0: 事。女士们、先生们、朋友们，感谢特朗普总统和梅拉尼亚女士给予我和我夫人的热情接待和周到安排。总统先生和夫人为这次访问做了很多特殊安排，处处都体现出细致和用心，让我们感到宾至如归。在此，我谨向所有关心支持中美关系发展的美国各界人士致以诚挚问候。此时此刻，中国人民正在欢度中秋节。在中国传统里，中秋节是团圆的佳节，在此祝大家中秋快乐，阖家幸福。
1: Honorable President Donald J. Trump and Mrs. Melania Trump.
2: الرئيس دونالد جي ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، أصدقائي السيداتي سادتي، شكرا السيد ترامب والسيدة ميلانيا ترامب على حسن الضيافة وعلى كل هذه الترتيبات. أنتم وسيدة ترامب قد جعلتم ترتيبات خاصة لزيارتنا، كلها قد تمت بعناية فائقة في كافة تفاصيلها. لقد جعلتمونا نشعر كما لو أننا في وطننا، وأود أن أقدم تحياتي لكافة المجتمع الأمريكي بجميع أطيافه وعلى الدعم لطبيعة العلاقات الثنائية. وفي سياق حديثي، فإن مواطنين في الصين يحتفلون الآن في موسم مخصص هذه السنة، يعني الكثير بالنسبة للعائلات، وأتمنى لكم ولأسركم جميعا كل الأمنيات الطيبة.
0: 特朗普总统应我的邀请成功访华，我们同意构建中美建设性战略稳定关系。当时特朗普总统热情邀请我访美，现在我如至如约而至。短短不到半年，中美两国元首实现了互访，创造了两国交往的历史。今天，我同特朗普总统进行了坦诚深入交流，达成很多新的共识，丰富了中美建设性战略稳定关系的内涵，为中美关系提供了新的战略指引。
1: In May this year, President Trump paid a successful visit to China at my invitation.
2: نأمل من الرئيس ترامب أن يتفضل بزيارتنا إلى الصين بناء على دعوتي، وسوف نعمل على تعزيز العلاقة بين البلدين لتأمين الاستقرار الإيجابي. وقد دعاني الرئيس ترامب سابقا إلى زيارة الولايات المتحدة، وقد قمت بتنفيذ وعدي. ومنذ سنوات طويلة قد تبادل الرؤساء والمسؤولين بين البلدين هذه الزيارات، مما يعزز من طبيعة التفاعل بين البلدين. واليوم أنا ورئيس ترامب قمنا بإجراء محادثات عميقة، وكنا قد تفاهمنا حول جملة من القضايا، الأمر الذي أضاف جوهرا جديدا لطبيعة العلاقة التي تتكئ على الاستراتيجية، تتكئ على الاستقرار الاستراتيجي للبلدين الولايات المتحدة والصين.
0: 我代表中国政府和中国人民表达了祝贺。这200多年的历史见证了中美两国人民的友好交往。
1: Not long ago, the United States celebrated.
2: ومنذ فترة ليست ببعيدة، الولايات المتحدة كانت قد احتفت بالذكرى 250 لاستقلالها. وفي تلك المناسبة كنت قد أرسلت تحياتي نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني. هذه السنوات 250 كانت قد شهدت تبادلات ودية وصديقة بين البلدين.
0: 美国独立伊始便将目光投向中国，中美双方互通有无，优势互补，开启了贸易往来。华盛顿总统就购买收藏。

0: 藏了大量中国瓷器。
1: Over 200 years ago, soon after its independence,
2: منذ أكثر من 200 عام وبعد الاستقلال الولايات المتحدة كانت قد صبت أنظارها على الصين وبدأ البلدان بإجراء معاملات تجارية فيما بينهما وقام بالعمل على تعزيز قوة كل منهما تجاه الآخر. في الحقيقة الرئيس جورج واشنطن كان قد حصل على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية.
0: 中美两国人民并肩作战, 抗击日本军国主义侵略者, 开辟了著名的驼峰航线。 抗日战争期间, 中国军民营救了数百名美国飞行员, 付出数十万生命的代价。 这份血与火锻造的友谊, 必将世代相传。
1: Over 80 years ago, the Chinese and American people.
2: ومنذ أكثر من 80 سنة، الشعبان الأمريكي والصيني قد وقفا كتفا لكتف في مواجهة الغزاة اليابانيين. ومعا قمنا بفتح والعمل على تحقيق انتصارات كثيرة في مواجهة الغزاة اليابانيين. وعلى هذا الأساس قام الجنود الأمريكيون والصينيون بإنقاذ المئات من الطيارين. والأمر الذي نتج عنه الكثير من الضحايا بين صفوف الصينيين بين صفوف الشعب الصيني. هذه الصداقة سوف تبقى عميقة على مدى الأجيال.
0: 毛泽东主席和尼克松总统等老一辈政治家以小球转动大球的政治智慧 开启了中美关系正常化的伟大进程。当年尼克松总统赠送的特殊国礼红杉树，就种植在我曾经工作过的浙江省。
1: Over 50 years ago.
3: إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر. تابعنا هاتين الكلمتين للرئيسين الأمريكي والصيني خلال مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضيفه الرئيس الصيني في البيت الأبيض. شكرا لحسن المتابعة. في أمان الله.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. في خطوة وصفت بالنادرة، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ في مستهل زيارة للولايات المتحدة بقاعة أندروز الجوية، في خرق للبروتوكول. كان سائد هذا البروتوكول منذ تقريبا 60 عاما وفق صحيفة فاينانشال تايمز. زيارة دولة مشاهدين تعد الأولى لرئيس صيني للولايات المتحدة الأمريكية منذ 11 عاما. لكن لقاء القمة هذا بين الرئيسين بعد الثاني أو يعد الثاني بعد 4 أشهر فقط على زيارة ترامب إلى بكين في مايو الماضي. وقتها كانت التفاهمات المعلنة بين الجانبين الصيني والأمريكي واضحة بإعلان التوصل

إلى إطار عمل استراتيجي جديد يهدف إلى ترسيخ هدنة تجارية وإلى إيجاد مساحة من الاستقرار بين أكبر قوتين اقتصاديتين. وفي استمرار لهذا النهج دعا تشي جين بينغ من البيت الأبيض كذلك لتعزيز التعاون والحوار وتفادي المواجهات التي لن تفيد لا واشنطن ولا بكين على حد تعبيره. وتابعنا اليوم كلمات جد مهمة للرئيسين. أما ترامب فقد حدد معالم المباحثات مع نظيره الصيني بين علاقات تجارية متوازنة والأمن والذكاء الاصطناعي لصنع مستقبل أفضل للبلدين يقول ترامب. فما المنتظر من تداعيات أو مخرجات زيارة شي جين بينغ إلى واشنطن؟ وهل نتوقع التوصل إلى تفاهمات أوسع بين بكين وواشنطن؟ وخاصة كيف يمكن رسم معالم هذه العلاقة؟ نحن نتحدث عن علاقة لا أعلم، سأطرح السؤال بعد قليل على ضيوفي إن كانت يمكن تسميتها بعلاقة الأصدقاء الأعداء، بمعنى أنهم يتنافسون والمنافسة قوية جدا بينهما، ولكنهم كذلك يتوافقون في بعض الخطوط. كيف هي العلاقة وكيف يمكن أن تؤثر العلاقة علينا وهذا الأهم كذلك؟ نحييكم مشاهدينا لساعات حوار.

ومشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، معنا كذلك الأستاذ محمد العنقري الخبير الاقتصادي، ست راغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية الدولية، والأستاذ فواز العالمي المختص في شؤون التجارة الدولية. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم هذه الزيارة أهميتها، ما سيرشح عنها فعليا، يعني ما تخفيه بعض التصريحات، وكيف يمكن كذلك أن نتأثر نحن بهذه الزيارة. خلينا نذكر شوية بسرعة شديدة بما كان منتظر من هذه الزيارة اللي تحدثت عنها وأثارت جدلا كبيرا. ينظر إلى ما أسماه مراقبون بلقاء القمة بين ترامب وشي جين بينغ من زاويتين: أمريكية تسعى للحفاظ على التفوق الاقتصادي والتكنولوجي وكبح الصعود الصيني وتقليص العجز التجاري، بينما تركز بكين على ضمان هدنة تجارية تكتيكية ومرونة سلاسل الإمداد وتجنب صدام الرسوم الجمركية، وهذا ما تحقق مبدئيا. سباق الذكاء الاصطناعي مشاهدينا ربما سنكون على وقعه يعني طيلة الفترة القادمة، وفق أكسيوس وسط التفاؤل الحذر بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة وإطار أمان دون كبح سباق التطوير. طبعا تعلمون بأن ترامب يتبنى نهجا تحرريا ويرفض المخاوف، يعني لا يحذر بقدر ما تحذر به الصين فيما يتعلق بهذا الموضوع. ملف إيران ملف قوي جدا بين الطرفين، واشنطن تسعى للضغط على الرئيس الصيني لإنجاح العقوبات، ولكن تبدو تصريحات الرئيس الصيني منذ قليل التي تابعناها لا ترقى لمستوى انتظارات المعنيين بوقف هذه الحرب، أو على الأقل بتحجيم إيران في المنطقة بما قاله الرئيس الصيني شي جين بينغ. ملف تايوان ربما يبقى الأكثر تعقيدا، لن يكون اليوم ضمن نقاشنا، ولكن أكسيوس اليوم كذلك تحدثت عن أن زيارة تشي ستبرز مدى قدرة البلدين على إدارة الصراع حول الرسوم الجمركية، وكان هناك حديث عن أن الرئيس الأمريكي أجل، ربما لم تحصل الصين على كل ما تمنته وطمحت له من إلغاء هذه الرسوم الجمركية أو تأجيلها إلى نهاية ولاية ترامب، وإنما كان هناك حديث عن فترة معينة ربما يرسمها البيت الأبيض. خلينا ندخل في جوهر الموضوع لنفهم هذه الزيارة في هذا التوقيت وما مدى أهميتها، خاصة ونحن نتحدث عن مرحلة بالغة الحساسية.

0: المنطقة، ونتحدث مشاهدين عن طرفين معنيين بهذه التطورات في المنطقة وفاعلين كذلك فيما يتعلق بهذه التطورات في المنطقة. أبدأ معك ربما أستاذ فواز، هذه الزيارة بالتحديد ما هي أبرز الخطوط العريضة؟ يعني لو وددنا أن نلخص هذه الزيارة وأهميتها في خطوط عريضة مرتبطة بما نحن نعيشه في المنطقة.
1: أولا شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا بجميع المشاركين. وأنا أعتقد أنه لا يوجد خلاف مطلقا بين أي شخص وآخر على نجاح هذه الزيارة، أنه كل الجميع يرغب في نجاح هذه الزيارة ونجاح هذه القمة. أنا في ودي أن أعطي مذكر شيء مبسط ومختصر عن الماضي. عند إنشاء المنظمات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، كانت أمريكا هي أكبر دولة اقتصادية في العالم. بعد انضمام الصين في عام 2001 إلى منظمة التجارة العالمية، أصبحت اليوم الصين أكبر مصدر للمنتجات في العالم وأمريكا أكبر مستورد لها، وبالتالي صار هنالك نوع من التضارب بين المصالح الاقتصادية. وحاولت بشتى الوسائل أمريكا أن تخفف من اعتماد على الصين، ولكنها لم تستطع، وخاصة أن هنالك 600 شركة أمريكية وأوروبية انتقلت إلى الصين. لماذا؟ الصين لديها ثلاثة مواضيع مهمة جدا. الأولى أنها تتعدى على حقوق الملكية الفكرية وتبيع المنتجات التي لديها قوة عالمية بأرخص الأسعار في العالم، والناس تأتي لشرائها. الشيء الثاني أن الصين تتلاعب بالعملة الصينية، فعند التصدير تخفض من العملة الصينية، وعند الاستيراد ترفع من قيمة العملة الصينية. الشيء الثالث أن عندهم ما يسمى بالعمل القصري، وهو أن الذين يعملون في المصانع الراتب حقهم في الساعة لا يزيد عن دولارين ونصف، بينما في أمريكا 16 دولار، في المكسيك 12، في كندا 14، وهكذا.
0: كانت هناك انتقادات كبيرة موجهة للصين،
1: ولذلك ولذلك ثارت حفيظة الرئيس الأمريكي وطلب أن يرفع الرسوم الجمركية على منتجات الصين التي تأتي إلى أمريكا. ولكن هذا أكبر خطأ يقوم به أي شخص، لأن هذا يرفع الأسعار في أمريكا على المستهلكين، وبالتالي سيكون هنالك ارتفاع شديد في التضخم. ولذلك رئيس البنك الفيدرالي أعلن اليوم أنه قد يكون هنالك أيضا زيادة في الفائدة التي تفرض على البنوك. وبالتالي لابد أن يكون الرئيس الأمريكي متحفظ في هذا الموضوع، ويحاول أن يخفف حدة هذا التوتر في الحرب التجارية والرسوم الجمركية، حتى يستطيع أن يتبادل الحوار مع الرئيس الصيني.
0: بالضبط. ويعني عطفا على هذا الكلام أستاذ محمد، هل كان توصيفي دقيق لما قلت بأنه يمكن أن تكون هذه الثنائية توصف بالأصدقاء الأعداء؟ يعني في نهاية الأمر هم يختلفون في العديد من الأمور كما تفضل بالإشارة الأستاذ فواز، ولكن في النهاية هم شركاء في العديد من الملفات اللي تلقي بظلالها علينا. هل هذا دقيق ولا لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم للسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا هم فعلا أصدقاء أعداء، لأن العلاقات قائمة والتجارة البينية بينهم هي الأكبر إذا ما أخذناها بالتفصيل عالميا. لكن اليوم العلاقة هي تقوم على مبدأين: نحن نتشارك اقتصاديا ولكن نختلف استراتيجيا. لذلك لا يمكن أن تلتقي أمريكا مع الصين بنهاية المطاف في كل شيء، وخصوصا في الأمور الاستراتيجية، بينما الصين هي تريد أن تكسب الوقت حتى تصل إلى المعادلة التي تسمح لها بأن تكون قوة ضاربة عالميا، كونها الآن قوة صاعدة تواجه قوة مهيمنة. وبحسب نظرية ثيوسيدس التاريخية المعروفة، هذا الصراع معروف ومتعارف عليه. هم يحاولون إدارة المنافسة الصينيين أكثر من أن يتجهوا إلى الصدام ليس العسكري إنما الاقتصادي والتكنولوجي.

0: التكنولوجي وإلى آخره. لذلك أنا أعتقد أن اليوم العملية أصبحت متشابكة على الطرفين، الصيني بحاجة الأمريكي والأمريكي بحاجة الصيني في جوانب معينة.
1: خليني فقط أستفسر في هذه النقطة بالتحديد وأستفيد كذلك من حضوركم في كخبراء اقتصاد. يقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ محمد هي التي ستكون بحاجة أكبر للصين في المستقبل نظرا لتطور مجال الذكاء الاصطناعي، وبأن الصين هي التي تنتج أكبر المواد الطبيعية للذكاء الاصطناعي. هل هذا دقيق؟
0: دقيق في المرحلة الحالية، أن هناك لدى الصينيين عدة عوامل قوة، منها عملية تحويل المنتج إلى أو تحويل الابتكار إلى منتج بسرعة بتكلفة منخفضة بوجود مكونات وآلية تصدير وسلاسل إمداد، بينما أمريكا تمتلك الأهم، تمتلك البرمجيات والتصميم والتقنية ورأس المال. لو أخذنا مثلا على سبيل المثال القطاع الذي أصبح اليوم هو حديث الاقتصاد العالمي، الذكاء الاصطناعي، كل دولار أنفقت الصين في الذكاء الاصطناعي أنفقت مقابله أمريكا 23 دولار. هذا يعني حجم الفرق الكبير والشاسع والفجوات التي ما زالت بين أمريكا والصين إذا ما أخذنا القطاع ككل. لكن إذا أخذنا جانب معين وهو النماذج، هناك تضيق الفجوة بحسب مؤشر ستانفورد حاليا. لذلك أنا أعتقد وجود المعادن النادرة في الوقت القصير نعم مؤثر، ولكن إذا أخذنا النهج الأمريكي بتوقيع اتفاقيات مع كييف، مع دول أفريقية وغير ذلك، مع الضغط على الصين نفسها بأن لا تستخدم هذه الورقة وإلا سنرفع الرسوم التي تؤذي الاقتصاد الصيني بنهاية المطاف، فأعتقد أن أمريكا على المدى المتوسط والبعيد ستتخلص من هذا التأثير الصيني. الصين طبعا لماذا تمتلك بالمعادن النادرة؟ أول، المعادن النادرة هي ليست نادرة بالمفهوم الذي يطلق عليها، هي موجودة في الطبيعة ولكن استخلاصها مكلف، لذلك تسمى نادرة يعني. والصين استثمرت فيها لأنها دولة صناعية، وبالتالي ركزت بشكل كبير كونها تحتاج لها، بينما العالم أهملها لأنها لم يكن لها ذاك الاستخدامات الواسعة في الصناعات التي اعتمدوا عليها. استفاق العالم على أن الصين تمتلك 70% من هذا الإنتاج، ولكن أعتقد في العشر سنوات القادمة هذه الورقة لن تبقى بيد الصين
1: وستبقى شراكة بينهما. هذه الشراكة كذلك تطال ملفات كثيرة، وأعتقد لا أعلم، خليني أطرح السؤال بشكل شفاف وواضح. البعض كان ينتظر أكثر مما تبعه في تصريحات مثلا رئيس الصيني فيما يتعلق بإما هذه الشراكة أو فيما يتعلق بملفات تخصنا نحن، يعني غير الذكاء الاصطناعي، ملفات المنطقة. كيف يمكن، خلينا نبدأ معك دكتور من بعد التحول للستراغدة حتى نفهم كذلك الموقف الأمريكي، كيف هو موقف الصين من خلال تصريحات رئيس شي جين بينغ اليوم فيما يتعلق بملفات المنطقة، إيران بالتحديد؟
2: شكرا على استضافة، تحياتي لك سيدتي وضيوفك مشاهدي قناتكم الكرام. أنا أعتقد يعني منذ بدء الحرب أو على أقل تقدير أزمة مضيق هرمز وفيما بعد مضيق باب المندب، يعني يمكن أن أؤشر على أن هناك صوت صيني خافت جدا، يعني لم يرتقي إلى المستوى الذي كان يمكن أن تلعبه. نتحدث عن الصين دولة يعني تحتل مساحة تأثير، دولة كبرى يعني على المستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى التأثير في القرارات داخل مجلس الأمن الدولي أو حتى على مستوى العالم، لكن من المؤسف جدا أنها يعني على أقل تقدير مازجت ما بين الموقف أو الحرب ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ما بين أزمة المضائق. وهذا أنا أعتقد وقعت الصين في خطأ كبير جدا، يعني هي لم تميز ما بين الأمرين، لأن الصين مستثمرة بشكل كبير جدا في دول الخليج العربي، يعني هناك تعاون، ولذلك هي لم تدعم على أقل تقدير تدعم تثبيت القانون الدولي أو القرارات الدولية الخاصة في إدارة المضائق على باعتبارها ممرات لا يمكن أن تخضع لابتزاز.
1: لكنها أوجدت لنفسها حلول مثلا يعني فيما يتعلق بمتابعة تعاملها مع إيران، اشترت النفط بأثمان، أصحوا لي إن كنت على خطأ مثلا في هذه المواضيع، اشترت النفط الإيراني عبر

0: السوق السوداء بأثمان رخيصة جدا، فاستغلت كذلك. لماذا يطلب من الصين أكثر مما هي قادرة عليه؟ ما هي مصالحها هي التي تحركها ولا لا؟
1: أعتقد يعني حجم الاستثمارات مع دول الخليج العربي، وبالتحديد يعني كل جميعنا تابعنا يعني تلك الزيارة التاريخية للرئيس الصيني للمملكة العربية المملكة العربية السعودية، وطبيعة الاتفاقات الاستثمارات التي حدثت. يعني في الحسابات الاستراتيجية أنا أعتقد كان على الصين أن تفكر بحجم الأموال التي استثمرتها مع دول الخليج العربي. يعني فيما يبدو إيران يتم التضييق عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل المجتمع الغربي، وحتى يعني دول الخليج العربي الآن باتت تنظر بريبة وشك وعدم ثقة إلى إيران نتيجة عدوانها المستمر. لكنها يعني فيما يبدو الصين لم تركز على حجم الاستثمارات بقدر ما أنها استخدمت يعني هذا الموضوع الإيراني كجزء من ورقة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا التنافس كان حاضرا يعني في قضية
0: متفقين ست راغدة
2: على ماذا؟ أي
0: على أي أن الصين
2: تتحدث عنه؟
0: خلينا نبدأ من إيران من آخر نقطة. لما قال الدكتور بأنه ربما الصين تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذا التصعيد،
1: شراء النفط الإيراني ودعمهم في
0: التكنولوجيا، واستعملت حتى مخزونها الذاتي كذلك ل تحديد سعر البرميل النفط.
2: أولا لأن الجميع قال شكرا على الاستضافة، لا أريد أن أكون الوحيدة التي لا تقول شكرا على الاستضافة،
0: كل يوم معكم.
2: الصين يهمها الصين أولا، لنكن واضحين في هذا الموضوع برغم الحفاوة وبرغم العلاقة
0: من حقها هذا
2: طبعا، ولكن الصين يهمها الصين أولا، وهي الآن شي جي بينغ يحتفي مع دونالد ترامب، إنما العلاقة تنافسية بامتياز، تنافس استراتيجي كما تفضلت، اقتصادي
3: صحيح.
2: حتى تايوان ذكرت تايوان بسرعة، إنما تايوان ليست فقط مشكلة سياسية نظرا للعلاقة الأمريكية مع تايوان العسكرية منها، وإنما طبعا مركزية تايوان في بالنسبة للصين، إنما تايوان أيضا فيها من السيمي كوندكتورز
3: أنصاف الموصلات
2: الشرائح. ما هو مهم جدا في التنافس في الذكاء الاصطناعي بالمعادن والشرائح. إذن بالنسبة للصين، تدرك الصين أن دونالد ترامب عندما فعل ما فعله في فنزويلا كان في ذهنه إبعاد الصين وروسيا عن تلك المنطقة الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، وكان في ذهنه أيضا لو نجح كان في ذهنه أن يتوجه إلى إيران ويطبق النموذج. إذن الصين تعي تماما،
0: بعدها كوبا وبعدها يعني حاطت قائمة،
2: لكن أركز على المنطقة كي يلبي السؤال. فإذا الصين لا تثق تماما بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى بدونالد ترامب، يعني هناك علاقة جيدة بين الرجلين دونالد ترامب وشي جي بينغ، ولكن لا تنسى الصين بأن الهدف الأمريكي من حرب إيران على الأقل في جزئية مهمة منه كان إبعاد الصين عن منطقة الشرق الأوسط الخليج بالذات، حيث النفط، وحيث إبعاد الصين أيضا عن العلاقة مع الدول الخليجية. يعني ما أثار حفيظة الولايات المتحدة عندما كان هناك تقارب ما بين الصين والدول الخليجية العربية، كانت الولايات المتحدة يعني في خوف وانزعاج وامتغاض واحتجاج، ولكن عندما تيقنت بأن العلاقة الأمنية باقية بين الولايات المتحدة والدول الخليجية ارتاحت. ولكن الآن طبعا هناك يعني وضوح بأن الصين لن تتخلى عن العلاقة الاستراتيجية مع إيران، ما يسمى بالباكت التي هي عمره 25 سنة، ولكن نعرف
0: الاتفاق
2: الاستراتيجي. ولن تقوم الصين بالاستغناء عن إيران، ستحاول أن توفق وتدعو إلى الحوار وتقول إن يعني تحاول أن يعني تقول لإيران خففي في باب المندب وخففي في هرمز. إنما ما قيل للصين مؤخرا ونشر في أهم يعني المواقع التي فيها صوت

هو أن الصين تساعد الحوثي، ليس الصين كدولة وإنما الشركات تقوم بمساعدة الحوثي من خلال الأقمار الصناعية، حتى بما أدى إلى بعمليات إيرانية بما فيها في الأردن أدى إلى مقتل أمريكي.

0: الضغط على الشركات الصينية. هذا مهم جدا لأن الحصار الاقتصادي والحصار البحري والحصار الجوي الذي تتجاهله الصين لن تلبيه بالتأكيد، ولكن هذا جزء من استراتيجية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية. وباختصار سأقول التالي: إن كان دونالد ترامب جديا مع شي جي بينغ ليقول له أنت عليك أن تساعدني بقدر المستطاع مع الشركات في هذا الحصار، لأنني مضطر أن أقوم بعمليات عسكرية ضخمة وكبرى ضد إيران إذا اضطررت.
1: إذن قد يفكر شي جي بينغ بمحاولات. حسب ما فهمنا بأن شي جي بينغ لن يتجه نحو مساعدة الولايات المتحدة، على الأقل من خلال التصريحات اليوم اللي وصفها البعض بالبارد.
0: سيساعد لفظيا.
1: لفظيا، لكن عملياتيا البعض يتساءل لماذا الصين لا تتخلى عن شركتها إيران؟ يعني هل الدوافع اقتصادية بالأساس؟ هل الدوافع تتعلق بضغط معين على الولايات المتحدة الأمريكية أو بمصالح ذاتية للصين تنتفع بها من وراء هذا التصعيد؟ حتى نفهم نحن ونقارب ونفهم خاصة تأثير هذه العلاقات علينا نحن في المنطقة. أستاذ،
2: مصالح عديدة جدا ليست فقط اقتصادية، وإنما هنالك أيضا غلاف لمصالح سياسية ترغب الصين أن يكون لها قدرة على التمركز في مضيق هرمز والبحر الأحمر وغيره. بالنسبة للتجارة العالمية طبعا 13% في البحر الأحمر، 20% من النفط في هرمز، 22% من الغاز السائل في هرمز، 34% من السماد اليورية من هرمز، وهكذا. طبعا لا شك أن أيضا الصين تحاول أن تضغط على أمريكا وهذه المنطقة من أجل أفريقيا، لأن 41% من صادرات الصين تذهب إلى أفريقيا وجنوب أمريكا، وهذا مهم جدا بالنسبة لها. طبعا أمريكا تنظر إلى الصين بنظرة مختلفة. اليوم المعادن النفيسة أو المعادن النادرة التي متواجدة في الصين وتصنعها وتنتجها تصل إلى حوالي 70-90%، ثم ترسلها إلى تايوان لتصنع الرقائق الإلكترونية، أنصاف الموصلات، ومن ثم هذه جميعها تدخل في صناعات الحربية، الذكاء الاصطناعي، صناعات المواد، صناعات الأجهزة الطبية وغيرها، والمواصلات والاتصالات وغيرها. ولذلك وجود توافق بين هذين الدولتين قد يكون صعب جدا، ولكن نأمل بأن يتنازل البعض. أمريكا تتنازل بعض الشيء، الصين تتنازل، حتى يكون هنالك في مصالح مشتركة.
1: الصين مؤثرة في منطقتنا من حيث الملف الإيراني تعتقد؟ يعني نحن ننتظر شيئا من الصين، أو هذا الدور يعني إن جاء فبها، إن لم يأتي فالمنطقة ربما لديها خطط معينة لمحاولة يعني تعدي أو تلافي تداعيات هذا التصعيد الحالي؟
3: يمكن في خضم الاضطرابات يعني الدراسات التي تستطيع أن تستقرأ الفكر السياسي لدول الخليج وتوجهاته، خصوصا المملكة العربية السعودية، قد لا تجد الوقت لأن تظهر وتبين الإجابة على هذا السؤال. الصين ليست في حسابات دول الخليج كحليف استراتيجي في مجالات سياسية وعسكرية وإلى آخره. قد تشتري سلاح من الصين، ولكنك لن يكون لأن الصين بالأصل ليس لديها منهج التحالفات، لديها منهج الشراكات.
4: شراكات صح.
3: فيما يخص إيران طبعا، إيران بالنسبة للصين هي ممر من ممرات طريق الحرير، وطريق التجارة هذا هو الذي تحاربه أمريكا حاليا، لأنه إذا ما يعني تمكنت الصين من زرع نفوذها عالميا في التجارة الدولية وتثبيت دورها فيها من خلال التعاملات المالية، فهذا سيعني تراجع في الدولار، والدولار هو حجر سنمار بالنسبة لأمريكا.
1: صحيح.
3: إذا سحب سقطت الولايات المتحدة وانتهى هذا المشروع الأمريكي، لأن أمريكا هي
1: قائمة على هذا المشروع،
3: وليس
1: والنظام العالمي كله قائم على هذا.
3: وبالتالي اليوم تمسك الصين في إيران هو من باب استراتيجي،

0: أنها أيضا في اتفاقية الشراكة تتضمن إقامة قواعد عسكرية صينية داخل إيران، وبالتالي اليوم إذا خرجت الصين وبقيت كشريك تجاري للمنطقة هي فقدت أهم تحرك بالنسبة لها في نفوذها الدولي للدفاع عن مصالحها. هذا ما يجعل قربها من الملف الإيراني ومحاولة أن يطول. لكن هناك خطأ كبير ترتكبه الصين. بدخل شوي على أهل السياسة.
1: أي خلينا ندخل كل في قراءة بعضنا البعض.
0: مشكلة الصين أنها تقرأ المرحلة الحالية أعتقد بأنها مرتبطة في ترامب، وهذا خطأ كبير. الصين بالأصل انفتاحها على العالم وتحولها اقتصاديا هو بفكرة ودعم أمريكي، من زيارة نيكسون إلى عام 78 عندما اجتمعت اللجنة المركزية وأقرت الانفتاح والإصلاح، وبدأت بالقطاع الزراعي لأنه الدورة السريعة اقتصاديا، ثم انتقلت للصناعة ثم للمدن الاقتصادية. ماذا كان وضع الصين خلال 48 سنة؟ ناتج الإجمالي 150 مليار دولار، اليوم نتكلم عن 130 ضعف في ظرف 48 سنة إلى 19 تريليون. واو. بينما كان متوسط دخل الفرد الصيني كان في حدود 156 دولار، اليوم 13 ألف دولار. أمريكا كانت 2.3 تريليون، اليوم نتحدث عن 30، بمعنى أنها نمت 13 مرة قياسا بالصين. الناتج الإجمالي بالنسبة لنصيب الفرد من 10,000 إلى 90,000. إذن النمو في الصين كبير. فالصين اليوم عقدتها في أنها تعتقد بأن أي خروج وتحميلها لمسؤوليات دولية سينعكس على داخلها الذي بالكاد تريد أن تضبطه، لأنها 1.5 مليار ولا يمكن أن يضبط الوضع داخليا إلا بمثل هذه المعادلة، ولكنها لن تصنع منها قوة ضاربة مؤثرة مهيمنة عالميا. والمسألة هي ليست مرتبطة في ترامب كما ذكرت. اليوم أمريكا تتحرك وجوديا، ولذلك إذا لم تتحرك
1: ذلك فعلا أستاذ محمد، يعني المرحلة لا تتعلق بقرارات شخصية
0: أبدا،
1: وإنما هي خطة مكتملة.
2: في هذه المسألة بالذات بالتأكيد ترامب يتصرف كترامب في الملفات الأخرى، إنما في هذا الملف المهم ملف الصين الهامش ليس بقدر ما يعتقده البعض هامش حرية أو يعني شخصية ترامب، يعني كشخصية ترامب.
0: هي لماذا؟ لأنه بالأصل أمريكا عندما دخلت إلى الصين كانت تريدها أن تخلق توازن مع الاتحاد السوفيتي، ولكن النظرية بالأصل كانت يعني أدت إلى أنهم خلقوا منافس بالنسبة لهم
1: اسمه الصين.
0: كانت النظرية تقول حسب زينجو بريجينسكي نحن ندير صعود الصين ولكن بالتوازن مع دول شرق آسيا. الذي حدث أن المسألة فلتت وتحولت إلى أن الصين
1: تمتلك إلى طرف قائم ذاته قوي،
2: ولذلك حتى الآن ما تريده الولايات المتحدة تكرارا كمؤسسة وليس فقط كرئاسة هو فصل طبعا روسيا، اليوم مش الاتحاد السوفيتي، فصل روسيا عن الصين كي لا تبقى هاتان الدولتان في تنسيق بينهما. وهذا
1: في نهج واحد،
2: وهذا النهج مستمر. انظري حتى أعيدك إلى موضوعنا في منطقة، من وقع تلك الاتفاقية الاستراتيجية الشراكة الاستراتيجية مع إيران؟ كل من الصين وروسيا. ماذا يعني لماذا الصين لها علاقات اقتصادية مهمة جدا مع الدول الخليجية العربية لكنها لا تأتي إلى درجة العلاقة الاستراتيجية مع النظام في طهران؟ لأن الصين تدعم النظام في طهران، تدعمه بالعمق، وليست يعني ليس المسألة مجرد مصالح مؤقتة، إنه قرار استراتيجي.
1: خليني نلتقط من هذه النقطة وأعود لك، لأنه النقطة لأنه جاء وقت الفاصل، فلأنك ما قلتيه مهم ويفتح لنا المجال لتحليل أكبر. لما تقول لي سترغدة بأنه الصين تدعم النظام، فنحن خرجنا من إطار الدعم دولة لدولة لدوافع اقتصادية إلى دعم فكرة، لأن النظام الإيراني فكرة. بعد فاصل قصير أعود لك حتى تفكي فكرتك وأعود للدكتور بعد فاصل. أي نرجع لك.

0: حوار نحييكم مشاهدينا اليوم طبعا ربطا مع اللقاء المهم، لقاء القمة أسموه بعض المراقبين، تحدث عن ترامب تشي جين بينغ. ما يهمنا الحقيقة هو المنطقة، كيف يمكن أن تتأثر المنطقة بهذا اللقاء بتداعيات وبنظرة وبأهداف كل إدارة بربطها مع ما نعيشه. ست راغدة تقول شيء الحقيقة استوقفني، ست راغدة لما تقولين بأن الصين تدعم النظام، تتحدثين عن النظام العقائدي الإيديولوجي اللي نعرفه في المنطقة لأنها تتشارك معه في بعض الأفكار، يعني تخطينا الإطار شراكة دولة بدولة.
1: الدول الخليجية العربية في علاقة تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تنكرها، يعني هذا الوضع كما هو، وهو تحالف أمني أيضا. فإذا إيران هي الاختيار أو الخيار للصين كموقع قدم، بغض النظر إن كان هذا النظام شيوعيا أو ثيوقراطيا أو لا سمح الله ديمقراطيا. بالنسبة للصين تبقى الصين شيوعية، يعني برغم الرأسمالية. الصين يهمها الآن أن يبقى باب المندب مفتوحا، ولكن تحت إدارتها، تحت إدارتها غير المباشرة. وأيضا هرمز، مضيق هرمز مفتوحا لغايات نفطية. أما العلاقة الاستراتيجية، أنا لا أوافقك أن العلاقة أعداء وأصدقاء، إنها علاقة تنافسية بامتياز بين الولايات المتحدة والصين. فإذا غدا تحولت المعادلة وضرب دونالد ترامب مثلا وقام بتلك الخطوة الكبرى، سيكون في ذهنه الاستيلاء على منابع النفط كل شيء في إيران وإبعاد الصين. لن يقول للصين تفضلي وشاركي وكوني
0: تفضلي. هو طرحت موضوع الأصدقاء الأعداء لأنه رغم هذا التنافس اللي ذكرناه واللي لا يخفى على أحد، إلا أن هناك هامش من الانتفاع الثنائي المحسوب بين الطرفين. ولكن نعود لمنطق الصين في تعاملها مع النظام أو الدولة دكتور الإيرانية.
2: أنا أعتقد أن يعني مثل ما أشار أستاذ محمد إلى أن الصين رسم لها دور من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية سابقة. الصين تخطت هذا الدور بشكل كبير جدا مع تنامي شراكاتها، اقتصادها الكبير، لكن في النهاية الصين لا تريد الانخراط بمواجهة، يعني لا أقول عسكرية ولكن بمواجهة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أولا. الأمر الآخر، لا تريد أن تخوض حرب باردة مثل ما كانت حاضرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الاتحاد السوفيتي. لذلك الصين بدأت تأخذ العدو الذي يحرك أو الدولة التي تحرك أعداء الولايات المتحدة الأمريكية من الخلف، ولذلك لجأت إلى

0: إيران بشكل مباشر لغرض استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية. الصين لا يمكن أن تنسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى يعني على أقل تقدير في السنوات العشرة العقد الأخير، يعني قضية التنافس، قضية الرسوم الجمركية وعملية غلق الأسواق، التنافس في مساحات في جغرافيات أخرى، ولذلك لجوءها إلى دعم النظام الإيراني هو جزء من لعبة لا تريد أن تظهر فيها في الواجهة. ولذلك وجدت من أن حالة العداء ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الذي استمرت لمدة 40 سنة خير ما يمكن أن يوفر لها ورقة ضغط. ولهذا حتى تشيل الآن وهو في واشنطن أنا أعتقد يبحث عن صفقة. يعني قد أختلف مع أستاذتي راغدة.
1: ليه عشان تختلف المرة؟
2: خلينا نسمع.
0: أختلف من أن يعني في قضية أن هناك يعني علاقة وثيقة جدا يعني، لكن ما بين الصين وما بين إيران. لكن أتصور يعني إذا ما حصلت الصين على صفقة معينة مع الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن الصين سوف تتخلى عن إيران بشكل كبير.
1: وأنا لا أوافق إطلاقا، أعتقد أن الصين تفكر، وأنا أريد الاستماع إليكما لأن
2: خبيرين اقتصاديين،
1: لأن الصين يعني تفكر بالمصالح الصينية البعيدة المدى على قرون لربما وليس على عقود، لأنها فعلا أولوية هي بقاء نظام الشيوعي. لا ننسى أن رئيس شيء على وشك أن يكون في الولاية الخامسة لرئاسته.
3: رئيس الأبد.
1: لا بديد يعني. هم في الواقع لا يفكرون، معليش دكتور إحسان، لا يفكرون بمرحلية يعني، وحتى يعني هنا كان هناك احتجاج في الولايات المتحدة على تلك الحفظ من الجمهوريين، بالمناسبة من الجمهوريين وليس من الديمقراطيين، على مستوى الحفاوة التي يستقبل بها دونالد ترامب.
0: ولكن أتصور آسف لا أريد أن أقاطعك، لكن أتصور من أن الصين تدرك، العقل الصيني يدرك، وأنا أتفق معك من أنه عقل استراتيجي، يدرك بأن النظام الإيراني قد لا يستمر.
2: خلينا نسمع الخبراء الاقتصاديين. أستاذ فوز.
4: أنا أؤيد السيدة ردة لسبب وجيه. النظام العالمي الجديد اختلف عن النظام القديم.
0: صحيح. صحيح.
4: اللي فيه منظمات ولا النظام العالمي الجديد لا توجد صداقة دائمة، وإنما مصالح مشتركة مؤقتة، فما عاد في صداقة دائمة وإنما صار في مصالح مؤقتة، ولذلك تحولت العولمة إلى أقلمة، وأصبحت الشركات الاستراتيجية هي الأهم. فالصين اليوم لما تروح لأمريكا وأمريكا تروح للصين، صداقة مؤقتة، عفوا مصالح مؤقتة وليست صداقة دائمة.
2: نعم. بعد نرجع لك.
4: وبالتالي هذا الموضوع الذي ذكرته السيدة رندا
1: راغدة
4: طبعاً راغدة يؤدي إلى أن يكون هنالك سبب للتحالف المؤقت فقط.
2: أسمع رأيك أستاذ محمد.
3: لا نختلف معهم.
2: تختلف معهما الاثنين.
3: بس أيد
2: الدكتور أحسان.
3: اليوم المفارقة العجيبة أن إيران استخدمت أذرع لتعزز نفوذها ومشروعها، اليوم أصبحت هي أداة وذراع للصين. ولكن هناك نقطة مهمة جدا بالنسبة للصين اليوم، ما يتعلق في إيران هي لا تستطيع أن تذهب بعيدا في الصراع مع أمريكا في هذا الجانب. 400 مليار دولار تصدرها الصين لأمريكا هي تعادل حجم الناتج الإجمالي الإيراني قبل الحرب. فهل تضحي ب 400 مليار التي تنعكس في اقتصادها بحسبة بسيطة حوالي 2 إلى 2.5 تريليون دولار من ال 19 تريليون هي تأثير تصديرها ال 400 مليار إلى السوق الأمريكي؟ فنحن نتكلم عن رقم مرعب لا يمكن للصين أن تذهب بعيد. هي فقط تريد أن تحقق مكاسب لسبب. الصين تفكر منفردة. كيف تفكر منفردة؟ هي تريد أن تدير هذه التنافسات بينها وبين أمريكا حتى تصل إلى سر تقوم به حاليا غير معلن هو ولا أعرفه، ولكن أعتقد أنه يتعلم

0: تتعلق بامتلاك التكنولوجيا، وهذا يعيدنا إلى الخطة الاستراتيجية التي اعتمدت عام 21 والتي أضافت إنفاق إضافي على البحث والابتكار 5% سنويا حتى عام 2035 حتى تستقل تكنولوجيا. هنا ستصل الصين إلى مرحلة أنها تستطيع أن تقف وتقول نحن منافسين لأمريكا وندهم،
1: ونحن قوة يمكن أن نشكل ولكن ليس نظام عالمي متعدد القطبين،
0: ليس حماية لإيران.
2: تصوري ست ريم إن كان هذا الحوار الليلة إن صدر يعني نتيجة عنه أن هناك صفقة أمريكية صينية للتحالف بينهما وبيع إيران وبيع، تصور إذا كان هذا، أنا أستبعد هذا الأمر حاليا أستبعد، ولكن يعني إذا كانت الصين مستعدة أن تتخلى عن أيضا عقيدتها، أعود إلى النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي، يعني شوي الأمر مستبعد، إنما عملياتيا ربما يحدث هذا الشيء، إلا أنه إذا أسقط دونالد ترامب النظام في طهران فهذا يعني إبعاد الصين عن إيران، لنكن في غاية الوضوح. وإذا ما تريده الصين هو أن تتورط أمريكا أكثر فأكثر في إيران وأن لا يتم التوصل إلى حل.
0: طيب اليوم زيارة الرئيس الصيني هل هي لموضوع إيران؟ هي ليست لموضوع إيران.
1: لا طبعا، من بين الملفات
0: هناك صفقة على مدى قريب بين الطرفين تتعلق بالنسبة لأمريكا الإفراج عن المعادن وعدم استخدام المعادن النادرة وعدم استخدامها في هذه المرحلة. الصين تريد إيقاف الرسوم وأن لا تكون هي ضمن أداة تضغط فيها دائما أمريكا عليها. فإذا حتى لا أخوض في بقية التفاصيل، ولكن بالنهاية الزيارة هي لمصالح صينية أمريكية. ملف إيران هو تفصيل بسيط إذا تم التطرق له،
2: ليس إلى درجة الاستغناء عن إيران في مقايضة،
0: لكن ليس إلى درجة إنهاء العلاقة بينهم لأجل إيران.
1: اسمحوا لي فقط، أنا أعتقد بأنه الرأيان صائبان ويتكملان، بمعنى هناك قراءة للصين تراوح بين عدم خسارتها لهذا النظام الخاص واللي يشبه في منطقة النظام الإيراني والنظام الإبقاء عليه في كومة الأنظمة الأخرى، هذا لصالح الصين، وبين كذلك المصالح والاستراتيجية ومصالح الدول يعني الاثنين. ولكن اسمحوا لي أن أبقى مع الرسوم الجمركية لأنه كذلك موضوع مهم، الرسوم الجمركية خاصة وأنه نحن كلنا في المنطقة والعالم ننتفع من الصناعات الصينية. اليوم لما الصين ذهبت، وأعتقد بأن المعلومات تتحدث عن طلب صيني رسمي بتجميد هذه الرسوم إلى حين انتهاء فترة ولاية ترامب، ولكن الإدارة الأمريكية رفضت.
3: شهرين
1: ولا ثلاثة دكتور؟
3: شهرين واليوم ثلاثة.
1: اليوم ثلاثة أعتقد وافقت لها الإدارة الأمريكية على تجميد الرسوم. هذا فيما يمكن أن ينفعنا يعني.
3: نعم.
1: فيما يمكن أن نستفاد منه نحن.
3: نعم. ولكن المهم أيضا في الموضوع هو موضوع الذكاء الاصطناعي.
1: طيب.
3: جميع الدول المتقدمة عندها مشاريع في الذكاء الاصطناعي. صحيح. وصلت إلى 6.5 تريليون دولار. الصين إذا تملك هذه المعادن النادرة التي تستطيع أن تقوم بتصنيعها مع تايوان ثم تبيعها، الذكاء الصناعي يحتاجها، وبالتالي سيكون هنالك في تحالف بسيط في هذا الموضوع. وكما ذكر الأخوان أنه في هنالك مصالح هتكون مشتركة. المصالح المشتركة ستكون مؤقتة، لأنه لو انقلب الإيرانيين على النظام انتهى هذا الموضوع مرة مطلقا، أصبح الموضوع مرة سهل جدا.
1: وبالنسبة للرسوم، أنا نحب نفهم موضوع الرسوم علينا، لأنه نحن في إطار غلاء معيشي الحقيقة، وهذا يمس كل الدول يعني.
3: الرسوم دحين سمحتي لي، الرسوم دحين الجمركية عفوا لا مؤاخذة
1: دحين صغير. هذه جدوية من جدة.
3: أيوه
1: الحين.
3: أيوه. الرسوم الجمركية.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: صحيح. كل عام وأنتم بخير.
3: هي دحين.

0: حاليا في هيئة حسب المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، لأنه لا يوجد لها أي سبب مطلقا. لازم أمريكا تثبت أنه الصين تتلاعب كذا كذا كذا، ثم تضع هذه الرسوم بالاتفاق مع المنظمة.
1: بالنسبة للرسوم، يعني بدأها ترامب من 2000 ومن ولايته الأولى، ومثل ما يعني يقال بالعامية آخر العلاج الكي، في منافسة الصين وأمريكا النفوذ الأمريكي يخشى عليه، لذلك لجأت إلى موضوع الرسوم لتحقيق في 3 أهداف. الهدف الأول هو عملية خفض العجز في الميزانية وتراجع أو لجم نمو الدين ونقل الصناعات مرة أخرى إلى أمريكا. لكن هذا الذي هو يظهر، لكن هو الهدف العودة إلى فكرة إدارة صعود النمو الصيني من خلال عدة معايير، منها الرسوم لرفع تكلفة والضغط على الصين من الداخل، ومنها أيضا وجود دول أخرى تستطيع أن تنافس الصين. الذي حدث في العام الماضي أن التراجع في الصادرات إلى أمريكا كان من 580 مليار التبادل التجاري إلى 406 مليار تقريبا، لكن حقيقة الرقم لم يتغير، لأن الصين استخدمت منافذ أخرى لتصدير صادراتها إلى الآخرين. بالنسبة لتأثيره علينا، أي نعم، نحن نصدر للصين البتروكيماويات والنفط، هي تنتج سلع تصدرها لأمريكا. هذا يعني أننا نتأثر في الرسوم بهذه الطريقة، ونحن تقريبا نصدر أكثر من 90% من البتروكيماويات، بالإضافة إلى نسبة كبيرة
2: توقيت الساعة من النفط. واسمحوا لي ست راغدة ودكتور لأن يعطيت الوقت الأوفر لضيوفنا، بما أن الموضوع له صبغة اقتصادية. شكرا جزيلا لكم على كل ما مكنتم إياه من معلومات. نلتقي اليوم الأحد.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: الرئيس الإيراني يؤكد لوسائل إعلام أمريكية أن بلاده تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.
1: فيما قابلتها الميليشيات الحوثية بالرفض والتصعيد في البحر الأحمر وباب المندب خدمة لأجندة إيرانية تتجاوز مصالح الشعب اليمني.
0: نائب رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم إيران بدعم ميليشيات الحوثي عسكريا معتبرا إياها امتدادا للحرس الثوري. الرئيس الصيني يعلن عن التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن قضايا عدة مؤكدا أن العلاقات مع أمريكا تعتمد على الاستقرار الاستراتيجي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة من العربية. في تصريح يؤكد ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبات عدة، شدد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز على أن إيران تريد تواصل الاتفاق مع أمريكا.
1: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: في المقابل قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز أمس في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. وأضاف المسؤول أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. من جانب آخر، أفادت مصادر عربية بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق. وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد. بدوره وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال مؤخرا إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن وزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية بالسعودية، حيث أكدوا على حق السعودية في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان قد شدد على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
2: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
0: وفي كلمته عقب الاجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بما يتوافق مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: Our focus is on action. Practical steps that protect the two-state solution on the ground and move it towards implementation. The urgency is undeniable. The humanitarian crisis in Gaza continues. Violence and violations are rising in the West Bank, including in Al-Quds al-Sharif, and developments on the ground are steadily eroding the prospects for a viable Palestinian state. Our priorities are clear. Consolidate the ceasefire in Gaza, ensure the immediate unhindered humanitarian assistance and reconstruction in line with President Trump's comprehensive peace plan, and Security Council Resolution 2803. Support the Palestinian Authority in its return to Gaza and stop settlement activity, annexation, displacement and settler violence. Gaza cannot be separated from the West Bank. Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, are one geographic and political unit.
0: خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني إن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي،

0: مشيرا إلى أن المجلسات عاملة بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إحلال السلام. واتهم نائب رئيس المجلس جماعة الحوثي باستغلال فترة الهدنة لإعادة التسلح، مؤكدا أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني.
1: ما كان لهذا الانقلاب أن يستمر لهذه السنوات، ولا لخطره أن يتمدد من الداخل اليمني إلى الجوار وإلى الممرات الدولية. لولا الدعم الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني المارق بالسلاح والخبرات والتقنيات العسكرية، إن استخدام الحوثي أمن الملاحة ورقة ابتزاز ليس تهديدا لليمن وحده، بل احتجاز لاقتصاد العالم رهينة. ولقد أثبتت السنوات الماضية حقيقة ينبغي ألا يغفل المجتمع الدولي عنها، إن تأمين البحر يبدأ من تجفيف مصادر الخطر في البر.
0: في تصريحات للعربية، أدانت ألمانيا عبر وزير خارجيتها ممارسات الحوثيين خصوصا تجاه المدنيين في اليمن، مؤكدة ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأضاف وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر.
2: And of course, we condemn what the Houthis are doing, especially to the civilians in Yemen. I spoke to my colleague in Yemen, and she informed me about what's happening, especially to the weak part of the population there. This is again the same issue we had with the Strait of Hormuz. These are international waterways, and we need freedom of navigation for each and every country and each and every ship. This is a lifeline not only for Asia and of course for some of the Gulf states and for Egypt, but especially also for Europe. And the Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government of Yemen to take the needed measures to really calm down the very situation and not to allow the Houthis to be in such a position that they can control the entrance to the Red Sea.
0: أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة مأدبة عشاء رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ بحضور رؤساء شركات كبرى مثل أبل وإنفيديا وأوبن إي آي. وخلال محادثاتهما اليوم، أشاد ترامب بما وصفها الصداقة العظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني. وقال ترامب في كلمة ألقاها إلى جانب شي جين بينغ إنه سيبحث قضايا ملحة خلال محادثاته مع نظيره الصيني تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مضيفا أن القرارات التي سيتم اتخاذها من شأنها أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة. الرئيس الصيني من جهته أعلن في حفل العشاء التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن قضايا، مؤكدا أن العلاقات مع أمريكا تعتمد على الاستقرار الاستراتيجي.
3: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
4: 尊敬的特朗普总统.
5: الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، السيدات والسادة، أشكر السيدة ترامب والسيدة ترامب على كرم ضيافتكم واستقبالكم الرائع لي ولزوجتي. لقد أبهرتمونا بالتنظيم الرائع والتفاصيل المبهرة، جعلتمونا نشعر وكأننا في وطننا.
0: إلى جنوب لبنان، حيث حصلت العربية على صور خاصة من منطقة زوطر الشرقية. وتظهر الصور تحركات ميدانية مكثفة لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية داخل المنطقة، شملت ناقلة جند وإضافة إلى قاطرات تستخدم لنقل صناديق المتفجرات.

0: يواجه مزارع الزيتون مشاهدينا في الضفة الغربية قيود إسرائيلية جديدة مع اقتراب موسم القطاف تشمل منعهم من دخول الأراضي المصنفة أراضي دولة أي الخاضعة لإدارتها واشتراط التنسيق الأمني للوصول إلى الأراضي الخاصة القريبة من المستوطنات.
1: يدخل علي بني عودة أرضه ليتفقد ما بقي في متناول يده من زيتون، أما بقية أشجاره ففي الجهة الأخرى. يفصل بينهما خندق وطريق عسكري، شقهما مستوطنون، الأرض لعلي على الجهتين، لكن الوصول إليها لم يعد كذلك.
2: وهذا فحر الخندق كان وسيسين الأرض من الخندق وغاد
1: الخندق؟
2: الخندق وفي الأرض اللي بكون منطقة عسكرية ممنوع نصيبها، وإذا قطعنا من هناك يا بطخونا يا بعتقلونا. كذبوني امبارح انتو، يلا روح حسا برجع.
1: لا نمكث هنا طويلا، تمر سيارة مستوطن بين الأشجار فيغادر علي قبل أن تقترب. يحدث ذلك في عاطوف جنوب شرقي طوباس، سهل زراعي يمتد على نحو 30,000 دنم، تقسمه التجريفات والطرق العسكرية وتحدد ما يصل إليه المزارع من أرضه.
3: منطقة عطوف يعني في البداية هي بتقع على تقريبا 96,000 دلم، أراضيها جميعها أراضي زراعية، منها حوالي لا يقل عن 10,000 دلم مزروعة بأشجار الزيتون. طبعا هاي أشجار الزيتون تم عمل مستوطني بالقرب من هاي الأراضي أو على هاي الأراضي، صادرت حوالي 17,000 دلم من أراضي طمون وعطوف.
1: حفر المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي خندقاً ويشقون طريقاً عسكرياً على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. بقي المزارع الفلسطيني هنا وزيتونه هناك، وهذا المشهد ليس منفصلاً عما يحدث في الضفة الغربية. فمنذ مطلع عام 2026 أصدرت إسرائيل 51 أمراً بإزالة الأشجار يستهدف حوالي 2100 دنم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبزيادة تقدر ب 30% أكثر من العام الماضي. الزيتون هنا ليس محصولاً فقط، بل موسم رزق تنتظره آلاف العائلات. وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية أن ينتج هذا العام 21,000 طن من الزيت، لكن الوصول إلى نحو ربع المساحات المزروعة بات مهددا. قيود تسبق موسما اقتلعت أو خربت قبل بدئه أكثر من 86,000 شجرة منذ عام 2024. إسراء الزير، العربية، الأراضي الفلسطينية.
0: عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب وحسم حزب الأصالة والمعاصرة للصدارة ب 97 مقعدا، تحول التنافس سريعا من صناديق الاقتراع إلى كواليس بناء الأغلبية. نتائج أحدثت رجثا في توازنات الأحزاب بعد تراجع التجمع الوطني الأحرار، وأطلقت معركة التحالفات والتكهنات حول هوية من سيقود الحكومة المقبلة.
4: قالت الصناديق الانتخابية كلمتها، وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد ب 97 مقعدا. ولأن الرقم لا يضمن الأغلبية المطلقة، انتقل التركيز سريعا من نشوة الفوز إلى حسابات الأغلبية، ووجد قادة الحزب أنفسهم أمام تساؤل ملح: أي تحالفات سيبنون ومن سيشاركهم دفة الحكومة المقبلة؟ إجابة يبدو أنها تتجه نحو انفتاح كامل على التحالف مع كل الأحزاب دون خطوط حمراء.
5: سيلتئم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل تضاروس طبيعة التحالفات التي ستجيب على وستدعم عرض السياسي والبرنامج الانتخابي الذي دفعنا حزب الأصالة والمعاصرة. النقطة الثانية هو نحن سننفتح على جميع الأحزاب بدون استثناء الذين حصلوا ولو على صوت واحد.
4: لكن خريطة النتائج لم تتوقف عند صدارة البام، بل حملت الصناديق مفاجآت ثقيلة أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي. ففيما سجل حزب العدالة والتنمية الإسلامي صعودا لافتا أعاده إلى الواجهة، شهدت هذه الاستحقاقات انتكاسة حادة لحزب التجمع الوطني للأحرار، تراجع معها حضوره النيابي داخل قبة البرلمان.
6: بمنطق الأرقام، بمنطق المقاعد، حزب التجمع الوطني للأحرار فقد 36 مقعد، انتقل من الرتبة الأولى

0: الرتبة الثانية، وبالتالي يمكن أن نتحدث على تصويت عقابي.
1: هذه التحولات في الأرقام والمواقع لم ينحصر صداها داخل المقرات الحزبية المغلقة فحسب، بل امتد سريعا إلى الشارع، حيث تباينت الآراء بين الدهشة من النتائج والحسرة وفتور اللامبالاة.
2: كيفاش الأحرار جاو في الرتبة الثانية؟ ما عرفتش، واش ما فهمش، واش المغاربة ما تعلموش الدرس من داكشي اللي عشناه في هاد الخمس سنين؟ ما فهمش صراحة. كان خاصهم يديروا لي عقاب بحال اللي كنا درنا العدالة والتنمية، ولكن
3: بالصراحة بقى فيا غير القزع. كان رياضي وكان محبوب عند الرياضيين، دار السياسة الله يعاونه.
4: أنا عجبني حزب الاستقلال، نجيك من الاخر، هما اللي يقدروا يصلحوا وما اللي يقدروا يقادوا، حنا راه عقلت عليهم وما كيقادوا.
1: بين طموح المتصدر في بناء أغلبية متماسكة وتبدلات خريطة القوى النيابية، يترقب الجميع التعيين الملكي لرئيس الحكومة المقبلة. فهل تؤول القيادة إلى فاطمة الزهراء المنصوري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب؟ أم تتجه إلى فوزي لقجع الوافد الجديد الذي راكم خبرة ثقيلة في أعتى الملفات؟ فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
5: قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد يتابع بقلق خطط أمريكية محتملة لحظر صادرات الديزل، مؤكدة أن أي اضطراب في التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة قد يؤثر سلبا عليهما.
6: The European Union views with concern the reported US plans to ban diesel exports including to the European Union. EU-US cooperation in the field of energy is strong, stable and mutually beneficial. Any disruption would risk negatively impacting both sides.
5: أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن فرع داعش في منطقة الساحل الأفريقي شن هجومين، الأول استهدف قاعدة داباغو في منطقة طاوة القريبة من الحدود المالية، ما أدى إلى مقتل 38 جنديا، ولا يزال العديد من الجنود في عداد المفقودين. كما تسبب هجوم التنظيم الثاني في ولاية أبالا فيلينغي بمقتل 19 فردا من الشرطة. نشر مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
2: يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلاً طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
1: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
2: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
1: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: أفلا يعقلون؟ برنامج يجعل العقل شاهدا على النقل وليس تابعا له. في حلقة اليوم من هذا البرنامج نتناول موضوعا خطيرا لأنه يدخل جميع البيوت، وهو موضوع الطلاق. ما هو الطلاق وكيف يقع الطلاق؟ هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به كلمة واحدة فقط أم له سياق زماني وسياق مكاني؟ حينما قال ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، هل كان يقصد العدد أم الحالة النفسية والزمانية والمكانية للمطلق؟ الطلاق الفقهي في مقابل آيات القرآن الكريم. حلقة جديدة في هذا البرنامج، نحييكم مشاهدينا الكرام، ومعا نحيي ضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي، مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتورة.
1: وعليكم السلام دكتور، أهلا بك،
0: نورتنا في البرنامج.
1: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. بداية، قبل أن ندلف الموضوع، يطيب لنا أن نعرف الطلاق. ما هو الطلاق؟
1: نحن لا نريد أن نتحدث يعني بلغة علمية معقدة ولا أن نستطرد في مجرد معارف نظرية، لكن لو هنقول الطلاق بتعبير بسيط جدا، هو البين، الفراق، إزالة حكم كان قائما شرعا، اللي هو حكم الزواج أو بقاء الزوجية.
0: نعم.
1: وما يستتبعها ذلك من وطء وغيره وغيره.
0: كيف يقع الطلاق؟
1: يقع الطلاق بالنطق بألفاظ الطلاق.
0: ما ألفاظ الطلاق؟
1: صراحة وكناية.
0: ما الصراحة؟
1: الصراحة أن يكون التعبير مباشرا.
0: يعني
1: أنت طالق،
0: ده الصراحة.
1: صراحة. طيب. ويقع هذا
0: الحكم له أسلوب تاني أو كلمة تانية؟
1: له عدة أساليب ولن نعددها لأنها كثيرة.
0: لكن لا، نموذج منها.
1: ما هو أشهر؟
0: أنت طالق، ده الصريح.
1: ده الصريح. طب بالكناية هيتضح اللي أنا أقصده.
0: إيه
1: لما النوع الآخر اللي هو الكناية. اللي هو لو قال زوج لزوجته مثلا اعتدي،
0: هذا طلاق؟
1: هذا لا، هنا بقى ده الفارق بين النوعين.
0: ولا ده طلاق بالكناية؟
1: طلاق كنائي بس مع احتراز أن يسأل أو أن يستنطق المطلق عن نيته، أن ينطق به.
0: ولا يستنطق المطلق عن نيته إذا قال أنت طالق؟
1: صراحة.
0: لأن
1: اللفظ
0: صريح. لا دخل لها في
1: نعم.
0: الموضوع.

0: وإلا لما كان لهذا التفريق معنى. خلاص هو قال شيئا لا يحتمل.
1: من أين أتيتم بالطلاق الكنائي حضرتك هذا؟
0: لا
1: هل فيها نص قرآني هذا؟
0: لا أنا هقول لحضرتك الأمر. فضل. الأمر أنه العلماء بينظرون في مجمل الأدلة في القرآن والسنة وبيخرج منها بعدة قواعد، زي بالضبط النحو. ما نقولش مثلا من أين أتيت بقواعد النحو، أنا وصفت ما هو موجود بالفعل.
1: نعم صحيح،
0: في شكل،
1: لكن القياس يبدو مختلفا. أنا في حال الطلاق انقضاء عقد زوجية، يعني ربما هدم بيت وتفريق أسرة.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان لم يقل صراحة ولا كناية، فمن أين أتيتم بهذا التقسيم؟
0: أتي أو تم الإتيان بهذا التفصيل من الواقع، لأنني عندما يأتي مثلا مستفتن، وهذا أصلا إذا نظرنا إليه ابتداء منذ زمن طويل هنلاقي أن في بعض الأمور كانت آيات القرآن تنزل إجابة عن فتوى أو مسألة معينة أو لحل إشكال معين.
1: صحيح، لكن أفهم في القرآن لانقضاء عقد الزوجية مثلا مسألة الظهار، تكلم عنها القرآن الكريم، الذين يظهرون منكم من نسائهم وهن أمهاتهم، تكلم عن أنت علي كظهر أمي، تكلم عنها القرآن وبت فيها الكلام. لما تكلم عن الطلاق، أنا الغرض من سؤال حضرتك أن هذه تشعيبات مجتهدين وفقهاء أم نصوص قرآنية موجودة تكلم بها الله عز وجل؟ إذا كانت نصوص قرآنية فما الدليل من القرآن؟ وإذا كانت تشعيبات فقهاء هل هي ملزمة لنا أم غير ملزمة؟
0: ما هو هنا نحن لو نظرنا بقى بننظر هنا اللي بيتحكم فينا إيه؟ أولا الأدلة،
1: التراث.
0: لا ليس التراث بالجملة، لا مش كده، مش شعاري. هي الفكرة في إيه؟ إنه أنا دلوقتي عندي أدلة نقلية وعندي أدلة عقلية. الأدلة العقلية هي أدلة تشريعية كذلك، لأنني لو اعتمدت على النقل فقط
1: أنا أفهم. لكن تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
0: لا، ما هو
1: باختصار شديد،
0: لا هذا ليس اجتهادا، هو ما اسموش اجتهاد، هو اسمه توصيف لحال موجودة بإجمال تم تبيينه.
1: طب لما لا نعتبر أنت الذي يقول لزوجتي اعتدي أنه لا يطلق أصلا، يعني بدليل أنا أسأله عن نياته؟
0: ما هذا هو
1: طب لماذا هذا
0: أنا لم أفتح؟ لأنه يتحدث بلفظ العدة التي ذكرت في أدلة الطلاق، والعدة معروفة أنها للطلاق، وبالتالي لذلك أسأله عن نياته. هل تقصد مجرد العدد كده في الإطلاق؟
1: أيوة.
0: هل تقصد تهديدا؟ هل تقصد مجرد تهديد؟
1: طب يعني إذا كان يقصد تهديد يقع؟
0: ما هو في هذه الحالة
1: متى يقع الطلاق؟
0: ما هنا كما أقول لحضرتك، ما لو رجعنا في البداية بقى
1: إلى النية؟
0: لا، هو عند حسب النوع. النوع الصريح لا يستنطق فيه المطلق، خلاص هو صريح
1: وقع. بمجرد التلفظ به وقع.
0: وقع.
1: النية؟
0: أما الكناية لا، لابد يسأل. أن يسأل فيها عن النية.
1: طيب.
0: والفكرة هنا بس معلش إنه السؤال عن النية ده له إجراءات كثيرة، عشان كده مش أي حد يأتي.
1: لا ليس موضوعي. أنا في طلاق صريح وطلاق
0: يعني.
1: كنائي، الصريح يقع بمجرد التلفظ به والكنائي يسأل عن نيته.
0: لا ولا يسأل فقط، ما هو ده المقصود، مش فكرة أن أنا بسأله أقول له ماذا كانت نيتك، نيتي ليست الطلاق، نقطة انتهى.
1: يبقى مش هيطلق.
0: لا مش كده.
1: كان ده السؤال القادم لحضرتك.
0: ما هو مش كده، هنعمل إيه؟
1: نعم.
0: بناخذ إجراءات. هل حضرتك متصور التحقيق في المباحث؟
1: يعني
0: هو ده اللي بيحدث شرعا.
1: لنكن في الطلاق ماذا يقال؟
0: ما هو ده التحقيق في المباحث، بيحصل كده في الشرع كمان. بيجلس الطرفين، بسأل المطلقة إيه اللي حصل وما الحيثيات والسياق اللي تم فيه الطلاق، بسأل المطلق إيه الحيثيات والموقف اللي جمعك بالمطلقة، و أتحرى لغة الجسد، أسأله أكثر من مرة السؤال بشكل مختلف، يعني بأحاول إن أنا إيه أقلبه على جميع الوجوه.
1: كده تطبق المقاصد حفاظا على البيت.
0: لا،
1: لأنه عند معظم الفقهاء أنه الطلاق يقع وخلاص، طالما تلفظ به يقع.
0: لا ليس عند معظم الفقهاء ده، هي ممكن تكون فكرة مغلوطة من وجهة نظري. لا، هو حسب نوع الطلاق، لو كان صريحا يقع بمجرد كده، أما إن كان كناية ده معروف.
1: جميل.
0: في كل كتب الأصول.
1: كم طلقة يطلق المطلق؟
0: حسب رغبته بقى.
1: الشرع ماذا قال الله عز وجل؟
0: هو الطلاق الرجعي معروف أنه طلقة واحدة، وطبعا يتحول إلى طلاق بائن لو اعتدت المرأة وأكملت العدة، بينونة صغرى يعني يستطيع أن يراجع بعقد جديد وغيره. أما البينونة الكبرى بعد 3 طلقات.
1: قرر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قائلا الطلاق مرتان، آية واضحة وصريحة نفهم منها الطلاق مرتين. ما مفهوم المرتان عند الفقهاء؟ هل مرتان من حيث العدد أم مرتان من حيث مراعاة الحالة النفسية والسلوكية والاجتماعية والفترة الزمنية لكلمة مرة في اللغة العربية؟
0: يعني كل لفظة في القرآن أو في غير القرآن، بس احنا بنتحدث عن الأدلة الشرعية.
1: نعم.
0: لها معنيان، لغوية واصطلاحية. والاصطلاحي لابد أن يكون له علقة أو علاقة بالمعنى اللغوي من وجهه، وإلا لما ذكر في الشرع؟ لما اختيرت هذه اللفظة تحديدا؟

0: الدلالة على الأمر.
1: أعجبتني كلمة علقة على فكرة. كلمة فصيحة.
0: نعم صحيح. فعودا على بدء يعني أرجع تاني إنه الفكرة إنه لو إحنا أخذناها بالمعنى اللغوي. أيوة. المعنى اللغوي هو العدد. ليه؟

0: حالتين. السياق الدلالي لكلمة مر هنا تأخذ وقت، الفتنة تأخذ وقتا دكتورة، بداية الفتنة ووقت الفتنة ونهاية الفتنة والتصحيح والتحقيق والتمحيق، ففيها وقت طويل. لماذا نجعل هنا وقتا في الفتنة ولا نجعل نفس الوقت في الطلاق مرتين ونقول إنها واحدة فقط تعني العدد؟
1: أنا في رؤيتي الشخصية أنه أولا الأمر سيان بين الدليلين، أنا لا أرى بينهما اختلافا أصلا، سواء أكل في الفتنة أو في الطلاق.
0: أقول لك في اختلاف في إيه؟ طيب حتى تصل وجهة النظر
1: طيب
0: كامل.
1: ماشي تمام.
0: مفهوم الطلاق مرتين، هنالك من ينظر إليه على أن الطلاق مرتين المرة تأخذ العدة 3 أشهر فترة العدة.
1: لا،
0: هذه مرة.
1: لا، ما ده تأويل، ما احنا هنقول دلوقتي.
0: طب ولهذا أنتم تعتبرون العدة تحدث بمجرد التلفظ بالطلاق، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: طب لكن واقع الآية هل يجزم بهذا أم لا يجزم بهذا؟
1: يجزم بهذا لسبب أنه دلوقتي الطلاق يأخذ فترته أيضا، ما بيبقى فيه شد وجذب وغيره وغيره، وبينبني عليه في النهاية قرار الطلاق، والفتنة تأخذ
0: أو لا ينبني عليه قرار الطلاق
1: أو قد أو لا يتم. نتحدث في حالة الطلاق، ما نقول الطلاق مرتين، أنا دلوقتي بتكلم في الطلاق الآن.
0: تمام
1: تمام. هو تلفظ بلفظ الطلاق.
0: نعم.
1: تلفظ بلفظ الطلاق. ماشي. فهو دلوقتي أوقع الطلاق، يعني هو قرر أنه يطلق.
0: لا، هذا في مفهوم حضرتك أو مفهوم الفقه التراثي اللي موجود.
1: لا، ما لحظة.
0: تفضل.
1: أنا بتكلم على نقطة تانية خالص، الفلسفة نفسها. أنه أنا دلوقتي الفتنة زي ما بتأخذ وقتا شد وجذب وصراعات وغيره، والصراع بيحتدم ليصل إلى ذروة معينة.
0: تمام.
1: بالضبط. وبالتالي يبقى خلاص حدثت الفتنة مرة.
0: سليم.
1: بعد كل الإجراءات.
0: أحسنت.
1: نفس الفكرة في الطلاق، خلافات وغيره وتراكمات و و و أدت في النهاية لمرة الطلاق. فكرة بقى تانية دي أنا بأناقش الفلسفة، أنا هأناقش بقى إيه اللي بيقع فعلا. اللي بيقع فعلا، لا، بدليل أنه الطلاق السني أنه تطليقة واحدة حتى لو قال بلفظ ثلاثي، هذا ليس طلاقا سنيا.
0: هذه إشكالية أكبر. هذه إشكالية أيضا
1: تقع واحد.
0: يا فندم، هذه إشكالية نتعرف عليها بعد الفاصل، لأن القرآن يقرر الطلاق مرتين، وأتيتم بالسنة أن يطلق الثلاث بكلمة واحدة، ومنهم من الصحابة من فعلها زي سيدنا عمر بن الخطاب، لكن الإجابة ماذا بعد الفصل؟
1: طيب،
0: مشاهدينا الكرام، فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي، مدرس الشريعة الإسلامية بقسم الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا دكتورة.
5: حياكم الله.
4: شكرا. حياكم الله بياكم. قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده قرر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الطلاق مرتان، وهي واضحة وظاهرة، لكن نسمع بالتراث وفي السنة وفي الحديث وفي الفقه الطلاق ثلاثا، ولا أنت طالق بالثلاثة، وتحدث في وقتها، ومنهم من أحدثها في وقتها كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عطل ذلك الحكم وأخذ بالشدة لأن الناس يعني استسهلوا هذا الأمر زي سيدنا عمر بن الخطاب. فهل فعل سيدنا عمر بن الخطاب أخذ موقفا من القرآن الكريم أم موقفا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم راعى السياسة الشرعية للأمة آنذاك؟
5: تمام كده. الاجابه عن هذا السؤال في شقين. الشق الاول يعني ازاي بنقول انت طلق بالثلاثه ومش عارفه ايه وهي مرتين.

0: الطلاق مرتين رجعيتين.
1: أين رجعيتين في القرآن؟
0: ما أنا هقول لحضرتك اللي يؤكد ده الآية التالية. ما احنا لا
1: وهي
0: نجتزئ الآية من سياقها ما قبلها وما بعدها.
1: تمام.
0: فإن طلقها
1: فلا تحل
0: له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يعني أكثر من المرتين أصبح طلاقا بائنا بينونة كبرى ولا يجوز أن ترجع إليه إلا بزواج جديد.
1: تمام.
0: يبقى دي النقطة الأولى. يبقى احنا عرفنا كده اثنين وثلاثة ليه.
1: جميل.
0: تمام. بالنسبة بقى لسيدنا عمر
1: اللي يقول لزوجته أن تطلق بالتلاتة
0: بتحسب تطليقة واحدة.
1: طب سيدنا عمر أجرها ثلاثة. على ماذا اعتمد؟
0: ما هو ده بقى الشق التاني. اعتمد على مزيد على الكثير. أولا على مقاصد الشريعة في المجمل. ثانيا على المصلحة، على أدلة شرعية معتبرة. المصلحة الشرعية المعتبرة مش المصلحة اللي بالهوى. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لولي الأمر هذه السلطة.
1: أنا تعجبني جدا أن سيدنا عمر رعى المقاصد والمصلحة.
0: طبعا.
1: ولو قد يفهم القارئ أنها على حساب الشريعة الإسلامية لأنه خالف سنة رسول الله.
0: لا لا يمكن.
1: ألم يخالف صانع عمر صانع رسول الله في الطلاق؟
0: إطلاقاً. النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان يجريها مرة واحدة الرسول.
0: يا دكتور الفكرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحال نظر إلى السياسة نفسها، نظر إلى المقصد الشرعي نفسه، نظر إلى المصلحة المعتبرة في فقه واقعه. وعندما تبدل فقه الواقع وتغيرت طويات الناس وأصبحوا يستسهلون ويهدمون البيوت اللي هو حفظ البيت دي المهمة الأساسية في الإسلام.
1: يعني أفهم من حضرتك أنك تقرين أن الرسول رعى المصلحة لما اعتبر الثلاث طلقات بكلمة واحدة طلقة واحدة، وسيدنا عمر رعى المصلحة لما اعتبر بالثلاثة ثلاث طلقات.
0: رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سار على الأصل.
1: طيب.
0: وسيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: جميل. هنا قد أشغب على حضرتك في نقطة.
0: فضل.
1: لما لا نقول فضلك الله، لما لا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يراعي المصلحة؟ الرسول راعى النص القرآني بأنه الطلاق مرتان، فإن تطلق بالثلاثة طلق بالمئة طلق بالألف، هذه طلقة واحدة في مجلس واحد بحالة نفسية واحدة يعطيها السياق الزمني وهي العدة. أما سيدنا عمر فلم يعتبر هذا. ما رأيك في هذا التخريج؟
0: يعني هو تخريج له وجهة، بس هي الفكرة في إيه يا دكتور؟ الفكرة في أنه إحنا لو عرفنا المصلحة أساسا، عشان ده برضو أمر مختلط جدا. المصلحة هي إقامة الشريعة دون ضرر.
1: هو المفروض حضرتك المصلحة تغلب الشريعة ولا الشريعة تغلب المصلحة؟
0: لا لا لا، الشريعة والمصلحة يسيران في جنبين متوازيين.
1: هنا أمامنا إشكالية في تفسير أو اجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب. هو يؤخذ باجتهادي لأنه حاول أن نفهم فقط. لما قرر ربنا الطلاق مرتان، إذن أنا فهمت أن هي مرة لها سياق زمني وسياق تاريخي وحالة نفسية تبدأ بظروف معينة وتنتهي بظروف معينة، أليس كذلك؟
0: بل
1: سيدنا عمر لم يعتبر لهذا ولم ينظر لهذا ولم يعطاه سياقها الزمني، اعتبر الطلاق كلمة. أين السياق الزمني للكلمة والسياق الاجتماعي لها في القرآن الكريم كما ورد؟
0: لا، هي في كل الأحوال هتأخذ سياقها في الواقع. لكن الفكرة
1: سيدنا عمر اللي يقول أنت طالب بالتلاتة يوقعوا التلاتة يعني بينونة كبرى صح؟
0: لا بينونة كبرى. نعم.
1: طيب
0: ما هو هذا لأنه
1: هل هذا يتناقض ظاهرا مع نص الآية؟
0: لا يتناقض إطلاقا. الفكرة كما قلت لحضرتك في البداية برضو ولم نكمل الفكرة دي، أنه الشرع الله سبحانه وتعالى ورسوله أعطايا ولي الأمر أو القضاء الشرعي أيا كان مين اللي بيتولى السلطة التشريعية والتنفيذية، أنه يجتهد في تطبيق الأحكام حسب فقه الواقع. أنا دلوقتي لو أوقعت طلاقة ثلاثي طلاقا واحدا كل الناس هتسير بالطلاق، وده على فكرة في غبن بيقع فيه على الأسرة وعلى المرأة تحديدا، لأنه هيبقى نوع من التهديد. هفضل طول ما أنا قاعد أقولك كذا وليس علي إيه حرج. كما أريد.
1: إذن اجتهاد سيدنا عمر ألا يتعارض مع ظاهر القرآن الكريم، فإنه جعل الطلاق مرتان ومرة ثالثة فتأخذ وقتا طويلا حفاظا على البيت وعدم هدمه. سيدنا عمر كان يعني فتواه تدمر البيت بكلمة.
0: لا، لأنه في هذه الأحوال هو البيت
1: أن تطرق بالثلاثة خلاص البيت انتهى بالثلاثة.
0: البيت وقته مدمرا أصلا في كل الأحوال. رقم اثنين
1: لا ربما يشتم معنا ساعتي معتك لأنه القرآن وضع طريق للإصلاح بين الزوجين.
0: ما هو إيه تكررت إيه حالة حالتين ثلاث حالات وبعد كده في رادع.
1: لماذا تحدث بعض المرويات في السنة خصوصا أحاديث الأحد تشريعا جديدا لم يأتي في القرآن الكريم ويتم تعميمه على الأمة كلها؟ مثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله أن يراجع امرأته لما طلقها في الحيض، ولم ينص القرآن الكريم صراحة على أن الطلاق في حيض أو في غير حيض.
0: يا دكتور في أكثر من إجابة على الموضوع ده. أول شيء أنه السنة لها عدة

0: عدة وظائف. السنة قد تكون مفصلة ومفسرة وغيره وغيره، ومن ضمن وظائف السنة أنها تأتي بجديد تكمل أحكام القرآن. ده رقم واحد. في حالة الطلاق اللي احنا بنتحدث عنها الآن، القرآن مشترك لفظي بين عدة معان كما تفضلت حضرتك.
1: هل السنة الحديث الأحاد ينشئ حكما في الطلاق لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى في القرآن؟
0: تكلم به الله سبحانه وتعالى، ولكن تركه حمال وجوه زي أحكام كثيرة جدا في الشريعة تركت للاجتهاد. طيب ونحن لابد أن احنا ماشي في نصل إلى رأي فيها، يعني أنا مش هسيب الأمور فيها اختلاف.
1: على التوسع،
0: على التوسع طبعا.
1: يعني القول راجع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوقع طلقة عبد الله بن عمر لامرأته وهي حائض؟
0: لأنها في حائض، نعم.
1: ألا هذا يعني يجعلنا نعيد النظر في مسألة الطلاق، وأنه مرتان أو عدد، أو أمام هذه المرات على الأقل نعيد قراءتها مرة ثانية في التراث حفاظا على البيت؟
0: ما كده كده احنا قعدنا النظر فيها، وكده كده لو قال أنت طالق بالتلاتة هذا ليس طلاقا على السنة.
1: وبالتالي في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
0: نعم، ليس في كل الأحوال.
1: يعني أنا أتكلم في الطلاق، خلينا حتى في الطلاق السنة تنشئ حكما ويعمل به.
0: نعم، ده لأنه في تعارض ظاهري بين الأدلة كما تقول حضرتك.
1: لكن هذا كلام خطير يا دكتورة. هذا كلام خطير، لأن لم يصلنا أن الرسول عرض عليه هذا الحديث وأقره كما عرض القرآن وكما عرضه سيدنا جبريل في القرآن مرتين.
0: هو بيرجح بين الأدلة المختلفة، يعني أنا لفظة القرآن
1: قال مره فليراجعها.
0: نعم، ما هو بناء على إيه؟ على إن القرآن ده يعني إيه؟ ما هو القرآن ده هو الاعتداد. هو دلوقتي ما ينفعش إن هو يطلقها.
1: طب
0: في
1: هو القرآن كان فيه عند الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
0: على هذا إنه الحيض، وهذا من ضمن الأدلة اللي بيستشهد بها المرجحون لهذا الرأي، لأنه رفض أنه الطلاق يبقى في هذا الحيض، وبالتالي هي لن تعتد إلا بطهر كامل. ونبدأ بقى في المنظر ده، بس المشكلة أنه لما يطلقها مش هيبقى طهر كامل، فمش هنتم التلاتة. فعشان كده احنا تلات حيضات هيبقى كاملة. طيب، لأنه لو طلقها في طهر هتنتظر للحيض تعتد بأول حيض، تاني حيضة، تالت حيض.
1: طيب، بس في الفقه الإسلامي يقع الطلاق بمجرد التلفظ به، أشهد أو لم يشهد، صح؟ ممكن يطلقها غيابي، شاهد ولا ما شاهدش، في شهود ولا ما فيش شهود، صح؟ القرآن الكريم قال في ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذا قرر ربنا في القرآن الكريم أن نشهد على الطلاق، فكيف يقع بمجرد التلفظ به دون شهود؟
0: لا، الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب، الأمر هنا على سبيل الاستحباب حفظا للحقوق فقط.
1: وأشهدوا ذوي عدل منكم للاستحباب. من قال إنه للاستحباب؟
0: لأنه إحنا دلوقتي بنشوف طبعا الأصل في الأمر عموما كأصول للوجوب ما لم تصرفه قرينة. القرينة دي ممكن تكون بدليل شرعي آخر في باب آخر، لكنه يقاس عليه لعلة جامعة. الإشهاد ده موجود في كثير من العقود. في عقود الزواج والطلاق والمعاملات المالية. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آية الدين أن نكتب وأن نشهد الاثنين دول، هل دلوقتي لو أنا تم التعاقد بيننا، تم التعاقد بيننا ده شيء، لكن لو تم فسخ العقد بيننا مطالب أن أنا أجيب شهود؟ يستحسن.
1: القرآن يقول هذا،
0: يستحسن.
1: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أمر بأن احنا نشهد حالة الطلاق. وإلا حضرتك باختصار شديد شكل عرضي، توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟ طالما نحن في هذه النقطة، ما هي يبقى كده طلاق شفوي دون شهود.
0: كنت أوافق عليه إلى فترة، وبعد ذلك وجدت أن فعلا التوثيق مهم، كما هو مهم في الزواج فهو مهم في الطلاق.
1: ألا يعتبر هذا تناقضا وتعارضا يا
0: إطلاقا
1: دكتورة؟ ومن ناقض نفسه فلا حجة له.
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور. يعني احنا
1: يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى لما يقرر واشهدوا ذوي عدل منكم، الا نفهم ان الطلاق لابد ان يتم بشهود حفاظا على البيت؟
0: لا، ليس شرطا للصحه.
1: طيب، جميل قوي. جميل قوي. اذا قال لها انت طالق شافه ويقع الطلاق، حضرتك قلت لي لا، لازم نوثق عشان ضبطا للمصالح الان.
0: نعم.
1: طب الا يكون ضبطا للمصالح ان ناتي بشهود حال الطلاق الاول الذي اقره الله؟
0: لا مانع، احنا بنقول الالزام من عدم الإلزام.
1: لكن معظم الفقهاء على أنه يقع دون شهود.
0: لا، ما هو يا دكتور بالعكس، على لما ظهرت مسألة التوثيق فيما بعد، خلي بال حضرتك أنه التوثيق
1: الفقهاء قديما لم يقروا
0: رأيوا جمهور،
1: لا يشترطون وجود شهود على الطلاق.
0: رأيوا جمهور بالضبط، رأيوا جمهور الفقهاء أنه الشهود دي على سبيل الاستحباب، وأوجدناها
1: وبالتالي لا. يعني هي مسألة ديكورية يعني.
0: لا، لا ليست ديكوريه على سبيل الاستحباب يعني لحفظ الحقوق للمصلحه للنظر المصلحه. لكن ما يقدرش يقول ملزم. هقول لحضرتك ليه هو ما يقدرش يقول ملزم. ما يقدرش يقول ملزم الا بقرينه شرعيه معتبره. عشان كده
1: الالزام ده. وهل هنالك قرينه

0: أقوى من فعل الأمر الإلهي وأشهده ذوي عدل
1: لأن
0: منكم؟
1: له أغراضا بلاغية أخرى.
0: الله يقول لي وأشهده، أنا أقول للاستحباب؟
1: نعم، ما قال أيضا في الدين وأشهده. وماذا حدث؟ أنا لو ما كتبتش الدين وأشهدت عليه بلاش، لو لم أكتب
0: يعني
1: الدين أصلا.
0: وربما ضاع ديني، أنا أخليت بشرط من شروط التعاقد وضعت فلوسي لين، أنا غلطان
1: بالضبط. فإيه بقى الأجدر والأولى، الطلاق ولا المعاملات المالية؟
0: الاثنين.
1: طيب بس الأول
0: نشهد
1: إيه؟
0: في الدين ونشهد في الطلاق.
1: يا دكتور الطلاق بيترتب عليه قيام زوجية غير مباح، فعشان كده أنا بقول يعني
0: ما منطلق الفقهاء الذين قالوا بعدم وجود شرط شاهدي عدل حال الطلاق والقرآن نص على ذلك، إيه مستندهم؟
1: أنه عقد في المعاملات، بس مش معاملات مالية، معاملات بشرية. وبالتالي تكرر الأمر في القرآن الكريم بالكتابة والإشهاد وغيره وغيره، ولم يكن على سبيل الوجوب،
0: فهنا حكموا بالاستحباب
1: بالضبط.
0: طيب. الله عز وجل في القرآن الكريم قال في محكم آياته فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما نفهمه أن المعروف شرط صحة للإمساك أو الفراق، صح ولا غلط؟ لكن الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذه النقطة في فقههم، إذا طلقها بمعروف أو بغير معروف يقع الطلاق، كيف نوفق بين اجتهاد الفقهاء وقول الله تبارك وتعالى؟
1: طبعا معظم الآراء اللي حضرتك بالمناسبة ذكرتها في الحلقة هي آراء على فكرة معتبرة جدا وذات وجاهة وينظر إليها بعين الاعتبار.
0: أشكرك.
1: ونحتاج إلى مراجعة كثيرة جدا.
0: جزاك الله خيرا.
1: لكن هي الفكرة في إيه؟ النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها فكرة إنه شرط صحة، دي كلمة فقهيا مش ده المدلول اللي حضرتك تقصده. أنا عارف حضرتك تقصد إيه. شرط الصحة معناه أنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية، هذا لا يعد ركنا من الأركان. لكن
0: وفارقونا بمعروف، المعروف لا يعد ركنا من الأركان،
1: لا يعد ركنا من الأركان، يترتب عليه صحة وبطلان. يعني لو لم يفارقها بمعروف،
0: مع أن الأمر الإلهي صدر فارقها بمعروف،
1: فارقها بمعروف. نعم. لكن لو لم يفارقها بمعروف حضرتك أجبني، الطلاق يقع ولا لا يقع؟
0: حضرتك تجاوبي. يعني
1: يقع مع
0: ما الرسول أوقف مع عبد الله بن عمر.
1: لحظة بقى، لحظة بس،
0: الرسول أوقف، فلما لا نوقفه للمصلحة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى؟
1: أوقعه مع الإثم. يعني إيه
0: أوقعه مع الإثم؟
1: مش سيدنا طبعا، إن ده أنت ما بتعملش زي السنة ما بتقول، لكن هي الفكرة مش في كده. هو لو فارقها في غير معروف الفراق هيقع.
0: نعم.
1: ولكن بإثم، عامل كده بالضبط زي ما يكون أنا جايب ثوب مسروق وبصلي بيه. الصلاة صحيحة بالمناسبة.
0: نعم.
1: مع الإثم، لأن أنا لم أخل بشروط وأركان الصلاة اللي أتتني بأدلة شرعية مثبتة. طب وفين الإثم اللي أنا ارتكبته ده؟ أنا بصلي بثوب مسروق.
0: هنا أيضا
1: دي نفس الفكرة.
0: نعم.
1: التعسف في استخدام الحق.
0: آخر مرة دايما أسئلة، مسألة طلاق الحامل. عدة الحامل تبدأ من متى؟
1: عدة الحامل برضو تبدأ من لحظة الطلاق وتنتهي بالوضع.
0: بالوضع.
1: هل
0: لنا هل لنا أن أن أن أن نضع في الحسبان فترة الثلاثة قروء التي تكلم عنها ربنا تبارك وتعالى قبل وضعها؟
1: لا.
0: لتكون فترة منذرة للبيتين؟
1: لا.
0: طب ماذا نصنع أو كيف نقرأ قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك؟ ما نفهمه أن ربما لو طلق الحامل ثلاث شهور تنتهي، ثم له أن يراجع أو لا يراجع لأنها حامل، هو الذي يملك السيطرة لعودتها.
1: لا، هي الفكرة مش كده يا دكتور. التفسير بمنتهى البساطة إن دي حالات للطلاق. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لما تكون مش حامل، مش متوفى عنها زوجها، والآيسة من المحيض، كل واحدة لها حال.
0: تمام.
1: ده اسمه تخصيص.
0: والحامل لها حال برضو؟
1: ما هي الحامل لها حال.
0: تمام.
1: مش هنظر للقروء الثلاثة، هي خرجت من هذا الباب أصلا.
0: كلمة كيف ينظر الفقهاء إلى وبعولتهن أحق بردنا في ذلك، مفهوم في ذلك عندكم؟ ذلك عندكم يعود على ماذا؟
1: ذلك في أصح الأقوال.
0: أيوة.
1: في أصح الأقوال أنه في ذلك، يعني في هذه الحال،
0: في حالة الحمل بس.
1: لا، يقصد يعني بالحيثيات دي، عشان في أسرة وفي طفل وفي كذا، هو أحق من غيره، من الزوج اللي ممكن يبقى محتمل لو هو لم يراجعها.
0: ما فهمت
1: يعني كلمة أحق دي. يعني حضرتك في ذلك هنجلها دلوقتي، أحق يعني إيه؟
0: يعني
1: أحق
0: هو له حق إعادتها وهي لا حق أن تعود أو لا تعود.

0: ليس مقارنة بها. صيغة التفضيل هنا ليست مقارنة بالمرأة.
1: أليست تملك أمرها؟
0: تملك أمرها بالطبع. طيب. الفكرة مش في كده.
1: أمال.
0: أحق ليس في أن يردها دون كذا أو برضاها
1: إرادتها
0: أو
1: لا.
0: ما بنتحدثش في النقطة دي. أحق من غيره من الرجال الآخرين المحتملين. هو أحق بردها لأنها ستكون زوجته مرة أخرى. هترجع له تاني.
1: هو حد من الرجال التانيين ممكن نرضاها حضرتك؟
0: يا دكتور.
1: يا فندم الكلام على زوجين.
0: الحق بردها في هذه الحال في حال الطلاق بدلا من هو في ذلك دي معناها ايه بعد ان تتم هذه الحال بدلا من ان ياتي رجل اخر بعد تطبيق احكام الطلاق ويطلبه هتكون عرضه للطلب ده فلا لم شمل الاسره احق من غيره من الرجال اللي ممكن ينشئ معها اسره جديد.
1: طب باختصار شديد المراه الحامل اذا طلقت ومضى على طلاقها ثلاثه اشهر هل لزوجها ان يراجعها؟
0: ولو أن يراجعها في كل
1: لا ومضى على طلاقها ثلاثة
0: لا
1: أشهر
0: لا ينظر لثلاثة أشهر من عدمه دي ينظر إلى الوضع هي نهاية عدتها الوضع ماليش دعوة بالثلاث شهور خالص
1: هتممكن يعني تقعد تسع شهور يعني
0: لا لا وممكن تجلس شهرا واحدا طلقها في الشهر قبل الأخير من الوضع بتعتد بالحمل مش بتعتد
1: يعني كلمة في ذلك عندكم لا تختص بمسألة الحمل بس
0: بالحالة بالحالة كلها.
1: طيب شكرا لحضرتك دكتور على هذا اللقاء.
0: شكرا الله لك شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيك دكتور. مشاهدينا الأكارم نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. حتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.

0: economics and politics. Or stop the war in Ukraine.
1: Break their silence.
2: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
3: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
4: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
3: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
4: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
3: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
4: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
3: نحن
4: أو حتزعلوا مني.
5: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
6: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
7: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

إيران تقترح خطة جديدة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز في 7 أيام بعد ساعات من إعلان رئيسها رغبته في التوصل لاتفاق مع أمريكا. اجتماع لوزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في نيويورك لبحث ترتيبات عقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الاتفاقية. توقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف العراقي تطبيقا للحظر الأمريكي على جميع شركات الطيران الإيرانية. وخلال مأدبة عشاء رسمية ترامب يقول إن العلاقات مع الصين في أفضل حالاتها، فيما تشي يؤكد التوصل إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة بعد محادثات عميقة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام من شأنها إنهاء الحرب، كما تقضي الخطة المقترحة أيضا بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي إحاطة صحفية على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أشار عراقجي لأن الخطة المقترحة تتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي فورا

0: بعد إنهاء الحرب، وأضاف أن الاتصالات الدبلوماسية مع أمريكا مستمرة عبر الوسطاء، مؤكدا أن الاجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الثلاثاء الماضي في نيويورك كان مثمرا. وفي تصريح يؤكد ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبات عدة، شدد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز على أن إيران تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا.
1: ما مشكلة هذا؟
2: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: في المقابل قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز أمس في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. وأضاف المسؤول أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. من جانب آخر، أفادت مصادر العربية بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق. وكانت هيئة الطيران المدنية الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد. بدوره وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال مؤخرا إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأوضحت أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من سبتمبر استند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي للنصف الغربي للكرة الأرضية. واتهمت الحكومة الكولومبية طهران بإقامة علاقات مع جماعات إرهابية متورطة في تجارة المخدرات وتهدد أمن البلاد، كما انتقدتها بشدة لعرقلتها حركة الملاحة في مضيق هرمز ومهاجمة دول أخرى في الشرق الأوسط في إطار نزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشارت بوغوتا إلى أنها ستبقى على العلاقات أو ستبقي على العلاقات القنصلية مع طهران. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن وزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية بالسعودية، حيث أكدوا على حق السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وشدد الوزراء عزمهم على مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان شدد على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدورية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
3: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
0: وفي كلمته عقب الاجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بما يتوافق مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: Our focus is on action. Practical steps that protect the two-state solution on the ground and move it towards implementation. The urgency is undeniable. The humanitarian crisis in Gaza continues. Violence and violations are rising in the West Bank, including in Al-Quds al-Sharif, and developments on the ground are steadily eroding the prospects for a viable Palestinian state. Our priorities are clear. Consolidate the ceasefire in Gaza, ensure the immediate unhindered humanitarian assistance and reconstruction in line with President Trump's comprehensive peace plan, and security

0: Council Resolution 2803. Support the Palestinian Authority in its return to Gaza and stop settlement activity, annexation, displacement, and settler violence. Gaza cannot be separated from the West Bank. Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, are one geographic and political unit.
1: خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني إن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن المجلس تعامل بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إحلال السلام. واتهم نائب رئيس المجلس جماعة الحوثي باستغلال فترة الهدنة لإعادة التسلح، مؤكدا أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني.
2: ما كان لهذا الانقلاب أن يستمر لهذه السنوات، ولا لخطره أن يتمدد من الداخل اليمني إلى الجوار وإلى الممرات الدولية. لولا الدعم الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني المارق بالسلاح والخبرات والتقنيات العسكرية، إن استخدام الحوثي أمن الملاحة ورقة ابتزاز ليس تهديدا لليمن وحده، بل احتجاز لاقتصاد العالم رهينة. ولقد أثبتت السنوات الماضية حقيقة ينبغي ألا يغفل المجتمع الدولي عنها، إن تأمين البحر يبدأ من تجفيف مصادر الخطر في البر.
1: في تصريحات للعربية، أدانت ألمانيا عبر وزير خارجيتها ممارسات الحوثيين خصوصا تجاه المدنيين في اليمن، مؤكدة ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأضاف وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر.
3: And of course we condemn what the Houthis are doing, especially to the civilians in Yemen. I spoke to my colleague in Yemen and she informed me about what's happening, especially to the weak part of the population there. This is again the same issue we had with the Strait of Hormuz. These are international waterways and we need freedom of navigation for each and every country and each and every ship. This is a lifeline not only for Asia and of course for some of the Gulf states and for Egypt, but especially also for Europe. And the Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government of Yemen to take the needed measures to really calm down the very situation and not to allow the Houthis to be in such a position that they can control the entrance to the Red Sea.
1: أفادت مصادر عربية بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق. وكانت هيئة الطيران المدنية الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء رحلات من طهران إلى بغداد. بدوره وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال مؤخرا إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. وقعت الحكومة العراقية والولايات المتحدة اتفاقا لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي. وأفادت الخارجية العراقية أن الاتفاق يمثل إحدى الخطوات المتخذة لتنظيم العلاقات بين بغداد وواشنطن، ويأتي ضمن جهود الحكومة لاستكمال إجراءات إنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري الأجنبي في العراق. أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة مأدبة عشاء رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ بحضور رؤساء شركات كبرى مثل أبل وإنفيديا وأوبن إي آي. وخلال محادثاتهما يوم أمس، أشاد ترامب بما وصفها بالصداقة العظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني. وقال الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها إلى جانب شي جين بينغ إنه سيبحث قضايا ملحة خلال محادثاته مع نظيره الصيني تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مضيفا أن القرارات التي سيتم اتخاذها من شأنها أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة. الرئيس الصيني أعلن في حفل العشاء التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن قضايا، مؤكدا أن العلاقات مع أمريكا

0: تعتمد على الاستقرار الاستراتيجي.
1: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
2: 尊敬的特朗普总统.
3: الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، السيدات والسادة، أشكر السيدة ترامب والسيدة ترامب على كرم ضيافتكم واستقبالكم الرائع لي ولزوجتي. لقد أبهرتمونا بالتنظيم الرائع والتفاصيل المبهرة، جعلتمونا نشعر وكأننا في وطننا.
0: إلى أخبار الرياضة مشاهدينا في التقرير التالي.
4: فازت الإمارات على اليمن بأربعة أهداف دون رد في المجموعة الثانية لمسابقة كأس الخليج التي تستضيفها مدينة جدة السعودية. نواصل مع كأس الخليج، وفيها تعرض حامل لقب منتخب البحرين إلى الهزيمة أمام قطر بهدفين دون رد جاء في الشوط الثاني. تعادل منتخب هولندا أمام ضيف الألماني بهدف لكل منهما في المجموعة الثانية لدور الأمم الأوروبية لكرة القدم. وفي المجموعة الرابعة لدور الأمم الأوروبية فازت البرتغال على ويلز بهدف دون رد. تشهد المجموعة الأولى لدور الأمم الأوروبية لقاء إيطاليا مع بلجيكا في أول مباراة رسمية للمدرب مانشيني بعد عودته مجددا لقيادة إيطاليا. ونواصل مع مسابقة دور الأمم الأوروبية والمجموعة الأولى، فيها تلعب فرنسا بقيادة مدربها الجديد زين الدين زيدان مع تركيا. نتحول إلى تصفيات كأس أفريقيا، وفيها تلتقي مصر مع أنغولا ضمن المجموعة الثانية في استاد القاهرة الدولي. وأيضا في تصفيات كأس أفريقيا تشهد المجموعة التاسعة لقاء منتخب الجزائر أمام ضيفها منتخب زامبيا.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. إيران تقترح خطة جديدة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز في 7 أيام بعد ساعات من إعلان رئيسها رغبته في التوصل لاتفاق مع أمريكا. اجتماع لوزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في نيويورك لبحث ترتيبات عقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان دول الاتفاقية. توقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف العراقي تطبيقا للحظر الأمريكي على جميع شركات الطيران الإيرانية. خلال مأدبة عشاء رسمية ترامب يقول إن العلاقة مع الصين في أفضل حالاتها، فيما تشي يؤكد التوصل إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة بعد محادثات عميقة. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: وبدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمري.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل؟
3: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
3: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
4: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
3: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
4: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
3: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سجال. الجنرال ثم الرئيس جعفر نميري هو عنوان كبير من عناوين فهم الحالة السودانية والأزمة السودانية أيضا التي ما انتهدأ حتى تتجدد بشكل أو بآخر. لماذا هو كان سبب أن نعقد هذه الحلقة من سجال عنه؟ لأن في بعض طيات حياته السياسية أتكلم انعكاس لمجمل قضايا وأسئلة السودان الملحة والمصيرية، العلاقة بالشريعة والإسلام، العلاقة بالقومية، العلاقة بين العسكر والمدنيين، العلاقة بين الجيش والسلطة، العلاقة بين الأيديولوجيا والسياسة، إذ أن الرجل تقلب بين عدة تيارات ولبس مجموعة من المعاطف السياسية، لكن في داخل كل هذه المعاطف ثمة رجل واحد هو الجنرال الرئيس العسكري للسودان، والذي كان نميري في حالتنا هذه، لكن كان هناك نميريون آخرون. إذا نحن نتناول أزمة، وإن رحل صاحبها أو حالة، وإن غادرتنا شخصيتها، لكنها تتجدد كل حين وآخر. من أجل ذلك نحاول أن نفهم شيئا من ذلك، من أحوال السودان الغنية والمعقدة أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة رجل من نخبة السودان، وهو الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. حياك

0: الله استاذ عبد القادر.
1: مرحبا مرحبا بك استاذ مشاري.
0: عبد القادر الكتيب، الكتيبي تصغير كتاب، اليس كذلك؟
1: هي كتي اصلا من الاسماء الحجازيه القديمه، كلؤي وابي ويعني قصي. هذه كتي هكذا تنطق، كانت اضيفت اليها النسبه البجائيه البجاويه. البجاوية تنسب كل شيء بآب.
0: آب.
1: عمر عمراب. حامد حامداب. كتي كتياب. فهذه عند البجد تعادل ياء النسب.
0: تمام، إذن أصل الاسم كتي.
1: كتي نعم.
0: فألحقت به.
1: وهو اسم الجد نعم.
0: قصدي أصل النسبة كتي.
1: كتي نعم.
0: وألحقت بها الألف والباء على الطريقة.
1: البجاوية.
0: على الطريقة.
1: لأن إحنا أهل زراعة. ومستقرين.
0: نعم.
1: والبجا رحل يغدون من أمامنا لأسواق الإبل و... فهم دائما المتنقل هو الذي يطلق الأسماء على الأماكن.
0: نعم نعم.
1: أن إحنا ثابتين في مكاننا، أهل زراعة في منطقة،
0: وتعرفونها دون أن تطلق عليه.
1: نعم، منطقة نهر النيل.
0: نعم.
1: يعني جنوب مصر بمسافة أقرب من بقية السودان.
0: أفادكم الله. يعني هذه اللمحة وهذه اللمعة تعطينا جانبا من الغنى الاجتماعي والتنوع الكبير الذي ينطوي عليه السودان الكبير. سيدي الكريم، لماذا برأيك يصبح هذا دائم سؤال شبه تقليدي أسأله، تناول شخصية جعفر نميري مهما وفهم حياته ومرحلته والعهد النميري بشكل عام مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت بعد رحيل الرجل وانتهاء مرحلته بسنوات؟
1: نعم، أولا أترحم على شهدائنا في مختلف العصور.
0: نعم.
1: النضال الوطني من القوات المسلحة ومن أبرياء الشعب.
0: نعم.
1: وأشرت أستاذ مشاري إلى كلمة التنوع، فأربط لك هذا مع تجربة جعفر نميري وتجربة كل رئيس جاء بعده. التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، متميز متفرد، لا يوجد مثله في العالم. وهذا التنوع بحسن الإدارة قد يكون نعمة لا شك، وإذا لم يتم ذلك يكون نقمة. وهذا ما حدث. جعفر محمد نميري وأنا ابن حيه، مولود في نفس الحي الذي ولد فيه ولكن بفارق زمني، وهو مواليد 1930 وأنا مواليد 1955، ولكن تعاصرنا فترة في بداية صبانة. يعني هو قام بانقلابه في العام 1969 وأنا كنت تقريبا في العاشرة أو يعني في المرحلة المتوسطة، في أولى متوسط. الظروف في تلك الآونة ربما يجد كثير من المحللين الراسخين، يعني ليسوا الذين يقدمون أنفسهم كخبراء استراتيجيين ولكن الذين عايشوا وعاصروا تلك الفترة، إنه كان لابد من انقلاب في تلك الفترة. لأن يعني الإخفاق في إدارة دولة متنوعة كان واضحا. ولا تنسى أنها في أيام جعفر نميري كانت تحدنا 9 دول، وكل دولة من هذه الدول التسع تتداخل فيها القبليات، ودي من تبعات سايكس بيكو. يعني بتجد القبيلة الواحدة مقسمة على عدد من الدول، عدد من الأقطار، وذات مواقف من الحكومات التي من أنظمة أقطارها في الساحل الغربي جميعه. يعني الساحل الغربي ده نحن بنعتبره من موريتانيا إلى النيجر إلى مالي إلى النيجر إلى إفريقيا الوسطى إلى تشاد إفريقيا الوسطى، وده شريط عرقي مثل الشريط العرقي.
0: نعم.
1: الكردي. ومثل الشريط العرقي الطارقي. ودي فطرة الله.

0: عز وجل في الكون يعني.
1: نعم.
0: فجعفر نميري في تلك الآونة هو كانت له محاولة انقلاب سابقة.
1: سابقة لـ69
0: في العام 57. وفصل بسببها من القوات المسلحة، ثم أعيد إرجاعه مرة أخرى في العام 59.
1: طيب أنا أستميحك عذرا، نستعرض بطاقة شخصية
0: فضل.
1: تضع لنا بعض الملامح فقط للمساعدة في تأطير النقاش حول شخصية نميري.
0: نعم.
2: المشير جعفر النميري، الرئيس الرابع لجمهورية السودان. ولد في أم درمان سنة 1930، وهو ينتمي إلى قبيلة الدناقلة النوبية. تخرج من الكلية الحربية سنة 1952، ليتزامن ذلك مع ثورة الضباط الأحرار في مصر، وتلهمه تلك الأجواء في 25 من مايو سنة 1969. قاد انقلابا عسكريا مدعوما من تيارات شيوعية وقومية، لكن الطابع اليساري بدا واضحا من خلال طغيان المكون الشيوعي في الحكومة. لم تدم علاقته بالشيوعيين طويلا، كما لم تدم بالقوميين. في السبعينيات فتح المجال للتيار الإسلامي. تنقل النميري بين التحالفات والأزمات، وفي منتصف الثمانينات أعلن تطبيق الشريعة والتلقب بأمير المؤمنين. بحلول سنة 1985 فقد الجنيه السوداني 80% من قيمته بسبب عودة الحرب الأهلية والأزمات الداخلية. وبذهابه للعلاج إلى أمريكا في مارس من هذا العام، خرجت المظاهرات في الخرطوم منددة بالواقع المزري للسودانيين. فأعلن وزير الدفاع الفريق سوار الذهب نهاية حقبة النميري. عاش النميري بعدها لاجئا في الخارج قبل أن يسمح له بالعودة إلى السودان سنة 2000، ثم تعلن وفاته في 2009 بعد سنوات من المرض.
1: أستاذ عبد القادر، أنا لاحظت أنه النميري لديه طموح سياسي للحكم شديد، يعني وحضرتك تفضلت وقلت كانت له محاولة انقلابية أولى فشلت
0: سابقا، نعم.
1: ثم محاولة ثانية. من أين استقى هذا الطموح؟ هل له يعني هل الخلفية الأسرية لعبت دور، أو الخلفية الاجتماعية؟ يعني أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نميري.
0: جعفر نميري في مراحل يعني مبكرة من شبابه في العسكرية كان متميزا، حتى أنه كان من الحرس الخاص ل عبد الله خليل ثم الى لابراهيم عبود. وهو يتمتع بكاريزما عسكريه متكامله من الشجاعه وكذلك البنيه، ورجل رياضي، وفي بالنسبه لمجاله العسكري يعني. وطبعا هذا لا يعني انه ايضا في الجانب السياسي في نفس التميز. نميري هو من أصول نوبية، من جنوب دنقلة، منطقة ود نميري. ويعني فيه كل ما في أهل النوبة من اعتداد، ودي سيمة عند النوبيين جميعا، اعتداد وثقة وصدق. يعني هو لم يقصد الحكم يعني يرث أو ليورث أو هو ليست له ذرية. وتوفي والده ووالدته، يعني توفيا يوم تخرجه. ولم يكن له أحد إلا بعض إخوته في ود نميري. وكان همه أصلا أن يعني يغير ويبدل بعض الظواهر السالبة في المجتمع وفي إدارة الدولة من خلال استعانته بمفكرين كبار، أمثال يعني منصور خالد و يعني جعفر بخيت ومجموعات من المفكرين.
1: إذن هو طموح فردي.
0: طموح فردي.
1: لا يستند على مثلا إرث
0: ولا تحركه أوشيس. لم تحركه جهة. بعدين انقلابه كان اسمه انقلاب قيادة. انقلاب القيادة يختلف عن الانقلاب المحدود. انقلاب القيادة

هذا أي تم الاتفاق عليه مع هيئة الأركان. كل هيئة الأركان تعلم أن هذا اليوم ستكون هناك، غير عن انقلاب البشير لم يكن انقلاب قيادة، إنما كانت مجموعة أيديولوجية.

0: تسارع إليه الحواضن السياسية اللي تحتويها. وعرف أن هذا المكون الحزبي مكونهم الحزبي إنه هو لا وجود له في أو لا تأييد له في المجامع الشعب السوداني بما يكفي، فرأى أن يصنع الانقلاب من داخل رحم القيادة العامة.
1: تتحدث عن الترابي والبشير؟
0: نعم.
1: طيب سنعود إلى جعفر نميري.
0: نعم.
1: وحضرتك أبنت الآن أن دوافعه كانت محض فردية بتأثير من مثقفين أمثال منصور خالد وجعفر بخيت وغيرهما، لأنه نميري أيضا تقلب في عالم الأفكار. أستميحك فقط عذرا بفاصل وجيز، ثم نكمل رحلتنا. فاصل وجيز أيها الكرام والكريمات، فلا تذهبوا بعيدا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
10: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. جعفر نميري أحد فصول السودان المهمة جدا والتي ما زالت آثارها بمعنى أسئلتها وقضاياها حول هوية الحكم في السودان قائمة والوحدة السودانية والنسيج السوداني. ضيفنا وشريكنا الأستاذ الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. علاقة جعفر نميري أستاذ عبد القادر باليمين واليسار، وأريد أن أستعرض هذه المادة لو تكرمت ثم نسمع تعليق حضرتك.

0: نميري عروبي يمتاز بمسحه من التصوف، وهذه السمه اصبحت ملازمه لشخصيه نميري حتى وفاته في عام 2009.
1: فاراد ان يقول اذا دول كل البضاعه اللي عندهم وعايزين يبيعوها للشعب السوداني هي الاسلام، انا حاطبق الاسلام اليوم وبحذافيره.
2: وكانت مناكفه للاسلاميين يعني.
1: طبعا، وده يعني ببقى انا الخليفه الاول. وده فعلا اللي عمله.
2: والامام
1: فعلا. امير المؤمنين اسمى نفسه امير المؤمنين.
3: صحيح. فكانوا طبعا مدراء بنوك، مدراء شركات، وزراء، وكلاء وزاره، طبقه كبيره يعني. فتغير شكل الحركه يعني. وتنظر رئيس الجمهورية انها قريبه من الحكم. يعني
2: قريبة من السلطة.
3: من السلطة قريبة معناها تستحوذ على السلطة. فقطعا الحركة السودانية استفادت فائدة كبيرة.
2: كان ده في أي وقت؟
3: هذا الكلام بعد مسألة المصالحة الوطنية اللي سألت عنها، اللي هي كانت في يوليو 77.
4: أنا يهمني في هذه المادة تعليق الأستاذ منصور خالد.
5: أيوة.
4: فيه قدر من الظرف أو البراغماتية ربما اللي تكلم عن نفيري. إنه أنتم إسلاميين ما عندكم ورقة الشريعة؟ لا، ورقة الشريعة عندي أنا، اطلعوا انتم منها، انا امير المؤمنين وانا الامام كما قال.
5: أيوة.
4: يعني مش انه تحالف معهم، لا، عاوز يسحب الورقه منهم.
5: صحيح.
4: ده صحيح؟
5: صحيح، نعم. الاستاذ منصور خالد رجل مفكرين النوادر يعني. اليمين واليسار انا افضل ان نقلب العباره، بدلا من ان نقول تنقل نميري بين اليمين واليسار، احنا نقول تسابق اليمين واليسار على نميري. نميري ثابت عسكري وصاحب كاريزما، وأسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق عنده، لا يمكن أن يقوم حوار بينهما يعني. ولكن نميري كأي سوداني صاحب نزعة صوفية دينية يعني عنده رقة الوجدان السوداني المتعارفة، هو مستهدف بالنسبة للحركة، حركة الإسلام السياسي، أبناء المشايخ، أبناء الخلاوي مستهدفين بالاستقطاب، ومن الأقارب ومن الأهل ومن كذا ومن كذا. فالإنسان كذلك كلما تقدم في السن رق قلبه. يعني إذا كان نميري يعني بكل ممارسات العسكر في ما قبل 83 خلاص يعني زهج، وصل إلى حد، فقرر أو استجاب لضغوط ناس دكتور مالك حسين والمجموعة التي كانت حوله بأن تصاغ قوانين سبتمبر وتمنع الخمور ويمنع كذا ويمنع كذا، ويقوم بنفسه بحمل زجاجات الخمر إلى شاطئ النيل ويكسرها هناك. وهذا يعني ليس تصرفا سياسيا، إنما هو استجابة لنزعات خاصة
4: مش مزايدة على الإسلام
5: أبدا. هذه كانت أول نافذة دخل منها الترابي. المصالحة أولا، مصالحة في 77 التي أجلس الترابي في كرسي النائب العام وفي كرسي المستشار وكذا، ألقت بظلالها على ركائز الدولة الأساسية يعني العسكرية، المؤسسات النظامية كانت تسير على ما هي عليه. يعني أنا كنت فرد في القوات المسلحة، عندي سيستم محدد في التدريب، عندي جلالات معينة بنقولها أثناء التدريب، فيفرض على المجندين باستشارة من الترابي أن تغير الجلالات إلى كلمة التهليل. كلمة التهليل في صفوف جيش متنوع العقائد أوجدت مشاكل كبيرة في أوساط الجنود. يعني عن يمينك جنوبي وعن شمالك نوباوي ولا ديني وكذا، فهؤلاء

0: يفرض عليهم أن ينطقوا بكلمة الشهادة تثير التذمر في أوساطهم. فمحاولة أسلمة الجيش، أسلمة التعليم، أسلمة الحقيقة، الترابي جاء بأسوار جاهزة حسب خطة ربما تكون عالمية في هذا التنظيم، أن تحاصر القوات النظامية، الشرطة بالشرطة الشعبية، الجيش بالدفاع الشعبي، الخدمة المدنية بالأمانات العامة، ويتآكل الهيكل الأساس للدولة مدنية وعسكرية.
1: بس اللي فتح له الباب جعفر نميري.
0: جعفر نميري نعم، هو هو هذا سبب الثورة على نميري. إنه نميري تراخى وتحت مظلة الإسلام، وهو ليس منتميا سياسيا
1: لي. بس هذه قراءتك أستاذ عبد القادر. البعض قد يقول أنه راهن مثل اللي يلعب في صالة القمار، يعني لا راهن على كرت ويعتقد أنه حيكسبه، اللي هم الإخوان المسلمين
0: ربما،
1: بس ما كسبوا هذا الكرت يعني.
0: هذا يقال ممن لم يعايش الأحداث.
1: إذن لماذا أنت أخذ هذا المنحة تمكين حسن الترابي، لماذا فعل ذلك؟
0: التمكين حتى هو لم يكن راضيا عنه، إنما كان يعني مساقا إليه ومدفوعا إليه. نميري لم يحب الترابي ذات يوم، وهذا ظهر في أواخر سنواته أنه يعني اختلف معه واعتقده يعني. ولكن الروح الدينية الخاصة يعني كما يقول أستاذنا الطيب صالح عليه رحمة الله، كان يقول لنا إن هؤلاء الإسلاميين بالعامية السودانية بيقول ماسكننا من يدنا اللي بتوجعنا، يعني من لا إله إلا الله. وهذا ما لا تستطيع أن تواجهه.
1: صحيح. ليس بعيدا عن هذا الشأن أيضا حكاية ما يسمى بالمصالحة مع الإسلاميين، والبعض يسميه التحالف مع الإسلاميين، قد يكون هو السبب المباشر أو غير المباشر لحدث جلل صار في السودان وغير شكله للأبد كما يبدو. نستعرض هذه المادة.
2: نميري أعلن الشريعة الإسلامية كان برضو من المحفزات في أنه مجتمع 99% منه مسيحيين، فرضت بدون ما يتم استشارهم، فرضت الشريعة الإسلامية اللي احنا نفتكر أنها هي ذاتها جزء أساسي جدا من استمرار هذا الصراع حتى انفصال جنوب السودان.
3: بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية بلغ الاحتقان ذروته في الجنوب، وتفجرت الأوضاع السياسية في الجنوب.
1: حسب ما مر معنا في هذه المادة أنه إصرار النميري على تطبيق الشريعة الإسلامية بالشكل اللي هو أظهره، طبعا من مظاهره مثل ما قلت راح ألقى الزجاجات في نهر النيل وكسرها، والحدث الأبرز طبعا إعدام المفكر محمود طه وغير ذلك من المظاهر، أخافت الجنوبيين في السودان بوجه خاص، لأن تعرف الغالب هناك إما مسيحية أو ديانات محلية وثنية، مما أدى على مدى المتوسط إلى انفصال السودان، كأنه هو المسؤول النميري عن هذه القصة الكبيرة، انفصال جزء كبير من البلاد.
0: والله يا أستاذ مشاري، يعني الواحد بيميز ما بين التوصلات الأكاديمية والتوصلات بالاستقراء والاستنباط في مثل هذه الأحداث. انظر كم من السنوات مرت ما بين قوانين سبتمبر 83 وما بين انفصال جنوب السودان وتوقف الحرب باتفاقيات ومعاهدات مبادرات. الذين يقولون ذلك لا يعرفون الجنوب ولا يعرفون جعفر نميري ولا حتى الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة الإسلامية ما معناها إما أن تكون جزءا من الإسلام أو تنفصل. فهناك في الفقه الإسلامي يعني تعاملات خاصة داخل الحكم الواحد لغير المسلمين، وهذا يعلمه القاصي والداني يعني. فما كان في سبب مباشر لقوانين سبتمبر في انفصال الجنوب،

0: وإنما الحرب في الجنوب كانت تدور منذ 50 سنة في تلك الأيام، وهي عبارة عن حركات مسلحة في ذات نفسها غير متفقة، وهي قبائل شتى. والفرضية هنا في حديثي هذا، مع كل احترامنا وتقديرنا لإخوتنا الأشقاء في جمهورية جنوب السودان الحالية، انفصالهم لم يكن بسبب قوانين سبتمبر،
1: وإنما
0: هي أسباب اقتصادية بحتة. وهذه الأسباب الاقتصادية يعني ترتب عليها أن خسر السودان الشمالي 75% من عائدات النفط، وكذلك حدثت مظاهر من الفوضى في مشاكل الحدوديات.
1: ونحن نوشك على أن نطوي الصفحة الأخيرة من هذه المساحة، لا يجب أن أسأل أو يسأل سائل، هل تراث النميري الذي امتد 16 عاما في حكم السودان وقبلها التمهيد أو التجهيز لهذا الأمر، يعني هو كان على سطح الأحداث والفعل والتأثير في القرار السوداني، هو الذي وسم السودان بسمات معينة، منها أن الحكم للعسكر وعسكرة الحكم والتلاعب بالورقة الدينية وقبلها الورقة العروبية وقبلها الورقة اليسارية. الآن خلينا في الورقة الدينية، لأن هي الفصل الأخير من حياة النميري. هاتان السمتان، العسكرة والأدلجة الدينية أو الإخوانية، هل هو المسؤول عن تثبيت هذين الأمرين في السودان؟
0: النميري من ناحية فكرية غير مسؤول عن اختيارات، ولكن من حوله هم أصحاب التوجهات الأيديولوجية، وهذا الصراع يدور حوله، وهو لم يكن إلا الرئيس الذي يعني. بعدين بالمناسبة النميري لم يكن يستمع لنصائح غيره دائما، أحيانا يعمل الشيء اللي في دماغه هو يعني فقط يعني. في بداية حديثي في المقدمة ذكرت لك أن التنوع العقائدي والعرقي والثقافي اللغوي وفي كل شيء حادث في مساحة 1,000,000 ميل مربع قبل انفصال الجنوب. وهذا ما جعل إدارة قطر بهذه المواصفات من أصعب الإدارات في العالم، وقلت لك إن هذا استثنائي. يعني هذا الجزء من العالم استثنائي، بدليل إنه فيه من الثروات ما لا يقدر بثمن، من المعادن ومن الماء والرعي ولكن الذي يقيده هو سوء إدارة هذا التنوع.
1: النميري بكلمة نهائية،
0: النميري ويعني تقريبا من جاء بعده وحتى يومنا هذا يقف التنوع عقبة أمام إنجاح حتى من حسنت نواياهم في قيادة البلاد، هم بحاجة إلى استراتيجية.
1: إذن تركيبة السودان وطبيعته الخاصة هي التي منقضت على مشروع النميري، وليس النميري من ولد هذه الأزمات حسب قراءتك أستاذ عبد القادر.
0: النميري ومن جاء بعده
1: نسأل الله النجاح والمستقبل الزاهر للسودان وأهله. أستاذ عبد القادر الكتيابي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافات. بالمناسبة أنا معجب بالزي السوداني الجميل هذا. كما أشكركم إن شاء الله بلبسه هذه. كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على كريم وقتكم معنا حول محاولة لفهم فصل من فصول السودان وما أكثر فصوله. مع السلامة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
3: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
2: هذه بالنسبة للقرب قضية محببة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: Following the stories shaping today's conversations.
6: Collaborative efforts like that.
5: Online and beyond.
6: That we've been able to have far greater impact.
7: We will not have clearly a progress without having a plan.
8: Behind every international headline is a much bigger story.
9: I love it. I see great promise.
8: And that is the story we bring you.
10: This war ceased to be a just war.
11: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
12: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
15: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
17: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global.

0: state.
1: Lebanon should not be attacked.
2: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
4: are stop the war in Ukraine.
5: Break their silence.
6: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام ومن شأنها إنهاء الحرب، كما تقضي الخطة المقترحة لإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار عراقجي إلى أن الخطة المقترحة تتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي فورا بعد إنهاء الحرب. أضاف كذلك بأن الاتصالات الدبلوماسية مع أمريكا مستمرة عبر الوسطاء، وأكد أن الاجتماع مع المبعوثين الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الثلاثاء الماضي في نيويورك كان مثمرا. وفي تصريحات يؤكد ما أعلنه ترامب في مناسبات عدة، شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز، شدد على أن إيران تريد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.
1: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن وزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك. تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، حيث أكدوا على حق السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

البحرين حاملة اللقب تسقط أمام أبطال آسيا. منتخب الإمارات يحقق أكبر فوز في تاريخ مشاركاته. قرارات حكام البطولة تحت مجهر الخبير التحكيمي. ظاهرة الأشقاء تغزو بطولات كأس الخليج لكرة القدم.

السلام عليكم وحياكم الله إلى تغطية يومية لمباريات وأحداث كأس الخليج 27 في السعودية.

استهل منتخب الإمارات مشاركته في كأس الخليج بفوز كبير على نظيره اليمني بأربعة أهداف دون رد. نيكولاس خيمينيز افتتح التسجيل في الدقيقة 26، ثم أضاف ماركوس ميلوني الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق. وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول أحرز لوان بيريرا الهدف الإماراتي الثالث، ثم عاد خيمينيز أضاف الهدف الشخصي الثاني والرابع للإمارات في الدقيقة 51 ليحصد منتخب الإمارات أول 30 نقاط في مشواره ويحقق فوزه الأول منذ خليج 24 في الدوحة 2019. وحقق منتخب قطر فوزا صعبا على نظيره البحرين حامل اللقب بهدفين دون رد. خوقب علام افتتح التسجيل في الدقيقة 61 قبل أن يؤكد حسن الهيدوس فوز قطر بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليمنح العنابي نقاطه الثلاث الأولى في البطولة ويبقي رصيد البحرين خاليا من النقاط. استدعى اليوناني جورجيوس

0: دونس مدرب المنتخب السعودي، الحارس عبد القدوس عطية للانضمام إلى معسكر الأخضر ليشارك فيما تبقى من منافسات بطولة كأس الخليج. يأتي هذا الاستدعاء بعد إصابة نواف العقيدي في المباراة الافتتاحية أمام الكويت، حيث غادر ولم يكمل المباراة ودخل الحارس محمد العويس بديلا له. أهلا وسهلا بالخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح، نتحدث عن الحالة التحكيمية قبل الدخول في تفاصيل المباراة. أهلا بك كابتن عصام، كيف حالك؟ كيف الأمور؟
1: الحمد لله، أهلا بك.
0: طيب نروح، عندنا اليوم 5 حالات، عندنا حالتين في مباراة الإمارات واليمن. نبدأ بالحالة الأولى معك كابتن عصام، نشاهدها،
1: نشوف الحالة الأولى. هل كان في خطأ على مهاجم الإمارات ضد مدافع اليمن قبل إحراز الهدف مباشرة؟ هنشوف أن لا يوجد خطأ الحقيقة، وأن مهاجم الإمارات نجح في لعب الكرة، وأن المتسبب في حدوث هذا الخطأ هو مدافع اليمن، فلا وجود لخطأ والقرار صحيح والهدف صحيح.
0: إذن قرار سليم من حكم مباراة الإمارات واليمن. نذهب للحالة الثانية كابتن عصام، أيضا في مباراة الإمارات واليمن ركلة جزاء للمنتخب الإمارات، الحكم ألغاها بداعي التسلل، تعليقك؟
1: هنشوف ان فعلا هناك ركلة جزاء والحكم احتسب ركلة جزاء، ولكن المساعد اشار الى وجود تسلل. هي كانت حالة الحقيقة حالة صعبة جدا، يعني التسلل كان صعب، ولكن تقنية الفار كان لها الدور الاكبر في الغاء ركلة الجزاء لفعلا لوجود تسلل فعلا على مهاجم الإمارات قبل ركلة الجزاء، وكان القرار صحيح بإلغاء الهدف.
0: يعني تدخل تقنية الفيديو هنا كان تدخل مناسب جدا يعني، ودقيق أيضا يعني. هنا
1: صحيح،
0: هنا التسلل بالسنتيمترات كان متقدم اللاعب.
1: صحيح، وأيضا المساعد كمان أشار إلى التسلل في الملعب، يعني فيحسب للمساعد أيضا، وأكدت على ده تقنية الفيديو الحي.
0: جيد، هذا فيما يخص مباراة الإمارات واليمن، فقط حالتين. نتجه للمباراة الأخرى، يعني وكانت مباراة في كثير من الأحداث، لكن نناقش معك الحالة الأولى كابتن عصام، وهي هل هناك فعلا ركلة جزاء للبحرين في هذه اللقطة أو لا؟
1: هنشوف الحقيقة. هنا مدافع قطر الحقيقة يمكن حاول يعمل بلوك للكرة ونزل على الأرض، ولكن لم يرتكب أي مخالفة على مهاجم البحرين الحقيقة، ويمكن مهاجم البحرين هنا ممكن كان ياخد إنذار للسيميليشن، لأن ما فيش أي احتكاك بدني حصل من مدافع قطر ضده، فكان قرار الحكم باستمرار اللعب يعتبر قرار صحيح لعدم وجود ركلة جزاء على الإطلاق، لأن لا يوجد احتكاك على الإطلاق حدث في هذه الحالة.
0: وفق الحكم بعدم منح اللاعب البحريني إنذار؟
1: والله كان ممكن يا عبد الله يديله إنذار للتحايل، لأن الرجل عمل تحايل بشكل يعني صارخ، فكان ممكن على الحكم إيقاف اللعب وإعطاء إنذار لمهاجم البحرين لمحاولة خداع الحكم.
0: جيد، الحالة الثانية في المباراة كان الطرد أحمد فتحي لاعب منتخب قطر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. أنت طلبت البطاقة الصفراء الأولى، هل هي كانت يعني مستحقة أو لا؟ وايضا لك حاجه يعني لك
1: فعلا هنا البطاقه الاولى فعلا كانت مستحقه، لانه عمل امبيدنج، عمل اعاقه لتقدم المنافس، فكانت البطاقه الاولى كانت مستحقه. ثم هنشوف البطاقه الثانيه، يمكن حتى البطاقه الاولى ممكن تكون هجوم واعد كمان يعني، وبعد كده هنروح للبطاقه الثانيه هل مستحقه او لا. وزي ما انت عارف يا عبد الله ان الفار في البطاقه الثانيه ممكن يتدخل لو البطاقة الثانية غير صحيحة، وده التعديل اللي حصل في كأس العالم وأصبح من التعديلات الجديدة على تقنية الفار. هنشوف البطاقة الثانية هل مستحقة أو لا. البطاقة الثانية الحقيقة في ركل واضح جدا من لاعب قطر بتهور، وكان يستحق عليه الإنذار الثاني والطرد فعلا، أهو ركل واضح بتهور، فقرار الحكم خالد التريس الحقيقة كان قرار صحيح بإشارة البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء.
0: جيد،
1: والقرار صحيح.
0: نعم، آخر الحالات كانت ركلة جزاء لصالح المنتخب القطري، لكن قبلها هنا كان في خطأ، طالب المنتخب البحريني بوجود خطأ،
1: تعليق. فعلا هل كان في خطأ في الإي بي بي في مرحلة بناء الهجوم بالنسبة للمنتخب القطري؟ بص يا عبد الله، هي الحالة دي كانت في الوقت بدل الضائع الحقيقة، اللي عشان أكون صادق

0: يعني بعض الحكام بيحتسبوا اللعبة دي خطأ، والبعض الآخر بيسمح بالاحتكاكات اللي مثل هذه الاحتكاك وبيدي فيها استمرار اللعب.
1: ما ذكرتك بلقطة في كأس العالم كابتن عصام هذه الحالة؟
0: يعني في لقطات حصلت في كأس العالم في مثل هذه الحالات ولم تحتسب خطأ، عشان نكون واقعيين، وبعض الحكام في بعض الدوريات الأخرى ممكن يحتسبوها خطأ، ولكن ده بيبقى متروك لتقدير الحكم، لأن الحكام في تقديره بالأخطاء كل حكم مختلف عن الآخر. فهنا خالد عنده مساحة بيسمح باستمرار اللعب في مثل هذه الاحتكاكات، فهنا ممكن نمشي معاه ونروح لركلة الجزاء. فعلا كان في مسك من المدافع من خارج ال 18 واستمر هذا المسك داخل ال 18 وركلة الجزاء. طبعا المسك ما فيش تنافس على الكرة، فإذا ركلة الجزاء وبطاقة حمراء كان قرار صحيح.
1: يعني هي عقوبتين يعني كابتن، مو إذا كانت العقوبة ضربة جزاء يكتفى فقط بالبطاقة الصفراء، لماذا هنا منحت بطاقة حمراء؟ يعني ما المختلف؟
0: برافو عليك، مش في كل الحالات يا عبد الله بيتم تخفيض العقوبة إلى البطاقة الصفراء. تخفيض العقوبة إلى البطاقة الصفراء عندما يكون هناك تنافس على الكرة أو في محاولة للعب الكرة، لكن هنا ليه مدافع البحرين ليه مسك مهاجم قطر؟ لأنه ما عندوش فرصة للتنافس على الكرة، فهنا المسك أو لعب الكرة باليد أو الدفع داخل منطقة الجزاء لا يوجد فيهم تخفيض، لأنه ما فيهمش تنافس على الكرة، فبيبقى القرار ركلة الجزاء وكارت أحمر. وقرار خالد التروس هنا كان قرار صحيح 100% الحقيقة، لعدم وجود تنافس على الكرة، لأن الخطأ اللي تم كان مسك.
1: مباراة كانت صعبة على الحكم السعودي خالد الطريس،
0: يعني هي تعتبر مباراة متوسطة الصعوبة الحقيقة، ولكن هو أنا شايف أن خالد أدارها بشكل جيد جدا الحقيقة.
1: كم تقييمك لأداءه في هالمباراة؟
0: والله خالد أديله 8.5/10 في هذا اللقاء.
1: هذا تقييم يعتبر مرتفع جدا كابتن عصام صحيح؟
0: تقييم كويس الحقيقة، لأنه ما عندوش أخطاء أثرت على نتيجة المباراة، وأداؤه كان سلس وكان هادي جدا في المباراة، واعتمد بشكل كبير على شخصيته في إدارة المباراة.
1: جيد نعم أسعد عبد الفتاح المحلل التحكيمي والخبير كنت معنا، شكرا جزيلا لك. توقفوا مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا البحرين حاملة اللقب تسقط أمام أبطال آسيا.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع عمشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: هدف منتخب قطر محمود الصوفي،
1: منصور مفتاح،
2: مبارك خليفة،
3: تقريبا المعز علي،
4: الكابتن المعز علي،
5: منصور مفتاح،
6: المنتخب قطر المعز علي،
7: كابتن منصور مفتاح،
8: معز علي،
9: منصور مفتاح،
10: كابتن منصور مفتاح،
11: معز علي،
12: المعز علي رقم 16.
13: على ما اعتقد المعز علي.
0: منتخب قطر احنا بنتفرج عليه من زمان، من ايام مجلة الصقر. ما تجيب منصور مفتاح.
14: حياكم الله من جديد، نتجه مباشرة إلى جدة. معنا من هناك نايف الثقيل مراسل العربية، حياك الله نايف. نايف، أول شيء نبي نسألك عن استدعاء عبد القدوس عطية للمنتخب، لكن ما ذكر أي توضيح بخصوص حال نواف العقيدي، هل سيستبعد أو سيكمل معهم المعسكر؟ نريد شرح عن هذه الحالة.
15: طبعا عبد الله، سبب استدعاء عبد القدوس هو حتى يكمل التدريبات مع بقية زملائه. المنتخب يحتاج إلى 3 حراس في الحصة التدريبية، لذلك تم استدعاء عبد القدوس.

0: وليس يعني استدعاء إشارة إلى استبعاد نواف العقيدي. اليوم أجرى اللاعب الفحوصات كما ذكرنا أمس معك عبد الله أنه سيخضع للأشعة. اليوم كانت النتائج الأشعة ولله الحمد لا يوجد أي كسور في الكتف أو في مرفق اليد للكابتن نواف، ولكن يعني الكابتن اليوم شعر ببعض الآلام في منطقة الكدمة وهناك انتفاخ بسيط. الجهاز الطبي مع الجهاز الفني ما زال يناقش الحالة الصحية الخاصة بنواف، هم لا يريدون يستعجلون في استبعاد الكابتن نواف حتى يتم التأكد من كافة جوانب إصابته، لكن لن يكون هناك أي فحوصات في المستشفى من اليوم حتى غدا. الذي سيكون هو متابعة لاستجابة جسم اللاعب ومدى مقاومته للإصابة واختفاء الآلام وأيضا الانتفاخ. إذا كان هناك استجابة سريعة للجلسات العلاجية سيستمر نواف، إذا لم يستجب لا سمح الله سيتم استبعاده. أيضا من الإجراءات الاحترازية الإضافية تم إجراء أشعة على منطقة الرقبة والرأس للتأكد أيضا من سلامة نواف، ولله الحمد يعني لم تظهر النتائج أي يعني سلبيات، بالعكس كانت النتائج إيجابية. اليوم أيضا محمد القحطاني عانى من ألم عرضي، يعني هي ليست إصابة، آلام في منطقة البطن واحتاج إلى راحة، لن يكون هناك بديل لها أو يستبعد. وأيضا خلنا نتحدث أيضا عبد الله عن الحصة التدريبية اليوم للمنتخب السعودي. اليوم المنتخب السعودي عادة تكون هذه الحصة استشفائية بالكامل، ولكن بسبب الضغط المباريات وهي الحصة الرئيسية يفترض أن يكون اليوم هو التكتيك الرئيسي الميداني لمباراة عماد، ولكن بسبب ضغط المباريات اضطر المدرب لعمليات استشفاء للاعبين الأساسيين وطبق التكتيك للفريق المنتخب أو اللاعبين البدلاء، بالإضافة إلى استعانته بمحاضرة فنية في الفندق لشرح التكتيك بشكل أكبر للاعبين الأساسيين.
1: في رضا على نتيجة المباراة الأخيرة نايف
0: المنتخب الكويت،
1: تفضل.
0: بالتأكيد عبد الله، يعني إذا بتتحدث عن الجمهور السعودي هو قلق من المنتخب، يعني نتائج وظهور المنتخب في كأس العالم السابق لم يكن إيجابي، حتى بالأمس يعني كان لم يكن المنتخب بشكل إيجابي كامل ومطمئن للجمهور السعودي. هناك قلق بالتأكيد، مواجهة عمان ستكون مختلفة، مواجهة العراق الأخيرة أيضا ستكون مختلفة. ممكن النتيجة الإيجابية خدمت المنتخب، ونتائج حتى عمان والعراق خدمت المنتخب، التعادل بين المنتخبين. في أيضا الجانب الآخر المنتخب الكويت، اليوم أنا تواجدت في معسكر المنتخب الكويت، لاحظت أنه في ارتياح في البعثة الكويتية، خصوصا أن استراتيجية المنتخب الكويتي والاتحاد الكويتي هي منح الفرصة بشكل أكبر للنجوم الشباب، الاعتماد على النجوم الشباب، منحهم فرصة في كأس الخليج، حتى للمدرب بإشرافه على اللاعبين وخلق تجانس بينهم. والطموح والهدف هو الظهور بشكل مشرف في كأس آسيا، لا يوجد ضغوط أبدا على لاعبي المنتخب الكويتي، دائما الرسائل قدموا ما لديكم، إن تحققت نتيجة إيجابية يعني أمر إيجابي، ولكن لم تتحقق نتيجة إيجابية، الإيجابية هو خلق تجانس بين المجموعة الجديدة في المنتخب الكويتي.
1: شكرا جزيلا نايف الثقيل مراسل العربية على كل هذه التحديثات والتوضيحات الأخيرة من بطولة كأس الخليج وأيضا المنتخب السعودي. شكرا. حقق المنتخب القطري فوزا صعبا على نظيره البحريني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل. نتابع أحداث هذه المباراة.
2: قطر بطل آسيا والبحرين حامل لقب كأس الخليج وجها لوجه في جدة. المعز علي أمام المرمى يفشل في السيطرة على الكرة. في مقاعد البدلاء نشاط كبير بين المدربين دراغان ولوبيتيغي. هنا محمود أبو ندى ينقذ العنابي. الحل جاء من مدافع مع غياب المهاجمين. رأسية خوخي بعلام تمنح التقدم لقطر.

0: أحمد فتحي يترك زملائه منقوصين العدد بعد حصوله على إنذار ثاني. البحرين حاولت لكن بدون فعالية أمام المرمى. ورغم النقص العددي العنابي بحث عن الهدف الثاني، وبغرابة يوسف عبد الرزاق يهدر انفراد. الهيدوس ينفرد أمام المرمى وعباس العصفور ليس له حل آخر سوى عرقلته، والحكم يشير البطاقة الحمراء. الهيدوس ينفذها بنجاح. فوز قطري أول وسقوط لحامل اللقب هيثم بن حماد العربية.
1: أشكر ربعي اللي قدموا كل ما عندهم اليوم. الروح القتالية هي كانت المفتاح الفوز اليوم، وإن شاء الله قادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. نفس ما تشوف الجو صراحة، والطرد أثر علينا شوي، بس الحمد لله على كل حال كنا مع بعض وهذا كان المفتاح.
2: دائما أول مباراة في البطولة دائما تكون صعبة، دائما يعني تشوف إن في ندية. شفنا الشوط الأول مباراة مسكرة، الفريق البحريني فريق زين يعني صراحة، ودائما مباراتنا معهم يكون بهالمستوى. يمكن شوي كان لنا أفضلية بس ما قدرنا نترجمها الجول. بس الحمد لله يعني الشوط الثاني دخلنا بتركيز أعلى، رغم الطرد احنا قدرنا نحرز الحارس الثاني. يعني يعطيهم العافية الشباب، وأقول هارد حق الإخوان في البحرين. يعطيك العافية.

0: ونرحب معنا هنا في الاستوديو باللاعبين الدوليين السابقين تركي العواد وعبدو عطيف. اهلا بكم. ابدا معك دكتور. مباراه البحرين وقطر هدفين كان فيها يعني كثير من الاحداث، طردين وضربه جزاء، كيف شفتها؟
1: صحيح، يعني انا بالنسبه لي هي المباراه الاجمل حتى الان لاكثر من جانب. اول شيء التنافسيه الكبير بين الفريقين، الانضباط الكبير، ما شفنا الاخطاء اللي شفناها في المباريات الماضيه في التمرير، غرابه احيانا في اتخاذ القرارات. وجدنا هذه المباراه بالنسبه لي مقارنه بالمباريات الاخرى هذه تمثل فعلا مباراة تنافسية كبيرة. وإحنا من أمس تكلمنا قلنا أن هذه مباراة على صدارة المجموعة، لأنه حامل لقب مع فريق جاي من كأس العالم وحقق آسيا مرتين متتالية. لكن فعلا الفريق القطري لعب بنضج، يعني هو شوف المنتخب العراقي متأهل كأس العالم، منتخب سعودي متأهل كأس العالم، وشفناهم في أول مباراة ما ظهر عليهم أي نضج من كأس العالم. ترى لما ترجع من كأس العالم تكون مختلف صحيح. كلاعب وكفريق. فريق القطري حسيت أنا حتى بعد الطرد لما انطرد فتحي كان الفريق هادي، قدر يمشي المباراة 70 دقيقة انطرد يعني مبكر، قدر يمشي المباراة بشكل جيد. بالعكس لعب على هجمات مرتدة بذكاء. فلوبيتيغي كان فنان في إدارة المباراة في آخر المباراة، لكن أيضا في جانب أنه الفريق حسيته هادي ناضج مش مستعجل، ما في الأخطاء البدائية اللي شفناها من بعض الفرق خلال المباريات الثلاثة الأولى.
0: جيد. عبدو استمتعت بالمباراة؟
2: من أفضل المباريات فعلا هي الآن، يعني هي تقريبا في المرتبة الأولى.
0: البحرين اليوم دخلت في
2: البحرين
0: اللقب، حسيت انه في شيء تغير من بحرين؟
2: لا لا بالعكس، صار البحرين كان ممتع.
0: وش تغير فيه تعتقد؟
2: اول شيء ترى البحرين، جزء من البحرين السابق كان في العشر دقائق الاولى او خلينا نقول الثمان دقائق الاولى، سيطره، الضغط العالي، التمرير، المثلثات. كان المنتخب البحريني في السابق او النسختين السابقه او حتى مباريات سابقه دوليه تحس في في في في جوده اعلى، يعني مثلثات، ثنائيات كثيره. اليوم ما حسيت بهالشيء، حسيت انه الفرق
0: لاعبين ولا
2: ما ادري
0: مستوى لا يعني جوده، انا اقصد انه اداء اللاعبين اصبح اقل.
2: هم 90%
0: نفس
2: من الاسماء
0: صحيح، يعني عشان كذا نسالك انه قلت جودتهم.
2: يعني ما ادري هل هو مثلا العمر، هل لان بدايه موسم، تعرف اليوم البطولات الخليج كانت في الغالب تكون في نص موسم في الغالب، فأكثر لعيبة يكونوا في رتم أعلى. اليوم لا، ما شفت لا مرهون لا مدن لا سيد ضياء، ما هو باللي نعرفهم بشكل يعني يمتعونك في الملعب صراحة. اليوم من أقل مباريات أعطاء لهم. بالنسبة للمنتخب القطري

0: لوتيغي يعني خلينا نتكلم بصراحة لعب بتركيبة غريبة في ثلث الملعب اليوم.
1: كيف يعني؟
0: ثلاثة دفاعية بحتة، ماديبو وفتحي وكريم بضياف.
1: وش فلسفته؟ كل
0: يعني كلهم ترى على الأصل ايه؟ مركز ستة.
1: وش فلسفته؟
0: ما أدري يعني.
1: يعني هل هو يعني يبي يلعب على التحولات؟
0: ما حتى التحولات يعني أنت تحتاج أحيانا لاعبة من الثلاثي هذا إنه عنده اللي إنه يروح للأمام. الثلاثة ترى الثلاثي جميعهم
1: ايه؟
0: ما عندهم أي يعني إضافة هجومية، ما عندهم يعني هم بدنيين. يمكن كريم بضياف شوي يلعب بين الخطوط يعني ايه؟ نوعا ما يعني. فتحي ومديبو بدنيين طول المباراة، وترى حتى انه دائما انهم تحت الضغط ايه؟ انهم ينطردون مهيئين في اي لحظه لانهم يعتمدون على الحاله البدنيه. ما هم لاعبين جوده عاليه بالكوره يعني، ما هم فنانين. فتركيبه ثلاثيه في وسط الملعب دفاعيه بحته، كلهم مركز سته، كلهم الثلاثه مركز سته يعني ايه؟ ما في اضافات كبيره. يمكن بضياف يزيد شوي لكن هو في الاساس مركز سته. فانا التوليفه هذه ما شفت فيها المنتخب القطري نهائيا يعني بهذه بالثلاثي هذه التركيبه الثلاثيه في وسط الملعب غريبه جدا على مدرب بين قوسين، نحطها بين قوسين اسباني.
1: يمكن له فلسفه تركي في هالموضوع يعني. هل فعلا انت لاحظت اليوم ان لوبيتيغي هو مدرب دفاعي فقط؟
2: لا هو مقفل ما يبغى يعني. هو شوف هذه ميزة الفريق لما يلعب في كأس العالم. لما تلعب في كأس العالم أنت تقول أهم شيء أنا ما أستقبل هدف في مباراة افتتاحية ضيع علي البطولة وأدخل أنا في مود غير جيد. الشيء الثاني هو عنده حل، مش ما عنده حل، هو عنده حل أنه أنا في حالة أني قطعت الكرة أنه عندي لاعب زي أكرم عفيف، المعز علي أكثر من كرة بداية الشوط الأول يعني. التقدم حمشنا القطري سجل إلا من الكرة ثابتة. لكن هذه مو بالحقيقة المباراة. أكثر من انفراد صار للمنتخب القطري بسبب التحولات وقدرة أكرم. أكرم يعني الناس ما شافته في كأس العالم، لكن في هذه المباراة ظهر بشكل جيد في أكثر من تمريرة. واحدة أعطاها المعز بداية المباراة كان بإمكانه يسجل، لكن المعز فكر أنه يسدد ويسحب الحارس وفي نفس الوقت. فنعرف أن هذه أحيانا التردد اللي يكون للمهاجم اللي ما توقع الكرة. لكن كخطورة أنا ما أشوف أنه تقفيله الدفاعي أثر على خطورته، لأن عنده خطة للتحولات رائعة جدا. وصل حتى إلى نهاية المباراة ومع الطرد انطرد واحد من الثلاثة اللي تكلم عنه كابتن عبده، وواحد مهم هو الأنشط فيهم هو اللي يعني عنده أحمد فتحي عنده الجراءة، الباقيين أكثر تحفظ. ومع هذا شفنا يوسف ينفرد، شفنا الهيدوس ينفرد، شفنا أكثر من كرة كان ممكن توصل نتيجة لأكبر. لكن أنا اللي أعجبني عموما في المنتخب القطري أن عنده فلسفة واضحة، شكل واضح، مش فيه العشوائية اللي شفناها في المنتخبات الأخرى. طبعا ما نقدر نحكم على المنتخب الإماراتي لأن المباراة كانت يعني مباراة من طرف واحد، منتخب اليمني ما قاوم. لكن أنا بتكلم لك عن منتخب العراق مع عمان. تحس ان الفريق في المباراه هي اللي تسيره مش هو اللي يسيره. انا شفت المنتخب القطري من بدايه المباراه هو قاعد يسيرها، يقول انا لعبت كاس عالم تلقيت بعض المباريات اهداف يمكن ما كنت استحقها، كنت العب بشكل جيد رغم ان حتى في كاس عالم لعب بشكل مقبول، لكن هو قاعد يقول انا ما استقبل هدف وعندي القدره، عندي اكثر من لاعب عندهم الحلول الفرديه اللي يصنعون لي. فلذلك اذا مش على هذا، انا بالنسبه لي الان من المباريات اللي شفناها الاربع مباريات اجد المنتخب القطري يظهر لي هو الأقرب لتحقيق البطولة إذا ما مشت الأمور. لكن من المباراة الأولى نجد أنه مرشح.
1: هذا يقودني سؤال عبده، أنه هل اليوم فعلا كانت مباراة أسلوب تدريب يعني بين مدرب البحرين ومدرب قطر، وضحت فيها لمسات المدربين أكثر من أي مجهودات فردية؟
0: ما تغيروا الاثنين مدربين، اثنين ما تغيروا. لكن قلت أكيد البحرين واضح أسلوبه، وهو كان الأسلوب البحرين في آخر السنوات خاصة بطولة الخليج اللي هو أول ثمان دقائق
1: ليه ما نجح؟
0: ليش ما كمل يعني؟
1: وبنفس الوقت ليه ما استغل النقص عند المنتخب؟
0: بالضبط هذه واحدة من الأشياء اللي خلتنا هل ليش المنتخب البحريني ظهر بي يعني. أنا المنتخب البحريني في دول مباريات سابقة بطولة الخليج كان هو الفريق الأكثر استحواذا والأكثر إمتاعا يعني بصراحة،
1: ومع نفس المدرب
0: و 90% من الأسماء.
1: صحيح،
0: ايش اللي تغير؟ ما يعني ماني
1: المنافس يمكن تغير.
0: انا اعتقد لا هو لعب حتى مع منافسين مشابهين يعني لعب مع منتخبات مشابهه وقويه جدا، لكن انا اعتقد انه البطوله شوي مبكره هالمره اكثر يعني تعرف الانديه، او خلينا نقول اكثر الانديه بدا الدوري يمكن اربع او ثلاث جولات بعضهم. هذا الشيء، لكن الحاله اللي ما في فعاليه يعني ما تحس انه يرغب باعاده الامور حتى بعد الطرد يعني.

كان عندك 70 او 20 دقيقه طب من 70 او 69 صحيح. الى الوقت ما في اي يعني ما في اي خطوره وبالعكس حتى الهيدوس الهدف اللي او ركله الجزاء اللي سببها ترى ماخذها من نصف الملعب عندكم هذه تدور الخبره الكبير اللي قدمها حسن

0: والإعلامي و... لكن خورخي ترى معلومية أنا لعب ضده كان مهاجم بدأ مهاجم لعبت معه مرة ثانية صانع لعب
1: هاي كل شوي يرجع
0: إيه كل شوي هو فكان يعني من الناس اللي كنت ألعب ضدهم أقول هذا لاعب صاحب إمكانيات ما شاء الله تبارك الله عالية جدا فلما أشوفه اليوم في الدفاع كأنه لاعب وسط فنان يعني ممتع وحاسم
2: اللاعب الثاني
0: أكرم أكرم أكرم هم مع احترامي للبقية هم بعيدين عنهم كل البعد إضافة خورخي بوعلام يظهر في المناسبات الكبيرة جدا وهو من جلب آخر بطولة لمنتخب قطر بطولة خليج في الرياض
2: جيد هذا فيما يتعلق في مباراة قطر والبحرين سنعود للحديث عن مباراة الإمارات واليمن

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية شهد فوزا بأربعة أهداف نظيفة للمنتخب الإماراتي أمام نظيره اليمني. تفاصيل اللقاء تقرير التالي.

0: الجماهير انتظرت حتى الدقيقة 22 لمشاهدة أولى الفرص. محمد أمان يوقف محاولة المنتخب الإماراتي. سيطرة للفريق الإماراتي على مجريات المباراة، ونيكولاس خيمينيز بيسارية يفتتح مجال التسجيل. الجهة اليمنى هي الأنشط للمنتخب الإماراتي، عرضية ماركوس ميلوني تبعها نادر سهل بالخطأ في مرمى فريقه. الإمارات تتقدم بهدفين دون مقابل. مجددا انطلاقة على الرواق الأيمن لعلاء الدين زهير، وبيريرا غير المراقب يضيف الهدف الثالث الذي انتهى معه شوط المباراة الأول. مدرب اليمن ولد علي أجرى بعض التغييرات بين الشوطين، لكن بداية الشوط الثاني كانت امتدادا للأول. ميلوني يرسل كرة عرضية استقبلها خيمينيز برأسه محرزا الهدف الرابع للإمارات والثاني له في المباراة. المنتخب اليمني تقدم وأراد الحصول على شيء في اللقاء، تسديدة عبد الواسع المطري مرت جانبية. في الدقيقة 73 غادر مدافع منتخب اليمن نادر سهل للإصابة، وشارك حمزة صرابي بدلا منه. ناصر محمدو انتقل للجهة اليمنى، لكنه وجد المدافع كوليبالي أمامه، ومحمد أمان يرفض الهدف الخامس للمنتخب الإماراتي. بأربعة أهداف دون مقابل حقق المنتخب الإماراتي فوزه الأول في البطولة خلال الظهور الأول لمدربه الكرواتي الجديد داليتش.
1: لم تكن مباراة سهلة، صحيح أننا فزنا بنتيجة كبيرة، وأظن أن تقدمنا بهدفين في الشوط الأول هو السيناريو الذي جعلنا نكسب ثقة أكثر ونسيطر على باقي أطوار المباراة.
2: ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار، أظن أننا حققنا المهمة. سنعود بعد يومين لمواجهة أخرى ستكون أكثر صعوبة أمام حامل اللقب منتخب البحرين.
3: أولا نقول هارد لك إلنا ومبروك المنتخب الإماراتي. المنتخب الإماراتي من أبرز المنتخبات المرشحين للبطولة، فإن شاء الله نكون في قادم المباراة أفضل ونقدم مستوى يليق بالحضور الجماهيري التي أتى من أجل إسنادنا، وإن شاء الله نكون يعني نحسن الوضع أكثر ما يكون إن شاء الله.
4: لقد كانت مباراة صعبة للغاية، لم نظهر بالوجه المنتظر، تلقينا هدفين في الشوط الأول، صعب من مأموريتنا كثيرا في الشوط الثاني.

0: وللحديث عن مباراة الإمارات واليمن نعود إلى تركي وعبده. أبدأ معك عبده هالمرة. اليوم المنتخب اليمني بالغ في أنه يلعب كرة يعني لعب مفتوح مع منتخب الإمارات وتكبد هالخسارة الثقيلة.
1: طبيعي، أنا أتوقع أنه طبيعية النتيجة، لكن فعلا أنه اليوم أنت لازم تعرف أول حاجة، أول شيء إمكانيات فريقك. قبل ما تعرف إمكانيات الفريق المنافس، واحدة من أساسيات التدريب أن تعرف الإمكانيات اللي عندك، أدواتك، وبالتالي تبني عليها الأشياء اللي مثلا أنا لو جيت بأفكار معينة لكن وجدت أن الأدوات اللي عندي والخصائص اللاعبين لا تساعد على تنفيذ الأفكار، فبالتالي لابد أن أتأقلم مع الأدوات الموجودة. صحيح. هذه واحدة من الأشياء. شيء ثاني أيضا، لابد أن تحترم المنافسين لما يفوقونك أداء وفني، ومو عيب يعني. في مدربين كبار يعني مورينو وغيرهم، إذا شاف المنافس يتفوق عليه فنيا وأكثر جودة يبدأ بعملية
0: الأقل يعني
1: وكون يا سلام. أنت وصلت لها أبو ثامر، الواقعية أنك أحيانا تكون واقعي بشكل يعني، إيش المانع أنك تلعب بتحفظ أكثر. صحيح. وتحاول اللعب المتعدد أنك ما تستقبل نتيجة ذي. وأنا أتوقع أن المنتخب الإماراتي لو ما هدى الرتم كان يقدر يروح إلى أكثر من أربعة يعني، لكنه يعني هدرت خاصة مع التغييرات الكثيرة اللي أجراها المدرب. واضح أنه صار تفكيره على مباريات البحرين وقطر.
0: زيد، زلاتكو بداية مهمة مع منتخب الإمارات بفوز كبير، وعلى فكرة يعني هذا فوز الأول من آخر نسختين ما فاز المنتخب الإماراتي، هذا أول فوز.
2: صحيح، أكيد فوز مهم. يعني مباراة الحقيقة توقعنا أنها تكون أكثر تنافسية، خصوصا المنتخب اليمني لفترة طويلة ما خسر، 7 مباريات متتالية، يعني عنده ريكورد يقدر يعني زاد ثقته في نفسه، والبطولة موجودة في السعودية، شفنا الجمهور. صحيح. اليمني حاضر، لكن فعلا كان المنتخب اليمني فاتح اللعب أكثر من اللازم. يعني أنت لو شفت بس منتخب الكويت سوى مع منتخب السعودي في مباراة الافتتاح، تعرف أنه مباريات الخليج كل ما أنت لعبت أخرت الهدف للفريق اللي أفضل منك فنيا كل ما إيش ضغطت عليه، لكن هو فتح المباراة حتى قبل لا يتسجل الهدف في دقيقة 25-26. كان
0: جريء شوي في بداية المباراة،
2: كان واضح أنه في فراغات كثيرة والأظهر قاعدين يوصلون، وفي تمريرات بين الخطوط سهلة ضرب الفريق يعني. وهذه أنا أعتقد المشكلة الكبيرة، زي ما قال كابتن عبدو يعني نور الدين ولد علي ما كان يعني قادر على قراءة المنتخب الإماراتي. هو جاء ولعب وقال أنا بلعب وخلي فريقي يستمتع وخلي فريقي ممكن يسوي مفاجأة، لكن ما تسوي مفاجأة، تسوي مفاجأة زي ما سوى المنتخب الكويتي، تتراجع وتحاول تقول أني أنا ممكن أخطف هدف من كرة مرتدة أو طرد أو أي حدث من الأحداث هذه، لكنك تصير فاتح اللعب بشكل كبير وتستقبلها الكم الكبير من الهجمات. شوط الأول 3-0،
0: سهلوا المباراة على الإمارات،
2: سهلوا المباراة بشكل كبير، والمنتخب الإماراتي أضع أكثر من هدف قبل لا يسجل. يعني وضحت المشكلة لك مش بعد التسجيل، لما تسجل الهدف أنا أعتقد انتهت المباراة، يعني بعدها مسألة خلاص، راح الضغوط على المنتخب الإماراتي. لكن هو قبل لا يتسجل هدف وضحت المشاكل اللي عنده، لو بدا يتراجع شوي اكثر يعني كان اموره ممكن تحسن. لكن وضحت الفوارق الكبيره بين الفريقين.
0: زلاتكو تشعر انه في فعلا لمسه لهالمدرب في هالمباراه، ولا لا يمكن ابدا انه تصدر حكم؟
1: لسه بدري، وخاصه ترى اخر فوز للمنتخب الاماراتي كان هو المنتخب اليمني، فطبيعي انه المنتخب الاماراتي يفوز على المنتخب اليمني، هذا طبيعي. لكن الان حيجي في الاختبارات الحقيقيه، ونبدا يعني اي مدرب مع احترامي لا نقيمه،
0: لكن ما تقدر على الاقل يعني تقرأ أو تستنتج شكل زلاتكو مع الإمارات؟
1: هي واضحة، 4-2-3-1 واضحة، هي واضحة تمام. منتخب اليمن يعني واضح أنه فكرته أنه دفاع وسط منطقة، يعني يرجع إلى وسط الملعب، ما يحب يسوي الضغط العالي، ما يحب هو متحف، وهذا ما منتخب الإماراتي، وهذا هذه تدل على أنه عنده فكرة واضحة، هو يريد أن الفريق تبقى خطوطه متقاربة، صفوفه متقاربة، ما في مساحات كثيرة، فالتالي تشوف وسط الفريق يرجع إلى وسط الملعب، ومجرد ما تدخل وسط الملعب عنده يبدأ اللعب بشراسة وبقوة. وهذا زلاتكو حنا عرفنا من أيام كان في الفيصلي أو حتى الهلال وحتى ذهاب المنتخب كرواتي، ما يحب طبعا، يحب فتح اللعب بشكل كبير، زلاتكو معروف عنده واحدة ما أدري إذا كان غيرها أو لا، واحدة من مشاكله الكبيرة الكرة الثابتة. الكرة الثابتة هو في الكرة ثابتة يجعل اللاعبين يدخلون إلى منطقة الستة، وهذه تصعب مشكلة لحراس المرمى. فأنت كل بالعكس، هو النظام معروف أنه كل ما بعدت اللاعبين تحاول الخروج فيهم، كل ما بعدت المهاجمين في الكرات العرضية الثابتة عن المرمى. لكن هذه واحدة ما أدري هل تغير، وكان كنا مستغربين وقتها كيف ينفذها مع نادي الهلال، لأنك أنت تجيب عدد كبير جدا أمام الحارس، فبالتالي هذه

0: مزعجه ما شفتها اليوم لان يمكن ما حصلت اخطاء المنتخب اليمني بنشوفها، لكن مع المنتخب الكرواتي لاحظتها مع زلاتكو، وهذه انا بالنسبه لي مشكله كبيره، لكن ما ادري وش الهدف منها والفكره منها. يعني
1: زلاتكو كيف شفته مع الامارات كبدايه؟ يعني هل تشعر فعلا بانه ايضا اوجد توليفه جيده من اللاعبين باختياراته من من من فرق الدوري الاماراتي، قدر يوصل الى نسخه مختلفه عن النسخ المنتخب الاماراتي السابقه؟
2: خياراته ممتازه لكن من الصعب ان احنا نقيس على اللاعبين. اليوم اللاعبين كانوا يلعبون براحه كبيره، ما في ضغط كبير بالمنتخب اليمني، فلذلك من الصعب ان احنا نقيس. عندنا مباراتين قويه في المجموعه مع البحرين ومع قطر. قطر الان يعني خطت خطوه كبيره لانها واحد من المنافسين فازت عليه، ومتوقع ايضا اذا المنتخب اليمني ما طور اداء الدفاعي انه سيتلقى خسارتين ايضا مقبله. فالقطري انا بالنسبه لي يعتبر رايح متأهل. يبقى البطاقة الثانية بين يعني إذا أنا بحسبها أنا يعني بكون مكان زلاتكو أقول أنا الآن مباراتي الحقيقية هي مباراتي مع البحرين، هذه مباراة اللي أنا أقدر أتأهل من خلالها في فوزي على المنتخب البحريني. فهذه الاختبارين هي الصعبة وهي اللي ممكن تبين لك يعني المنتخب الإماراتي وين رايح، وهل تغير من خلال يعني هذه البطولة عن تصفيات كأس العالم اللي شفناه، ولا هو نفس الفريق ولكن المنافس كان أقل من أنه يختبر المنتخب الإماراتي.
1: جيد جيد، ابقوا معنا سنعود لكم تركي وعد. خطف الإماراتي نيكولاس خيمينيز نجومية اليوم الثاني من خليجي 27 بعدما سجل هدفين من أصل 4 أهداف للمنتخب الإماراتي في مرمى اليمن.

0: اصلا.
1: فاصل اخير نعود بعده لنقول ايضا ظاهره الاشقاء تغزو بطولات كاس الخليج لكره القدم.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: كم؟
1: والله ما عندي يعني
2: 90.
3: والله صراحة ما أعرف.
0: على ما أظن 2003 أول مشهد.
2: 2002.
4: عام 1995.
5: عام 2003.
1: 2003.
6: والله ما أعرف.
1: 1992.
7: في عام 2003 كان.
6: والله أنا عادنا ذاكره.
8: عرفت بطولات كأس الخليج على مدى تاريخها اجتماع الأشقاء لتمثيل منتخب واحد. هذه الظاهرة قادت أحد المنتخبات للاستعانة بستة أشقاء في مباراة واحدة. نتابع.

0: نرجع لتركي وعبده. تركي من اكثر اثنين اخوان عالقين في الذاكره من مشاركات كاس الخليج يعني برايك؟
1: انا بالنسبه لي فهد خميس ناصر خميس.
0: اي
1: يعني الاثنين لعبوا كثير مع المنتخب وايضا في نادي واحد نادي الوصل. في شيء مهم على فكره في الاخوان.
0: اي
1: من اروع التجارب انك انت تلعب مع واحد من اشقائك، ترى رائعه جدا، في تقارب، في فهم غير عادي. لي احيانا وانتم قاعدين في البيت ضحكون على اشياء الاخرين مو بعارفين وش قاعد يصير، صدق يعني فيها
0: ثقافه.
1: لا لانه عبده عارف ده شيء فعلا، يعني واحده من وش اقول لك الاشياء الجميله في الحياه. أيه. ان يكون عندك شقيق تلعب انت ويا كوره. انا لعبت مع شقيقي في الناشئين الناشئين فقط، لكن ما زال الى اليوم علاقتي معه في الرياضة وفي الكورة نضحك على أشياء الآخرين مو فاهمينها. ففيها ترى مش بس تلعب أنت يا كورة، لا، فيها ثقافة غير عادية. إيه. مختلفة وتقوي علاقاتكم مع بعض. أعتقد أنها من الأشياء الجميلة في كرة.
0: عبده أنت لعبت أنت وأحمد في خليجي 2009 اللي في عمان. إيه. وكنتوا أساسيين في المنتخب.
2: صحيح.
0: إيه. وصل المنتخب إلى النهائي.
2: صحيح.
0: مختلفة التجربة
2: جدا.
0: وش تعني لكم؟
2: شوف في كاس هذا الخليج تصفيات كاس العالم
0: المنتخب يقول عبدو احمد عطيف انتم اساسيين.
2: هذا شيء، اول شيء شرف كبير صراحه، اثنين من الاشقاء في نفس الوقت في نفس الزمن في نفس الملعب يتشاركون، هذا شيء كبير. شاركنا في تصفيات كاس العالم وشاركنا بطولات خليجيه وحتى منتخبات سنيه كاس العالم. إيه. للشباب، فكانت من اعظم المباريات بطولات كاس العالم للشباب صراحه. فانا مع تركي ترى فيه ما احد يفهمك بقدون، ترى انا واحمد مثلا كنا بدون ما نتكلم انا يعرف ايش انا ابي ولا، والعتب عليه لما يخطئ.
0: او اثنين في التيتا
2: يعني اثنين. لذلك انا اقول انا واحمد لما كنا نسوي المثلثات والثنائيات مع بقيه من الزملاء كان لها نكهه مختلفه. أي. لكن لما نسويها انا واحمد ما نحتاج، يعني ما يحتاج اي تواصل او وحق. ترى اصلا مسافه الطريق وانت تروح وانت يا انت النادي كان ساعة. لذلك واحده من اصعب اللحظات في حياتي الكرويه صراحه
0: لما
2: انفصلت انا عن الشباب. ايه. كان تعرف انت واحد تعيش معه.
0: صحيح.
2: فتره من الزمن من الفئات السنيه ثم تاتي فتره ويتم الفصل. ايه. فكانت صعبه جدا لانك انت الطريق السواليف الافكار كل شيء الذكريات كانت صعبه شوي، لكن الحمد لله انا اؤكد انه دائما. ايه. كل ما صار عندك انسجام مع احد الاخوان كل ما صارت يعني. أيه. يعني في النادي وصلنا لثلاثة لعبنا في مباراة فكانت. صحيح. غريبة شوي،
0: لكن في المنتخب مختلفة
2: جدا. لكن. أيه. التوأم ترى أعتقد أنه أكثر
0: اللي هم نتكلم عنه عن محمد وصالح.
2: أيه. يعني في النادي إذا في أحد أبناء عيال ميرا هل هم توأم؟
0: إيه أعتقد أن عيسى وإبراهيم.
2: لما يصير في توأم. أيه. تصير أحس أن التجربة أجمل، يعني تعرف فيه يعني قرب. لكن هي واحده من الاشياء. لكن على مستوى العالم في عيال لا دروب.
0: إيه كثير كثير تجارب يعني. إيه كثير صحيح. يعني. محمد وصالح هم تجربه هي اللي يعني استدعت يعني اودعت الذاكره للاعبين الاشقاء. محمد وصالح تشعرون انهم فعلا اخوان مناسبين فعلا في المنتخب في الاسلوب في الطريقه في كل شيء؟
1: هم في كل شيء، لكن هي المشكله الكبيره انهم افترقوا بدري، يعني يمكن افترقوا بدري.
0: إيه
1: يعني عبد واحمد طولوا وفعلا كان ثنائي جميل الناس مستمتعين فيه. حتى نتذكر اذا تبغون عيال لطيف خذوهم من البلاي ستيشن ولا شيء.
0: صحيح.
1: صح. فهي الفكره انه صار جزء من الثقافه. محمد وصالح لا يعني افترقوا بدري وكل واحد لعب في فريق مختلف.
0: صحيح.
1: وهذه خلتها اقل، لكن اجتماعهم الان في المنتخب وادائهم الرائع في المنتخب وادائهم حتى كل لاعب لوحده في ناديه، يعني انا ذكر كنت اتكلم عن بطوله اسيا في يعني ابطال اسيا الاخيره هذه يوم واحد

0: اثنين لعبوا كل واحد لاعب مع فريق مختلف، هذا احسن لاعب في المباراة وهذا احسن لاعب، هذا الاعلى تقييما، هذا الاعلى تقييما. فايضا هم مش بس اخوان مع بعض واعتقد توأم هما
1: صحيح
0: زين، الا انهم ايضا يلعبون بشكل رائع وبشكل جيد، علاقتهم مع بعض انا متاكد انها علاقه قويه وصعب انهم يفترقون، لكن ايضا صار واحد في الشرقيه واحد في الغربيه جيد. هذه ايضا صعبه.
1: تركي العواد وعبد عطيف كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم وشكرا نورتونا في الاستوديو اليوم. النجم العراقي حسين سعيد من الأسماء الراسخة في ذاكرة كأس الخليج، نال البطولة في مناسبتين وما زال يحتفظ بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في بطولة واحدة.

بهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نعود ونلقاكم غدا في نفس التوقيت لمتابعة أحداث وأحداث كأس الخليج المقامة في جدة. مستودعكم الله.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. نبدأ بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو واشنطن لتقرير ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب. عراقجي يعلن تقديم مقترح لفتح هرمز خلال 7 أيام. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.
1: فيما قابلتها الميليشيات الحوثية بالرفض.
0: الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بدعم أقوى ضد الحوثيين وتعتبرهم امتدادا للحرس الثوري. الرئيس الصيني يعلن التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن قضايا عدة ويحث واشنطن على العودة إلى الاتفاق المؤقت مع إيران.
2: La Russie considère que l'Europe c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine.
0: ماكرون يحذر من استهداف روسيا لمطارات فرنسا بالمسيرات ويؤكد أنها تكثف أعمالها العدائية ضد الدول الأوروبية. بداية ساعتنا الإخبارية من تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان والتي قال فيها أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام. بازشكيان وخلال لقاء مع قناة فوكس نيوز شدد على أن إيران تريد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.
3: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: أما شبكة CNN فنقلت عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت مقترحا إلى الولايات المتحدة تقول أنه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. قال عراقجي إن المقترح الذي قدم إلى واشنطن عبر وسطاء يدعو واشنطن لتلبية شروط معينة خلال 7 أيام لاستئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. ورفض وزير الخارجية الخوض في تفاصيل الشروط لكنه قال إنها لا تتجاوز ما تضمنته

0: مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. أضاف عراقجي أن طهران ليست في عجلة من أمرها، لكنه أشار إلى أن إيران ترى أنه سيكون من الأفضل أن توافق الولايات المتحدة وتستأنف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في أوائل نوفمبر. وردا على تصريحات عراقجي، قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء. ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد التقى بنظيره الإيراني، وقالت موسكو إن الطرفين اتفقا على أن التسوية الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط. وسبق أن قدم بيزشكيان الشكر لبوتين في وقت سابق من هذا الشهر على موقف موسكو بشأن حرب إيران، وقال إن موسكو وطهران يمكنهما معا الوقوف في وجه ما أسماها الأحادية الأمريكية. وينضم إلينا الآن من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حلاني. أهلا بك دكتور فادي. تصريحات بيزشكيان تطالب بالاتفاق وأيضا عرض على طاولة الرئيس دونالد ترامب وربما الأهم الضيف الصيني في واشنطن وفي البيت الأبيض. هل هذه عوامل تدفع أخيرا إلى تسوية أو اتفاق؟
1: نعم، أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة. واضح بأن الولايات المتحدة وحتى إيران أرادتا استغلال أسبوع الأمم المتحدة وأيضا ما قيل أنه نافذة دبلوماسية لتحقيق نوع من التقدم الدبلوماسي. الأطراف حاليا تتحدث عن اتفاق أو خطة لاتفاق يشمل تجزيء المشكلة والعمل يعني خطوة بخطوة. بالتالي كما قال عرقجي يعني فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل أن يكون هناك تخفيف بعض القيود الاقتصادية من الجانب الأمريكي وتخفيف ما سماه الإيرانيون الضغط الاقتصادي والعسكري. ولكن حقيقة يعني الشيطان يكمن في التفاصيل، وعلينا أن ننتظر انتهاء أسبوع الأمم المتحدة لنرى حقيقة تطبيق هذا الاتفاق على الأرض. وأنا لا أتوقع حقيقة أن يكون هناك أي ترجمة لهذا الاتفاق على الأرض، لأن يعني ما تقوله الخطة حقيقة كل ربما يعني تفصيل تحتاج إلى اتفاق. واضح بأنه عندما نتحدث على سبيل المثال على فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل تخفيف بعض القيود الأمريكية، الولايات المتحدة واضح بأنها لن تقبل التخفيف الاقتصادي أو تخفيف القيود الاقتصادية عن إيران مقابل فقط تمرير عدد أكبر من السفن. يعني يجب أن يكون
0: قبل أن ندخل في المزيد واضحة من التفاصيل دكتور فادي لو سمحت لي، بالصورة العامة هذا العرض الذي طرحته طهران على الطاولة هو يبدو كمذكرة التفاهم، يعني عرض لسبعة أيام بسبعة شروط، ولكن في الإطار العام كما قال عراقجي إنه من يعني وحي مذكرة التفاهم. هل هذا أساسا مقبول بالنسبة لترامب الذي قال إنها قد ماتت هذه المذكرة؟
1: تماما بالضبط. يعني لنتذكر بأنه في أكثر من تصريح الرئيس ترامب قال بأنه يرفض العودة إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم برأي الإدارة الأمريكية فسرت إيرانيا بأنها تعطي إيران السيطرة على مضيق هرمز، في حين أنها كانت تقول بأن إيران عليها أن تنسق مع الدول الخليجية مع سلطنة عمان على آلية لتمرير السفن بشكل مؤقت من هذا المضيق. واضح أن الدول الخليجية وحتى سلطنة عمان حتى يعني في محاولة الاتفاق أو الوصول إلى آلية معينة كانت كل الدول الخليجية ترفض أن يكون هناك رسوم إجبارية تفرضها إيران على السفن العابرة أو الناقلات التي سوف تعبر من مضيق هرمز. إذن إلى الآن لا يوجد اتفاق إيراني خليجي حول آلية تسيير الناقلات عبر مضيق هرمز أو فتح مضيق هرمز بالشروط الإيرانية، وبالتالي لا يمكن أن توافق الولايات المتحدة على أي اتفاق يعطي إيران السيطرة على مضيق هرمز ولا يكون.
0: إذن أنت لا ترى دكتور فادي على ضوء ما ذكرته، لا ترى أن رد الفعل الأمريكي حتى الآن عدم التعليق على هذا العرض بأنه يأتي في سياق انفتاح على الدبلوماسية في هذا الوقت؟
1: تماما، لا يلبي الشروط الأمريكية لأنه لا يعطي أي آلية واضحة لأن لا تقوم إيران في المستقبل بإعادة إغلاق مضيق هرمز مقابل ما يقال أنه تخفيف ضغوط أمريكية وعسكرية حول إيران. يعني الولايات المتحدة لن تخفف أصولها العسكرية المتواجدة حول إيران فقط لأن إيران قررت أن تقوم بتمرير عدد أكبر من السفن. وحتى وسائل الإعلام الإيرانية تسنيم على سبيل المثال ألقت باللوم اليوم أو البارحة على ما أعتقد على المفاوضين الإيرانيين الذين اجتمعوا مع الأمريكيين وقالت بأنهم من أعطاهم التفويض ليقدموا تنازلات عن

0: الجانب الإيراني. إذا هذا صوت المتشددين من داخل إيران من الحرس الثوري
1: ومن
0: الإيراني.
1: مراسل أيضا لوكالة تسنيم جاء هذا الحديث وكان لافتا جدا في إيران. عموما شكرا جزيلا لك مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حلاني. في المقابل أيضا قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز يوم أمس، وذلك في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. أضاف المسؤول أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. فيما ذكرت بيانات أولية أن عدد سفن السلع العابرة لمضيق هرمز انخفضت لما دون العشرة أو العشر سفن. ومن جانب آخر أفادت مصادر عربية بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق، وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد. وبدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال أخيرا إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري، ذلك على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. وفي موقف دولي جديد أعلنت كولومبيا قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران في خطوة قالت إنها تستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وأشارت بوغوتا إلى أنها ستبقى وستبقي على العلاقات القنصلية مع طهران. واتهمت الحكومة الكولومبية طهران بإقامة علاقات مع جماعات إرهابية متورطة في تجارة المخدرات وتهدد أمن البلاد دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم. أيضا انتقدت الحكومة بشدة طهران لعرقلتها حركة الملاحة في مضيق هرمز ولمهاجمتها دول أخرى في إطار نزاعها مع واشنطن وتل أبيب. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن وزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث، وذلك بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، حيث أكدوا على حق السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان قد شدد على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
2: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
1: وفي كلمته عقب الاجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بما يتوافق مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: Our focus is on action. Practical steps that protect the two-state solution on the ground and move it towards implementation. The urgency is undeniable. The humanitarian crisis in Gaza continues. Violence and violations are rising in the West Bank, including in Al-Quds al-Sharif, and developments on the ground are steadily eroding the prospects for a viable Palestinian state. Our priorities are clear. Consolidate the ceasefire in Gaza, ensure the immediate unhindered humanitarian assistance and reconstruction in line with President Trump's comprehensive peace plan and Security Council Resolution 2803. Support the Palestinian Authority in its return to Gaza and stop settlement activity, annexation, displacement and settler violence.

0: Gaza cannot be separated from the West Bank. Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, are one geographic and political unit.
1: خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني إن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن المجلس تعامل بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية رامية إلى إحلال السلام. اتهم نائب رئيس المجلس جماعة الحوثي باستغلال فترات الهدنة لإعادة التسلح، مؤكدا أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني.
2: ما كان لهذا الانقلاب أن يستمر لهذه السنوات، ولا لخطره أن يتمدد من الداخل اليمني إلى الجوار وإلى الممرات الدولية، لولا الدعم الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني المارق بالسلاح والخبرات والتقنيات العسكرية. إن استخدام الحوثي أمن الملاحة ورقة ابتزاز ليس تهديدا لليمن وحده، بل احتجاز لاقتصاد العالم رهينة. ولقد أثبتت السنوات الماضية حقيقة ينبغي ألا يغفل المجتمع الدولي عنها، إن تأمين البحر يبدأ من تجفيف مصادر الخطر في البر.
1: من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أهلا بك سيد فارس. دعنا نبدأ من الشق السياسي، من هذه التصريحات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ودلالات ارتباط الحوثيين بالمشروع الإيراني في المنطقة كما جاء في خطاب العلامي.
3: مرحبا بك. هذه الدلالات واضحة، وقد قدمت الحكومة الشرعية طوال أكثر من 12 عاما كل الأدلة الدامغة على هذا الارتباط وعلى هذه العلاقة وعلى هذا التواشج بين النظام الإيراني وبين الأذرع بما فيها ميليشيا الحوثي بشكل أو بآخر. والمجتمع الدولي يدرك تماما هذه العلاقة ويدرك تماما الإمداد المتواصل بالسلاح بالقدرات بالخبراء بالإدارة حتى بإدارة العمليات على الأرض وإدارة السياسة وإدارة القرار الحوثي. في كل الأحوال الميليشيا الحوثي ليست أكثر من مجرد بندقية بيد النظام الإيراني، وهذه حقيقة أصبحت واضحة. كل الأدلة التي ساقها الواقع وساقتها الحكومة الشرعية وكشفها المجتمع الدولي طوال الأعوام الماضية لم تعد خفية على أحد، وأعتقد أن النتائج هي من أوصلت هذه الحقائق بشكل أو بآخر إلى المجتمع الدولي. بمعنى المجتمع الدولي اليوم يعاني من ميليشيا الحوثي بشكل واضح، وقد مس أذى ميليشيا الحوثي الاقتصاد العالمي، مس الأمن الإقليمي ومس الأمن الدولي، وبالتالي لم يعد خافيا أن ميليشيا الحوثي تدار.
1: وتابعنا التحركات تحديدا بما يتعلق بباب المندب على الأقل الأوروبية، ولكن في هذا الإطار أمام هذه النتائج وكما ذكر العليمي الحوثيون هم امتداد للحرس الثوري، ما هي الأدوات السياسية والعسكرية التي تمتلكها الحكومة لما يوصف أيضا باستنساخ هذا المشروع؟
3: الحكومة تمتلك الأدلة الكثيرة. ميليشيا الحوثي على المستوى السياسي مثلا طوال حتى مسار التفاوض السياسي الذي كان المجتمع الدولي يعتبر أن هذا المسار يمكن أن يجر ميليشيا الحوثي من الجلباب الإيراني، يمكن أن يروض ميليشيا الحوثي لتنخرط في المشهد السياسي اليمني، كانت جولات المفاوضات كلها يحضر فيها مندوبون من النظام الإيراني يديرون حتى مجرد جلسات النقاش وجلسات التفاوض لميليشيا الحوثي. هذا على المستوى السياسي. حتى في البعد الخارجي في جولات التفاوض التي جرت في جنيف وبيال والكويت والسويد وغيرها، كلها كانت عناصر النظام الإيراني تدير وتخطط وحتى تكتب لميليشيا الحوثي ما الذي تقول، بمعنى أن الميليشيا بلا عقل سياسي. العقل السياسي
1: موجود
3: في عسكريا أيضا.
1: أيوة، في نسق التحركات الحكومية الآن هل انتقلت من الدفاع إلى الهجوم على ضوء التطورات الحاصلة والاشتباكات والمواجهات على جبهات مختلفة؟
3: منذ أن بدأ الاعتداء من ميليشيا الحوثي تحركت الحكومة الشرعية بخطة شاملة، تحركت كثير من الجبهات على مستوى دفاعي بدرجة أولى.

0: تحركت في جبهة الساحل الغربي من البداية، ثم في تعز، ثم في الجوف، في المهرة إلى الشرق، وفي وسط اليمن، كلها كانت أنساق دفاعية وخطة دفاعية لمنع ميليشيا الحوثي من الزحف، من التقدم، من السيطرة، من تشكيل حالات اختراق هنا أو هناك. لكن انتقلت بعد ذلك الحكومة الشرعية بعد ما حدث في الساحل الغربي إلى محاولة سحب البساط من تحت ميليشيا الحوثي بحيث لا يحدث تقدمات أكثر، وهذا ما يجري بشكل خاص في المناطق.
1: نعم، الصوت يتقطع، سنكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي اليمني فارس البيل، كنت معنا من الرياض. وفي تصريحات للعربية، أدانت ألمانيا عبر وزير خارجيتها ممارسات الحوثيين خصوصا تجاه المدنيين في اليمن، مؤكدة ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. أضاف وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل ومدخل البحر الأحمر.
2: And of course, we condemn what the Houthis are doing, especially to the civilians in Yemen. I spoke to my colleague in Yemen, and she informed me about what's happening, especially to the weak part of the population there. This is again the same issue we had with the Strait of Hormuz. These are international waterways, and we need freedom of navigation for each and every country and each and every ship. This is a lifeline not only for Asia and of course for some of the Gulf states and for Egypt, but especially also for Europe. And the Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government of Yemen to take the needed measures to really calm down the very situation and not to allow the Houthis to be in such a position that they can control the entrance to the Red Sea.
1: أما في الشأن الميداني، فأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد النزيلي، أعلن أن القوات المسلحة استهدفت عناصر الميليشيات الحوثية في جبهتي المخا وتعز.

هذه الساعة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. صور خاصة للعربية توثق تحركات إسرائيلية وآليات نقل المتفجرات في زوطر الشرقية. وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن مقتل 57 شخصا من عناصر الأمن في هجمات لتنظيم داعش.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. احتجزت الشرطة في نيويورك نحو 100 متظاهر بمن فيهم الممثلتين سوزان ساراندون وهانا أينبايندر والكوميدي كالب هيرون خلال احتجاج للمطالبة بمنع تسليح إسرائيل نظمته مجموعة صوت يهودي من أجل السلام، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: أما في الداخل فقد انسحبت وفود عدة دول من الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بدء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتابع. أما في كلمته فقال نتنياهو أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية كان أسهل قرار اتخذه.
1: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister. Because if we hadn't done it, we'd all be dead.
0: واعتبر نتنياهو أيضا أن على سوريا إدراك أن الجولان المحتل يعود لإسرائيل.
1: On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly swore to destroy us. We weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland of the Jewish people. We weren't in Gaza. We weren't on the Golan Heights. Oh, and Mr. Oshara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
0: وفي إسرائيل ترجح أوساط سياسية وقضائية ألا تقر الحكومة العليا قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القوائم التي تضم الأحزاب العربية من السباق الانتخابي إلى الكنيسة، خصوصا وأن اللجنة قد رفضت طلبات شطب قوائم يمينية من بينها حزب العظمة اليهودية برئاسة الوزير إيتمار بن غفير.
2: قبل أن يقول الناخبون كلمتهم صوتت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل التي تسودها أغلبية

0: يمينية على شطب القائمتين اللتين تضمان الأحزاب العربية الجبهة والتجمع والعربية للتغيير ضمن القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة. ويرى نواب عرب في القرار محاولة لإبعادهم عن انتخابات قد تصبح فيها مقاعدهم حاسمة في تحديد هوية الحكومة المقبلة، لأن أحزابهم ستكون بيضة القبان.
1: والله أنا مش عارف في أي دولة في العالم بشطبوا كل الأحزاب اللي بتمثل أقلية قومية، وبحالتنا تم شطب عمليا كل الأحزاب اللي بتمثل جماهيرنا العربية والقوى الديمقراطية اليهودية.
0: وفيما شطبت لجنة الانتخابات القوائم العربية بذريعة دعم الإرهاب أو رفض يهودية إسرائيل، رفضت في المقابل طلبات لشطب حزب الوزير بن غفير عثمان يهوديت، على الرغم أنه الوحيد في الكنيست الذي أدين في الماضي أمام محكمة إسرائيلية بدعم تنظيم إرهابي.
2: أبو نفخة همخبيل زيتا.
0: مفارقة يراها النواب العرب دليلا على أن المعركة لا تتعلق بشروط الترشح وحدها، بل بمكانهم في المعادلة السياسية المقبلة ومحاولة منع سقوط حكم اليمين.
3: تم شطب سامي أبو شحادة، ذاهبون لنقول له برا برا إلى خارج الكنيست وخارج دولة إسرائيل.
4: وبينغفر ونتنياهو خايفين من صوت العرب في هاي المعركة الانتخابية، هم بيعرفوا منيح ليش قدموا طلب الشطب.
0: الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا في خلال أيام التي ألغت قرارات شطب مماثلة في السابق، لكن مصير سامي أبو شحادة تحديدا رئيس حزب التجمع يبقى أقل وضوحا بعد تصويت رئيس لجنة الانتخابات لصالح شطبه وتوصية المستشارة القضائية بخصوصه. وقد تنقلب محاولة تغييب التمثيل العربي إلى نتيجة معاكسة، إقبال أكبر للناخبين العرب على صناديق الاقتراع للرد على الشطب بأصوات تسعى إلى إسقاط حكومة اليمين ومنع بقائها في السلطة. زياد حربي، العربية، القدس.
5: وفي الضفة الغربية يواجه مزارعو الزيتون قيودا إسرائيلية جديدة مع اقتراب موسم القطاف، تشمل منعهم من دخول الأراضي المصنفة أراضي دولة أي الخاضعة لإدارتها، واشتراط التنسيق الأمني للوصول إلى الأراضي الخاصة القريبة من المستوطنات.
6: يدخل علي بني عودة أرضه ليتفقد ما بقي في متناول يده من زيتون، أما بقية أشجاره ففي الجهة الأخرى. يفصل بينهما خندق وطريق عسكري، شقهما مستوطنون، الأرض لعلي على الجهتين، لكن الوصول إليها لم يعد كذلك.
7: وهذا فحر الخندق كان وسيسين الأرض من الخندق وغاد
8: الخندق
7: وفي الأرض اللي بكون منطقة عسكرية ممنوع نصيبها، وإذا قطعنا من هناك يا بطخونا يا بعتقلونا. كذبوني مبارح أنتم، يلا روح حسا برجع.
6: لا نمكث هنا طويلا، تمر سيارة مستوطن بين الأشجار فيغادر علي قبل أن تقترب. يحدث ذلك في عاطوف جنوب شرقي طوباس، سهل زراعي يمتد على نحو 30,000 دنم، تقسمه التجريفات والطرق العسكرية وتحدد ما يصل إليه المزارع من أرضه.
9: منطقة عطوف يعني في البداية هي بتقع على تقريبا 96,000 دلم، أراضيها جميعها أراضي زراعية، منها حوالي لا يقل عن 10,000 دلم مزروعة بأشجار الزيتون. طبعا هاي أشجار الزيتون تم عمل مستوطني بالقرب من هاي الأراضي أو على هاي الأراضي، صادرت حوالي 17,000 دلم من أراضي طمون وعطوف.
10: حفر المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي خندقا ويشقون طريقا عسكريا على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. بقي المزارع الفلسطيني هنا وزيتونه هناك، وهذا المشهد ليس منفصلا عما يحدث في الضفة الغربية. فمنذ مطلع عام 2026 أصدرت إسرائيل 51 أمرا بإزالة الأشجار يستهدف حوالي 2100 دنم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبزيادة تقدر ب 30% أكثر من العام الماضي.
6: الزيتون هنا ليس محصولا فقط، بل موسم رزق تنتظره آلاف العائلات. وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية أن ينتج هذا العام 21,000 طن من الزيت، لكن الوصول إلى نحو ربع المساحات المزروعة بات مهددا. قيود تسبق موسما اقتلعت أو خربت قبل بدئه أكثر من 86,000 شجرة منذ عام 2024.

0: إسراء الزير العربية الأراضي الفلسطينية.
1: وإلى جنوب لبنان، حيث حصلت العربية على صور خاصة من منطقة زوتر الشرقية، تظهر الصور تحرك

0: أفادت الخارجية العراقية بأن وكيلها للعلاقات الثنائية والقائمة بالأعمال الأمريكي وقع اتفاقا تقوم بموجبه واشنطن بتسليم الحكومة العراقية موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي. وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري الأجنبي في العراق وفق الجدول الزمني المحدد، مضيفة أن الاتفاق يمثل إحدى الخطوات المتخذة لتنظيم العلاقات بين بغداد وواشنطن. عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب وحسم حزب الأصالة والمعاصرة للصدارة ب97 مقعدا، تحول التنافس سريعا من صناديق الاقتراع إلى كواليس بناء الأغلبية. نتائج أحدثت رجة في توازنات الأحزاب بعد تراجع التجمع الوطني للأحرار، وأطلقت معركة التحالفات والتكهنات حول هوية من سيقود الحكومة المقبلة.
1: قالت الصناديق الانتخابية كلمتها، وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد ب97 مقعدا. ولأن الرقم لا يضمن الأغلبية المطلقة، انتقل التركيز سريعا من نشوة الفوز إلى حسابات الأغلبية، ووجد قادة الحزب أنفسهم أمام تساؤل ملح: أي تحالفات سيبنون ومن سيشاركهم دفة الحكومة المقبلة؟
2: إجابة يبدو أنها تتجه نحو انفتاح كامل على التحالف مع كل الأحزاب دون خطوط حمراء.
3: سيلتئم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل تدارس طبيعة التحالفات التي ستجيب على وستدعم عرض السياسي والبرنامج الانتخابي الذي دفعنا حزب الأصالة والمعاصرة. النقطة الثانية هو نحن سننفتح على جميع الأحزاب بدون استثناء الذين حصلوا ولو على صوت واحد.
2: لكن خريطة النتائج لم تتوقف عند صدارة البام، بل حملت الصناديق مفاجآت ثقيلة أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي. ففيما سجل حزب العدالة والتنمية الإسلامي صعودا لافتا أعاده إلى الواجهة، شهدت هذه الاستحقاقات انتكاسة حادة لحزب التجمع الوطني للأحرار تراجع معها حضوره النيابي داخل قبة البرلمان.
4: بمنطق الأرقام، بمنطق المقاعد، حزب التجمع الوطني للأحرار فقد 36 مقعد، انتقل من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، وبالتالي يمكن أن نتحدث على تصويت عقابي.
2: هذه التحولات في الأرقام والمواقع لم ينحصر صداها داخل المقرات الحزبية المغلقة فحسب، بل امتد سريعا إلى الشارع حيث تباينت الآراء بين الدهشة من النتائج والحسرة وفتور اللامبالاة.
5: كيفاش الأحرار جاوا في الرتبة الثانية؟ ما عرفتش، واش ما فهمش، واش المغاربة ما تعلموش الدرس من داكشي اللي عشناه في هاد الخمس سنين؟ ما فهمش صراحة، كان خاصهم يديروا لي عقاب بحال اللي كنا درنا العدالة والتنمية. ولكن
6: بالصراحة بقى فيا غير القجع، كان رياضي وكان محبوب عند الرياضيين، دار السياسة الله يعاونو.
7: أنا عجبني حزب الاستقلال، نجيك من الآخر، هما اللي يقدروا يصلحوا وهما اللي يقدروا يقادوا، حيت أنا راه عقلت عليهم وما كيقادوا.
2: بين طموح المتصدر في بناء أغلبية متماسكة وتبدلات خريطة القوى النيابية، يترقب الجميع التعيين الملكي لرئيس الحكومة المقبلة. فهل تؤول القيادة إلى فاطمة الزهراء المنصوري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب؟ أم تتجه إلى فوزي لقجع الوافد الجديد الذي راكم خبرة ثقيلة في أعتى الملفات؟ فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
0: أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن فرع داعش في منطقة الساحل الأفريقي شن هجومين. الأول استهدف قاعدة داباغو في منطقة طاوا القريبة من الحدود المالية، ما أدى إلى مقتل 38 جنديا، ولا يزال العديد من الجنود في عداد المفقودين. كما تسبب هجوم التنظيم الثاني في أبالا فيلينغي بمقتل 19 فردا من الشرطة. أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن قوات تابعة للجيش أحبطت محاولة أفغانية لشن عدوان عبر قطاع جولستان.

على الحدود بين البلدين، وأن عددا من عناصر حركة طالبان قتلوا. وذكرت المصادر لرويترز أن تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين قوات الأمن وحركة طالبان لا يزال مستمرا، وأن قوات أمن الحدود لا تزال في حالة تأهب في المنطقة. قبل ذلك أعلنت باكستان شن ضربات جوية استهدفت 10 مواقع عسكرية داخل الأراضي الأفغانية، وذلك عقب رصد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية لطائرات مسيرة أطلقت من الجانب الأفغاني وتم تحييدها بنجاح. نشرتنا مستمرة وفيها: ترامب يطالب الدول بالانسحاب من الجنائية الدولية وقلة منها تستجيب. ولدينا أيضا حالات غرق ومفقودون جراء السيول التي اجتاحت مدينة مزدة جنوب طرابلس الليبية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
6: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
5: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
6: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
5: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
6: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. قالت الحكومة الصينية في بيان إن الرئيس شي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك خلال لقائهما، ومنها ملفات إيران وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية. ووفقا للبيان الرسمي للحكومة الصينية بشأن الاجتماع في البيت الأبيض، فإن شي وترامب أكدا أيضا دعمهما المتبادل لاستضافة اجتماعات إقليمية في الأسابيع القادمة. وقال شي إن الصين تدعم عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق المؤقت.
8: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
9: 尊敬的特朗普总统.
10: الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. السيدات والسادة، أشكر السيدة ترامب والسيدة ترامب على كرم ضيافتكم واستقبالكم الرائع لي ولزوجتي. لقد أبهرتمونا بالتنظيم الرائع والتفاصيل المبهرة، جعلتمونا نشعر وكأننا في وطننا.
7: وفي شأن متصل لحفل عشاء الرئيس الصيني في البيت الأبيض، هاجم الرئيس الأمريكي شبكات التلفزيون التي رفضت تغطية أحد أكبر وأجمل الأحداث التي وقعت منذ عدة سنوات على حد قوله. قال ترامب إن الحدث كان رائعا وصنع في الواقع للتلفزيون، ولكن لم تقم أي شبكة بتغطيته لأنهم يعرفون كم سيكون جيدا ولم يرغبوا في أن ينسب الفضل لترامب. قالت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يتابع بقلق خططا أمريكية محتملة لحظر صادرات الديزل، مؤكدة أن أي اضطراب في التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة قد يؤثر سلبا عليهما.
11: The European Union views with concern the reported US plans to ban diesel exports including to the European Union. EU-US cooperation in the field of energy.

0: energy is strong, stable, and mutually beneficial. Any disruption would risk negatively impacting both sides.
1: حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب فورا من المحكمة الجنائية الدولية واصفا إياها بالمؤسسة الفاسدة والمارقة. وخلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع كانت دولة نويرو الواقعة في المحيط الهادئ هي الوحيدة التي حذت حذو واشنطن، وفرضت أيضا الولايات المتحدة عقوبات مالية وحظرا على منح التأشيرات لموظفي المحكمة. كما أعد مسؤولوها عقوبات من شأنها أن تقوض قدرة المحكمة على العمل وفقا لمصادر مطلعة. حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من أن بلاده قد تكون مستهدفة باعتداء بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، مضيفا أن موسكو تعتبر أن أوروبا هي العمق الاستراتيجي لأوكرانيا.
2: Est-ce que les Russes pourraient envoyer en France un drone armé contre un avion à Orly, à Roissy ou sur l'aéroport de Marseille Marignane?
3: La réponse est oui. Aujourd'hui, il faut être très clair. La Russie considère que l'Europe c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine. Que parce que les Européens aident les Ukrainiens, eh bien, et que les Ukrainiens sont en train, en effet, de viser des raffineries, des sites sensibles en Russie pour qu'ils arrêtent la guerre, eh bien, que l'Europe peut être visée.
1: ماكرون أشار أيضا إلى أن حشد روسيا ل300,000 جندي من أجل حربها ضد أوكرانيا يعتبر من السيناريوهات المعقولة والواردة، مضيفا أن أوروبا قد تكون هدفا لهجوم روسي.
3: Écoutez, il y a plusieurs informations, en effet, qui ont été partagées par les services de renseignement européens, américains, avec aussi nos amis ukrainiens.
4: Et certains parlent de 300 000 hommes supplémentaires.
3: En tout cas, c'est un scénario qui nous paraît crédible. Et il est clair qu'il y a eu plusieurs indices qui montrent que la Russie est en train de s'organiser pour faire cela.
1: من جهة أخرى اتهم رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ نظيره الأوكراني بخرق اتفاق السرية بعدما أبلغ فولاديمير زيلينسكي الأمم المتحدة بأن أوكرانيا أرسلت أسرى حرب كوريين شماليين إلى سول. أضاف جيم يونغ أن مسألة نقل الأسرى قضية بالغة الحساسية وأنه قد يكون لها تأثير كبير على الدبلوماسية والأمن والوضع في شبه الجزيرة الكورية. من جانبه صرح ديمترو لاتفين مستشار زيلينسكي بأن أوكرانيا دولة منفتحة وأنه كان سيكون من الغريب تسليم الجنديين في الخفاء. وميدانيا شنت القوات الروسية سلسلة ضربات في أنحاء أوكرانيا استهدفت منشآت وسفن قالت موسكو أنها مرتبطة بالجيش الأوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات طالت منشآت في كييف لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها وإلى جانب منشآت لوجستية في ميناء أوديسا وناقلة نفط. أضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت لاحقا ضربات إضافية استهدفت مركزا لوجستيا في أوديسا ومستودعا للطائرات المسيرة ولسفينة شحن كانت متجهة إلى أوديسا. غابت جورجيا ميلوني عن الأمم المتحدة وحضرت أسبوع الموضة في ميلانو وسط جدل حول علاقتها بترامب بعدما ربطت لا ريبابليكا الغياب بالتوتر بينهما، بينما تقول روما أن السبب هو انشغالها بالملفات الداخلية. نتابع.
5: بينما تتجه أنظار العالم إلى نيويورك حيث اجتمع قادة الدول في قاعة الأمم المتحدة، كانت الأضواء في إيطاليا مسلطة على مشهد مختلف تماما. جورجيا ميلوني على السجادة الحمراء في افتتاح أسبوع الموضة بميلانو. رئيسة الحكومة التي غابت عن الجمعية العامة في خطوة قطعت تقليدا إيطاليا امتد نحو 15 عاما ظهرت شخصيا في حدث للموضة، بينما تولى وزير خارجيتها أنطونيو تاياني تمثيل روما في نيويورك. الحكومة تقول إن السبب واضح، جدول دوري مزدحم وملفات داخلية تستدعي وجودها في البلاد، فيما أثار توقيت الغياب والحضور جدلا سياسيا واسعا.
6: الغياب لا يعني أن إيطاليا تولي الأمم المتحدة أهمية أقل.
5: ميلوني نفسها دافعت عن اختيارها معتبرة أن حضورها في ميلانو ليس مجرد ظهور احتفالي.

0: بل رسالة دعم لقطاع الأزياء الذي يواجه ظروفاً صعبة، مشيرة إلى إجراءات حكومية بينها 100 مليون يورو لتحفيز الاستثمارات. لكن المعارضة استغلت المفارقة بين نيويورك وميلانو لانتقاد القرار، بينما ذهبت صحيفة لا ريبوبليكا إلى طرح توتر العلاقة مع دونالد ترامب كأحد الأسباب المحتملة للغياب. ومع ذلك لا يوجد ما يثبت أن تجنب لقاء ترامب كان سبب القرار.
1: شاركت في العديد من القمم وعلي الاهتمام بالملفات الداخلية،
0: لكن خلف هذه التكهنات قصة خلاف علني بين ميلوني وترامب بدأت بتفصيل يبدو بسيطاً. صورة: ترامب قال بعد قمة مجموعة السبع في يونيو إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه وإنها أرادت الصورة بشدة. فردت رئيسة الوزراء الإيطالية بأن روايته مختلفة بالكامل، مؤكدة أن إيطاليا وميلوني لا تتوسلان لأحد. ثم تصاعد السجال إذ اتهمها ترامب بالسعي لتحسين شعبيتها، فردت عليه بأن شعبيتها ليست من شأنه وأن عليه أن يهتم بشعبيته. ومن هنا أصبح غيابها عن نيويورك في ظل وجود ترامب هناك مادة جديدة للتكهنات، لا دليلاً على أن الخلاف هو سبب الغياب.
2: أدت موجات الحر القياسية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو وفقاً لدراسة نشرتها شركتا ألاينس وألاينس تريد للتأمين. عزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبطة بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. شهد أكبر اقتصاد أوروبي أيضاً تداعيات حرائق غابات وتأثيرات خطرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ونختم ساعتنا من طرابلس الليبية، حيث أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات غرق ومفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة مزدة جنوب طرابلس. أوضح الجهاز أن السيول تسببت في قطع جميع الطرق في المنطقة وسط استمرار التعامل مع الوضع ومتابعة البلاغات الواردة.

ختام هذه النشرة وكان فيها: الرئيس الإيراني يدعو واشنطن لتقرير ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب، وعراقجي يعلن تقديم مقترح لفتح هرمز خلال 7 أيام. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بدعم أقوى ضد الحوثيين وتعتبرهم امتدادا للحرس الثوري. الرئيس الصيني يعلن التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن قضايا عدة، ويحث واشنطن على العودة إلى الاتفاق المؤقت مع إيران. ماكرون يحذر من استهداف روسيا لمطارات فرنسا بالمسيرات، ويؤكد أنها تكثف أعمالها العدائية ضد الدول الأوروبية. إلى اللقاء.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لIL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that,
3: online and beyond,
4: that we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
12: We follow the money, the markets, and the momentum.
13: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
14: Driving Saudi Arabia forward.
15: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
16: The ultimate global stage.
17: Lebanon should not be attacked.
18: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
19: They're the architects of power, economics, and politics.
20: Or stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
21: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
22: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
21: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
22: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
21: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
23: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
24: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
25: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لا ترغب بمواصلة الحرب، وعراقجي يقترح خطة لفتح هرمز خلال أسبوع. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. الرئيس الصيني يقول إن العلاقة مع واشنطن وصلت إلى منعطف تاريخي ويحثها على الدبلوماسية مع إيران.
1: La Russie considère que l'Europe c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine.
0: ماكرون يقول إن معلومات استخباراتية تشير إلى سعي روسيا لاستهداف دول أوروبية.

0: نشرة إخبارية تأتيكم من العربية، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران لا ترغب بمواصلة القتال، وأشار في مقابلة مع فوكس نيوز إلى أن الحرب فرضت وفرضت على إيران وأنها غير راغبة باستمرارها. كذلك أعرب بازشكيان عن استعداد إيران للحوار وإبرام اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
1: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: في ذات السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لشبكة سي إن إن، قال إن طهران قدمت مقترحا إلى الولايات المتحدة يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. أوضح عراقجي أن المقترح قدم إلى واشنطن عبر وسطاء، ويدعو واشنطن لتلبية شروط معينة خلال 7 أيام لاستئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. رفض وزير الخارجية الإيراني الخوض في تفاصيل الشروط، لكنه قال إنه مقترح يتسق مع مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وردا على تصريحات عراقجي، قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن، قال إن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء. وبما يتعلق بالحركة في مضيق هرمز، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر المضيق أمس، وذلك في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. أضاف المسؤول أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. وذكرت بيانات أولية أن عدد سفن السلع العابرة لمضيق هرمز دون 10 سفن. أفادت مصادر العربية بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق، وكانت

0: هيئة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد. وبدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال في الفترة الأخيرة إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل، وذلك اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. وفي تحرك دولي جديد، أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في خطوة قالت إنها تستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وأشارت إلى أنها ستبقي على العلاقات القنصلية مع طهران. اتهمت الحكومة الكولومبية طهران بإقامة علاقات مع جماعات إرهابية متورطة في تجارة المخدرات وتهدد أمن البلاد دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم. كما انتقدت الحكومة بشدة طهران لعرقلتها لحركة الملاحة في مضيق هرمز ومهاجمة دول أخرى في إطار نزاعها مع واشنطن وتل أبيب. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن وزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، حيث أكدوا على حق السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. كذلك شدد الوزراء عزمهم على مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمة القائمة. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان قد شدد على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
1: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
0: في كلمته عقب الاجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بما يتوافق مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: Our focus is on action. Practical steps that protect the two-state solution on the ground and move it towards implementation. The urgency is undeniable. The humanitarian crisis in Gaza continues. Violence and violations are rising in the West Bank, including in Al-Quds al-Sharif, and developments on the ground are steadily eroding the prospects for a viable Palestinian state. Our priorities are clear. Consolidate the ceasefire in Gaza, ensure the immediate unhindered humanitarian assistance and reconstruction in line with President Trump's comprehensive peace plan and Security Council Resolution 2803. Support the Palestinian Authority in its return to Gaza and stop settlement activity, annexation, displacement and settler violence. Gaza cannot be separated from the West Bank. Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, are one geographic and political unit.
0: خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نائب رئيس مجلس القيادة اليمني أن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن المجلس تعامل بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إحلال السلام. واتهم نائب رئيس المجلس جماعة الحوثي باستغلال فترات الهدنة لإعادة التسلح، مؤكدا أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني.
2: ما كان لهذا الانقلاب أن يستمر لهذه السنوات ولا لخطره أن يتمدد من الداخل اليمني إلى الجوار وإلى الممرات الدولية لولا الدعم الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني المارق بالسلاح والخبرات والتعليم.

0: التقنيات العسكرية. إن استخدام الحوثي أمن الملاحة ورقة ابتزاز ليس تهديدا لليمن وحده، بل احتجاز لاقتصاد العالم رهينة. ولقد أثبتت السنوات الماضية حقيقة ينبغي أن لا يغفل المجتمع الدولي عنها، إن تأمين البحر يبدأ من تجفيف مصادر الخطر في البر.
1: في تصريحات للعربية، أدانت ألمانيا عبر وزير خارجيتها ممارسات الحوثيين خصوصا تجاه المدنيين في اليمن، مؤكدة ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. أضاف وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر.
2: And of course, we condemn what the Houthis are doing, especially to the civilians in Yemen. I spoke to my colleague in Yemen, and she informed me about what's happening, especially to the weak part of the population there. This is again the same issue we had with the Strait of Hormuz. These are international waterways, and we need freedom of navigation for each and every country and each and every ship. This is a lifeline not only for Asia and of course for some of the Gulf states and for Egypt, but especially also for Europe. And the Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government of Yemen to take the needed measures to really calm down the very situation and not to allow the Houthis to be in such a position that they can control the entrance to the Red Sea.
1: هذه النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. نتنياهو وفي رد على الشرع يقول إن على سوريا أن تدرك أن الجولان المحتل يعود لإسرائيل.
3: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
4: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين وسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
3: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
6: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أكد ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على أن العراق دولة جارة وهناك علاقات وثيقة بينهما، مشيدا في الوقت نفسه بخطوات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة.
7: تشيد دولة الكويت بالخطوات التي يتخذها رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز علاقات العراق الثنائية مع الدول المجاورة، ونتطلع إلى تعزيز تدابير بناء الثقة بين البلدين والانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع والانتهاء من جميع الملفات العالقة بين البلدين.
1: نتوقف مع هذه التطورات التي تحدث الآن في روسيا. بحسب الدفاع الروسي فقد تم استهداف مراكز لوجستية في أوديسا وسفن شحن تنقل معدات عسكرية. أيضا الدفاع الروسي تحدثت عن استهداف موقع لتجميع وتخزين المسيرات

0: في العاصمة الأوكرانية كييف في ذات الوقت رويترز تنقل عن انفجار وسط كييف بعد هجوم بمسيرات روسية، ودفاع روسيا تعلن تدمير 6 مسيرات. في المقلب الآخر 6 مسيرات أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية موسكو. إذن ذوي انفجار وسط كييف بعد هجوم بمسيرة روسية. في كلمته أمام الأمم المتحدة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف المنشآت النووية الإيرانية كان أسهل قرار اتخذه.
1: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister. Because if we hadn't done it, we'd all be dead.
0: كذلك اعتبر نتنياهو أن على سوريا إدراك أن الجولان المحتل يعود لإسرائيل.
1: On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly swore to destroy us. We weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland of the Jewish people. We weren't in Gaza. We weren't on the Golan Heights. Oh, and Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
0: قالت الحكومة الصينية في بيان لها أن رئيس شي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك خلال لقائهما، ومنها ملفات إيران وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية. ووفقا للبيان الرسمي للحكومة الصينية بشأن الاجتماع في البيت الأبيض، فإن شي وترامب أكدا أيضا دعمهما المتبادل لاستضافة اجتماعات إقليمية في الأسابيع القادمة. قال شي خلال محادثات أن الصين تدعم عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق المؤقت. وخلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس ترامب لنظيره الصيني في البيت الأبيض، وصف شي العلاقة مع واشنطن بأنها وصلت إلى منعطف تاريخي.
2: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
3: 尊敬的特朗普总统.
4: الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، السيدات والسادة، أشكر السيدة ترامب والسيدة ترامب على كرم ضيافتكم واستقبالكم الرائع لي ولزوجتي. لقد أبهرتمونا بالتنظيم الرائع والتفاصيل المبهرة، جعلتمونا نشعر وكأننا في وطننا.
0: حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده قد تكون مستهدفة باعتداء بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، مضيفا أن موسكو تعتبر أن أوروبا هي العمق الاستراتيجي لأوكرانيا.
5: Est-ce que les Russes pourraient envoyer en France un drone armé contre un avion à Orly, à Roissy ou sur l'aéroport de Marseille Marignane?
6: La réponse est oui. Aujourd'hui, il faut être très clair. La Russie considère que l'Europe c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine. Que parce que les Européens aident les Ukrainiens, eh bien, et que les Ukrainiens sont en train, en effet, de viser des raffineries, des sites sensibles en Russie pour qu'ils arrêtent la guerre, eh bien, que l'Europe peut être visée.
0: وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن حشد روسيا ل300,000 جندي من أجل حربها ضد أوكرانيا يعتبر من السيناريوهات المعقولة والواردة، مضيفا أن أوروبا قد تكون هدفا لهجوم روسي.
6: Écoutez, il y a plusieurs informations, en effet, qui ont été partagées par les services de renseignement européens, américains, avec aussi nos amis ukrainiens.
7: Et certains parlent de 300 000 hommes supplémentaires.
6: Hein. En tout cas, c'est un scénario qui nous paraît crédible. Et il est clair qu'il y a eu plusieurs indices qui montrent que la Russie est en train de s'organiser pour faire cela.
0: غابت جورجيا ميلوني عن الأمم المتحدة وحضرت أسبوع الموضة في ميلانو وسط جدل حول علاقتها بترامب، ذلك بعدما ربطت لريبابليكا الغياب بالتوتر بينهما، بينما تقول روما إن السبب هو انشغالها بالملفات الداخلية. نتابع.
8: بينما تتجه أنظار العالم إلى

0: نيويورك حيث اجتمع قادة الدول في قاعة الأمم المتحدة. كانت الأضواء في إيطاليا مسلطة على مشهد مختلف تماما، جورجيا ميلوني على السجادة الحمراء في افتتاح أسبوع الموضة بميلانو. رئيسة الحكومة التي غابت عن الجمعية العامة في خطوة قطعت تقليداً إيطالياً امتد نحو 15 عاماً ظهرت شخصياً في حدث للموضة، بينما تولى وزير خارجيتها أنطونيو تاياني تمثيل روما في نيويورك. الحكومة تقول إن السبب واضح، جدول دوري مزدحم وملفات داخلية تستدعي وجودها في البلاد، فيما أثار توقيت الغياب والحضور جدلاً سياسياً واسعاً.
1: الغياب لا يعني أن إيطاليا تولي الأمم المتحدة أهمية أقل.
0: ميلوني نفسها دافعت عن اختيارها معتبرة أن حضورها في ميلانو ليس مجرد ظهور احتفالي، بل رسالة دعم لقطاع الأزياء الذي يواجه ظروفاً صعبة، مشيرة إلى إجراءات حكومية بينها 100 مليون يورو لتحفيز الاستثمارات. لكن المعارضة استغلت المفارقة بين نيويورك وميلانو لانتقاد القرار، بينما ذهبت صحيفة لا ريبوبليكا إلى طرح توتر العلاقة مع دونالد ترامب كأحد الأسباب المحتملة للغياب. ومع ذلك لا يوجد ما يثبت أن تجنب لقاء ترامب كان سبب القرار.
2: شاركت في العديد من القمم وعلي الاهتمام بالملفات الداخلية،
0: لكن خلف هذه التكهنات قصة خلاف علني بين ميلوني وترامب بدأت بتفصيل يبدو بسيطاً. صورة: ترامب قال بعد قمة مجموعة السبع في يونيو إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه وإنها أرادت الصورة بشدة، فردت رئيسة الوزراء الإيطالية بأن روايته مختلفة بالكامل، مؤكدة أن إيطاليا وميلوني لا تتوسلان لأحد. ثم تصاعد السجال إذ اتهمها ترامب بالسعي لتحسين شعبيتها، فردت عليه بأن شعبيتها ليست من شأنه وأن عليه أن يهتم بشعبيته. ومن هنا أصبح غيابها عن نيويورك في ظل وجود ترامب هناك مادة جديدة للتكهنات، لا دليلاً على أن الخلاف هو سبب الغياب.
3: أدت موجات الحر القياسية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو وفقاً لدراسة نشرتها شركتا ألاينس وألاينس تريد للتأمين. عزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبط بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة، ذلك في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهد أكبر اقتصاد أوروبي أيضا تداعيات حرائق الغابات وتأثيراتها الخطرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن طرابلس الليبية نختم هذه النشرة، حيث أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات غرق ومفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة مزدة جنوب طرابلس. أوضح الجهاز أن السيول تسببت في قطع جميع الطرق في المنطقة وسط استمرار التعامل مع الوضع ومتابعة البلاغات الواردة.

العنوي. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لا ترغب بمواصلة الحرب، وعراقجي يقترح خطة لفتح هرمز خلال أسبوع. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. الرئيس الصيني يقول إن العلاقة مع واشنطن وصلت إلى منعطف تاريخي ويحثها على الدبلوماسية مع إيران.

0: La Russie considère que l'Europe, c'est la profondeur.
1: Macron يقول إن معلومات استخباراتية تشير إلى سعي روسيا لاستهداف دول أوروبية. شكرا لكم على طيب المتابعة، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: الفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
0: أنور السادات كفر وقتل.
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك، انقلبوا عليه محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
7: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
8: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
7: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
8: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
7: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم فصل المقال، وضيفنا اليوم وزير الإعلام الأسبق بدولة الكويت الأستاذ سامي النصف. رحب فيك أبو عبد اللطيف. أبو عبد اللطيف، سؤال اليوم حلقتنا عن تأسيس الإخوان المسلمين، وهذا يمكن السؤال الأول. لماذا تأسست يعني جماعة الإخوان وتم احتضانها في الإسماعيلية؟
1: أتصور أنه علينا أن ننظر للصورة بشكلها الأكبر. بداية القرن الماضي 1917 نجحت الثورة البلشفية الشيوعية اللي تنصر العمال، يا عمال العالم اتحدوا، دكتاتورية البروليتاريا وغيرها، لأنه كانت الطبقات المسحوقة والعمالية بأوروبا وأمريكا في وضع سيء جدا. فبدأ رعب القرب الشديد من الشيوعية وأنها احتمال أن تمتد إلى العالم أجمع، لأن عدد العمال وعدد الطبقات المسحوقة والمزارعين أكبر من عدد الأثرياء في أي بلد بالعالم. تمام، حتى قيل آنذاك أخي محمد أنه بنهاية القرن، لأن لسه إحنا لسه بادية الثورة البلشفية، خل حقبة ستالين بعد ذلك والقمع اليأسى، ذاك الوقت ما كان الأمر معروف، فكان في رعب. وقيل آنذاك كلمة أو طرفة أنه بنهاية القرن العشرين لن يبقى إلا 5 ملكيات بالعالم، 4 بورق الكوتشينة وواحدة بريطانيا، إن فقط بريطانيا راح تبقى ملكية، من كثر ما كان في إيمان واعتقاد أنه هذا الفكر سينتشر سريعا إلى كل العالم، لأنه أغلب العالم مثل ما ذكرنا هو طبقات عاملة. مفكر القرب فكروا شلون نحارب هذا الفكر قبل أن يأتينا، وبدأت أحزاب شيوعية بإيطاليا وبأوروبا، وجدوا أنه والله راح نحاربه مثلا سياسيا، بما أنه يؤمن بالدكتاتورية إحنا نعزز الديمقراطية حيث تكون عندنا سلعة أفضل من سلعته.
0: كلام جميل. زين.
1: بالنسبة حق تأميم الدولة لوسائل الإنتاج وتملك الدولة وهو الشق الاقتصادي، راح نظهر أنه هذه الطريقة غير منجزة وغير منتجة، وأن بإمكان المنافسة بالنظام الرأسمالي راح ينتج أشياء ومنتج أفضل من المنتج اللي تقوم به الماركسية. طيب، هذا قالوا الشق السياسي والشق الاقتصادي راح يقنع كثير من الناس أو بعض الناس. طيب ليش ما نحارب الشيوعية بشق ثالث اللي هو الشق الديني والديني السياسي، اللي نستقل هذا السطر اللي قاله كارل ماركس أن الدين أفيون الشعوب، وهو سطر واحد يعني، وهو يتكلم عن ما يواجهه من دين عنده، إنما خلينا نسوقها ونروجها في كل مكان عن طريق هذا الإسلام أو المسيحية حتى السياسية. ولو تشوف الآن بالنتفليكس مسلسل، مو مسلسل، هو الحقيقة وثائقي يعني على عدة حلقات، بس هو وثائقي اسمه The Family، العائلة، يتكلم تماما عن أنه في أمريكا، لأن أمريكا مثل منطقتنا فيها كثير من المتدينين. طيب جزء راح أقنعه بالسياسة، جزء بقنعه بالاقتصاد، يبقى جزء ضخم لازم أدخل عليه بمحاربة الشيوعية عن طريق أنه هذه الحركات الدينية اللي تحارب الشيوعية من منظور ديني مش من منظور اقتصادي، هذه كمان شريحة نكسبها. فبدأوا بهذا الأمر وأنشأوا الفاميلي، أي واحد يقدر يشوفها يجدها هي تماما بهذا الشكل، حركة سياسية نافذة في أمريكا. ويقول حتى الباحث والباحثين بهذه الحركة أنه رقم أنه تشدقها بالمسيحية ألا أنها مو ملتزمة دينيا، هي فقط وجه سياسي ونافذ ومؤثر.
0: جميل.
1: في هذا الآن تجي على بهالحقبة هذه تأتي عندنا تنشأ حركة الإخوان المسلمين اللي هي زي الحركة المسيحية ذا فاملي. الإخوان هم جزء من العائلة ولا لا؟ إذن هنا اسمهم ذا فاملي في أمريكا التجمع المسيحي السياسي، وهنا اسمهم الإخوان، ما الإخوان نفس الفاملي ونفس الطريقة ونفس الصيغة. ولهذا السبب الواحد يستغرب، أولا حسن البنا ما هو أساسا من الإسماعيلية، 2 الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز. إذن إذا يمكن لنا أن نخمن كمان الرجل

0: يقول كان محدود الموارد يعني، ولا هو كمان يعني شخصية فدة أو كذا يعني، الرجل بسيط.
1: قالوا إنه متحدث
0: يعني بس بسيط يعني، بمصر كثير المتحدثين. فبدأ الدعم الإنجليزي حق هذا النوع

0: تهددنا في بلداننا. احنا عندنا مصانع، عندنا مزارع يعمل بها الصناع والمزارعون، فشلون نحاربهم؟ نحاربهم انه حتى هذا العامل نجي نستقطبه دينيا ونخليه عدو للاتحاد السوفيتي من زاوية دينية، ان هذول ملحدين، هذول كفرة. مع ان لو الواحد يفكر فيها، الاتحاد السوفيتي نعم كان بلد علماني لا يؤمن بالدين، بس تعال ترى حتى الدول الغربية كلها منهجها ودستورها علماني. يعني لو أخذنا بس هم قضوا النظر عن هذه وأخذ يعني هي نهج وسبيل إنشاء الإخوان، كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: نعم
1: أطلق عليهم؟
0: إيه جدا، لأنه وجدوا أنه كثير من الأجندات الإنجليزية في مصر يحققها لهم الإخوان. يعني محاربة الوفد مثلا، الوفد كان العدو الحقيقي للإنجليز، مع ذلك لما تطلع مظاهراته تقول أنه الشعب مع الوفد أو مع النحاس، تطلع مظاهرات من الإخوان تقول الله مع الملك. نعم، يعني وحتى يقومون بلبس الجوالة ويصور الملك، لأنه كان في يعني احتكاك بين الملك فاروق، إن الملك فاروق ترى حكم عمره 17 سنة، قوموه بالهجري حتى يحكم. الملك فاروق كان عنده بحكم آباء أو هذا أن يكون خليفة المسلمين بعد سقوط الخلافة، فقرر أنه يعني ينصب كملك بالأزهر حتى يعطي نفسه صفة الخلافة. مصطفى النح طبعا الإخوان يمشوا مع هذا الأمر، وهذا الأمر بـ 36 مصطفى النحاس رجل أولا علماني ثم رجل دستوري، قال أنت تريد تنصب نفسك وين ما تريد، بالنهاية لن تمارس صلاحياتك الدستورية إلا تجي عندنا في مجلس الأمة وتقسم القسم الدستوري عندنا.
1: ما الإخوان انقلبوا على الملك وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك، شو اللي دعاهم؟ يعني هل يعني بعد مقتل حسن البنا تغيرت السياسات؟ شو اللي تغير؟
0: يعني أمور عدة. أولا إذا اقتنعنا أن سياستهم لا تفترق عن السياسة البريطانية، فهنا البريطانيين ما عندهم ود مع الملك فاروق، فالإخوان ترجموها بطريقة اللي قلنا زعزعة الأمن. أولا تقتل لك رئيسين وزراء للملك فاروق، هذولا من حزب السعديين اللي هو حزب الملك فاروق، هذولا مو رؤساء وزراء، حتى حاولوا، حتى على فكرة حتى على جانب الوفد حاولوا يقتلون مصطفى النحاس. فهذا لا يمكن أن تكون على ود مع الملك وأنت تضعضع الأمن بالبلاد. قتلوا الخزندار، القاضي الخزندار، قتلوا حكم دار القاهرة، عمليات تفجير حتى بمحلات شكريل وغيرها، إنما الناس اللي داخلها مو يهود، حتى المحل لو يملكه يهود، الزبائن وحتى اللي يعملون فيه مو يهود. عمليات تفجير الواحدة تلو الأخرى اللي هي بين وبينك يعني يمكن أن تقال أنها تمشي في سياق رغبة الإنجليز يعني رد الصفعة إما للملك فاروق أو للسعديين.
1: يعني الإخوان كانوا يفرضون سياسة الإنجليز داخل مصر
0: قريبة جدا، يعني السياسة اللي قاموا بها، وبعدين حتى في قضية الانقلاب قضية يعني قريبة جدا. سلسلة أولا معروف أنه حتى بالإسلام الحفاظ على العهد، ومن يقف معك ما تنقلب عليه. الملك فاروق ائتمنكم ومع ذلك عدتم بالبلد فسادا، حتى وصلت الرسالة للقوى المؤثرة بالعالم أن الملك فاروق أضعف من أن يقود هذه البلد، والخوف الأكبر من أن تسقط البلد هذه تحت براثن الشيوعية. فأنتم أرسلتم رسالة معادية للملك فاروق اللي أنتم تدعون قضية يعني الولاء له والتحالف معه. هذا الأمر تكرر حتى بعد ما صار الانقلاب، حلت كل الأحزاب إلا الإخوان. فهذا هم عبد الناصر قام بجميل لكم ومعروف، المفروض ما تنقلبوا عليه. سنة وشوية صارت محاولة قتله بالمنشية، فدائما هذا. وطبعا تذكر حتى بـ65
1: حتى صار فينا يعني إن جمال عبد الناصر هو الذي انقلب على الإخوان المسلمين، وكان الوسيط السيد قطب. يعني
0: لا الحقيقة أنا قريت حتى
1: باختصار على أساس نطلع الفاصل.
0: نطلع الفاصل
1: لأن موضوعها كبير، موضوع الإخوان. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نرجع لكم.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحي. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
4: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
3: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
4: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الليلة 10:30 على شاشة العربية.
5: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل حوارنا مع وزير الإعلام الأسبق دولة الكويت الأستاذ سامي النصف. وصلنا عند نقطة مهمة اللي هو سيد قطب كان يتفاوض مع جمال عبد الناصر على موضوع إن يعني جمال عبد الناصر لم يحقق أهداف الإخوان والاتفاقيات التي تمت معه. بس أبي أرجع نقطة واحدة مهمة، هل فعلا لما تم اغتيال حسن البنا صار في احتفال في أمريكا؟
6: لا لا لا لا،
5: مو صحيح.
6: لا لا لا، ولا يدرون أمريكا، ما يدرون حتى اللي يحصل على حدودهم. لا لا،
5: يعني هذا الكلام مو صحيح.
6: لا لا، مو صحيح بالمطلق. بس أنا أقول لك ليش حصل هذا الأمر. جماعة الإخوان قتلوا أحمد ماهر من قيادات ورئيس وزراء سعديين، وقتلوا النقراشي، وحاولوا من الثالث الثلاثة إبراهيم عبد الهادي، وحاولوا قتله. فإبراهيم عبد الهادي وحكم بعد ذلك من عهد عبد الناصر بتهمة قتل حسن البنا. فإبراهيم عبد الهادي قال إلى متى نستمر؟ وحتى السعديين وحتى شبابهم هذا الإخوان لا ارتدعوا، قتلوا أحمد ماهر وفاتت، وقتلوا النقراشي، وهذول قيادات ضخمة ورئيس غير المنصب رئيس وزراء، قيادات وطنية ضخمة وقيادات السعديين. بقى إبراهيم عبد الهادي اللي هو الثالث، حاولوا قتله. فهنا لا، قال خلص هذا حسن البنا لن يرتدع إلا أن نرد الصاع له صاعين. وكمان أعضاء الحزب طالبوا بهذا الأمر، أنه إلى متى إحنا جالسين كستينج دوك كأنه بطات وهذول يصون علينا. فاقتيال حسن البنا أتى نتيجة لسلسلة الاغتيالات السابقة، وبالتالي ما كان لهم. وبعدين حكم على فكرة بمحاكمات القدر، حكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة اقتيال حسن البنا. إنما فالقضية يعني ما كانت ضد مجهول، وعرف إنما هل كان الملك يعلم أو لا يعلم، يقال إنه لا يعلم. يعني
5: ممتاز. أصبح هنا في تحالف ما بين جمال عبد الناصر بعض أفراد القيادة يعني ومع الإخوان المسلمين. شلون تمت هالعملية هذه؟
6: أولاً عبد الناصر،
5: وليش راحوا مع جمال عبد؟ وهل فعلاً جمال عبد الناصر كمقيل من الإخوان المسلمين؟
6: لا، جمال انضم للإخوان المسلمين.
5: انضم.
6: إيه، انضم للإخوان المسلمين وله علاقة لصيقة، ومع حتى مصر الفتاة يعني كان له علاقات مع عدة أحزاب. فلهذا السبب لما حدثت الثورة كانوا يريدون امتداد شعبي، فتخلصوا من الأحزاب الوفد والسعديين والأحرار الدستوريين والوطني، وخلوا فقط الإخوان حلفاء لهم بشقهم الشعبي. إنما وهذه أحد الأمور القريبة مع الإخوان، والفارق بين التصرف الدعوي والتصرف الإسلامي والتصرف السياسي. أولا بالإسلام أنت تحفظ المواثيق والمواعيد ولا تقدر ولا تنقلب. هذه قضية هامة. إنما نشوف الإخوان هم المنقلبون الأوائل على كل من يتحالف معهم. الأمر الثاني بالإسلام معروفة سفك قطرة دم واحدة، يقال تعاد يعني هدم الكعبة لربما أقل. إنما شوف الإخوان كل قتلاهم من المسلمين، يعني النقراشي مو مسلم، ولا أحمد ماهر أو الخزندار القاضي الخزندار أو

0: حكم دار القاهرة. فهنا تشوف أنه الكفتين مو متساويتين، الكفة الدعوية الدينية في جانب لا يعتد بها، الشق السلطوي اللي يبحث عن السلطة والمال وغيره هو السائد رغم الشعار الإسلامي. وبالتالي الخلاف صار على شنو؟ هم أرادوا أنه مجلس قيادة الثورة يقوم فقط بعد ما قام بالانقلاب يرجع إلى الثكنات، أنه خلوه أعطونا إحنا الحكم، إحنا نحكم بس أنتوا سويتوا اللي عليكم توكلوا على الله. بنفس الوقت لما بدأت الكعكة تنضج بدأ الخلاف الشديد بين الإخوان والإخوان 53. فبدأ مجلس قيادة الثورة يحاول إما أن يصلح بينهم أو غير ذلك، وبدأوا يتهموا بعضهم البعض بأن هذا الخلاف سببه مجلس قيادة الثورة، ورجعوا سريعا رغم أن مثل ما قلنا 53 حاكم مجلس قيادة الثورة بمحاكمات القدر حاكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة قتل، وأعطى كل شيء للإخوان على أنه المطامع الدنيوية ونريد من الجماعة هذولا يرجعون للثكنات وإحنا نستلم خلتهم، وتنظيمهم الخاص اللي اعتادوا من خلاله أن يقتلوا من يريدون. وبعدين ملوت التنظيم الخاص عادة شباب مقسولة أدمقتها وبالتالي ما يعترف على الآخرين، ولا من البداية يعني كل اللي قتلوا من التنظيم الخاص وقاموا وقتلوا أحمد ماهر ولا قتلوا النقراشي ولا قتلوا الخزندار ولا قتلوا الحكم دار القاهرة وغيره كانوا مدفوعين، ويعلم لا يمكن للتنظيم الخاص أن يعمل دون أن يعلم المرشد العام فيها، ولا تتصورها للحظة سواء من أيام حسن البنا، ولهذا السبب قتل حسن البنا لأن قالوا له إلى متى تدعي أن هذولا لا إخوان ولا مسلمين، هذولا منين طلعوا؟ تنظيمك الخاص
1: تنظيم السري.
0: فهذا اللي وصلنا، هذه المطامع الدنيوية وصلت إلى ما تم في منشية البكري بال54.
1: ممتاز. موقف الإخوان وسيد قطب من حادث الانقلاب أيضا في حالة متظاهر كفر الدوار في غصص 52، المحاكم العسير، كان موقفهم خاصة سيد قطب والإخوان
0: كان مشجع جدا، أول من جدا الحين اللي يقولون بعد
1: خاصة
0: ما
1: حالات
0: بعد ما سقط محمد مرسي. اليوم محمد مرسي وصل للحكم، عرفت شلون؟ عن طريق يعني اساسا حسني مبارك اسقط بثوره شعبيه، صح ولا لا؟ ولا هو المفروض يمتد حكمه الى شهر 9، صح ولا لا؟ انما قيل انه الثوره الشعبيه تجب الاستحقاق الدستوري. طيب لما جينا حق محمد مرسي، محمد مرسي سال خيري رمضان قبل ان ينتخب لما كان مرشح ضد احمد شفيق، قال له لو نزل الناس إلى الشارع هل تعتزل الحكم ولا لا؟ يعني تصير مثل حسني مبارك. أول إجابة قال لن ينزلوا إلى الشارع، ظل خير رمضان، عشان كذي كل ما شفته قلت له أنت أسقطت محمد مرسي. قال له لا، لو نزل الناس، أنت انتخبت حالك حال حسني مبارك، ترى لما انتخب حسني مبارك كان انتخابه مقرر لأنه انتخب معاه 88 برلماني من الإخوان، ما حط عن دستورية انتخابه، إنما قالوا أنه بما أن الناس نزلت إلى الشارع إذن الناس هي الوكيل، والدستور هو الشعب هو الأصيل والدستور هو الوكيل، فأسقطوا بالمظاهرات. سأل خير رمضان قال له أنت إذا انتخبت رئيس وتظاهر الناس ضدك تبقى؟ بالنهاية قال له إذا تظاهر الناس سأستقيل. طيب أمرين أقول لك ما كفى هذا. أول ما انتخب محمد مرسي الإخواني نزل إلى هيئة التحرير اللي يبيع فيها بتاع الترمس والشاي والقهوة، وأقسم هناك القسم الجمهوري، معناته هذا إقرار بأن الشرعية هي شرعية الشارع وليس شرعية الدستور. طيب اللي نزلوا وتظاهروا ضد محمد مرسي أضعاف مضاعفة اللي تظاهروا ضد حسني مبارك، بل حتى محمد مرسي استلم الحكم من اللجنة العسكرية، إنما الرئيس السيسي بعده جاء رئيس قاضي جليل وقامت انتخابات. محمد مرسي انتخب بيسمونه المارجن اوف ايرور حوالي 1%، كل من يقول وكثيرين من العالمين بالامور يقولون احمد شفيق كان لديه القلبه، انما وجود اوباما والخوف مما قد يفعله الاخوان اذا ما اعلن رئاسه محمد مرسي. ومع ذلك مثل ما شفنا محمد مرسي لما طلعت المظاهرات

0: أراد أنه يقلب الدنيا ولا مانع أن تحرق الدنيا على أساس يبقى. وبدأت مصر وأنا شاهد عيان، بدأت مصر تتحول لدولة ميليشيات، بدأت الميليشيات تتحرك تهاجم وزارة الدفاع في العباسية، والله حتى بأمريكا لو أحد هاجم البنتاغون راح يطلق عليه الرصاص. بدأت ميليشيات حازم أبو إسماعيل وغيره ومعسكرات الحرس الجمهوري بصلاح سالم. طيب هذه كانت تأسيس لدولة الميليشيات في مصر اللي كانت راح تصير مثل الدول المبتلاة السودان وغيره، إلى أن يعني سخر الله للناس أنه عزل وجرت انتخابات، جرت انتخابات نزيهة فاز بها بنسبة ضخمة الرئيس السيسي. فكيف يسمى هذا انقلاب عسكري؟ ومنذ من أنتم كإخوان ضد الانقلاب العسكري وأنتم وقفتم مع الانقلاب الحقيقي؟ الانقلاب العسكري أخي محمد الدبابات تمشي ليلا، السيسي ما أتى بدبابات ليلا، جاء بصناديق انتخابات اللي جابت محمد مرسي. وبالتالي أول من أعلن مباركته للانقلاب مال 23 يوليو هو سيد قطب بهذه الثورة المباركة. الرجل ما اكتفى بهذا، الرجل هو من كتب مقال،
1: وهذه النقطة اللي بسألك فيها عن المقالة هذه. نعم. إذا يعني على يعني على كفر الدوار، كفر الدوار. نعم. قالها بالحرف الواحد، حركات لا تخيفنا، تهديد.
0: نعم.
1: تهديد.
0: ومحتوى المقال، محتوى المقال أشرس، قال احنا الشعب المصري سيرانا ونحن نحفر القبور، يعني دفع قوي اتجاه البطش بال577 العمال اللي ما قاموا بشيء إلا أنهم أضربوا لتحسين حالاتهم. فبالتالي إن أحد يدعي أن الإخوان ضد الانقلابات العسكرية، أقول لك شيء أكثر، 48 الانقلاب اللي تم باليمن منو كان وراء؟ الإخوان، الإخوان اللي قاموا على الإمام يحيى وانتهى الأمر بقتله. وبالتالي أن الإخوان يدعوا أن هم ليسوا انقلابيين، وحتى في ليبيا وغيرها لما أطلق سراح من قبل سيف الإسلام هم اللي انقلبوا. فإنه يعني هذا ما أعرف أنه هم يريدون منا أن نمحي ذاكرتنا، أن نقول أنتم بالفعل ضد الانقلابات العسكرية، أنتم أول الناس الداعمين للانقلابات العسكرية، ولهم إلى أن الانقلاب العسكري إذا ما أعطاكم الجائزة، إذا ما سلمكم كل الأمور تنقلبوا عليه.
1: وهذه الفعل ليش انقلبوا على عبد الناصر؟ بس على موضوع اختلافهم على
0: الحكم، على الجائزة طبعا.
1: هم يدعون دائما احنا لا نبحث عن الحكم،
0: أعوذ بالله، بل هم الراقبين وكل عملهم وكل حراكهم هو للوصول إلى أمرين، السلطة، الحكم والمال، هذا المطلبين وليس الدعوة وغيرها. بالعكس كثير من حتى القادة والحكام قالوا لهم اعملوا ما تريدون، إذا كنتم أنتم دعوا يعني ناس دعاء ما عندنا مانع، روحوا هذه أرض الله واسعة، ويعني ادعوا للإسلام في بالبلد وخارج البلد. إنما عمره ما كان هذا المطمح، كان دائما المطمح المال والسلطة.
1: هم أعداء للغرب أم حلفاء له؟
0: صعب أن نقول أنهم أعداء للقرب، بالعكس القرب، أنا أقول لك حاجة، القرب عندما أرادهم حلفاء كانوا أول حلفاء. من اللي لما أمريكا ذهبت إلى أفغانستان تناكف الاتحاد السوفيتي وتريد إسقاطه، من الحليف؟ الإخوان، صح ولا لا؟ ما راحوا إلى إلى إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى، وهي قضية من لا شيء. هذا نظام موجود دعا السوفيت يأتون، وكان بإمكان لو ما صار شيء كلها 10 سنوات الاتحاد السوفيتي بأكمله سقط. يعني لو ما عملنا شيء ولو لم نورط، لو لم يورطوا شبابنا في أفغانستان ليرجعوا لنا كأفغان عرب إرهابيين، لا ما بقى يعني السوفيت اللي انسحبوا من أوروبا الشرقية وانسحبوا من كازاخستان ومن الجمهوريات راح يحتفظوا بأفغانستان، أعوذ بالله. فكانت حرب بالوكالة لصالح أمريكا، لأن أمريكا قام السوفيت يعني إعطاها جرعة سامة فيتنام، أرادوا الأمريكان أن يردوا الصفعة، مثل ما أنتم جرعتونا السم فيتنام نجرعكم السم بأفغانستان. فكانت حرب بين الأمريكان والروس، أنتم ايش دخلكم فيها إلا أن تكونوا حلفاء. الآن بقول لك شيء أخطر من هذا، مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام 90 أراد الغرب البحث عن أعداء. ما الآن منو العدو؟ تدري بالقرب لازم يكون هناك عدو، ولا شلون نحشد الشعوب والسلاح وغيره. هنا لعب الإخوان دور الأعداء. يعني لما يعني شوف، ما في أجمل ولا أقوى من هالصداقة والتحالف. أردتونا حلفاء كنا عند وجهكم، رح أخذنا الشباب من مشارق الأرض ومقاربها ورميناهم بأتون أفغانستان. لما سقط

0: الاتحاد السوفيتي، وأتت اللحظة الاستراتيجية أن يحتاج الغرب إلى أعداء، قلنا إحنا الأعداء، فإحنا نلعب لكم ما تريدون. وبالفعل بدأ بن لادن وغيره ينقلب على الغرب اللي هو الحليف الأول للغرب بأفغانستان، انقلب لأن الإخوان بدأت الرسالة
1: يعني أداة،
0: أداة تريدون حلفاء إحنا حلفاء، تريدون أعداء إحنا أعداء. بالحالتين أقول لك بالحالتين الضرر، كل الضرر على الإسلام.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع انور السادات وسموه على قولتهم
0: قبل الملك فاروق
1: وانقلبوا عليه، على محمد حسني مبارك وغير، يعني هم جماعه لا يمكن الوثوق فيها، وايضا كانوا قريبين من دول الخليج وعاشوا معانا وكان ناخذ فيهم حسن النيه، ايضا كانت حركتهم ب 2011، واحنا ككويتيين لا ننسى موقفهم حتى في غزو الكويت. يعني لماذا لا
0: قضيه مهمه جدا،
1: هل بدأنا في اتجاه ان نعتبرهم جماعه ارهابيه؟ هل اليوم نسمع عن يعني الولايات المتحده اتجهت في ثلاث دول، لماذا يعمم من الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه؟
0: الان القرار الامريكي قرار امريكي، خلينا نحطه، خلينا نتكلم عن انفسنا. يعني اولا انت ذكرت نقطه هامه جدا، الكويت الى عام 90 سلمت كل الأمور للإخوان، ما يختلف، أنت أدرى وأنا وأنت نعلم أن ما بقى مكان في الكويت إلا في فرع لجمعياتهم، بيوت زكاة سلمت لهم، كل الأموال، وهو المطمع مطمع المال حققنا لهم. بس واضح أن كان لديهم مطمع بالسلطة، وهذا اللي خلاهم يقفوا مع القزو، وهذا اللي قاله يوسف ندى بعد، يعني لا اجتهاد بوجود النص، قال احنا عرضنا على صدام انه تنسحب من الكويت ونضع جيوش اسلاميه. جيوش اسلاميه منو؟ هم. معناته شنو؟ حصلوا من الكويت على المال الوفير، قلت لك هم المال والسلطه ما لهم شغل لا بالدين ولا بالدعوه ولا شيء من هذا، فاخذوا المال من الكويت، بقيت السلطه، كانت وقوفهم مع صدام حتى يرق قلب صدام وينسحب من الكويت ويسلمهم. هذا كلام مو كلامي، هذا كلام يوسف ندى موجود على اليوتيوب. طيب هذا جزاء الكويت؟
1: شاكر لك على هذه الحلقة الشيقة، ونشوفك في حلقة ثانية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، بإذن الله نشوفكم في حلقة قادمة، مع السلامة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
3: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين. تخيل.
2: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
3: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
2: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
3: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
2: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
3: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
2: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة.

والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية، ونبدأ بالعناوين. على لسان رئيسها، إيران لا تريد استمرار الحرب مع أمريكا، وعراقجي يطرح شروطا لفتح مضيق هرمز خلال أسبوع. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.
1: The Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia.
0: برلين تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين وضرورة منع الميليشيا من السيطرة على باب المندب. بيانات أمريكية تؤكد عبور نحو 22 مليون برميل نفط من مضيق هرمز يوم أمس. واشنطن وبكين تعارضان أي قيود على تقنيات الذكاء الاصطناعي الفائق وفق رقابة البشرية. ترامب يحث الدول على الانسحاب فورا من الجنائية الدولية ويوصفها بالمؤسسة الفاسدة. نبدأ هذه الساعة من آخر التصريحات حول الحرب في إيران، والتي أطلقها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية. بازشكيان شدد على أن إيران لا تريد استمرار الحرب، بل تريد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.
2: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه. لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما، كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام من شأنها إنهاء الحرب، كما تقضي الخطة المقترحة بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي إحاطة صحفية على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أشار عراقجي إلى أن الخطة المقترحة تتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي فورا بعد إنهاء الحرب. أضاف كذلك أن الاتصالات الدبلوماسية مع أمريكا مستمرة عبر الوسطاء، وأكد أن الاجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الثلاثاء الماضي في نيويورك كان مثمرا. من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق. إذن في ما نتابعه سواء من التصريحات الإيرانية على لسان عراقجي أو على لسان مسعود بازشكيان والطرح الذي تحدث عنه عراقجي، هل ترى أن الاتفاق ممكنا؟
3: تحية لك يا أستاذ حنين ولجمهورك الكريم. نعم، أعتقد أنه هذا تنازل جيد من قبل إيران، لأنه يعكس يعني نوع من المخاوف الإيرانية على الوضع الداخلي في إيران، وأن الأمور قد تذهب إلى حد بعيد بشكل لا تريده الإدارة أو السلطة في إيران. ولذلك التصريحات حينما يتحدثون عن فتح الباب أمام المفاوضات النووية، هذا أمر لم يكن يتوقعه الأمريكيون، لأنه كان التركيز أكثر على مضيق هرمز. ولهذا فأعتقد أنه هذه التصريحات الإيجابية من جانب الرئيس الإيراني وعراقجي هي خطوة

0: مهمة، لكن المهم كيف يتم البدء في هذه المفاوضات
1: ولكن
0: التي يبدو
1: ربما سنتوقف مع بداية ما قلته بأنها تنازلات من طرف إيران. كيف ذلك إن كان هذا الطرح هو من وحي مذكرة التفاهم التي يرفضها ترامب؟ أيضا يقول عراقجي بأن موضوع النووي وملف النووي الإيراني ليس مطروحا إلا بعد إنهاء الحرب.
0: يعني التنازل هنا المقصود به هو التغير في اللهجة والتغير في يعني الحديث عن الملف النووي. كان دائما الملف النووي يتخذ خطوة متأخرة، ولكن الحديث عن وقف الحرب هو جزء من مذكرة التفاهم، بمعنى أنه لا يمكن الذهاب إلى التفاوض من دون وقف الحرب. إذا توقفت الحرب، وهذا ما أكده المفاوضون الأمريكيون من قبل، قالوا أنهم تفاوضوا على الملف النووي حينما تم التوافق على مذكرة التفاهم، ولكن الإيرانيون كانوا ينفون ذلك دائما. الآن هم يتحدثون عن فتح الباب أمام عودة المفتشين مرة أخرى، والتنازل عن كما قال بزشكيان عن النووي المخصب لدرجة 60%، وبالتالي هذا أعتقد أنه أمر لم يكن يطرحونه في السابق. لذلك يمكن ولهذا يعني هذا يأتي منه تصريحات الرئيس دونالد ترامب وستيف ويتكوف حينما قال أن المفاوضات إيجابية للغاية وأنها كانت مثمرة. هذا يعني
1: حتى
0: المسؤولين
1: الولايات المتحدة تريد أكثر إيجابية من ذلك بما يتعلق بالنووي. هي تريد صفر تخصيب، وذلك مرارا وتكرارا جاء على لسان المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، فبالتالي العقدة ربما لن تحل.
0: ليس من يعني من الواضح بعد ما الذي يمكن أن يذهب إليه المسؤولون الأمريكيون. يعني هم قالوا في البداية أنهم بالفعل يريدون صفر التخصيب، ثم بعد ذلك تحدثوا عن مستوى متدني للغاية. إذن ما زالت الأمور غير واضحة حتى بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين، وما زلنا ننتظر ما هي التفاصيل الدقيقة. هناك بالتأكيد يعني تفاصيل دقيقة للغاية يمكن أن يذهب إليها الطرفان، لكن المهم في هذه المرحلة بالتحديد أن يذهب الجميع إلى المفاوضات، وأن تبدأ إيران هي بالخطوة الأولى نحو التنازل، لأنها بالفعل الأمريكيون لا يريدون وفقا للخطة المكونة أو التي قدمها الإيرانيون من 7 نقاط، هم يريدون أن تبدأ الولايات المتحدة أولا هي بالتنازل، وهذا لن يحدث. يعني الأمريكيون مصممون على أن تبدأ الخطوة الأولى من جانب إيران بأنها ترفع الحصار، وأعتقد أنه مرور العدد الكبير من الناقلات خلال الساعات الأخيرة هذا يحدث
1: على معدل منذ 3 أشهر على المستوى المرور اليومي والعبور اليومي. ولكن إذا كانت هذه هي القراءة الأمريكية أو وجهة نظر الولايات المتحدة كما تعكسها، لماذا يتأخر رد الرئيس دونالد ترامب على هذا الطرح؟ لأنه مقدم من 7 شروط ول7 أيام، والإيرانيون ينتظرون رد الرئيس دونالد ترامب. هل هذا يأتي في سياق انفتاح على هذا الطرح وذهاب نحو تسوية، أم ربما تعقيدات؟
0: أعتقد أنه ما زالت يعني الأمور تحتاج إلى مزيد من التفاصيل. لذلك الخبراء على المستوى الفني والتقني أعتقد أنهم يعني منخرطون الآن عبر الوسطاء، ربما عبر الباكستانيين أو القطريين، لوضع النقاط الأخيرة المتعلقة بهذا الاتفاق ومن الذي يجب عليه أن يبدأ أولا. أعتقد أنه إيران طالما أنها بدأت بالفعل في الحديث بشكل منفتح عن يعني فتح المضيق مرة أخرى، فهذا يعد خطوة جيدة، لكن المهم أن تبدأ هي بتنفيذ ذلك وليس الأمريكيين، لأن الأمريكيون كما قال الرئيس دونالد ترامب هم في وضع جيد، ويرون أن الضغط يعني العسكري والاقتصادي والحصار أتى أكله بالفعل، وأن إيران هي التي الآن تفتح الباب أمام العودة إلى هذه المفاوضات، وتقول أنها تريدها قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات كما قال الرئيس دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. وأيضا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وذلك لبحث تطورات الأزمة الإقليمية وسبل خفض التصعيد. أعرب شريف عن قلق إسلام أباد البالغ من اتساع رقعة الصراع، وشدد على ضرورة ضبط النفس وتفعيل الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. أكد

0: كذلك على أهمية المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف المنشآت النووية الإيرانية كان أسهل قرار اتخذه.
1: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister. Because if we hadn't done it, we'd all be dead.
0: قالت وزارة الخارجية السعودية أن وزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك. تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث، وذلك بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمشترك المنشآت المدنية والاقتصادية بالسعودية، حيث أكدوا على حق السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل لحلول سلمية للأزمة القائمة. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شدد على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
2: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
0: وزير الخارجية السعودي أضاف أن الحكومة اليمنية قادرة على الدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها، وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لدعم وحدة اليمن.
2: I think the government of Yemen is very capable of defending the territory that it controls. And it will continue to work, the coalition to support the government of Yemen will continue to work to support the coalition in imposing its, to work with the government of Yemen to impose its control over all of Yemen. And the priority must be for the unity of Yemen.
0: في تصريحات للعربية دان وزير خارجية ألمانيا ممارسات الحوثيين خصوصا تجاه المدنيين في اليمن، مؤكدة ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. أضاف وزير الخارجية الألمانية أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر.
3: With concerns, with great concerns. And of course we condemn what the Houthis are doing, especially to the civilians in Yemen. I spoke to my colleague in Yemen and she informed me about what's happening, especially to the weak part of the population there. This is again the same issue we had with the Strait of Hormuz. These are international waterways and we need freedom of navigation for each and every country and each and every ship. This is a lifeline not only for Asia and of course for some of the Gulf states and for Egypt, but especially also for Europe. And the Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government of Yemen to take the needed measures to really calm down the very situation and not to allow the Houthis to be in such a position that they can control the entrance to the Red Sea.
0: أما نائب رئيس مجلس القيادة اليمني فقال إن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن المجلس تعامل بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إحلال السلام. واتهم المسؤول اليمني جماعة الحوثي باستغلال فترات الهدنة لإعادة التسلح، وأكد أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني.
4: ما كان لهذا الانقلاب أن يستمر لهذه السنوات.

0: ولا لخطره أن يتمدد من الداخل اليمني إلى الجوار وإلى الممرات الدولية. لولا الدعم الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني المارق بالسلاح والخبرات والتقنيات العسكرية، إن استخدام الحوثي أمن الملاحة ورقة ابتزاز ليس تهديدا لليمن وحده، بل احتجاز لاقتصاد العالم رهينة. ولقد أثبتت السنوات الماضية حقيقة ينبغي ألا يغفل المجتمع الدولي عنها، إن تأمين البحر يبدأ من تجفيف مصادر الخطر في البر.
1: ساعتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. غارات جوية باكستانية تستهدف 10 مواقع في أفغانستان.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نعود مشاهدينا مع هذه التصريحات من تايوان التي وصفت ما قاله الرئيس الصيني من الولايات المتحدة من واشنطن حول تايوان بأنه تشويه للحقائق. أيضا بحسب تايوان الحزب الشيوعي الصيني لا يملك حق تمثيل الشعب التايواني. طبعا شي جين بينغ قال أن بكين تمثل تايوان وذلك في لقائه وخلال لقائه بالرئيس دونالد ترامب على هامش هذه القمة. وفي تصريحات لربما جاءت في وقت سابق ولكن المزيد يناقش في اجتماعات على رأس الملفات تايوان، ولكن هناك ملفات أخرى كإيران، حرب أوكرانيا وروسيا إضافة إلى كوريا الشمالية وذلك بحسب بيان الخارجية الصينية. سنناقش هذا الملف بشكل مفصل بعد قليل. إذن بالعودة إلى مضيق هرمز، فقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز قال إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز يوم أمس، وذلك في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. أضاف المسؤول الأمريكي أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة، فيما ذكرت بيانات أولية أن عدد سفن السلع العابرة لمضيق هرمز دون العشر سفن. أفادت مصادر العربية بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق. وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد. هذه التطورات تأتي بعد أن أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قبل أيام أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن

0: العمل، وذلك اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. وفي خضم اضطراب أسواق الطاقة، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد يتابع بقلق خطة أمريكية محتملة لحظر صادرات الديزل، مؤكدة أن أي اضطراب في التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة قد يؤثر سلبا عليهما.
1: The European Union views with concern the reported US plans to ban diesel exports, including to the European Union. EU-US cooperation in the field of energy is strong, stable, and mutually beneficial. Any disruption would risk negatively impacting both sides.
0: قالت الحكومة الصينية في بيان أن الرئيس شي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا العديد من الملفات خلال لقائهما، ومنها ملفات إيران وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية. ووفقا للبيان الرسمي للحكومة الصينية بشأن الاجتماع في البيت الأبيض، فإن شي وترامب أكدا أيضا دعمهما المتبادل لاستضافة اجتماعات إقليمية في الأسابيع القادمة. الرئيس دونالد ترامب خلال مأدبة عشاء أكد أن العلاقة بين الشعبين الصيني والأمريكي تعود إلى بدايات تأسيس الولايات المتحدة.
2: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: من جهته أكد الرئيس الصيني أن العلاقة مع أمريكا تعتمد على الاستقرار الاستراتيجي.
3: الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، السيدات والسادة، أشكر السيدة ترامب والسيدة ترامب على كرم ضيافتكم واستقبالكم الرائع لي ولزوجتي. لقد أبهرتمونا بالتنظيم الرائع والتفاصيل المبهرة، جعلتمونا نشعر وكأننا في وطننا.
0: وفي ذات السياق، توافقت الولايات المتحدة والصين على معارضتهما بفرض أي قيود تنظيمية على تقنيات الذكاء الفائق، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تصريحات صحفية، استخدم ترامب مصطلح الذكاء الفائق للإشارة إلى هذه التقنية، مؤكدا في السياق ذاته رغبته في إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه. ومن جهته، حث الرئيس الصيني على ضرورة أن تعمل بكين وواشنطن معا لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وفق رقابة بشرية وبما يحقق مكاسب للعالم.
4: تعد كل من الصين والولايات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يحقق الخير وضمان بقاء تطويره تحت السيطرة البشرية دائما وخدمته لرفاهية الشعوب.
5: 14 مليار دولار من الأسلحة قد تكون على طاولة ترامب وشي. صفقة أمريكية مقترحة لتايوان تضع واحدة من أكثر القضايا حساسية بين واشنطن وبكين في قلب القمة، إلى جانب إيران ومضيق هرمز والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة. لقاء يجمع الرئيسين فيما تحاول القوتان إبقاء هدنة تجارية هشة على قيد الحياة.
6: صفقة الأسلحة لتايوان ورقة تفاوض جيدة جدا بالنسبة لنا.
5: ومن تايوان إلى الشرق الأوسط، تحضر إيران بقوة في الحسابات الأمريكية مع الحرب المستمرة وإغلاق مضيق هرمز وعلاقة بكين بطهران. واشنطن تضغط على الصين بشأن دعمها لإيران، فيما تتجنب إدارة ترامب حتى الآن اتخاذ إجراءات واسعة ضدها في هذا الملف. أما الجبهة الأخرى فهي التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة، حيث تتنافس واشنطن وبكين على تقنيات وسلاسل إمداد مرتبطة بالأمن القومي. ومع تمديد الهدنة التجارية حتى يناير، تبدو القمة اختبارا لإدارة هذا التنافس المتشعب من دون تحوله إلى مواجهة أوسع.
0: نناقش أكثر في هذه الزيارة الصينية من الرئيس شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة مع ضيفتنا من بكين الصحفية ليو تشاو. أهلا بك. يعني سأبدأ معك من هذه المخاوف التي عبرت عنها تايوان، بأن التصريحات للرئيس الصيني من واشنطن تأتي مشوهة وبتشويه للحقائق. بعد طلب علني طبعا من شي جين بينغ لترامب باجتماع يعني استمر لأقل من ساعتين، ولكنه يأتي

0: لتغيير الاستراتيجية الأمريكية تجاه تايوان. برأيك هل يتمسك شي جين بينغ بهذا الطلب؟
1: نعم، أريد أولا أشكركم على الاستضافة الجميلة. ففي اعتقادي يمكننا أن نرى وخلال هذه القمة التاريخية وودية بين الرئيس شي جين بينغ وبين الرئيس ترامب، يمكننا أن نرى، وقد أكد ليس فقط الرئيس شي جين بينغ، بل نعم يمكننا أن نرى وهناك بعض الوفد العالية المستوى، وأعتقد أن الجانب الصيني قد أكد مرارا وتكرارا أمام الرئيس ترامب وأمام الجانب الأمريكي بأن الموقف الصين وتجاه القضية تايوان ثابت ودائم، وإن القضية تايوان بالنسبة إلى الصين كأكثر القضايا أهمية وحساسية. فأعتقد أن وقد أكد رئيس شي جين بينغ بأن أمام الرئيس ترامب بأن الصفقة الأسرحة إلى تايوان غير مقبولة تماما بالنسبة إلى الصين، وإذا أحسنت الولايات المتحدة المعاملة مع قضية تايوان فيمكن العلاقات الصينية الأمريكية لتسير إلى مستقبل مشرق جدا. ولكن إذا إذا أساءت الولايات المتحدة المعاملة مع هذه القضية، ربما هناك احتمالية لتدهور وانزلاق هذه
0: العلاقات. لماذا الآن سيدة ليو وبشكل علني يطلب شي جين بينغ تغيير موقف واشنطن حول استقلالية الجزيرة تايوان؟ لماذا في هذا التوقيت، وما الذي يقدم في المقابل من الصين إلى الولايات المتحدة؟
1: نعم، شكرا لكم. لأن يمكننا أن نرى حاليا وهناك ورقة مهمة جدا في يد الصين، وكل أمام كل هذه التحديات يمكننا أن نرى الصين لن تقف مكتوفة إلى يدي. والآن أهم الأوراق في يد الصين هي معادن نادرة، ونعلم أن معادن نادرة تكون كشريان للحياة لعدة المجالات، وخاصة متعلقة بدفاع الوطنية ومتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكل هذه المجالات المسحوبة بالتكنولوجيا العالية. والآن الولايات المتحدة ومع لديها كل هذه المجالات متقدمة في أراضيها، ولكن بدون المنتجات المعادن النادرة الصينية لا يمكنها لتنمية كل هذه المجالات. فأعتقد أن هناك يمكننا أن نرى هناك بعض المقايضة السياسية بين كلا الجانبين، والصين يمكنها لتوفير كل هذه المنتجات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ولكن على أساس أن تحترم الولايات المتحدة الحقوق الشرعية الصينية حول القضية تايوان. فأعتقد أن هذا أساس المتينة وأساس دائما.
0: وماذا عن إيران؟ لأن الولايات المتحدة تتوقع أن تمارس بكين ضغوطا على طهران.
1: نعم، شكرا لكم. يمكن أن نرى هناك بعض الأساس المشترك بين الصين وبين الولايات المتحدة في ملف إيران، لأن الصين كأكبر مستورد لطاقة وفرية على مستوى العالمية، وكان قبل الإغلاق مضيق هرمز كان الصين قام باستيراد الطاقة الوفرية من مدخل الشرق الأوسط بأكثر من 40% من حجمها الإجمالية، وهذا العدد كبير وبالنسبة إلى الصين مهمة جدا. ولكن مع الإغلاق المستمر لمضيق هرمز إلى الصين، هناك أيضا تأثيرات سلبية واضحة جدا على التنمية الاقتصادية الصينية. ففي هذا الأساس، وأعتقد أن الصين مع موقف الأمريكية لتحرص الجانب الإيراني فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن نرى أيضا أن الصين لديها علاقات ودودة جدا، وخاصة التبادلات التجارية واقتصادية مع بلدان مثل السعودية ومصر الإمارات وكل هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط.
0: فالصين أيضا الحال. ولكنها في الوقت نفسه رفضت القيود والمزيد من الضغوط والعقوبات على إيران وعلى الأطراف الثالثة، والتي جاءت في حزمة العقوبات الجديدة الأمريكية على إيران. شكرا جزيلا لك من بكين، الصحفية ليو تشاو. هذه النشرة مستمرة وتتابعنا فيها بعد قليل. ماكرون يحذر من مساع روسية لاستهداف دول أوروبية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود

0: يدرس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي للسيطرة على سوريا، متهما تركيا أيضا بالاحتفاظ بالسيطرة على شمال قبرص والتعدي على اليونان.
6: Erdogan, he illegally occupies northern Cyprus, an EU member, and he regularly transgresses against Greece, a NATO member. Now he wants to take over Syria. Well, that's not surprising, because he calls for Israel's destruction almost every single day.
5: أيضا اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على سوريا إدراك أن الجولان المحتل يعود لإسرائيل، ذلك خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نتابع.
6: On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly swore to destroy us. We weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland of the Jewish people. We weren't in Gaza. We weren't on the Golan Heights. Oh, and Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.

0: please.
1: Repeat.
0: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
2: كان هذا في الداخل. أما خارج مقر الأمم المتحدة فاحتجزت الشرطة في نيويورك نحو 100 متظاهر بمن فيهم الممثلتين سوزان ساراندن وهانا أينبايندر والكوميدي كيلب هيرن خلال احتجاج للمطالبة بمنع تسليح إسرائيل. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول على الانسحاب فورا من المحكمة الجنائية الدولية واسطا إياها بالمؤسسة الفاسدة والمارقة. وخلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع كانت دولة نويرو الواقعة في المحيط الهادئ هي الوحيدة التي حذت حذو واشنطن. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية وحظرا على منح التأشيرات لموظفي المحكمة، كما أعد مسؤولوها عقوبات من شأنها أن تقوض قدرة المحكمة على العمل وفقا لمصادر مطلعة. حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده قد تكون مستهدفة باعتداء بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، مضيفا أن موسكو تعتبر أن أوروبا هي العمق الاستراتيجي لأوكرانيا.

0: مضيفا أن أوروبا قد تكون هدفا لهجوم روسي.
1: Écoutez, il y a plusieurs informations, en effet, qui ont été partagées par les services de renseignement européens, américains, avec aussi nos amis ukrainiens.
2: Et certains parlent de 300 000 hommes supplémentaires.
1: Hein. En tout cas, c'est un scénario qui nous paraît crédible. Et il est clair qu'il y a eu plusieurs indices qui montrent que la Russie est en train de s'organiser pour faire cela.
0: اتهم رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ نظيره الأوكراني بخرق اتفاق السرية بعدما أبلغ فولاديمير زيلينسكي الأمم المتحدة بأن أوكرانيا أرسلت أسرى حرب كوريين شماليين إلى سول. أضاف جيم يونغ أن مسألة نقل الأسرى قضية بالغة الحساسية وأنه قد يكون لها تأثير كبير على الدبلوماسية والأمن والوضع في شبه الجزيرة الكورية. من جانبه صرح ديمترو لاتفين مستشار زيلينسكي بأن أوكرانيا دولة منفتحة وأنه كان سيكون من الغريب تسليم الجنديين في الخفاء. أما ميدانيا فقد شنت القوات الروسية سلسلة ضربات في أنحاء أوكرانيا استهدفت منشآت وسفنا قالت موسكو إنها مرتبطة بالجيش الأوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات طالت منشآت في كييف لإنشاء ولإنتاج الطائرة المسيرة ومكوناتها إلى جانب منشآت لوجستية في ميناء أوديسا وناقلة نفط. أضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت لاحقا ضربات إضافية استهدفت مركزا لوجستيا في أوديسا ومستودعا للطائرات المسيرة وسفينة شحن كانت متجهة إلى أوديسا. أعادت موسكو ملف الأصول المجمدة إلى الواجهة بإعلانها أن الاتحاد الأوروبي حول إلى أوكرانيا 8 مليارات يورو من عائدات الأموال الروسية. تصريحات تأتي وسط تصاعد حرب الأصول بين الجانبين.
3: المال الروسي مجمد في أوروبا لكن أرباحه تتحرك تغادر خزائن أوروبية باتجاه أوكرانيا. أما في موسكو الرد لا يأتي بحسابات مصرفية بل بمتاجر وشركات غربية تنتقل إدارتها بمرسوم إنها حرب اقتصادية ذخيرتها الأموال والأصول. مواجهة أعيدت إلى الواجهة بعد اتهام روسي مباشر للاتحاد الأوروبي بالسرقة. وفق موسكو حولت أوروبا 8 مليارات يورو من عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا، فيما أكثر من 3.5 مليار يورو خصصت لشراء الأسلحة.
4: قدمنا تقييمنا لهذه التصرفات مرارا وتكرارا، فنحن نعتبرها غير قانونية ونؤمن حقا بأنها تمثل سرقة.
3: اتهام روسي أعاد فتح الملف، فالأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقارب 238 مليار يورو، لكن هذا الرقم ينقسم إلى جزئين، 210 مليارات يورو احتياطات وأصول للبنك المركزي الروسي جمدت داخل أوروبا، وأكثر من 28 مليار يورو أصول تعود إلى أفراد وكيانات روسية خاضعة للعقوبات. مجلس الاتحاد الأوروبي قبل عامين أقر آلية لتوزيع العائدات، إذ تذهب 95% منها للمساعدة في سداد قروض أوكرانيا، فيما تخصص 5% لمرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق تمويلي أنشأه الاتحاد الأوروبي في مارس عام 2021. وعلى الضفة المقابلة تحركت موسكو نحو أصول الغرب داخل روسيا. بمرسوم من بوتين قبل أيام نقلت أصول شركات غربية إلى إدارة روسية مؤقتة، منها شركتا نسل وأوشان. أعمال نسل السويسرية وضعت تحت إدارة روسية، شركة تحتوي على 6 مصانع وسوق تمثل قرابة 1% من مبيعاتها العالمية. الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن موقفه مسبقاً، فالأصول الروسية ما تزال مجمدة ولم تصادر، فيما رئيسة المفوضية أعلنت الشهر الماضي أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار، معلنة إتاحة دفعة من العائدات لأوكرانيا. غيداء السالم، العربية.
0: في كلمته عقب الاجتماع للتحالف العالمي

0: تنفيذ حل دولتين في نيويورك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بما يتوافق مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: Our focus is on action. Practical steps that protect the two-state solution on the ground and move it towards implementation. The urgency is undeniable. The humanitarian crisis in Gaza continues. Violence and violations are rising in the West Bank, including in Al-Quds al-Sharif, and developments on the ground are steadily eroding the prospects for a viable Palestinian state. Our priorities are clear. Consolidate the ceasefire in Gaza, ensure the immediate unhindered humanitarian assistance and reconstruction in line with President Trump's comprehensive peace plan and Security Council Resolution 2803. Support the Palestinian Authority in its return to Gaza and stop settlement activity, annexation, displacement and settler violence. Gaza cannot be separated from the West Bank. Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, are one geographic and political unit.
0: في الضفة الغربية يواجه مزارع الزيتون قيودا إسرائيلية جديدة مع اقتراب موسم القطاف تشمل منعهم من دخول الأراضي المصنفة أراضي دولة أي الخاضعة تحت إدارتها واشتراط التنسيق الأمني للوصول إلى الأراضي الخاصة القريبة من المستوطنات. وفي عطوف جنوب شرقي طوباس أدت أعمال شق طريق عسكري وحفر خندق إلى عزل مزارعين عن أجزاء من أراضيهم. تقرير إسرائيل زير والتفاصيل.
2: يدخل علي بني عودة أرضه ليتفقد ما بقي في متناول يده من زيتون، أما بقية أشجاره ففي الجهة الأخرى يفصل بينهما خندق وطريق عسكري. شقهما مستوطنون، الأرض لعلي على الجهتين، لكن الوصول إليها لم يعد كذلك.
3: وهذا فحر الخندق كان وسيسين الأرض من الخندق وغاد
4: الخندق
3: وفي الأرض اللي بكون منطقة عسكرية ممنوع نصيبها، وإذا قطعنا من هناك يا بطخونا يا بعتقلونا. كذبوني امبارح انتم، يلا روح هسه برجع.
2: لا نمكث هنا طويلا، تمر سيارة مستوطن بين الأشجار فيغادر علي قبل أن تقترب. يحدث ذلك في عطوف جنوب شرقي طوباس، سهل زراعي يمتد على نحو 30,000 دنم تقسمه التجريفات والطرق العسكرية وتحدد ما يصل إليه المزارع من أرضه.
5: منطقة عطوف يعني في البداية هي بتقع على تقريبا 96,000 دلم، أراضيها جميعها أراضي زراعية، منها حوالي لا يقل عن 10,000 دلم مزروعة بأشجار الزيتون. طبعا هاي أشجار الزيتون تم عمل مستوطني بالقرب من هاي الأراضي أو على هاي الأراضي، صادرت حوالي 17,000 دلم من أراضي طمون وعطوف.
4: حفر المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي خندقا ويشقون طريقا عسكريا على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. بقي المزارع الفلسطيني هنا وزيتونه هناك، وهذا المشهد ليس منفصلا عما يحدث في الضفة الغربية. فمنذ مطلع عام 2026 أصدرت إسرائيل 51 أمرا بإزالة الأشجار يستهدف حوالي 2100 دنم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبزيادة تقدر ب 30% أكثر من العام الماضي.
2: الزيتون هنا ليس محصولا فقط، بل موسم رزق تنتظره آلاف العائلات. وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية أن ينتج هذا العام 21,000 طن من الزيت، لكن الوصول إلى نحو ربع المساحات المزروعة بات مهددا. قيود تسبق موسما اقتلعت أو خربت قبل بدئه أكثر من 86,000 شجرة منذ عام 2024. إسرائيل زير، العربية، الأراضي الفلسطينية.
0: أفادت الخارجية العراقية بأن وكيلها للعلاقات الثنائية والقائمة بالأعمال الأمريكي وقع اتفاقا تقوم بموجبه واشنطن بتسليم الحكومة العراقية موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي. أوضحت أن الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري الأجنبي في العراق وفق الجدول الزمني المحدد، مضيفة أن الاتفاق يمثل إحدى الخطوات المتخذة لتنظيم العلاقات بين بغداد وواشنطن. عقب إعلان النتائج

0: الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب وحسم حزب الأصالة والمعاصر للصدارة ب 97 مقعدا. تحول التنافس سريعا من صناديق الاقتراع إلى كواليس بناء الأغلبية. نتائج أحدثت رجة في توازنات الأحزاب بعد تراجع التجمع الوطني للأحرار، وأطلقت معركة التحالفات والتكهنات حول هوية من سيقود الحكومة المقبلة.
1: قالت الصناديق الانتخابية كلمتها، وتصدر حزب الأصالة والمعاصر المشهد ب 97 مقعدا. ولأن الرقم لا يضمن الأغلبية المطلقة، انتقل التركيز سريعا من نشوة الفوز إلى حسابات الأغلبية، ووجد قادة الحزب أنفسهم أمام تساؤل ملح: أي تحالفات سيبنون؟ ومن سيشاركهم دفة الحكومة المقبلة؟
2: إجابة يبدو أنها تتجه نحو انفتاح كامل على التحالف مع كل الأحزاب دون خطوط حمراء.
3: سيلتئم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل تدارس طبيعة التحالفات التي ستجيب على وستدعم عرض السياسي والبرنامج الانتخابي الذي دفع عنه حزب الأصالة والمعاصرة. النقطة الثانية هو نحن سننفتح على جميع الأحزاب بدون استثناء الذين حصلوا ولو على صوت واحد.
2: لكن خريطة النتائج لم تتوقف عند صدارة البام، بل حملت الصناديق مفاجآت ثقيلة أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي. ففيما سجل حزب العدالة والتنمية الإسلامي صعودا لافتا أعاده إلى الواجهة، شهدت هذه الاستحقاقات انتكاسة حادة لحزب التجمع الوطني للأحرار تراجع معها حضوره النيابي داخل قبة البرلمان.
4: بمنطق الأرقام، بمنطق المقاعد، حزب التجمع الوطني للأحرار فقد 36 مقعد، انتقل من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، وبالتالي يمكن أن نتحدث على تصويت عقابي.
2: هذه التحولات في الأرقام والمواقع لم ينحصر صداها داخل المقرات الحزبية المغلقة فحسب، بل امتد سريعا إلى الشارع، حيث تباينت الآراء بين الدهشة من النتائج والحسرة وفتور اللامبالاة.
5: كيفاش الأحرار جاوا في الرتبة الثانية؟ ما عرفتش، واش ما فهمش، واش المغاربة ما تعلموش الدرس من داكشي اللي عشناه في هاد الخمس سنين؟ ما فهمش صراحة. كان خاصهم يديروا لي عقاب بحال اللي كنا درنا العدالة والتنمية، ولكن
6: بالصراحة بقى فيا غير القزع. كان رياضي وكان محبوب عند الرياضيين، دار السياسة الله يعاونه.
7: أنا عجبني حاجة بالاستقلال، نجيك من الآخر، هما اللي يقدروا يصلحوا وهما اللي يقدروا يقادوا، حيت أنا راه عقلت عليهم وما كيقادوا.
2: بين طموح المتصدر في بناء أغلبية متماسكة وتبدلات خريطة القوى النيابية، يترقب الجميع التعيين الملكي لرئيس الحكومة المقبلة. فهل تؤول القيادة إلى فاطمة الزهراء المنصوري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب؟ أم تتجه إلى فوزي لقجع الوافد الجديد الذي راكم خبرة ثقيلة في أعتى الملفات؟ فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
0: في طرابلس الليبية، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات غرق ومفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة مزدة جنوب العاصمة. وأوضح الجهاز أن السيول تسببت في قطع جميع الطرق في المنطقة وسط استمرار التعامل مع الوضع ومتابعة البلاغات الواردة.

أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن قوات تابعة للجيش أحبطت محاولة أفغانية لشن عدوان عبر قطاع جولستان على الحدود بين البلدين، وأن عددا من عناصر حركة طالبان قتلوا. ذكرت المصادر لرويترز أن تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين قوات الأمن وحركة طالبان لا يزال مستمرا، وأن قوات أمن الحدود لا تزال في حالة تأهب في المنطقة. وقبل ذلك أعلنت باكستان شن ضربات جوية استهدفت 10 مواقع عسكرية داخل الأراضي الأفغانية عقب رصد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية لطائرات مسيرة أطلقت من الجانب الأفغاني وتم تحييدها بنجاح.

0: غابت جورجيا ميلوني عن الأمم المتحدة وحضرت أسبوع الموضة في ميلانو وسط جدل حول علاقتها بترامب بعدما ربطت لا ريبابليكا الغياب بالتوتر بينهما، بينما تقول روما إن السبب هو انشغالها بالملفات الداخلية.
1: بينما تتجه أنظار العالم إلى نيويورك حيث اجتمع قادة الدول في قاعة الأمم المتحدة، كانت الأضواء في إيطاليا مسلطة على مشهد مختلف تماما. جورجيا ميلوني على السجادة الحمراء في افتتاح أسبوع الموضة بميلانو، رئيسة الحكومة التي غابت عن الجمعية العامة في خطوة قطعت تقليداً إيطالياً امتد نحو 15 عاماً، ظهرت شخصياً في حدث للموضة بينما تولى وزير خارجيتها أنطونيو تاياني تمثيل روما في نيويورك. الحكومة تقول إن السبب واضح، جدول دوري مزدحم وملفات داخلية تستدعي وجودها في البلاد، فيما أثار توقيت الغياب والحضور جدلاً سياسياً واسعاً.
2: الغياب لا يعني أن إيطاليا تولي الأمم المتحدة أهمية أقل.
1: ميلوني نفسها دافعت عن اختيارها معتبرة أن حضورها في ميلانو ليس مجرد ظهور احتفالي، بل رسالة دعم لقطاع الأزياء الذي يواجه ظروفاً صعبة، مشيرة إلى إجراءات حكومية بينها 100 مليون يورو لتحفيز الاستثمارات. لكن المعارضة استغلت المفارقة بين نيويورك وميلانو لانتقاد القرار، بينما ذهبت صحيفة لا ريبوبليكا إلى طرح توتر العلاقة مع دونالد ترامب كأحد الأسباب المحتملة للغياب. ومع ذلك لا يوجد ما يثبت أن تجنب لقاء ترامب كان سبب القرار.
3: شاركت في العديد من القمم وعلي الاهتمام بالملفات الداخلية،
1: لكن خلف هذه التكهنات قصة خلاف علني بين ميلوني وترامب بدأت بتفصيل يبدو بسيطاً. صورة: ترامب قال بعد قمة مجموعة السبع في يونيو إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه وإنها أرادت الصورة بشدة، فردت رئيسة الوزراء الإيطالية بأن روايته مختلفة بالكامل، مؤكدة أن إيطاليا وميلوني لا تتوسلان لأحد. ثم تصاعد السجال إذ اتهمها ترامب بالسعي لتحسين شعبيتها، فردت عليه بأن شعبيتها ليست من شأنه وأن عليه أن يهتم بشعبيته. ومن هنا أصبح غيابها عن نيويورك في ظل وجود ترامب هناك مادة جديدة للتكهنات، لا دليلاً على أن الخلاف هو سبب الغياب.
0: أدت موجات الحر القياسية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو وفقا لدراسة نشرتها شركة ألاينس وألاينس تريد للتأمين. عزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبط بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهد أكبر اقتصاد أوروبي أيضا تداعيات حرائق الغابات وتأثيراتها الخطرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الجوية الحيوية. وشهد أكبر اقتصاد أوروبي هذه الحرائق وتأثيراتها الخطرة على المحاصيل. نهاية هذه النشرة وكان فيها. على لسان رئيسها، إيران لا تريد استمرار الحرب مع أمريكا وعراقجي يطرح شروطا لفتح هرمز خلال أسبوع. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. برلين تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين وضرورة منع الميليشيا من السيطرة على باب المندب. بيانات أمريكية تؤكد عبور نحو 22 مليون برميل نفط من مضيق هرمز يوم أمس. واشنطن وبكين تعارضان أي قيود على تقنيات الذكاء الاصطناعي الفائق وفق رقابة بشرية. ترامب يحث الدول على الانسحاب فورا من الجنائية الدولية ويصفها بالمؤسسة الفاسدة. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
4: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
7: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
6: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
7: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
6: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
9: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: الرئيس الإيراني يؤكد رغبة طهران في إنهاء الحرب وينفي تلقي إيران لأي مساعدة صينية عسكرية. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.
1: The Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government.
0: برلين تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين وضرورة منع الميليشيا من السيطرة على باب المندب. روسيا تعلن قصف منشأة لتجميع المسيرات في كييف وتستهدف ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. الرئيس الصيني يحث ترامب على توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بدلا من المنافسة.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية التي نبدأها من آخر التصريحات حول الحرب في إيران والتي أطلقها الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان حول لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية. بيزيشكيان شدد على أن إيران لا تريد استمرار الحرب بل تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا.
1: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه. لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: بيزيشكيان تطرق في المقابلة أيضا للحالة الصحية للمرشد بقوله إنها جيدة وبأنه التقى به لمدة 7 ساعات. كما نفى بيزيشكيان الحديث عن تزويد الصين لإيران بصور الأقمار الصناعية لاستهداف القوات الأمريكية.
2: Is he healthy? Is he able to govern?
3: Precisely, I don't remember the dates, about a month and a half ago. We met in about 7 hours.
2: You saw him in person a month ago?
3: Yes, 7 hours, as I said earlier. We conducted talks.
2: And is he healthy? Is he able to govern?
3: Very much so, completely. The implementation of the policies is in the hands of the administration and the government, but the consultations and the directions come from there.
2: But they were killed there. Did you use satellite images?
3: Not at all. Number one, I am specifically unaware of these purported images that you talk about. Now, what militaries do with one another between two countries, it is their own business. Within their own guidelines. Now, if the Chinese.
0: أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام من شأنها إنهاء الحرب، كما تقضي الخطة المقترحة بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي إحاطة صحفية على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أشار عراقجي إلى أن الخطة المقترحة تتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي فورا بعد إنهاء الحرب. أضاف بأن الاتصالات الدبلوماسية مع أمريكا مستمرة عبر الوسطاء، مؤكدا أن الاجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الثلاثاء الماضي في نيويورك كان مثمرا. وخلال لقاء في الأمم المتحدة أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظير الإيراني عباس عراقجي أن لا بديل عن الحل الدبلوماسي للأزمة التي تمر بها المنطقة، وحددا المسبب لهذه الأزمة بالإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل وفق قولهما. أعلنت وزارة الدفاع التركية بأن رئيس الأركان سيتوجه إلى السعودية لحضور اجتماع مع المملكة وباكستان. قبل ذلك قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا

0: اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية بالسعودية، حيث أكدوا على حق السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة. وفي كلمته بالأمم المتحدة، شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
1: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
0: وزير الخارجية السعودي أضاف أن الحكومة اليمنية قادرة على الدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها، وأكد على أن الأولوية يجب أن تكون لدعم وحدة اليمن.
1: I think the government of Yemen is very capable of defending the territory that it controls. And it will continue to work, the coalition to support the government of Yemen will continue to work to support the coalition in imposing its, to work with the government of Yemen to impose its control over all of Yemen. And the priority must be for the unity of Yemen.
0: في تصريحات للعربية أدان وزير خارجية ألمانيا ممارسات الحوثيين خصوصا تجاه المدنيين في اليمن، مؤكدا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأضاف وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر.
2: With concerns, with great concerns. And of course, we condemn what the Houthis are doing, especially to the civilians in Yemen. I spoke to my colleague in Yemen, and she informed me about what's happening, especially to the weak part of the population there. This is again the same issue we had with the Strait of Hormuz. These are international waterways, and we need freedom of navigation for each and every country and each and every ship. This is a lifeline not only for Asia and of course for some of the Gulf states and for Egypt, but especially also for Europe. And the Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government of Yemen to take the needed measures to really calm down the very situation and not to allow the Houthis to be in such a position that they can control the entrance to the Red Sea.
0: نائب رئيس مجلس القيادة اليمني قال إن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن المجلس تعامل بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إحلال السلام. واتهم المسؤول اليمني جماعة الحوثي باستغلال فترات الهدنة لإعادة التسلح، مؤكدا أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني.
3: ما كان لهذا الانقلاب أن يستمر لهذه السنوات، ولا لخطره أن يتمدد من الداخل اليمني إلى الجوار وإلى الممرات الدولية. لولا الدعم الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني المارق بالسلاح والخبرات والتقنيات العسكرية.
0: ميدانيا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها بمسيرة تابعة للواء الثامن تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي شمال الجوف.

0: ومن تعز ينضم إلينا مراسل عربية هائل سعيد. هائل، نرصد معك جديد التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة في جبهة تعز والمناطق المحيطة، ما الجديد؟
1: نعم، إذا ما تحدثنا كانت الميليشيات الحوثية قد شنت قصف عنيف على أحياء سكنية داخل محافظة تعز، يعني أودت إلى مقتل وجرح أكثر من 5 مدنيين بينهم أطفال ونساء. هذا القصف استهدف إحدى الورش لتصليح إطارات السيارات، وكذلك أيضا كان قد أثار حالة من الهلع والخوف وسط الساكنين داخل وسط المدينة، تحديدا في منطقة وادي القاضي. لكن إذا ما تحدثنا ميدانيا عن العمل العسكري، كانت القوات الحكومية اليمنية قد أعلنت قبل قليل بأنها أحرزت التقدم في جبهة رسيان. هذه الجبهة تقع في بني عمر وكذلك تمتد باتجاه مناطق الوزعية وتطل أيضا على هذه المديرية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للناحية الجنوبية لمحافظة تعز. كانت أيضا المواجهات قد اندلعت على أكثر من محور، سواء في المحور الغربي وحتى في المحور الساحل الغربي. لكن يمكن أن نشير قبل هذا إلى تحليق مكثف للطيران الحربي على أجزاء من مديرية الشمايتين والحجرية، بعد أن كانت الميليشيات الحوثية في وقت سابق قد حاولت التسلل إلى أحد المناطق أو المرتفعات الجبلية المطلة على طريق هيجة العبد الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، وقطع وإطلاق الإطار على تعز الناحية الجنوبية. كانت وجهت قصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية التي دحرت الميليشيات والعناصر المتسللة وأحبطت هذا التسلل. بحسب المصادر، نتحدث أيضا عن أن الميليشيات الحوثية تكبدت العديد من القتلى والجرحى، خصوصا في غارات الطيران التي كانت على معاقل للميليشيات، تحديدا في منطقة الساحل الغربي، أيضا في المخا وأيضا في ذباب. كذلك اشتعلت المعارف وزادت وتيرتها بشكل كبير في أجزاء من مديرية كهبوب أو من جبهة كهبوب. هذه الجبهة التي تشهد معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي منذ أكثر من أسبوع حتى هذه اللحظة. على كل المعارك على الميدان، يعني هناك اشتباكات وأيضا مواجهات، كذلك هناك محاولة تسلل للميليشيات الحوثية، وأيضا هناك إسناد جوي للطيران القوات المسلحة اليمنية الذي يسند المقاتلين على الأرض ويستهدف تعزيز الميليشيات. في المقابل، كانت الميليشيات تقول مصادر قد عززت بعدد من الآليات العسكرية وكذلك الدوريات التي تحمل على متنها عدد من الأفراد المقاتلين الذين انطلقوا إلى الجهة الشرقية لمحافظة تعز، تحديدا إلى جبهة الشقب وكذلك الجبهات الأخرى.
0: شكرا لك، من تعز مراسل عربية هائل سعيد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بيانات أمريكية تؤكد عبور نحو 22 مليون برميل نفط من مضيق هرمز يوم أمس.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
3: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
2: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزل زعنا.
3: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: بكم من جديد. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز يوم أمس، في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. أضاف المسؤول الأمريكي أن نحو 40 سفينة

0: نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. فيما ذكرت بيانات أولية أن عدد سفن السلع العابرة لمضيق هرمز دون 10 سفن. أفادت مصادر العربية بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق. وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد. هذه التطورات تأتي بعد أن أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قبل أيام أن جميع شركات الطيران الإيرانية حتى ستتوقف عن العمل، وذلك اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. وفي التطورات الميدانية بأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن غارات جوية ليلية بطائرات مسيرة على منشأة للصناعات الدفاعية الأوكرانية في العاصمة كييف. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المنشأة تستخدم لتجميع وتخزين المسيرات. أضافت أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية لميناء إيريني في أوديسا. حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده قد تكون مستهدفة باعتداء بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، مضيفا أن موسكو تعتبر أن أوروبا هي العمق الاستراتيجي لأوكرانيا.
1: Est-ce que les Russes pourraient envoyer en France un drone armé contre un avion à Orly, à Roissy ou sur l'aéroport de Marseille Marignane?
2: La réponse est oui. Aujourd'hui, il faut être très clair. La Russie considère que l'Europe, c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine. Que parce que les Européens aident les Ukrainiens, eh bien, et que les Ukrainiens sont en train, en effet, de viser des raffineries, des sites sensibles en Russie pour qu'ils arrêtent la guerre, eh bien, que l'Europe peut être visée.
0: وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن حشد روسيا ل 300 ألف جندي من أجل حربها ضد أوكرانيا يعتبر من السيناريوهات المعقولة والواردة، مضيفا أن أوروبا قد تكون هدفا لهجوم روسي.
2: Écoutez, il y a plusieurs informations en effet qui ont été partagées par les services de renseignement européens, américains, avec aussi nos amis ukrainiens.
3: Et certains parlent de 300 000 hommes supplémentaires.
2: Hein. En tout cas, c'est un scénario qui nous paraît crédible. Et il est clair qu'il y a eu plusieurs indices qui montrent que la Russie est en train de s'organiser pour faire cela.
0: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، قال إن الولايات المتحدة والصين لديهما مجال كبير للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، ولفت إلى أن واشنطن وبكين ينبغي أن تستغلا نقاط قوتهما وألا تسيئا استخدام الذكاء الاصطناعي.
4: تعد كل من الصين والولايات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يحقق الخير وضمان بقاء تطويره تحت السيطرة البشرية دائما وخدمته لرفاهية الشعوب.
0: أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن قوات تابعة للجيش أحبطت محاولة أفغانية لشن عدوان عبر قطاع جولستان على الحدود بين البلدين، وأن عددا من عناصر حركة طالبان قتلوا. وذكرت المصادر لرويترز أن تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين قوات الأمن وحركة طالبان لا يزال مستمرا، وأن قوات أمن الحدود لا تزال في حالة تأهب بالمنطقة. قبل ذلك أعلنت باكستان شن ضربات جوية استهدفت 10 مواقع عسكرية داخل الأراضي الأفغانية عقب رصد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية لطائرات مسيرة أطلقت من الجانب الأفغاني وتم تحييدها بنجاح. أدت موجات الحر القياسية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو وفقا لدراسة نشرتها شركتا أليانز وأليانز تريد للتأمين. وعزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبطة بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية

توفر أنظمة تكييف الهواء. أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات غرق ومفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة مزدى جنوب طرابلس. وأوضح الجهاز أن السيول تسببت في قطع جميع الطرق بالمنطقة وسط استمرار التعامل مع الوضع ومتابعة البلاغات الواردة.

0: انتهاء النشر إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد رغبة طهران في إنهاء الحرب وينفي تلقي إيران لأي مساعدة صينية عسكرية. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.
1: The Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and
0: برلين تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين وضرورة منع الميليشيا من السيطرة على باب المندب. روسيا تعلن قصف منشأة لتجميع المسيرات في كييف وتستهدف ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. الرئيس الصيني يحث ترامب على توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بدلا من المنافسة. انتهت النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.
3: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
4: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كلها.
3: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
5: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـIL Holding.
4: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يقودوها إلى المستقبل.
3: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: إذن حمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: هو لا لا واحد عاطي صلاح
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في بكى في الغرفة، حكى الحرس حكي وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبته له.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا كان سافر القاهرة 24 ساعة
0: وتعيد. 24 ساعة صرت سفير مباشرة؟
1: بعد
0: خلال أوراقك والموافقة
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبل لي سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم هذه الحلقة أيضا من الذاكرة السياسية، نتابع في سلسلتها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا بك.
0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: هذا سؤال سأل الرئيس السادات إبراهيم الحمدي وحده في الجزائر. لماذا أخرت أوراق السفير وكنت موجود اللواء حسين؟ قال كنت أحتاجه لكي يعمل معي في الداخل. رد عليه الرئيس المرحوم السادات قال القاهرة أهم، خليه يروح يقدم أوراق اعتمده. فقال خلاص يروح. فأنا لفت إلى الرئيس السادات بعد ما ودع إبراهيم في الجزائر في البه، قال لي روح قدم أوراق اعتمادك الآن. قلت لا ما تجي إلا ما إن شاء الله تكون في القاهرة، أقدم أوراق اعتمادي. فتكلم على كلمة قاسية شوية، قال له روح قبل ما يغير كلامه.
0: أوف، السادات قال كلمات قاسية عن الحمدي؟
1: قال روح قدم أوراقك قبل ما يغير كلامه.
0: قبل ما يغير كلامه، هذا يعني استعمل كلمات سيئة ضده أمامك؟
1: كلمة يعني عادية.
0: كانت طريقة عادية منه يعني؟
1: لا، هو السادات يعرفني ويحترمني وقت مبكر. والحمدي ربما له مواقف سلبية مع مصر في تلك الفترة. فكان خير مرتاح له.
0: ليش كان السادات زعلان منه للحمدي؟
1: ما أعرف.
0: عم بتقول كان عنده ممارسات الحمدي سيئة ضد مصر.
1: والله ما أعرف.
0: مثل شو؟
1: ما أعرف، ربما هو كله وجه نظر في الحمدي بشخص حق.
0: ما فهمت، عفوا.
1: ربما لم وجه نظر في الانقلاب حق إبراهيم الحمدي، والرئيس السادات كان يحترم الرئيس الإرياني ويجله ويكتره.
0: بسبب الموقف المصري من انقلاب الحمدي يعني، فصار في هذا التوتر. هل عرض عليك منصب معين الحمدي؟

0: قبل ما يعتمدك سفير بالقاهرة؟ عرض عليك مناصب معينة؟
1: لم يعرض علي مناصب معينة، وإنما كلام عام. لو كنت هنا أنك أنت الرئيس ولو كنت أنت هذا.
0: لا لا، بعدين لما رحتوا على مؤتمر القمة قال لك حدد موقفك من المشايخ.
1: أيوة نعم، حدد موقفك. أنا ما أقدر أعادي ناس كنت متعاون معهم، قلت أنا ناس كنت أنا وياهم زملاء أمس، واليوم الثاني أكون عدوهم. ما أقدر.
0: الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحمد
1: وغيرهم. قلت أنا ما أقدر أنا.
0: ومحسن العيني أيضا.
1: ومحسن كل اللي تعاونوا معه هو غير رأيه فيهم، هو قلب عليهم، هو بس قلبوا عليه، هو قلب عليهم كما هو معروف.
0: كان بده منك أنه تحدد موقف معارض لهم.
1: أيوه.
0: بحيث أن يعينك في منصب رفيع. كان بده يجيبك رئيس وزراء.
1: نعم ما أعرف.
0: ما بتعرف إذا رئيس وزراء ما حدد الموقف؟
1: لا قال، لا بيقول قال ضاعت أريد تعاون معي.
0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من يعني خلفه لاحقا طبعا المتهم بقتله الغشمي بأن يأتي إلى القاهرة ويقابل السادات دون أن تحضر حضرتك كسفير؟
1: هو كلف المقدم الغشمي.
0: نعم
1: الغشمي.
0: كلف المقدم أحمد الغشمي صحيح
1: أنه هو يقابل الرئيس السادات.
0: بالضبط.
1: أنا كنت الثلاثة الأيام كلها في هذا كان في فتح قناة السويس 75.
0: نعم. ليش طلب منه الحمدي أنك ما تحضر؟
1: هذا حكي لك.
0: أي نعم.
1: فهو طلب، فسألت فقعدت ثلاثة أيام وأنا الغشمي ليل ونهار في غرفة واحدة في الشبرد. فاليوم الثالث قال لي روح استريح في البيت وإن شاء الله تجي في المساء. أنا ما فهمت ما هو القصد. فلما رحت جيت المساء عرفت انه راح قابل الرئيس السادات. قلت ليش ما تخليني انا سفير اجي معك؟ ما نقص في حقك. قال الرئيس الحمدي طلب مني انك لا تجي معي انا لاني لا ترافق لي الى ذهابك السادات. فما سالت اكثر من هذا.
0: كيف فهمت هذا الموقف؟ لماذا؟ كيف فهمته؟
1: ما فهمت. فهمت انه في رساله الحمد الفطي للرئيس السادات هذا
0: ضدك شخصيا. ليش هو غيرك بعدها مباشرة؟
1: لا قعدت
0: مش مباشرة
1: سنة وثمانية شهور.
0: ايه يعني شو بده يبعت كان شالك يعني
1: ما كان فيش ود ولا في ثقة. انا سفير شكرا، لكن الأشياء المهمة اللي يقوم بها السفير ما كنت ابراهيم يكلفني بها الله يرحمه.
0: لأنك كنت عم تجتمع بالمعارضين وبالسفراء اللي ضد إبراهيم الحمدي.
1: سألني قال لي أنت كنت أنا لازم يكون علاقاتي بالناس كلهم اللي بيجوا من اليمن بحسن عني كرئيس وزراء من مدة لازم أقابله فلان فلان فلان تقابلهم. أنا أمثلك في الذي في القاهرة البشير السلال وغيرهم وغيرهم لازم أستضيفهم ولازم أزورهم.
0: حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس؟
1: ها؟
0: حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس بالخارج او هو يعتبر ذلك على
1: ما خايف يشتغلوا ضد طول. ما خايف ما فيش لو شغل ضد طول اقول له ما في شغل ضد طول ما يشتغل عابر. هو كان مسكين ما يعني لا يحتمل العمل ضد طول.
0: طب سفر العراق وغيره وغيره انت عادي مثلا تلتقي فيهم؟ انت تمثل الرئيس صح؟ سفير بلدك سفير الرئيس؟
1: سفراء كلهم بالامريكي بالعراقي بالسوري بالناس كلهم. كنت نشيط، انا كنت واحد من ست سفراء في العرب. كنت نشيط بحكم سني وخبرتي ومعرفتي بهم في مناصبي السابقه كان لي مراكز سياسيه ومراكز قياديه
0: صحيح.
1: فبالتالي كان معرفتي بمعظمهم.
0: في تشييع جنازه احمد اسماعيل سيكشف الشيخ سنان ابو الحوم لمحمد احمد نعمان بانه ندم على تبني ابراهيم الحمدي، ماذا قال له تحديدا؟
1: الشيخ سنان.
0: نعم.
1: الشيخ سنان طبعا هو قال بعد اسبوع قال ندمنا على
0: تحدثنا عن ذلك. بس بماذا اثر اكثر يعني بماذا؟
1: أو كان يعتقد بعض الأخوان حسن النية أن إبراهيم سيكون في أو الرئيس إبراهيم المرحوم يكون يعني يشاورهم في كل كبيرة وصغيرة، ولهذا هو قضى معهم أي تشاور.
0: طب هو يعني شخصيته ما كانت مبينة من قبل للحمدي؟ كيف أخطأ أو تفسير شخصية الحمدي كل ذلك الوقت؟ يعني لم تبدو ملامح شخصيته من قبل

0: أن يقوم بالانقلاب؟
1: قد يعتقد أن هو سيكون سهل يتعامل معهم في كل القضايا ويتشاور معهم في كل القضايا.
0: شو المفاصل اللي بالدولة اللي غيرها إبراهيم الحمدي حتى تمكن من السيطرة؟

0: جاهد أبو الشوارب
1: هذا عمل لهم حركة سموها حركة 27 أبريل أو 23
0: أزاحهم كلهم
1: بعثتهم بقرارة رئيس دولة. فالرئيس الدولة حلما يكون صاحب القرار السياسي الرئيس السادة الله يرحمه كيف سماهم مراكز القوى وكانوا قوى سياسية كبيرة يعني
0: صحيح
1: سامي شرف وسامي جمعة وكم شخص. فالقرار السياسي عند الحاكم الأول يقدر بقراراته يزيح أي مسؤول من عمله
0: وأقل الحكومة أيضا.
1: نعم
0: وأقل الحكومة
1: وأقل الحكومة نعم.
0: شو تحديدا أدى إلى الصدام بينه وبين هذه الشخصيات مثلا علي أبو الحوم جاهد أبو الشوارب وغيرهم؟ شو القصة اللي أدت إلى صدام مثلا؟
1: الله يرحمه إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه لا يريد أحد يشارك في أي قراراته في أي تصرفاته. كان عنده الرغبة هذا وكان يشوفهم أنهم كانوا في مراكز ربما أكبر منه وقتها قبل الانقلاب. فبالتالي هذا الحالة النفسية ربما تخلق عند الحاكم نوع من رد الفعل
0: بعد لأنه كان يشوفهم قبل أهم منه.
1: نعم.
0: هل صحيح أنه كان يقول حتى قبل وصوله إلى السلطة أنت رح نخلص منهم؟
1: كان
0: يقول عن الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم متى نتخلص منهم؟
1: نعم كان له توجه أنه أن المشايخ أو الشيخان يعطلوا قرارة الدولة لكن هذا كان في السر يعني ما يحكي علنا.
0: مع مين يحكي؟
1: مع أقرب الناس إليه.
0: مثل؟
1: ما أدري مثل كان يكلمني أنا
0: أنا هذا اللي بدي أوصل له
1: كلمني أكثر مرة أن هؤلاء لا يمكن تستقر الدولة وهؤلاء موجودين.
0: أنت وبمصر كلمك؟
1: لا قبل
0: ما تصير
1: قبل الانقلاب
0: قبل الانقلاب اوكي انه لا يمكن ان تستقر الدوله بوجود هؤلاء لذلك بدا يعني تقليص نفوذهم
1: بعد الشيخ عبد الله وسن ابو الهوم.
0: بديسمبر 75 سيبلغك عبد الله الاصنج ب يعني ما يشبه لغه الاستدعاء.
1: هذه غلطتي.
0: غلطتك. خلينا نفهم بعد الفاصل لماذا تسميها هذه غلطتي. شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء. نتابع وإياكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية. أرجو أن تبقوا معنا. الحمد كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
1: يحتمل كل الأحتمال كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: لا أحدهم قال لأنه ما مش عليها ما أخذ. الآخرين كان عليه معارضة.
0: إذا ما عليك ما أخذ تقتل كيف يعني كيف المنطق
1: هذا رأيه.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقوله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
6: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكار من خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
5: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
7: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع

0: اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. شكرا لوجودك معنا مجددا. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. قلت هذه غلطتي عندما تم استدعائك، لماذا اعتبرتها غلطتك؟
1: اتصل بالمرحوم الأستاذ عبد الله الأصلج، قال الرئيس إبراهيم يدعوك لليمن. أنا استعجلت بالسفر اليمن، يعني ما فكرت تفكير ما دواعي الاستدعاء. جاني الأستاذ أحمد محمد نعمان الله يرحمه والدكتور صلاح الدين البيضار، زاروني إلى شقتي
0: القيادي البعثي السوري.
1: نعم، وكان صديق قد كمل البعث، تم البعث في الوقت كان خلق
0: كدور شخصي طبعا بعد خروجه. نعم،
1: فالجولة عندي للبيت كان لا داعي لخروجك لليمن، لأنه الدعوة هذا ما لهاش معنى، ما تخرج تعمل. أنا كنت بتهور أو بتسرع، أنا أريد أخرج اليمن، أنا ثقتي بنفسي، وبعدين على أي مأخذ يأخذ علي حتى حاسب عليه أو أعقب عليه. فرفضت رأي الاثنين وهم عظماء وحكماء وعقلاء. كان الحكام العسكريين هكذا يغيروا واقفهم. قلت لهم أنا حروح إبراهيم صديق وأخ ورئيس الدولة.
0: متى وجست أنه يقتلك مثلا؟
1: نعم،
0: متى وجست مثلا أن يقتلك؟ أو
1: ما خطرت على بالي، لا يخطر على بالي وقتها
0: أبدا.
1: أبدا، ما فيش داعي، ما فيش سبب، ولا كنت معارض.
0: نعم،
1: ولا كنت مختلف معه. وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة من الثانوية إلى أن أصبح رئيس، فبالتالي ما بشدي سبب. سبب الحكم الله يعيده، وهو وأنا باركت له وقلت هذا أفضل ما أن يحكم اليمن أنت.
0: ليش شو صار لما رحت؟
1: نعم،
0: شو صار لما رجعت؟
1: طلب يخرج لقابلة يريد يلتقي بي. فأول ما وصلت دخلت لعنده في بيتنا متقاربين.
0: نعم،
1: فدعاني قعدت أداوي حوالي ربع ساعة. بعد ربع ساعة قال نلتقي وقت آخر، أنا هروح الحديدة أقابل نوردام سيهانوك وقتها، وبعد ما نلتقي نلتقي. بعدين كان فيه مجامع ثانية اللي هو تابع له بيدبروا اعتقالات العدد من الشخصيات، هذا كما بلغني وقتها من أحد من حضر الاجتماع هذا، وكنت أنا أحدهم. فأحد الأخوة قال هؤلاء موجودين هنا معارضين، لكن فلان اللي هو أنا ما نقول ما عليه. فردت أحد الحاضرين قال هذا نقضي عليه. حال ما بلغني الخبر هذا واحد بس كذا يعني قلبان، بعده قضي عليه هو. وبعدين حال ما جالي واحد من الحاضرين قال لي حصل كذا كذا كذا كذا، وهو صادق كان من الحق المرافقين وكان حاضر كده مسؤول. صباح بكرت خرجت من صنعاء، رحت على خبر، من خبر للسعودية، من السعودية للقاهرة.
0: يعني الحمد كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
1: يحتمل، كل الاحتمالات كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: لا، أحدهم قال، لأنه ما مش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
0: لا لا لا، إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني، كيف المنطق؟
1: هذا رأيه.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقوله. لا أضحك، الله يرحمهم.
0: يعني منصب قيادي رفيع في الدولة كان.
1: كان عضو في كان في مع إبراهيم مجموعة عسكرية يلتقي بهم وهم اللي يمشوا السياسة.
0: نعم. لماذا يعني كان أدائك مع الغشمي تحذيري من الدور اللي ممكن يقوم فيه الحمدي ضده؟ وكأنك في الكثير من الحوارات اللي قرأتها لك بلقاءاتك مع الغشمي، يعني الواحد يستنتج وكأنك كنت تحرض عليه.
1: لا، هو ما كانش لقاءاتي والغشمي، التقيت به مرة واحدة، التقيت به في اليمن بعد ما شفت إبراهيم، بعد ما زرت الرئيس إبراهيم الحمدي الله يرحمه. فدعانا الغشمي إلى مكتبه فقال بيحذرني أنه من إبراهيم. فردت على قلت له المهم إذا أنت بخير فأنا بخير، يعني بحكم المجاملة.

0: إلى هنا، لكن ربما أسافر إلى الإمارات بتكاليف من الرئيس. إذا ذا هذا ما بشكلك عليك. إذا سافرت فالقلق عليك كبير. كان يوم سبت ويوم الاثنين سافر.
1: يعني إذا سافر الغشمي ما بيقدر يحميك؟
0: إذا سافر.
1: إيه ما بيقدر يحميك.
0: فسافر الاثنين، وأنا خرجت الاثنين يوم الاثنين من صلاة، رحت إلى خمر.
1: عندما عرفت بأن الغشمي غادر مباشرة غادرت.
0: نصيحته.
1: أنت تعاملت مع الموضوع بجدية هذه المرة.
0: طبعا.
1: لأنه كانت المعلومات وصلتك بأنه أنت أيضا ستعتقل أو تقتل.
0: الغشمي ما يكذبش.
1: ما يكذبش.
0: لا عندي.
1: ما يكذب؟ ليه ما يكذب؟
0: لأني عرفته صغير. وربيته حتى كبر. هذا كان عرفته وعده يعني برتبة صغيرة وتعاملت معه
1: وكان عسكري واضح يعني.
0: نعم.
1: كان عسكري واضح. كان ولا
0: كان في البداية عاده شيخ برتبة عسكري. وأنا كنت قاعد في المحور كوكب سلام أسور.
1: نعم.
0: فتبنيته من هناك وحافظت عليه، وبعدها كنت قاعد لسلاح البشا فساعدته ودعمته.
1: بس كنت خايف أنه الحمدي يقتله يتخلص منه؟ كنت تخشى أن يتخلص الحمدي من الغشمي؟
0: لا ما كنت خايف.
1: ما كنت خايف؟
0: لا لا.
1: ما حذرته للغشمي من الحمدي وأدائه وما قد يقدم عليه؟
0: لا لا لا لا.
1: كان عندكم لائحة بمن قد يعتقله الحمدي، هذه اللائحة الكاملة كان يمكن أن تصل إلى الغشمي، والتاريخ أثبت بأنه لاحقا ماذا فعل الغشمي بالحمدي صح؟
0: هذا
1: يعني كان شعور مبرر آنذاك.
0: أنا لا أعرف التفاصيل اللي حصلت بينهم والخلافات اللي حصلت بينهم، ربما في تأثيرات محلية تأثيرات خارجية ما أدري بالضبط، لكن
1: كان في محاولة ضغط على المشايخ ليغيروا مواقفهم ولا يصطفوا كلهم ضد الحمدي، كان في تحريض داخلي وخارجي عليه.
0: كان في خلافات بين الحمدي والمشايخ هذا معروف يعني، وكان داخل الخلاف هو بعض الدول الإقليمية خلافات.
1: كيف كان شعورك عندما قتل الحمدي؟
0: نعم.
1: كيف كان شعورك عندما قتل الحمدي؟
0: حزنت عليه.
1: لماذا؟ انه كان علاقتكم ما كانت كويسه يعني.
0: لا انا سالني هذا السؤال
1: طبيعي انسانيا اقصد، ولكن يعني بالمعنى السياسي
0: سالني احد الاخوان وقتها فكنت انا حزين. قال لي ماذا انت حزين وابراهيم تعامل معك بهذا القسوه؟ قلت انا لا اؤمن بالقتل نهائيا، لا مش بالعنف مطلقا. كان اتمنى انه يخرج كما خرج السلال، كما خرج البشير السلال الله يرحمه، وخرج القاضي الرئيس عبد الرحمن الريادي الله يرحمه، وكانت بدا الخروج مسالم.
1: هل كان سيقبل الحمدي باعتقادك بان يخرج؟
0: لا، اذا خرج الاكاديكتر الذي يقوم بالحركه لديه من الامكانيه هذاك خرج.
1: يعني مش اغتيال، انما يكون هكذا. في حركه انقلابيه يعني.
0: هو قال هكذا كما سمعت من بعض الاخوان حينما حاولوا يقتلوه، قال خرجوا لي مثل ما خرج الأريادي وخرج السلال، لا تقتلوني. هذا سمعت معلومات من الأخوة اليمنيين.
1: بس هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ يعني من قالها حضر عملية الاغتيال؟
0: الحاضرين. الأخوة الحاضرون جميعا
1: اللي كانوا حاضرين بالاغتيال، سمعتها من الغشمي؟
0: لا أصلا أقول سمعتها الغشمي، هذا تداول الكلام هذا وقتها. لا أحد شخصيات معينها.
1: بما أنه كان مثل يعني كأنه ابنك بالتبني الغشمي، لربما أصر إليك بهذا الكلام.
0: لا لا لا بيصير. لا بيصير علي ولا يقع الكلام هذا.
1: طب لماذا لم يقبل من أراد قتله بأن يذهب كما ذهب السلال والأرياني؟
0: اللي حاضر يعني ما كلش أنا موجود حتى أقول لك فلان أو فلان. لكن كانوا موجودين.
1: لا أسأل من باعتقادك، لماذا أو وفق المعلومات التي لديك لماذا لم يتم التوافق على إخراجه من
0: كانوا
1: السلطة؟
0: كانوا قلقين لأنه كان له مكانه داخل ال
1: كانوا قلقين ينقض عليهم من جديد. لكن الغشمي أيضا كان قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة.
0: كان
1: قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة.
0: لأنه طلب لي أكون معه نائب له في مباشرة. قلت له أصلا أكون نائب لك

0: والقلب تم على إبراهيم الحمدي، وأنا مشترك معك في هذا المسألة. هذا يعني وجودي معك كنائب يدل على معلومات أنني مشارك، وأنا مش مشارك في هذا، ولن أشارك في جريمة كثرة مع أحد، وأنا ضد الدماء ضد الانقلابات دائما، مش ولا الله بقول هذا من زمان.
1: فعاقبك؟
0: عاقب نعم، قال هكذا،
1: خلاك 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن، 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن.
0: حتى والدي الله يرحمه كان مريض وتوفى،
1: الله يرحمه،
0: فراحوا له بعض الأخوان يقولوا له خلي يخرج يدفن أبوه، يشارك في دفن والده، رفض. بعد لما بعد أسبوع دعاني، قلت ماذا أخ أحمد ما كنت رئيس، يا أخ أحمد خلي أخرج أدفن والدي، قال أنا طلبتك ما عرفت شيء، وبعقليته
1: كلام. شو سمعت منه عن اغتيال الحمدي؟ عن اغتيال الحمدي ماذا سمعت منه؟
0: ما سمعش منه ولا شيء.
1: ما سألته أبدا، ما
0: سأله، ما أقوله.
1: بس تحدث عادي عن الموضوع أو أنكر مشاركته أو كذا؟
0: ما سألته ولا أردت أسمع عنه ولا أريد أسمع.
1: هل كان مطمئنا للشيخين عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم؟
0: كان حذر الغشفي، حذر من كل الناس، عنده حذر من كل الناس، كان حذر لا يقبلهم، حتى قال لهم يجلسوا في البلد في قبائلكم لا تدخلوا صنعاء.
1: أوف، الغشمي طلب منهم ذلك من الشيخين مباشرة؟
0: أيوه، والمجاهدة أبو شوارب.
1: يعني كنا وصلنا ربما إلى الصدام لو استمر في السلطة.
0: لا أدخلوا
1: قبل أن يعني يرسل سالمين الحقيبة لكي يفجره ويقتله انتقاما لمقتل صديقه الحمدي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في سلسلة هذه الحلقات، نتابع في بداية الحلقة المقبلة إذا تكرمت سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم في سلسلة هذه الحلقات بداية من الحلقة المقبلة، فأرجو أن تبقوا معنا دائما في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان وسفير اليمني الأسبق. أصل معك إلى مؤتمر طائف 12 أغسطس آب 65، ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
0: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين الذين هم علاقة بالنظام، الذين هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
5: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي قوات الصهاينة كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
4: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
5: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
4: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
6: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
7: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
8: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
7: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
8: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
7: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
8: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
6: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. بيزشكيان يؤكد أن بلاده لا تريد استمرار الحرب مع أمريكا، ويزعم أنه التقى المرشد الجديد. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. برلين تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين وضرورة منع الميليشيا من السيطرة على باب المندب. بيانات أمريكية تؤكد عبور نحو 22 مليون برميل نفط من مضيق هرمز يوم أمس. واشنطن وبكين تعارضان أي قيود على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ترامب يحث الدول على الانسحاب فورا من الجنائية الدولية ويصفها بالمؤسسة الفاسدة. نبدأ نشرتنا من آخر التصريحات حول الحرب في إيران، والتي أطلقها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية. بيزشكيان شدد على أن إيران لا تريد استمرار الحرب، بل تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا.
1: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام من شأنها إنهاء الحرب، كما تقضي الخطة المقترحة بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي إحاطة صحفية على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أشار عراقجي إلى أن الخطة المقترحة تتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي فورا بعد إنهاء الحرب، وأضاف أن الاتصالات الدبلوماسية مع أمريكا مستمرة عبر الوسطاء، مؤكدا أن الاجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الثلاثاء الماضي في نيويورك كان مثمرا. وخلال لقاء في الأمم المتحدة نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي وجود بديل عن الحل الدبلوماسي للأزمة التي تمر بها المنطقة، وحدد المسبب لهذه الأزمة بالإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل وفق قولهما. هذا وبحث الوزيران القضايا الثنائية وجدول الاتصالات الروسية الإيرانية المقبلة على مختلف المستويات. أيضا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لبحث تطورات الأزمة الإقليمية وسبل خفض التصعيد. وأعرب شريف عن قلق إسلام أباد البالغ من اتساع رقعة الصراع، مشددا على ضرورة ضبط النفس وتفعيل الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، وأكد أهمية المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، أهلا بك عبد الله. إذا باكستان تجدد عبر شهباز شريف من اجتماعات نيويورك على أهمية الحوار واستعدادها ومضيها في هذه الوساطة، ما الجديد الذي وصلكم في إسلام أباد عن نتيجة اللقاءات التي تحصل في نيويورك؟
2: نعم، الحقيقة أن هذه جملة من اللقاءات التي قامت بها باكستان الحقيقة ولم تكن يعني على هامش فقط بشكل عفوي على هامش هذه الجمعية، كانت مبرمجة ومخطط لها. البعض منها كانت قد أعلنت عنه باكستان قبل أيام قبل بدء أعمال الجمعية العامة، والبعض الآخر كان مخططا على جداول وأجندات رئيس الوزراء محمد شهباز شريف. هذه اللقاءات الحقيقة تأتي امتدادا بداية، وهذا هنا يجدر التنويه، امتدادا لما بدأه محسن النقوي من زيارة إلى طهران. كان محسن النقوي قد حمل العديد من الرسائل، ودائما ما اعتدنا خلال وساطة باكستان بأن إذا كان هناك أمر جلل، هناك أمر خطير أو تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان تصعيدا عسكريا أو اقتصاديا، تسابق باكستان الحقيقة لإخبار الجانب الإيراني فيما إذا كان على استعداد للتنازل أو تقديم قليل من الليونة. لذلك المهمة بدأها محسن نقوي بدفع من قيادته العسكرية والأمنية قبل عدة أيام بزيارته لطهران، وفي ذاك الوقت أيضا جملة من الاتصالات جرت بين وزير الخارجية إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي.

0: إضافة إلى عدد من المسؤولين الذين تواصلوا مع بعضهم فضلا عن القنوات العسكرية المفتوحة والأمنية بينهم وبين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. لذلك هذه اللقاءات تأتي يوم أمس الحقيقة في سياق هذا العمل الذي قالت باكستان بأنه إنعاش للعملية الدبلوماسية ولكسر الجمود. والحقيقة أن قنوات الاتصال لم تتوقف فيما بين الطرفين. اليوم باكستان تعمل كصمام أمان في المنطقة لمنع الانزلاق الذي قال عنه شهباز شريف. اللقاء الذي أجراه يوم أمس يعني إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أيضا كان فيه دفع من قبل الجانب الباكستاني للعودة إلى الدبلوماسية، وحيث شدد على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل هذا النزاع، فضلا عن أن اللقاء الذي جمع مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف حضره جميع مسؤولي الطرفين وجميع أعضاء الوفود التي جاءت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك وزير الدفاع الباكستاني. نعم،
1: يعني باختصار لو سمحت، كل النتائج الاجتماعات المعلنة حسب ما هو ظاهر كلمات منمقة، ولكن على الأرض هل وصلكم أي تقدم إيجابي ملموس حصل نتيجة هذه الاجتماعات لإنهاء الحرب بشكل كامل ووقف التصعيد؟
0: التقدم الحقيقة هو بداية، التقدم هو الانفتاح الإيراني. هذه النبرة التي يتكلم بها الإيرانيون اليوم لم يكونوا يتكلمون بها يوم أمس. الجانب الأمريكي قال بأن هناك إيجابية وتقدم في المحادثات. كل هذا الذي قدمت إليه وهذه جملة المقدمات التي ذكرتها هي بالنهاية أفضت بالتشارك مع الجانب القطري وأيضا الجانب العماني إلى دفع الطرفين إلى اللقاء. الطرف الإيراني منفتح الحقيقة، لكن ليس مستعدا حتى هذه اللحظة إلى تقديم الكثير من التنازلات. لكن هناك العقبة التي يعني التي الجديدة التي جاءت إلي الإيرانيين والتي وهي تشديد العقوبات على الطيران. الجانب الإيراني ما زال ينظر إلى الجانب الباكستاني ليتحسس موقفه أو فيما إذا كان سيشارك في هذه العقوبات ويمنع الطيران الباكستاني الإيراني المعذرة من الهبوط في باكستان، والعكس هو الصحيح، انطلاق الطائرات يعني من باكستان لتحمل وفود باكستانية أو زوار باكستانيين إلى إيران. حتى هذه الساعة باكستان تمسك بهذه الورقة وتحاول أن تساوم عليها. كنا قد علمنا منذ السابق يعني بأن باكستان تريد مساومة إيران على أن تقف وتلجم ميليشياتها في المنطقة في باب المندب وفي مضيق هرمز، لكن النتائج الإيجابية المرجوة من فتح مضيق هرمز هذه متعلقة الحقيقة حتى هذه الساعة بقرار الطرفين. الجانب الإيراني حتى هذه الساعة يحاول دراسة الموقف ولا يريد أن يقدم تنازلات سريعة تبدو بأنها يعني استسلام، لكن التنسيق العالي بين الجانب الباكستاني والجانب القطري والعماني حتى هذه الساعة هو الذي أفضى في النهاية إلى جمع الطرفين في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. النتائج الحقيقة غير ملموسة حتى هذه اللحظة. ماذا تريد إيران؟ هل تراجعت عن موقفها؟ هذا غير معلوم لدى الجانب الباكستاني، أو على الأقل باكستان تعتم على هذه النتائج.
1: من إسلام آباد مراسل عربي عبد الله خلوف، شكرا لك. في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحالة الصحية للمرشد الأعلى جيدة وأنه التقى به لمدة 7 ساعات. كما نفى بزشكيان الحديث عن تزويد الصين لإيران بصور الأقمار الصناعية لاستهداف القوات الأمريكية.
2: Is he healthy? Is he able to govern?
3: Precisely, I don't remember the dates, about a month, month and a half ago. We met in about 7 hours.
2: You saw him in person a month ago.
3: Yes, 7 hours, as I said earlier. We conducted talks.
2: And is he healthy? Is he able to govern?
3: Very much so, completely. The implementation of the policies is in the hands of the administration and the government, but the consultations and the directions come from there.
2: They were killed there. Did you use satellite images?
3: Not at all.
2: No.
3: Number one, I'm specifically unaware of these purported images that you talk about. Now, what militaries do with one another between two countries, it is their own business. Within their own guidelines. Now, if the Chinese...
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف المنشآت النووية الإيرانية كان أسهل قرار اتخذه.
4: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister. Because if we hadn't done it, we'd all be dead.
1: قالت وزارة الخارجية السعودية إن

0: وزراء خارجية الدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك. وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية بالسعودية، حيث أكدوا على حق السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة. وزارة الدفاع التركية أكدت اليوم أن رئيس هيئة الأركان التركي سلجوق بيرقدار أغلو سيتوجه إلى السعودية للقاء النظير السعودي والباكستاني، وذلك في اجتماع عسكري عاجل لبحث سبل مساندة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكدت أنقرة استعدادها للمساعدة في تلبية الاحتياجات العسكرية للرياض إذا لزم الأمر. وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان شدد على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليست على عاتق السعودية وحدها.
1: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
0: وزير الخارجية السعودي أضاف أن الحكومة اليمنية قادرة على الدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها، وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لدعم وحدة اليمن.
1: I think the government of Yemen is very capable of defending the territory that it controls. And it will continue to work, the coalition to support the government of Yemen will continue to work to support the coalition in imposing its, to work with the government of Yemen to impose its control over all of Yemen. And the priority must be for the unity of Yemen.
0: في تصريحات للعربية أدان وزير خارجية ألمانيا ممارسات الحوثيين خصوصا تجاه المدنيين في اليمن مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. أضاف وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر.
2: With concerns, with great concerns. And of course, we condemn what the Houthis are doing, especially to the civilians in Yemen. I spoke to my colleague in Yemen, and she informed me about what's happening, especially to the weak part of the population there. This is again the same issue we had with the Strait of Hormuz. These are international waterways, and we need freedom of navigation for each and every country and each and every ship. This is a lifeline not only for Asia and of course for some of the Gulf states and for Egypt, but especially also for Europe. And the Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government of Yemen to take the needed measures to really calm down the very situation and not to allow the Houthis to be in such a position that they can control the entrance to the Red Sea.
0: نائب رئيس مجلس القيادة اليمني قال إن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انقلاب جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن المجلس تعامل بمسؤولية مع مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إحلال السلام. واتهم المسؤول اليمني جماعة الحوثي باستغلال فترات الهدنة لإعادة التسلح، مؤكدا أنها تخدم أجندة إيران وتتجاوز مصالح الشعب اليمني.
3: ما كان لهذا الانقلاب أن يستمر لهذه السنوات ولا لخطره أن يتمدد من الداخل اليمني إلى الجوار وإلى الممرات الدولية لولا الدعم الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني المارق بالسلاح والخبرات والتقنيات العسكرية. إن استخدام الحوثي

0: أمن الملاحة ورقة ابتزاز ليس تهديدا لليمن وحده، بل احتجاز لاقتصاد العالم رهينة. ولقد أثبتت السنوات الماضية حقيقة ينبغي ألا يغفل المجتمع الدولي عنها، إن تأمين البحر يبدأ من تجفيف مصادر الخطر في البر.
1: ميدانيا أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها بمسيرة تابعة للواء الثامن تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي شمال الجوف.

0: ومن تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد لرصد الأوضاع الأمنية أو أيضا الميدانية في الساعات الأخيرة. ما الجديد هائل؟
1: نعم، كانت ميليشيات الحوثي قد شنت قصف عنيف على أحياء سكنية داخل محافظة تعز. سقط في هذا القصف حوالي 5 أشخاص مدنيين، بينهم أطفال، بين قتيل وجريح، إثر استهداف الميليشيات بإحدى القبائل أو المقذوفات التي سقطت على أحد الأحياء أو على ورشة لتصنيع الإطارات، إطارات السيارة. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات الحوثية كانت قد صعدت من عملها العسكري ودفعت بالكثير من التعزيزات في اتجاه المناطق الجنوبية والغربية لمحافظة تعز. كذلك كانت الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قد استهدف أيضا سكان التعزيزات في الميليشيات الحوثية على الجبهات الجنوبية، تحديدا على جبهة حيفان وكذلك على جبهة الأحقوف، بعد أن كانت الميليشيات تحاول التسلل باتجاه الطريق الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، وهي طريق هجة العبد. كانت ربما تحاول قطع هذا الطريق من وأيضا بالقذائف وكذلك أيضا بالتسللات، لكنها وجهت بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. نتحدث أيضا عن أن المعارك احتدمت بشكل كبير في محيط جبل راسي، هذا الجبل أيضا في الجبهة الجنوبية لمحافظة تعز، جبهة بن عمر، كان تصل إلى مواقع القوات الحكومية، لكن وجهت أيضا بعملية عسكرية عسكرية القوات المسلحة على المواقع العسكرية في جبل راسي. كذلك حتى مواقع الميليشيات الحوثية تحت نيرانها في هذه المنطقة. كذلك امتدت المواجهات لتشمل مديرية أخرى، هي مديرية الوزعية وكذلك أيضا مديرية المغاربة غرب محافظة.
0: نعم هائل،
1: دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين.
0: شكرا لك إذن من تعز مراسل عربية هائل سعيد، شكرا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تعلن قصف منشأة لتجميع المسيرات في كييف وتستهدف ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
10: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز أمس في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. أضاف المسؤول الأمريكي أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. فيما ذكرت بيانات أولية أن عدد سفن السلع العابرة لمضيق هرمز دون العشر سفن. أفادت مصادر العربية بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق، وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد. طبعا هذه التطورات تأتي بعد أن أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قبل أيام أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل، وذلك اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري على خلفية العقوبات الاقتصادية والضغوطات الأمريكية على طهران. ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة. دبلوماسي أوروبي إذن يتحدث عن اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد وبأنهم سيبحثون رفع قدرات أسطول أسبيدس في البحر الأحمر، وأن أزمة المضيقين هرمز وباب المندب في صدارة اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي إذن. وفي خضم اضطراب أسواق الطاقة، قالت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يتابع بقلق خطط أمريكية محتملة لحظر صادرات الديزل، مؤكدة أن أي اضطراب في التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة قد يؤثر سلبا عليهما.
1: The European Union views with concern the reported US plans to ban diesel exports including to the European Union. EU-US cooperation in the field of energy is strong, stable and mutually beneficial. Any disruption would risk negatively impacting both sides.
0: قالت الحكومة الصينية في بيان إن الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا العديد من الملفات خلال لقائهما، منها ملفات إيران وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية. ووفقا للبيان الرسمي للحكومة الصينية بشأن الاجتماع في البيت الأبيض، فإن شي وترامب أكدا أيضا دعمهما المتبادل لاستضافة اجتماعات إقليمية في الأسابيع القادمة. الرئيس دونالد ترامب خلال مأدبة عشاء أكد أن العلاقة بين الشعبين الصيني والأمريكي تعود إلى بدايات تأسيس الولايات المتحدة.
2: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: من جهته الرئيس الصيني أكد أن العلاقة مع أمريكا تعتمد على الاستقرار الاستراتيجي.
3: الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، السيدات والسادة، أشكر السيدة ترامب والسيدة ترامب على كرم ضيافتكم واستقبالكم الرائع لي ولزوجتي. لقد أبهرتمونا بالتنظيم الرائع والتفاصيل المبهرة، جعلتمونا نشعر وكأننا في وطننا.
0: في ذات السياق، توافقت الولايات المتحدة والصين على معارضتهما فرض أي قيود تنظيمية على تقنيات الذكاء الفائق، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تصريحات صحفية استخدم ترامب مصطلح الذكاء الفائق للإشارة إلى هذه التقنية، مؤكدا في السياق ذاته رغبته في إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه. الرئيس الصيني من جهته حض على ضرورة أن تعمل بكين وواشنطن معا لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وفق رقابة بشرية وبما يحقق مكاسب للعالم.
4: تعد كل من الصين والولايات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يحقق الخير وضمان بقاء تطويره تحت السيطرة البشرية دائما وخدمته لرفاهية الشعوب.
5: 14 مليار دولار من الأسلحة قد تكون على طاولة ترامب وشي. صفقة أمريكية مقترحة لتايوان تضع واحدة من أكثر القضايا حساسية بين واشنطن وبكين.

0: في قلب القمة إلى جانب إيران ومضيق هرمز والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة. لقاء يجمع الرئيسين فيما تحاول القوتان إبقاء هدنة تجارية هشة على قيد الحياة.
1: صفقة الأسلحة لتايوان ورقة تفاوض جيدة جدا بالنسبة لنا.
0: ومن تايوان إلى الشرق الأوسط تحضر إيران بقوة في الحسابات الأمريكية مع الحرب المستمرة وإغلاق مضيق هرمز وعلاقة بكين بطهران. واشنطن تضغط على الصين بشأن دعمها لإيران، فيما تتجنب إدارة ترامب حتى الآن اتخاذ إجراءات واسعة ضدها في هذا الملف. أما الجبهة الأخرى فهي التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة، حيث تتنافس واشنطن وبكين على تقنيات وسلاسل إمداد مرتبطة بالأمن القومي. ومع تمديد الهدنة التجارية حتى يناير تبدو القمة اختباراً لإدارة هذا التنافس المتشعب من دون تحوله إلى مواجهة أوسع.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن غارات جوية ليلية بطائرات مسيرة على منشأ الاصطناعات الدفاعية الأوكرانية في العاصمة كييف. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المنشأة تستخدم لتجميع وتخزين المسيرات، وأضافت أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية لميناء إيريني في أوديسا، إضافة لسفن شحن تحمل بضائع عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا. نشد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إيلون ماسك مالك شركة سبيس أكس توسيع تغطية خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لتشمل روسيا والأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، لتمكين كييف من ضرب منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الروسية الموجودة داخل الأراضي الروسية، حيث تعتقد أوكرانيا أن تشغيل ستارلينك فوق الأراضي الروسية سيساعدها على استهداف منصات إطلاق الصواريخ، خاصة وأن كييف تعاني من نقص حاد في الدفاعات الجوية اللازمة لصد الصواريخ الباليستية الروسية. حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده قد تكون مستهدفة باعتداء بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، مضيفا أن موسكو تعتبر أن أوروبا هي العمق الاستراتيجي لأوكرانيا.
3: Est-ce que les Russes pourraient envoyer en France un drone armé contre un avion à Orly, à Roissy ou sur l'aéroport de Marseille-Marignane?
4: La réponse est oui. Aujourd'hui, il faut être très clair. La Russie considère que l'Europe, c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine. Que parce que les Européens aident les Ukrainiens, eh bien, et que les Ukrainiens sont en train, en effet, de viser des raffineries, des sites sensibles en Russie pour qu'ils arrêtent la guerre, eh bien, que l'Europe peut être visée.
2: وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن حشد روسيا ل 300 ألف جندي من أجل حربها ضد أوكرانيا يعتبر من السيناريوهات المعقولة والواردة، مضيفا أن أوروبا قد تكون هدفا لهجوم الروسي.
4: Écoutez, il y a plusieurs informations en effet qui ont été partagées par les services de renseignement européens, américains, avec aussi nos amis ukrainiens.
5: Et certains parlent de 300 000 hommes supplémentaires.
4: En tout cas, c'est un scénario qui nous paraît crédible. Et il est clair qu'il y a eu plusieurs indices qui montre que la Russie est en train de s'organiser pour faire cela.
2: اتهم رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ نظير الأوكراني بخرق اتفاقية السرية بعدما أبلغ فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة بأن أوكرانيا أرسلت أسرى حرب كوريين شماليين إلى سول. أضاف جاي ميونغ أن مسألة نقل الأسرى هي قضية بالغة الحساسية وأنه قد يكون لها تأثير كبير على الدبلوماسية والأمن والوضع في جبهة الجزيرة الكورية. من جانبه صرح ديميترو ليتفين مستشار زيلينسكي بأن أوكرانيا دولة منفتحة وأنه كان سيكون من الغريب تسليم الجنديين في الخفاء. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ماكرون يحذر من مساعي الروسية لاستهداف دول أوروبية.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.

0: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن مصدر إنساني لوكالة فرانس بريس أن معارك عنيفة تدور بين القوات الإثيوبية وقوات تابعة لجبهة تيغراي في مدينة أبالا بإقليم عفار، وذلك بعد أيام قليلة من استئناف الأعمال القتالية في شمال البلاد. وأوضح المصدر أن القوات الفدرالية منعت متمردين من دخول المدينة الحدودية على أو مع شرق تيغراي. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول على الانسحاب فورا من المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بالمؤسسة الفاسدة والمارقة. وخلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، كانت دولة ناويرو الواقعة في المحيط الهادي وهي الوحيدة التي حذت حذو واشنطن، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية وحظرا على منح التأشيرات لموظفي المحكمة، كما أعد مسؤولوها عقوبات من شأنها أن تقوض قدرة المحكمة على العمل وفقا لمصادر مطلعة. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي للسيطرة على سوريا، متهما تركيا أيضا بالاحتفاظ بالسيطرة على شمال قبرص والتعدي على اليونان.
5: Erdogan, he illegally occupies northern Cyprus, an EU member, and he regularly transgresses against Greece, a NATO member. Now he wants to take over Syria. Well, that's not surprising, because he calls for Israel's destruction almost every single day.
4: واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على سوريا إدراك أن الجولان المحتل يعود لإسرائيل، وذلك خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly swore to destroy us. We weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland of the Jewish people. We weren't in Gaza. We weren't on the Golan Heights. Oh, and Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
4: احتجزت الشرطة في نيويورك نحو 100 متظاهر، بمن فيهم الممثلتين سوزان ساراندون وهانا أينبندر والكوميدي كايلي بهايرون، خلال احتجاجات للمطالبة بمنع تسليح إسرائيل.

ترجح أوساط سياسية وقضائية إسرائيلية ألا تقرر محكمة العليا قرارات لجنة الانتخابات المركزية.

0: لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل التي تسودها أغلبية يمينية على شطب القائمتين اللتين تضمان الأحزاب العربية الجبهة والتجمع والعربية للتغيير ضمن القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ويرى نواب عرب في القرار محاولة لإبعادهم عن انتخابات قد تصبح فيها مقاعدهم حاسمة في تحديد هوية الحكومة المقبلة، لأن أحزابهم ستكون بيضة القبان.
1: والله أنا مش عارف في أي دولة في العالم بشطبوا كل الأحزاب اللي بتمثل أقلية قومية، وبحالتنا تم شطب عمليا كل الأحزاب اللي بتمثل جماهيرنا العربية والقوى الديمقراطية اليهودية.
0: وفيما شطبت لجنة الانتخابات القوائم العربية بذريعة دعم الإرهاب أو رفض يهودية إسرائيل، رفضت في المقابل طلبات لشطب حزب الوزير بن غفير عتمة يهوديت، على الرغم أنه الوحيد في الكنيست الذي أدين في الماضي أمام محكمة إسرائيلية بدعم تنظيم إرهابي.
2: أبو نفخة المخبل زيتا.
0: مفارقة يراها النواب العرب دليلا على أن المعركة لا تتعلق بشروط الترشح وحدها، بل بمكانهم في المعادلة السياسية المقبلة ومحاولة منع سقوط حكم اليمين.
3: تم شطب سامي أبو شحادة ذاهبون لنقول له برا إلى خارج الكنيست وخارج دولة إسرائيل.
4: وبين غفير ونتنياهو خايفين من صوت العرب في هاي المعركة الانتخابية، هم بيعرفوا منيح ليش قدموا طلب الشطب.
0: الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا في خلال أيام التي ألغت قرارات شطب مماثلة في السابق، لكن مصير سامي أبو شحادة تحديدا رئيس حزب التجمع يبقى أقل وضوحا بعد تصويت رئيس لجنة الانتخابات لصالح شطبه وتوصية المستشارة القضائية بخصوصه، وقد تنقلب محاولة تغييب التمثيل العربي إلى نتيجة معاكسة، إقبال أكبر للناخبين العرب على صناديق الاقتراع للرد على الشطب بأصوات تسعى إلى إسقاط حكومة اليمين ومنع بقائها في السلطة. زياد حربي، العربية، القدس.
5: في كلمته عقب الاجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بما يتوافق مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: Our focus is on action. Practical steps that protect the two-state solution on the ground and move it towards implementation. The urgency is undeniable. The humanitarian crisis in Gaza continues. Violence and violations are rising in the West Bank, including in Al-Quds al-Sharif, and developments on the ground are steadily eroding the prospects for a viable Palestinian state. Our priorities are clear. Consolidate the ceasefire in Gaza, ensure the immediate unhindered humanitarian assistance and reconstruction in line with President Trump's comprehensive peace plan and Security Council Resolution 2803. Support the Palestinian Authority in its return to Gaza and stop settlement activity, annexation, displacement and settler violence. Gaza cannot be separated from the West Bank. Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, are one geographic and political unit.
5: يواجه مزارعو الزيتون في الضفة الغربية قيودا إسرائيلية جديدة مع اقتراب موسم القطاف، وتشمل منعهم من دخول الأراضي المصنفة أراضي دولة أي الخاضعة تحت إدارتها واشتراط التنسيق الأمني للوصول إلى الأراضي الخاصة القريبة من المستوطنات. وفي عطوف جنوب شرق طوباس أدت أعمال شق طريق عسكري وحفر خندق إلى عزل مزارعين عن أجزاء من أراضيهم.
7: يدخل علي بني عودة أرضه ليتفقد ما بقي في متناول يده من زيتون، أما بقية أشجاره ففي الجهة الأخرى. يفصل بينهما خندق وطريق عسكري، شقهما مستوطنون، الأرض لعلي على الجهتين، لكن الوصول إليها لم يعد كذلك.
8: وهذا فحر الخندق كان وسيسين الأرض من الخندق وغاد
9: الخندق
8: وفي الأرض اللي بكون منطقة عسكرية ممنوع نصيبها، وإذا قطعنا من هناك يا بطخونا يا بعتقلونا. كذبوني امبارح انتم. يلا روح حسا برجع.
7: لا نمكث هنا طويلا، تمر سيارة مستوطن بين الأشجار فيغادر علي قبل أن تقترب. يحدث ذلك في عطوف جنوب شرقي طوباس، سهل زراعي يمتد على نحو 30,000 دنم تقسمه التجريفات والطرق العسكرية وتحدد ما يصل إلى

0: عليه المزارع من أرضه.
1: منطقة عطوف يعني في البداية هي بتقع على تقريبا 96 ألف دولم، أراضيها جميعها أراضي زراعية، منها حوالي لا يقل عن 10,000 دولم مزروعة بأشجار الزيتون. طبعا هاي أشجار الزيتون تم عمل مستوطني بالقرب من هاي الأراضي أو على هاي الأراضي، صادرت حوالي 17 ألف دولم من أراضي طمون وعطوف.
2: حفر المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي خندقاً ويشقون طريقاً عسكرياً على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. بقي المزارع الفلسطيني هنا وزيتونه هناك، وهذا المشهد ليس منفصلاً عما يحدث في الضفة الغربية. فمنذ مطلع عام 2026 أصدرت إسرائيل 51 أمراً بإزالة الأشجار يستهدف حوالي 2100 دنم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبزيادة تقدر ب 30% أكثر من العام الماضي.
0: الزيتون هنا ليس محصولاً فقط، بل موسم رزق تنتظره آلاف العائلات. وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية أن ينتج هذا العام 21 ألف طن من الزيت، لكن الوصول إلى نحو ربع المساحات المزروعة بات مهدداً. قيود تسبق موسماً اقتلعت أو خربت قبل بدئه أكثر من 86 ألف شجرة منذ عام 2024. سراء الزير العربية الأراضي الفلسطينية.
3: حصلت العربية على صور خاصة من منطقة زوتر الشرقية في جنوب لبنان، وتظهر تحركات ميدانية مكثفة لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية داخل المنطقة، شملت ناقلة جنود إضافة إلى قاطرات تستخدم لنقل صناديق المتفجرات.

0: أفادت الخارجية العراقية بأن وكيلها للعلاقات الثنائية والقائم بالأعمال الأمريكي وقع اتفاقا تقوم بموجبه واشنطن بتسليم الحكومة العراقية موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي. وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري الأجنبي في العراق وفق الجدول الزمني المحدد، مضيفة أن الاتفاق يمثل إحدى الخطوات المتخذة لتنظيم العلاقات بين بغداد وواشنطن. وعقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب وحسم حزب الأصالة والمعاصرة للصدارة ب 97 مقعدا، تحول التنافس سريعا من صناديق الاقتراع إلى كواليس بناء الأغلبية. نتائج أحدثت رجة في توازنات الأحزاب بعد تراجع التجمع الوطني للأحرار، وأطلقت معركة التحالفات والتكهنات حول هوية من سيقود الحكومة المقبلة. تقرير من هناك.
1: قالت الصناديق الانتخابية كلمتها، وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد ب 97 مقعدا. ولأن الرقم لا يضمن الأغلبية المطلقة، انتقل التركيز سريعا من نشوة الفوز إلى حسابات الأغلبية، ووجد قادة الحزب أنفسهم أمام تساؤل ملح: أي تحالفات سيبنون ومن سيشاركهم دفة الحكومة المقبلة؟
2: إجابة يبدو أنها تتجه نحو انفتاح كامل على التحالف مع كل الأحزاب دون خطوط حمراء.
3: سيلتئم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل تدارس طبيعة التحالفات التي ستجيب على وستدعم عرض السياسي والبرنامج الانتخابي الذي دفع عنه حزب الأصالة والمعاصرة. النقطة الثانية هو نحن سننفتح على جميع الأحزاب بدون استثناء الذين حصلوا ولو على صوت واحد.
2: لكن خريطة النتائج لم تتوقف عند صدارة البام، بل حملت الصناديق مفاجآت ثقيلة أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي. ففيما سجل حزب العدالة والتنمية الإسلامي صعودا لافتا أعاده إلى الواجهة، شهدت هذه الاستحقاقات انتكاسة حادة لحزب التجمع الوطني للأحرار تراجع معها حضوره النيابي داخل قبة البرلمان.
4: بمنطق الأرقام، بمنطق المقاعد، حزب التجمع الوطني للأحرار فقد 36 مقعد، انتقل من الرتبة الأولى إلى الرتبة

0: ثانية، وبالتالي يمكن أن نتحدث على تصويت عقابي.
1: هذه التحولات في الأرقام والمواقع لم ينحصر صداها داخل المقرات الحزبية المغلقة فحسب، بل امتد سريعا إلى الشارع، حيث تبينت الآراء بين الدهشة من النتائج والحسرة وفتور اللامبالاة.
2: كيفاش الأحرار جاوا في الرتبة الثانية؟ ما عرفتش، واش ما فهمش، واش المغاربة ما تعلموش الدرس من داكشي اللي عشناه في هاد الخمس سنين؟ ما فهمش صراحة، كان خاصهم يديروا لهم عقاب بحال اللي كنا درنا العدالة والتنمية. ولكن
3: بالصراحة بقى فيا غير القجع، كان رياضي وكان محبوب عند الرياضيين، دار السياسة الله يعاونو.
4: أنا عجبني حزب الاستقلال، نجيك من الاخر، هما اللي يقدروا يصلحوا وما اللي يقدروا يقادوا، حيت انا راه عقلت عليهم وما كيقادوا.
1: بين طموح المتصدر في بناء أغلبية متماسكة وتبدلات خريطة القوى النيابية، يترقب الجميع التعيين الملكي لرئيس الحكومة المقبلة، فهل تؤول القيادة إلى فاطمة الزهراء المنصوري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، أم تتجه إلى فوزي لقجع الوافد الجديد الذي راكم خبرة ثقيلة في أعتى الملفات؟ فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
5: أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات غرق ومفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة مزدة جنوب طرابلس، وأوضح الجهاز أن السيول تسببت في قطع جميع الطرق بالمنطقة وسط استمرار التعامل مع الوضع ومتابعة البلاغات الواردة.

0: أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن قوات تابعة للجيش أحبطت محاولة أفغانية لشن عدوان عبر قطاع جولستان على الحدود بين البلدين، وأن عددا من عناصر حركة طالبان قتلوا. ذكرت المصادر لرويترز أن تبادلا متقطعا لإطلاق النار حصل بين قوات الأمن وحركة طالبان ولا يزال مستمرا، وأن قوات أمن الحدود لا تزال في حالة تأهب بالمنطقة. قبل ذلك أعلنت باكستان شن ضربات جوية استهدفت 10 مواقع عسكرية داخل الأراضي الأفغانية عقب رصد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية طائرات مسيرة أطلقت من الجانب الأفغاني ثم تم تحييدها بنجاح. غابت ميلوني عن الأمم المتحدة وحضرت أسبوع الموضة في ميلانو وسط جدل حول علاقتها بترامب بعدما ربطت لا ريبولبيلكا الغياب بالتوتر بينهما، بينما تقول روما إن السبب انشغالها بالملفات الداخلية.
1: بينما تتجه أنظار العالم إلى نيويورك حيث اجتمع قادة الدول في قاعة الأمم المتحدة، كانت الأضواء في إيطاليا مسلطة على مشهد مختلف تماما. جورجيا ميلوني على السجادة الحمراء في افتتاح أسبوع الموضة في ميلانو. رئيسة الحكومة التي غابت عن الجمعية العامة في خطوة قطعت تقليدا إيطاليا امتد نحو 15 عاما ظهرت شخصيا في حدث للموضة، بينما تولى وزير خارجيتها أنطونيو تايالي تمثيل روما في نيويورك. الحكومة تقول إن السبب واضح، جدول دوري مزدحم وملفات داخلية تستدعي وجودها في البلاد، فيما أثار توقيت الغياب والحضور جدلا سياسيا واسعا.
2: الغياب لا يعني أن إيطاليا تولي الأمم المتحدة أهمية أقل.
1: ميلوني نفسها دافعت عن اختيارها معتبرة أن حضورها في ميلانو ليس مجرد ظهور احتفالي بل رسالة دعم لقطاع الأزياء الذي يواجه ظروفا صعبة، مشيرة إلى إجراءات حكومية بينها 100 مليون يورو لتحفيز الاستثمارات. لكن المعارضة استغلت المفارقة بين نيويورك وميلانو لانتقاد القرار، بينما ذهبت صحيفة لا ريبوبليكا إلى طرح توتر العلاقة مع دونالد ترامب كأحد الأسباب المحتملة للغياب. ومع ذلك لا يوجد ما يثبت أن تجنب لقاء ترامب كان سبب القرار.
3: شاركت في العديد من القمم وعلي الاهتمام بالملفات الداخلية.

0: لكن خلف هذه التكهنات قصة خلاف علني بين ميلوني وترامب بدأت بتفصيل يبدو بسيطا. صورة: ترامب قال بعد قمة مجموعة السبع في يونيو إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه وإنها أرادت الصورة بشدة. فردت رئيسة الوزراء الإيطالية بأن روايته مختلفة بالكامل، مؤكدة أن إيطاليا وميلوني لا تتوسلان لأحد. ثم تصاعد السجال إذ اتهمها ترامب بالسعي لتحسين شعبيتها، فردت عليه بأن شعبيتها ليست من شأنه وأن عليه أن يهتم بشعبيته. ومن هنا أصبح غيابها عن نيويورك في ظل وجود ترامب هناك مادة جديدة للتكهنات، لا دليلا على أن الخلاف هو سبب الغياب.
1: أدت موجات الحر القياسية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو وفقا لدراسة نشرتها شركة أليانز وأليانز تريد للتأمين. وعزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي لانخفاض الانتاجية المرتبط بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهد أكبر اقتصاد أوروبي أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. نهاية النشرة إلى العناوين. بيزشكيان يؤكد أن بلاده لا تريد استمرار الحرب مع أمريكا ويزعم أنه التقى المرشد الجديد. الخارجية السعودية تعلن عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لمناقشة دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. برلين تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين وضرورة منع الميليشيا من السيطرة على باب المندب. بيانات أمريكية تؤكد عبور نحو 22 مليون برميل نفط من مضيق هرمز يوم أمس. واشنطن وبكين تعارضان أي قيود على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ترامب يحث الدول على الانسحاب فورا من الجنائية الدولية ويصفها بالمؤسسات الفاسدة. انتهت النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: outstanding product.
1: Driving Saudi Arabia forward.
2: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
3: The ultimate global stage.
4: Lebanon should not be attacked.
5: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
1: The architects of power, economics, and politics.
6: Stop the war in Ukraine.
7: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
9: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
10: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
11: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
12: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
11: هذه بالنسبة للقرب قضية محببة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
10: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
13: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
14: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
13: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
14: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
10: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: هرمز وباب المندب في صدارة اهتمام قادة أوروبا، والاتحاد يبحث رفع قدرات أسطول أسبيدس. الرئيس الإيراني يؤكد رغبة طهران في إنهاء الحرب وينفي تلقي إيران لأي مساعدة صينية عسكرية.
1: The Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia.
0: برلين تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين وضرورة منع الميليشيا من السيطرة على باب المندب. وفي إثيوبيا معارك عنيفة بين القوات الحكومية وقوات تابعة لجبهة تجراي بإقليم عفار شمال البلاد.

0: نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أفاد دبلوماسي أوروبي بأن وزراء دفاع الاتحاد سيبحثون رفع قدرات أسطول سبيدس في البحر الأحمر، وذلك في اجتماعهم الاثنين المقبل، مضيفا أن أزمة المضيقين هرمز وباب المندب في صدارة اهتمام قادة الاتحاد، وأن كاياكالس خاطبت الدول الأعضاء لرفع قدرات أسطول سبيدس. الدبلوماسي الأوروبي أكد أيضا أن إيطاليا تحث الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهماتهم في أسطول سبيدس، وأن الوقت مناسب لرفع قدرات الأسطول في البحر الأحمر. وفي خضم اضطراب أسواق الطاقة، قالت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يتابع بقلق خططا أمريكية محتملة لحظر صادرات الديزل، مؤكدة أن أي اضطراب في التعاون بين الجانبين قد يؤثر سلبا عليهما.
1: The European Union views with concern the reported US plans to ban diesel exports, including to the European Union. EU-US cooperation in the field of energy is strong, stable, and mutually beneficial. Any disruption would risk negatively impacting both sides.
0: لمتابعة آخر التطورات بشأن هذا الاجتماع معنا من بروكسل المراسل العربية نور الدين الفريضي. أهلا بك نور الدين. القضايا خاصة التي تتعلق بمنطقتنا والتداعيات في باب المندب ومضيق هرمز، إلى أي مدى أظهر الأوروبيون اهتماما كبيرا، وهل هناك قرارات في هذا المجال؟
2: يعني الأوروبيون حسب ما يصرح الدبلوماسيون وأخيرهم صباح اليوم أنهم معنيون مباشرة بما يجري في باب المندب، زيادة إلى ما يجري منذ أشهر في مضيق هرمز، وأن الأوروبيين يتحملون أو يعني يشعرون ويلمسون يوميا تداعيات حرب إيران، والآن الوضع قد يزداد أكثر فأكثر خطرا على مصالح الأوروبيين على مستوى عيشهم أو على مستوى دخل الأوروبيين، لأن الأسعار مرتفعة جدا. لذلك دبلوماسي أوروبي تحدث صباح اليوم تمهيدا لاجتماع وزراء الدفاع يوم الاثنين، قال إن الوقت مناسب جدا الآن لرفع قدرات أسطول سبيدس، هذا الأسطول الذي يتولاه منذ العام 2024 حماية السفن التي تطلب الحماية عندما تدخل مضيق هرمز، مضيق باب المندب، أو ترافقها هذه السفن الأوروبية. إيطاليا واليونان تتوليان حتى الساعة يعني توفير القطع البحرية الحربية الأساسية، ولكن منذ مدة طلبت كاياكالاس من الدول الأعضاء، يعني منذ مدة يعني في غضون أشهر حرب إيران، طلبت كاياكالاس دول الاتحاد الأوروبي بزيادة القدرات، بمعنى إرسال المزيد من السفن الحربية إلى مضيق هرمز، إلى مضيق باب المندب. هذا الطلب يبدو الآن أكثر إلحاحا بعد أن وصل الحوثيون إلى سواحل اليمن الغربية، وأصبحوا يهددون مباشرة الملاحة البحرية في باب المندب، هذا إضافة إلى اعتداءاتهم المستنكرة والتي يدينها الاتحاد الأوروبي بانتظاما، الاعتداءات التي يشنها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية وضد المملكة العربية السعودية. فهناك فعلا شعور ووعي بأن ما يجري أو ما جرى في الفترة الأخيرة من اعتداءات مباشرة على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية، وخاصة الأنبوب الذي يمتد من شرق إلى غرب المملكة نحو ميناء ينبع، ولكن أيضا الاعتداءات المباشرة التي أصبحت تهدد الملاحة الدولية في باب المندب، وهي شريان حيوي بالنسبة للأسواق العالمية، منها السوق الأوروبية، بين 10 و20% من التجارة العالمية تمر عبر الأنبوب، بالتالي متوقع أن يعني أن تلح كاياكالاس مدعومة من إيطاليا وربما بعض الدول الأخرى من أجل الحصول على قدرات إضافية لتعزيز مهمتها. يبقى كلمة واحدة، أن مهمة سبيدس هي في الحقيقة مهمة دفاعية. الآن مع وصول الحوثيين إلى باب المندب أو إلى سواحل اليمن الغربية، هل ستطلب كاياكالاس من الدول الأعضاء ربما تغيير طبيعة ولايتي ومهمتي بأن لا تكون المهمة فقط دفاعية، وإنما أيضا ربما لتحييد الأخطار التي تكون قريبا من باب المندب؟ هذا يخضع للنقاش بين الدول الدبلوماسيين بين الدبلوماسيين في الساعات والأيام المقبلة. محمد
0: رضين الفريضي، شكرا جزيلا لك.

0: شدد الرئيس الإيراني مسعود بسكشان خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز على أن إيران تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن خلال لقاء مع القناة أيضا في نيويورك.
1: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: بزكشان أضاف أن الحالة الصحية للمرشد الأعلى جيدة وأنه التقى به لمدة 7 ساعات. كما نفى بزكشان الحديث عن تزويد الصين لإيران بصور الأقمار الصناعية لاستهداف القوات الأمريكية.
2: Is he healthy? Is he able to govern?
3: Precisely, I don't remember the dates. About a month, month and a half ago, we met in about 7 hours.
2: You saw him in person a month ago.
3: Yes, 7 hours, as I said earlier. We conducted talks.
2: And is he healthy? Is he able to govern?
3: Very much so, completely. The implementation of the policies is in the hands of the administration and the government, but the consultations and the directions come from there.
2: They were killed there. Did you use satellite images?
3: Not at all. Not at all. Number one, I am specifically unaware of these purported images that you talk about. Now, what militaries do with one another between two countries, it is their own business within their own guidelines. Now, if the Chinese...
0: قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزراء خارجية الدول لاتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، حيث أكدوا على حق السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة. وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم أن رئيس هيئة الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو سيتوجه إلى السعودية للقاء نظيره السعودي والباكستاني في اجتماع عسكري عاجل لبحث سبل مساندة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكدت أنقرة استعدادها للمساعدة في تلبية الاحتياجات العسكرية للرياض إذا لزم الأمر. سياسيا، شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
4: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies, because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
0: وفي تصريحات للعربية، أدان وزير خارجية ألمانيا ممارسات الحوثيين خصوصا تجاه المدنيين في اليمن مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأضاف وزير الخارجية الألمانية أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر.
5: With concerns, with great concerns. And of course, we condemn what the Houthis are doing, especially to the civilians in Yemen. I spoke to my colleague in Yemen, and she informed me about what's happening, especially to the weak part of the population there. This is again the same issue we had with the Strait of Hormuz. These are international waterways, and we need freedom of navigation for each and every country and each and every ship. This is a lifeline not only for Asia and of course for some of the Gulf states and for Egypt, but especially also for Europe. And the Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government of Yemen to take the needed measures to really

0: calm down the very situation and not to allow the Houthis to be in such a position that they can control the entrance to the Red Sea.
1: ميدانيا أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها بمسيرة تابعة للواء الثامن تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي شمال الجوف.

هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الرئيس الفنلندي يناشد إيلون ماسك بتوسيع تغطية ستارلينك لتشمل روسيا.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
4: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
3: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
4: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
3: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
5: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. في تصريحات خاصة للعربية، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو احترام بلاده لتسوية عام 74 بين سوريا وإسرائيل والحدود التي تنص عليها، داعيا إلى ضرورة احترام المنطقة العازلة والقوانين الدولية العاملة والقوات الدولية العاملة هناك.
7: موقفنا واضح جدا، وهو يقوم على احترام الحدود المعترف بها دوليا في إطار تسوية العام 1974 التي تنص على قيام منطقة عازلة للفصل بين سوريا وإسرائيل. ندعو الأطراف إلى احترام هذه المنطقة، وندعو أيضا إلى احترام القوة الدولية المنتشرة هناك والمكلفة بضمان الأمن والتي لا يجب أن تتعرض لهجمات وترهيب. بالنسبة لنا هناك قاعدة واضحة هي احترام القانون الدولي.
6: أعلنت هيئة إغاثية لوكالة فرانس بريس أن معارك عنيفة تدور بين القوات الإثيوبية وقوات تابعة لجبهة تيغري في مدينة يابالا بإقليم عفار بعد أيام قليلة من استئناف الأعمال القتالية شمال البلاد. أوضح المصدر أن القوات الفيدرالية منعت متمردين من دخول المدينة الحدودية مع شرق تيغري. قالت الحكومة الصينية أن الرئيس تشي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا العديد من الملفات خلال لقائهما، منها ملفات إيران وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية. ووفقا لبيان صيني، فإن الاجتماع الذي حدث في البيت الأبيض شمل ترتيبات ما بين الرئيس ترامب وشي، أكدا خلالهما دعمهما المتبادل لاستضافة اجتماعات إقليمية في الأسابيع القادمة. رئيس دونالد ترامب خلال مأدبة عشاء أكد أيضا أن العلاقة بين الشعبين الصيني والأمريكي تعود إلى بدايات تأسيس الولايات المتحدة.

0: ناشد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس توسيع تغطية خدمة ستارلينك لتشمل روسيا والأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وذلك لتمكين كييف من ضرب منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الروسية الموجودة داخل الأراضي الروسية، خاصة وأن كييف تعاني من نقص حاد في الدفاعات الجوية اللازمة لصد الصواريخ الباليستية الروسية. في التطورات الميدانية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن غارات جوية ليلية بطائرات مسيرة على منشأة الاصطناعات الدفاعية الأوكرانية في العاصمة كييف، وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المنشأة تستخدم لتجميع وتخزين المسيرات، وأضافت أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية لميناء رينيز في أوديسا. تابع تطورات من كييف مع مراسل العربية حذيفة عادل. كيف كانت ليلة كييف؟
1: محمد، شنت روسيا هجوما جويا واسعا على أوكرانيا ليلا ب 295 مسيرة، بينها 52 مسيرة نفاثة. والقوات الجوية الأوكرانية قالت أن دفاعاتها أسقطت أو حيدت 267 مسيرة حتى صباح اليوم، مع تسجيل إصابات مباشرة في 16 موقعا. الهجمات أسفرت خلال الساعات الماضية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 33 على الأقل في كييف وأوديسا وخاركيف وزبروجا وخرسون ودنيبرا بتروفسك وسومي. الهجمات محمد طالت عدة مواقع ومنشآت، الأضرار طالت مباني سكنية ومنشآت طبية ومستودعات وشبكات كهرباء، وأيضا اندلعت حرائق في عدد من المواقع في عدد من الولايات. أما ميدانيا، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 236 اشتباكا خلال يوم واحد، أبرزها على محوري بكروفسك وكستانتينفكا، وهما أكثر المحاور اشتعالا في الوقت الحالي. وقالت القوات الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت 80 غارة جوية واستخدمت أكثر من 800 مسيرة على مواقع القوات الأوكرانية في جميع الجبهات، بالإضافة إلى قنابل جوية. أيضا قالت أن القوات الأوكرانية حيدت حوالي 1500 عسكري روسي، هذا بين قتيل وجريح، يعني هذا هو المجموع الكامل. الرئيس فلاديمير زيلينسكي قبل قليل أيضا أعلن عن استهداف مصفاتي للنفط في الداخل الروسي في سامراء وفي موقع آخر داخل الأراضي الروسية، بالإضافة إلى عدد من المواقع في البحر الأسود. وأيضا يعني قال أن هذا في إطار العملية العسكرية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وهذا لتقليل حجم الاقتصاد الداعم للمجهود الحربي، هذا حتى الآن. بينما أتحدث إليك الآن، تم إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف في حالة تأهب حمراء، هذا يعني أن لا بد من اللجوء إلى الملاجئ للمواطنين، وهذا يعني أن هناك
0: تهديدات ما زالت مستمرة على العاصمة الأوكرانية أخرى. وقبل أن نختم معك هذا اللقاء، نشير إلى أن الرئيس زيلينسكي في عاجل العربية قال بأن الرئيس ترامب حسم قراره بمنح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت، وهذا الخبر لافت بشكل كبير وقد يؤثر على مجريات الأمور. حذيفة عادل من كييف، شكرا جزيلا لك. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. هرمز وباب المندب في صدارة اهتمامات قادة أوروبا والاتحاد يبحث رفع قدرات أسطول إسبيدس. الرئيس الإيراني يؤكد رغبة طهران في إنهاء الحرب وينفي تلقي إيران لأي مساعدة صينية عسكرية. برلين تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين وضرورة منع الميليشيا من السيطرة على باب المندب. وفي إثيوبيا معارك عنيفة بين القوات الحكومية وقوات تابعة لجبهة تيغري بإقليم عفار شمال البلاد. نهاية هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على هذه.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: يعني انقلابه كان انقلاب قيادة، غير عن انقلاب البشير كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى السداحة. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
4: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
3: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزلنا.
4: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الليلة 10:30 على شاشة العربية.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سجال. الجنرال ثم الرئيس جعفر نميري هو عنوان كبير من عناوين فهم الحالة السودانية والأزمة السودانية أيضا التي ما إن تهدأ حتى تتجدد بشكل أو بآخر. لماذا هو كان سبب أن نعقد هذه الحلقة من سجال عنه؟ لأن في بعض طيات حياته السياسية أتكلم انعكاس لمجمل قضايا وأسئلة السودان الملحة والمصيرية، العلاقة بالشريعة والإسلام، العلاقة بالقومية، العلاقة بين العسكر والمدنيين، العلاقة بين الجيش والسلطة، العلاقة بين

0: الأيديولوجيا والسياسة، إذ أن الرجل تقلب بين عدة تيارات ولبس مجموعة من المعاطف السياسية، لكن في داخل كل هذه المعاطف ثمة رجل واحد هو الجنرال الرئيس العسكري للسودان، والذي كان نميري في حالتنا هذه، لكن كان هناك نميريون آخرون. إذا نحن نتناول أزمة، وإن رحل صاحبها أو حالة، وإن غادرتنا شخصيتها، لكنها تتجدد كل حين وآخر. من أجل ذلك نحاول أن نفهم شيئا من ذلك، من أحوال السودان الغنية والمعقدة أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة رجل من نخبة السودان، وهو الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. حياك الله أستاذ عبد القادر.
1: مرحبا، مرحبا بك أستاذ مشاري.
0: عبد القادر الكتياب، الكتيابي تصغير كتاب، أليس كذلك؟
1: هي كتي أصلا من الأسماء الحجازية القديمة، كلؤي وأبي ويعني قصي، هذه كتي هكذا تنطق. كانت أضيفت إليها النسبة البجائية، البجاوية. البجاوية تنسب كل شيء بآب.
0: آب.
1: عمر عمراب. حامد حامداب. كتي كتياب. فهذه عند البجد تعادل ياء النسب.
0: تمام، إذن أصل الاسم كتي.
1: كتي، نعم.
0: فألحقت به.
1: وهو اسم الجد، نعم.
0: قصدي أصل النسبة كتي.
1: كتي، نعم.
0: وألحقت بها الألف والباء على الطريقة.
1: البجاوية.
0: على الطريقة.
1: لأن إحنا أهل زراعة ومستقرين.
0: نعم.
1: والبجا رحل يغدون من أمامنا لأسواق الإبل و. فهم دائما المتنقل هو الذي يطلق الأسماء على الأماكن.
0: نعم. نعم.
1: أنه إحنا ثابتين في مكان أهل زراعة في منطقة.
0: وتعرفونه دون أن تطلقوا عليه.
1: نعم، منطقة نهر النيل.
0: نعم.
1: يعني جنوب مصر بمسافة أقرب من بقية السودان.
0: أفادكم الله. يعني هذه اللمحة وهذه اللمعة تعطينا جانبا من الغنى الاجتماعي والتنوع الكبير الذي ينطوي عليه السودان الكبير. سيدي الكريم، لماذا برأيك يصبح هذا دائم سؤال شبه تقليدي أسأله، تناول شخصية جعفر نميري مهما وفهم حياته ومرحلته والعهد النميري بشكل عام مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت بعد رحيل الرجل وانتهاء مرحلته بسنوات؟
1: نعم، أولا أترحم على شهدائنا في مختلف العصور.
0: نعم.
1: النضال الوطني من القوات المسلحة ومن أبرياء الشعب.
0: نعم.
1: وأشرت أستاذ مشاري إلى كلمة تنوع، فأربط لك هذا مع تجربة جعفر نميري وتجربة كل رئيس جاء بعده. التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، متميز، متفرد، لا يوجد مثله في العالم. وهذا التنوع بحسن الإدارة قد يكون نعمة لا شك، وإذا لم يتم ذلك يكون نقمة. وهذا ما حدث. جعفر محمد نميري، وأنا ابن حيه، مولود في نفس الحي الذي ولد فيه، ولكن بفارق زمني، وهو مواليد 1930، وأنا مواليد 1955، ولكن تعاصرنا فترة في بداية صبانة. يعني هو قام بانقلابه في العام 1969، وأنا كنت تقريبا في العاشرة أو يعني في المرحلة المتوسطة، في أولى متوسط. الظروف في تلك الآونة ربما يجد كثير من المحللين الراسخين، يعني ليسوا الذين يقدمون أنفسهم كخبراء استراتيجيين، ولكن الذين عايشوا وعاصروا تلك الفترة، إنه كان لابد من انقلاب في تلك الفترة، لأن يعني الإخفاق في إدارة دولة متنوعة كان واضحا. ولا تنسى أنها في أيام جعفر نميري كانت تحدنا 9 دول.

0: وكل دولة من هذه الدول التسع تتداخل فيها القبليات، ودي من تبعات سايكس بيكو. يعني بتجد القبيلة الواحدة مقسمة على عدد من الدول، عدد من الأقطار، وذات مواقف من الحكومات التي من أنظمة أقطارها في الساحل الغربي جميعه. يعني الساحل الغربي ده نحن بنعتبره من موريتانيا إلى النيجر إلى مالي إلى النيجر إلى إفريقيا الوسطى إلى تشاد إفريقيا الوسطى، وده شريط عرقي مثل الشريط العرقي الكردي ومثل الشريط العرقي الطارقي. ودي فطرة الله عز وجل في الكون يعني. فجعفر نميري في تلك الآونة هو كانت له محاولة انقلاب سابقة
1: ل69
0: في العام 57 وفصل بسببها من القوات المسلحة، ثم أعيد إرجاعه مرة أخرى في العام 59.
1: طيب أنا استميحك عذرا نستعرض بطاقة شخصية
0: تفضل.
1: تضع لنا بعض الملامح فقط للمساعدة في تأطير النقاش حول شخصية نميري.
0: نعم.
2: المشير جعفر النميري، الرئيس الرابع لجمهورية السودان، ولد في أم درمان سنة 1930 وهو ينتمي إلى قبيلة الدناقلة النوبية. تخرج من الكلية الحربية سنة 1952 ليتزامن ذلك مع ثورة الضباط الأحرار في مصر، وتلهمه تلك الأجواء في 25 من مايو سنة 1969. قاد انقلابا عسكريا مدعوما من تيارات شيوعية وقومية، لكن الطابع اليساري بدا واضحا من خلال طغيان المكون الشيوعي في الحكومة. لم تدم علاقته بالشيوعيين طويلا، كما لم تدم بالقوميين، وفي منتصف السبعينيات فتح المجال للتيار الإسلامي. تنقل النميري بين التحالفات والأزمات، وفي منتصف الثمانينات أعلن تطبيق الشريعة والتلقب بأمير المؤمنين. بحلول سنة 1985 فقد الجنيه السوداني 80% من قيمته بسبب عودة الحرب الأهلية والأزمات الداخلية، وبذهابه للعلاج إلى أمريكا في مارس من هذا العام خرجت المظاهرات في الخرطوم منددة بالواقع المزري للسودانيين، فأعلن وزير الدفاع الفريق سوار الذهب نهاية حقبة النميري. عاش النميري بعدها لاجئا في الخارج قبل أن يسمح له بالعودة إلى السودان سنة 2000، ثم تعلن وفاته في 2009 بعد سنوات من المرض.
1: أستاذ عبد القادر، أنا لاحظت أنه النميري لديه طموح سياسي للحكم شديد، يعني حضرتك تفضلت وقلت كانت له محاولة انقلابية أولى فشلت
0: سابقا، نعم.
1: ثم محاولة ثانية، من أين استقى هذا الطموح؟ هل له يعني هل الخلفية الأسرية لعبت دور أو الخلفية الاجتماعية؟ يعني أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نميري.
0: جعفر نميري في مراحل يعني مبكرة من شبابه في العسكرية كان متميزا، حتى أنه كان من الحرس الخاص لعبد الله خليل ثم لإبراهيم عبود، وهو يتمتع بكاريزما عسكرية متكاملة من الشجاعة وكذلك البنية ورجل رياضي، وفي بالنسبة لمجاله العسكري يعني. وطبعا هذا لا يعني أنه أيضا في الجانب السياسي في نفس التميز. نميري هو من أصول نوبية من جنوب دنقلة منطقة ود نميري، ويعني فيه كل ما في أهل النوبة من اعتداد، ودي سمة عند النوبيين جميعا، اعتداد وثقة وصدق. يعني هو لم يقصد الحكم يعني يرث أو ليورث أو وليست له ذرية. وتوفي والده ووالدته، يعني توفيا يوم تخرجه ولم يكن له أحد.

إلى بعض إخوته في والدميري، وكان همه أصلا أن يعني يغير ويبدل بعض الظواهر السالبة في المجتمع وفي إدارة الدولة.

0: إذن هو طموح فردي،
1: طموح فردي
0: لا يستند على مثلا إرث
1: ولا ولا تحركه أو لم تحركه جهة. بعدين انقلابه كان اسمه انقلاب قيادة. انقلاب القيادة يختلف عن الانقلاب المحدود. انقلاب القيادة أي تم الاتفاق عليه مع هيئة الأركان، كل هيئة الأركان تعلم أن هذا اليوم ستكون هناك، غير عن انقلاب البشير لم يكن انقلاب قيادة إنما كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد
0: الترابي،
1: الترابي الذي علم من خلال التجربة أن أي انقلاب يقوم داخل القيادة تسارع إليه الحواضن السياسية لتحتويها، وعرف أن هذا المكون الحزبي مكونهم الحزبي إنه هو لا وجود له في أو لا تأييد له في المجامع الشعب السوداني بما يكفي، فرأى أن يصنع الانقلاب من داخل رحم القيادة العامة.
0: تتحدث عن الترابي والبشير؟
1: نعم.
0: طيب سنعود إلى جعفر نميري.
1: نعم.
0: وحضرتك أبنت الآن أن دوافعه كانت محض فردية بتأثير من مثقفين أمثال منصور خالد وجعفر بخيت وغيرهما، لأنه نميري أيضا تقلب في عالم الأفكار. أستميحك فقط عذرا بفاصل وجيز ثم نكمل رحلتنا. فاصل وجيز أيها الكرام والكريمات، فلا تذهبوا بعيدا.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. جعفر نميري، أحد فصول السودان المهمة جدا والتي ما زالت آثارها بمعنى أسئلتها وقضاياها حول هوية الحكم في السودان قائمة، والوحدة السودانية والنسيج السوداني. ضيفنا وشريكنا الأستاذ الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. علاقة جعفر نميري أستاذ عبد القادر باليمين واليسار، وأريد أن أستعرض هذه المادة لو تكرمت ثم نسمع تعليق حضرتك.
6: نميري عروبي يمتاز بمسحة من التصوف، وهذه السمة أصبحت ملازمة لشخصية نميري حتى وفاته في عام 2009.
7: فأراد أن يقول إذا دول كل البضاعة اللي عندهم وعايزين يبيعوها للشعب السوداني هي الإسلام، أنا حأطبق الإسلام اليوم وبحذافيره.
8: وكانها كانت مناكفة للإسلاميين يعني.
7: طبعا، وده يعني ببقى أنا الخليفة الأول. وده فعلا اللي عمله
8: والإمام.
7: والإمام فعلا أمير المؤمنين، أسمى نفسه أمير المؤمنين.
9: صحيح. فكانوا طبعا مدراء بنوك، مدراء شركات، وزراء، وكلاء وزارة، طبقة كبيرة يعني. فتغير شكل الحركة يعني، وتنظر إليها تشعر أنها قريبة من الحكم،
8: قريبة من السلطة،
9: من السلطة، قريبة من أنها تستحوذ على السلطة.

0: قطعا الحركة السودانية استفادت فائدة كبيرة.
1: كان ده في أي وقت؟
0: هذا الكلام بعد مسألة المصالحة الوطنية اللي سألت عنها، اللي هي كانت في يوليو 77.
2: أنا يهمني في هذه المادة تعليق الأستاذ منصور خالد، فيه قدر من الظرف أو البراغماتية ربما اللي تكلم عن نفيري، أنه أنتم يا إسلاميين ما عندكم ورقة الشريعة؟ لا، ورقة الشريعة عندي أنا، اطلعوا أنتم منها، أنا أمير المؤمنين وأنا الإمام كما قال. يعني مش أنه تحالف معهم، لا، عاوز يسحب الورقة منهم.
3: صحيح،
2: ده صحيح؟
3: صحيح، نعم. الأستاذ منصور خالد رجل المفكرين النوادر، يعني اليمين واليسار. أنا أفضل أن نقلب العبارة، بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، احنا نقول تسابق اليمين واليسار على نماري. نماري ثابت عسكري وصاحب كاريزما، وأسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق عنده، لا يمكن أن يقوم حوار بينهما يعني. ولكن نميري كأي سوداني صاحب نزعة صوفية دينية، يعني عنده رقة الوجدان السوداني المتعارفة، هو مستهدف بالنسبة للحركة، حركة الإسلام السياسي، أبناء المشايخ أبناء الخلاوي مستهدفين بالاستقطاب، ومن الأقارب ومن الأهل ومن كذا ومن كذا. فالإنسان كذلك كلما تقدم في السن رق قلبه. يعني إذا كان نميري يعني بكل ممارسات العسكر في ما قبل 83 خلاص يعني زهج، وصل إلى حد، فقرر أو استجاب لضغوط ناس دكتور مالك حسين والمجموعة التي كانت حوله بأن تصاغ قوانين سبتمبر وتمنع الخمور ويمنع كذا ويمنع كذا، ويقوم بنفسه بحمل زجاجات الخمر إلى شاطئ النيل ويكسرها هناك. وده يعني ليس تصرفا سياسيا، إنما هو استجابة لنزعات خاصة
2: مش مزايدة على الإسلام
3: أبدا. هذه كانت أول نافذة دخل منها الترابي، المصالحة أولا، مصالحة في 77 التي أجلس الترابي في كرسي النائب العام وفي كرسي المستشار وكذا، ألقت بظلالها على ركائز الدولة الأساسية، يعني العسكرية، المؤسسات النظامية كانت تسير على ما هي عليه. يعني أنا كنت فرد في القوات المسلحة، عندي سيستم محدد في التدريب، عندي جلالات معينة بنقولها أثناء التدريب، فيفرض على المجندين باستشارة من الترابي أن تغير الجلالات إلى كلمة التهليل. كلمة التهليل في صفوف جيش متنوع العقائد أوجدت مشاكل كبيرة في أوساط الجنود، يعني عن يمينك جنوبي وعن شمالك نوباوي ولا ديني وكذا، فهؤلاء يفرض عليهم أن ينطقوا بكلمة الشهادة، تثير التذمر في أوساطهم. فمحاولة أسلمة الجيش، أسلمة التعليم، أسلمت الحقيقة. الترابي جاء بأسوار جاهزة حسب خطة ربما تكون عالمية في هذا التنظيم، أن تحاصر القوات النظامية، الشرطة بالشرطة الشعبية، الجيش بالدفاع الشعبي، الخدمة المدنية بالأمانات العامة، ويتآكل الهيكل الأساس للدولة مدنية وعسكرية.
2: بس اللي فتح له الباب جعفر نميري.
3: جعفر نميري نعم، هو هذا سبب الثورة على نميري. إنه نميري تراخى و

0: تحت مظلة الإسلام وهو ليس منتميا سياسيا لي.
1: بس هذه قراءتك أستاذ عبد القادر، البعض قد يقول أنه راهن مثل اللي يلعب بصالة القمار، يعني لا راهن على كرت ويعتقد أنه حيكسبه، اللي هم الإخوان المسلمين
0: ربما،
1: بس ما كسبوا هذا الكرت يعني.
0: هذا يقال ممن لم يعايش الأحداث.
1: أي. إذن لماذا أنت أخذ هذا المنحة؟ تمكين حسن الترابي لماذا فعل ذلك؟
0: التمكين حتى هو لم يكن راضيا عنه، إنما كان يعني مساقا إليه ومدفوعا إليه. المهري لم يحب الترابي ذات يوم، وهذا ظهر في أواخر سنواته أنه يعني اختلف معه واعتقله يعني. ولكن الروح الدينية الخاصة يعني كما يقول أستاذنا الطيب صالح عليه رحمة الله، كان يقول لنا إن هؤلاء الإسلاميين بالعامية السودانية بيقول ماسكننا من يدنا اللي بتوجعنا، يعني من لا إله إلا الله، وهذا ما لا تستطيع أن تواجهه.
1: صحيح. ليس بعيدا عن هذا الشأن أيضا حكاية ما يسمى بالمصالحة مع الإسلاميين، والبعض يسميه التحالف مع الإسلاميين، قد يكون هو السبب المباشر أو غير المباشر لحدث جلل صار في السودان وغير شكله للأبد كما يبدو. نستعرض هذه المادة.
2: نميري أعلن الشريعة الإسلامية كان برضو من المحفزات في أنه مجتمع 99% منه مسيحيين، فرضت بدون ما يتم استشارهم، فرضت الشريعة الإسلامية اللي احنا نفتكر أنها هي ذاتها جزء أساسي جدا من استمرار هذا الصراع حتى انفصال جنوب السودان.
3: بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية بلغ الاحتقان ذروته في الجنوب وتفجرت الأوضاع السياسية في الجنوب.
1: حسب ما مر معنا في هذه المادة أنه إصرار النميري على تطبيق الشريعة الإسلامية بالشكل اللي هو أظهره، طبعا من مظاهرها مثل ما قلت راح ألقى الزجاجات في نهر النيل وكسرها، والحدث الأبرز طبعا إعدام المفكر محمود طه وغير ذلك من المظاهر، أخافت الجنوبيين في السودان بوجه خاص، لأن تعرف الغالب هناك إما مسيحية أو ديانات محلية وثنية، مما أدى على مدى المتوسط إلى انفصال السودان، كأنه هو المسؤول النميري عن هذه القصة الكبيرة في صال جزء كبير من البلاد.
0: والله يا أستاذ مشاري، يعني الواحد بيميز ما بين التوصلات الأكاديمية والتوصلات بالاستقراء والاستنباط في مثل هذه الأحداث. انظر كم من السنوات مرت ما بين قوانين سبتمبر 83 وما بين انفصال جنوب السودان وتوقف الحرب باتفاقيات ومعاهدات مبادرات. الذين يقولون ذلك لا يعرفون الجنوب ولا يعرفون جعفر النميري ولا حتى الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ما معناها إما أن تكون جزءا من الإسلام أو تنفصل. فهناك في الفقه الإسلامي يعني تعاملات خاصة داخل الحكم الواحد لغير المسلمين، وهذا يعلمه القاصي والداني يعني. فما كان في سبب مباشر لقوانين سبتمبر في انفصال الجنوب، وإنما الحرب في الجنوب كانت تدور منذ 50 سنة في تلك الأيام، وهي عبارة عن حركات مسلحة في ذات نفسها غير متفقة، وهي قبائل شتى. والفرضية هنا في حديثي هذا، مع كل احترامنا وتقديرنا لإخوتنا الأشقاء في جمهورية جنوب السودان الحالية، انفصالهم لم يكن بسبب قوانين سبتمبر،
1: وإنما
0: هي أسباب اقتصادية بحتة. وهذه الأسباب الاقتصادية يعني ترتب عليها أن خسر السودان الشمالي 75% من عائدات النفط، وكذلك يعني حدثت مظاهر

0: من الفوضى في مشاكل الحدوديات.
1: ونحن نوشك على أن نطوي الصفحة الأخيرة من هذه المساحة. لا يجب أن أسأل أو يسأل سائل، هل تراث النميري الذي امتد 16 عاما في حكم السودان وقبلها التمهيد أو التجهيز لهذا الأمر، يعني هو كان على سطح الأحداث والفعل والتأثير في القرار السوداني، هو الذي وسم السودان بسمات معينة، منها أن الحكم للعسكر وعسكرة الحكم والتلاعب بالورقة الدينية وقبلها الورقة العروبية وقبلها الورقة اليسارية. الآن خلينا في الورقة الدينية لأن هي الفصل الأخير من حياة النميري. هاتان السمتان، العسكرة والأدلجة الدينية أو الإخوانية، هل هو المسؤول عن تثبيت هذين الأمرين في السودان؟
0: النميري من ناحية فكرية غير مسؤول عن اختيارات، ولكن من حوله هم أصحاب التوجهات الأيديولوجية، وهذا الصراع يدور حوله، وهو لم يكن إلا الرئيس الذي يعني. بعدين بالمناسبة النميري لم يكن يستمع لنصائح غيره دائما، أحيانا يعمل الشيء اللي في دماغه هو يعني فقط يعني. في بداية حديثي في المقدمة ذكرت لك أن التنوع العقائدي والعرقي والثقافي اللغوي وفي كل شيء حادث في مساحة 1,000,000 مربع قبل انفصال الجنوب.
1: نعم.
0: وهذا ما جعل إدارة قطر بهذه المواصفات من أصعب الإدارات في العالم، وقلت لك إن هذا استثنائي. يعني هذا الجزء من العالم استثنائي. بدليل إنه فيه من الثروات ما لا يقدر بثمن من المعادن ومن الماء والرعي، ولكن الذي يقيده هو سوء إدارة هذا التنوع.
1: النميري بكلمة نهائية،
0: النميري ويعني تقريبا من جاء بعده وحتى يومنا هذا يقف التنوع عقبة أمام إنجاح حتى من حسنت نواياهم في قيادة البلاد، هم بحاجة إلى استراتيجية.
1: إذن تركيبة السودان وطبيعته الخاصة هي التي منقضت على مشروع النميري، وليس النميري.
0: نعم.
1: من ولد هذه الأزمات حسب قراءتك أستاذ عبد القادر.
0: من النميري ومن جاء بعده.
1: النميري ومن جاء بعده.
0: نعم.
1: نسأل الله النجاح والمستقبل الزاهر للسودان وأهله. أستاذ عبد القادر الكتيابي أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافات. بالمناسبة أنا معجب بالزي السوداني الجميل هذا.
0: والله تستاهل.
1: كما أشكركم إن شاء الله بلبسه هذه. كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على كريم وقتكم معنا حول محاولة لفهم فصل من فصول السودان وما أكثر فصوله. مع السلامة.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
4: يوم 22 صباحاً غدا

0: الله نزل على مخيم تل الزاتر. كانوا المدافعين عن مخيم تل الزاتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبيه كانت تبعيه للنظام السوري. الفصائل الفلسطينيه الحره لم تلتقي مع النظام السوري ولا باي نقطه من النقاط، لانه كانت تعرف اكثر انه هذا النظام نظام كذاب.
1: سمعت كثيرا انه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
0: 70 اللي خطف بشير جميل انا.
1: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. تتصدر أزمة مضيقي هرمز وباب المندب اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي وفق ما أكده دبلوماسي أوروبي. الدبلوماسي نفسه أكد أن وزراء دفاع الاتحاد يدرسون رفع قدرات أسطول أسبيدس في البحر الأحمر في اجتماعهم الاثنين على اعتبار أن الوقت مناسب لذلك كما قالوا. هذا وحثت إيطاليا الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهماتهم في الأسطول وفق الدبلوماسي الأوروبي. في اليمن أعلنت القوات المسلحة عن استهدافها بمسيرة تابعة للواء الثامن تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي شمال الجوف.

خلال لقاء في الأمم المتحدة نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي وجود بديل عن الحل الدبلوماسي للأزمة التي تمر بها المنطقة، وحدد المسبب لهذا

0: الأزمة بالإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل وفق قولهما. هذا وبحث الوزيران القضايا الثنائية وجدول الاتصالات الروسية الإيرانية المقبلة على مختلف المستويات. في تصريحات خاصة للعربية أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو احترام بلاده لتسوية عام 74 بين سوريا وإسرائيل والحدود التي تنص عليها، داعيا إلى ضرورة احترام المنطقة العازلة والقوى الدولية العاملة هناك.
1: موقفنا واضح جدا، وهو يقوم على احترام الحدود المعترف بها دوليا في إطار تسوية العام 1974 التي تنص على قيام منطقة عازلة للفصل بين سوريا وإسرائيل. ندعو الأطراف إلى احترام هذه المنطقة، وندعو أيضا إلى احترام القوة الدولية المنتشرة هناك والمكلفة بضمان الأمن والتي لا يجب أن تتعرض لهجمات وترهيب. بالنسبة لنا هناك قاعدة واضحة هي احترام القانون الدولي.
0: يتوجه رئيس هيئة الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو اليوم إلى السعودية للقاء نظيره السعودي والباكستاني، وذلك في اجتماع عسكري عاجل لبحث سبل مساندة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. من جانبها أكدت أنقرة استعدادها للمساعدة في تلبية الاحتياجات العسكرية للرياض إذا لزم الأمر. أعلنت هيئات إغاثية لوكالة فرانس بريس أن معارك عنيفة تدور بين القوات الإثيوبية وقوات تابعة لجبهة تيغراي في مدينة أبالا بإقليم عفار، وذلك بعد أيام قليلة من استئناف الأعمال القتالية في شمال البلاد. وأوضح المصدر أن القوات الفيدرالية منعت متمردين من دخول المدينة الحدودية مع شرق تيغراي. قالت الحكومة الصينية في بيان إن الرئيس تشي ونظير الأمريكي دونالد ترامب بحثا العديد من الملفات خلال لقائهما، منها ملفات إيران وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية. ووفقا للبيان الرسمي للحكومة الصينية بشأن الاجتماع في البيت الأبيض، فإن تشي وترامب أكدا أيضا دعمهما المتبادل لاستضافة اجتماعات إقليمية في الأسابيع القادمة. الرئيس دونالد ترامب وخلال مأدبة عشاء أكد أن العلاقة بين الشعبين الصيني والأمريكي تعود إلى بدايات تأسيس الولايات المتحدة.
2: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: من جهته الرئيس الصيني أكد أن العلاقة مع أمريكا تعتمد على الاستقرار الاستراتيجي.
3: الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، السيدات والسادة، أشكر السيدة ترامب والسيدة ترامب على كرم ضيافتكم واستقبالكم الرائع لي ولزوجتي. لقد أبهرتمونا بالتنظيم الرائع والتفاصيل المبهرة، جعلتمونا نشعر وكأننا في وطننا.
0: وفي ذات السياق توافقت الولايات المتحدة والصين على معارضتهما فرض أي قيود تنظيمية على تقنيات الذكاء الفائق، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تصريحات صحفية استخدم ترامب مصطلح الذكاء الفائق للإشارة إلى هذه التقنية، مؤكدا في السياق ذاته رغبته في إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه. من جهته حض الرئيس الصيني على ضرورة أن تعمل بكين وواشنطن معا لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وفق رقابة بشرية وبما يحقق مكاسب للعالم.
4: تعد كل من الصين والولايات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يحقق الخير وضمان بقاء تطويره تحت السيطرة البشرية دائما وخدمته لرفاهية الشعوب.
0: نشد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إيلون ماسك مالك شركة سبيس أكس توسيع تغطية خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لتشمل روسيا والأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، لتمكين كييف من ضرب منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الروسية الموجودة داخل الأراضي الروسية، حيث تعتقد أوكرانيا أن تشغيل ستارلينك فوق الأراضي الروسية سيساعدها على استهداف منصات إطلاق الصواريخ، خاصة وأن كييف تعاني من نقص حاد في الدفاعات الجوية اللازمة لصد الصواريخ الباليستية الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ غارات جوية

جوية ليلية بطائرات مسيرة على منشآت للصناعات الدفاعية الأوكرانية في العاصمة كييف، قالت إنها تستخدم لتجميع وتخزين المسيرات. أضافت أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية لميناء ريني في أوديسا، إضافة لسفن شحن تحمل بضائع عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا. أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات غرق ومفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة مزدا جنوب طرابلس. وأوضح الجهاز أن السيول تسببت في قطع جميع الطرق بالمنطقة وسط استمرار التعامل مع الوضع ومتابعة البلاغات الواردة.

0: أدت موجات الحر القياسية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو وفقا لدراسة نشرتها شركة أيليانز وأليانز تريد للتأمين. وعزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الانتاجية المرتبط بالحرارة المرتفعة وأيضا بزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهد أكبر اقتصاد أوروبي أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. الموجز انتهى، تلقاكم بعد قليل الزميلة فاطمة الفهد في العربية ويكند، تابعوها، إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
3: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
2: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
3: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
2: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
3: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها.

0: نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
6: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
5: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
6: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
5: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
4: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. قمة ترامب وتشي في واشنطن، الاستقبال الكبير يطغى على الأجندة. في كلمة ترامب الأممية، تأكيد على ريادة العالم وتهديد لأمريكا الجنوبية وحماية للذكاء الاصطناعي. الإعلام الأمريكي ينتصر على ترامب في معركة دخول البيت الأبيض. والمستشار الألماني يقر بكارثة مع تقدم اليمين في الانتخابات المحلية.

مساء الخير. الرئيس الصيني تشي جي بينغ في ضيافة واشنطن، زيارة دولة هي حديث الأسبوع، ولأنها القمة ترامب تعمد كسر البروتوكول باستقبال نادر لتشي في مطار قاعدة أندروز، ورسالة واضحة: نحن شركاء لا منافسين. وهذا تحديداً ما صرح به فعلاً الرئيس تشي. الاستقبال الذي بدا عليه مظاهر احتفالية حظى به تشي بعرض مهيب شمل سجادة حمراء بطول 100 قدم وتحليقاً استعراضياً للطائرات العسكرية فوق القاعدة. وما بعد ذلك ترامب استقبل ضيفه في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض وسط مراسم وصول ضخمة شارك فيها قرابة 480 عسكري أمريكي مع عزف للفرقة الموسيقية العسكرية. وفي مأدبة استثنائية البيت الأبيض جمع الرئيس تشي وعقيلته بكبار عمالقة الاقتصاد والتكنولوجيا الأمريكيين، من بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس، سوندار بيتشاي وجينسون هوانغ، في لقاء كان عنوانه ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة بين قطبي العالم.

0: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
1: 尊敬的特朗普总统
2: الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، السيدات والسادة، أشكر السيدة ترامب والسيدة ترامب على كرم ضيافتكم واستقبالكم الرائع لي ولزوجتي. لقد أبهرتمونا بالتنظيم الرائع والتفاصيل المبهرة، جعلتمونا نشعر وكأننا في وطننا.
3: اللقاء تركز على ملفات خاصة أبرزها الذكاء الاصطناعي، إذ حض الرئيس الصيني شي جي بينغ على ضرورة أن تعمل بكين وواشنطن معا لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي في ظل رقابة بشرية، وبما طبعا يحقق مكاسب للعالم.
4: تعد كل من الصين والولايات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يحقق الخير وضمان بقاء تطويره تحت السيطرة البشرية دائما وخدمته لرفاهية الشعوب.
3: وخلال مراسم الاستقبال أيضا أثار رد الفعل المفاجئ لرئيس دونالد ترامب لحظة مرور طائرة حربية تفاعلا واسعا.

وخلال اصطحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني في جولة بمعرض صور الرؤساء في البيت الأبيض، دخل شي جي بينغ في نوبة ضحك بعدما أشار ترامب إلى صورة جهاز التوقيع الآلي الموضوع مكان صورة بايدن قائلا: هذا بايدن. وخلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض، لفت انتباه الجميع اختيار الرجلان بدلتين داكنتين وربطتي عنق باللون الأرجواني نفسه. تنسيق أثار تساؤلات حول ما يعنيه، خصوصا أن أزياء القادة في اللقاءات الرسمية تقرأ أحيانا باعتبارها لغة بروتوكولية غير مباشرة، ويستخدم هذا التطابق تعبيرا ربما عن التوافق وإظهار الاحترام المتبادل وتأكيد على الرغبة في بناء الثقة بين الطرفين. لكن طبعا لا تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض أو حتى من الجانب الصيني يوضح إن كان ذلك التطابق متعمداً. لقاء ترامب وتشي لم يخلو من الرسائل والهدايا. دونالد قام بإهداء الرئيس

الصيني خلال حفل العشاء في البيت الأبيض أهداه تمثالاً على شكل نسر أصلع، قال إنه طائر الطنان رمزاً وطنياً للولايات المتحدة ويجسد روح الحرية والانطلاق الأمريكية. نأمل أن يحظى بمكانة مميزة في بكين في موقع رائع.

0: في جولة ثقافية بعيدا عن الملفات السياسية، استضافت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب السيدة بينغ لينغ يوان زوجة الرئيس الصيني في زيارة إلى متحف سميثسونيان للفنون الآسيوية، حيث اطلعتا على مجموعة من المقتنيات والأعمال الفنية التي تعكس تنوع التراث والثقافة الآسيوية أيضا. يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعيين مستشار خاص لشؤون الذكاء الاصطناعي تحت مسمى قيصر الذكاء الاصطناعي، خطوة تأتي مع تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن مخاطر التكنولوجيا المتسارعة. ترامب قال إن إدارته لن تعرقل نمو القطاع مؤكدا دعم تطوره، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى بحث الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات من مخاطر محتملة على البشر والممتلكات. كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيز أن نموذجاً للذكاء الاصطناعي طورته شركة أوبن أي آي تجاوز قيود الحماية واخترق بوابة حكومية لبيانات ميديكير، وفي يونيو وصل إلى ملفات عامة وغير عامة. وأكد ألبانيز عدم وجود دليل على الوصول إلى بيانات شخصية، منتقداً في الوقت ذاته تأخر الشركة حتى سبتمبر في إبلاغ الحكومة، حيث أطلقت أستراليا مراجعة عاجلة للحادثة بمشاركة أجهزة الأمن السبراني. إنه يتمتع بإمكانات هائلة، استشرف له المستقبل وسيكون له شأن كبير. بهذه الكلمات وصف دونالد ترامب عمدة نيويورك زهران ممداني خلال لقاء جمعهما في مانهاتن.
1: Mr. Mayor, I've been at Gracie Mansion. We were discussing quite a few times over the years, a lot, and it sort of feels like a home, and it's a special place, a very special. A beautiful place when you go inside, and I've seen it with numerous different mayors, and I said some great ones and some not so great ones, so hopefully you're going to be a great one. I'll be able to say you're going to be a great one, and you're off to a start.
0: ترامب يلتقي بماكرون وزيلينسكي ببرجه في نيويورك، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: من كوبا إلى غرينلاند وصولاً للذكاء الاصطناعي، رسم الرئيس الأمريكي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ملامح أجندة أمريكية واسعة هذا الأسبوع. ترامب تناول انتقادات للنظام الشيوعي في كوبا وموقفه من مستقبل غرينلاند وعلاقاتها بالولايات المتحدة، إلى جانب ملفات الهجرة والتجارة والأمن الدولي.

0: ميلوني تغيب عن الأمم المتحدة وتحضر أسبوع الموضة في ميلانو وسط جدل حول علاقتها بترامب بعدما ربطت لا ريبوبليكا الغياب بالتوتر بينهما، بينما تقول روما إن السبب انشغالها بالملفات الداخلية.
1: بينما تتجه أنظار العالم إلى نيويورك حيث اجتمع قادة الدول في قاعة الأمم المتحدة، كانت الأضواء في إيطاليا مسلطة على مشهد مختلف تماما، جورجيا ميلوني على السجادة الحمراء في افتتاح أسبوع الموضة بميلانو. رئيسة الحكومة التي غابت عن الجمعية العامة في خطوة قطعت تقليداً إيطالياً امتد نحو 15 عاماً ظهرت شخصياً في حدث للموضة، بينما تولى وزير خارجيتها أنطونيو تاياني تمثيل روما في نيويورك. الحكومة تقول إن السبب واضح، جدول دوري مزدحم وملفات داخلية تستدعي وجودها في البلاد، فيما أثار توقيت الغياب والحضور جدلاً سياسياً واسعاً.
2: الغياب لا يعني أن إيطاليا تولي الأمم المتحدة أهمية أقل.
1: ميلوني نفسها دافعت عن اختيارها معتبرة أن حضورها في ميلانو ليس مجرد ظهور احتفالي بل رسالة دعم لقطاع الأزياء الذي يواجه ظروفا صعبة، مشيرة إلى إجراءات حكومية بينها 100 مليون يورو لتحفيز الاستثمارات، لكن المعارضة استغلت المفارقة بين نيويورك وميلانو لانتقاد القرار، بينما ذهبت صحيفة لا ريبوبليكا إلى طرح توتر العلاقة مع دونالد ترامب كأحد الأسباب المحتملة للغياب. ومع ذلك لا يوجد ما يثبت أن تجنب لقاء ترامب كان سبب القرار.
3: شاركت في العديد من القمم وعلي الاهتمام بالملفات الداخلية،
1: لكن خلف هذه التكهنات قصة خلاف علني بين ميلوني وترامب بدأت بتفصيل يبدو بسيطاً. صورة: ترامب قال بعد قمة مجموعة السبع في يونيو إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه وإنها أرادت الصورة بشدة، فردت رئيسة الوزراء الإيطالية بأن روايته مختلفة بالكامل، مؤكدة أن إيطاليا وميلوني لا تتوسلان لأحد. ثم تصاعد السجال إذ اتهمها ترامب بالسعي لتحسين شعبيتها، فردت عليه بأن شعبيتها ليست من شأنه وأن عليه أن يهتم بشعبيته. ومن هنا أصبح غيابها عن نيويورك في ظل وجود ترامب هناك مادة جديدة للتكهنات، لا دليلاً على أن الخلاف هو سبب الغياب.

0: تعليق لافت على ملف الجولان، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن مزحة تبادلها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا أنه سأله لماذا لا تعطي نيوجيرسي للإسرائيليين بدلا من الجولان؟
1: كنت أمازحه في يوم من الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي؟ لماذا تعطيهم الجولان؟ فأنت يعني لا تملكها للجولان حتى تعطيها لإسرائيل، يعني فإن كنت حريص على أن تعطيهم أرض ما نيوجيرسي أعتقد أنها ديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب، فجيد أن يعطيهم يعني نيوجيرسي أفضل من الجولان، على أقل تقدير يملكها، أما الجولان لا يملكها، فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
0: في مشهد لقي رواجا واسعا ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك وهو يسير برفقة وفده الرسمي عبر طرقات مانهاتن متوجها إلى برج ترامب للقاء الرئيس الأمريكي، وخلال سيره تبادل ماكرون التحية مع عدد من المرأة ورجال الشرطة.

وفي فيديو لقي تداولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، اجتمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الفرنسي بحضور الرئيس الأوكراني، وذلك في شقة ترامب الخاصة في نيويورك.

0: going to go up to my apartment.
1: Sure.
0: You guys come sit down.
2: Let's go.
0: Okay. So,
3: how are you?
0: I'm good.
4: Thank you so much.
5: وخلال لقائها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طلبت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي من الصحفيين مغادرة الغرفة لبدء المباحثات المغلقة، فيما رد ترامب مازحا: سمعتم ما قالت، هي الرئيسة هنا، اخرجوا.
6: So on this occasion, I would like to cover a lot of agenda items. So why not we ask the press corps to leave the room, and so that's a matter of discussion.
0: Well, you heard
7: it.
8: Когда в Москву?
9: Когда вы в Москву собираетесь?
8: Когда в Москву
10: поедете?
8: Когда в Москву? Когда в Москву? Когда в Москву?
5: بعد قليل 54 ألف مهددون بالوفاة خلال نصف عام جراء ظاهرة نينوى. التفاصيل بعد الفاصل، ابقوا معنا.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
2: يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي قوات الصهاينة كانت تبعية للنظام السوري.

0: الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
1: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70.

0: بين الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

وسائل الإعلام الأمريكية تكسب جولة قضائية وتعود إلى البيت الأبيض في أسبوع تصاعدت خلاله المواجهة مع ترامب، من سحب التصاريح الصحفية إلى معركة أمام القضاء. المواجهة بدأت بعد سحب تصاريح الدخول والبطاقات الصحفية من CNN، MS Now وPolitico بدعوى نشر تقارير وصفها دونالد ترامب المضللة والمضرة بالأمن القومي. وردت شبكات أمريكية كبرى من بينها فوكس نيوز برفض تغطية البيت الأبيض بدلا من CNN في خطوة تضامنية أدت إلى غياب معدات البث المشتركة قبل أن تنتقل المعركة إلى القضاء، حيث حصلت المؤسسات الإعلامية على قرار قضائي أعاد فتح أبواب البيت الأبيض أمامها. ومع تصاعد حدة الخلافات، البيت الأبيض أطلق قناة ترامب تي في للبث المباشر عبر المنصات الرقمية قبل أن تنتقل المواجهة إلى القضاء كما ذكرنا.

0: the press is saying, okay, maybe you're doing this and boycotting, you know, these other news outlets. But then, so we're going to stand with them, and we're going to show you that, you know, we can also do something about it.
1: I think it's a good idea to boycott him. I mean, he shouldn't just pick on one or two stations. If they all come together, that's going to be able to present a uniform front and actually put pressure on Trump to make better decisions going forward.
2: I think it's good. I think the press has to work together. And there's no way not allowing the press to come in and selecting, you know, the voices. I think it's good that they boycott and help together.
3: هذا الأسبوع المستشار الألماني ميرتس واجه ضربة سياسية قاسية، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه يخسر برلمان ولاية للمرة الأولى في تاريخه إنها الانتخابات المحلية. الحزب في الانتخابات لم يتجاوز 5% مقابل نحو 38% للبديل من أجل ألمانيا، كما خسر في برلين أمام ديلينكا. ورغم النتائج يتمسك ميرتس بمنصبه وبإصلاحات الصحة والتقاعد وسط ضغوط داخل الائتلاف ودعوات للتصويت على الثقة وتعديل الإصلاحات. الحزب الاشتراكي شريكه في الحكومة يضغط لتغيير إصلاحات التقاعد فيما يطالب البديل بانتخابات مبكرة مستفيدا من تقدمه في شرق ألمانيا، لكنه لا يستطيع تشكيل حكومة الولاية منفردا لرفض الأحزاب الأخرى التحالف معه.
4: Und heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden. Schließlich, das Vertrauen in die Institutionen unseres Landes sinkt und wird von radikalen Parteien links und rechts aktiv untergraben.

فكرة استقالة المستشار الألماني فريدريك ميرتز كانت هي العنوان الأبرز في ألمانيا هذا الأسبوع، وهنا نتحدث عن استطلاع الرأي، حيث أظهر استطلاع لمعهد فورزا الألماني 55% من الألمان يؤيدون استقالة المستشار فريدريك ميرتز مقابل 40% يؤيدون بقائه. ورصد الاستطلاع ارتفاعا كبيرا لمؤيدي استقالة ميرتز بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا، حيث وصلت هذه النسبة إلى 89%. تعرض رسالة نادرة بخط يد الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية للبيع في مزاد في لندن بسعر تقديري يتراوح بين 800 و1200 جنيه استرليني. الرسالة تعود إلى عام 49 حين كانت الأميرة إليزابيث في 23 من عمرها ووريثة للعرش وأمن للأمير تشارلز، وتكشف جانبا من صعوبة التوفيق بين واجباتها الرسمية وحياتها العائلية. ووجهت إليزابيث الرسالة إلى صديق العائلة بيتر ستيوارد معتذرة عن تأخرها في الرد بسبب انشغالها، وكتبت: أنا غير مفيدة على الإطلاق لأنني لا أعرف أبدا ما قد تريده عائلتي. سجل تجار التجزئة البريطانيون خلال سبتمبر أكبر تراجع في المبيعات منذ أبريل وفق مسح للاتحاد الصناعات البريطانية، وانخفض مؤشر قطاع التوزيع من سالب 48 في أغسطس إلى سالب 55 وسط ضعف معنويات المستهلكين. كما قلص تجار التجزئة طلباتهم من الموردين بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات عام 83، فيما أظهرت التوقعات استمرار الضغوط على المبيعات خلال الفترة المقبلة. في تطور لافت في ألبانيا

سلمت رئيسة جهاز الاستخبارات فلورا حسيني نفسها للسلطات عند معبر مورينا الحدودي مع كوسوفو بعد صدور مذكرة توقيف بحقها على خلفية تحقيق فساد. وكان الادعاء قد علق مهام حسيني ووضعها قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في تسريب معلومات سرية إلى أشخاص غير مخولين ضمن قضية تطال أيضا مسؤولين أمنيين ورجال أعمال. وتأتي القضية كأحدث فضيحة فساد تهز حكومة رئيس الوزراء إيدي راما. منظمة الصحة العالمية تعلن بدء برنامج بحثي للتطعيم بلقاح إرفيبو ضد إيبولا في إيتوري بالكونغو الديمقراطية. يستهدف طبعا العاملين الصحيين وموظفين الخطوط الأمامية الأكثر عرضة للإصابة. وخصصت المنظمة 20,000 جرعة لدراسة مدى فاعلية اللقاح في الحماية من الفيروس المسبب للتفشي الحالي والذي لا يتوفر له حتى الآن لقاح أو علاج مرخص. وتأتي جرعات ضمن 70,000 جرعة أتيحت للسلطات الكونغولية لدعم الاستجابة للتفشي والأبحاث المرتبطة به. تتسبب ظاهرة ناينو وهي ارتفاع غير معتاد في درجات حرارة مياه سطح البحر في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، قد تتسبب في نحو 451 ألف وفاة إضافية حول العالم خلال 6 أشهر وفق باحثين في جامعة شيكاغو. الباحثون قالوا إن أيام الحرارة الشديدة قد ترتفع بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية، مع تصدر نيجيريا الدول الأكثر تضرراً بنحو 31.4 ألف وفيات، تليها طبعا إندونيسيا والسودان. وقد تسجل منطقة الساحل الأفريقي وحدها أكثر من 66 ألف وفاة إضافية. في ليبيا أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات غرق ومفقودين جراء السيول التي اجتاحت الجنوب.

وإلى البرازيل، حيث سجلت ريو دي جانيرو أعلى معدل هطول للأمطار في شهر سبتمبر على الإطلاق، مع استمرار الأمطار الغزيرة ما أدى إلى تعطيل الحياة على الشواطئ المدنية الشهيرة وتأثير سلباً على حركة السياحة.

أدت موجات الحر القياسية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو حسب دراسة ألمانية. وعزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبطة بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهد أكبر اقتصاد أوروبي أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من ويك إند، نلقاكم غدا فكونوا معنا على الموعد. في أمان الله.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
5: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
6: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
5: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
1: سعد البراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لIL Holding.
6: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
5: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
8: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
9: يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
8: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
9: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
8: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف.

0: ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. مسؤول أوروبي يؤكد أن الوقت بات مناسبا لرفع قدرات أسطول سبيدس في البحر الأحمر والقرار خلال أيام. القوات المسلحة اليمنية تستهدف آليات لميليشيا الحوثي في الجوف وتحذير أممي من انتشار سوء التغذية بين الأطفال. بسكشيان يقول إن طهران ترغب بإنهاء الحرب وعراقجي يقدم مقترحا لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام.
1: هذا الملف ملف معقد جدا شائك جدا وله حيث.
0: نائب رئيس البرلمان العراقي يؤكد للعربية بأن سلاح الفصائل تسبب بمشاكل مع الجوار العربي. أوكرانيا تجري محادثات لحل أزمة الملاحة في البحر الأسود وروسيا تقصف مشاة تصنيع مسيرات في كييف. أهلا بكم. البداية من تصريحات لافتة لدبلوماسي أوروبي بشأن رؤية الاتحاد ومقارباته، حيث قال المسؤول الأوروبي إن أزمة مضيقي هرمز وباب المندب تتصدر اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي. الدبلوماسي ذاته أكد أن وزراء دفاع الاتحاد يدرسون رفع قدرات أسطول سبيدس بالبحر الأحمر في اجتماعهم الاثنين المقبل على اعتبار أن الوقت قد أصبح مناسبا. كما قال إن إيطاليا حثت الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهماتهم في أسطول سبيدس وفق الدبلوماسي الأوروبي. وفي خضم اضطراب أسواق الطاقة قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد يتابع بقلق خططا أمريكية محتملة لحظر صادرات الديزل، مؤكدة أن أي اضطراب في

0: تعاون بين الجانبين في مجال الطاقة قد يؤثر سلبا عليهما.
1: The European Union views with concern the reported US plans to ban diesel exports including to the European Union. EU-US cooperation in the field of energy is strong, stable and mutually beneficial. Any disruption would risk negatively impacting both sides.
0: يتوجه رئيس هيئة الأركان التركي سلجوق بركدار أوغلو اليوم إلى السعودية للقاء نظيره السعودي والباكستاني، وذلك في اجتماع عسكري عاجل لبحث سبل مساندة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. من جانبها أكدت أنقرة استعدادها للمساعدة في تلبية الاحتياجات العسكرية للرياض إذا لزم الأمر. وقبل ذلك قالت وزارة الخارجية السعودية أن وزراء خارجية الدول لاتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات اللاثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمواشاة المدنية والاقتصادية في السعودية، حيث أكدوا على حق الرياض باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وفي كلمته في الأمم المتحدة شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق المملكة وحدها.
2: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
0: وزير الخارجية السعودي أضاف أن الحكومة اليمنية قادرة على الدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها، مؤكدا بأن الأولوية يجب أن تكون لدعم وحدة اليمن.
2: I think the government of Yemen is very capable of defending the territory that it controls and it will continue to work the coalition to support the government of Yemen. Will continue to work to support the coalition in imposing its to work with the government of Yemen to impose its control over all of Yemen and the priority must be for the unity of Yemen.
0: ميدانيا في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها بمسيرة تابعة للواء الثامن تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي شمال الجوف اليمني.

0: هناك أيضا تطورات في تعزو المناطق المجاورة لها، ونتابع ما يجري هناك مع هايل سعيد. أهلا بك هايل، ما آخر التطورات حتى الآن على جبهة تعز والساحل الغربي لليمن؟
1: نعم، لو بدأنا من القصف العشوائي التي تشنه ميليشيات الحوثي على أحياء سكنية في تعز، كانت قد قصفت يعني في وقت متأخر من الليل وكذلك فجر اليوم العديد من الأحياء السكنية بما فيها أحياء وأيضا ورش يعني لإصلاح إطارات السيارات، أدى إلى مقتل وجرح 5 من المدنيين. كانت الميليشيات أيضا تكثف قصفها على الأحياء السكنية الغربية لمحافظة تعز، تحديدا القرى الريفية بالجوار من منطقة الكدحة وكذلك أيضا في المناطق الجنوبية لمحافظة تعز. لكن المواجهات أيضا كانت على أشدها في محور طور الباحة، تحديدا في جبهة الأحكوم الذي عملت الميليشيات الحوثية من خلالها على شن هجمات أيضا على الطريق الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن. كان هناك أيضا غارة للطيران الحربية اليمني استهدفت تجمعات الميليشيات الحوثي وأيضا سكنات، بالإضافة إلى تعزيات كانت تحاول الزج بها إلى جبهة الأحكوم وكذلك جبهة حيفان. لكن إذا ما تحدثنا عن جبهة الوزعية حتى هذه اللحظة

0: تدور المعارك بهذه الجبهة في أيضا بالتوازي مع اشتعال المعارك تحديدا في جبهة بن عمر التي تدور فيها أيضا معارك عنيفة بين القوات المسلحة على محيط جبل ياسين، بعد أن حدثت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على عدة مرتفعات محيطة بهذا الجبل، وهو جبل راس الاستراتيجي الذي يطل على مديرية الوزعية وكذلك على أجزاء من بني عمر، ما يمنع تقدم الميليشيات الحوثية باتجاه المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة تعز. بالتالي المعركة تسير على الأرض بإسناد جوي للطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية، كذلك كانت مواجهات قد دارت باتجاه المناطق الساحلية على محيط مدينة منطقة كهبوب. هذه الغارات أو المعارك جاءت بعد أن أحدثت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على عدة مرتفعات هناك من ضمنها سلسلة جبال كهبوب التي تعمقت فيها أكثر من 20 كيلومتر، يعني هي باتجاه الآن مناطق أخرى.
1: ما أهمية تلك المناطق التي سيطرت عليها القوات اليمنية خاصة المناطق الجبلية منها، وهل هي مناطق ذات أهمية استراتيجية؟
0: نعم، يعني سواء في جنوب تعز أو حتى في المناطق الغربية هي جبال حاكمة، يعني تعجز الميليشيات الحوثية من الصعود إليها. يعني نحن كنا قد زرنا جبال جرداد وكذلك جبال راسل، يعني هي جبال شاهقة تضع الميليشيات الحوثية يعني تحتها مباشرة في منطقة شرورة. هذه المنطقة هي منطقة جبلية أو تباب صغيرة تطل عليها، هي الجبال الحاكمة التي تسيطر عليها القوات الحكومة. بالتالي تحاول الميليشيات التسلل لكنها تواجه برد عكسي من قبل القوات المسلحة اليمنية. يعني هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات سواء في الجبهة الغربية أو الجنوبية حتى المحافظة تعز.
1: هايل سعيد من تعز، شكرا جزيلا لك. صحفي في شبكة العربية رضفان الدبيس يضعنا أيضا في صورة التطورات الميدانية في اليمن، إليك رضفان.
2: نعم محمد، هناك اشتباكات متواصلة في أكثر من جبهة، نتحدث عن هذه المحافظات التي أمامنا بالشاشة التي تدور فيها المعارك بين الحين والآخر، الجوف، مارب، البيضاء، الضالع، لاحق التعز وكذلك الحديدة. لكن خلال 24 الساعة الماضية تبقى المعارك هنا في هذه المناطق في الجوف وكذلك في لاحق وتعز. القوات المسلحة اليمنية قالت بأنها استهدفت تعزيزات وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في هنا في هذه المناطق شمال محافظة الجوف. لكن نبقى في المعارك التي تدور خلال أسبوعين، ما هي الأهمية الاستراتيجية التي تقوم أو لهذه المناطق والأهمية العسكرية في غرب محافظة لاحق وكذلك في محافظة تعز، سواء كان في شرق محافظة تعز أو جنوب غرب محافظة تعز؟ نشاهد أن بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على هذه المناطق في المخا وذباب وكذلك في باب المندب، هنالك معارك تدور من عدة محاور. حاولت ميليشيات الحوثي التقدم في الجبهة الغربية لمحافظة تعز وكذلك الجنوبية الغربية. حاولت ميليشيات الحوثي أيضا الوصول إلى جبال كهبوب الإسرائيلية. حاولت ميليشيات الحوثي أيضا التقدم من هذه المناطق جنوب شرق محافظة تعز. لماذا كل هذا الحشد من قبل ميليشيات الحوثي والاشتباكات التي تجري؟ لأن ميليشيات الحوثي تعلم بأن الحفاظ على هذه المكتسبات باب المندب وذباب والمخا لابد أن يكون هنالك سيطرة على هذه السلسلة الجبلية وكذلك أن تكون تعز بيد ميليشيات الحوثي، لكنها قوبلت بمقاومة شديدة. الطيران أيضا قام بقصف كثير من المواقع سواء كان عند الوازعية أو سواء في هنا شرق المدينة وكذلك في باب المندب والمخا، وأيضا المصادر العسكرية تتحدث عن مقتل المئات من مقاتلي ميليشيات الحوثي. لكن النقطة الأهم في هذه المعركة والأهمية العسكرية هي تكمن هنا في سلسلة جبال كهبوب، هذه السلسلة الجبلية التي أصبحت اليوم تدور فيها معارك كثيرة. قوات الدرع الوطن، العمالقة، كل التشكيلات الحكومية منعت وصول ميليشيات الحوثي إلى هذه المنطقة لأنها خط دفاع متقدم وأيضا تشرف على محاور القتال هنا في الساحل الغربي وكذلك أيضا خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي. تبعد المسافة بين جبال البازلة وكذلك منطقة باب المندب، المنطقة الاستراتيجية، حوالي 20 كيلومتر فقط. كل هذه التحركات لميليشيات الحوثي هي الحفاظ

0: على هذه المناطق، لكن مساندة الطيران كذلك عنصر مهم دخل في هذه المعركة في هذه المنطقة بالتحديد في المضاربة وكذلك رأس العارة، هذه المناطق التي أصبحت فيها القبائل وأيضا المقاومة الشعبية تدخل إلى هذه المناطق ومنعت قبائل الصبيحة استطاعت منع دخول ميليشيات الحوثي إلى رأس العارة، وهي الآن تقوم بأيضا تطهير كثير من السلسلة الجبلية القريبة من جبال كهبوب. هذا كل ما لدينا حتى الساعة.
1: شكرا يا رتفة. أيضا هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الرئيس الإيراني يؤكد رغبة طهران في إنهاء الحرب وينفي تلقي إيران لأي مساعدة صينية عسكرية. ولدينا أيضا إيران تهدد عبر مستشار المرشد باستهداف الطيران المدني في دول الجوار إذا توقف طيران.
2: زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
3: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
2: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
3: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
4: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. هدد محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني باستهداف الطيران المدني في دول الجوار، وقال مخبر إنه إذا لم تتمكن الشركات الإيرانية من الطيران والحصول على خدمات المطارات فلن تكون هذه الإمكانية متاحة لأي دولة في المنطقة على حد تهديداته. خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إن إيران لا تريد استمرار الحرب بل تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن.
1: ما مشكلة هذا؟
2: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه. لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام من شأنها إنهاء الحرب، كما تقضي الخطة المقترحة بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي حاطة صحفية على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أشار عراقجي إلى أن الخطة المقترحة تتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي فورا بعد إنهاء الحرب، وأضاف بأن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن مستمرة عبر الوسطاء، مؤكدا أن الاجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الثلاثاء الماضي في نيويورك كان مثمرا. وخلال لقاء في الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي على ألا بديل عن الحل الدبلوماسي للأزمة التي تمر بها

0: بجهاز ستار لينك في يده، توجه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى الأحد الدبلوماسيين الإيرانيين وعرض عليه أخذ الجهاز إلى طهران لمساعدة الإيرانيين في نيل حريتهم على حد قوله.
1: I thought it's appropriate to give you the Starlink if you heard the Prime Minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come that day.
0: وفي التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز يوم أمس في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. وأضاف المسؤول الأمريكي أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. هذا وذكرت بيانات أولية أن عدد سفن السلع العابرة لمضيق هرمز دون العشر سفن. معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان. اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هل غيرت من طبيعة المواجهة في المنطقة؟ هل هناك شيء يجري تحت الطاولة، خاصة فيما يتعلق بلقاء عراقجي وكوشنر وأيضا ستيفي أوتكوف في نيويورك؟
2: تبدأ تحياتي لك أستاذ محمد ولمتابعيكم الكرام. هنالك مبادرة، وأيضا بعد حتى التصريحات الرئيس الإيراني بيزشكيان ولقائه يبين بأن إيران بالفعل هي تريد المفاوضات، وأيضا الرئيس الإيراني حتى أعلن بأنه يريد أن تكون هذه المفاوضات حتى قبل الانتخابات النصفية. لكن هنالك فرق كبير ما بين أنك تريد المفاوضات وما بين أنك تصر على نفس الشروط، بل أمين مجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أضاف هذه الشروط، وأيضا حتى لم يلتزم أو لا يقبل باتفاقية يونيو في باكستان. إذن اللقاءات لوحدها لا يمكنها أن تزيل المخاوف في المنطقة، ولا زلنا نشهد هنالك تصعيد خاصة من أذرع إيران في المنطقة، وأيضا المضايقات التي تقوم بها إيران في مضيق هرمز. فلم نشهد هنالك تغييرا ملموسا سير التصريحات للتفاعل في هذه المفاوضات.
0: طيب، ودعنا سيدة وجدان نتعرض أيضا لتصريحات للسيد بيزشكيان في مقابلة مع فوكس نيوز، والتي تحدث عنها عن الحالة الصحية للمرشد مجددا، فلنتابع.
3: Is he healthy? Is he able to govern?
4: Precisely, I don't remember the dates. About a month, month and a half ago, we met in about 7 hours.
3: You saw him in person a month ago.
4: Yes, 7 hours, as I said earlier. We conducted talks.
3: And is he healthy? Is he able to govern?
4: Very much so, completely. The implementation of the policies is in the hands of the administration and the government, but the consultations and the directions come from there.
3: They were killed there. Did you use satellite images?
4: Not at all. Not at all. Number one, I'm specifically unaware of these reported purported images that you talk about. Now, what militaries do with one another between two countries, it is their own business within their own guidelines. Now, if the Chinese wish.
0: سيد وجدان، تحدث الرئيس بيزشكيان عن جانبين في هذه المقابلة، ربما الجانب الأول يتعلق بصحة المرشد مجتبى خامنئي. مرة أخرى، ما هي آخر المعلومات المتعلقة بسلامة وصحة المرشد وقدرته على إدارة المواجهة في هذه المرحلة؟
2: أولا فيما يتعلق بموضوع الإجابة على

0: صحة المنشد، وأيضا حتى على الأسئلة الأخرى المتعلقة بهرمز والجماعات الحوثية وأذرع إيران والملف النووي، كلها الرئيس الإيراني وجدنا فيه هنالك بعض التصريحات الغير دقيقة، لأنه تحدث عن موضوع صحة المرشد وأنه التقى بالمرشد الإيراني لمدة 7 ساعات، في حال تصريح من الرئيس نفسه أعلن بأنه هنالك صعوبة كبيرة في لقاء المرشد، وأيضا حتى قبل ذلك كان له تصريح بأنه تم اللقاء في الزيارة الأولى في سيارة مصفحة مظلمة، وحتى لم يقدم التحية يدا بيد مع المرشد الإيراني، وكل ذلك يؤكد بأنه المعلومات التي قدمها وعدم ظهور المرشد أو حتى صورة أو مقطع مسجل من الرئيس من المرشد الإيراني يؤكد بأنه التصريحات في غسيان يعني غير دقيقة، وإن المرشد هو من يدير البلاد، أيضا هذا غير صحيح، لأن نشهد هنالك مثلا حسين الطائب عندما يثير موضوع استهداف السفن وعرقلة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية، إذن ما هو دور المرشد الإيراني الذي أعلن بأنه في صحة جيدة وهو من يدير سياسات البلاد، في حال الرئيس الإيراني يتصل بأحمد وحيدي لمعرفة من استهدف السفن؟ أما عن صحة المرشد حتى الآن لا معلومات، وهنالك تكتم كبير أستاذ محمد.
1: طيب، لم يكن هناك حفاوة كبيرة بالنسبة للرئيس الإيراني بلجكيان في زيارته لنيويورك، ولكن في الوقت الذي يمنع فيه زعماء آخرين من الوصول إلى نيويورك، على رأس مثلا رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس، تتاح منصة لبلجكيان للحديث في الأمم المتحدة، ومنصة أخرى من خلال مقابلته مع فوكس نيوز للحديث بشكل مباشر مع الشعب الأمريكي، هل هذا مؤشر ما؟
0: طبعا هو مؤشر، واعتقد انه الاداره الامريكيه ارادت ان تبين بانه الولايات المتحده الامريكيه هي منفتحه على المفاوضات، وايضا مستعده لتستمع من الرئيس الايراني، وايضا حتى الشعب الايراني يستمع للرئيس الايراني، وتصريحات الرئيسيه فيها الكثير بصراحه من المخالطات، وهذه المقابلة التي حاول الرئيس الإيراني من خلالها أن يعطي صورة إيجابية من النظام الإيراني، إلا أن أعتقد أنه من خلال حتى نبرة الصوت والإجابة على الأسئلة والتناقضات الموجودة في الإجابة وما هو على أمر الواقع، بالعكس أنه هذا أضعف الموقف الإيراني بدلا من أن يعطي صورة. وأعتقد أنه في النهاية الإدارة الأمريكية هي تريد بالفعل أن يكون هناك مفاوضات، لكن المفاوضات ليس معناها أن تقدم للجانب الإيراني ما يريده.
1: طب أخيرا فقط، هل هناك تهدئة في مضيق هرمز؟ الأرقام تشير إلى خروج المزيد من ناقلات النفط.
0: أعتقد أنه النظام الإيراني قضى صرف في هذه المرحلة بسبب وجود الرئيس الإيراني في نيويورك ووزير خارجيته، خاصة وأن إيران أعلنت بأنه لا تريد إغلاق مضيق هرمز، وفي الوقت ذاته إيران أعلنت أنها مستعدة لفتح مضيق هرمز، وهذا يبين أيضا أحد التناقضات في تصريحات الرئيس، لكن أعتقد أنه عبور السفن هو كان متعمدا من جانب الرئيس الإيراني أن لا تكون هنالك مضايقات في الفترة التي هو يوجد فيها في نيويورك.
1: من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. 3 مسارات لعبور مضيق هرمز، لكن لا واحد منها يخلو من الخطر بين الزوارق الإيرانية والألغام وتهديد الصواريخ والمسيرات. نأخذكم في العالم الليلة وخلال هذه النشرة، طبعا هذا التقرير عرض سابقا في العالم الليلة، نأخذكم بتقنية الواقع المعزز في رحلة على متن ناقلة نفط لاكتشاف الطريق الذي تسلكه السفن للخروج من الخليج وحجم المخاطر التي تواجهها عند كل مسار، مع الزميل نايف الأحمري.
2: مشاهدينا، سنأخذكم الآن إلى واحدة من أخطر الممرات والمضائق المائية الدولية خطورة. تخيلوا أن هذه الناقلة تحمل 2,000,000 برميل من النفط. نحن الآن

0: أمام واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم، إنه مضيق هرمز، ممر لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة نحو 34 كيلومترا فقط. هرمز اليوم لم يعد طريقا واحدا، بل إن أمام السفن عمليا أكثر من خيار، وكلمة طريق لا تعني الأمان. أمامنا الآن أكثر من خيار للعبور: المسار الإيراني والمسار الأوسط الدولي والمسار العماني. دعونا نأخذكم في واحدة من أخطر رحلات السفن البحرية. نحن الآن في المسار الأقرب إلى السواحل الإيرانية والأكثر حساسية أمنياً وسياسياً. هنا تقترب السفينة أكثر من مناطق النفوذ والرقابة المباشرة، وتصبح تحت أعين كل من يراقب هذا المضيق لحظة بلحظة. الاقتراب من الساحل الإيراني يعني الدخول إلى منطقة الخطر. في هذا المسار لا تسير السفينة في البحر فقط، بل تمر أيضا وسط حسابات عسكرية وأمنية معقدة، ولهذا يوصف هذا الطريق بأنه الأكثر خطورة. فإيران تراقب كل التحركات، وقد تصل زوارقها بأي لحظة لتهديد السفينة. نجونا من المسار الإيراني ونتجه إلى المسار الأوسط. هذا هو المسار الملاحي الدولي التقليدي، تعبر السفن خلاله بالاتجاهين، يبلغ عرض كل منهما نحو 3.2 كيلومتر، وبينهما منطقة فصل بالعرض نفسه تقريبا. وهنا تتحرك السفن فوق حقل من الألغام قد ينفجر بأي لحظة. وصلنا إلى المسار الأخير، هذا هو المسار الأقرب إلى المياه العمانية، والذي ينظر إليه باعتباره الأكثر أمانا نسبيا بين الخيارات المتاحة، لكنه مع ذلك ليس ممرا خاليا من الخطر. من على ظهر هذه الناقلة يبدو المضيق ضيقا، لكن أثره على العالم واسع إلى أبعد مدى. فهنا لا تعبر السفن فقط، بل تعبر معها تجارة الطاقة وأسعار النفط وتوازنات المنطقة وقلق الأسواق.
1: في مقابلة خاصة مع العربية، قال نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد الأتروشي إن بلاده تعاني من مشكلة مع دول الجوار العربي بسبب الفصائل، مشددا أن بعضها لديه مشاكل مع سوريا والأردن ودول الخليج، كما أنها لا تلتزم بقرارات الحكومة العراقية.
2: عدم التزام الفصائل المسلحة، الجماعات المسلحة في داخل العراق بالقرار العراقي سيخلق لنا مشاكل كبيرة مع الجانب الأمريكي ومع جيراننا أيضا بما فيهم الدول العربية الموجودة المحيطة بنا، وهذا ليس في مصلحة العراق، أقولها صراحة. لدينا مشكلة مع سوريا، يعني طبعا لسنا كمجلس نواب أو كحكومة، لكن الطرف الذي يتحدث عن هذا الآن لديه مشكلة مع الدولة الأردنية أيضا، وصار قصف إلى آخره، ومع السعودية ومع الكويت ومع دول الخليج، فمن يبقى للعراق؟ كيف العراق يتحرك في جغرافيا سياسية؟ طائل، وعلى الجماعات أن تلتزم بقرار الدولة حتى نستطيع أن نحمي مصالحنا واستقلالنا وأيضا حدودنا وسيادتنا.
1: كما وصف نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد الأتروشي في حديث للعربية أن ملف حصر السلاح بيد الدولة وصفه بأنه معقد وشائك، مشيرا إلى أن تأجيل حسم ملف حصر السلاح كان متوقعا بسبب عدم ثبات المهلة الممنوحة للفصائل.
2: وقع منذ شهر أو أكثر أنه هذا الموعد هو ليس موعد نهائي وقطعي وبات، وإنما يجب أن نكون عمليين، يجب أن نكون واقعيين. هذا الملف ملف معقد جدا، شائك جدا، وله حيثيات كثيرة. فلهذا نحن ندعم الحكومة، ندعم رئيس الوزراء، وأيضا لا نريد أنه هذا الملف يكون سبب لمفاسد أكبر، يعني لمصائب أكبر، وإنما

0: نصل في إنجاح هذا الملف لمصلحة العراق.
1: أعلنت هيئة إغاثية لوكالة فرانس بريس أن معارك عنيفة تدور بين القوات الإثيوبية وقوات تابعة لجبهة تيغراي في مدينة أبالة بإقليم عفار، وذلك بعد أيام قليلة من استئناف الأعمال القتالية شمال البلاد. ذكرت الهيئات بأن القوات الفيدرالية منعت متمردين من دخول المدينة الحدودية مع شرق تيغراي. في السودان، وفي ظل الواقع الاقتصادي الذي تفرضه الحرب، فإن إقليم النيل الأزرق يشهد ضغطا معيشيا غير مسبوق، وهو ضغط تزامن مع تدفق نحو 160 ألف نازح إلى مدينة دمازين خلال الشهرين الماضيين فقط. هذا التردي المعيشي الحاد دفع من النازحين إلى البدء في رحلة بحث مضني عن فرصة عمل شبه يومية. نتابع مع عمار أبو شيبة.
2: مع خيوط الفجر الأولى تغادر عائدة خيمتها المتهالكة لتسير بين قسوة النزوح ومرارة الحاجة. لم تكن غابة النيل الأزرق خيارها يوما، لكن وزر الحرب فرض عليها واقعا حول الفأس إلى شريانها الوحيد للبقاء. رحلتها الشاقة لا تنتهي بجمع الخشب، فحزمتها الثقيلة لا تجلب في السوق سوى جنيهات شحيحة، بالكاد تشتري خبزا لأطفالها في واقع يختزل حال مئات النساء النازحات.
3: كان بينا مش الغابة جوا، هناك الغابة مظلمة وقشها كثير، بنخش جوا هنا بنكسر الحطب وبنجيب تعب شديد وفي موية مرات. ده كله من الحرب، ده كله من مشاكل الحرب، بس لكن كنا مرتاحين في بلدنا. كنا تعبنا شديد، هسه متمنين من الله بس ربنا ده يصلح لنا الأمور ونرجع.
2: وهنا بدأ عبد الماجد رحلته للبحث عن مصدر جديد للرزق، متحديا إعاقته بصبر بعيدا عن المساعدات الشحيحة. لم يجد سوى احتراف الحدادة بين سندان المطارق وشرار الحديد المتطاير.
4: المهن في ظل الحرب حقيقة أنه الاقتصاد ذاته تعبان والشغل بيكون بسيط، لكن على قدر الحال الزول الشيء اللي الله قاسمه له ده بيلقاه إن شاء الله.
2: في العاصمة الدمازين ينفذ مركز التدريب المهني برامج تأهيلية متخصصة للنازحين تهدف إلى سد فجوة سوق العمل بالأيادي الماهرة.
5: نحن حاليا شغالين ندرب في 155 مستفيد ومستفيدة من الإقليم، ومستمرين في التدريب ده لأنه الإقليم بيحتاج لشغل عمالة ماهرة لأنه يقلل من النزوح وبيدي فرص للنازحين والعايدين يحصل لهم دمج اقتصادي في المجتمع.
2: وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 60% من النازحين في النيل الأزرق في حاجة ماسة للعمل لمواجهة شبح البطالة وتأمين قوت يومهم.
6: لم يعد دمج النازحين في المجتمع مجرد حلول عابرة، بل ركيزة أساسية للاستقرار والإنتاج في وقت ينتظر فيه الآلاف فرصة عمل واحدة تنتشلهم من حياة المخيمات إلى آفاق البناء والعمل. عمار أبو شيبة، العربية، مخيم الكرامة 3، الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تعلن قصف منشأ لتجميع المسيرات في كييف وتستهدف ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا. ولدينا أيضا الرئيس الصيني يبحث مع ترامب على أو يحث ترامب على توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بدلا من المنافسة.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة

0: على شاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على

0: النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الهند وتركيا ومصر ودولا أخرى في الشرق الأوسط تشارك في محادثات تهدف إلى حل أزمة الملاحة في البحر الأسود. وأوضح في تصريحات بأن مصر والهند وتركيا وممثلون عن الشرق الأوسط منخرطون في هذه المحادثات، مشيرا إلى وجود مقترحات لفك الحصار عن البحر الأسود. وفي تصريحاته أيضا كشف الرئيس الأوكراني أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. وأكد زيلينسكي أن ترامب أطلعه على موقفه هذا خلال لقائهما الأخير في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ غارات جوية ليلية بطائرات مسيرة على منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية في العاصمة كييف. قالت إنها تستخدم لتجميع وتخزين المسيرات، وأضافت أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية لميناء رينيز في أوديسا.

0: نتابع التطورات من كييف مع مراسل العربية حذيفة عادل. أهلا بك حذيفة. وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن استهداف مخازن أسلحة، مواقع استراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية. ما حقيقة تلك الاستهدافات في كييف وبقية المدن الأوكرانية؟
1: نعم محمد، إذا سمحت لي سأبدأ بالآن بينما أقف وأستعد لهذا المباشر. تم إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف، ودوت صافرات الإنذار في المدينة، هذا قبل حوالي 3 أو 4 دقائق فقط. ومباشرة سمعت حوالي 3 انفجارات، لا طبعا لا أستطيع أن أحدد موقعها، ولكن هي مسموعة بوضوح من مكان الذي أقف فيه. أنا الآن أقف وخلفي نهر الدنيبر، وفي العادة الأهداف الجوية سواء كان مسيرات أو صواريخ هنالك بعض منها يطير على مستوى نهر الدنيبر، ثم بعد ذلك يغير اتجاهه إلى أهدافه داخل العاصمة الأوكرانية كييف. أنا الآن أسمع بوضوح صوت هدف جوي وهو يشق الهواء. طبعا صوت الصاروخ وصوت الطائرة الحربية لديهم نفس الصوت. أنا الآن أسمع هذا الصوت، لا أدري في أي اتجاه، لا أستطيع أن أراه بالعين المجردة، ولكني أسمع الصوت. هذا ليس صوت مسيرة، صوت المسيرة يختلف تماما، وهو إما صوت صاروخ الآن في أجواء العاصمة كييف أو صوت طائرة حربية أقلعت لاعتراض صاروخ أو أهداف جوية. هذا ما حدث الآن في هذه اللحظات. أيضا بشكل عام يعني شنت القوات الروسية هجوما جويا واسعا على أوكرانيا في هذه الليلة ب 295 مسيرة، بينها 52 مسيرة نفاتها. قالت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها استطاعت أن تسقط أو أن تحيد 267 مسيرة، وسجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. أسفرت الهجمات الروسية عن مقتل 7 أشخاص حتى الآن وإصابة العشرات في مناطق أوكرانية عدة. أما في العاصمة الأوكرانية كييف فارتفعت حصيلة المصابين إلى 20 شخصا بينهم طفل يبلغ 9 أعوام. لحقت أضرار بمباني سكنية وبمنشآت طبية خاصة في مدينة زاباروجا، تم استهداف منشأة طبية كبيرة جدا ومستودعات وشبكات كهرباء. وميدانيا أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية 236 اشتباكا خلال يوم واحد، أبرزها طبعا محوري باكروفس وكستنتينفكا. في المقابل في دونيسك سيطرت على قرية نوفا ألكسندريفكا، وتقدمت أيضا قرب قرية فاسيليفكا على جبهة باكروفسك على وجه التحديد، وأيضا قرب يورفكا على جبهة كراماتورسك. في المقابل أعلن أيضا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحقيق القوات الأوكرانية تطورات إيجابية على محور ليمان ومحاور أخرى، وأكد أن استمرار العملية العسكرية في المنطقة. وأيضا أعلن الرئيس الأوكراني

0: يعني فلاديمير زيلينسكي استهداف مصنع إسكرا للصناعات الدفاعية في أوليروفسك ومحطتي رادار في مقاطعة روستوف داخل الأراضي الروسية. هيئة الأركان قالت أن خسائر القوات الروسية خلال يوم واحد بلغت 1590 عسكريا بين قتيل ومصاب. والآن بينما نتحدث العاصمة الأوكرانية كييف تتعرض لهجوم جوي.
1: إذن آخر التطورات من كييف كما تابعنا مع حذيفة عادل. شكرا حذيفة. وفي تعليقاته على حرب أوكرانيا قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن روسيا تستعد لإرسال نحو 300,000 جندي في حربها ضد أوكرانيا، محذرا من أن تكون أوروبا هدفا لهجوم روسي.
2: Écoutez, il y a plusieurs informations en effet qui ont été partagées par les services de renseignement européens, américains, avec aussi nos amis ukrainiens.
3: Et certains parlent de 300 000 hommes supplémentaires.
2: Hein. En tout cas, c'est un scénario qui nous paraît crédible. Et il est clair qu'il y a eu plusieurs indices qui montrent que la Russie est en train de s'organiser pour faire cela.
1: عادت موسكو ملف الوصول المجمد إلى الواجهة بإعلانها أن الاتحاد الأوروبي حول إلى أوكرانيا 8 مليارات يورو من عائدات الأموال الروسية. تصريحات تأتي وسط تصاعد حرب الوصول بين الجانبين.
4: المال الروسي مجمد في أوروبا، لكن أرباحه تتحرك تغادر خزائن أوروبية باتجاه أوكرانيا. أما في موسكو الرد لا يأتي بحسابات مصرفية، بل بمتاجر وشركات غربية تنتقل إدارتها بمرسوم. إنها حرب اقتصادية، ذخيرتها الأموال والأصول. مواجهة أعيدت إلى الواجهة بعد اتهام روسي مباشر للاتحاد الأوروبي بالسرقة. وفق موسكو حولت أوروبا 8 مليارات يورو من عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا، فيما أكثر من 3.5 مليار يورو خصصت لشراء الأسلحة.
5: قدمنا تقييمنا لهذه التصرفات مرارا وتكرارا، فنحن نعتبرها غير قانونية ونؤمن حقا بأنها تمثل سرقة.
4: اتهام روسي أعاد فتح الملف، فالأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقارب 238 مليار يورو. لكن هذا الرقم ينقسم إلى جزئين: 210 مليارات يورو احتياطات وأصول للبنك المركزي الروسي جمدت داخل أوروبا، وأكثر من 28 مليار يورو أصول تعود إلى أفراد وكيانات روسية خاضعة للعقوبات. مجلس الاتحاد الأوروبي قبل عامين أقر آلية لتوزيع العائدات، إذ تذهب 95% منها للمساعدة في سداد قروض أوكرانيا، فيما تخصص 5% لمرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق تمويلي أنشأه الاتحاد الأوروبي في مارس عام 2021. وعلى الضفة المقابلة تحركت موسكو نحو أصول الغرب داخل روسيا. بمرسوم من بوتين قبل أيام نقلت أصول شركات غربية إلى إدارة روسية مؤقتة، منها شركتا نسلو وأوشان. أعمال نسل السويسرية وضعت تحت إدارة روسية، شركة تحتوي على 6 مصانع وسوق تمثل قرابة 1% من مبيعاتها العالمية. الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن موقفه مسبقاً، فالأصول الروسية ما تزال مجمدة ولم تصادر، فيما رئيسة المفوضية أعلنت الشهر الماضي أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار، معلنة إتاحة دفعة من العائدات لأوكرانيا. غيداء السالم، العربية.
1: خلال قمته التي عقدها مع الرئيس ترامب في واشنطن، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الولايات المتحدة والصين لديهما مجال كبير للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، ولفت إلى أن واشنطن وبكين ينبغي أن تستغل نقاط قوتهما وألا تسيئان لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
6: تعد كل من الصين والولايات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يحقق الخير وضمان بقاء تطويره تحت السيطرة البشرية دائما وخدمته لرفاهية الشعوب.

0: وفي مشهد نادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يضحكان على صورة قلم تم وضعها مكان صورة بايدن في البيت الأبيض، وذلك أثناء عبور ترامب وشي أمام ممر الرؤساء السابقين في البيت الأبيض. عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب وحسم حزب الأصالة والمعاصرة للصدارة ب97 مقعدا، تحول التنافس سريعا من صناديق الاقتراع إلى كواليس بناء الأغلبية. نتائج أحدثت درجة في توازنات الأحزاب ورجة بعد تراجع التجمع الوطني للأحرار، وأطلقت معركة التحالفات وتكهنات حول هوية من سيقود الحكومة المقبلة.
1: قالت الصناديق الانتخابية كلمتها، وتصدر حزب الأصالة والمعاصر المشهد ب97 مقعدا. ولأن الرقم لا يضمن الأغلبية المطلقة، انتقل التركيز سريعا من نشوة الفوز إلى حسابات الأغلبية، ووجد قادة الحزب أنفسهم أمام تساؤل ملح: أي تحالفات سيبنون؟ ومن سيشاركهم دفة الحكومة المقبلة؟ إجابة يبدو أنها تتجه نحو انفتاح كامل على التحالف مع كل الأحزاب دون خطوط حمراء.
2: سيلتئم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل تدارس طبيعة التحالفات التي ستجيب على وستدعم عرض السياسي والبرنامج الانتخابي الذي دفع عنه حزب الأصالة والمعاصرة. النقطة الثانية هو نحن سننفتح على جميع الأحزاب بدون استثناء الذين حصلوا ولو على صوت واحد.
1: لكن خريطة النتائج لم تتوقف عند صدارة البام، بل حملت الصناديق مفاجآت ثقيلة أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي. ففيما سجل حزب العدالة والتنمية الإسلامي صعودا لافتا أعاده إلى الواجهة، شهدت هذه الاستحقاقات انتكاسة حادة لحزب التجمع الوطني للأحرار تراجع معها حضوره النيابي داخل قبة البرلمان.
3: بمنطق الأرقام، بمنطق المقاعد، حزب التجمع الوطني للأحرار فقد 36 مقعد، انتقل من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، وبالتالي يمكن أن نتحدث على تصويت عقابي.
1: هذه التحولات في الأرقام والمواقع لم ينحصر صداها داخل المقرات الحزبية المغلقة فحسب، بل امتد سريعا إلى الشارع، حيث تبينت الآراء بين الدهشة من النتائج والحسرة وفتور اللامبالاة.
4: كيفاش الأحرار جاوا في الرتبة الثانية؟ ما عرفتش، واش ما فهمش، واش المغاربة ما تعلموش الدرس من داكشي اللي عشناه في هاد الخمس سنين؟ ما فهمش صراحة، كان خاصهم يديروا لهم عقاب بحال اللي كنا درنا العدالة والتنمية. ولكن
5: بالصراحة بقى فيا غير القزع، كان رياضي وكان محبوب عند الرياضيين، دار السياسة الله يعاونو.
6: أنا عجبني حزب الاستقلال، نجيك من الآخر، هما اللي يقدروا يصلحوا وهما اللي يقدروا يقادوا، حيت النهار عقلت عليهم وما كيقادوا.
1: بين طموح المتصدر في بناء أغلبية متماسكة وتبدلات خريطة القوى النيابية، يترقب الجميع التعيين الملكي لرئيس الحكومة المقبلة. فهل تؤول القيادة إلى فاطمة الزهراء المنصوري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب؟ أم تتجه إلى فوزي لقجع الوافد الجديد الذي راكم خبرة ثقيلة في أعتى الملفات؟ فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
0: في الأرجنتين ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 32% خلال النصف الأول من العام الجاري، وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية أن معدل الفقر المدقع ارتفع إلى 7.5%، فيما كان الأطفال الأكثر تضررا من الأزمة. أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات غرق ومفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة مزدة جنوب طرابلس. أوضح الجهاز أن السيول تسببت في قطع جميع الطرق بالمنطقة وسط استمرار التعامل مع الوضع ومتابعة البلاغات الواردة.

أدت موجات الحر القياسية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو وفقا لدراسة نشرتها شركتا أليانز وأليانز تريد للتأمين. وعزت الدراسة هذه الخسائر عزتها بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبط بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. طالبت أربعة من أكبر دوريات كرة القدم في أوروبا بإصلاحات جذرية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، داعية إلى إشراك أصحاب المصلحة بصورة أوسع في صنع القرار. وأكدت الدوريات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية أن الفيفا تحتاج إلى منظومة أكثر صلابة من الضوابط وتوازنات وإلى حدود دستورية واضحة، فضلا عن فصل أكثر ووضوح بين دوري الفيفا كمنظم لكرة القدم العالمية والمصالح التجارية. في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين. مسؤول أوروبي يؤكد أن الوقت بات مناسبا لرفع قدرات أسطول أسبيدس في البحر الأحمر والقرار خلال أيام. القوات المسلحة اليمنية تستهدف آليات لميليشيا الحوثي في الجوف اليمني وتحذير أممي من انتشار سوء التغذية بين الأطفال. بسكشيان يقول أن طهران ترغب بإنهاء الحرب وعراقجي يقدم مقترحا لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. نائب رئيس البرلمان العراقي يؤكد للعربية بأن سلاح الفصائل تسبب بمشاكل مع الجوار العربي. وأوكرانيا تجري محادثات لحل أزمة الملاحة في البحر الأسود وروسيا تقصف منشأة تصنيع مسيرات في كييف. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
5: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
4: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
5: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
4: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
5: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
4: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
5: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
4: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصر

0: دارفور.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
6: يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلاً طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
5: سمعت كثيراً أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70
6: تقريباً. 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
5: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: بعد دعوة من إيطاليا، وزراء دفاع أوروبا يدرسون رفع قدرات أسطول أسبيدس في البحر الأحمر. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيا الحوثي في الجوف، وتحذير أممي من انتشار سوء التغذية بين الأطفال. بعد بغداد والنجف، مطر إربيل والسليمانية يعلقان الرحلات الإيرانية، وطهران تهدد باستئناف الطيران المدني.
1: هذا الملف ملف معقد جدا، شائك جدا.
0: نائب رئيس البرلمان العراقي يؤكد أن بعض الفصائل ترتهن للخارج وسلاحها يسبب المشاكل مع الجوار العربي.

0: أهلا بكم. نبدأ هذه النشرة من أزمة مضيقي هرمز وباب المندب التي تتصدر اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي. دبلوماسي أوروبي أكد أن وزراء دفاع الاتحاد سيدرسون في اجتماعهم الاثنين رفع قدرات أسطول إسبيدس في البحر الأحمر بعد أن حثت إيطاليا الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهماتهم في الأسطول تماشيا مع التطورات هناك. وفي ذات السياق، أدان وزير خارجية ألمانيا ممارسات الحوثيين مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. وزير الخارجية الألماني أضاف للعربية أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر.
1: Civilians in Yemen. I spoke to my colleague in Yemen, and she informed me about what's happening, especially to the weak part of the population there. This is again the same issue we had with the Strait of Hormuz. These are international waterways, and we need freedom of navigation for each and every country and each and every ship. This is a lifeline not only for Asia and of course for some of the Gulf states and for Egypt, but especially also for Europe. And the Houthis have to be aware that we will support Saudi Arabia and the government of Yemen to take the needed measures to really calm down

0: the very situation and not to allow the Houthis to be in such a position that they can control the entrance to the Red Sea.
1: هذا ويتوجه رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق برقدار أوغلو اليوم إلى السعودية للقاء نظيره السعودي والباكستاني، وذلك في اجتماع عسكري عاجل لبحث سبل مساندة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. من جانبها أكدت أنقرة استعدادها للمساعدة في تلبية الاحتياجات العسكرية للرياض إذا لزم الأمر. وقبل ذلك قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزراء خارجية الدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، حيث أكدوا على حق السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وجدد الوزراء عزمهم مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة. وفي كلمته في الأمم المتحدة شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها.
2: We are of course defending ourselves and we are responding as necessary to the attacks by the Houthis, but we are also of course coordinating with all of our international allies because this is not just about Saudi Arabia. The fact that the Houthis are threatening the Bab al-Mandeb, threatening international shipping, are a risk to international security and stability. That means that the responsibility to dealing with this threat is not just on Saudi Arabia, it is also on the whole international community.
1: ميدانيا أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها بمسيرة تابعة للواء الثامن تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي شمال الجوفة.

0: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين أطفال اليمن مع ارتفاع وتيرة القتال. وقال ممثل المنظمة في اليمن إنه تم فحص 2900 طفل خلال الأسابيع الماضية بواسطة فرق اليونيسف، وتبين أن أكثر من ربعهم يعانون سوء تغذية حاد، فيما صنفت حالات 200 طفل بأنها شديدة وهي الفئة الأكثر خطورة. في خضم اضطراب أسواق الطاقة، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد يتابع بقلق خطط أمريكية محتملة لحظر صادرات الديزل، مؤكدة أن أي اضطراب في التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة قد يؤثر سلبا عليهما.
1: Including to the European Union. EU-US cooperation in the field of energy is strong, stable, and mutually beneficial. Any disruption would risk negatively impacting both sides.
0: قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن نحو 22 مليون برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز أمس، في أكبر كمية يومية من النفط الخام تعبر المضيق منذ أوائل يوليو. وأضاف المسؤول الأمريكي أن نحو 40 سفينة نسقت مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق، فيما بلغ إجمالي السفن التجارية التي عبرت هرمز أمس نحو 60 سفينة. 3 مسارات لعبور مضيق هرمز، لكن واحد منها يخلو من الخطر بين الزوارق الإيرانية والألغام وتهديد الصواريخ والمسيرات. نأخذكم مشاهدينا في العالم اليوم بتقنية الواقع المعزز في رحلة على متن ناقلة نفط لاكتشاف الطريق الذي تسلكه السفن للخروج من الخليج وحجم المخاطر التي تواجهها عند كل مسار، مع زميلنا نايف الأحمري.
2: مشاهدينا

0: سنأخذكم الآن إلى واحدة من أخطر الممرات والمضائق المائية الدولية خطورة. تخيلوا أن هذه الناقلة تحمل مليوني برميل من النفط. نحن الآن أمام واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم، إنه مضيق هرمز، ممر لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة نحو 34 كيلومترا فقط. هرمز اليوم لم يعد طريقا واحدا، بل إن أمام السفن عمليا أكثر من خيار، وكلمة طريق لا تعني الأمان. أمامنا الآن أكثر من خيار للعبور: المسار الإيراني والمسار الأوسط الدولي والمسار العماني. دعونا نأخذكم في واحدة من أخطر رحلات السفن البحرية. نحن الآن في المسار الأقرب إلى السواحل الإيرانية والأكثر حساسية أمنيا وسياسيا. هنا تقترب السفينة أكثر من مناطق النفوذ والرقابة المباشرة، وتصبح تحت أعين كل من يراقب هذا المضيق لحظة بلحظة. الاقتراب من الساحل الإيراني يعني الدخول إلى منطقة الخطر. في هذا المسار لا تسير السفينة في البحر فقط، بل تمر أيضا وسط حسابات عسكرية وأمنية معقدة، ولهذا يوصف هذا الطريق بأنه الأكثر خطورة. فإيران تراقب كل التحركات، وقد تصل زوارقها بأي لحظة لتهديد السفينة. نجونا من المسار الإيراني ونتجه إلى المسار الأوسط. هذا هو المسار الملاحي الدولي التقليدي، تعبر السفن خلاله بالاتجاهين، يبلغ عرض كل منهما نحو 3.2 كيلومتر، وبينهما منطقة فصل بالعرض نفسه تقريبا. وهنا تتحرك السفن فوق حقل من الألغام قد ينفجر بأي لحظة. وصلنا إلى المسار الأخير، هذا هو المسار الأقرب إلى المياه العمانية، والذي ينظر إليه باعتباره الأكثر أمانا نسبيا بين الخيارات المتاحة، لكنه مع ذلك ليس ممرا خاليا من الخطر. من على ظهر هذه الناقلة يبدو المضيق ضيقا، لكن أثره على العالم واسع إلى أبعد مدى. فهنا لا تعبر السفن فقط، بل تعبر معها تجارة الطاقة وأسعار النفط وتوازنات المنطقة وقلق الأسواق.
1: في هذه النشرة أيضا، ولكن بعد الفاصل. أوكرانيا تجري محادثات لحل أزمة الملاحة في البحر الأسود، وروسيا تقصف منشأة تصنيع مسيرات في كييف.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أحييكم من جديد ونعود إلى التطورات الميدانية في اليمن، إذ سيطرت القوات المسلحة اليمنية على قمة جبل نمان ودار الكافر المطل على مديريتي الوازعية والمضاربة في عملية عسكرية خاطفة. وتمت السيطرة بتسلل ليلي أعقبه تطويق مواقع الميليشيات واقتحامها فجرا، ما أجبر عناصر الحوثي على الفرار مخلفة خسائر بشرية وأسلحة وذخائر. ويعد جبل نمان من المواقع الاستراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة، واستخدام الميليشيات له في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة. وتسهم السيطرة عليه على القمة في تأمين قرى وادي المضاربة وأطراف الوازعية والحد من مصادر التهديد والقصف الحوثي وقطع أحد مسارات التسلل المهمة. مطار إربيل والسليمانية يعلقان الرحلات الجوية الإيرانية بداية من اليوم. وكانت مصادر العربية أفادت بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق. قبل ذلك أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية يوم الثلاثاء عن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد. تأتي هذه التطورات إثر تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال فيها إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر هدد باستهداف الطيران المدني في دول الجوار. وقال مخبر إنه إذا لم تتمكن الشركات الإيرانية من الطيران والحصول على خدمات المطارات فلن تكون هذه الإمكانية متاحة لأي دولة في المنطقة على حد وصفه. في مقابلة مع العربية قال نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد الأتروشي إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصرا بيد الدولة، مؤكدا أن حكومة بغداد مطالبة بمنع أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار. الأتروشي أضاف أن الفصائل تسببت بمشكلات حقيقية مع دول الجوار العربي، معتبرا أن دول الخليج لن تصمت طويلا وعلى أمام تكرار استهدافها، ومؤكدا أن استمرار هذا الوضع لا يصب في مصلحة أحد.
1: عدم التزام الفصائل المسلحة، الجماعات المسلحة في داخل العراق بالقرار العراقي سيخلق لنا مشاكل كبيرة مع الجانب الأمريكي ومع جيراننا أيضا بما فيهم الدول العربية الموجودة المحيطة بنا، وهذا ليس في مصلحة العراق، أقولها صراحة. لدينا مشكلة مع سوريا، يعني طبعا لسنا كمجلس نواب أو كحكومة لكن الطرف الذي يتحدث عن هذا. الآن لديه مشكلة مع الدولة الأردنية أيضا، وصار قصف إلى آخره، ومع السعودية ومع الكويت ومع دول الخليج، فمن يبقى للعراق؟ كيف العراق يتحرك في جغرافيا سياسية؟ طائل، وعلى الجماعات أن تلتزم بقرار الدولة حتى نستطيع أن نحمي مصالحنا واستقلالنا وأيضا حدودنا وسيادتنا.
0: خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن إيران لا تريد استمرار الحرب بل تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا.
2: ما مشكلة هذا؟
3: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن عقد لقاء بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في نيويورك. وقالت الخارجية القطرية إنه تم استعراض جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. أعلن مصدر إنساني لوكالة فرانس بريس أن معارك عنيفة تدور بين القوات الإثيوبية وقوات تابعة لجبهة تيغراي في مدينة

التي أبال بإقليم عفار، وذلك بعد أيام قليلة من استئناف الأعمال القتالية في شمال البلاد. وأوضح المصدر أن القوات الفيدرالية منعت متمردين من دخول المدينة الحدودية مع شرق تيغراي. ذكر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بأنه لا يزال بأن الهند وتركيا ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط تشارك في محادثات تهدف إلى حل أزمة الملاحة في البحر الأسود. وأوضح في تصريحات بأن مصر والهند وتركيا ومماثلون عن الشرق الأوسط منخرطون في هذه المحادثات. زيلينسكي قال أيضا أن الرئيس الأمريكي أبلغه بأنه حسم قراره لجهات السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. وأكد زيلينسكي أن ترامب أطلعه على موقفه هذا خلال لقائهما الأخير في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتواجه أوكرانيا نقصا في هذه الصواريخ القادرة بشكل موثوق على التصدي للصواريخ الباليستية الروسية. ميدانيا، أفاد مراسل العربية بإعلان حالة التأهب الجوي في كييف بعد سماع دوي 3 انفجارات. قبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ غارات جوية ليلية بطائرات مسيرة على منشآت للصناعة الدفاعية في أوكرانيا في العاصمة كييف. قالت إنها تستخدم لتجميع وتخزين المسيرات. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن إن الولايات المتحدة والصين لديهما مجال كبير للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن واشنطن وبكين ينبغي على ألا تستغل نقاط قوتهما وألا تسيئان استخدام الذكاء الاصطناعي. رصدت الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يضحكان على صورة قلم تم وضعها مكان صورة بايدن في البيت الأبيض، وذلك أثناء عبور ترامب وتشي أمام ممر الرؤساء السابقين في البيت الأبيض. نتابع. نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز عناوينها. بعد دعوة من إيطاليا، وزراء دفاع أوروبا يدرسون رفع قدرات أسطول أسبيدس في البحر الأحمر. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيا الحوثي في الجوف، وتحذير أممي من انتشار سوء التغذية بين الأطفال. بين بغداد والنجف أو بعد بغداد والنجف، مطار أربيل والسليمانية يعلقان الرحلات الإيرانية، وطهران تهدد باستهداف الطيران المدني. نائب رئيس البرلمان العراقي يؤكد أن بعض الفصائل لا تتبع لبغداد وسلاحها يسبب المشاكل مع الجوار العربي. إلى اللقاء.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
3: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
4: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه

0: تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
1: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
0: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
1: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون؟ دعوة تفكير لمحاكمة الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. موضوعنا في هذه الحلقة المقاطعة بين المعطيات التجارية والنصوص الشرعية. هنالك من يؤيد عملية المقاطعة الاقتصادية مع الآخر، وهنالك من يعارض، ولكل أسبابه ودوافعه. ترى لمن تكون الغلبة؟ هذا موضوعنا في هذه الحلقة. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن من فلسطين. السلام عليكم دكتور سمير.
1: السلام ورحمة الله.
0: نرتنا في هذه الحلقة، بارك الله فيك.
1: أهلا وفيكم.
0: حينما نقول المقاطعة بداية، ما مفهوم المقاطعة؟
1: إذا احنا أخذناها لغة يعني ابتعاد، ترك الشيء، ترك فعل معين، نبذ الشيء. ممكن يكون هي أداة بالمفهوم اللغوي، ممكن هي أداة للتأديب، أداة للإشارة إلى خطر، أداة
0: اقتصادية،
1: يعني التعبير. فعل البشر ممكن أن يوظف سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، شو ما بدك فيك توظف.
0: طب إذا تحدثنا عن المقاطعة الاقتصادية مثلا، من الذي تجب مقاطعته بداية؟
1: أنا ما بحاول حطها بالوجوب، يعني أنا ما بأمن بكلمة أنه واجب كذا، لأنه هذا يلزمه اتفاق رأي، اتفاق تشريع وخلافه. ولكن أنا اليوم عم بقول لك، أنا ظلمت منك، ما بدي أحضر عندك، دعوتني على العرس بعد ما كنت أصلا أحرجتني أمام الناس. أنا قطعت عرس ابنك أو قطعت عرس بنتك، هذا فعل لي حق الاختيار. إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد، نخلط الأمور وتصبح المقاطعة وكأنها شيء منزل أو شيء مضطرين له.
0: أليست المقاطعة منشأ شرعيا أم هي دعوة سياسية؟
1: برجع بربط لك إياها بالفعل.
0: باعتبارتك دارس العلوم الشرعية والاقتصادية مع بعض.
1: أي شرعا أنا لا أدعي ولا يعني أسمح لنفسي بأن أذهب إلى ما يقال إنه هو هذا النص شرعي، لا، حسب الضرورة الشرعية، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. ولكن الميزان عند العوام، هذا الفعل أغلبه يلجأ فيه العوام إلى رد الفعل. يعني ممكن تطلع عنا يعني عبارات من بعض المتخصصين من باب الغيرة، ويلتقطها العامة. العامة ليس عندهم ذاك الميزان الشرعي حتى نقرر أو نقول. وكثير من الأحيان قد نبالغ بلا يعني بغير موضعه، قد يكون تصرف بغير موضعه. يعني مثلا فيك تقول لي مثلا أنا مع، بقول لك أوكي حقك، أنا ضد، بقول لك حقك،

0: ليه؟ لأنه ما في مقاطعة كاملة. طالما الناس الله سبحانه وتعالى جعل البشر مسخرين لخدمة بعضهم لا تستطيع الاستغناء. يعني أنت ممكن
1: لكن قد يقول أحدهم مثلا، يعني إذن في وجهة نظر حضرتك أن المقاطعة ليست قاعدة شرعية وليست يعني لها فقه يقوم عليها، هي لا. اختيار سياسي أو ليست اختيار سياسي لا. أو هي قرار مزاجي فردي،
0: هي بالأصل فردية ويستجيب لها من يوافق هذا الرأي.
1: لكن من مصادك الخاص ترى أنه يعني يلبسونها دائما ثوب الدين وثوب الشرع الإسلامي،
0: هذا من باب حس الناس والغيرة، يلجؤون إلى المصطلح الشرعي وخلافه على من باب الحماسة. طيب مثلا إذا إحنا نظرنا إلى بعض الأمور، صحيح فيها مقاطعة، ممكن تقول لي أنا ممكن قاطع فنجان القهوة، ممكن أنا قاطع وجبة الطعام الفلانية. طيب هل تقاطع مثلا مكنة الرنين المغناطيسي؟
1: لا.
0: هل تقاطع مثلا الأمصال وأدوية السرطان؟
1: لا.
0: أين الوجوب الشرعي في ذلك؟
1: لكن قد يقول أحدهم مثلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا نعم. تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن نعم. آخر مثلا ضدي فلا بد أن نتكاتف ونؤدبه بشكل أو بآخر.
0: نتكاتف، ما هو يعني اليوم الواحد إنسان بده يقدر الأمور. إذا كان الفعل اللي بده يقوم فيه ضرره أكبر، الدرء المفسد يقدم على جلب المنفعة.
1: نعم،
0: مش عم بقول انه ما حدا يقاطع، لا، حقه اللي يقاطع.
1: نعم.
0: وفي مقاطعة اللي حصلت بسبب الأحداث الأخيرة في السنوات الأخيرة أحدثت صدمة في بعض الشركات الكبرى في العالم. لا نقول أنها ليس لها أثر، لأنه إذا قلنا أن ليس لها أثر نكون ظلمنا أصحاب الرأي الذين يقولون بالمقاطعة ممن ظلموا أو شعروا بظلم أهلهم. نحن نقول حقكم بذلك.
1: ربما يقول عطك مثلا قائل، إذا حضرتك تفصل بين المعاملات التجارية والاقتصادية وبين الناحية السياسية وبين الناحية الشرعية،
0: استبعد السياسة، استبعد السياسة.
1: طيب بين
0: ولا تلبس
1: وبين
0: الموضوع ولا تلبس الموضوع الثوب الشرعي. الثوب الشرعي ينزل بمنزلته، بموضعه، من أهله. العوام لا يستطيعون أن يلبسوا.
1: يعني قال عطك المسلم أخو المسلم مثلا،
0: وأيكن
1: والمسلمون كلهم تتكافأ دماؤهم، والمسلمون يدا واحدة على من سواهم،
0: المؤمنون أخوة وخلف زي كلهم،
1: والمسلمون يدا واحدة على من سواهم. هل
0: باللحظة
1: هذا الطرح؟
0: أيوة. باللحظة، بالحاجة، بالضرورة. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ألم ينفه المؤمنون الأوائل في شعب مكة ثلاث سنوات؟
1: بلى.
0: وليست كانت هذه مقاطعة اقتصادية وسياسية واجتماعية له؟ بالرغم من ذلك كان رد فعله شو بعد فترة؟
1: اذهبوا فأنتم الطرقاء.
0: فهي بقدرها. يعني مثلا لما إجا بده يحرم سبب معركة بدر، كان بده يحرم تجار مكة من تجارتها، لم تفلح المقاطعة المباشرة أو القافلة لم يأسرها فذهب إلى بدر، فكان الله سبحانه وتعالى اختار لنا خيار أفضل.
1: جميل. لكن يقال مثلا ما حضرتك تأخذ موقفا حياديا من مسألة المقاطعة، فكيف تنصر المظلوم إذا لم تستطع نصرته سياسيا أو عسكريا مثلا إلا بالمقاطعة مثلا؟ يعني
0: كل العبارة صحيح بدون كلمة إلا.
1: طيب
0: المقاطعة أداة، أداة أستنسبها بحاجتي، وأنا إذا مستطيع أنا علي نصرة أخي ولو بالكلمة الطيبة ولو بالفعل الطيب.
1: لكن لا ترى تعبئة عامة.
0: إلا
1: يعني.
0: لا نستطيع.
1: لا ترى تعبئة.
0: عم بحكي علميا وأكاديميا.
1: نعم. أسأل طبعا حضرتك. جمعت بين الحسنيين، الناحية الشرعية والناحية الاقتصادية.
0: الله يبارك.
1: هذا واقعيا لا يجوز ولا يصير.
0: خلينا لما نعطي أحكام شرعية ما نقول لا يجوز، نحن نقول ندعو لتقدير
1: الموقف
0: يعني ونزل الموضوع على قدر الحاجة. على قدر الحاجة. يعني أنت من شوي كنت عم تحكي عن أنه مثلا ممكن نحن نقاطعهم أو نقول عن الظلم أو طيب الدنيا مليانة ظلم، ونحن مثلا شفنا الظلم اللي حصل لإخواننا في كل الأرض في مناطق مختلفة.
1: نعم.
0: والظلم ما بس بده يكون، يعني أنا اليوم ممكن أنا قاطع إنسان لأنه آذى مطلق إنسان مش بس لأنه مسلم.
1: لكن يقال ألا تعتقد مثلا أنك تنصر مثلا غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
0: طيب خلينا نحكي معك بمفهوم المخالفة.
1: تفضل.
0: الغربيين اللي قاطعوا نصرة للمسلمين اللي كانوا يذبحوا في الشرق الأوسط، شو حكم هذول؟ أليس تعاطف إنساني؟
1: بلى.
0: أنا أدعو لهذا.
1: نعم.
0: هذا ليس مسلم، ولم يأخذ بأقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم القرآن، ونصرة للإنسان ورفعا للظلم.

0: انقطع، وهذا أدى إلى أنه إحدى الشركات الكبرى في العالم صارت مغيرة 2-3 CEO، خسائرها تعدد 13-14 مليار دولار، وبعدها وأغلقت بموطنها الأصلي بأمريكا آلاف، خليني ما أقول آلاف، أقول مئات الفروع، وعم تعيد هيكلتها. ولم أنا إذا بدي أضرب لك أمس لا تأخذ بقى، أقول أنا خذ ما تقوله الصحافة الغربية عن آثار المقاطعة، أنها دخلت في مفردات التفكير وصولا للشق السياسي، ليس فقط التجاري.
1: إذن هي سلاح فعال،
0: هي سلاح فعال تأثير. مع حسن التوظيف، ولكن أن نلبسها اللبوس الإنساني وليس الديني. وأعطيتك بمفهوم المخالفة أن الآخر نصفك كإنسان، لم ينصفك كمسلم.
1: يعني ربما الفقهاء يحاولون اصدار بعض الفتاوى لهذا الموضوع باعتبارها من المسائل النازلة أو المستحدثة الحديثة.
0: لا مانع، لا مانع، فليحاولوا ذلك، فليحاولوا ذلك، ولكن فلنرجح يعني القواعد الفقهية بين لا ضرر ولا ضرار، درء المفسدة وخلاف ذلك مما يعلمه فقهاؤنا.
1: هل ترى
0: أمثلة للمقاطعة؟ لما أنت بدك تقاطعني وأنا قاطعك، يعني خلينا نأخذ مثال عملي.
1: طبعا.
0: الرئيس الأمريكي الآن عم يحط رسوم جمركية على الدول، عم تعمل الدول الأخرى بالضد، صح؟
1: لا صحيح.
0: احنا مين اللي عم يدفع الثمن؟ الاقتصاد العالمي كله ولا لا؟
1: صحيح.
0: أليس بقلب أمريكا نفسها وبقلب الدول الأخرى المعاكسة هناك بطالة أصبح؟ هناك مع المصانع تقفل؟ فالأمر ليس مطلقا، هو ميزان، زي اللي عم يقود سيارة ممكن يقودها بسرعة 20 60 100، ممكن يقودها بسرعة 200، بس صحيح. المخاطر تتفاوت على حسب السرعة. والمقاطعة يلزمها درء للمخاطر، يعني بلغة اللغة المعاصرة
1: درء المفسدة مقدم على جهد.
0: خليني ولا بلغة المخاطر اليوم، بلغة المخاطر في شيء اسمه إدارة المخاطر. إذا وظفنا ذلك هكذا، إذا وظفنا ذلك في مصلحتنا لا نعمم بالمقاطعة، لا ولا ننكر بالمقاطعة كليا.
1: يعني يقال مثلا أوليست حالة حرب، ويعني حتى نرتكز على قول تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: أكيد
1: بعضهم يقول هذا الكلام،
0: هذه
1: يعني
0: الآية، هذه الآية لا جدال فيها، ولكن هل النازلة هذه تنطبق عليها هذه الآية، أو هي تدخل في تفاصيل هذه الآية؟ هذا السؤال.
1: كيف تراها من مرصدك الشرعي ثم الاقتصادي؟
0: الشرعي أنا لا أدخلها في هذه الآية.
1: لماذا؟
0: لأنه المعاكس لإلى شو؟ الضرر. لأنه أنا إذا بدي أخذ أي حكم بدي عمم، صح؟
1: صحيح.
0: طب إذا أنا عممت ماذا أفعل بباقي احتياجاتي؟ وأنت تعلم أنه بعض الدول بما فيها الإسلامية عندها استيراد كثير، ماذا أفعل؟
1: صح. الضرر متحقق أكبر،
0: ممكن يتحقق أكبر، وممكن صح. أنا استفز الآخر، وبدل ما أنه أكون عم بوجه رسالة إنسانية ممكن أوجهها بصورة عصبية أو كذا، ممكن تستدعي عصبية مقابلة. ماذا ستكون النتيجة؟ النفور بين الشعوب والنفور بين الناس.
1: طب ومن ناحية الاقتصادية كيف ترى هذه؟
0: ما في مجال، طالما نفرت الناس والشركات ستنعكس عليك اقتصاديا.
1: كخبير في الناحية الشرعية والاقتصادية، ألا ترى أن المقاطعة مشروع سياسي سلمي لإيصال وجهة النظر إلى الآخر مثل مخالف؟
0: من مفهوم الناس المحبة للخير إيه، ممكن أقول هيك.
1: نعم.
0: لا لا لا مانع، ولكن لا أستطيع أن أسميها سياسة اقتصادية، هي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية، لا أطلق عليها التعميم العام، هي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية.
1: من مرصدك كم يعني، لا أريد عددا محددا، يعني دعوات كثيرة تمت للمقاطعة، هل آتت ثمارها فعليا كخبير اقتصادي مقرر؟
0: كدعوة لم تؤتي ثمارها، ولكن
1: على أرض الواقع،
0: على أرض الواقع الظلم الذي ظهر على الشاشات أفرز منطق مقاطعة في البيئة الأخرى. عندما حصلت المقاطعة في البيئة الأخرى كإنسان راعى إنسان أتت أكلها.
1: سؤال نتلقى إجاباته بعد الفاصل. هل فشل بعض المقاطعات في إتيان النتيجة الإيجابية لها يجعلنا ننسف الفكرة كلها أم نتحفظ عليها بدرجة معينة؟ لكن بعد هذا الفاصل
0: إن شاء الله.
1: مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن بفلسطين. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
1: يا أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحت سؤال مفاده، هل فشل بعض المقاطعات في تحقيق المرجو منها يجعلنا ننسف فكرة المقاطعة بالكامل أم نتحفظ في كيفيتها؟
1: لا نستطيع نسفها. نتحفظ ممكن يكون العبارة هيك، ولكن مجرد من يشهر سلاح أصبح السلاح موجود، وليس أمام أي منظر اقتصادي أو سياسي إلا أخذ هذه الحادثة في الحسبان للتخطيط للمستقبل.
0: بمعنى
1: أنها تصبح من مفردات إدارة السياسة في الدولة المقاطعة أو المقاطعة.
0: لا تتبناها
1: لتجنبها.
0: باعتبارك خبيرا اقتصاديا، يعني الدولة لو تبنتها تقر هذا التبني أم لا تقره؟
1: لا، التبني
0: كناحية اقتصادية.
1: لا عفوا. بس شوف لك، أنا عم قاطع.
0: نعم.
1: أنا عم قاطع فرضا أنت دولة إكس. أنت
0: تمام.
1: دولة إكس.
0: تمام.
1: دولة إكس قد ما كنت أثرت عليها وقد أفشل أنا بمقاطعة.
0: صحيح.
1: ولكن بتخطيط المستقبل لدولة إكس لن تستطيع أن تهمل أن هناك احتمال مستقبلي أن تكون هناك مقاطعة. الأولى لم تنجح، قد الثانية تنجح أو الثالثة تنجح أو الرابعة تنجح. لذلك أعيد النظر في كثير من السياسات الدولية بسبب المقاطعة، وأعيد النظر في كثير من سياسات الشركات التي كانت تتباهى بأنها تتبرع للفريق الفلاني والمجمع الفلاني وكذا، وصارت تخرج الإعلام وتقول نحن لا نتبرع، نحن لا نؤيد، نحن لا، وإحنا ما دون ما أدخل بأسماء لا المجمعات ولا الشركات.
0: صحيح.
1: يكفي أن تنظر إلى هوليود حتى يبقى كلامي عام. انظر إلى هوليود وما حصل فيها، ومن تراجع الإنتاج السينمائي بسبب شو؟ مقاطعة بعض الممثلين، عدم رضاهم عن بعض الشركات المنتجة، عدم كذا كذا كذا، دفعوا ثمنها هم لأن هناك أصبح تضارب. انطلقت المقاطعة بينهم إنسانيا وانتهت بينهم فكريا، ما قلت عقائديا.
0: جميل.
1: فكريا. وهذا الفكر يؤثر على قرارات المذاهب، ما بس بالاقتصاد، وعلى قرارات المدارس الفكرية أو الأحزاب السياسية عندهم.
0: لكن حضرتك بتتكلم من هذه الوجهة كخبير اقتصادي، مثلا تقيسها بمسألة الربح والخسارة أم بمسألة الأفكار والمفاهيم أم بمسألة الدين والعقائد والأديان؟
1: أنا الآن أنظر
0: بصراحة،
1: أنا بصراحة بنظر إلى الآن من بقى بالفكر.
0: بالفكر.
1: أيوة.
0: وليس بالمكسب والخسارة.
1: لا، مكسب وخسارة أحسبها، لا أستطيع، طالما أني أفكر لا أستطيع أن أهمل الربح والخسارة.
0: هل الربح والخسارة المادية
1: لابد ربما؟ بس لحظة. طيب. للمقاطع ممكن أنه يكون عنده ربح وخسارة، وهذا وارد باثنين، ولا يستطيع أن يهمل أي طرف من اثنين، وللآخر المقاطع
0: كمان
1: عنده اثنين.
0: آه.
1: فهنا تأتي، ما بدي أقول لك التوازن، خليني أقول المراجحة.
0: يعني خسارة متبادلة للكل،
1: ما في مجال،
0: ما فيش حد كسبان
1: أكيد.
0: وهذا كخبير اقتصادي وعالم شرعي، يعني يجوز في ميزان الشرع ويجوز في ميزان الاقتصاد الدولي.
1: أي رفع للظلم أنا أؤيده، شرط أن لا تكون الأداة محرمة.
0: طب ما الذي يجعلك متخوفا من المقاطعة؟ ما الذي ينال بلاد المسلمين مثلا أو الحكومات الإسلامية إذا قررت

0: قاطعت دولة باعتبارها أنها ظالمة مثلا، ما الذي ينعكس على المسلمين من هنا؟
1: إذا أنت عم بتقول لي المسلمين عامة ولا دولة مسلمة؟
0: دولة
1: إذا المسلمين عامة أؤيدهم على الإطلاق، لأنه لهم وزن اقتصادي عالمي ولهم رقم في الناتج العالمي.
0: طيب إذا الأمة الإسلامية كلها أخذت موقف المقاطعة،
1: أؤيد ذلك.
0: طيب إذا دولة واحدة أخذت، كيف تكون
1: أحيلها على درس المخاطر؟
0: هنا المصالح والمفاسد تتكلم.
1: طبعا
0: ربما يقول لحضرتك مثلا يعني إراقة دم مسلم عند حضرتك يعني في مرتبة أقل من المكسب والخسارة، بضع دولارات مثلا أو فنجان قهوة.
1: لا لا لا لا, لا, لا, لا هذا ليس مجال المقارنة ولم يخطر حتى على بالي.
0: لما؟
1: لأنه هذا التوظيف غير دقيق.
0: من حيث؟
1: لأنه دائما إذا أردنا أن نكيف المسألة لابد أن ننظر لها من جوانبها.
0: طبعا
1: لما بدي خاطب واحد أنتم تريقون دم مسلم، بقول لي أنتم ببلادكم لعم تريقوا دماء بعضكم. مش هذه حجة الآخر؟
0: نعم.
1: فبالتالي
0: صحيح.
1: حجتي ضعيفة،
0: وهذا طرحته على حضرتك يعني حجة داحضة،
1: حجة مضحوضة متروكة. ليه؟ لأنه أنا بدي يكون النموذج للآخر حين يقابلني بالحجة.
0: أي قال لحضرتك مثلا لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم؟
1: طبعا أنا إذا
0: أي أموال وأي دولارات وأي
1: أنا إذا كنت أستطيع بالمقاطعة أن أمنع دم مسلم أفعل، يعني ولكن إذا لا أتحجج بأنه أريق دم.
0: طب إذا ثبت
1: أمنع الدم، بس إذا أريق الدم ماذا سيكون الأمر؟
0: تمنع الدم
1: إذا باستطاعة منع الدم.
0: أيوة.
1: أقاطع.
0: تمام، أفهم من كلام حضرتك يعني إذا آتت المقاطعة ثمارها
1: لها ثمارها نجاحها
0: تلبسها ثوب الشريعة الإسلامية.
1: لا ألبسها ثوب الشريعة
0: أصلا.
1: نحن نعيش في ظل الشرع، في عالنا إن لم تكن محرمة فهي مقبولة، والمقاطعة ما لم تضر هي مقبولة.
0: وإذا أضرت مثلا
1: بوظائف لابد من المراجعة، لا ضرر ولا ضرار.
0: هل تعتقد أو هل تقترح مثلا يمكن أن تجتمع المجامع الفقهية لإصدار فتوى في المقاطعة أم هي
1: استبعد.
0: لا تستحقها؟
1: لا لا لا لا لا لا، أن المقاطعة تستحق الدرس، ولكن المجامع الفقهية أرقى من أن تنزل نازلة دقيقة منزل العموم والتعميم. المجامع الفقهية
0: يعني لا تحتاج
1: أوعى
0: إلى فتوى تأصيلية، هي بحسب الحالة يعني.
1: للدراسة والتأصيل شيء آخر. أما أن تصدر المجامع مجتمعة فتوى بالموضوع ممكن تكون بحدود معينة، أما بفعل المقاطعة كله بأن المقاطعة كذا وأدوات وكذا، هذا فعل لا يستقيم، يتغير مع تغير الزمان.
0: كخبير شرع واقتصاد حضرتك غيور على الدين وعلى الأرض وعلى العرض، إذا وجدنا كل هذه المقاطعات تؤتي ثمارها بالنسبة للآخر، فلما لا نطبقها عندنا كمسلمين مسلمين بفتوى شرعية كما يقول بعض الناس يعني.
1: أهل الفتوى قلت لك رأيي أنا ورأي المجامع وأنا اللي بظنه، ولكن
0: سيسألونكم كخبير اقتصادي.
1: أنا لا أميل أي فعل اجتماعي، لا أميل ما لم يكن فيه ضرر يعني واضح أو محرم واضح، لا أميل إلى أنه نلبس لبوس الحلال والحرام. نحن لا نعلم الحكمة.
0: إذن المقاطعة نجريها لكي تغير واقع أم لكي تريح ضمائرنا فقط؟
1: الأصل أن تغير واقع، أما الدعوات للخطاب الفكري وأني أنا فعلت ما يظهر لي بأنه حلال ثم رفعت الأمر عني، هذا يعني لا أريد أن أسميه شيء يعني قد يفهم بغير موضعه، ولكن أقول أنه غير منتج.
0: متى تصبح المقاطعة نفاقا استهلاكيا فقط؟
1: عند المتاجرة بها ويعلم الفقير أنك تتاجر به، لأنه أخطر ما في المقاطعة أنك تمس مشاعر الفقراء والضعفاء.
0: نعم.
1: وما نستهدف بهذا الضرر عندما يشعرون بأنك تتاجر بهم، هنا الظلم.
0: باعتقاد حضرتك يعني لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بالتزايد في المقاطعة والازدياد في المقاطعة والاستمرار في المقاطعة، بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
0: نحن
1: أو حتزعلوا مني.
0: تفضل. لا نزعل
1: يعني كيف بدي لطف العبارة؟ أنا ما بدي أقول لا نفاق ولا شيء ولا خلافه، ولكن يعني خلينا نقول متاجرة نص الكلمة اللي كنت بدي أقولها الثانية.
0: من يتاجر بمن؟
1: من أعلن الموقف وإن كان من لبوس المتدينين
0: يتاجرون بمسألة المقاطعة؟
1: قد بعضهم يتاجر.
0: وما مصلحتهم في هذا؟
1: قد لا يكون له مصلحة، ولكن شو اللي بيكون صار؟ هو يعني تزيد في الأمر.

0: أمر، وشعر أنه بعد ما أعلنوا الناس المقاطعة والفقراء ما شعروا بأسره أصبح يزايد عليهم. طيب أنا فقير وتضررت وحصل الأمر وانقضى، أنت الآن عم تدعي على المقاطعة بماذا؟ هذا التزيد يعني حتى يعني ما بدي أقول عبارات بقى. هذا التزيد في غير موضعه.
1: المفروض التصرف النبيل من وجهة نظر كيف يكون؟
0: التصرف النبيل أول شيء أن ينضبط بالشريعة ويراعي المصلحة ويراعي مقاصد الشريعة الخمسة، بدءا من النفس للعقل للمال للنسل للعرض.
1: العرض. وإذا احتج على حضرتك بأن مثلا كل قبائل العرب تمالأت على الرسول عليه الصلاة والسلام وحصرتهم في شعب أبي طالب، أفلا تتحد كل الدول العربية والإسلامية ليصنعوا المقاطعة أيضا كما صنعت قديما مثلا؟
0: لا مانع،
1: يعني كان غرض من سؤالي نقدم
0: أي شيء يتحد عليه أنا معه.
1: الغرض من سؤال حضرتك، هل نقدم المصلحة على النص أم نقدم النص على المصلحة في مسألة المقاطعة؟
0: لا انتبه، النص القطعي لا مجال فيه. النص الظني
1: هو يقينا يقصد له المقاصد والمصلحة. طبعا لا الظن،
0: نحن نقول أن
1: المقاطعة لم تأتي في القرآن
0: يعني ما جاءت بنص صريح واضح ومقنن، فبالتالي الظني هو مرده للعلماء.
1: هل صنع الرسول عليه الصلاة والسلام مقاطعة مثلا من ثقافة حضرتك وعلمك؟
0: خليني ما أقول لك الرسول اللي صنع ذلك. بعض الصحابي، وانت هذه الحادثة موجودة في القرآن، لما ناس تخلفوا عن الجهاد ونزلت آيات وثلاثة من الصحابي اعترفوا بذنبهم،
1: عفى الله عنك لما أدنت له.
0: يعني ما حفوت بالتفاصيل، شفت حتى وصل الحال أنه المسلمين ما يقولوا السلام عليكم.
1: هذه مقاطعة،
0: هذا فعل مقاطع بأمر رباني. نحن لا، أنا عم برجيك أنه الفعل موجود، بس هل هو بفتوى؟ هل هو بأمر رباني؟ هل هو بأمر نبوي؟ هل هو بفتوى شرعية؟ هل هو بإجماع أمة؟ هنا الاختلاف.
1: كواحد من علماء يعني العلوم الشرعية والاقتصاد المقارن، حضرتك مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
0: بحروفه هذه الدعوة المقامة صحيح حديث، أما الفعل بمعناه لا قديم.
1: الدول العربية والدول الغربية تلجأ للمقاطعة كسلاح ضد الدول العربية والإسلامية مثلا؟
0: وهذا مشاهد منذ عشرات السنين.
1: هل ينبغي على الدول العربية والإسلامية أن تتبنى هذا السلاح أيضا أم لا خيارات أخرى؟
0: إذا كانت لديها القوة فلتتبنى، ولكن كثير من الدول تنتظر أو تتمهل أو لا تقاطع لأنه تعلم أن حالها ليس بالقوة التي تمكنها من المواجهة.
1: ما الذي يخيف حضرتك كخبير اقتصادي من المقاطعة على العالم الإسلامي مثلا؟
0: أنا بقول إذا العالم الإسلامي كان مكتفي ما في خوف عليه، بس نحن هل نحن مكتفين؟ ما هقول لك طبيا، هقول لك رقميا، هل نحن مكتفين؟
1: لا.
0: نقطع السطر.
1: طيب الإجابة من حضرتك، هل نحن مكتفون؟
0: لا
1: أيضا. يبقى لا نلجأ إلى المقاطعة، يعني
0: لا نعمم الحكم، لا نعمم، لا
1: يعني نعتمد نلجأ أو لا نلجأ إلى المقاطعة
0: بضرورتها.
1: والضرورة متغيرة.
0: هكذا.
1: يعني ليس موقفا تعبويا عاما لكل الدول الإسلامية تهم، كل حالة بقدرها.
0: إيه، لأنه المشقة تجلب التيسير. إحنا تعرضنا لظلم فرحنا عملنا مقاطعة، فالله يسر لنا، مين إجا فرج كربتنا؟ فكان بسبب المشقة، الله يسر لنا. فنحن ننزل، يعني أنا ضد التعميم في القول، ضد التعميم في الحكم، ضد التعميم في السياسة، ضد في السياسة الاقتصادية أو الإدارة السياسية، ضد التعميم في الأدوات كونها متغيرات، هي زي من اجتهادات البشر. التعميم فيها يلزم الأجيال الأخرى وهذا غير دقيق. ما بدي لك على الأجيال القائمة، الأجيال القائمة بتقول لك أنا لا أخالفك الرأي، فما بالك بمن هو آت؟
1: يعني رسالة وتلغراف أنهي به الحلقة من حضرتك كواحد من علماء الشريعة الإسلامية وعلماء الاقتصاد المقارن، ماذا تقول للشيوخ والعلماء الذين يدندنون على مسألة المقاطعة ويحمسون ويحفزون الشباب على الاستمرار في المقاطعة؟ تلغراف
0: المقاطعة أداة، ابحثوها ووفق مقاصد الشريعة ثم أنزلوها منزلتها بما يقال الله وقال الرسول.
1: حضرتك في الأخير توافق أم تقر بنعم أم بتحفظات؟
0: قلت لك هذا رأيي.
1: أي رأيي الشخصي؟
0: رأيي الشخصي.
1: الشخصي نعم.
0: رأيي الشخصي، أنا في كثير من المواضع إذا كان الوضع إنساني أوافق، أما بالاقتصاد أنا لا أوافق. بحرفية بالاقتصاد لا أوافق.
1: بالاقتصاد لا أوافق.
0: لا مش أبدا لا أوافق، لأنه حاجتنا الاقتصادية

0: أكثر من ملحة. يوم ما انقطع اقتصاد بموت شعبنا جيعان، ما في إنتاج، ما في أكل. يوم ما نبطل نستورد، ويوم ما نصير نحن عم ننتج، ويوم ما نحن نأكل من من من إنتاجنا، ساعتها بقول لك ما بتحتاج المقاطعة، الآخر يسترضيك.
1: لا شكرا،
0: شكرا لكم،
1: شكرا لهذا اللقاء. مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن، وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
2: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
1: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
2: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
1: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
3: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
5: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كلها.
4: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
0: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لIL Holding.
5: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
4: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
6: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
7: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين وسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
6: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. من البحر إلى الجو، إيران تهدد باستهداف الطيران المدني في دول الجوار إذا توقف طيرانها. بعد مطار النجف، مطارا أربيل وسليمانية يعلقان جميع الرحلات القادمة والمغادرة إلى إيران. هرمز وباب المندب في صدارة اهتمام قادة أوروبا، والاتحاد يبحث رفع قدرات أسطول أسبيدس.
1: هذا الملف ملف معقد جدا، شائك جدا، وله حيثيات.
0: نائب رئيس البرلمان العراقي يؤكد للعربية بأن سلاح الفصائل تسبب بمشاكل مع الجوار العربي. الحرب في أوكرانيا تشتد، إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وسماع دوي 3 انفجارات. حدد محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني باستهداف الطيران المدني في دول الجوار، وقال مخبر إنه إذا لم تتمكن الشركات الإيرانية من الطيران والحصول على خدمات المطارات فلن تكون هذه الإمكانية متاحة لأي دولة في المنطقة على حد وصفه. نقلت رويترز عن مصادر قولها إن مطار إربيل ومطار سليمانية في العراق علقا رحلات الإيرانية اعتبارا من اليوم، وبهذا التعليق توقفت كل مطارات العراق التي كانت تسير الرحلات من وإلى إيران عن تقديم خدماتها للشركات الإيرانية، حيث توقف أيضا مطار بغداد والنجف. وأعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على أي شركات حول العالم تتعامل مع خطوط طيران إيرانية بعد 23 سبتمبر، وذلك بهدف وقف أسطول الطيران المدني الإيراني على مستوى العالم. معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العطوم. أهلا بك دكتور نبيل. مرة أخرى إيران ترد ضد دول المنطقة، في المرة الأولى عندما حصرتها واشنطن قامت بمحاولة منع تصدير النفط من دول الخليج والمنطقة، الآن مرة أخرى مع العقوبات الأمريكية على الطيران المدني الإيراني تهدد إيران بمحاصرة ومنع استخدام الطائرات المدنية في دول المنطقة.
2: مساء الخير أستاذ محمد. يعني هذا هو ديدن إيران. إيران تحاول أن توصل رسالة بأنه من خلالها تحاول فرض معادلة أنه إذا حرمنا من الطيران فلن تنعم دول المنطقة من الطيران. أيضا الجانب الإيراني يهدف من خلال هذه التصريحات التصعيدية إلى إرسال مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى هي توسيع دائرة الردع، بمعنى أن طهران تقول بأن تعطيل أجواءها وطيرانها سيقابل تهديد مماثل لحركة الطيران في المنطقة.

0: الرسالة الثانية هي الضغط على دول مجلس التعاون الخليجي بأنه استخدام أمن الطيران المدني كورقة ضغط لدفع دول الجوار إلى مطالبة واشنطن بوقف التصعيد إزاء إيران. الرسالة الثالثة هو تدويل كلفة الحرب، بمعنى نقل التداعيات من المجال العسكري إلى المطارات وشركات الطيران والسياحة
1: ولكن دكتور
0: والاقتصاد الإقليمي.
1: نبيل العطوم، لماذا منذ البداية دول الخليج بالتحديد رفضت الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، رفضت هذه الحرب في الأساس وفضلت الخيار الدبلوماسي، لم تقم بمحاصرة الموانئ الإيرانية، وهذا القرار قرار أمريكي، لماذا رد فقط في دول الخليج؟
0: يعني هذا يعكس حالة الضعف الإيراني، لأن طهران لا تستطيع لا مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أجمل من أن تواجه الجانب الإسرائيلي في مرات عديدة. يعني كان يخرج بنيامين نتنياهو وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي ويقول إنه الطائرات الأمريكية تقوم بتوجيه ضرباتها ضد إيران انطلاقا من المطارات الإسرائيلية في محاولة للتحرش بها الجانب الإيراني، لكن الجانب الإيراني يسعى إلى توسيع جغرافية المواجهة عبر استهداف دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. وهذا التعكيس وهذا طبعا التهديد يعكس انتقال الضغط الإيراني من مضيق هرمز إلى مجالات أخرى من ضمن المجال الجوي الإقليمي، بالإضافة إلى ذلك أن هنالك مخاطرة استراتيجية، لأنه أي استهداف متعمد للطائرات المدنية قد يستدعي ردا دوليا و يزيد من عزلة إيران. لكن إيران لا تبالي بذلك أستاذ محمد على الإطلاق، هي في أوقات سابقة كما تفضلت يعني استهدفت دول المنطقة، وجهت 80% من المقذوفات سواء الصواريخ والمسيرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وكان نصيب إسرائيل أقل من 20%، وهذا بيعطيك رؤية إيران إلى جغرافية الاستنزاف من ناحية، ومن ناحية أخرى هي لا تريد الانجرار إلى مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع الجانب الإسرائيلي. تدرك تماما بأن إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل مجددا هذا معناه أن تل أبيب وضعت بنك أهداف تتحضر من خلاله لتوجيه ضربات، هذه المرة سوف تكون أشد قسوة. بنيامين نتنياهو تحدث ربما عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية مجددا، تحدث عن إسقاط النظام الإيراني، كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث عن نقطة مهمة وهي ربما قد تطال عمليات اغتيال لقادة النظام الإيراني، وبالتالي الجانب الإيراني يحاول أن يوصل رسالة للداخل الإيراني بأنه لديه القدرة على الصمود وعلى المواجهة عن طريق توسيع جغرافية المواجهة مع دول المنطقة فقط مع استثناء الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي. والإسرائيل الإيرانيين بيعرفوا تماما أنه الطائرات جزء كبير منها ينطلق من حاملات الطائرات الأمريكية اللي موجودة على مرمى حجر حوالي 120 كيلو متر من الموانئ الإيرانية، لكن لاعتبارات عديدة كما ذكرت لك لا يستطيع الدخول في هذه المواجهة المباشرة لا مع واشنطن ولا مع تل أبيب.
1: دكتور نبيل العطوم، شكرا جزيلا لك. وخلال اللقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إن إيران لا تريد استمرار الحرب بل تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن.
2: ما مشكلة هذا؟
3: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
1: خلال لقاء في الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي على ألا بديل عن الحل الدبلوماسي للأزمة التي تمر بها المنطقة. في تصريحات لدبلوماسي أوروبي بشأن رؤية الاتحاد ومقارباته، قال المسؤول الأوروبي إن أزمة مضيقي هرمز وباب المندب تتصدران اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي. ودبلوماسي ذاته أكد أن وزراء دفاع الاتحاد يدرسون رفع قدرات أسطول أسبيدس في البحر الأحمر في اجتماعهم الاثنين المقبل، على اعتبار أن الوقت قد أصبح مناسبا. كما قال أن إيطاليا حثت الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهماتهم في أسطول أسبيدس وفق الدبلوماسي الأوروبي. وفي خضم اضطراب أسواق الطاقة، قالت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يتابع بقلق خططا أمريكية محتملة لحظر صادرات الديزل، مؤكدة أن أي اضطراب في التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة قد يؤثر سلبا على الجانبين. The European Union views with concern the reported US plans to ban diesel exports, including to the European Union. EU-US cooperation in the field of energy is strong, stable, and mutually beneficial. Any disruption would risk negatively impacting both sides. معنا من بيروت للحديث

0: عن هذا الملف مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور أحمد. بداية ونحن نتابع هذا الخبر العاجل على شاشة العربية، الكرملين إشباع الأسواق الدولية بالديزل يتطلب رفع العقوبات والقيود على استيراده. مرة أخرى هناك قيود بضغط أمريكي على الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي سواء من خلال الغاز أو مشتقات النفطية. في الوقت الآن تلمح ربما الولايات المتحدة بمنع صادرات الديزل واستخدامه داخليا مما قد يؤثر بشكل كبير على الطاقة في أوروبا.
1: نعم، هذه أزمة أوروبا كبيرة، أزمة أوروبية كبيرة بسبب الحرب الأوكرانية وسبب تعطل الإمداد أيضا من منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد من البحر الأحمر. لذلك الأوروبيون الآن أمام قرار مصيري، وهي حماية أمنهم الوطني، بمعنى أنهم يجب عليهم أن يتحركوا لتأمين خط الملاحة في البحر الأحمر وتوسيع مهمة سبيدوس من أجل ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الأوروبية ومنع التضخم وبالتالي أحداث عدم استقرار داخل الدول الأوروبية. لذلك نجد هذا الاجتماع القادم لوزراء الدفاع الأوروبيين هو كيف يمكن معالجة هذه الأزمة وتأمين خط إمداد من البحر الأحمر إلى أوروبا لكي يتجنبوا هذه الأزمة الاقتصادية التي يعني تجتاح أوروبا الآن. والمشكلة لديهم أنهم لا يستطيعون الحصول على النفط الروسي بسبب حرب أوكرانيا، وبالتالي البديل لديهم هو فقط عبر البحر الأحمر، ومن هنا أمنهم القومي أصبح مرتبطا بتأمين خط الإمداد من البحر الأحمر.
0: طيب، رئيس ترامب كان واضحا في البداية، كان هناك عتب شديد اللهجة على الاتحاد الأوروبي، على الناتو، لعدم مساعدة الولايات المتحدة في مواجهة إيران وإغلاق الملاحة في مضيق هرمز. مرة أخرى، هل هناك خيار آخر؟ هل الخيار مطروح على الطاولة بالنسبة للأوروبيين لرفض المشاركة في أي جهود دولية أو إقليمية لحماية الملاحة في باب المندب؟
1: طبعا الأوروبيون حتى الآن هم يتحدثون عن مهمة أسبيدس، ومهمة أسبيدس كما نعرف هي مهمة دفاعية وليست هجومية، وتقتضي أنه في حال وصول مسيرات أو قذائف أو أي أمور يعني قوارب سريعة تعطل الملاحة فإن الأوروبيين سوف يتصدون لها ويعطلونها. أما بالنسبة لمضيق هرمز والانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية فلا أعتقد أن ذلك ممكن الآن، لأن ذلك يعني دخول أوروبا في حرب يعني مع الولايات المتحدة الأوروبية مع إيران، بينما في البحر الأحمر هي تأمين خط الإمداد، يعني مهمة دفاعية، والحوثي يمكن أن يعطل صواريخه ويمكن أن يوقف يعني أضراره ويؤمن الحماية، لكن أن يدخل في مضيق هرمز مع الولايات المتحدة الأمريكية فهذا قرار صعب، لأنه يعني أن أوروبا دخلت في حرب مع إيران مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب، هل ستحول أوروبا بالفعل مهمة سبيدس من مهمة دفاعية إلى مهمة مواجهة، خاصة بأن الحوثيين في هذه المرحلة يلعبون لعبة مختلفة تماما، يختارون دولة ما ويقولون بأنهم سيمنعون عبور صادرات أو سفن تلك الدولة فقط وسيسمحون بالبقية كما تعهد الحوثيون لإسرائيل والولايات المتحدة؟
1: طبعا هذه لن تنطلي على الاتحاد الأوروبي بأنهم سيسمحون لبقية السفن بالعبور، إنما سيمنعون يعني النفط السعودي، لأن النفط السعودي هو المهم لأوروبا ولشريان أوروبا، وبالتالي فإن الأوروبيون في هذه المهمة الدفاعية يبدأوا يفكرون في تعزيز يعني القدرات العسكرية، لأن القدرات العسكرية الموجودة الآن لا تفي بهذه المهمة، هناك 6 سفن وما يريدونه هو 10 سفن وإمداد جوي كبير لكي يستطيعوا معرفة يعني القذائف التي يلقاها الحوثي من أماكنها وبالتالي يتهيئون لها. هذه المهمة الدفاعية قد تتحول إلى هجومية إذا ما توقفت يعني الملاحة ولم يستطع هذه المهمة الدفاعية القيام بالواجب المفروض، لذلك قد يتحولون في مرحلة ما إلى مرحلة هجومية، لكن حتى الآن هي دفاعية بامتياز ويعتمدون بشكل خاص على تعطيل القذائف والمسيرات الحوثية، وكذلك يعتمدون أيضا على بريطانيا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم أيضا في يعني مشاركون في عملية جارديان ميشن التي هي هجومية، بمعنى أن الأوروبيون يعطلون القذائف القادمة بين الأمريكيين والبريطانيين، يضربون قواعد الرادار الحوثية. المشكلة أن ترامب لا يريد أن يدخل في مواجهة الآن مع الحوثي، وهذا ما يجعل الأوروبيون يفكرون يوم الاثنين القادم فيما يسمى الاستقلال
0: الدكتور أحمد سريعا، لن يفعلها الرئيس

0: ترامب كما تقول، هل سيفعلها الأوروبيون؟
1: نعم، أعتقد أن أمنهم الوطني أصبح في خطر وليس أمامهم خيار.
0: دكتور أحمد عجاج، مستشار العربية للشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك. ثلاثة مسارات لعبور مضيق هرمز، لكنها لا تخلو من الخطر بين الزوارق الإيرانية والألغام وتهديد الصواريخ والمسيرات. نأخذكم بتقنية الواقع المعزز في رحلة على متن ناقلة نفط لاكتشاف الطريق الذي تسلكه السفن للخروج من الخليج وحجم المخاطر التي تواجهها عند كل مسار، مع زميل نايف الأحمري.
2: مشاهدينا، سنأخذكم الآن إلى واحدة من أخطر الممرات والمضائق المائية الدولية خطورة. تخيلوا أن هذه الناقلة تحمل مليوني برميل من النفط. نحن الآن أمام واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم، إنه مضيق هرمز، ممر لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة نحو 34 كيلومترا فقط. هرمز اليوم لم يعد طريقا واحدا، بل إن أمام السفن عمليا أكثر من خيار، وكلمة طريق لا تعني الأمان. أمامنا الآن أكثر من خيار للعبور، المسار الإيراني والمسار الأوسط الدولي والمسار العماني. دعونا نأخذكم في واحدة من أخطر رحلات السفن البحرية. نحن الآن في المسار الأقرب إلى السواحل الإيرانية والأكثر حساسية أمنيا وسياسيا. هنا تقترب السفينة أكثر من مناطق النفوذ والرقابة المباشرة، وتصبح تحت أعين كل من يراقب هذا المضيق لحظة بلحظة. الاقتراب من الساحل الإيراني يعني الدخول إلى منطقة الخطر. في هذا المسار لا تسير السفينة في البحر فقط، بل تمر أيضا وسط حسابات عسكرية وأمنية معقدة، ولهذا يوصف هذا الطريق بأنه الأكثر خطورة. فإيران تراقب كل التحركات، وقد تصل زوارقها بأي لحظة لتهديد السفينة. نجونا من المسار الإيراني ونتجه إلى المسار الأوسط. هذا هو المسار الملاحي الدولي التقليدي، تعبر السفن خلاله بالاتجاهين، يبلغ عرض كل منهما نحو 3.2 كيلومتر، وبينهما منطقة فصل بالعرض نفسه تقريبا. وهنا تتحرك السفن فوق حقل من الألغام قد ينفجر بأي لحظة. وصلنا إلى المسار الأخير، هذا هو المسار الأقرب إلى المياه العمانية، والذي ينظر إليه باعتباره الأكثر أمانا نسبيا بين الخيارات المتاحة، لكنه مع ذلك ليس ممرا خاليا من الخطر. من على ظهر هذه الناقلة يبدو المضيق ضيقا، لكن أثره على العالم واسع إلى أبعد مدى. فهنا لا تعبر السفن فقط، بل تعبر معها تجارة الطاقة وأسعار النفط وتوازنات المنطقة وقلق الأسواق.
0: أيضا في هذه الساعة ولكن بعد قليل، بعد تصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية، فرار جماعي لمقاتلي الحوثي من كهبوب والوازعية.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من

0: صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر أن جبهتي كهبوب والوزعية غربي محافظة تعز شهدتا فرارا جماعيا للعشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية والضغط الميداني الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على مواقع الجماعة. وأضاف مراسل العربية أن القوات المسلحة اليمنية كثفت عمليات الهجومية والالتفاف على مواقع الحوثيين في المحورين بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي اليمني وضربات نفذها الطيران المسير استهدفت مواقع وتجمعات وأليات وتعزيزات للميليشيا وأوقعت خسائر في صفوفها.

0: وطبعا من تعز مع مراسل العربية هايل سعيد. أهلا بك هايل. إذن مواجهات عسكرية محتدمة وتقدم للقوات اليمنية في كهبوب والوازعية، ما آخر التطورات؟
1: نعم، كانت القوات المسلحة اليمنية قد سيطرت على عدة مرتفعات في هذه الجبهة، جعلت معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية تحت نيرانها في منطقة الأحيوق وكذلك الشقيرة، بعد أن أحرزت أو تمركزت بشكل كبير في منطقة الأغبرة، هذه السلسلة الجبلية التي كانت الميليشيات الحوثية تحاول التسلل إليها. نتحدث عن أن القوات المسلحة اليمنية كانت أيضا قد نفذت ضربات مكثفة على الميليشيات في هذه المنطقة. كان هناك عمليات التفاف كبير بحسب المصادر القوات المسلحة اليمنية على عدة مناطق، من ضمنها جبهة كهبوب التي دفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى مرحلة من التقهقر والفرار. تقول المصادر بأن هناك العشرات من الميليشيات الحوثية كانت قد فرت من أرض المعركة في منطقة كهبوب وكذلك في مديرية الوازعية، بعد أن وضعت القوات المسلحة اليمنية معاقلها وأيضا سكناتها تحت نيرانها في منطقة الشقيرة وكذلك في مناطق كثيرة بعد سيطرتها على مناطق كبيرة في الأغبرة. نتحدث أيضا عن أن هذا الفرار للميليشيات الحوثية كان قد واجهه أيضا نقاط تفتيش الميليشيات، نصبت خلف السياق الثاني لها بعدد من العناصر التابعين لها وهم من فئة الأمن الوقائي. يقولون بأن جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات كان قد اعتقل العديد من مقاتليها بسبب فرارهم من داخل جبهات القتال داخل منطقة الساحل الغربي، هذا بحسب ما وصلنا قبل قليل من مصادر ميدانية هناك. نتحدث أيضا عن أن القوات المسلحة اليمنية كانت قد امتدت السيطرة إلى محاور عدة، من ضمنها أيضا محاور مطلة على مديرية الوازعية. كان أيضا تقدم بعد أن سيطرت القوات المسلحة اليمنية على جبل نومان خلال يوم أمس، كانت أيضا قد تحاولت التقدم باتجاه مواقع أخرى تطل على منطقة شريرة. هذه المنطقة طبعا بمديرية الوازعية تتحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، من المتوقع أن تتقدم القوات بعد سيطرتها على جبل نومان باتجاه هذه المنطقة ودحر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وهي محاذية تماما لجبهة بني عمر، الجبهة المرتبطة بجنوب غرب محافظة تعز. وبالتالي فإن المعركة تسير وفق إسناد جوي، كذلك تسير وفق توازي بين معركة الساحل الغربي وكذلك معركة جبهات القتال عند الناحية الغربية لمحافظة تعز.
0: طيب، ولكن هناك نقطة مهمة، مع استمرار هذه المواجهات واحتدامها في المناطق التي أشرت إليها، ماذا عن المناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا؟ كيف هو الوضع الإنساني هناك؟ وهل هناك وسيلة لإدخال المساعدات الإنسانية؟
1: نعم، الميليشيات الحوثية حقيقة أول ما بدأت السيطرة على المناطق الساحلية خصوصا حيس وكذلك المناطق الحديدة، كانت قد اقتحمت المقرات العديد من المنظمات العاملة في مجال

0: قال الإغاثي ووزعت هذه الإغاثة على العاملين معها أو حتى على المقاتلين في صفوفها، ومنعت آلاف اليمنيين من هذه المعونات الغذائية، وأيضا أسقطتهم من الكشوفات. هذا أيضا إلى جانب الممارسات التعسفية التي مارستها ضد يعني عشرات أو آلاف الأسر في هذه المناطق من عملية اقتحام، من كذلك ملاحقة أبنائها، دفعت هذه الأسر إلى النزوح والاتجاه إلى مناطق أكثر أمنا في جنوب محافظة تعز، تحديدا في مناطق البيرين والنشمة وأيضا بني عمر. هذه الأسر النازحة والمناطق التي نزحت منها هي مناطق ساحلية، من ضمنها أيضا مناطق في حيس وكذلك في الوازعية وأيضا مناطق في منطقة الطوير والكدحة بسبب الممارسات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحقهم. كان هناك أيضا فرض تجنيد إجباري على أبناء هذه الأسر والانخراط بصفوفها بالقوة، كذلك ما لجأ أيضا عشرة الشباب إلى الفرار من تحت مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي خوفا من تجنيدهم إجباريا. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات الحوثية في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها كانت قد قصفت الأحياء السكنية وكذلك القرى الريفية، خصوصا هنا في منطقة الكدحة التي تتعرض لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي. هذا القصف يطال عدة أحياء أو قرى سكنية، من ضمنها قرى الميهال والعفيرة والمكازمة وكذلك أيضا قرى عكاد، يعني تتساقط القذائف العشوائية بشكل يومي وباستمرار يعني على هذه القرى، دفع المئات من النزوح من هذه المناطق وكذلك أيضا من عزلة الشرق وعزلة بني بكاري عند الريف الغربي لمحافظة تعز، بالإضافة إلى نزوح أيضا مخيمات كانت منصوبة في هذه المناطق.
1: إذن آخر تطورات من جبهة تعز مع هائل سعيد، شكرا هائل. وبالإضافة إلى ما ذكره هائل سعيد، سيطرت القوات الحكومية اليمنية على قمة جبل نمان ودار الكافر المطل على مديريتي الوزعية والمضاربة في عملية عسكرية خاطفة، وتمت السيطرة بتسلل ليلي أعقبه تطويق مواقع الميليشيات واقتحامها فجرا، ما أجبر عناصر الحوثي على الفرار مخلفة خسائر بشرية وأسلحة وذخائر. ويعد جبل نمان من المواقع الاستراتيجية للإشراف على خطوط الإمداد بين الوزعية والمضاربة، واستخدام الميليشيات له في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، كما تسهم السيطرة على القمة في تأمين قرى وادي المضاربة وأطراف الوزعية والحد من مصادر التهديد والقصف الحوثي وقطع أحد مسارات التسلل المهمة. قد تبدو الصورة غير واضحة تماما مع تعدد المسميات، ولكننا نتابع مع الزميل الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس آخر التطورات الميدانية. ردفان، كيف تسير المواجهات الآن وأين تتركز تحديدا؟
2: مساء الخير محمد. أيضا نحن أمام مشهد جديد اليوم من المواجهات، وخاصة بعد فرار مقاتلي ميليشيات الحوثي من غرب تعز وكذلك غرب محافظة لحج، لكن نلقي نظرة سريعة على المواجهات التي تجري حاليا خلال 24 ساعة الماضية هنا في محافظة الجوف وكذلك غرب محافظة لحج وكذلك غرب محافظة تعز. القوات المسلحة اليمنية قالت بأنها استهدفت اليوم ثكنات عسكرية وأيضا تعزيزات لميليشيات الحوثي هنا في هذه المنطقة شمال محافظة الجوف. لكن نعود إلى المشهد الجديد اليوم بعد سيطرة القوات على جبل نومان، وهو الجبل الذي أصبح اليوم يطل مباشرة، هذا الجبل الذي يطل على مديري على المضاربة وكذلك الوازعية، جبل نومان الاستراتيجي الذي يطل على كثير من المواقع، وهذه المساحة التي بين مديرية المضاربة والوازعية. ميليشيات الحوثي بعد سيطرة قوات درع الوطن على هذه المناطق فرت باتجاه منطقة الوازعية. إذا نحن أمام مشهد جديد من الخسائر وأيضا التراجع لدى ميليشيات الحوثي وانتصارات متسارعة للقوات الحكومية في هذه المنطقة بعد المعارك التي دارت لأكثر من أسبوعين هنا في هذه المنطقة في جبال كهبوب. كان هناك حرب استنزاف كما تقول القوات الحكومية لميليشيات الحوثي التي خرجت بعد السيطرة من المخا وباب المندب. اليوم نحن أمام مشهد جديد وهو التقدم في هذه المناطق بمساندة الطيران الذي استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي هنا في الوازعية وكذلك في قرب الكدحة والمخا وباب المندب. كان هناك قصف عنيف لمواقع ميليشيات الحوثي.

0: الحوثي والتعزيات العسكرية. المصادر تحدثت قبل قليل بأن الأمن الوقائي التابع لميليشيات الحوثي والذي أيضا منع المقاتلين من الفرار. نحن الآن أمام معركة جديدة وهي تمتد هذه السلسلة الجبلية بين المضاربة وكهبوب ورأس العارة، ولكنها تتقدم الآن نحو منطقة ذباب وكذلك معسكر العمري. ميليشيات الحوثي حاولت خلال الأيام الماضية أو خلال 24 ساعة الماضية التقدم أو شن هجمات على منطقة الحيفان هنا في جنوب شرق محافظة تعز. لم تستطع الدخول من غرب محافظة تعز ولا من جنوب غرب، ولكنها حاولت من شرق جنوب شرق أيضا حيفان. لكن اليوم المشهد جديد، نحن أمام معركة جديدة، ويبدو أن ميليشيات الحوثي أصبحت غير قادرة على تقبل تلك الضربات من القوات الحكومية. كل هذا كل ما لدينا محمد.
1: شكرا أطفال. أيضا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين أطفال اليمن مع ارتفاع وتيرة القتال، ولفتت المنظمة إلى أنه تم فحص 2900 طفل خلال الأسابيع الماضية بواسطة فراقها المتنقلة، وتبين أن أكثر من ربعهم يعانون من سوء تغذية حاد، فيما صنفت حالات 200 طفل بأنها شديدة وهي الفئة الأكثر خطورة. يتوجه رئيس هيئة الأركان التركي سلجوق برقدار أوغلو اليوم إلى السعودية للقاء نظيره السعودي والباكستاني، وذلك في اجتماع لبحث سبل مساندة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. بجانبها أكدت أنقرة استعدادها للمساعدة في تلبية الاحتياجات العسكرية للرياض إذا لزم الأمر. قبل ذلك قالت وزارة الخارجية السعودية أن وزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث يهدف إلى بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، حيث أكدوا على حق السعودية في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة دعم الجهود لخفض التصعيد والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة. في مقابلة خاصة مع العربية قال نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد الأتروشي إن بلاده تعاني من مشكلة مع جوارها العربي بسبب الفصائل، مشددا أن بعض الفصائل لديها مشاكل مع سوريا والأردن ودول الخليج، كما أنها لا تلتزم بقرارات الحكومة العراقية.
2: عدم التزام الفصائل المسلحة الجماعات المسلحة في داخل العراق بالقرار العراقي سيخلق لنا مشاكل كبيرة مع الجانب الأمريكي ومع جيراننا أيضا بما فيهم الدول العربية الموجودة المحيطة بنا، وهذا ليس في مصلحة العراق، أقولها صراحة. لدينا مشكلة مع سوريا، يعني طبعا لسنا كمجلس نواب أو كحكومة لكن الطرف الذي يتحدث عن هذا الآن لديه مشكلة مع الدولة الأردنية أيضا، وصار قصف إلى آخره، ومع السعودية ومع الكويت ومع دول الخليج، فمن يبقى للعراق؟ كيف العراق يتحرك في جغرافيا سياسية؟ طائل وعلى الجماعات أن تلتزم بقرار الدولة حتى نستطيع أن نحمي مصالحنا واستقلالنا وأيضا حدودنا وسيادتنا.
1: كما وصف نائب رئيس البرلمان العراقي في حديثه للعربية ملف حصر السلاح بيد الدولة بأنه معقد وشائك، مشيرا إلى أن تأجيل حسم ملف حصر السلاح كان متوقعا بسبب عدم ثبات المهلة الممنوحة للفصائل.
2: وقع منذ شهر أو أكثر أنه هذا الموعد هو ليس موعد نهائي وقطعي وبات، وإنما يجب أن نكون عمليين، يجب أن نكون واقعيين. هذا الملف ملف معقد جدا، شائك جدا، وله حيثيات كثيرة، فلهذا نحن ندعم الحكومة، ندعم رئيس الوزراء، وأيضا لا نريد أنه

0: هذا الملف يكون سبب لمفاسد أكبر، يعني لمصائب أكبر، وإنما الأصل في إنجاح هذا الملف لمصلحة العراق.
1: معنا من أربيل الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي. أهلا بك سيد سرمد. ما قاله السيد الأتروشي كلام يعرفه الجميع ولا دل على ذلك، هو مساندة ميليشيا عراقية لإيران في مواجهتها حاليا مع الولايات المتحدة، ولكن من خلال استهداف دول المنطقة وصادرات النفط الخليجية. السؤال في هذه المرحلة، لماذا تم تغيير المهلة الممنوحة لنزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة أكثر من مرة كما وعد السيد الزيدي؟
2: فعلا الكلام دقيق، واللي يتكلم به ايضا نائب رئيس مجلس نائب البرلمان ايضا كلام دقيق، لكن تغيير المهله انا ساقول لك ذلك، كان المفترض اصلا بانه 30/9 حسب تصريحات الزيدي، لكن بصراحه الفصائل اعتقد اوصلوا رسائل قالوا بانه احنا غير متهيئين، ربما الوضع بين إيران وأمريكا يعني على اعتبار أنه ممكن أن تكون هنالك حرب أخرى، يعني خلينا نطمئن على هذا الموضوع. والموضوع الأهم خروج قوات التحالف، الآن قوات التحالف خرجت تقريبا، يعني تقريبا خرجت أغلبها خرج، تكلموا عن قوات التركية ومعسكر زليكان، أيضا تم الاتفاق ويا أردوغان أنهم سيغادرون المعسكر الكبير هذا في بعشيقة، إذن لم تبقى حجج. فالموضوع وصل إلى 30 ديسمبر على اعتبار أنه خلال هذه الفترة لا توجد يعني أي تعديات بينهم وبين القوات الأمريكية، لكن بعد ذلك قبل حوالي أسبوع أعتقد الخميس المضى رجعوا أعتقد طلبوا إلى نهاية 27، انتبه أستاذ، طلبوا إلى نهاية 27. سيد علي زيدي ما وافق، قال لهم لا، آخر موعد منتصف حزيران. إذن هم يريدون حسب قولهم طبعا، ولو أنا غير مقتنع وقلتها بالتلفزيون بالقنوات العراقية، قلتها جهارا نهارا، قلت إذا كانت إرادة حقيقية إحنا ما نحتاج الوقت هذا 9 أشهر، ما نحتاجه، لكن خلاص الحكومة وافقت ويبدو أنه الجانب الأمريكي.
1: ولكن هل يعني ذلك استمرار تلك الميليشيات في استهداف دول الجوار سيد سرمد؟
2: لا، على اعتبار أنه ماكو أي نشاط لهم عسكري، هذا اللي اتفق خلال هاي الثلاثة أشهر إلى نهاية الـ 26 ما عندهم أي نشاط في هذا الموضوع. أما استهداف دول الجوار هذه مشكلة إحنا واقعين بها يعني حقيقة، ومحرجين منها بما فيها الدولة، أتكلم عن الدولة أو أتكلم عن المحلين السياسيين أو أتكلم على كل الشخصيات موجودة بالدولة. ليش؟ يعني الضربة الأخيرة بعد الطيب يعني أكو فيديوهات، لكن مع ذلك الفصائل نشروا بموقعهم قالوا أنه هذا تعرف الكلمة اللي قالوها، وإحنا مو إحنا اللي أطلقنا، وحتكلمنا وياهم قالوا أبدا مو إحنا. طيب منو اللي أطلق؟ من اللي أطلق؟ يعني مشكلة، هذه مشكلة كبيرة إذا ما نخلص منها. أصبحت علاقاتنا على المحك مع الأردن، مع الكويت، مع الإمارات، مع السعودية، مع يعني هاي مشكلة. زين الكل دي يشكي منها. وطبعا يعني أنا قلت إذا من اللي يستطيع أن يأتي بهدف مثل أنبوب شرق غرب، أصلا إحنا ما نعرف به، اي معناته هنالك ايضا، وانا اقولها على العربي وخليه يتحمل المسؤوليه، هذه المعلومات اتت من اقمار صناعيه، انا اشك بالاقمار الصناعيه الصينيه والروسيه تقدم معلومات، يعني ما الايران ربما او غير ايران لا اعرف ذلك.
1: طيب ولكن هناك ايضا نقطه مهمه، هل هذه المهله هي فعلا لايجاد ترتيبات داخليه تمهيدا للسلاح وحصر السلاح بيد الدوله من قبل تلك الميليشيات، واقصد حتى ترتيبات داخليه داخل تلك الفصائل العراقيه بشكل مباشر، ام انه انتظار لضوء اخضر من ايران بعد الوصول الى حل دبلوماسي لهذه الازمه ان حصل مع الولايات المتحده؟
2: يعني ما اعرف انه شنو الإجراءات اللي يريدوا يسووها، هم كلهم الفصائل عندهم ألوية بالحشد الشعبي يا أستاذ. زين يعني إذا نتكلم عن حزب الله عندهم 3 ألوية، عن النجباء، عن كتائب سيد الشهداء، عن الكل عندهم ألوية عاملة بالحشد الشعبي اللي هو المفروض مرتبط ارتباط مباشر مع القائد العام للقوات المسلحة. أي ترتيبات؟ أنا قلتها إذا أكو إرادة حقيقية ما نحتاج هالمدة الطويلة.

طويله وما نحتاج هالموضوع هذا. وانتم قلتم خل تخرج قوات التحالف، هسه هم مو مشكله هذا الكلام ايضا انا واصله منهم، هسه قوات التحالف طلعت والقوات التركيه راح تطلع خلال 3 اشهر، احنا لو عاملين الموعد الى 30 ديسمبر 26 كان

0: عدم استهداف من أي طرف هو تسليم السلاح بالفعل حصره بيد الدولة. الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي، شكرا جزيلا لك. نشير إلى الخبر العاجل الذي تشاهدونه على شاشة العربية. السفير الأمريكي لدى الصين يقول بأن بكين وواشنطن متفقتان على أن المضيق مضيق هرمز لا بد أن يكون دائما مفتوحا أمام الملاحة الدولية. إذن وبحسب تصريحات السفير الأمريكي لدى بكين، الصين والولايات المتحدة متفقتان سياسيا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية. أيضا في هذه النشرة أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في تصريحات للعربية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أن قرار حصر السلاح هو مطلب لبناني في الأساس بموجب اتفاق الطائف ولا علاقة له بإسرائيل.
1: وقت اللي تم وقف الحرب الأهلية باتفاق الطائف سنة 1989 كان واضح النص يقتضي ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية. هذا مطلب في الأساس مطلب لبناني اتفق عليه اللبنانيين، من شرط هو وقف الحرب الأهلية، لا علاقة لا بإسرائيل، استعادة قرار الحرب والسلم. هذا قرارات لبنانية لا علاقة لأي، هذه مش أجندة خارجية.
0: كما تتابعون على عواجل العربية، مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية. إذن مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية كما تتابعون في عواجل العربية. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. في إثيوبيا معارك عنيفة بين القوات الحكومية وقوات تابعة لجبهة تيغراي بإقليم عفار شمال البلاد.

0: معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و 11 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتونا الزنزانة.
1: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الأقل جراء ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت العاصمة كييف، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب. في المقابل قال الكرملين إن هجمات أوكرانية استهدفت سفن تجارية وناقلات روسية دفعت موسكو إلى اتخاذ إجراءات للرد حسب قوله. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن تركيا قدمت مقترحات إلى موسكو بشأن أمن الملاحة في البحر الأسود، لكن لم تبدأ بعد أي مفاوضات جوهرية بهذا الشأن. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن الهند وتركيا ومصر وبعض دول الشرق الأوسط تشارك في محادثات تهدف إلى فتح ممر للحبوب في البحر الأسود في وقت تكثف فيه روسيا وأوكرانيا تبادل الضربات في عدة مناطق. كما أعلن الكرملين أن اجتماعا ثلاثيا بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد يعقد قريبا لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

0: وذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن كيريل ديمتريف المبعوث الرئاسي الروسي أجرى في واشنطن محادثات مع المفاوضين الإيرانيين أو في الولايات المتحدة بشأن التعاون الاقتصادي من دون إعطاء تفاصيل بشأن الاجتماع المحتمل. وقال مصدر لرويترز إن ديمتريف عقد اجتماعا مع الممثلين الأمريكيين أو الممثلين تحديدا ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر في 24 من الشهر الجاري.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
1: كبير من البلدان مع ارتفاع هذه الأسعار. الخطة الأمريكية ربما تبدأ بقضية أساسية لوقف هذه للتسوية في الحرب، تبدأ من هدنة في مجال الطاقة، ثانيا فتح ممر البحر الأسود، وثالثا إطلاق المباحثات الثلاثية. إذن هي جزء من ثلاثة مركبات أساسية تسعى الإدارة الأمريكية للتسوية فيها بشكل مؤقت وإدارة هذا الصراع على الأقل على المدى المنظور.
2: طب ولكن تصريحات الرئيس زيلينسكي لا توحي بذلك، هو يقول العهد عليه بأن الرئيس ترامب وافق أو سمح أو يميل إلى السماح لكييف بامتلاك القدرة على تصنيع صواريخ باتريوت. إذا كان هذا صحيحا، ما الذي يريد الرئيس ترامب توجيهه إلى موسكو؟
1: نعم، لنبدأ في البداية بأن إنتاج صواريخ باتريوت هو بحاجة إلى وقت طويل، هو لن يكون بين ساعة وضحاها تستطيع أوكرانيا إنتاج هذه الصواريخ. ألمانيا في عام 2024 حصلت على ترخيص من الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج صواريخ باك 2 وباك 3 باتريوت. هذه الصواريخ حتى الآن من المقرر أن تبدأ بالإنتاج في عام 2027، هي يمكن أن تكون جزء من الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا بعد التسوية السياسية. اليوم أوكرانيا تبحث عن أشياء مختلفة، ربما هي موضوع الإعارة من البلدان الأوروبية بالقول بأنها تعاقدت مع الولايات المتحدة الأمريكية على شراء هذه الصواريخ وسوف تنتج هذه الصواريخ، ولكن أعطونا بعض الصواريخ حتى نتجاوز الشتاء. هي ليست رهينة اللحظة، وأيضا تتعلق بالمدى البعيد أكثر.
2: كاتب الباحث في الشأن الروسي سامر إلياس، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى نيويورك مع كلمة لرئيس الوزراء العراقي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: هذا المحفل الدولي ممثلا جمهورية العراق بلد الحضارات الأولى ومهد الكتابة والقانون ومن الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، لأجدد التزام بلادي بميثاقها ومبادئها وأعرض رؤية العراق لمستقبله ومنطقته والعالم في هذه المرحلة الدقيقة. لقد تعامل العراق ربما أكثر من غيره مع الحروب وأضرارها، وعشنا ظروفها وما فرض علينا من حصار وإرهاب ودفع شعب

0: هنا ثمنا باهظا من أرواح أبنائه وموارده وفرص تنميته. ورغم تلك المصاعب التي جعلت من بلادنا على مدى عقود ساحة للحروب والصراعات، فها نحن اليوم نتحدث بكل ثقة عن رؤيتنا للمستقبل. إن العراق يتطلع إلى أن يمارس أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها. السيدات والسادة، تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل والمصلحة الوطنية هي البوصلة. إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس.
1: بإمكانكم متابعة الكلمة الكاملة على الهواء مباشرة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على شاشة الزميلة الحدث. هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الساعة من العربية. دائما تابعوا المزيد من الأخبار والتقارير على العربية .net. إلى اللقاء.

0: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
1: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين. تخيل.
0: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
1: الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل

0: تنفيذها بشكل كامل.
1: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
0: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
1: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
0: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
1: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: عالمنا مزدحم بالأخبار،
8: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك
9: وأخذ إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
11: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7:00 مساء.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
12: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
13: يعني توجه صحيح أني
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
14: خلينا نكون واضحين،
15: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
16: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
17: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
4: وأقلام الصحفيين.
18: وبعدين قضايا مش واحدة.
19: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
20: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
21: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
22: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقولها للين.

0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
1: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية. في ظل القلق تجاه أزمتي هرمز وباب المندب، القادة الأوروبيون يستعدون لرفع قدرات مهمة سبيدس البحرية. إيران تقدم للولايات المتحدة خطة من 7 أيام لإنهاء الحرب تنتهي بفتح مضيق هرمز. بعد بغداد والنجف، مطارا أربيل والسليمانية يعلقان الرحلات الجوية الإيرانية، وطهران تهدد باستهداف الطيران المدني. وفي أخبارنا الاقتصادية، الرئيس الصيني يقول إن على بكين وواشنطن العمل معا لتطوير الذكاء الاصطناعي وفق رقابة بشرية. وفي أخبار الرياضة، في كأس الخليج العربي، المنتخب السعودي يسعى لحسم تأهله إلى نصف النهائي في مواجهة نظيره العماني غدا السبت.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من داخل أروقة مجلس الأمن الدولي الذي دان تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل عودة التصعيد بين الطرفين. وجاء في بيان مشترك تلاه جيروم بونافون مندوب فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس بأنه يدين بأشد العبارات استمرار الهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والتي أسفرت عن إصابة مدنيين من بينهم نساء وأطفال. وأعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. على الصعيد الميداني، أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر أن جبهتي كهبوب والوازعية غربي محافظة تعز شهدتا فرارا جماعيا للعشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية والضغط الميداني الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على مواقع الجماعة. أيضا سيطرت القوات الحكومية اليمنية على قمة جبل نومان ودار الكافر المطل على مديريتي الوازعية والمضاربة في عملية عسكرية خاطفة، وتمت السيطرة بتسلل ليلي أعقبه تطويق مواقع الميليشيات واقتحامها فجرا ما أجبر عناصر الحوثي على الفرار مخلفة خسائر بشرية وأسلحة وذخائر. على الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 133 ألف شخص في اليمن منذ بداية أغسطس جراء العمليات القتالية، ودعت أطراف النزاع إلى حماية المدنيين وضمان حصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

0: الأوروبي. والدبلوماسي يؤكد أيضا أن وزراء دفاع الاتحاد سيدرسون في اجتماعهم يوم الاثنين رفع قدرات أسطول سبيدس في البحر الأحمر على اعتبار أن الوقت مناسب لذلك كما قالوا. هذا وحثت إيطاليا الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهماتهم في أسطول سبيدس وفق الدبلوماسي الأوروبي. وفي تصريحات للعربية دان وزير خارجية ألمانيا ممارسات الحوثيين مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. وزير الخارجية الألماني أضاف أن بلاده ستدعم السعودية والحكومة اليمنية لتهدئة الوضع ومنع الحوثيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر. من العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا الدكتور فؤاد عبد الرازق محلل الشؤون البريطانية والأوروبية. أهلا ومرحبا بك دكتور فؤاد.
1: مرحبا أستاذ هناء.
0: يا أهلا وسهلا. أسألك بداية عن الضغوط التي استشعرتها الدول الأوروبية وقررت بناء عليها أن تقوم بدور فاعل بعدما أبدت تحفظا في أكثر من مرة للتدخل سواء في هرمز أو في باب المندب.
1: هذا يرجع إلى أن الوضع الحالي أصبح حرجا خاصة بالنسبة للبحر الأحمر وباب المندب ومن قبله ما يحدث بالنسبة لمضيق هرمز. 27 دولة اجتمعت وستجتمع يوم 28 الاثنين القادم لكي تبت في المسألة برمتها. كايا كالس وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي قالت إن هناك فقط يعني 6 سفن وهذا العدد غير كافي لأداء المهام المنوطة بمهمة سبيدس وهي تريد رفع هذا العدد إلى أكثر من 10 سفن.
0: لكن طبيعة هذا التوسيع دكتور فؤاد يعني مهمة سبيدس في الأساس هي للحماية وتأمين السفن التي تعبر، هل ستتغير هذه الطبيعة؟
1: لا أعتقد أنها ستتغير. إذا كنت تقصدين أن تتحول من المهمة الدفاعية حاليا إلى مهمة هجومية هذا أمر يعني غير متيسر في الوقت الحالي وستقتصر المهمة أيضا على العملية الدفاعية. عملية التوسيع ليس المقصود بها توسيع من الناحية الجغرافية بالنسبة لعدد الدول ولكن المقصود بها تعزيز هذه القوة بمزيد من الأسلحة الدفاعية أو الإمكانيات العسكرية ومن هنا أن إيطاليا تتزعم هذا الموقف وتريد يعني نصيبا عادلا لكل دولة من الدول المستفيدة بهذا من هذا الممر البحري الدائم. الوضع الحالي وكل مرة يعني هذه مهمة جدا يتم التركيز على الطبيعة الدفاعية لمهمة سبيدس وليس الطبيعة الهجومية لها وأعتقد أن هذا سيستمر لبعض الوقت.
0: لكن مع توتر الوضع في المنطقة دكتور فؤاد وهذا التصعيد من جانب الحوثيين هل بالإمكان الحفاظ على طبيعة هذه المهمة وسط كل هذا التوتر من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الحوثيين أو مع داعمهم الأكبر وهي إيران؟
1: لا أعتقد أن هذا الأمر سيصل. هناك اجتماع وزراء الدفاع، حتى اجتماع وزراء الدفاع سيعقبه اجتماع لوزراء الخارجية إذا ما أرادوا تغيير المهمة من مهمة دفاعية إلى مهمة هجومية. القصد هو التوسيع من حيث النوع وحيث الأداء وحيث القوات المساهمة والدفاعات الموجودة حتى القيام بهذه المهمة. يعني هذه المهمة منذ عام 2024 حتى الآن يقال إنها أدت بعض المهام المحدودة في حماية السفن وحماية الملاحة لكنها لأن هناك قوات أخرى تتدخل بريا هي لا تريد أن تختلط الأمور في هذه الناحية وتريد أن تكون المهمة البحرية.
0: ومن منطلق هذه النقطة التي ذكرتها حضرتك توسيع هذه المهمة في البحر الأحمر لابد أنه سيتطلب تنسيقا من نوع خاص جدا مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر ومنها السعودية ومصر.
1: طبعا هذا أمر مهم للغاية لأن متضررة جدا هذه الدول، مصر بالذات متضررة لأن طريق قناة السويس هو المنفذ اللي بين الشرق والغرب وتيسير هذا الأمر ومن هنا يهمها أن يكون هذا الممر آمن وليس مضطربا بهذا النحو. المشكلة الأخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى نهج آخر يختلف ربما بعض الشيء ولكن هنا لا يريد خلط أوروبا لا تريد خلط المهمة

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أكد دبلوماسي أوروبي أن أزمة مضيقي هرمز وباب المندب تتصدران اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي.

0: الدولتين ببعض، إذا كانت سواء تدخل هجومي هذا سيؤول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى وليس منوطة بهذه المهمة البحرية وهي الأهم في هذه المرحلة، يعول على اجتماع وزراء الدفاع يوم الاثنين، وكذلك عندما يحال إلى وزارين. ربما نتحول إلى شكل من الأشكال الهجومي، ولكنهم يقولون أن الظروف الآن غير مواتية للتدخل بهذا النحو، والمهمة تؤدي مهمتها في الإطار الموضوع لها، كل ما هنالك تحتاج إلى تعزيز وتقوية لتقوم بهذه المهمة على أكمل وجه.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور فؤاد عبد الرازق، محلل الشؤون البريطانية والأوروبية، متحدثا إلينا من العاصمة البريطانية لندن.
0: شكرا.
1: في ذات السياق يتوجه رئيس الهيئة الأركان التركي سلجوق برقدار أغلو اليوم إلى السعودية للقاء نظيره السعودي والباكستاني، وذلك في اجتماع عسكري عاجل لبحث سبل مساندة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. من جانبها أكدت أنقرة استعدادها للمساعدة في تلبية الاحتياجات العسكرية للرياض إذا لزم الأمر. من جهتها قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. الخارجية الباكستانية أكدت أن الدول الثلاث تؤكد حق السعودية في الدفاع عن أمنها، أيضا أن الدول الثلاث تستنكر الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة ومنشآت سعودية. وقبل ذلك قالت وزارة الخارجية السعودية أن وزراء خارجية دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في نيويورك، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع العاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث كما أسلفنا بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي كلمته في الأمم المتحدة شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن التعامل مع هجمات الحوثيين في باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية مسؤولية للمجتمع الدولي بأسره وليس على عاتق السعودية وحدها. من اسطنبول ينضم إلينا طه عودة أغلو مستشار العربية للشؤون التركية. أهلا ومرحبا بك سيد طه.
2: وسهلا.
1: أهلا بحضرتك. يعني بعد الإعلان عن هذا الاجتماع العاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث، هل يمكن القول إن اتفاق مكة يدخل حاليا مرحلة الاختبار العملي؟
2: تحياتي لحضرتك في البداية والسلام المستمعين. من دون شك يعني هذا الاجتماع هو يأتي بعد اجتماع عقد في نهاية الشهر الماضي وبعد تقريبا التوقيع على الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 أغسطس الماضي، ولكن الجديد واللافت أن هذا الاجتماع يأتي بعد تصاعد هجمات ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية، ولذا ممكن أن نقول بأن هذا الاجتماع يمثل أول اختبار عملي لاتفاقية مكة للدفاع المشترك، وليس هو مجرد اجتماع تنسيقي كما أشرت لك في ظل تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي.
1: هل نتحدث في هذا الاجتماع سيد طه عن دعم لوجستي، دعم تقني، أم أن ربما أنقرة تدرس بالفعل أشكالا أخرى من التدخل المباشر في هذا الصراع؟
2: يعني أنا أتصور أعتقد التصريحات التركية التي تبعناها خلال الأيام الأخيرة الماضية هي تركز وتؤكد بأن أنقرة هي لن تترك المملكة وحيدة، وقالت وأكدت بأن يجب أن تكون المملكة بعيدة عن الصراع الدائر ما بين واشنطن والنظام الإيراني. وأيضا ممكن أن نقول أن هذا الاجتماع ما بين رؤساء الأركان الدول الثلاثة هو سوف يكون بعيدا عن لغة أو التضامن السياسي وصدور بيان. أنا أتصور أعتقد سوف تخرج قرارات، وهذه القرارات سوف تكون بطبيعتها مساندة وممكن أن تتحول إلى إجراءات دفاعية، بمعنى حماية الأجواء، المنشآت الحيوية، وأيضا تبادل المعلومات والاستخبارات. أعتقد هذه هي النقطة الأولى التي يعني يعمل عليها أو تعمل عليها هذه الدول، خاصة أنقرة في ظل الزخم الكبير من التصريحات التي تابعناها خلال الفترة الأخيرة. وإذا تابعت

0: تصريحات أنقرة كانت دائما ترفق يعني هنا العودة يعني إلى الحلول الدبلوماسية، بمعنى توجه رسائل كانت لإيران من جهة أو حتى لميليشيا الحوثي بأن هذه الدول الثلاث ليست بالدول العادية، و إذا تحركت سوف تكون هناك تحركها كبير للغاية. وأعتقد الرسائل وصلت حتى للنظام الإيراني الذي هو يخشى، إن كان تركيا من جهة، المملكة من
1: نعم
0: جهة، وحتى باكستان التي نستطيع أن نقول هي الأخرى يعني دولة عسكرية،
1: لكن
0: وأيضا
1: هل
0: باكستان.
1: تسعى تركيا إلى تفعيل هذه الرسائل بالدعوة إلى الحوار والدبلوماسية؟
0: يعني أعتقد أنقرة هي دائما تقدم الدبلوماسية والحوار على أي خطوة، ولكن عندما تفشل هذه يعني الوسائل أعتقد سوف تكون الوسيلة الوحيدة، وهي ممكن أن أقول التدخل كما أشرت قبل قليل المباشر، ودعم المملكة العربية السعودية، وخاصة بأن الجانب التركي أكد وركز بأن هذا التحالف أو هذه الاتفاقية التي أبرمت هي اتفاقية ليست فقط حبرا على ورق، ولكن هي سوف تكون تترجم على أرض الواقع.
1: نعم،
0: وأعتقد الاختبار الأول كما أشرت لك ما يجري حاليا في اليمن.
1: وهي أيضا اتفاقية دفاعية، وتؤكد الدول الثلاث بأنها ليست موجهة لدولة بعينها، هكذا قيل أثناء التوقيع. هل إذا ما حدث تدخل سنبقى في إطار الاتفاقية الدفاعية أم سنحيد عنها؟
0: يعني حاليا اذا تبعت ما يحصل حاليا، هناك استهداف لدوله اسلاميه المملكه العربيه السعوديه ومناطق مقدسه، ايضا هناك استهداف ل يعني المناطق الحيويه، الممرات الحيويه، وتحدثك عن هرمز و يعني امن الملاحه، يعني الجميع هو متاثر، وهذا يمكن ان ياتي في اطار الدفاع إن كان عن المملكة التي هي عضو في هذا الحلف أو التحالف، وأيضا هناك الممرات المائية التي تستفيد منها هذه الدول، وأي تعرض لهذه الممرات سوف يكون له انعكاس سلبي على
1: نعم،
0: هذه الدول. إذا حاليا التحرك إن كان تركي أو باكستاني هو تحرك من أجل الدفاع حتى هذه اللحظة، وردع هي دفاعية وردعية في نفس الوقت كما تعلمين،
1: نعم،
0: وردع يعني أي هناك هجمات أو محاولات إن كانت من قبل إيران أو حتى من قبل ميليشيا الحوثي.
1: أشكرك شكرا جزيلا. طه عودة أغلو، مستشارة العربية للشؤون التركية من اسطنبول.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حذر نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد الأتروشي من تحديات أمنية محتملة بعد انسحاب قوات التحالف في 30 من سبتمبر. طالب نائب رئيس البرلمان العراقي بغداد بالتحرك لوقف الهجمات القادمة من خارج الحدود وحماية سيادة البلاد، متسائلا عن قدرة الدولة على تأمين أجوائها وحدودها ومياهها بعد تاريخ 30 من سبتمبر. وقال الأتروشي في مقابلة خاصة مع العربية إن وجود القوات الأمريكية مرتبط بجوانب اقتصادية، وأضاف أن العراق لا يزال بحاجة لدعم دولي للحفاظ على أمنه وسيادته وتأمين حدوده.
2: أهم أسباب وجود هذه القوات هو الجانب الأمني، حفظ سيادة العراق. هل بإمكان العراق كدولة، كحكومة الآن، كجيش أن تحفظ سيادتها، يعني السيادة الجوية، البحرية، البرية، الحدود إلى آخر؟ هذا موضوع مهم جدا حقيقة، يحتاج إلى مناقشة عقلانية بعيدة عن التجاذبات الطائفية أو العقائدية أو القومية أو المناطقية. هذا أولا. ثانيا، يجب أن نعرف أنه وجود هذه القوات أيضا لها متعلقات أخرى بما فيها الجوانب الاقتصادية. الأمريكان لديهم مصالح، وجودهم في العراق أو في أي بلد آخر

0: ستكون لها نتائج اقتصادية.
1: وقال نائب رئيس البرلمان العراقي في مقابلة خاصة مع العربية إن بلاده تعاني من مشكلة مع جوارها العربي بسبب الفصائل، مشددا أن بعض الفصائل لديها مشاكل مع سوريا والأردن ودول الخليج، كما أنها لا تلتزم بقرارات الحكومة العراقية.
0: عدم التزام الفصائل المسلحة، الجماعات المسلحة في داخل العراق بالقرار العراقي سيخلق لنا مشاكل كبيرة مع الجانب الأمريكي ومع جيراننا أيضا بما فيهم الدول العربية الموجودة المحيطة بنا، وهذا ليس في مصلحة العراق، أقولها صراحة. لدينا مشكلة مع سوريا، يعني طبعا لسنا كمجلس نواب أو كحكومة، لكن الطرف الذي يتحدث عن هذا.
1: هددت إيران عبر مستشار المرشد باستهداف الطيران المدني في دول الجوار إذا توقف طيرانها، فيما أفادت مصادر العربية بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف في العراق. كما أوضحت رويترز أن مطاري أربيل والسليمانية علقا الرحلات من إيران وإليها اعتبارا من اليوم. وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. وخلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران لا تريد استمرار الحرب بل تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا. بيزشكيان قال إن على واشنطن أن تقرر ما إذا كانت تريد وقف الحرب أم لا. أيضا في المقابلة ذاتها أكد بيزشكيان أن الحالة الصحية للمرشد الإيراني مشتبه خامنئي جيدة وأنه التقى به لمدة 7 ساعات، مشيرا إلى أن المرشد لا يتابع التفاصيل الإدارية التنفيذية اليومية لكنه يعطي التوجيهات في إدارة الشؤون السياسية للبلاد، وأضاف أنه يغيب عن الأنظار والظهور علنا لأسباب أمنية ولظروف خلقها الأعداء وفق وصفه. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس رقجي إن بلاده قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام من شأنها إنهاء الحرب، كما تقضي الخطة المقترحة بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي إحاطة صحفية على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أشار رقجي إلى أن الخطة المقترحة تتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي فورا بعد إنهاء الحرب. أضاف بأن الاتصالات الدبلوماسية مع أمريكا مستمرة عبر الوسطاء، وأكد أن الاجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجارد كوشنر يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك كان مثمراً.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية القطرية عن عقد لقاء بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن الثاني مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك. وقالت الخارجية القطرية إنه تم استعراض جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وخلال لقاء في الأمم المتحدة أيضا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس أراغجي على ألا بديل عن الحل الدبلوماسي للأزمة التي تمر بها المنطقة، وحدد المسبب لهذه الأزمة بالإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل وفق قولهما. هذا وبحث الوزيران القضايا الثنائية وجدول الاتصالات الروسية الإيرانية المقبلة على مختلف المستويات.

0: وللتعليق على كل هذه المواقف والتطورات ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران المحلل السياسي محمد علي الحكيم. أهلا ومرحبا بك سيد محمد.
1: اهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولكادر قناتكم الموقرة. اهلا وسهلا.
0: ما الدلالات او الاشارات الفعليه التي قدمتها ايران وتثبت تصريح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بان طهران لا تريد ان تستمر الحرب وتريد اتفاقا مع الولايات المتحده؟
1: نعم، تحياتي مجددا لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني بكل تأكيد اليوم إيران تريد أبدت مرونة حقيقية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه في نهاية المطاف إيران من المستحيل أن تتنازل عن ثوابتها السياسية وسيادتها وكرامتها، فهذا دل على شيء فيدل بأنه الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت انعطافة مهمة اتجاه حلحلة القضايا المتعلقة فيما بينها وبين واشنطن من دون التنازل عن الثوابت.
0: لذلك اليوم لكن كيف أنه لا تنازل كما تقول حضرتك، وهناك أخبار تتحدث عن أن إيران قد تتنازل عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وقد تتنازل أيضا عن الرسوم التي عرضتها في السابق مقابل أنها لن تتخلى عن الإدارة؟ يعني كل هذه تعتبر تنازلات، أليس كذلك؟
1: يعني في بادئ الأمر البرنامج النووي، أنا شخصيا واكبت البرنامج النووي منذ عام 2002. إيران من المستحيل أن تتنازل عن برنامجها النووي، إلا أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد تصفير البرنامج، وهذا الأمر مستحيل، لأنه إيران تعتقد هي ممكن أن ترجع إلى معاهدة MPT وهي موجودة، ترجع إلى قرارات المعاهدة وهي يجيز لها أن تقوم بتخصيب اليورانيوم 3.76، ويعني يكون اليورانيوم المخصب بدرجة 60% داخل إيران في أماكن مخصصة تحت إشراف الوكالة الدولية والكاميرات المراقبة. هذا نعم، لكن تصدير اليورانيوم أو تصفيره هذا أمر مستحيل، لكن بسبب التحريض الإسرائيلي يبدو اليوم إسرائيل تسعى بسبب الموقف التحريضي المستمر لدى إسرائيل اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، دائما ما تسعى لزعزعة أي نجاح في أي تفاوضات، طاولة مفاوضات ما بين طهران وواشنطن.
0: طيب لنعود إلى مقترح الأيام السبعة الذي عرضته طهران على الولايات المتحدة. هذا المقترح كما تعلم حضرتك هو ليس بجديد، يعني عرضه الوسطاء من قبل ورفضته الولايات المتحدة، لكن هل هناك من متغيرات سياسية أو حتى اقتصادية قد تدفع باتجاه تغيير الولايات المتحدة من موقفها؟ ما الذي تعول عليه إيران؟
1: يعني إيران تعول على ثلاثة، على عدة أمور. بالدرجة الأولى على الداخل، تعول على الأوراق القوية التي تمتلكها من استهداف العمق الإسرائيلي، استهداف القواعد الأمريكية، الصواريخ الموجودة لدى إيران، البرنامج الصاروخي، البرنامج النووي، تعول على تلك الأوراق. لذلك أنا أعتقد اليوم المنطقة الحقيقة تقف أمام مرحلة حساسة، لأن لغة التهديدات مرة أخرى عادت بقوة، بينما لم تنجح بعد أي تسوية سياسية تمنع التصعيد. اليوم إيران تمضي بمسارين، مسار اليد على الزناد والتهديدات والتصعيد، والمسار الآخر هو التفاوض. لذلك اليوم الجمع بين التفاوض والتهديد يعكس استراتيجية إيرانية، يعكس استراتيجية العصا والجزرة لكي تحافظ على هامش المناورة سياسيا وعسكريا.
0: هو بالضبط ما تنتهجه الولايات المتحدة، مبدأ العصا والجزرة، أيضا هي تواصل الحصار البحري والاقتصادي على إيران، وفي نفس الوقت تقول إن المفاوضات مستمرة. ولكن بالعودة أيضا إلى مقترح الأيام السبعة، هذا المقترح يمكن النظر إليه باعتباره جزئيا أو مرحليا، لكن هل تعتقد أن هذه النوعية من الاتفاقات يمكنها أن تذهب باتجاه حل الأزمة، أم أنها مجرد مسكن ومهدئ للوضع؟
1: نتكلم بصريح العبارة.
0: تفضل.
1: أستبعد بأنه ستفضي إلى نتائج إيجابية، أستبعدها جملة وتفصيلا.

0: صلة، لأنه في ظل الصمود إيران الأسطوري وفي ظل تعنت الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من قبل الرئيس ترامب وبالتحديد من التحريض الإسرائيلي لعدم تقارب إيراني واشنطن طهران، أنا أستبعد أن حتى الأيام السبعة أن تفضي إلى نتائج إيجابية، لأنه اليوم أصبحت المعركة فيما بين طهران وواشنطن بعدما كانت مرحلة كسر العظم ولي الأذرع انتقلنا إلى مرحلة طحن العظام فيما بين طهران وواشنطن. لذلك اليوم لدينا مشروعين. اليوم في بادئ الأمر الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة، نحن بعد 7 أكتوبر وبالتحديد بعد الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دخلنا في شرق أوسط جديد، هذا يعني شاء من شاء وأبى من أبى. لكن اليوم الصراع بين جهتين، بين محورين، أم إيران ومع حلفائها في المنطقة، أمريكا وإسرائيل مع بعض حلفائها في المنطقة، أمريكا وإسرائيل. لكن في نهاية
1: لكن من بقي لإيران سيد محمد في المنطقة؟ لو كنا نتحدث يعني عن كيانات قائمة بذاتها ودول،
0: يعني الحقيقة لا يختلف اثنان بأنه محور المقاومة، محور المقاومة بعد 7 أكتوبر ضعف، لا يمكن أن نجامل. سوريا خرجت من المعادلة التي كانت تسميها إيران الحلقة الذهبية، سوريا خرجت من المعادلة. حزب الله اللبناني ضعف إلى 50%، حماس إلى 90%، ضعفت، لم يتبقى سوى اليمن والعراق. لكن إيران اعتمدت بعدما تعرضت إلى ضربة داخلية، هي اعتمدت على الأوراق التي تمتلكها، وهي بالتحديد استهداف العمق الإسرائيلي، استهداف القواعد الأمريكية، تفعيل ورقة مضي هرمز. مستقبلا من الغير مستبعد سيتم تفعيل أوراق أخرى، بالتحديد باب المندب، بالتحديد ورقة اقتصادية باب المندب، بالتحديد 7 كيبلات للإنترنت تمر، 7 كيبلات تمر عبر مضيء هرمز من الغير مستبعد أن يتم تفعيلها. الورقة الأخرى التي هناك،
1: يعني أتمنى أن يطول وقت هذه المقابلة لنتحدث عن أخلاقية هذه الخيارات، قطع الإنترنت واستهداف الطيران المدني كما هددت إيران، ولكن للأسف يعني وقت هذه المقابلة انتهى. ولكن أشكرك شكرا يعني، ولكن في عجالة تفضل.
0: أكثر ثواني الحرب، أنا أعتقد الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت الغير متوقعة، كل طرف سيكشف عن الأوراق التي لم يكشف عنها. لذلك باعتقادي الشخصي الأيام القادمة بسبب عدم توصل إلى نتائج إيجابية، أنا أعتقد الخيار الأقرب في المرحلة القادمة هو استئناف الحرب ومرحلة طحن العظام فيما بين طهران وواشنطن. حينها
1: أشكرك.
0: من المستبعد أن نجد منطقة آمنة، ومن الغير مستبعد لن يتبقى حجر على حجر في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا.
0: التهديدات الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية.
1: المحلل السياسي محمد علي الحكيم من العاصمة الإيرانية طهران، أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلن مصدر إنساني لوكالة فرانس بريس أن معارك عنيفة تدور بين القوات الإثيوبية وقوات تابعة لجبهة تيغراي في مدينة أبالا بإقليم عفار، وذلك بعد أيام قليلة من استئناف الأعمال القتالية في شمال البلاد. أوضح المصدر أن القوات الفيدرالية منعت متمردين من دخول المدينة الحدودية مع شرق تيغراي. من العاصمة المصرية القاهرة تنضم إلينا أسماء الحسيني، الباحثة المختصة في الشؤون الإفريقية. أهلا ومرحبا بك أستاذة أسماء. أستاذة أسماء، يبدو أننا نواجه مشكلة في وصول الصوت من المصدر. وصل الصوت الآن، وأرحب بك مجددا أسماء الحسيني، الباحثة المختصة في الشؤون الإفريقية. أهلا ومرحبا مجددا. أسألك بداية، هل نحن أمام عودة فعلية للحرب الأهلية في إثيوبيا، أم أن ما يحدث يمكن احتوائه بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي؟
2: للأسف يعني الأمور تأخذ منحى تصاعدي عنيف، القتال في اليوم الثالث، ولكن رغم ذلك هناك تصعيد كبير للغاية

0: جبهات ليست في اقليم تيجراي وحده، وانما ايضا في عفر واقليم امهرة ايضا المجاورين، والجبهة التي تكونت من 7 احزاب او حركات مسلحة معارضة لنظام رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد الان تعلن توحدها وعملها المشترك تحت قيادة موحدة، ويبدو ان الامور تتجه للأسوأ. قوات الحكومة الفيدرالية الاثيوبية تريد قمع هذا التحرك في مهده، بينما قوات الجبهة التحرير تيجراي مدعومة بحلفائها الآخرين في عفر وأمهرة وغيرها من مناطق الإثيوبية يريدون التصعيد ويعتبرونها حرب شاملة ضد نظام يكرس الديكتاتورية والعنف ويقوض النظام الديمقراطي في رأيهم.
1: لكن لماذا تطور الوضع إلى هذا المشهد؟ يعني كنا وصلنا إلى اتفاق بريتوريا الذي أنهى حربا لمدة 2 عام بين الحكومة وجبهة تحرير تيجراي. هل كان اتفاقا منقوصا أم كان هناك نقاط عالقة بقيت يعني في حلق جبهة تحرير تيجراي ومن ثم تصاعد التوتر؟
0: نعم، بالفعل هناك عوامل عديدة أدت إلى تصعيد والوصول إلى الموقف الحالي المعقد، منها فشل تنفيذ اتفاق بريتوريا الذي أنهى 2 عامين من الحرب بين قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وبين جبهة تحرير تيجراي، أدت إلى سقوط ما يقدر ب500 ألف يعني إثيوبي، مواطن إثيوبي في هذه الحرب، ودمار واسع. وكادت قوات جبهة تحرير تيجراي وصلت إلى حدود العاصمة أديس أبابا وكادت تقتحمها لولا الدعم الذي وصل للحكومة الفيدرالية. كانت أمور معقدة، لم يتم تطبيق الاتفاق بالكامل، كان هناك خلاف حول نزع سلاح جبهة تحرير تيجراي، خلاف حول حدود تيجراي نفسها والأراضي التي لم تعود، يعني نقاط كثيرة ظلت عالقة في هذا الاتفاق الذي كان يمكن أن يكون مخرج لإنهاء الحرب. لكن
1: تمام.
0: تضافرت مع فشل هذا الاتفاق عوامل أخرى عديدة، من بينها الانتخابات التي حدثت في يونيو الماضي والتي اكتسح فيها حزب الازدهار الذي يقود أو يتزعم وينتمي إليه رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، والذي اكتسح الانتخابات بمعزل عن قوات معارضه عديده، ويمهد لتشكيل اثيوبيا جديده غير التي عرفها الاثيوبيون والتي كانت تعرف وتنص على الفيدراليه الاثنيه. هو يريد تشكيل اثيوبيا بشكل جديد ولا يأبه بمعارضيه في الداخل، ومن بينهم هذه الجبهات السبع التي حاولت أن تتوحد مع بعضها البعض وتعتبر نفسها في حرب
1: نعم،
0: وجودية ضد رئيس الوزراء وحزبه الازدهار والقوات الفيدرالية.
1: أريد أن أسألك يا أستاذة أسماء، ما هو دور إريتريا في هذه الجولة من التصعيد؟ يعني نعرف أن إريتريا كانت إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية في فترة ما، ولكن توترت العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا مؤخرا. كيف يمكن لإريتريا أن تشكل طبيعة هذا الصراع؟
0: نعم بالطبع، إريتريا عندما جاء رئيس الوزراء أبي أحمد فتح عام 2018 وصوله للحكم فتح صفحة جديدة معها وأعلن إنهاء الخلاف وفاز بجائزة نوبل بسبب هذا الأمر. ولكن بعد ذلك عندما اندلعت الحرب في تيجراي وقفت إريتريا إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية وخاضت معها الحرب، وعندما ذهب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لتوقيع اتفاق بريتوريا يعني نحى اريتريا جانبا، ومن ذلك الوقت يعني اصبحت بينهم هو وخلاف، وزادت هذه الخلافات باعلان رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد والمسؤولين الاثيوبيين مرارا وتكرارا ان استقلال اريتريا كان خطا، وان الوصول الى ميناء على البحر في الاراضي الاريتريه هو امر سيعملون على فرضه وتحقيقه. وكل هذه الأمور بالطبع يعني أثارت حفيظة إريتريا والتي انتقدت هذا الأمر، ويعني الآن هي تتوخى الحذر من التحركات الإثيوبية. طبعا هناك اتهامات الآن من جانب إثيوبيا بأن إريتريا تقف إلى جانب جبهة تحرير تيجراي وأنهم ينسقون ويتعاونون معا، لكن أنا أعتقد أنه إذا لم يكن هناك خلافات قوية في الداخل ودواعي وأسباب حقيقية تدفع هؤلاء

هذه الجبهات السبع إلى حمل السلاح وإلى القتال في حرب اعتبروها شاملة وحرب اعتبروها وجودية، لو لم يكن هناك أسباب حقيقية في الداخل الإثيوبي لما وجدت إريتريا أو غيرها من القوى الخارجية

0: هل بالفعل هناك مخاوف حقيقية من أن يمتد هذا الصراع إلى منطقة القرن الإفريقي وجوار إثيوبيا؟
1: نعم، هناك مخاوف حقيقية. الحدود مفتوحة، حدود أثيوبيا مع دول جواره، مع السودان، مع إريتريا، مع كينيا، مع جيبوتي، مع يعني هي دولة مهمة جدا. أثيوبيا هي في القرن الأفريقي، في محيطها الأفريقي، هي مقر الاتحاد الأفريقي وقوة لا يستهان بها من الناحية العددية،
0: نعم
1: من ناحية المكانة التاريخية والقوة المرجوة في القارة الأفريقية. لكن الأمور الآن تنحدر إلى منحنى خطير، وسيكون له تبعات كبيرة جدا على كل دول جواره،
0: نعم
1: والجميع يأمل أن تخرج أثيوبيا من هذا المنعطف الخطير بأقل الأضرار، وأن تحاول لو لملمت الأوضاع الداخلية. لكن طبعا الأمور صعبة، والآن الاتحاد الأوروبي وغيره من القوى الدولية يناشدون الأطراف ضبط النفس وخفض التصعيد وغيره، لكن أنا أعتقد أن الأطراف لن تستجيب في الداخل الأثيوبي إلا بضغوط قوية جدا
0: نعم
1: تجبرها على الدخول في تفاوض والجلوس إلى مائدة التفاوض لبحث كل هذه الأمور، وسيكون ذلك صعب للغاية ويحتاج تضافر
0: شكرا.
1: الجهود الدولية سواء الأمريكية أو الأوروبية التي لعبت دور في الحرب السابقة ما بين عامي 2020 و2022
0: 22 أشكرك.
1: بمساعدة الاتحاد الأفريقي من أجل حل الأزمة ولو جزئيا. الآن هناك حاجة إلى حل كبير يستوعب كل
0: مفهوم.
1: هذه الجبهات التي فتحت مرة واحدة.
0: أشكرك شكرا جزيلا أسماء الحسيني، الباحثة المختصة في الشؤون الإفريقية من القاهرة.
1: شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمام الأمم المتحدة على ضرورة تجنب ما وصفه بالفراغ بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد يونيفيل والذي تحتل إسرائيل مساحات منه. وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة إن ما يهم هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها.

قال مصدر أمني إسرائيلي إن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية، مؤكداً عدم وجود تحركات للقوات خارج ما وصفه بخط الدفاع. أضاف المصدر أن القوات تعمل من المنطقة الأمنية لإعادة التموضع والدفاع عن سكان شمال إسرائيل، معتبراً أن فعالية الجيش اللبناني على الأرض شرط لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. على الصعيد الميداني، استهدفت غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مقاتلات إسرائيلية على مستويات منخفضة فوق مناطق في البقاع وجنية والعاصمة بيروت. وفي قطاع غزة، قال مصدر أمني إسرائيلي إن الجيش لا يتسامح مع ما وصفها بخروقات حركة حماس للاتفاقيات، مؤكدا مواصلة العملية العسكرية لإحباط التهديدات وملاحقة عناصر الحركة الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. أضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير البنى التحتية التابعة لحماس فوق الأرض وتحتها بشكل يومي، وأشار إلى أن الهدف في غزة يتمثل في تجريد الحركة من سلاحها وتفكيكها.

0: لنقل البضائع العابرة للمضيق أمس الخميس إلى 9 سفن مقابل 14 في اليوم السابق، مع الإشارة إلى أن سفنا أخرى تبحر عبر المضيق وأجهزة الإرسال والاستقبال لديها مغلقة، ما يجعلها غير مشمولة في البيانات. في خضم اضطراب أسواق الطاقة، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد يتابع بقلق خططا أمريكية محتملة لحظر صادرات الديزل، مؤكدة أن أي اضطراب في التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة قد يؤثر سلبا عليهما. صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن إشباع الأسواق الدولية بالديزل يتطلب أولاً رفع العقوبات وإزالة القيود على استيراده، وكانت الحكومة الروسية أعلنت في 30 مليون يورو الماضي عن فرض حظر مؤقت جديد على تصدير البنزين والديزل ووقود السفن والسولار حتى 31 من يناير من العام المقبل، وذلك لدعم استقرار الوضع في سوق الوقود المحلية. هذا ولا تعتزم الهند ثاني كبرى مصدري الديزل المنقول بحرا هذا العام فرض حظر على صادراتها حتى لو اتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة. وقال وزير النفط الهندي هاردي بوري خلال فعالية في نيودلهي في إشارة إلى عقود التصدير بأنه يحترم الالتزامات، وأوضح أن القطاع يتمتع بوضع جيد بفضل التوسع في طاقة التكرير خلال الأعوام الأخيرة. تراجع سعر مزيج برنت إلى 105 دولارات للبرميل وسط مساع إلى تحقيق انفراج في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز. زادت أيضا العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة طفيفة، فيما أنهى الدولار سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام، وارتفع الذهب بمقدار 14 الدرجة المئوية مقتربا من 4300 دولار للأونصة. أيضا استقرت السندات بعد موجة بيع دفعت العوائد عالميا إلى أعلى مستوياتها منذ عقود مع فقدان موجة صعود أسعار النفط لزخمها، ما دعم ارتفاع الأسهم عالميا وساعد الأوراق المالية الأمريكية على مواصلة الصعود صوب تسجيل مكاسب أسبوعية. حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة أن تعمل بكين وواشنطن معا لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وفق رقابة بشرية وبما يحقق مكاسب للعالم.
1: تعد كل من الصين والولايات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يحقق الخير وضمان بقاء تطويره تحت السيطرة البشرية دائما وخدمته لرفاهية الشعوب.
0: كان هذا تشي جين بينغ الرئيس الصيني.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بلغت نحو 24 مليون برميل منذ يوم الأحد بوتيرة تقترب من مستويات الأسبوع السابق الذي تجاوز 49 مليون برميل. وبحسب البيانات شملت التدفقات 19 ناقلة، في منخفض عدد السفن

0: أخبار الرياضة.
1: يتطلع المنتخب السعودي لحسم تأهله إلى دور نصف نهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، وذلك عندما يواجه نظيره العماني يوم السبت في ثاني جولة دور المجموعات من البطولة المقامة في جدة. يرغب صاحب الأرض والجمهور في تجنب أي سيناريوهات مفاجئة وضمان التأهل ضمن مسعيه للمنافسة على لقب البطولة التي لم يفز بها منذ أكثر من 20 عاما، في حين أن المنتخب العماني بات ضيفا دائم الحضور في المباريات النهائية للبطولة بعدما خاض 3 مباريات من آخر 4 نهائيات للبطولة وفاز في واحدة منها باللقب. هذا وقال اليوناني جورجو سادونيس المدير الفني للمنتخب السعودي إن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام نظيره العماني، وشدد على أهمية تقديم أداء يظهر تحسن اللاعبين على مستوى تسجيل الفرص التي تسنح لهم. وعن مشكلة إهدار الفرص قال مدرب الأخضر إنه عمل في تدريبات خاصة على الضغط العكسي، وشدد على أن التدريبات والثقة سيمنحان اللاعبين الفرصة لتقديم الأداء الأفضل لديهم في المواجهات المقبلة. هذا ويمتلك المنتخب الكويتي خيارات محدودة في مباراته ضد العراق يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لخليجي 27، وذلك بعدما خسر مباراته الافتتاحية بالمجموعة الأولى أمام السعودية 0-1، إذ أن أي تعثر آخر قد ينهي حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

نفذ التذاكر مباراة وداع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده والتي سوف تجمعه بمنتخب بنين في 6 أكتوبر المقبل خلال أقل من ساعتين. وكان الطلب على التذاكر هائلا ما سمح للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيع عدد يفوق بكثير التذاكر التي تم طرحها للمباراة وهي 80,000 تذكرة بسهولة في ملعب مومنتل بالعاصمة بوينس آيرس. وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب للمنتخب الأرجنتيني أواخر شهر أغسطس الماضي بعد مسيرة استمرت 21 سنة، وذلك ومع ذلك قرر المدرب ليونيل سكالوني استدعائه مرة أخيرة للمشاركة في المباراة ضد بنين لمنحه وداعا يليق بمشواره الحافل مع منتخب بلاده. استهل منتخب البرتغال العهد الجديد مع مدربه المخضرم جورجي جاسوس بتحقيق الفوز على ملعبه أمام ضيفه منتخب ويلز بهدف للا شيء في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. واكتفى المنتخب البرتغالي حامل اللقب بهدف وحيد سجله جواو فيليكس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الدنمارك والنرويج. عادت نغمة التهديد بالرحيل عن الدوري الإسباني لتطفو على السطح داخل أروقة ريال مدريد عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف في ديربي العاصمة الإسبانية يوم الأحد الماضي. وكشف موقع ذا أثلتيك عن كواليس رد الفعل داخل النادي وأن مصدرا من داخل ريال مدريد ألمح إلى إمكانية بحث النادي عن اللعب في مسابقة أخرى خارج الإطار التنظيمي لكرة القدم الإسبانية في إشارة احتجاجية على ما يعتبروه النادي استهدافا تحكيميا. طالبت 4 من أكبر دوريات كرة القدم في أوروبا بإصلاحات جذرية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا داعية إلى إشراك أصحاب المصلحة بصورة أوسع في صنع القرار. أكدت الدوريات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية أن الفيفا يحتاج إلى منظومة أكثر صلابة من الضوابط والتوازنات وإلى حدود دستورية واضحة فضلا عن فصل أكثر وضوحا بين دوره كمنظم لكرة القدم العالمية ومصالحه التجارية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي خبر عاجل نختم به هذه النشرة، الأمم المتحدة تضيف 61 شركة لقائمة الشركات العاملة بالمستوطنات والتي تعتبرها غير قانونية. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. لا تذهبوا بعيدا
1: قسم،
0: فبمعركة مخيم جنين
1: فنحن دائما معكم،
0: دائما معكم
1: بكل جديد
0: والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: لا يمكن تأجيلها.
6: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
7: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
6: لم يكن أثراً محصوراً

0: زمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع بشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
4: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة. يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كلها.
3: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
5: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لIL Holding.
4: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
3: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
7: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
8: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
9: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشروا أفكارهم خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
8: هذه بالنسبة للقرب قضية محببة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
7: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
10: لحظة فارقة، خط فاصل
11: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
10: بين الانتظار والانطلاق،
11: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
12: خلاصة يوم قد انتهى،
13: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
14: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
15: Collaborative efforts like that,
14: online and beyond,
15: that we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
16: Behind every international headline is a much bigger story.
17: I love it. I see great comics.
16: And that is the story we bring you.
18: This war ceased to be a just war.
19: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
20: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
21: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
22: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
23: We follow the money, the markets, and the momentum.
24: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
25: Driving Saudi Arabia forward.
26: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
27: The ultimate global stage.
28: Lebanon should not be attacked.
29: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
30: Where the architects of power, economics, and politics
31: stop the war in Ukraine.
32: Break their silence.
33: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.

إيران تهدد عبر مستشار المرشد باستهداف الطيران المدني في دول الجوار إذا توقف طيرانها. مطارات إربيل، سليمانية والنجف وبغداد تتوقف عن تقديم الخدمات للرحلات من وإلى إيران. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على قمة جبل نمان الاستراتيجي، وفرار جماعي لمقاتلي الحوثي من كهبوب والوازعية. ترامب يشيد باجتماعه مع الرئيس الصيني ويقول أمورا عظيمة ستحدث بين البلدين الفترة المقبلة.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم. هدد محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني باستهداف الطيران المدني في دول الجوار، وقال مخبر إنه إذا لم تتمكن الشركات الإيرانية من الطيران والحصول على خدمات المطارات فلن تكون هذه الإمكانية متاحة لأي دولة في المنطقة على حد وصفه. نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن مطاري أربيل والسليمانية في العراق علقا الرحلات الإيرانية اعتبارا من اليوم، وبهذا التعليق توقفت كل مطارات العراق التي كانت تسير الرحلات من وإلى إيران عن تقديم خدماتها للشركات الإيرانية، حيث توقف أيضا مطار بغداد والنجف. وأعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على أي شركات حول العالم تتعامل مع خطوط طيران إيرانية بعد 23 من سبتمبر، وذلك بهدف وقف أسطول الطيران المدني الإيراني على مستوى العالم. خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن إيران لا تريد استمرار الحرب بل تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا. نستمع.
1: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
0: وخلال لقاء في الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عرقجي على ألا بديل عن الحل الدبلوماسي للأزمة التي تمر بها المنطقة. من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. نادية أهلا بك معنا بعد هذا الكلام من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. ما هي ردود الفعل في واشنطن وكيف يتعاملون مع هذه الإيجابية إذا صح التعبير من قبل الرئيس الإيراني؟
2: أولا، الرئيس ترامب عندما فاجأنا في الواقع قبل أيام في الأمم المتحدة في نيويورك على هامش هذه الأعمال الجمعية العامة، عندما قال بأن كان هناك اجتماع مثمر للغاية وأجواء إيجابية تم بين الطرف الإيراني اللي هو الممثل بعرقجي الوفد الإيراني والوفد الأمريكي مع كوشنر وويتكوف، وقال بأننا اتفقنا أن يكون هناك اجتماع ثاني. هذه من ناحية، وبالتالي أعطى الرئيس انطباع بأن هناك بالفعل تقدم في مسار المفاوضات، لكن دون أن يكون هناك تفاصيل. حتى أن وزير الخارجية ماركو روبيو لو كان موجود أيضا بنيويورك لم يرد أن يعطي أي تفاصيل، وقال أنا لم أكن موجود وبالتالي لا أعرف كل هذه التفاصيل. من ناحية ثانية، الآن بازشكيان يدرك أهمية الإعلام الأمريكي والرسالة التي يمكن أن تصل إلى الإدارة. يعني مقابلته مع فوكس رآها الجميع، كما تعرفين فوكس مقربة من الإدارة الأمريكية، هي رسالة للرئيس ترامب بأنه يريد بالفعل أن العودة إلى التفاوض. لكن إذا تحدثت مع أي مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أو في الخارجية يقولون بأن أعمال إيران مختلفة تماما عما يقوله المسؤولين، سواء كان عرقجي الذي اجتمع مع الصحفيين الأجانب على فكرة في نيويورك، أو بازشكيان الذي وجه هذه الرسالة من خلال قناة فوكس بالمقابلة. ما يقوم به الحرس الثوري وتعنت إيران ومطالب إيران التي سربت نوعا ما بأن إيران لا تريد العودة إلى التفاوض إلا بشروط، وهذه الشروط رفع الحصار الأمريكي

0: ورفع العقوبات على إيران ورفع تجميد الأموال، وبعد ذلك يمكن تفكر إيران في العودة إلى التفاوض، وهذا أمر كما تعرفين ميسون غير مقبول للإدارة
1: صحيح.
0: الأمريكية.
1: شكرا لك نادية، نعود ونلتقيك طبعا بالأسبوع وما بعد حتى
0: أكيد
1: نتحدث أيضا عن هذه اللقاءات في نيويورك. شكرا لك حتى الآن نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن.
2: بوادر الدخول في اتفاق أمريكي إيراني مؤقت للخروج من الأزمة تظهر، لكن بدون وعود أن تتحقق. هناك في نيويورك عمل الوسطاء من أجل اتفاق مرحلي. مصادر مطلعة على المحادثات تقول إن جوهر المقترح يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية مقابل تخفيف أو رفع الحصار الاقتصادي المفروض من واشنطن على طهران. لكن الطريق إلى الاتفاق لا يزال مليئاً بالعقبات بحسب مصادر إيرانية وإقليمية ومصدرين دبلوماسيين غربيين، وكل طرف يتمسك بأوراق الضغط التي يمتلكها ولا يريد أن يكون البادئ بالتنازل. فواشنطن ترى أن العقوبات تمنحها قوة تفاوضية كبيرة، بينما تستخدم طهران ورقة مضيق هرمز الشريان الأساسي لتدفقات النفط العالمية. المصادر تشير أيضا إلى أن إيران أبدت مرونة بشأن مسألة عدم فرض رسوم عبور في المضيق، لكنها لا تزال متمسكة بأن تقوم بدور إداري فيه، في وقت تعتبر إنهاء الحصار أولوية ملحة لإنعاش اقتصادها المتضرر. في المقابل تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها
1: نذهب مباشرة مشاهدينا إلى هذه الصور لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما نتابع للرئيس الصيني تشي جين بينغ لليوم الثاني في البيت الأبيض. دعونا نستمع.
3: أود أن أشكر فخامة الرئيس والسيدة الأولى لكل شيء فعله لي ولزوجتي أثناء هذه الزيارة. كل شيء كان في أعلى مثال وبمثالية رائعة وفكر فيه بكل التفاصيل، وأنا أقدر هذا كثيرا.
4: 这艘轮船啊，并航长舵，在五月份总统访华的时候，我们定位呢，中美关系是建设性、战略稳定关系。这一次我们又拓展了它的内涵，我们定位呢，中美关系是相互基于相互尊重、公平、平等的。 建设是战略稳定关系，所以我们看到了中美关系的前景啊，更加的光明。
3: الرئيس وأنا شخصان يشقان طريقا من أجل مستقبل رائع بين بلدينا. حين زار الرئيس الصين في مايو اتفقنا على رؤية لبناء علاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة، والآن اتفقنا على إضافة شيء وهو أن العلاقة ستكون بناءة وللاستقرار الاستراتيجي، بناء مبنية على الاحترام والعدالة والإيجابية. ويمكن أن نرى بأن المستقبل لهذه العلاقة سيكون باهرا.
4: سيكون هناك 2 次的会面，一次就是在中国举行的 F 会，再一次呢就是在美国举行的 G20会。我们欢迎总统先生和夫人 到中国去访问。
3: وبالتطلع إلى ما بقي من هذا العام سيكون هناك فرصتان أخريان للقاء بيننا، أولا اجتماع إيباك ثم قمة الـ20 في الولايات المتحدة. أرحب بك أنت والسيدة لزيارة الصين. نعم شكرا، سنفعل وسنتحدث كثيرا. أعتقد أن مزارعين سيكونون سعداء جدا، الكثير من الأمور إيجابية تحدث.

0: ولكن الولايات المتحدة سعيدة بهذه الزيارة وأيضا الصين، أنا متأكد بأنها سعيدة. أمور عظيمة لبلدينا تحدث وكان هذا مثمرا جدا وشكرا جزيلا.
1: 可以，确实我倒是期待与主席更多的见面。我们今年的话，确实有很多见面的机会，并且我们还会有很多交流的机会。美国农民肯定对这一次的国事访问的成果非常的满意，因为可以说很多正面的一些事情已经发生了。美国人民感到高兴，中国人民也感到高兴。我们两国之间可以说迈向了更好的一个方向，那么可以说进行建设性的国事访问。
0: شكرا جزيلا جميعا
2: إذن مشاهدينا تابعنا الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني مع زوجاتهما متواجدين في الغرفة الحمراء وهذه جلسة الشاي. طبعا هذه الزيارة أو هذا اللقاء هو كان من ضمن جدول اليوم الثاني. على كل سنبقي عيوننا على واشنطن وعلى الفعاليات التي يقوم بها الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي. أما الآن سنتابع من إدانة مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات تصاعد هجمات الحوثيين ضد السعودية بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة. وأعربت الدول الأعضاء في المجلس في بيان مشترك عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر أن جبهتي كهبوب والوازعية غربي محافظة تعز شهدتا فرارا جماعيا للعشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية والضغط الميداني الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على مواقع الجماعة. وأضاف مراسل العربية أن القوات المسلحة اليمنية كثفت عملياتها الهجومية والالتفاف على مواقع الحوثيين في المحورين، وذلك بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي اليمني وضربات نفذها الطيران المسير استهدفت مواقع وتجمعات وآليات وتعزيزات للميليشيات كما أوقعت خسائر في صفوفها. هذا وسيطرت القوات الحكومية اليمنية على قمة جبل نمان ودار الكافر المطل على مديريتي الوازعية والمضاربة في عملية عسكرية خاطفة، وتمت السيطرة بتسلل ليلي أعقبه تطويق مواقع الميليشيات واقتحامها فجرا ما أجبر عناصر الحوثي على الفرار وخلف خسائر بشرية وأسلحة وذخائر. ويعد جبل نمان من المواقع الاستراتيجية لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة واستخدام الميليشيات له في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، كما تسهم السيطرة على القمة بتأمين قرى وادي المضاربة وأطراف الوازعية والحد من مصادر التهديد والقصف الحوثي وقطع أحد مسارات التسلل المهمة. من مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود أهلا بك معنا. ذكرنا هذه التطورات الحاصلة في الوازعية وقمة جبل نمان، نريد منك أن نعرف ما هي التفاصيل أو إذا كان هناك من تفاصيل أوفى أو أي معلومات جديدة حول هذه العملية النوعية.
3: نعم ميسون، في جبهات محافظة تعز وجبهات محافظة لحج هنالك تطور خلال الساعات الماضية. القوات الحكومية نفذت عمليات هجومية نوعية تمكنت خلالها من السيطرة على مرتفعات ومواقع حاكمة تشرف على مديرية الوازعية، وستكون لها ما بعدها في الهجمات على مديرية الوازعية. هنالك تقدم من محورين، المحور الأول من جبال كهبوب وتمت السيطرة على مواقع حاكمة، الجانب الآخر من غرب وجنوب تعز وتمت السيطرة أيضا على مواقع حاكمة، وهنالك فرار للميليشيات الحوثية. تبعد مديرية الوازعية أو عمق محافظة الوازعية عن القوات الحكومية الآن تقريبا 15 كيلومتر، وهي مسافة بسيطة. وقد سيطرت القوات الحكومية على السلسلة الجبلية المتاخمة لهذه المديرية. نعرف نحن أهمية هذه المديرية أن الميليشيات وصلت إليها ومنها وصلت إلى البحر، وكانت تريد تطويق القوات الحكومية بالمخا قبل عملية الانسحاب. لهذا فإن سيطرة القوات الحكومية على مديرية الوازعية خلال الأيام القادمة يعني أن القوات الحكومية ستستعيد زمام المبادرة في الساحل الغربي،
2: نعم،
3: وربما تتقدم للحصول على المواقع التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية قبل أسبوعين. هنالك تطورات ميسون أيضا في الوضع هنا في محافظة مأرب التي أقف فيها. الوضع في محافظة مأرب شهد خلال الـ 12

0: ساعتنا الماضية هجمات محدودة من الميليشيات الحوثية وأيضا محاولات تسلل، لكن الميليشيات الحوثية تريد بهذه المحاولات في الجبهة الشمالية الغربية وتحديدا في الجبهة الشمالية جبهة رغوان أن تقطع مدينة رغوان عن مدينة مأرب. هذا يعني أنها تريد أن تعزل المواطنين ومخيمات النازحين الموجودة شمال محافظة مأرب عن مدينة مأرب، وهي بهذا الفعل أرادت يوم أمس عملت على قصف سيارة مواطن بطائرة مسيرة، لكن القوات الحكومية تقول أنها تصدت لكل محاولات التسلل وأجبرت الميليشيات على العودة إلى مواقعها، كما قصفت بالطيران الحربي والمسير مركبة للميليشيات الحوثية في مفرق هيلان وأيضا عدد من التكنات العسكرية في جبهة الكسارة.
1: دائما سنكون معك ومع باقي الزملاء لتطلعونا على كل التطورات الحاصلة في الجبهات اليمنية. شكرا لك من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. في مقابلة خاصة مع العربية قال نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد الأتروشي إن بلاده تعاني من مشكلة مع جوارها العربي بسبب الفصائل، مشددا أن بعض الفصائل لديها مشاكل مع سوريا والأردن ودول الخليج، كما أنها لا تلتزم بقرارات الحكومة العراقية.
2: عدم التزام الفصائل المسلحة الجماعات المسلحة في داخل العراق بالقرار العراقي سيخلق لنا مشاكل كبيرة مع الجانب الأمريكي ومع جيراننا أيضا بما فيهم الدول العربية الموجودة المحيطة بنا، وهذا ليس في مصلحة العراق أقولها صراحة. لدينا مشكلة مع سوريا، يعني طبعا لسنا كمجلس نواب أو كحكومة لكن الطرف الذي يتحدث عن هذا الآن لديه مشكلة مع الدولة الأردنية أيضا وصار قصف إلى آخره، ومع السعودية ومع الكويت ومع دول الخليج، فمن يبقى للعراق؟ كيف العراق يتحرك في جغرافيا سياسية طائل وعلى الجماعات أن تلتزم بقرار الدولة حتى نستطيع أن نحمي مصالحنا واستقلالنا وأيضا حدودنا وسيادتنا.
1: ومشاهدينا هذه أخبار عاجلة أيضا على العربية. وزير خارجية بولندا يتحدث بأن روسيا تعد لحدث كبير هذا العام، كما يقول روسيا تبحث عن ممر بري نحو كالينغراد. على كل أي جديد أيضا وفيكم فيه نتابع الآن مما أكده رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في تصريحات للعربية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أن قرار حصر السلاح هو مطلب لبناني في الأساس بموجب اتفاق الطائف ولا علاقة له إسرائيل.
3: وقت اللي تم وقف الحرب الأهلية باتفاق الطائف سنة 1989 كان واضح النص يقتضي ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية. هذا مطلب في الأساس مطلب لبناني اتفق عليه اللبنانيين من شرط هو وقف الحرب الأهلية، لا علاقة لا بإسرائيل، استعادة قرار الحرب والسلم. هذا قرارات لبنانية لا علاقة لأي هذه مش أجندة خارجية.
1: ذكرت منظمة نت بلوكس المتخصصة برصد انقطاعات الانترنت حول العالم أن انقطاعا حدث في خدمة الانترنت على مستوى إقليمي في شمال إثيوبيا، واشتدت المواجهات العسكرية بين الحكومة الفيدرالية وتحالف المعارضة، حيث استولت القوات المعارضة على مطارات محلية في المنطقة، كما شنوا هجمات على ولايات مجاورة. الوكالة الفرنسية نقلت عن الأهالي مخاوفهم من احتمال انقطاع الخدمات المصرفية وشبكات الاتصالات والكهرباء وإمدادات السلع الأساسية مرة أخرى. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع الذي عقده مع نظيره الصيني شي جين بينغ بالمثمر للغاية لكلا البلدين، مشيرا إلى أن هناك أمورا عظيمة ستحدث بين البلدين في الفترة المقبلة. في الوقت ذاته قال الممثل التجاري الأمريكي أنه سيتم الإعلان يوم الاثنين المقبل عن اتفاق لتبادل بعض السلع الفرعية بين واشنطن وبكين. ختاما إلى اللقاء، نلتقي في الأسبوع وما بعد.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين. تخيل.
3: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
3: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
4: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
3: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
4: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
3: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما.
7: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
6: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
7: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
6: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع بشاري الزيدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، وضيفي كالعادة الأستاذ سامي النصب. مرحبا بك.
1: يا هلا والله.
0: عندنا موضوع شوية مشعل، يعني موضوع شوية راح ياخذ الحلقة ومولع على قولتهم. الإخوان المسلمين، وايد نتكلم على الإخوان المسلمين. يمكن السؤال اللي يدرج كمشاهد لما يشوفنا، لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني انهم ينشرون افكارهم خلال جمعياتهم؟ وايضا كان موقفهم المسيء سنه 90 وتكرر في ازمه 2026 بالاعتداءات الايرانيه على دول الخليج، ايضا حماس وبياناتهم كانت مواقف مخيبه. لماذا دائما نخلي الاخوان المسلمين ينتشرون عندنا؟
1: يعني الاسباب عديده اقول لك اياها. هي طبعا اولا دول الخليج الست دول محافظه، وعندنا يعني توجه ديني أمر طبيعي، ما كان أمر مستغرب، وهذا يسهل لنا استقطاب الأخوان المسلمين وأهل دين وأهل يعني إصلاح. وهذه كانت يعني لدى البعض وفي بعض الحقب، إنما في حقب أخرى مرة أخرى ألقي اللائمة على نظام جمال عبد الناصر لما بدأ بعد 54، وحقيقة الحال أنهم حاولوا يقتلوه، يعني هذه ما فيها خلاف، أنا قاري حتى محاضر التحقيق معهم. وبالتالي الفارق حتى بين محاولة اقتيال عبد الناصر وما قام به الإخوان الانقلابيون أبان العهد الملكي لما اقتالوا النقراشي باشا رئيس وزراء، اقتالوا أحمد ماهر رئيس وزراء، اقتالوا الخزندار

0: قاضي حكم دار القاهرة وغيرها وتفجيرات. الفارق أبان العهد الملكي كان يحاسب فقط من قام بالعملية، إلى أن بعد النقراش باشا بديسمبر 48 واغتياله بعد اغتيال أحمد ماهر حل تنظيم الإخوان. إنما ما كان فيه تعسف كما حدث بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، اللي هو ما نجحوا باغتياله، ومع ذلك كان هناك ظلم شديد وتعسف. فهنا بدأوا يبحثوا عن أوطان بديلة. ما هو أكثر من ذلك، بدأ عبد الناصر يقوم بما تقوم به إيران لاحقا، اللي هو تصدير الثورة، وبدأ يعني يعمل بما هو أقرب لمخلب قط للكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي والشيوعيين، وبدأ يتدخل ويقوم بالانقلابات بعدة، يمكن هي نفس الخمس دول اللي تدخلت بها إيران، يعني تدخل هو أحد أسباب انقلاب 14 تموز 58 المشؤوم اللي تلاه كثير من الاغتيالات. كان الملحق العسكري المصري أحد الناس اللي قاموا بها، التدخل في سوريا، التدخل بلبنان اللي أدى إلى حرب صيف 58، التدخل بالقضية الفلسطينية، التدخل باليمن، حتى انقلاب سبتمبر 62 طبخ بالقاهرة. الآن لما رأت الدول الخليجية أنه والله اللي سيأتينا مثلا من مصر قد يأتينا مسيس يتبع نظام عبد الناصر، وللمعلومة كان عبد الناصر يعتمد في تدخله بالدول الأخرى على اثنين، بكل سفارة مصرية، وكانوا أقوى من السفير ولا يرجعوا للسفير، ملحق عسكري هذا لطبخ الانقلابات دائما، وهذا يتبع عبد الحكيم عامر هذا الرجل المدمر. هذا ولا كل الانقلابات لو تشوفها بالدول العربية مرت عن طريق الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية اللي السفير ما يدري عنه، تجد السفير رجل فاضل. وعندهم ملحق عمالي هذا لإخراج المظاهرات. أنا أذكر إلى الآن يتكلمون ناصريين وين العنفوان العربي، كان كل ما حدث أمر خرجت المظاهرات، وإحنا كنا صغار بالكويت حتى تخرج المظاهرات. كل هالمظاهرات كانت مطبوخة بالسفارة، لأن كان المدرسين ناصريين فيتصل فيهم من السفارة، والله مبارح الملك حسين قال كلام غلط، ولا بريطانيا عملت، ولا أمريكا عملت، اخرجوا المظاهرات. يقومون لا الحين اذكرها، كانوا المدرسين هم اللي يجونا يطلعوننا يكسرون الأبواب تطلع. بالتالي أصبحت الدول الخليجية خاصة من أصابها ضرر كانت في محاولات انقلابية رسمية في دول خليجية تابعة لعبد الناصر، وحتى أمور
1: يعني حاول عبد الناصر
0: عدة محاولات، لا وبعضها ظاهرة، يعني البعض كان في طائرات خليجية عسكرية تلجأ لمصر أيام عبد الناصر على أبو تضامن مع مصر ومع عبد الناصر، وفي حتى وصلت إلى أمراء أحرار يعني. فأصبح البديل لهؤلاء أن تأتي بالجماعة الخيرة النيرة أصحاب الأصلاح أهل الدين، وهذولا ما هم انقلابيين، هذولا بالعكس مع ولي الأمر وغيره. فبالفعل في البدايات صار في نوع من معادلة ون ربح ربح، هو يبي ملجأ الإخواني اللي موجود بمصر بسوريا وغيره، لأن النظام أصبح علماني يساري معادلة كثير من التعسف ورميهم بالسجون، وبنفس الوقت الدول الخليجية بحاجة إلى أيدي عاملة، بحاجة للمدرس والطبيب وغيره،
1: فدخلوا من تلك الأبواب.
0: دخلوا ملتحي أحسن من غير ملتحي، متدين خير من علماني، هذا بالعكس ما يأتي منه الضرر، هذا يؤمن. وهم عندهم فن في اختيار ما يريدوه من أحاديث، إن أرادوا المسالمة دوروا لك الأحاديث المسالمة وقالوا لك إحنا هذا ما يعكس وجهة نظرنا،
1: كان جهاد
0: وإذا بقوا ينقلبوا على الحكام بحثوا. فعندهم كتالوج دائما يستعينوا فيه،
1: حلوة كتالوج
0: بقى. لا هذه حقيقة في وقت أعطيك مثال يعني في وقت اللي دمروا أوطاننا العربية وقضية من أفغانستان الشيشان وما بقى مكان ما ذهب له شبابنا وماتوا فيه، وبعدين بالعراق وسوريا الجهاد، ما في بالإسلام إلا الجهاد، هو سلام الإسلام
1: بالخلج كله جهاد.
0: ما يخالف لما تلك الحقبة انتهت أو أرادوا التغيير، بحثوا عن والله البر بالوالدين، والله اعمل الخير، يعني هم يقيروا. فهم دخلوا على الدول الخليجية كناس بالظاهر مسالمين مع الأنظمة أحسن وأفضل من الانقلابيين القوميين.

0: اليساريين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع للذئاب، لأن هذول مو ناس عاديين ولا هم ناس يعني متفرقين.
1: وهذا يدفع لي سؤال مهم أخوي سامي، شنو أثروا على بعض الدول الخليجية؟ شنو أهم التغييرات اللي يعني ممكن نشوفها إحنا بالكويت بدول ثانية؟ شنو التغييرات اللي أثروا فيها؟
0: أوه جدا. أولا هم عندما دخلوا ضمن يعني عملهم المنظم ذهبوا للتعليم وذهبوا إلى حتى مرافق أخرى، قضاء، وزارة عدل، إعلام، وبدأوا يقيروا العقول. التعليم تدري هو جزء من تشكيل عقل الطالب الرخو، هذا التعليم. فدخلوا كمدرسين، إنما مو كمدرسين عذرا يعني الصفة الخارجية مدرسين، ألا أنهم ادعوا أنهم دعاء، كانت توصياتهم للمدرس مو إلا فقط مدرس دين أو مدرس مثلا تاريخ، لا حتى لو كنت أنت مدرس جغرافيا أو مدرس علوم أنت داعية. طيب أنا بفهم شيء الداعية، وهذا حسن الهضيبي بعد حسن البنا يعني عشان يبين للدولة المصرية أننا ما عدنا كما كنا يعني نحكم على القاضي، والخزندار كان قاضي والحكمدار، وعلى رئيس الوزراء بالإعدام، احنا تغيرنا أصبحنا دعاة ولسنا قضاة. هذه كان أساس يظهر الطابع المسالم، ألا أنهم بعد قليل حولوا حتى قضية الدعاء إلى عكس ما يقصد منها الدعاء. أخي أبو أحمد، أن تذهب إلى دول غير مسلمة وتدعو للإسلام، هذه دعوة الإسلام من اليوم الأول للإسلام كان في الدعاء بهالشكل، يذهبون للبلدان هذول، لا أنتم دعاة للإسلام ببلدان إسلامية. فالحقيقة هم ما كانوا دعاة للإسلام، هم كانوا دعاة للإخوان. فهذول المدرسين أصبحوا ماكنة ومصنع لتفريخ جيل كاره للحياة، عاشق للموت، مؤمن بالجهاد، زاهد وبعيد عن علوم العصر. يعني هم كانوا يوجهوهم لقضايا الشريعة والقضايا المماثلة، وقليلا قليلا بدأت المجتمعات الخليجية تبتعد عن العصر، علما بأن حتى من هو خلف العقول والمفكرين الإخوان اللي أغلبهم يعيش بالقرب، القرب ترى مؤمن بهالنظرية، يقول لك ما في ضرر من شعب دراويش لا يصنع يستورد منه الأكل والغذاء وكله، وحتى لو يريد أن يعمل لحرب أهلية يأخذ السلاح مني، هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة ومفكرينهم يريدونها. فأتت الرسائل من مفكرينهم للإخوان بالخليج، ها لديكم يعني شعوب طرية وشباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت، من التعمير بالأوطان إلى التدمير، من حتى يعني، وعليكم أن تعادوا الوطنية وتعادي علوم العصر وتعادي اللغة الإنجليزية وتعادي الموسيقى كل ما يحبذ ويحبب الإنسان بالحياة. اشتغلوا أخي أبو أحمد على هذا، لهذا السبب شهدنا تغيير بأجيال قدمت، وهي هذه الأجيال اللي بادت أصبحت تموت في أفغانستان وبالشيشان بقلب روسيا وفي كوسوفو في كل مكان، وكأن لدينا احنا فائض عددي. يا أخي حتى لو كانت هذا المفهوم أو مفهوم الجهاد مطلوب، أولى به الإندونيسيين، أمة من 350 مليون، شفت لك إندونيسي راح حق الشيشان ولا راح أفغانستان؟ أولى به النيجيري 200 مليون، أولى به حتى بالأمم، يعني أولى به أمم بعيدة عنا إحنا كخليجيين أعداد قليلة من السكان ومن الشباب، ومع ذلك قرروا بهم، وأصبح في بعض البلدان عدد الخليجيين كان هو العدد الطاقي. فهذا ما قام به الإخوان اتجاه دولنا.
1: لهم أطماع في السلطة كان من ضمن أجندتهم
0: جدا. شوف كل اللعبة الإخوانية بها عشق لأمرين، السلطة والمال دائما، والاثنين مرتبطين، السلطة هم تأتيك بالمال والمال يوصلك للسلطة. فكل ما يقوموا به وحتى اختراقهم للمجتمعات الخليجية تم عن طريق هذا الأمر، وأعطيك أمثلة. أولا أنشأوا البنوك الإسلامية اللي يعني جعلت قياديينهم فاحشي

0: ترى تعرف هم المؤسسين، تشوف لي كم بنك إسلامي، وكانوا طبعا يصاحب هذا فتاوى في حرمة وضع الأموال لدى البنوك الأخرى، فأصبحت هذه المؤسسات المالية وبعدين خلوها تتشعب. يعني حتى البنك العادي أخي أبو أحمد شغله فقط هي قضية التمويل المالي، إذا تلاحظ البنوك مالتهم لا تروح بالعقار بالزراعة بالصناعة بكل شيء، فتفرق شركات واقتصاد يثريهم، يثري كل من ينتمي لهم. الحال كذلك مع الشق السياسي، تجدهم كذلك هم يدعموا من ينتمي لهم، سواء في مجتمعات ديمقراطية مثل الكويت تشوفهم هم يدعموا الحملات الانتخابية، أو الأردن أو البلدان اللي فيها ديمقراطية، ويوصلوا تلك القيادات ثم يسيطروا على حتى بيوت الزكاة، يسيطروا عندنا على الجمعيات التعاونية كلها أموال. لو تشوف حصيلة وحصيلة الأموال اللي ينتهي بها المنتمي للإخوان تجد عمره ما يموت عن عوز، كلهم يصبحوا بليونيرية. زين، فهذه جزء لعشق المال، من عشق المال إلى عشق السلطة، وبالفعل حاولوا محاولات انقلابية أشهرها ما جرى. خل لو نرجع بالتاريخ، هم بدأوها باليمن بال48، كانت أول عملية انقلابية قاموا بها باليمن على الإمام يحيى وقتل بها، وكانوا إخوان مسلمين منهم من مصر منهم من الجزائر حتى. إنما بال2011 يعني تكشفت وتساقطت كذلك الأقنعة، يعني ثبت أن هم باحثين عن السلطة، كلامهم حتى تعهدهم مثلا في مصر تعهدوا ما راح نرشح أحد للرئاسة، ما راح يكون ترشيحنا لمجلس الشورى والشعب أكثر من الثلث، هذا كان تعهد على لسان المرشد. ما جف الحبر ما جف، وإذا هم يرشحون محمد مرسي للرئاسة يذهبوا ويستولوا على الأغلبية بمجلسي الشورى والشعب عن طريق الزيت والأموال، لأن عندهم فلوس وهم منظمين. فجأة تحولت مصر من نهج الحزب الوطني اللي هو الرئيس الجمهورية، هو رئيس الوزراء، هو رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى. طيب أنت عملت حراك 25 واحد علشان ترجع مرة أخرى لنفس الشيء، الرئيس هو مرسي، رئيس الوزراء من الإخوان، رؤساء وأغلبية مجلس الشورى والشعب منهم. بالتالي واضح أن طموحهم ورغبتهم بالحكم قضية يعني لا خير.
1: ذكرك أخوي سامي أيضا مسيرة كرامة جدا، ثورات، وثيقة الإصلاح بالإمارات، تحرك في السعودية أيضا كان في تحركاتهم
0: جدا. لو أقول لك
1: دعواتهم لثورة، تذكر كل جمعة، جمعة الغضب، جمعة الحزن.
0: أبو أحمد أقول لك، وهذا قضية صحيحة، بعد أن سيطروا على الحكم في أكبر دولة اللي هي مصر، بس ما في قدرات مالية تعرف مصر، وسيطروا بتونس، وكانوا يأملوا على بالسيطرة في سوريا، لأن بدأ الحراك وكان المعتقد أنه كلها شهر شهرين وتنتهي بما انتهى إليه الحال، وليبيا وغيرها من أماكن، وحتى في اليمن جماعة الإصلاح. فبدأ عقول الشر عندهم أنه هذه احنا سيطرنا على هالدول بس ما عندها موارد مالية، نبي المال. وين المال؟ المال بالسيطرة على الدول الخليجية. فبدأ الحراك عندنا بالكويتي، وكان يهدف للحكم عن طريق دعاوى عديدة، منها والله نبي ملكية دستورية، معناته الشيوخ بس قعدوا برا، احنا عندنا أغلبية البرلمان، أغلبية الحكومة، إذن عندنا الميزانية العامة للدولة كلها عندنا. وقاموا بالشيء نفسه بالإمارات، وتم الحراك حتى بالسعودية وغيره وبعمان وغيره. بالتالي كانوا بالفعل الرؤوس والدهاء وأشرارهم اللي يفكرون لهم كانوا يريدون الحكم في الدول الخليجية حتى عن طريق ميزانياتها يمولوا الدول اللي كانوا يعتقدون
1: تغريداتهم وخطبهم الدينية كان يدعون إلى الانقلاب.
0: جدا جدا.
1: نطلع الفاصل ونستكمل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل معكم.

وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً. الأسواق العربية.

0: من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر.

0: التاسعة على الشاشة العربية.
1: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل نستكمل حوارنا الشيق مع أخونا سامي النصر. في خلاف بين دول الخليج على الإخوان المسلمين، في دول خليجية اعتبرتها جماعة إرهابية، وفي دول خليجية أخرى ما زالت تتعامل مع جمعياتهم. شو تفسر هذا الاختلاف؟
2: والله إحنا نظل 6 دول خليجية ذات سيادة، فبالتالي علينا أن نتوقع أن يكون هناك تباينات. هذه التباينات مقبولة طالما ما يصيب الضرر من خلالها دول أخرى. يعني أنت تريد أن تحالف طرف يمكن تكشفت أوراقه عند الآخرين، ما يخالف، هذا قرارك السيادي. إحنا لا، مثل ما قلنا، إحنا مو دولة واحدة، إحنا 6 دول، فهذا حقك المطلق بأن تقوم بهذا الأمر على شرط واحد، أنه هذا الأمر ما يأتي منه ضرر على الدول الأخرى. فإحنا إلى الآن ضمن هذه المعادلة، وبالتالي يعني الدول اللي صادقت، وإن كنا رأينا بعد ذلك تغير بالمسار لأن عملوا بها ما عملوه بالآخرين. يعني اليوم التعدي الإيراني على هذه الدول اللي استضافت، ما شفنا منهم موقف ضدها، بالتالي هي وثقت بهم ويعني حصدت منهم ما حصدته دولنا الخليجية الأخرى. ويمكن اليوم الواحد شاهد الفرق حتى في بعض الدول اللي يعني بقيت على صلة معهم، بالفارق بين كيف تعاملوا مع حرب غزة اللي بدأتها حركة حماس، هذه ما نقدر نكذب فيها، أتى الرد عنيف، لا نختلف، تعاطفنا كامل مع الشعب الغزاوي ولا نختلف على هذا، اللي يعني ظلم من طرفين، من حماس من طرف اللي هي تشعل الحروب دون إعداد واستعداد وتخبئ رجالها تحت الأرض وتترك الشعب الغزاوي عرضة للضرب، وإسرائيل طبعا اللي ردت بما يعني بأكثر مما يفترض من عنف. فبالتالي اليوم شهدنا كيف جيروا وسخروا البيانات والدول والمقاطعة حتى شركات خليجية وغيرها. إنما لما أتى العدوان على الدول الخليجية، ونحن نتكلم عن خليجيين من الإخوان، أنا ما أتكلم لك عن خليجيين من الإخوة العرب أو غيرها، الخليجي الإخواني اللي نزلت للشارع وساحة الإرادة وقاطعوا تطلع صبح وظهر وليل بالفضائيات،
1: وما نستقبل السفير الأمريكي.
2: طيب يوم صار الآن العدوان على دول الخليج، جمعية الإصلاح عندنا أصدرت منشور لا أرى لا أسمع لا أتكلم، اللي يعني بقصد أنه لا، إنما بحقيقة الحال ليش ما صدرتوا حتى أبان الحرب على حماس؟ لا، يعني الحرب على حماس أشوف وأسمع وأتكلم. هني لما القضية قضيتنا أصبح
1: وإعلاميهم وخطباءهم ودعاتهم كان خطاب،
2: حتى خطاب حماس، يعني الرسالة أننا مع الأشقاء في إيران ونطلب منهم عدم التعرض للجيران. مين الجيران؟ ترى الجيران مو الضرب فينا إحنا دول خليجية، ما قيل حتى الجيران الخليجيين، الجيران أنا أفسرها حماس هي بالنهاية يعني من يروا مرجعيتهم في تركيا، وبالتالي لأن أطلقت مسيرتين على تركيا، فهذا البيان كتب بخبث.
1: لماذا ما يعني أخوي سامي، ليش الإخوان المسلمين الخليجيين لم يتبرؤوا من خطاب وتأييد حماس لإيران؟ ليش ما تبرؤوا منها؟ بل وجدوا لهم العذر.
2: جداً.
1: يعني لما تقرأ ردودهم كانوا يعاتبونهم، لكن ما عنفوهم او تبرؤوا من خطابهم.
2: لا لا لا،
1: باعتقادك ليش؟ يعني هل هي مثلا شعرة معاوية؟ هل هم ما يبقطعون الخيط معاهم؟
2: لا لا لا، هي
1: شنو السبب؟
2: السبب هي الطاعة العمياء. نعم، والسبب انه هم في حقيقة داخلهم يروا ما ترى حماس، هم اساسا ما يؤمنوا بالوطن.
1: هل حماس تقودهم ولا هم يتبعون حماس؟
2: لا لا، هم كلهم تابعين للتنظيم الدولي.
1: جميل.
2: هم كلهم يعني ناس مسخرين وأتباع أذلة حتى للتنظيم الدولي.
1: يعني ما يقدروا يطلعون خطاب تبرع منهم.
2: ولا يمكن، حتى مثل ذكرنا مرة أنه حتى لما يقولون إحنا مو إخوان، إحنا والله مثلا الحركة الدستورية، إحنا المسميات حركة الإصلاح. يا أخي الفاضل، القضية ليست المسمى، هي المحتوى. إذا أنت غيرت مسماك، إنما أنت متطابق بدرجة 100% بالمواقف مع حركة الإخوان المسلمين، مع

0: التنظيم الدولي. إذن أنت أخوان لا تقعد يعني لا تعتقد بنا السطحية والقباء لهالدرجة. وبالتالي هذا الخطاب اللي أرسلته حماس هو حقيقة الحال ما يمثلهم. هم تعاطفهم مع إيران أكثر من تعاطف مع الوطن، لأن أساسا يؤمن بأن الوطن وثن وأن الوطنية وثنية، والمناهج التعليمية اللي هم ركزوا عليها أول ما ألقوا مما ألقوه مثل ما قلنا ألقوا علوم إنسانية وعلوم تحبب بالحياة، وكانوا هذه الحصص ألقوها وغيروا المناهج. من الأمور حتى قضية كان عندنا قضية التربية الوطنية ألقوها، لأن بالنسبة لهم الوطن لا يعني شيء، نحن كلنا مسلمين. وقالها حتى مرشد الإخوان في مصر، قال أنا أرى أن يحكم مصر مسلم من بنغلاديش ولا قبطي.
1: هذا قبطي صار الإخوان قال مشروعنا ليس غزة، مشروع أو مشروع قضية أكبر.
0: فهي بس بيني وبينك هي هذه احنا شعارات
1: يعني حزنا. وين الإخوان المسلمين بالكويت أو بالخليج يتبرؤوا من هذا الخطاب؟ قاعد تعتدى على دول الخليج، وين ردود أفعالكم؟ رد فعل
0: وين ردود أفعالهم بالكويت لما قزينا من قبل صدام؟
1: جميل.
0: وينها؟ وين لما راحوا يفاوضوا وقالها بلسانه هذا اللي بسويسرا بجنيفا، وأنه اقترح أنه يزال الحكم بالكويت وندخل تنسحب أنت وندخل جيش إسلامي. جيش إسلامي منهم؟ جيش إسلامي هم. هذا هذا هذا كان المقترح وذكره.
1: ممكن منهم الحرس الثوري بعد؟
0: هو قال جيش إسلامي ما قال. بالتالي هم كانوا يريدون أن تكون الكويت لقمة يلتغي. إنما طبعا صدام كان يريدها لنفسه.
1: النظام الإيراني، الناصريين، الإخوان المسلمين، حماس، كلهم قضيتهم الأولى القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين. ما لاحظتهم؟
0: اي نعم.
1: الإخوان المسلمين أول قضية يحطون شعاراتهم فلسطين، وعمره ما قدموا دولار واحد. اكتشفنا أن كل المساعدات اللي في السابق كانت تروح وجدناها في بنوك، لقيناها في بنوك أوروبا وأمريكا الجنوبية وما ذلك. لماذا هذا يعني هالأنظمة هذه كلها تعتمد على قضية رفع شعارات تحرير فلسطين؟
0: سؤال هام. لا لا سؤال هام جدا. يعني هو من جزئين بالنسبة حق هذه الأنظمة، إنه والله هذه قضية إنسانية وشيء جميل
1: أن نرفع رايات العربية.
0: إيه يعني. هي حصان بالنسبة مثلا لإيران أو حتى تركيا في بالداخل العربي، هي حصان طروادة. كيف أصل في يعني حتى معادلة منطقية بعلم المنطق أخي أبو أحمد، يعني أخذ عندك إسرائيل تقتل الفلسطينيين، حماس وحزب الله يحارب إسرائيل، إذن حماس وحزب الله جماعات خيرة. شفت شلون المعادلة؟ أنت تأخذها بالمنطق هذا. فهذه المنطق دائما يسوق أنه بما أن هذولا يرفعوا الشعار. طبعا ما حد يقول ما بعد الشعار، هذا الشعار بعد كل هالسنوات الطويلة أنجز شيء؟ حررت، رفعت معاناة، ولا العكس؟ حقيقة الحال يقابل هذا الشعار المرفوع ستجد أن كل معاناة الفلسطينيين دون استثناء هي تماما من هؤلاء المتاجرين بقضية فلسطين،
1: كلهم استغلال وتكسب القضية الفلسطينية. يمكن هذا السؤال المهم يعني أبو عبد اللطيف، وقد يكون السؤال الأخير في حلقتنا اليوم. شو التقارب الفكري ما بين الإخوان المسلمين والنظام الإيراني الحرس الثوري؟ في تقارب قضية فلسطينية، مرشد تقارب استغلال القضية الفلسطينية، هناك تقارب فكري بينهم يخدمون بعضهم البعض. أسبابه وشنو هدفه؟
0: شوف هو أساسا قضية المرشد بإيران يقال أنها قدمت من مصر، يعني من الإخوان، وكانت لهم علاقات أبان عهد الشاه. من الأمور المحيرة أنه الإخوان طبعا حزب الله يتبع الحرس يتبع إيران، والإخوان القريب أن يختلفوا في سوريا. في سوريا معروف أنه كان بإمكان سوريا تنتهي القضية خلال شهر شهرين بأحد خيارين، أما أن يتنازل بشار عن بعض المطالب، يعني يعطي مثل ما صار مع محمد الثالث ملك المغرب، بدأ الحراك في المغرب وسوريا مع بعض والمتشابهات كثيرة، الحراكين ما كانوا

0: حراكين للتغيير، كانوا حراك للإصلاح، ما في الشعب يريد تغيير النظام، ما كان فيه. فكان بإمكان بشار وهو نفس المرحلة السنية مع الملك محمد السادس. الملك محمد السادس شوية إصلاحات دستورية، شوية فساد حاربه وأبعدها، ما صار شهر 8/2011 إلا ولا في نقطة دم. بشار كان في خيارين، أما أن يقوم بما قام به محمد السادس ويقول حق، وكانت الحراك يرأس الإخوان، ما يبي لها قولين، هم الأكثر تنظيما سلاحا. كان إما أن يقدم هذا التنازل بضغط من إيران، إيران عندها دلالة تقدر تقول حق بشار عشان تبقى، تعال قدم تنازلات وخاصة نحن من لدينا دلالة على الإخوان وتنتهي القضية السورية شهر شهرين ولا نقطة دم. اللي صار العكس، شهدنا العجب العجاب، إيران حليفة الإخوان تدفع ببشار لسفك الدماء أنهارا وإسقاط البراميل المتفجرة اللي ما تميز، ويقتل ما يقارب 600,000 ويهجر 8 مليون.
1: مش هالوقف مع نظام بشار.
0: القريب أنه في سوريا حزب الله ضد حزب الإخوان، هذا مع بشار يقتل في في في هذاك وهذاك العكس، الاثنين اختلفوا في سوريا فدمروها. نجي على غزة، هنا اتفقوا فدمروا غزة، إن اختلفوا دمروا الوطن اللي هم فيه، وإن اتفقوا دمروا الوطن اللي هم فيه. شفتم حماس، حماس جزء منها هي وحدة الجبهات، إنه والله إحنا هذه الحرب نصرة لإيران وحزب الله يفتح بلبنان والحوثي والحشد. طيب أنتوا الحين قضية محيرة، إن اختلفتوا دمرتوا وإن تحالفتوا دمرتوا، معناته مشروعكم من الألف إلى الياء هو تدمير.
1: جميل.
0: فهذه واحدة. الأمر الثاني، هذه النصرة نصرة ليست نصرة على عمل الخير، هذه نصرة على أعمال شر، ما بين تفجير أوطان، خلق حروب أهلية للمال بها شأن كبير. أنت لاحظت أن هذول المنظمات وحزب الله والأذرع كلها تتاجر بالسلاح وبالمخدرات وبكل أمر يأتي بالمال، وتسرق الميزانيات العامة، وحتى المرتبطين بها هم الأكثر فسادا، يمكن جربوا بالعراق وغيره. وبالتالي هل يعقل أنكم أنتم توجهات دينية تحاربوا الفساد، تحاربوا سفك الدماء اللي قيل إن قطرة دم مسلم يمكن هدم الكعبة، ولا قطرة، أي قطرة دم يا رجل، لو تجمع عدد ضحاياهم هذولا وهذولا نفسهم، هذول التوجهات اللي إذا اختلفوا قتلوا، إذا تصالحوا أسفكوا الدماء، قتلاهم بالملايين من المسلمين، مهجريهم من المسلمين بعشرات الملايين لما تجمع اللي تسببت بهم هالأذرع هذه، وحتى الكلفة المالية بالتريليونز وليست بالمليارات،
1: والهدف تدمير الأمة العربية
0: جدا أثنين. جدا
1: لخصام النصف. شكرا لك
0: يا أهلا وسهلا.
1: أعزائي المشاهدين، وصل لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. نبدأه من إدانة مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات لتصاعد هجمات الحوثيين ضد السعودية، بما في ذلك الاعتداءات على البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة. وأعربت

الدول الأعضاء بالمجلس في بيان مشترك عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن ضمن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب إن البلدين أحرزا تقدما هائلا وإن الجانبين سيجريان محادثات مكثفة. من جانبه قال الرئيس الصيني إن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة سيكون عظيما، مضيفا أن الجانبين اتفقا على رؤية موحدة لمستقبل البلدين. بدأت سوريا نقل البنزين برا إلى العراق في خطوة تسعى من خلالها بغداد إلى إيجاد بديل لمضيق هرمز. وأعلن النائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول وصول أول شحنة تزن نحو 32,800 طن إلى مصفاة بنياس قبل نقلها بالشاحنات إلى العراق، مشيرا إلى مغادرة 77 شاحنة باتجاه الحدود. هذا وأكدت وزارة النفط العراقية بدء استلام الإمدادات بصورة منتظمة. أعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك ما أسماها بشبكة مالية تعمل على تحويل الأموال إلى حماس. وقال الجيش في بيان إن قواته قتلت 16 عنصرا بارزا، مضيفا أن الشبكة حولت نحو مليار دولار إلى حماس وأن استهداف عناصرها ألحق ضررا كبيرا بقدرات الحركة ونشاطاتها العسكرية بحسب ما جاء في البيان. حذر وزير الخارجية البولندي روداسلاف سكيروسكي من أن روسيا قد تكون بصدد الإعداد لتحرك كبير قبل نهاية العام بحسب قوله. وقال إن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال تنفيذ موسكو هجوما على أراضيها، مضيفا أن بولندا تستعد لتوسع الحرب بما في ذلك سعي روسيا لفتح ممر بري يربط بيلاروسيا بجيب كالينينغراد. الموجز انتهى، بعد قليل تتابعون حلقة جديدة من الشارع الدبلوماسي مع زميل طلال الحاج.

0: مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الشارع الدبلوماسي في اليوم السادس من تغطيتنا الخاصه للاجتماعات الرفيعه المستوى في الجمعيه العامه في دورتها 81. حلقتنا اليوم تشمل مقابلتين حصريتين مع شخصيات سياسيه لا تحتاج مني الى تعريف. نجلس اولا وعلى الهواء مع الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية، ونختتم الحلقة بالجلوس في مقابلة حصرية مع دولة الرئيس نواف سلام رئيس وزراء لبنان. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم ثانيه. يسعدنا الان ان نستضيف على الهواء مباشره من مقر الامم المتحده في نيويورك الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس وزراء ووزير خارجيه العراق. دكتور فؤاد حسين، اهلا وسهلا بك على شاشه العربيه.
1: مرحبا، هلا بكم، اهلا وسهلا.
0: اود ان ابدا بالحديث اليك عن انسحاب القوات التحالف معظمها من القوات الأمريكية مع اكتمال الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية بحلول 30 سبتمبر. يبدي مسؤولون أمريكيون هنا في الولايات المتحدة مثل وزير الخارجية مارك روبيو قلقا صريحا من أن إيران ستملأ الفراغ الأمني، فهل هو محق في ذلك؟ فلا بد من ضمان عدم المساس بسيادة العراق كما تعرف جراء تزايد النفوذ العسكري والاستخبارات الإيراني بعد الانسحاب، وهذا ما يخشاه الأمريكيون في واقع الأمر.
1: المهم هو حسب الاتفاق سوف تخرج القوات، قوات التحالف في الواقع بينها القوات الأمريكية في نهاية هذا الشهر، وسوف تبدأ مرحلة أخرى. أما مسألة فرغ ملء الفراغ من قبل الجانب الإيراني، هذا لا أراه صحيحا.
0: لا تعتقد أن ذلك سيحدث؟
1: سوف تملأ الفراغ من قبل القوات العراقية، وإحنا لدينا قوات عراقية مختلفة، يعني
0: قادرة
1: قوات عسكرية. إذا مسألة داخلية، القوات العراقية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية
0: داخليا. كيف ستبدو

0: الحراك الأمنية الثنائية الجديدة مع واشنطن؟
1: نحن لم نصل إلى تفاهم لحد الآن، ولكن هناك أفكار طرحت في هذا المجال وسوف نستمر لكي نرى كيف سنصل إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي حول الشراكة الأمنية. ولكن طبعا لدينا اتفاقية استراتيجية وفقرة منها تستند في الاتفاقية الموجودة بين الطرفين، فقرة من هذه الاتفاقية تتعلق بالقضايا الأمنية والحماية الأمنية.
0: قضية نزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح في يد الحكومة، وضعت حكومتكم جدولا زمنيا طموحا لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران بحلول شهر يونيو عام 2027، ونظرا لمدى تغلغل هذه الجماعات في المنظومتين السياسية والأمنية في العراق كما يجادل كثيرون، كيف تعتزم بغداد تنفيذ هذه الخطوة دون إشعال فتيل صراع داخلي؟ ربما
1: السيد رئيس الوزراء علي زيدي في اجتماعاته هنا في نيويورك وفي لقاءاته العلنية يطرح أنه سوف يكون هناك خطة، يعني مع نهاية هذا الشهر سوف تطرح الحكومة خطة لها علاقة بحصر السلاح بيد الدولة، وهذه الخطة فيها توقيتات زمنية وكيفية تسييم السلاح ونوع السلاح، فأعلن عن ذلك السيد رئيس الوزراء وسوف يطرح الخطة في نهاية هذا الشهر.
0: أنتم تؤمنون بأنه بحلول شهر يونيو من العام القادم بإذن الله سوف تكتمل هذه الخطة
1: حسب التوقيتات الزمنية المطروحة؟
0: نعم،
1: أو الأفكار المطروحة الآن وحسب الخطة المفروض أنه حينما نصل إلى نهاية الشهر السادس من العام القادم يكون السلاح بيد الدولة.
0: بعض القادة الإيرانيين عندما يزورون العراق يقولون أنه لا حق للفصائل أن تسلم هذا السلاح إلى الحكومة العراقية لأنه سلاح إيراني، ما تعليقك؟
1: لا، أنا طبعا علنا لم يقولوا هذه المسائل، محتمل في اجتماعات سرية طرحت هذه الأفكار، لكن بالنتيجة هؤلاء عراق هم من أبناء العراق، وتسييم السلاح أو وجود فصائل خارج إطار الدولة هذا مسألة دستورية، مسألة عراقية، فالمنطلق الأساسي هو من منطلق الدستور العراقي ومن منطلق المصلحة العراقية، فإذا مسألة تسييم السلاح هذا مسألة عراقية بحتة.
0: استمعنا إلى خطاب سيادة رئيس وزراء العراق علي زيدي في الجمعية العامة قبل ساعة من الآن، قال إن العراق يريد أن ينتقل من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي وطالب بالانفتاح على العراق، ولكن صراحة الانطباع بأن النفوذ الأجنبي الإيراني قوي في العراق وكونه الفصائل المسلحة العراقية لا تأتمر في أحيانا كثيرة بقرارات الحكومة العراقية خلقت وتخلق مشاكل لحكومة العراق خاصة مع جيرانه مثل السعودية، حتى سوريا، حتى الأردن، مثلا مع المملكة قصف خط أنابيب نفطي هام خلق يعني معضلة بينكم وبين السعودية، كيف يمكن أن تتحكموا في هذه الفصائل خاصة وأنهم ينطلقون من أراضٍ عراقية، أراضٍ نفس الأراضي العراقية التي ترفضون أن تهاجم إيران منها؟
1: هناك مجموعة نقاط مطروحة في هذا السؤال.
0: نعم.
1: أولاً مسألة كيف هناك مفاوضات مستمرة بين الجانب الحكومي والسيد رئيس الوزراء، وهناك أيضا فريق من الإطار التنسيقي يتفاوضون مع الفصائل حول كيفية تنظيم السلاح أو تسييم السلاح وبالنتيجة حصر السلاح بيد الدولة، فهناك عملية تفاوضية مستمرة مع الفصائل وقيادات الفصائل، يقوم بها هاي العملية يقوم بها السيد رئيس الوزراء وبعض القادة من الإطار التنسيقي. أما مسألة أنه الهجمات على دول الجوار، فحينما هجم الجانب السعودي ف

0: كانت هناك بدت هناك لجنة تحقيقية، واللجنة التحقيقية وصلت إلى نتيجة أنه الهجوم كان في داخل الأراضي العراقية لكن قريبة من الحدود الإيرانية.
1: من هي الفصائل التي قامت؟ هل تعرفون؟
0: لا لا، فلهذا اللجنة التحقيقية موجودة لحد الآن. الفصائل أعلنت أنها لم تهاجم في هذه، أنا أتحدث عن الحادث اللي ذكرته، وهناك لجهة تحقيقية مشتركة بهذا الخصوص بين الجانب الإيراني والجانب العراقي للوصول إلى النتائج، لأن الإشارات هناك إشارات واضحة أنه كان هناك دخول للأراضي العراقية من الجانب الإيراني وتم قصف المملكة من هناك، يعني حوالي 13 كيلومتر بعيدة عن الحدود الإيرانية.
1: انتقل إلى موضوع آخر، أنت تعرف أفضل من أي شخص آخر بصفتك رئيس، كنت رئيسا سابقا لمجلس الوزراء الاقتصادي في العراق، أن العراق لا يزال يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من إيران، في حين تواصل واشنطن تجديد القيود على التدفقات المالية المتجهة إلى طهران. إلى متى يمكن للعراق من الناحية الواقعية الحفاظ على هذا المسار الدبلوماسي المزدوج قبل أن يجد نفسه مضطرا للاختيار بين الطرفين؟
0: أولا بالنسبة للطاقة، جنابك ذكر الطاقة، احنا نتحدث عن استيراد الغاز لاستعماله في الكهرباء، لكن هذا كان سابقا، هناك عقد قديم بين الطرفين، ولكن الظروف الحالية وظروف الإيران نفسها أنه أدت إلى في الواقع إلى تقريبا أنه عدم استيراد الغاز من جانب الإيراني أو استيراد مقدار قد قليل فقط، يعني كان تستعمل هذا الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء أو للاستفادة منها من قبل محطات الكهرباء. أما مسألة الدفع هذه الأموال، فهذه الأموال موجودة في الواقع، هذه الأموال موجودة، هي صحيح أموال إيرانية ولكن موجودة في بنك التجاري العراقي، ولا نستطيع أن ندفع بهذه الأموال إلى الجانب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية. فنحن واضحين نلتزم بالقوانين الدولية وهذه المسائل، وهناك مشكلة، ولكن هناك أيضا مسموحات لاستعمال بعض من هذه الأموال، وخاصة بالنسبة للقضايا الإنسانية، الأدوية والغذاء. فإذا الجانب الإيراني أيضا يتابع هذه المسألة، ونحن نشرح هذه العقدة أو هذه المشكلة للجانب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
1: الصراع المباشر في الخليج أدى بالفعل إلى عرقلة حركة الشحن البحري والحاق أضرار جسيمة بعائدات العراق النفطية، يعني العراق خسر حوالي، وهو ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، 60% من العائدات النفطية الشهرية كما نفهم من تقارير هنا في الأمم المتحدة. هل يمكن للعراق أن يظل محايدا في ظل تهديد مباشر وكبير للاقتصاد الوطني؟
0: نحن نشير، والسيد رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ذلك، نحن ضحية الأولى في الواقع في هذا الحرب الدائرة أو الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، لأن بالإضافة إلى ضحايا أيضا نضرب من قبل أطراف الصراع، ولكن الضحية الأولى الاقتصاد العراقي. العراق يعتمد كليا أو إلى درجة عالية على إيرادات النفطية، وبسبب الحرب تم غلق مضيق هرمز، وبالنتيجة كان من الصعوبة في الدولة العراقية بتصدير النفط، لأن الممر الوحيد اللي نملكه لتصدير النفط هو مضيق هرمز. هناك أنبوب نفطي من كردستان العراقي إلى جيهان إلى تركيا، ولكن كانت هناك بعض المشاكل القانونية والقضائية. الآن بدأت هذا الأنبوب أيضا، بدأنا باستعمال هذا الأنبوب، لكن لنصدره من خلال هذا الأنبوب لا يصل إلى محتمل الآن في الحاضر 200,000 برميل. إذا نحتاج إلى ممر مضيق هرمز. في الأسابيع الأخيرة بدأنا نصدر بتعاون الكامل مع الجانب الأمريكي، نصدر النفط العراقي.

0: بدأنا نعود إلى سوق النفط، ولكن عانينا في الواقع معاناة كبيرة حينما بدأت الحرب ولمدة طويلة لم نستطيع تصدير النفط.
1: حدثنا عن مدى التزام العراق بالحظر الجوي على إيران.
0: التعليمات اللي وصلت كان حول خطوط جوية، أعتقد اسمها مهان. فتم تبليغ الجانب الإيراني، لكن الآن أسمع أنه هناك عقوبات أيضا على المطارات إذا قدمت الخدمات للطائرات الإيرانية الأخرى. فهذه مشكلة جديدة، ونحن بصدد مناقشة هذه المسألة مع الجانب الأمريكي لنحتاج إلى توضيح أكثر. لكن بالنسبة للخطوط الجوية مهان، هذا تم تطبيقه.
1: كثير ما يزور القادة الإيرانيون بغداد للإشادة بتوافق استراتيجي وأمني مشترك بينكم وبينهم ضد الوجود الغربي، ولكن هل ينظر العراق إلى علاقته بإيران على أنها شراكة استراتيجية متكافئة بين الطرفين ويؤمن بنفس النظرة الاستراتيجية الإيرانية؟
0: نحن علاقتنا مع إيران علاقة جغرافية، لدينا حدود، أطول حدود مع دول الجوار هو الحدود مع إيران، أكثر من 1400 كيلومتر. وعندنا علاقات تاريخية وثقافية ودينية ومصالح مشتركة، لكن نحن سياستنا تستند إلى الدستور العراقي وإلى السياسة العراقية، وإيرانيين يستندون إلى مفاهيمهم. هناك ساحات مشتركة وهناك ساحات غير مشتركة، فنحن لدينا سياسة واضحة وهي أن السياسة العراقية نسعى إلى تحالفات مع كثير من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية قوية، وسوف نحرص على حماية هذه العلاقة.
1: رئيس الوزراء علي الزيدي كشف النقاب مؤخرا على أن إيران منعت ناقلات نفط عراقية من المرور عبر مضيق هرمز بهدف رفع أسعار النفط العالمي، وذلك بشكل مصطنع، وذلك بالرغم من أن العراق يعتبر شريكا إقليميا لها. كيف كان رد العراق على هذا التصرف الإيراني؟
0: في الواقع حينما قام السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له بزيارة طهران، طرحنا في اجتماعات رسمية هذه المسألة، وطرحنا أنه من الضروري لإيران السماح بتمرير السفن العراقية، السفن اللي تنقل النفط العراقي من مضيق هرمز. آنذاك لم نسمع جوابا إيجابيا. أعتقد السيد رئيس الوزراء يشير إلى هذه النقطة في تصريحه.
1: قد ذهبنا الوقت، سؤال أخير: ما هي الصعوبات التي تواجهكم في نقل أموال النفط العراقي المودعة هنا في بنك في نيويورك إلى بغداد بعد كل هذه السنين، وهو أمر سيادي في واقع الأمر؟
0: هذا صحيح، هذا صحيح. المشكلة اللي تواجهنا أنه أثناء الغزو الصدامي على الكويت، فتم تقديم الشكاوي، آلاف الشكاوي، سواء من الأفراد أو من الشركات، إلى مختلف المحاكم الدولية. ف مجرد رفع أو نقل الأموال من البنوك الأمريكية إلى مواقع أخرى سوف يؤدي إلى تعويضات لهذه الشكاوي حسب ما فهمت، وأنا أتحدث عن مئات إن لم يكن آلاف من الشكاوي على العراق. فهذه القضية تتعلق بحماية الأموال العراقية من هذه الشكاوي، وإلا المسألة اللي طرحتها جنابك أنه هذه أموال سيادية عراقية فيجب نقلها في المستقبل، لكن لو وصلنا إلى هذه الفترة فممكن أنه نقل هذه الأموال إلى أماكن أخرى أو إلى بغداد.
1: دكتور فؤاد حسين، وزير خارجية العراق ونائب رئيس الوزراء في العراق، نشكرك دائما على مساهمتك في برنامجنا الشارع الدبلوماسي، ونسعد دائما بوجودك بيننا هنا.
0: شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامة.
1: مشاهدي الكرام، فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للجلوس إلى دولة الرئيس نواف سلام رئيس وزراء لبنان، فلا تذهبوا بعيدا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
12: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
11: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
13: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
14: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
11: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
15: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
11: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
16: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحرب. أنا قعدت 13 شهر و11 يوم.
17: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
16: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزلنا.
17: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
3: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
18: مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسرنا الآن أن نستضيف معنا دولة الرئيس الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان. دولة رئيس وزراء لبنان الدكتور نواف سلام، أهلا وسهلا بك على شاشة العربية.
19: أهلا فيك أخ طلال.
18: أود أن أبدأ بمسألة نزع سلاح حزب الله. لقد أكدت مرارا وتكرارا أن نزع سلاح حزب الله يجب أن يكون الهدف النهائي للمفاوضات مع إسرائيل، وليس شرطا مسبقا لها. ومع ذلك صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس صراحة بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله. فما التسلسل العملي الذي يمكن أن يكسر هذا الجمود؟
19: شوف، بالحقيقة اللي أنت عم تسميه نزع سلاح حزب الله، هو نحن وقت اللي تم وقف الحرب الأهلية باتفاق الطائف سنة 1989، كان واضح النص يقتضي ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية. هذا مطلب في الأساس، مطلب لبناني اتفق عليه اللبنانيين، من شرط هو وقف الحرب الأهلية، لا علاقة لا بإسرائيل ولا بأي طرف خارج.

0: 1701
1: هذا ليس هذا يسبق ال 1701 بكم سنة؟ يحسبون من 1000 ومن 2006 إلا 1979 يعني قبل 20 سنة تقريبا. هذا ما اتفق عليه اللبنانيون وهذا ما رجع جدد اللبنانيون باتفاقهم على 1901 يلي بيذكر اتفاق الطائف وبيذكر مسألة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ورجعنا أكدنا عليه ما عرف بإعلان وقف العمليات العدائية عام 2024 تبع نوفمبر 2024 وكان جزءا أساسيا في البيان الوزاري لحكومتي يلي بأكد على حصرية السلاح بيد الدولة يلي بأكد على استعادة قرار الحرب والسلم. هذا قرارات لبنانية لا علاقة لأي هذه مش أجندة خارجية وأكيد لا علاقة لإسرائيل فيها. اليوم أنا فاهم سؤالك. نحن وقت اللي بنحكي عن يوم بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية هذا بيشمل الانسحاب الإسرائيلي ولا يمكن إلا ما أنه يتم دون انسحاب الإسرائيلي للحدود الدولية المعترف فيها وكذلك يقتضي أن السلطة اللبنانية تبسط سيطرتها على كامل أراضيها يعني ما يبقى في سلاح خارج سلاح شرعية اللبنانية. ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلال ممكن تقوم فيها جيشين فيها جيش وميليشيا فيها دولة قرارها في مكان وفي طرف تاني قرارها في مكان آخر. ما في ممكن يكون في دولة وفي سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.
0: تكلموا بالعقل والمنطق ولكن لا يصغون لما تقوله. كيف نقنعهم بأن هذا هو السبيل الصحيح الذي سيوفر على الشعب اللبناني وعلى لبنان الويلات الكثيرة؟
1: شوف تنكون واضحين. نحن دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها واستعادة سقط أشقائنا العرب والعالم اليوم نحن يعني لا ممكن ترجع تنهض بالاقتصاد ولا ممكن تأمن الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار ولا ممكن تعيد حدا على قريته أو مدينته بجنوب جنوب لبنان. أنا رأيي أكثر من المفروض يكون مصلحة اليوم ببسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية وبعملية تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية تسهيلا للانسحاب الإسرائيلي لعودة أهلنا إلى قراهم ومدنهم وتوفير متطلبات إعادة الإعمار هن مفروض أي يكونوا حزب الله. وإذا مش حزب الله أكيد هذه أهلنا في الجنوب.
0: هل يمكن أن يتم ذلك بصورة تدريجية؟
1: يعني الأمر مش حيصير بين ليلة وضحاها. هيدا يعني مسار ولكن مش مسار مفتوح مش موضوع يعني ما نرجع نناقش فيه ونبحث إلى آخره. هذا شيء اتفقنا عليه اليوم يجب أن نضعه موضع التنفيذ. أكيد نحن مستعدين نبحث بآليات تنفيذه بطرق تطبيقه مهله إلى آخره. مش هيك يا أستاذ طلال بتشوف أنت وقت يعني نحن طلبنا بآب الماضي من العام الفائت تنفيذا لها القرارات الجيش اللبناني أنه يوضع خطة تنفيذية لعملية حصر السلاح كانت خطة مرحلية. قال لك مرحلة أولى هي عملية حصر السلاح في جنوب لبنان، مرحلة الثانية هي بين نهر الليطاني ونهر الأولي، مرحلة ثالثة هي في بيروت، مرحلة رابعة
0: ولكن ضمن إطار زمني محدد.
1: طبعا بس هي على مراحل يعني ضرب من الخيال واحد الاعتقاد انه ب 24 ساعة او 48 ساعة يعني مسألة سيتم حصر السلاح في كل البلاد. ولكن لازم نحن نكون واضحين هذا هدف نحن لن نتراجع عنه وهيدي التزامات كل اللبنانيين اخذوها على نفسهم على الجميع ان يفي بها

0: ونحن مستعدين لنقاش كيف يتم مرحلته.
1: دولة الرئيس دابتم على الطلب من الولايات المتحدة وفرنسا أكثر من مرة وقف الاشتباكات الإسرائيلية وانتهاكاتها للهدنة الهشة الموجودة حاليا.
0: صحيح.
1: ولكن إذا كان الغرب ودول مثل فرنسا والولايات المتحدة عاجزة عن ضمان انسحاب إسرائيل كامل من الأراضي اللبنانية ووقف الانتهاكات، قد يجادلك البعض كيف تتوقع منا في داخل لبنان أو من أي طائفة لبنانية بالتخلي عن وسائل دفاعها عن النفس.
0: يا سيدي يا استاذ، هذا ما صور أنه وسيلة للدفاع عن لبنان والدفاع عن النفس. يا هو سلاح
1: المقاومة.
0: أولا قيل لنا أنه هذا هو السلاح، هدفه ردع إسرائيل. شو يعني ردع يا استاذ طلال؟ ردع معناته أنت يعني بإظهارك القوة تمنع خصمك من الاعتداء علينا. هذا السلاح لم يرضى إسرائيل فقامت بالاعتداء على لبنان. واحد، قيل لنا أنه هذا السلاح وظيفته الدفاع عن لبنان. وأي دفاع إذا نحن انتهينا اليوم بتبتسم، أي دفاع هيدا عن لبنان إذا اليوم انتهينا بإسرائيل محتلة فوق 70 قرية من جنوب لبنان؟ ولا هو هذا السلاح كان يعني قادر على الدفاع مش عن لبنان. أكيد ما قدر يدافع عن لبنان، ما قدر يدافع حتى عن حزب الله، لا عن قياداته ولا عن كوادر حزب الله. هيدا اليوم السلاح أكيد بمرحلة من المراحل سنة 2000 وقت يلي انسحبت إسرائيل وتمت التحرير إلى آخره. لا شك أن المقاومة لعبت دورا أساسيا بإخراج إسرائيل، ولكن هذا من 26 سنة لليوم هذا السلاح لم يردع ولم يحمي. وقيل لنا أنه هذا السلاح أو الحرب الأولى يلي أدخلنا فيها وحرب نصرة غزة، عم أنت شفت هيدا نصرة غزة؟ لا نصرة غزة وجلبت الخراب للبنان، لا القرى والمدن اللبنانية ولا أهلنا يلي نزح منهم مئات الألاف، لا نصرنا غزة وجبنا البلاء لنفسنا.
1: حذرتم مرارا مجلس الأمن من خطر قيام إسرائيل بضم أراضي لبنانية تقع جنوب نهر الليطاني، فما هي الخطوات القانونية أو الدبلوماسية التي يمكن للبنان اتخاذها لضمان التزام إسرائيل بالانسحاب وفقا للقرار 1701؟
0: هلا شو نحن هون عم نحكي بالأمم المتحدة.
1: نعم.
0: نحن نعمل على تجنيد كل طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأكثر. والحقيقة وبدنا استعادة كمان أسرانا، في عدد من الأسرة عند إسرائيل، تمكينا لأهلنا من العودة لقراهم وإعادة أعمارها. هذا اليوم نحن اخترنا هذا الطريق الدبلوماسي. هذا بده حشد كل قوى أصدقائنا، بدءا بأشقائنا العرب، أصدقائنا الدوليين، التجنيد الدبلوماسية اللبنانية والعربية والصديقة في العالم في كل المحافل الدولية. نحن ايش اخترنا الطريق لأنه اعتبرنا أنه الخيار الدبلوماسي هو اليوم الأقل كلفة على لبنان والأسرع.
1: أود أن أتطرق إلى قوات اليونيفيل الدولية في لبنان. تستعد هذه القوات للمغادرة بعد ما يقارب 5 عقود من وجودها على الأراضي اللبنانية، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في أجزاء في الجنوب، كما أن الترتيبات الأمنية لم تكتمل بعد. يناقش لبنان الآن إمكانية وجود دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أدرك أنكم تفضلون التجديد ليونيفيل، ولكن كما قال لي وزير خارجية ألمانيا اليوم عندما جلست معه، يدركون صعوبة هذا الأمر بسبب موقف دولة دائمة العضوية داخل مجلس الأمن وحق الفيتو. هل تقبل بيروت بقوة دولية من خارج إطار الأمم المتحدة؟ الوزير

0: الجيل الألماني تحدث لي عن قوة أوروبية من الاتحاد الأوروبي باشتراك مع الأمم المتحدة، وهذه هي فكرتهم. ما هي الفكرة المفضلة لديكم إذا عجزنا، وهذا ما نتوقعه، عن تجديد ولاية اليونيفيل في لبنان؟
1: شوف، أكيد نحن كان خيارنا المفضل هو تجديد ولاية اليونيفيل، ولكن من قبل الماضي نحن بنعرف أنه اليونيفيل تمدد له ل 18 شهر لنهاية هذا العام، وأنه الولايات المتحدة رافضة عملية تمديد تجديد أو أي شيء شبيه لليونيفيل. ولكن نحن موقفنا، نحن لا نعتبر لا نزال بحاجة إلى وجود دولة في الجنوب لأكثر من سبب. أولا، للقيام بعمليات المراقبة.
0: نعم. هذا التفريض الذي تريدونه.
1: المونيتورينج.
0: نعم.
1: ثانيا عملية الريبورتينج، الإبلاغ. وثالثا عملية الليزون، يعني الاتصال، التواصل، بتقوم هي بدور مهم بين لبنان وبين وبين وبين إسرائيل. هذه المهام لا تزال مطلوبة.
0: بس
1: اليوم ولا فهم عليك.
0: نعم.
1: هاي لا تزال مطلوبة.
0: نعم.
1: اليونيفيل بصيغتها القديمة هايدي لن تتكرر.
0: نعم.
1: ولكن مطلوب التفاهم اليوم على قوة دولية جديدة، على أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة. وبمعنى نحن اكيد مش حتكون
0: اماميه.
1: عمالك علي. الفكره واضح انه هذه ليست قوات بحفظ السلام بالمعنى التقليدي تبع الامم المتحده، ولا هي عمليه مراقبين يعني مثل اللي موجودين من سنه 47 48 الانصو على الحدود العربيه الاسرائيليه. بدها قوه من يعني تركيبة جديدة، ولكن بتكون بمنديت من ال طبعا بدها تكون بمنديت أممي. هذا المنديت الأممي له عدة فوائد. اولا، يعني الامم المتحده بتجيب على الطاوله حياديه.
0: نعم.
1: الامم المتحده نيوتراليتي.
0: نعم.
1: تبعها، وبتعطيك غطاء دولي شامل.
0: نعم.
1: و يعني لها مقبوليه اكبر في عند اللبنانيين.
0: نعم.
1: طبعا.
0: هل تقبلون بقوة أوروبية من الأصدقاء الأوروبيين مثل ألمانيا، فرنسا، هذه الدول؟ ربما فرنسا تعترض عليها إسرائيل، ولكن قوة أوروبية بمشاركة أممية وليست بتفويض أممية تطلب الذهاب إلى مجلس الأمن.
1: هلا شوف، في أكثر من طرف أوروبي عم يشتغل على فكرة عن النوع اللي ما سميته مهني، يعني قد يكونوا عم يلعبوا الدور الأكبر بالتفكير بأي صيغة ممكن. هني الإيطاليين.
0: نعم.
1: يلعبون دور كبير في ذلك.
0: النازحين، أزمة النازحين في لبنان. جلس في هذا الكرسي في واقع الأمر دكتور برهم صالح، وهو المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
1: صحيح.
0: وزار لبنان مؤخرا وشكر وامتدح جهود الحكومة اللبنانية بقيادة سيادتك على كيفية تعاملها مع أزمة النازحين التي فاقت مليون،
1: حوالي مليون 200,000 بذروتها،
0: في ذروتها في وقت من الأوقات. ولكن قال أنه ما زال يوجد مواطنون لبنانيون ينامون في العراء أو في السيارات أو عند الأقارب. أين أنتم من التعامل مع هذه؟
1: أولا معلي، أنا سمعت التصريح لصديقنا دكتور برهم صالح. نحن من أول يوم للحرب، يعني من 2 مارس

الماضي، جندنا كل طاقات الحكومة وأدرناها بغرفة عمليات مركزية بالسرايا للاستجابة لعملية النزوح، وكان همنا الأول أن لا نترك إنسانا في العراق،

0: أنقل أغراضي وإلى آخره. هم بخيارهم بقوا في بالانتظار بسيارات أو ناطرين أو نصبوا خيمة، قال لك الأمر حيأخذ نهار أو نهارين، بينما نحن جندنا أكثر من 300 مركز إيواء يلي قدرت تحتوي عشرات الآلاف من النازحين. طبعا المشكلة الأكبر يلي نحن واجهناه هو يعني شح الإمكانيات. اليوم هدول بال يعني مش حاعطيك الأعداد يعني حتى ما تقول عشرات آلاف الفرش والبطانيات والأخيرة هي اللي تأمنت، يلي فوق ال 15 مليون وجبة طعام أمنت بالتعاون مع المنظمات الدولية والأخيرية الحكومة اللبنانية. رغم كل هالجهد يلي انحط الحاجات أكبر بكتير كانت، لأنه الإمكانيات كانت قليلة. حأعطيك مثل، أنا نحن عمل 2 نداءات دولية فلاش أبيلز،
1: نعم،
0: بحضور مرة الأمين العام أنطونيو غوتيريس في بيروت، كان قاعدين أنا ويا سمع منا هالفلاش أبيل المشترك. هذا للأسف قدرنا نحن نحصل على فقط 49% من يعني ما المبلغ يلي كان مطلوب حتى نقدر نقوم ب كل متطلبات الاستجابة للنزوح. بينما سنة 23 24 نعمل فلاش أبيل أممي 98%، نعم كانت تلبية الطلبات. عالم عم يتغير، واحد يعني الإمكانيات المالية بالعالم كلها شحت،
1: صحيح
0: أوروبا منهمكة ومستنزفة بحرب أوكرانيا، إخواننا اليوم بالخليج اللي كانوا أول المبادرين اليوم عندهم هم كبير، يعني عم بتواجههم اعتداءات إيرانية متواصلة، والحوثيين بيضربوا يسارا يمينا، ونفطهم مش عم بيقدر يخرج من مضيق قرب عندهم اليوم. إضافة لهالأمر هيدا، وانت بالأمم المتحدة هون وبتعرف ميزانية الأمم المتحدة نفسها تقلصت، صحيح، يعني بالسنوات الماضية. نحن حاجاتنا أكبر بكتير من ما كانت، ولكن الموارد المتوفرة يعني اليوم دوليا يعني أقل بكتير من ما كانت بالسنوات الماضية. ناهيك بالوضع اللبناني الداخلي واستمرار الأزمة المالية والاقتصادية يلي جعلت مواردنا محدودة جدا، ولكن رغم كل هذا بعتقد انه مثل ما عم تفضل دكتور برهام، يعني جندنا كل ما يعني عندنا من امكانيات للاستجابه لحاجه النازحين. واليوم نحن نسعى للانتقال يعني من عمليه اداره النزوح لمرحله تعافي وتنظيم العوده والبدء بعمليه الاعمار في كل متر مربع تخرج منه اسرائيل. وهذا باشرنا إن شاء الله بتزورنا ونأخذك على بكرة زوطة الغربية وقرى ما يسمى المنطقة التجريبية، وبنشوف حضور الدولة يعني بعملية ترميم المدارس، تحضير للبيوت الجاهزة، إعادة الربط الكهربائي، الاتصالات.
1: لبنان بكل تأكيد يحتاج إلى تمويل دولي لإعادة الإعمار في الجنوب، تعزيز قدرات الجيش أيضا، استكمال الإصلاحات المالية في البلاد. في حين
0: أعطيك فكرة شوية، المرحلة الأولى يعني من حرب هذه ما عرف الحرب الإسناد الأولى،
1: نعم،
0: يعني حرب غزة، إسناد غزة كما
1: نعم
0: سموها، كلفتها على البلد كانت بحسب تقديرات البنك الدولي حوالي 7 أو 8 مليارات دولار. هيدا دوما تحت

0: تحسب انت الخسائر الاقتصادية والربح الفائت تبع اللي بياخدك لحوالي 14 مليار دولار. الثانية بين الاربع لخمس مليارات، هذا التقدير الاولي الى اليوم، كمان دون ما تحسب انت النتائج الاقتصادية والربح الفائت على الدبدين فيه. اذا جمعتهم اثنينهم فوق 20 مليار دولار، انت حاجتك، وقد تصل باخر السنه، بدك تعمل حساب كل السنه، ل 26 27 مليار بحسب يعني تقديرات البنك الدولي. بتعرف قد ايه ميزانيتنا نحن اليوم؟ ميزانيه سنويه تبع لبنان كله للقيام بكل يعني حاجات دوله 6 مليار دولار. هذا هو الكارثه يلي نحن موجودين فيها، ويلي جلبتنا اياها هيدي مع حروب الاسناد الاولى والثانيه، بينما كنا دعينا مره واثنين وثلاثه لضروره التعقل وتجنيب لبنان الدخول بحرب لا ناقه ولا جمل لنا فيها. وهذا ما ننتهي فيه، ننتهي اليوم باحتلال قسم واسع من جنوب لبنان، 60 70 قرية محتلة، عدد كبير منا مدمر بالكامل، أهلنا نازحين بمئات الآلاف لا يزالوا، وخسائر في هذا الحجم.
1: أنت معي الآن في الاستوديو العربية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
0: هو انت بتعرف انت مكان عزيز علي جدا، يعني استوديو الاستوديو العربيه هون يلي زيرو مرارا، والامم المتحده نفسها اللي قضيت فيها اكثر من 10 سنين من حياتي.
1: ايام جميله كانت، وكنت معالي السفير الان دوله الرئيس. سيدي الفاضل، انت الان موجود هنا في نيويورك، هل سمعت ما يثلج صدرك من ناحيه ان العون قادم؟ من حديثك الى الرؤساء الى قادة الدول، هل شعرت بأن هناك استعداد لنجدة لبنان لتقديم العون اللازم أو ما يقرب من اللازم؟
0: شوف، الحمد لله يعني لبنان بعد عنده أصدقاء أكثر بالعالم.
1: نعم.
0: وعنده يعني سمع حسن بين أشقاء والعرب اليوم، بعد ما يعني عدنا التواصل معهم بعد ما كان قطع لا فترة غير قليلة للأسف. ولكن مرة تانية الإمكانيات العالم اليوم شحت كلها، وحاجاتنا عم تكبر والإمكانيات عم تتخلص. ولكن على الأقل يعني هل يعني ما بدي استخدم كلمة عطف، ولكن هالاهتمام دولي بلبنان، هالسمعة يلي بعد عنده إياها لبنان، بهمنا نحن نقدر نجندها ونحشدها، إن كان في الأمم المتحدة هون، في المحافل الدولية الأخرى، من أجل يعني العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، استعادة أسرانا، البدء بعملية العودة وإعادة الإعمار.
1: هل عقدت محادثات مع الإدارة الأمريكية أثناء تواجدك هنا؟ لأننا نشعر أن هناك ضغوط أمريكية على دولتكم لتحديد والإسراع في تحديد جدول زمني صارم حول عملية نزع السلاح. فكم من الوقت في رأيك تبقى فعليا أمام لبنان قبل أن ينفد صبر المجتمع الدولي وتحجب عنه أموال إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي؟
0: ولا شوف، هذا بركي فيني جاوبك عليه تنين بعد الظهر لهالسؤال، لأنه أنا تنين الصبح حسيكون عندي لقاء مع الوزير روبيو بواشنطن. خلينا نستبق الأمور، بس تنين بعد الظهر أنا تصرفك.
1: رئيس وزراء لبنان الدكتور نواف سلام، دائما نسعد بلقائك وإعادة ذكرياتنا قبل سنوات وكيف كنا نقضيها سويا هنا في هذا المبنى الدولي. فنشكرك على آرائك، ونشكرك على هذه المقابلة.
0: والله أنا شكرك وسعيد جدا بلقائك من جديد.
1: ألف شكر وكل التوفيق. شكرا جزيلا. وهكذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية مسيرتنا في شارعنا. نشكر لكم كرم المتابعة، وحتى نلتقيكم في الغد وفي نفس الموعد، نترككم في أمان الله.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.
5: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
6: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين. تخيل.
5: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
6: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
5: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
6: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
5: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
6: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
5: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
9: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
8: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
9: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
8: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
4: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
10: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
11: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
12: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كلها.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لIL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
8: Collaborative efforts like that,
7: online and beyond,
8: that we've been able to have far greater impact.
9: We will not have clearly a progress without having a plan.
10: Behind every international headline is a much bigger story.
11: I love it. I see great promise.
10: And that is the story we bring you.
12: This war ceased to be a just war.
13: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
14: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
15: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
10: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
10: Driving Saudi Arabia forward.
17: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
18: The ultimate global stage.
19: Lebanon should not be attacked.
4: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
10: It's where the architects of power, economics, and politics
5: stop the war in Ukraine.
13: Break their silence.
12: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.

موجز للأخبار من العربية، أهلا بكم. دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات تصاعد هجمات الحوثيين ضد السعودية، بما في ذلك الاعتداءات على البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة. وأعربت الدول الأعضاء في المجلس في بيان مشترك عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن آخر مقترحات بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز بانتظار الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك أثناء لقاء مع برنامج فيس ذا نيشن على قناة سي بي اس الأمريكية. هذا ونقلت أكسيوس عن مصادر قولها إن المفاوضين الأمريكيين أوضحوا للإيرانيين خلال محادثات الثلاثاء أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها تقديم مطالبات بشأنه.

0: وأضافت المصادر لأكسيوس أن إيران وقطر التي تلعب دور الوساطة بانتظار سماع رد الرئيس ترامب. هذا خبر عاجل. بوتين يقول روسيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا بعد الانتخابات. أتابع الآن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، تفكيك ما أسماها شبكة مالية تعمل على تحويل الأموال إلى حماس. وقال الجيش في بيان إن قواته قتلت 16 عنصرا بارزا، مضيفا أن الشبكة حولت نحو مليار دولار إلى حماس، وأن استهداف عناصرها ألحق ضررا كبيرا بقدرات الحركة ونشاطاتها العسكرية بحسب ما جاء في البيان. حذر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي من أن روسيا قد تكون بصدد الإعداد لتحرك كبير قبل نهاية العام حسب قوله، وقال إن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال تنفيذ موسكو هجوما على أراضيها، مضيفا أن بولندا تستعد لتوسع الحرب. والآن رئيس مجلس القيادة اليمني يتحدث بل يدعو أبناء الشعب للتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة. إذن مشاهدينا، هذا أيضا أمر مهم جدا بخصوص اليمن. رئيس مجلس القيادة اليمني السيد العليمي يدعو أبناء شعب اليمن للتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة. أي شيء جديد خلال الأسبوع وما بعد أو النشرات اللاحقة؟ بعد لحظات، الأسبوع وما بعد.
1: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
5: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الأسبوع ما بعد، نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون الويهد، أبرز ما سنتابع في ساعتنا الإخبارية.
1: أما بدانان كزبان الزور نخواهم بازيرو.
0: من نيويورك، بازشكيان يفتح باب الاتفاق مع واشنطن، وعرقجي يطرح خطة لإنهاء الحرب. الرئيس الصيني في ضيافة ترامب، قمة عنوانها التفاهمات والتعاون والدعوة إلى إدارة التنافس.

0: write fake stories, the fake news. That's why they.
1: من الأخبار الكاذبة إلى المنع، ترامب والإعلام وجها لوجه مجددا، ومن سينتصر؟ أهلا بكم. بعد مباحثات مفاجئة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع بين الجانبين الإيراني والأمريكي، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن خطة من 7 أيام اقترحتها بلاده على واشنطن تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، بينما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحدث عن 3 سيناريوهات محتملة تتمثل بانقسام داخل النظام الإيراني، اندلاع انتفاضة شعبية، أو موافقة طهران على إبرام اتفاق والالتزام به، ليخرج بدوره الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ويتحدث بأن إيران تريد توصل لاتفاق. سنتحدث عن كل هذه التطورات، عن كل هذه المواقف مع زملائنا الصحفيين كالعادة. نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، هنا معي في الاستوديو زملائنا الصحفيون محمود المجالي وسام كيروز وحسن الطرزي، أهلا بكم معنا. نريد أن نتحدث عن بيسنت يتحدث عن 3 سيناريوهات، هل هذه السيناريوهات الآن توضح الهدف الأمريكي الفعلي من الضغط الذي تقوم به الآن؟
2: أنا بعتقد أنه هي سيناريو واحد وليست 3 سيناريوهات، بناء على أنه لا بازشكيان ولا العراقجي يمتلكان أي صلاحية لإحداث أي تقدم، سواء خلال تواجدهم في نيويورك أو لقاءاتهم أو حتى الكلمة التي سمعناها للرئيس الإيراني. أنا بعتقد أنه هناك صحيح محاولات الآن لإحياء تفاهم إسلام أباد والعودة إلى المربع الأول. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمتلك الرئيس الإيراني أي صلاحيات في هذا الإطار؟ لا كلماته ولا تصريحاته ولا خطابه أمام الجمعية العامة أعطانا هذا الانطباع.
1: على كل، ونحن نتحدث الآن، مسؤول أمريكي للعربية كان تحدث بأنهم يجرون محادثات بناءة وإيجابية مع إيران عبر الوسطاء. خلينا نشوف نادية اللي متواجدة بأروقة واشنطن، هل حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لا تعول كثيرا على هذه المواقف من قبل إيران وما زالت الثقة موضع شك كبير لديها؟
3: بدون أدنى شك، رغم تصريحات ترامب التي قال فيها بأن الاجتماع كان جيد للغاية ما بين عرقجي وبين كوشنر وويتكوف، إلا أن كل التوقعات بأن لن يحدث أي شيء قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، وبالتالي إيران ستماطل، ستضع شروط، وهذه الشروط تعجيزية. هي تقول للولايات المتحدة بأنها مستعدة للعودة، لكن إذا رفعت الحصار البحري وإذا رفعت الحجز على الأموال المجمدة والعقوبات وإلى آخره ووقف إطلاق النار على كل الجبهات، هذا غير مقبول للإدارة الأمريكية. وبالتالي بغض النظر ما نسمعه من مسؤولين أمريكيين ومن تصريحات ترامب ومن تصريحات عرقجي، بالنهاية أعتقد بأن إيران لن تعطي للرئيس هدية مجانية قبل الانتخابات النصفية، وستقرر بعدها كيف سنذهب، إما للتصعيد وإما
1: ما دمت تحدثت نادية عن تصريحات عرقجي، نعود ونذكر فيها بأنه قال أنه طهران ترى أنه من الأفضل أن توافق واشنطن وتستأنف الحوار مع بلاده قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. أيضا قال أن المقترح اللي قدمته إيران إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء هذا الأسبوع ينص على أن تستوفي واشنطن شروطا معينة خلال 7 أيام من أجل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق، بينما الرئيس الإيراني هو أكثر شخص يعني عم يفتح المجال أمام الدبلوماسية، شدد خلال لقائه مع قناة فوكس نيوز اللي تابعناها كلنا على أنه إيران تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا. دعونا نستمع إليه.
4: ما مشكلة هذا؟
5: لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم وجرى توقيعه، لقد تم توقيع ذلك الاتفاق، وبناء على ذلك فإننا مستعدون وما زلنا نرغب في المضي قدما كما تم الاتفاق على الإطار العام.
1: وسام، هذه التصريحات هل توافق أستاذ محمود بأنه ليس هناك من سيناريوهات عديدة وإنما سيناريو واحد؟
6: أنا أرى أنه كل السيناريوهات سيئة والمسار انزلاقي بكل صراحة. الذي تقترحه اليوم إيران اتفاق 7 أيام في عمقه هو ليس اقتراحا، لا يقدم أي شيء يرد على أي من التساؤلات أو المشاكل، لأنه في عمقه هو نفس الخطوة.

0: الخطوط العريضة لاتفاق إسلام أباد، ولكن مع تسريع المدة الزمنية.
1: ليش حددوا بسبعة أيام؟
0: أنا
1: عم بتساءل حول هذا الموضوع.
0: أولا ليقولوا نحن نقدم باقتراح، وليقول الرئيس الإيراني أنه السلام في ملعب الرئيس الأمريكي، ولكن الحقيقة لا شيء جديد. اللغة التي تتحدث بها إيران، حتى إيران يعني الوسطية إيران بلجيكيان، ما زالت لا تتواءم مع واقع الأرض. ومن الناحية الأخرى أيضا السيناريوهات التي تطرحها أمريكا، بس أنت تتحدث عن ثلاث سيناريوهات، أو ينقسم النظام، أو تقوم ثورة، أو يقومون بإطلاق،
1: يعني يراهن على الداخل.
0: ولكن ماذا لو هناك يعني حتى أمريكا عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانية لسيناريو رابع، وهو أن لا ينكسر النظام الإيراني، أن يبقى، وربما إذا ما انقسم هناك أيضا احتمال أن يسيطر الأكثر تشددا.
1: يعني الرئيس ترامب ما زال يتهم إيران بالإرهاب ويطلب دول العالم أن تكون معه بهذه الخطوة، ولكن بنفس الوقت ما زال حسن يتحدث الرئيس ترامب بأن هناك شيء كبير سيحدث. هل يقصد شيء كبير انزلاق عسكري أم وصول إلى اتفاق؟
2: مساء الخير ميسون والجميع. بالحقيقة تصريحات الفريقين هي أقل تناقضا مما تبدو عليه بكثير، لأنه رغم التشدد الذي شاهدناه من خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والكلام الذي قاله بلجيكيان في المكان ذاته، وتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في العلن تبدو فيها شيء من الحدة وشيء من التحدي من الفريقين، كل واحد أهدافه معلنة منذ أمد بعيد. لكن مثل ما تفضلتي قبل قليل، باب التفاوض لا زال مفتوحا. إذن في هناك معركة خطابات للجمهور في العلن، وخلف الكواليس وخلف الأبواب المغلقة هناك شيء من التقارب، وهناك رؤى مطروحة بين الفريقين. الآن الخلاف على قصة أنه ما طرحه سكوت بيسنت أنه هذا نعتبره ثلاث سيناريوهات أو أربعة أو خمسة، العدد مش قضية، لأنه هو يتحدث بفكرتين رئيسيتين هم تقريبا ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إما أن تعودوا عن مساركم وتوقعوا اتفاق، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، تحملوا تبعات عدم توقيع الاتفاق.
1: بس المسؤولين الأمريكيين، أي حسن، المسؤولين الأمريكيين يعني أيضا بتصريحات كانت للعربية إنجليزي يقولون بأنه نحن لسنا على عجلة من أمرنا. نادية، إلى أي حد حقيقة موضوع الانتخابات النصفية لم تعد ورقة ضغط على الرئيس ترامب؟ لأنه إيران تراهن يبدو على الانتخابات النصفية، وكأنها أيضا تخسر هذه الورقة.
3: صحيح، ورئيس ترامب عادة يقول بأنه غير مرتبط بجدول انتخابي، وأنه هو ليس مرشح أصلا، وأنه حتى لو خسر الحزب هو لا يعني الكثير بالنسبة له، وهو يدرك ذلك وإيران تدرك ذلك. لكن أعتقد بأنه رغم التصريحات العلنية، الانتخابات النصفية مهمة، أسعار المحروقات ارتفعت بأسعار قياسية، وبالتالي الرئيس لا يريد أي تصعيد عسكري. يعني ما هي الحلول؟ إما العودة إلى التفاوض أو التصعيد العسكري، وبالتالي ضربات عسكرية غير مطروحة الآن، بغض النظر عما يقوله الرئيس علنا بأنه غير مرتبط بهذا الجدول، بأن هو غير متسرع، لديه الوقت الكافي إلى آخره. الجميع ينتظر إلى ما بعد نوفمبر، سواء كان خسر الحزب أو فاز الحزب، والتوقعات هي أن يخسر، وبالتالي يمكن أن يتحرك الرئيس بطريقة مختلفة، وبالتالي هو يتحرر نوعا ما من هذا الجدول أو هذا الديدلاين. لكن هل سيقوم بعمل ما؟ يعني هل سيحدث معجزة وإيران تقبل بالعودة للتفاوض قبل الانتخابات؟ لا، لن تقدم لرئيس ترامب هدية. هل هو سيجازف عسكريا قبل الانتخابات؟ لا أتوقع ذلك أيضا.
1: طب زملائنا، ليش برأيكم هذا الاستبعاد للخيار العسكري؟ يعني الآن ما تتحدث به نادية أنه الخيار العسكري الآن ليس موجودا أو ليس مطروحا، أو أقله لن يتم الآن إلا بعد الانتخابات. أنتم مع هذه النظرية؟ هل مقتنعون فيها؟ تفضل حسن.
2: أنا بشوف أنه كلام نادية يعني واقعي إلى حد كبير، لأنه بالفعل الآن أي قرار يتخذه ترامب سيكون مكلف انتخابيا. نحن على بعد أسابيع، مش فترة طويلة جدا، من الانتخابات.
1: بس ما هي تقول لك بأنه هو مش مهتم حتى لو خسر الحزب.
2: لا، وإن قال ذلك هو في حقيقة الأمر مهتم، لأنه خسارة الحزب الجمهوري تعني تعطل أجندة ترامب بشكل كامل، وربما تعريضه لتحقيقات في مجلس النواب ومحاولات لعزله مثل ما شاهدنا في الرئاسة الماضية.
1: أستاذ محمود، أنت مع هذه النظرية؟
4: أنا بعتقد أنه يعني لازم يكون شوي واضحين. وهل المشكلة اليوم بأنه إيران هل لديها نية لأن تقوم بأي محاولة للتسوية؟

0: هذا سيعيدنا من يدير الدفة في إيران. من يدير الدفة هو الحرس الثوري اليوم، ليست إيران بعينه، ليس الشعب الإيراني بعينه، لديه معركة مع شعبه، لديه معركة مع اقتصاد بلاده. اليوم تضيق الخناق عليهم، هو يريد لهذه الحرب أن تستمر، هو يعطي شروط تعجيزية كما ذكر وسام حتى يستمر في التصعيد. التصعيد بالنسبة له طوق نجاة،
1: طوق نجاة
0: وليس التسوية، هذا الحرس الثوري. لذلك عندما تذهبي إلى عراقجي والرئيس الإيراني، هؤلاء في مكان آخر. المادة 110 من الدستور الإيراني تقول بأنه المرشد بيده كل شيء، قيادة الجيش، قيادة وضع السياسات، تحديد كل
1: شيء. بس ما هي المشكلة المرشد لا نعرف أين هو،
0: أقل إذا سمحتي، وتعيين قيادة الحرس. إذن إيران اليوم هي بيد الحرس الثوري وبيد المرشد. بازكيان يحاول، عراقجي يحاول، لكن ليس لديه أي صلاحية.
1: بس المفر وسام، يعني الآن لدينا حصار بحري ولدينا حصار جوي، لم يتبقى لإيران إلا البر، ومن الممكن حسب تقارير كنت عم تابعها اليوم، من الممكن أيضا أن يكون هناك خطوات بموضوع البر.
2: ماذا لو
1: لأنه ما بقى عندهم غير تركيا والعراق اللي ممكن يتنفسوا من خلال بربية.
2: ماذا لو أتى التصعيد من جانب إيران؟ لنتذكر أن الأكثر إيلاما بالنسبة لإيران اليوم هو الضغط الاقتصادي، وخطة بسنت هي الأكثر نجاعة حتى الآن، وبالتالي ليس
0: عليها الطيران الآن.
1: والطيران
2: ليس من مصلحة إيران، ليس من مصلحة إيران أن تقام المعركة في الملعب الاقتصادي، وبالتالي من مصلحة إيران ربما أن تبقي المعركة في الميدان الأرضي. وبالتالي نحن الآن أمام احتمالات سيئة، ثانيا نحن أمام أفق مسدود لأن كل الخيارات غير واضحة، وأخيرا وهنا للأسف أقول أنه الواقع يترجم فكرة أن أمريكا دخلت في حرب من دون أجندة أهداف واضحة، من دون أفق واضح، وهذا هو الثمن الذي لا يدفعه العالم فقط، وخاصة هذه المنطقة التي تجد نفسها عالقة في حرب قد تكون من دون نهاية. نتذكر أن حرب روسيا وأوكرانيا مستمرة منذ 4 سنوات.
1: صحيح.
2: ما الذي يمنع أن تستمر هذه المواجهة غير المكتملة لسنوات؟
0: سيغير المشهد في إيران أو يغير هذه الظروف هي نجاعة الحصار الاقتصادي وبدأ تأثر الداخل وتحرك الداخل.
1: نادية كان عندك تعليق على كلام وسام، تفضلي.
3: لا أنا بدي أيد وسام بالفعل، إنه هناك حديث بأمريكا إنه هذه الحرب قد تستمر إلى بعد نهاية
2: عهد ترامب،
3: ليس فقط بعد الانتخابات. يعني الإيرانيين يريدون أن يراوغوا،
0: تكون هدية من ترامب إلى خليفته يعني،
3: ويعملوا صفقة مع الحق
2: يعني ملغمة.
3: اللي فيش على البيت الأبيض بعده.
4: وأنا برأيي ميسون إنه الخلاف الحقيقي الآن في هذه المرحلة بين الفريقين، لأنه في اتفاق على مبدأ التفاوض، كلاهما متفق على إنه لا مخرج إلا من خلال طاولة المفاوضات. المشكلة الآن من الذي سيقدم تنازلا أولا؟
1: صعب يعني شخص كترامب ونظام كإيران، صعب الاثنين.
2: وللأسف الانقسام بإيران لا يجب الافتراض أنه سيأتي لمصلحة الأقل تشددا، أحيانا الانقسام يأتي لمصلحة الأكثر تشددا، وهذا هو السيناريو.
0: ونحو الفوضى.
2: وبالتالي يعني هناك معايير ونتائج سيئة جدا لهذه الحرب غير المكتملة الذي يجب أن تكتمل، أو باتفاق واضح وبمشاركة أهل المنطقة، أو بنهاية
1: يعني بدنا ننطر لنوفمبر حتى نرى إذا كان هناك أي حل ممكن. سنتوقف مع فاصل ونعود لنكمل مواضيع الأسبوع وما بعد مع زميلتنا نادية وزملائنا هنا في الاستديو.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى السلاح. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
4: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
3: طلبنا ورق وقلم.

0: كتبنا هذا الرسائل، وإذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتو نزل زعنا.
1: هل صحيح أنه رسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: تابع الأسبوع وما بعد. من بكين إلى واشنطن، زيارة دولة لثلاثة أيام. الرئيس الصيني تشي جين بينغ في واشنطن، وجمعته لقاءات عدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكثير من الحفا. وحقيقة استقبلت واشنطن الزعيم الصيني الذي جاء محملا بملفات مهمة، أولها تايوان، التجارة، الذكاء الاصطناعي وحرب إيران. ومن البيت الأبيض، ترامب أوضح أن القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة والصين بشأن الأمن، بشأن التكنولوجيا، يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود. بينما الرئيس الصيني تشي جين بينغ أيضا دعا إلى التعايش السلمي، أكد أن البلدين سيكسبان من التعاون وسيخسران من المواجهة. أيضا عن هذه الزيارة ومخرجاتها سنكمل حديثنا مع زملائنا، ولكن دعونا نتوقف مع هذه الكلمات. إذا أردنا أن نصف زيارة تشي لواشنطن ولقائه مع ترامب من خلال أبرز الصور لهذه الزيارة التي نتابعها الآن، كيف يمكن لنا أن نصفها بكلمة واحدة؟ أنت الأقرب نادية، كيف تصفينها؟
4: أصفها بكلمة استخدمها الرئيس شي جين بينغ، وهو الاستقرار الاستراتيجي. بمعنى بأنه ترامب نجح في نقل الصين بقيادة شي جين بينغ الذي تربطه به علاقة صداقة قوية جدا في الواقع، انعكست بهذه الحفاوة من خصم ومنافس إلى شريك. وبالتالي أن نرى لقاءين على خلال 6 أشهر، هذا الشيء غير معروف بالعلاقات الصينية الأمريكية. يعني ترامب ذهب إلى بكين في مايو، والآن شي جين بينغ أتى إلى هنا،
3: وحتى استقبلوا بقاعدة أندروز، هذه سابقة يعني،
4: وكسر البروتوكول وذهب شخصيا لاستقباله، والتقى فيه في حفل عشاء فخم على مستوى يعني عشاء دولة كما يقال، وهو أقيم فقط للملك تشارلز، وقبله طبعا لولي العهد السعودي، لم تكن زيارة دولة لكنه كان عشاء رسمي. لذا يعكس ترامب هذه العلاقة التي تنتقد أكيد في واشنطن بأنه يثق كثيرا ومعجب كثيرا برئيس تشي، لدرجة بأنه لم نعرف ماذا حدث في الاجتماع، كان مغلق طبعا رغم كل هذه الاحتفالات. ما نعرفه أنه أكده بأن الصين قررت طبعا بعد مفاوضات مع بيسن تأجيل ما يسمى بالمهلة التجارية إلى التعرفة الجمركية إلى يناير القادم، وأن الصين ستهدي 2 من الباندا إلى الولايات المتحدة. غير ذلك كله تسريبات.
3: دبلوماسية الباندا إلى أي مدى ستنجح وسام؟
5: أعتقد أنها ناجحة بالنسبة للصين لأقصى درجة. واسمحوا لي أن يعني أطرح هذا التساؤل معكم، في هذا العالم المضطرب من هو الرجل القوي الأكثر ثباتا؟ لدينا 3 رجال أقوياء عموما من ناحية القوة العسكرية والتقنية والسياسية، ترامب، شي وبوتين. أنا يبدو لي أن الأخ الأكبر هو شي، هو الرجل الذي لا تصيبه عواصف هذه الدنيا، بينما ترامب يواجه حرب غير مكتملة أو غير ناجزة بإيران، مع إيران، وبوتين يواجه وحول أوكرانيا منذ 4 أو 5 سنوات دون نتيجة. أما شي فهو إلى حد ما صامد، ولكن الأهم أن هذه
4: رئيس الحزب الشيوعي
5: أنه لا يواجه انتخابات بعد شهر، ويعرف أنه سيكون رئيسا من دون منازع بعد سنة أو سنتين، إنه الثابت الأكبر ولا أحد. ولكن بصراحة هذه القمة، لنبتعد عن كل الهوامش، إنها حول العنوان الأكبر، حرب الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ هذه الحرب، اسمحوا لي لو أخذت من وقتكم دقيقة، هي استعادة لما شاهده العالم في الستينات حول عنوان سباق التسلح. عندما اعتقد الأمريكيون أنه لا يمكن أن يوقفوا التسلح النووي حتى لا يسبقهم السوفييت، ووصلوا بالستينات إلى ما يصل إلى 31,255 رأس نووي، لذلك كانوا لا يريدون أن يصل السوفييت إلى أكثر من ذلك. والآن هناك نفس المنطق، لا يمكن أن نترك الصين تتفوق التفوق في سلاح المستقبل، والصينيون

0: يردون وهم للأسف
1: مع العلم كل الأخبار تتحدث أن موضوع تايوان هو الأساسي، ولكن ما تابعناه يبدو بأنه حقيقة كما يتحدث وسام بأن الذكاء الاصطناعي هو سيكون الملف اللي البعض عم يعتبر أنه من الممكن أن يوازن بهذه العلاقة التنافسية بين الولايات المتحدة والصين. هل هذا حقيقي؟
2: بالفعل هذا ربما ما أشار إليه الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سماه التفوق الاصطناعي وليس الذكاء
0: أو الذكاء المتفوق.
2: الذكاء المتفوق، فهو يدرك أهمية هذا الجانب، هذا الملف الكبير جدا. لكن أنا أود أن أشير إلى خلفية هذه العلاقة المميزة بين الرئيسين، إضافة لما ذكره وسام.
1: يعني بلا لا أريد أن أقاطعك، ولكن الرئيس ترامب يقول بأنه سنلتقي بالرئيس الصيني مجددا بنوفمبر وبديسمبر،
0: ممكن يناير يعملوا كريسماس
3: جي 20 والجي 7 والجي 20.
2: أنا بدي أقول أنه هذا
4: 20.
2: صحيح. هذا واحد من أنجح الاستثمارات التي دخل فيها ترامب في حياته بشكل عام وفي حياته الدبلوماسية والسياسية منذ رئاسته الأولى. حافظ على خط واضح وعلاقة مميزة إلى حد كبير جدا مع الرئيس الصيني تحديدا، إضافة إلى علاقة منضبطة إلى حد كبير مع بوتين. فهذا الثلاثي المرعب استطاع ترامب أن يجد لنفسه مكانا رئيسيا بينه متوازنا إلى حد كبير. المفارقة العجيبة أنه كلا البلدين الصين وأمريكا كل منهما يريد أن يتخلى عن الآخر، لكنه يحتاج إليه في الوقت ذاته،
1: وخاصة بملف الذكاء الاصطناعي،
2: ملفات كثيرة. لذلك إذا ما سألنا هل كانت هذه القمة ناجحة أو غير ناجحة، هذا بيعتمد على المعيار الذي تبنى عليه الإجابة. إذا كان الحديث عن إدارة الصراع بين البلدين وتأجيل المواجهة ناجحة بأكبر قدر ممكن فهي ناجحة. وتحدث تشي مرة أخرى عن عقدة ثيوسيدس مرة أخرى لتجنب الصراع بين القوة الصاعدة والقوة الكبيرة.
1: طب هون استاذ محمود بدي منك، هل يمكن انه هذه القمة ممكن توصل الى مسار الاستقرار والازدهار كما يتمنى الرئيس تشي، ام ستكون كما تحدث حسن الان هي فقط إدارة للأزمة وتهدئة؟
3: نعم، هي إدارة للأزمة. هي القمة نجحت بشيء واحد، بانه قرروا انه يكون في غرفة يجيبوا كل الخلافات بين أمريكا والصين ويضعوها بهذه الغرفة، وهذه الغرفة تقوم بعملية غربلة أو كما يقولون احتواء الأزمات اللي بين الصين. طبعا ما هي الأزمات بين الصين والولايات المتحدة؟
1: كثيرة.
3: هي عنوان واحد، التنافس. الولايات المتحدة تخاف من البعبع الصيني الذي يكبر يوما بعد يوم. الصين هي الدولة الأكبر اقتصادا في العالم غير معلنة، إذا جينا الأرقام هي ليست الأولى لكن ليست معلنة، لكنها المنافس الأكبر. لذلك ترامب يحاول الآن، لديه معركة في داخل الولايات المتحدة وأيضا مع أوروبا في مسألة تنظيم الذكاء الاصطناعي. الطرف الأمريكي يريد أن يكون الرائد في هذا المجال، لكن منافسه الوحيد هي الصين. لذلك هذه القمة تأتي لتنظيم هذه المسألة بالدرجة الأولى.
1: فأتفق بس هذه القمة،
3: لذلك
1: يعني
3: أتفق بأن الذكاء الاصطناعي عنوان، لكن أيضا هو يريد علاقات.
1: أنا كما قلت يعني أستاذ محمود، هل من الممكن ملف الذكاء الاصطناعي يكون هو خطوة الألف ميل رسم مسار لهذا التنافس حتى لا تصل إلى المواجهة؟ هذا ما نريد أن نعرف.
3: ميسون، أنا أعتقد أنه من يمتلك الذكاء الاصطناعي في المستقبل، هذه الدول لديها قناعة، من يمتلك الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيكون سيد العالم.
1: أصلا ترامب يقول يعني دائما
2: فرق جوهري بين الجانبين في مسألة الذكاء الاصطناعي. تشي يدعم أن يكون في هناك تنظيم regulations لهذا الموضوع حول العالم، لكن ترامب لا يدعم هذا التوجه بالمطلق.
0: هو معلش سأضيف إليك، يقول شي في هذا اللقاء يدعو إلى أن يبقى الذكاء أو تطوير الذكاء الاصطناعي دائما تحت سيطرة البشرية. بما يعني أنه لدى الصين التي هي دائما تحت الاتهام رؤية ما لمستقبل العالم، بينما الرئيس الأمريكي يضع في المرتبة الأولى مسألة المنافسة
1: التطور التكنولوجي
0: والمال، وأيضا لأن أمريكا استثمرت 286 مليار دولار، وهنا لا تستطيع الصين منافسة في الذكاء الاصطناعي، مقابل 12.4 مليار دولار في الصين. تخيلي الفرق في الأرقام.
2: هي كلها بالمناسبة ملفات يمكن التوصل فيها إلى شيء والتفاوض بشأنها. كل هذه الملفات شيء وتايوان شيء آخر. لكن

0: إشارة كبيرة
1: أستاذ حسن إنه العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي رهن من هو الرئيس في الولايات المتحدة.
2: خلونا نتوقف.
1: لذلك هي كانت دائما تمر بمراحل. يعني يمكن الرئيس القادم للولايات المتحدة تعود الأزمة.
2: خلونا نتوقف عند مأدبة العشاء الرسمية اللي أقيمت بالبيت الأبيض، لأنه كما قلنا الباندا هي دبلوماسية ناعمة، وأيضا تبادل الهدايا أيضا يعتبر من الدبلوماسية. خطفت الهدية اللي قدمها الرئيس ترامب للرئيس الصيني الأنذار، وهو النسر الأصلع. هذه الهدية مشاهدينا تجسد روح أمريكا الحرة والمحلقة، وهكذا وصفها ترامب. طبعا أيضا أضاف بعض الأمور بشكل مازح: لقد صمم هذا التمثال بالتعاون الشخصي بيني وبين السيدة الأولى ميلانيا، ونتمنى أن يجد له مكانا جميلا ورائعا في بكين. نادية، نحن نعلم أن الهدايا هي أيضا رسائل سياسية، وحتى الكلمات حتى ولو كانت بمزح تكون لها بعض الخلفيات. ماذا هي خلفيات هذه الهدية؟
3: يعني The Bald Eagle هو رمز القوة الأمريكية دون منازع. بمعنى بأننا صحيح لدي علاقة شخصية مع رئيس جي وهو معجب فيه، لدرجة بأنه الرئيس كان يقول ممكن أن يكون سنترال كاست بهوليوود، وأنه رجل طويل جدا ويعكس الهيبة ومخلص لبلاده الأخري، لكنه في نفس الوقت يقول له لن تتفوق على الولايات.
4: أنا النسر هنا.
3: سيبقى النسر الأمريكي هو المهيمن على العالم، وأرجو أن تجد مكانا تضع فيه لي يذكرك من هي القوى العظمى في العالم. أعتقد هذا هو
2: اللي لفتنا أيضا وسام بهذه الزيارة، وجود ميلانيا وزوجة الرئيس الصيني بأكثر من مناسبة، وخاصة جلسة الشاي.
4: ميلانيا يعني هي نجمة ومعروفة وكانت عارضة أزياء، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الصينيين عرفوا زوجة الرئيس شي قبل أن يعرفوا رئيسهم. هذه السيدة التي لونت هذه الزيارة بالكثير من اللمسات الإنسانية، لأول مرة ينظر العالم إلى الصين بهذه الصورة النمطية التي تشبه الجميع، مع سيدة أنيقة تلبس ثيابا تمثل الثقافة والفخامة أيضا الصينية.
2: حتى ميلانيا أيضا ارتدت يعني أيضا فستان بملامح صينية، يعني
4: صحيح
2: للترحيب به.
4: ولكن السيدة بينغ لي وان هي من أشهر المغنيات في تاريخ الحديث للصين، وفي العام
0: حافظ أغنية
4: مش حافظ أغنية، ولكن أتيت لكم ببعض كلمات أشهر أغنية لها، وهي اسمها في حقول الأمل. ولنحاول معا أن نجد علاقة بين هذه الصورة التي جعلت لها شهيرة وبين ما هي الصين اليوم. في هذه الأغنية التي صدرت عام 1982 تقول السيدة الأولى عندما كانت شابة: طبعا ديارنا في حقول الأمل، يتصاعد دخان المواقد فوق البيوت، ويجري نهر صغير بجوار القرية الجميلة. جيلا بعد جيل نعيش فوق هذه الأرض ونزدهر ونزيد من رخائها. هذه هي العقلية التي أتت خلف هذه السيدة الأولى والتي تجسد الصين. والرئيس الحالي هو أول رئيس ينقل مفهوم السلطة في الصين من سطوة الحزب إلى سطوة الشخص. لأول مرة نجد رئيس أقوى من الحزب الشيوعي، بل هو الحزب الشيوعي.
2: طب قبل أن ننهي هذا الموضوع، سنتابع هذه الجولة اللي قام فيها الرئيس ترامب والرئيس الصيني بالبيت الأبيض. حتى بزيارة رئيس الصين وهذه القمة
1: ترامب لا يتنازل،
2: ترامب لا يتنازل، وخاصة عن وخاصة على موضوع بايدن والسخرية من الرئيس بايدن.
1: أنشأ هذه الصور وهذه الجولة في في في البيت الأبيض من أجل بايدن.
2: يعني نادية، هل أنشأها من أجل بايدن؟
3: هو أنشأها لأنه هو يعني يريد أن يعكس فخامة بالذهب الموجود في داخل المكتب البيضاوي والصور التي تشبه هوليوود على فكرة، ووك أوف فيم. لكن أيضا هو دوما يشير لبايدن عندما يأتي رئيس ليقول له بأن بايدن لم يكن حاضرا، وأن الأوتوبين هذا القلم اللي هو
4: الأوتوماتيكي
3: كان يوقع فيه. لكن ربما أكثر من ذلك هو عندما أخذوا بجولة ليريه البول روم اللي هي غرفة الاحتفال، وقال بأنه لو استطعنا أن ننجز هذه

0: المكان الاحتفال هذا، كان بإمكاننا نستضيف 3000 ضيف في هذا العشاء، لكن اكتفينا ب130 لأنه البيت الأبيض صغير. وفرجاه كمان الهيليباد اللي هو أنشأه الرئيس حاليا، أقامه عندما تهبط المارينز 1، يكون عادة على المدرج تبع البيت الأبيض أو الساوث انترانس تبع البيت الأبيض، هو بكون حشيش عادة مثل الروز جاردن. طبعا كله غيره ترامب ووضع كونكريت اللي هو رخام، والآن هذه الطائرة المارينز 1 تهبط عليها، فأخذوا لي يعمل تور في حديقة البيت الأبيض الخلفية، وقال بأن الرئيس تشي يحب الرخام، وقال إنه مغرم بهذا
1: وحتى اليوم يعني كما تابعنا جلسة الشاي، مع أنه هي ليست من التقاليد الأمريكية جلسات الشاي، ولكن أيضا احتفاء بالرئيس الصيني وبالغرفة الحمراء
0: يعني،
2: ولكن القليل من يعني المزيد من التعاطف من قبل ترامب لا يضر. يعني الرجل جو بايدن مريض ويعاني من المرض، طبعا ترامب مرة أخرى يؤكد بأنه ليس لديه هذا الشعور كثيرا، وهو قال بالمناسبة أن هذه المهبط للمروحية، قال أريد أن يكون الحجارة فيها تبقى لمليون سنة، وبالتالي هذا يعكس التفكير لدى ترامب أنه الآن لا يهتم كثيرا بالانتخاب. طبعا يهتم لأنه لا يريد أن يمضي السنتين المقبلتين في المواجهة، ولكن يفكر
1: يريد
2: في
1: أن يرسخ
2: إرثه.
1: شخصية الرئيس
2: هو
1: ترامب
2: الرجل
1: رئيس
2: الذي أعاد
3: ترامب زعيم الولايات المتحدة
4: على قصة التعاطف ما يسمى. هو لا يظهر هذا الجانب، ترامب ليس يعني مهتما كثيرا بإظهار الجانب الشخصي الإنساني منه، يعني دائما جدي ويمزح بأشياء محدودة جدا، لكن هو لا ينسى أبدا ما تعرض إليه في إدارة ترامب بايدن الماضية.
1: طيب رح نتوقف مع فاصل
3: قبل أنا أريد فقط
0: جاية مرة ثانية إذا فاز الديمقراطيين،
3: فقط أريد أن أشير إلى استراتيجية ترامب. مهم جدا سريعا، ترامب غير شكل الطائرة الرئاسية ليقال بعد ذلك أن هذه الطائرة هي التي قام بها ترامب. ترامب يريد اليوم تغيير اسم الذكاء الاصطناعي ليضع صحيح. اسم يقول أنه ترامب هو من وضع هذا الاسم. ترامب يغير
1: وعطانا احتمالات أي
3: ترامب يغير يغير
2: أسماء المضائق وأسماء البحيرات
3: وأسماء اسمه راسخا في التاريخ
1: كمان. صحيح.
2: مركز كندي.
1: دعونا نتوقف مع فاصل لأنه أيضا بعد عندنا ملفين أيضا شيقين. فاصل ونعود إلى الأسبوع وما بعد.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

نتابع الأسبوع ما بعد. في نيويورك تعقد هذا الأسبوع أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. في هذه الاجتماعات شارك قادة رؤساء دول وحكومات وسط كلمات ومناقشات ولقاءات جانبية تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية وحتى الإنسانية. أبرز محطات هذه الدورة التي لا تزال مستمرة وعن المشاهد اللافتة سنتحدث أيضا مع

زملائنا هنا في الاستوديو وأيضا مع نادية. منذ اليوم الأول حقيقة شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحركات كان دبلوماسية، أيضا كان هناك مواقف. فمثلا كلمة الرئيس ترامب استمرت ل 37 دقيقة.

0: ولكن نريد أن نعرف، هل أصبحت أروقة الأمم المتحدة المشاهد تؤثر أكثر من مضمون الخطابات التي نسمعها؟
1: هي انعكاس لحال العالم بكل بساطة. سمي أي من الملفات الكبيرة الآن في العالم، ما هو دور الأمم المتحدة فيها؟ ما هو دور الأمم المتحدة في أزمة إيران؟ ما هو دور الأمم المتحدة في الصراع حول الذكاء الاصطناعي؟ ما هو دور الأمم المتحدة الآن في مشكلة إمدادات الطاقة؟ لا شيء، هو انعكاس لصورة العالم، وهي منصة لنشاهد هذا الانعكاس. ولكن هناك مشاهد قوية، مشهد خروج الوفود بهذه الكثرة من كلمة بنيامين نتنياهو، هي بكل تأكيد اللحظة الأقوى في هذه الدورة، هي علامة بأن إسرائيل تفقد بشكل متزايد السيطرة على السردية، وبأن هناك
0: بس هون وسام بهذه النقطة، تفقد إسرائيل هذه السيطرة أو هذا التأثير، ولكن على الأرض إسرائيل ما زالت هي من أقوى الدول.
1: يعني بس يعني لأضيف إلى إسرائيل، هناك مشهدان أيضا قويان مقابلان. ملك الأردن عبد الله الثاني قام بخطاب
0: من
1: تاريخي،
0: أهم الخطابات،
1: هو يدرس بقوة الخطابة وبلغة الجسد وبعمق المضمون، هو قوي جدا وتاريخي. وأيضا ما قاله الرئيس السوري أيضا أحمد الشارع، الذي يقدم انتعاش للذات السورية التي تأتي لتقول أنا عندي حقوق ولا أتخلى عنها، ولدي ما يكفي من الثقة بعلاقاتي وبقوتي لكي لا أتخلى عنها.
0: لا، وقال أيضا كلمة مهمة جدا، أمن الشرق الأوسط يكون من
1: طبعا
0: سوريا.
1: من سوريا طبعا.
0: أستاذ محمود، بالنسبة لكلمة بازشكيان بنفس الوقت أيضا يعني خرج الوفد الأمريكي عندما تحدث بازشكيان، وللمفارقة هناك كان اجتماعات يعني حتى ولو عبر وسيط مع الجانب الإيراني، كيف نفهم هذه الأمور؟ أليس تناقض هذا؟
2: يعني هذه المشهدية وهذا الصراع اللي يعطيك انطباع ما الذي يدخل ما الذي يكون في الجمعية العامة بالدرجة الأولى. لكن كلمة الرئيس الإيراني لاقت الكثير من الانتقادات، أولا لأنه ذهب في مسألة المظلومية، وأنه إيران يعني من كان يسمعه كنا نعتقد أنه يتحدث عن إيران غير التي نعرفها يعني، وذكر أشياء كثيرة في خطابه، أنه واحدة من الجمل التي اقتبسها عندما قال بأنه إيران لم تعتدي على أحد قط ولم تشن حروبا قط، وتناسى يعني الحروب اللي شنتها بلاده في سوريا وفي لبنان
0: عبر أذرع. صحيح،
2: ونتحدث عن قتلى بسبب التدخلات الإيرانية تجاوزت 1,000,000 شخص، يعني في سوريا لوحدها حوالي 500,000، في اليمن 370,000، لا نعرف كم بالعراق وفي لبنان، لكن الأعداد كبيرة جدا. لذلك لم يذكر أيضا الاعتداءات على والعدوان الذي قامت به إيران على دول جارة ليس لها علاقة بالحرب التي تشن عليها سواء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وما زال وهو أيضا تجاهل في الوقت الذي كان أحد مستشاري المرشد يهدد الطيران المدني في المنطقة. صحيح. إذا ما توقف. لذلك هو منفصم. صحيح هو طبيب جراح وطبيب قلب، والمفروض أنه طبيب الجراح يكون دائما يعني دقيق في كل المعلومات، لكن طريقة الجسد، لغة الجسد للرئيس الإيراني، كل من تابع الخطاب هو يقرأ شيء غير مقتنع فيه.
0: طب هذا بخلينا نسأل سؤال نادية وحسن، فيكم تعطوني إجابات عليه، لماذا الأمم المتحدة ما زالت موجودة؟ يعني دائما يتم الحديث عن إصلاحات وتحولات، ولكن على الأرض هي غير قادرة على فعل أي شيء غير أنه نسمع خطابات بداخلها.
3: أنا لا أريد فقط تفضلي نادية.
4: لا لا لا تفضل، أنا بعلك.
3: أنا لا أريد أنه أن نحمل المنظمة الدولية تبعات كل أمراض المجتمع الدولي. هذه المنظمة مهمة وضرورية جدا لتنظيم العلاقات الدولية وتنظيم الرد الجمعي العالمي على الكوارث الطبيعية وعلى اشتعال الحروب والأزمات وما إلى ذلك. هي منظمة وليست دولة، ليست صاحبة قرار، منظمة أنشئت في عام 1945، والميثاق تبعها والبيانات اللي صدرت لتأسيس هذه المنظمة الدولية لم تنط بها أدوارا أكبر مما نراه حاليا. القرار والمشكلة الحقيقية هي في مجلس الأمن الدولي.
0: يعني نحن نتحدث نحن نتحدث الآن نادية بأنه الأمم المتحدة أصبحت مسرح تعرض فيه موازين القوى.

0: حقيقية ولكن تحسم قراراتها عند الدول الكبرى اللي لها حق الفيتو؟
1: أكيد، عشان هيك كل سنة هناك حديث عن إصلاحات وتغيير تركيبة مجلس الأمن، لا يحق لخمس دول أن تسيطر على القرارات الأممية. لكن كما قال أستاذ حسن، يعني بالفعل هذه هي منظمة وليست دولة، والولايات المتحدة تحاول حتى قطع المساعدات والأموال التي تعطيها لمؤسسات الأمم المتحدة وتنسحب منها. لكن لأنه حسن جاوب على هذا السؤال، دعينا أضيف كمان نقطتين ربما إلى ما قاله وسام، أتفق معه على موضوع الخطابات، إنه خطاب الملك عبد الله كان من أقوى الخطابات. لكن أيضا رئيس الشرع عندما ذكر على شرعية الجولان، أن الجولان هي أرض سورية، ماذا فعل نتنياهو؟ أتى نتنياهو لأنه فقد الحجة بالاستناد إلى القانون الدولي وأن الجولان احتلت من قبل إسرائيل عام 67، قال لجأ إلى الكتب المقدسة
0: صحيح.
1: وقال هذه أرض الله أعطانا إياها، وبالتالي كما دوما يقول هذه يهودا والسامرة موجودة في الكتب المقدسة، لا يمكن أن تجادلوا معي، هذه هي الحجة أن الله هو الذي أعطانا إياها. وبالتالي نقطة أخرى كانت على منع الرئيس الفلسطيني من القدوم إلى اليو إن، لا تزال هذه منظمة دولية لكن الولايات المتحدة تتحكم فيها، سمحت للرئيس الإيراني أن يأتي إلى الأمم المتحدة وأن يخطب، وسمحت لعرقجي أن يلتقي مع الصحفيين الأجانب وأن يعطيهم وجهة النظر الإيرانية، لكنها لم تسمح للرئيس الفلسطيني أن يأتي.
0: على كل أيضا هناك أيضا كان مفارقة، يعني بوتين أيضا ما كان الرئيس الصيني، مع أنه يعني هو
2: بس ملاحظة على كلمة نتنياهو سريعا كما ذكرت كلمة نتنياهو سريعا، لأول مرة يظهر نتنياهو بهذا الهجوم وبهذه الدفاعية الكبيرة. نتنياهو كانت كلمته للدفاع عن نتنياهو وما قام فيه، فكان هجومي ولأول مرة كان يستخدم، يعني حتى وصل
0: في موضوع أخير رح نتطرق له وهو موضوع خاص فينا كلنا لأنه خاص بالصحافة والصحفيين. أعاد البيت الأبيض السماح للصحفي سي إن إن وأم إس ناو وبوليتيكو بالدخول لمدة 14 يوم تنفيذا لأمر قضائي بوقف الحظر الذي فرض الرئيس دونالد ترامب على المؤسسات الثلاث، واعتبر قاض اتحادي أن سحب تصاريح الصحفيين يرجح أن يكون قد انتهك حقوقهم الدستورية. شكك أيضا بمبررات الأمن القومي اللي قدمتها وزارة العدل لتبرير الحظر. طبعا هذا القرار يأتي بأسبوع تصاعدت خلاله المواجهة بين ترامب والإعلام مجددا، فسؤال كيف يمكن لهذه المعركة أن تنتهي؟
3: هذه المعركة لا تنتهي من السنة. معارك بين ترامب والإعلام هذا جزء من الدي ان اي تبع ترامب، يتغذى عليه إلى حد كبير جدا ويشعل حماس قواعده الانتخابية منذ الرئاسة الأولى. بعض هذه القضايا كانت مرتبطة إلى حد كبير، أتذكر يعني تفاصيل قضية جيم أكوستا الصحفي الشهير صحيح. في سي ان ان منذ عام 2018 أيضا علق تصريح دخوله إلى البيت الأبيض، وبالمناسبة القاضي نفسه اللي أصدر هذا القرار الأخير اللي حكيت عنه هو القاضي الذي أعاد التصريح لجيم أكوستا في ذلك الوقت، وهو بالمناسبة
0: وعينه ترامب
3: هو قرار لا يوقف لا يوقف قرار البيت الأبيض اللي أصدر القاضي، إنما يعلقه لأسبوعين، يعني سيتجدد النظر في هذا الموضوع لأنه المشكلة كانت إجرائية، يعني اعتراض القاضي كان على الإجراءات.
0: طب نادية المشكلة بين خلاف شخصي يعني بين ترامب ومؤسسات إعلامية معينة، أم حقيقة هناك خلاف بالمنطق الإعلامي بالنسبة لترامب، يعني ينظر بطريقة مختلفة عن الرؤساء السابقين؟
1: لا، هو ينظر بطريقة مختلفة. أولا مش بس هدول المحطات اللي ذكرتيهم، هو قال أيضا سيضم نيويورك تايمز وواشنطن بوست وكل مؤسسة إعلامية تنتقده. ترامب يريد أن يكون هناك إعلام في البيت الأبيض يمدح الرئيس ولا يذمه، لكن أحيانا هذه صحيح بأنه هذه المنظمات الإعلامية لديها أجندة ولا تذكر الأشياء الحسنة التي يقوم فيها الرئيس، هذا صحيح. لكن ما حدث في هذا الموضوع بالتحديد بأنه غير الذي ذكرتيه واختراق للقانون الدستور التعديل الأول بالدستور، إنه ترامب تضرر منه لأنه تي في بول اللي هي مسؤول عنها خمس قنوات أمريكية كما تعرفين ضمنت مع سي إن إن ولم تغطي زيادة.
0: بس على كل يعني هو ما كتير فرقت معه يا نادية، لأنه البيت الأبيض بخضم هذه المعركة أطلق منصة جديدة وحملها اسم ترامب تي في وهي خدمة بث مباشر على مدار الساعة.
2: أنا أريد فقط بس أنا أريد
3: وصول
2: بس
3: لكل بيت أمريكي وقنوات عندها ساعات بث ومشاهدة مرتفعة جدا، لا يمكن للرئيس الأمريكي ولا غيره أنه يفرط فيها.

0: وسام انت ما انت يعني بالنسبه لهذا التي في اللي عمله، هل من الممكن انه يعوض عن القنوات المهمه؟
1: لم ينجح اي رئيس امريكي في اي معركه كبيره مع الاعلام في تاريخ امريكا. الاعلام قوي جدا، وما كان يبدو ممتعا ومسليا للناس في بدايه هذه المشاكل اصبح برايي محرجا بعض الشيء، ولو ان ايضا الاعدام يتحمل اصبح الوضع محرجا. ولكن ما يعزينا أن ترامب يستطيع أن يجعل الصحفي يدخل المكتب، ولكن ليس كما ديكتاتوريين آخرين في العالم لا يستطيع أن يقفل المؤسسة أصلا، ويستطيع القاضي الذي عينه هو أن يكسر له قراره. وأهم من كل ذلك أنه واجه
2: مراسل لفعل لأنه لا فعل ذلك.
0: بس أستاذ محمود، ما يحصل الآن هل يمكن اعتبار الإعلام الأمريكي دخل بالصراع السياسي الداخلي؟
3: هذه سمة بالولايات المتحدة. أتفق مع ما قال وسام، لم ينجح رئيس أمريكي بالتاريخ من من من هزيمة الإعلام. على العكس تماما، أكثر مرحلة شهدتها الولايات المتحدة، أكثر مرحلة شهدتها علاقة متوترة بين رئيس وإعلام كانت من سنة 71 إلى 74 في عهد نيكسون، وانتهت في استقالة نيكسون بعد في هذه. أيضا تجددت هذه العملية بين بيل كلينتون بعد الاتهامات في علاقاته مع
0: لوينسكي.
3: وأيضا الإعلام نجح في ذلك وحتى خرج من الآن المعركة التي يدخلها ترامب هي معركة خاسرة منذ البداية.
0: بس الخسران الأكبر نادي، المتضرر الحقيقي هو صحفي حق الجمهور بالوصول إلى المعلومات أو مين؟
4: حق الجمهور بالوصول للمعلومات، عشان هذه نقطة اعتمد عليها القاضي. والرئيس نفسه خسر لأن تلفزيونه ما بيعود، تلفزيونه هو شيء على يوتيوب مش أكثر ولا أقل، وبعيده خطابات الرئيس السابقة، فبالتالي لا يعطي للجمهور الأمريكي ما يريده. وترامب يحب الإعلام، لا يستطيع أن يعيش بدون الإعلام، وبالتالي اليوم بالتحديد
0: هو خرج من قلب الإعلام.
3: لكن نادية يبقى موضوع مهم جدا، استقلالية الإعلام الأمريكي من حيث موازنة وبعيدة عن الهيئات الحكومية، هذه تعطي أيضا قوة للإعلام الأمريكي، إضافة إلى التنوع الموجود في الإعلام الأمريكي بين اليساري وبين اليميني وبين الليبرالي. وبذلك
0: لا يمل
3: دائما
0: لا يمل من مداخلاتكم،
1: ويخسر الإعلام الجديد للأسف.
0: شكرا لكم، شكرا نادية، يتجدد اللقاء غدا في الأسبوع وما بعد، في أمان الله.

0: حتى تعلم، وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب كاري الشبيط كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
4: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كلها.
3: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
5: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـIL Holding.
4: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس.

0: ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
1: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
3: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
3: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
4: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
3: هل كان قراراً جماعياً برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
4: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
3: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. قال مصدر رفيع للعربية بأن العودة لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أمر ممكن، وأضاف المصدر بأنه تم نقل رسائل متبادلة بشأن فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار والعقوبات، وتوجد مؤشرات إيجابية من أمريكا وإيران، وبأن الأمر متوقف على الموافقات النهائية. المصدر رفيع أكد للعربية أيضا وجود اتصالات غير مباشرة عبر الوسطاء لتوفير الضمانات وترتيب الخطوات بين أمريكا وإيران، حيث يتم الإعداد لترتيبات مرحلية، مؤكدا بأن الأمور الآن تتوقف على رد واشنطن. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن آخر مقترحات بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز في انتظار الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في تصريحات لسي بي اس الأمريكية. وقال مسؤول أمريكي للعربية بأن واشنطن بموقف قوي من خلال سيطرتها على هرمز وليست في عجلة من أمرها. دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أبناء الشعب اليمني إلى النفير والتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة اليمنية، وأكد العليمي بأن الهدف هو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وصولا إلى صنعاء. شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أن الدولة يجب أن تكون صاحبة القرار

0: في السلم والحرب. وأضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة على أن رؤية حكومته في المرحلة الحالية تستهدف استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة. في مقابلة خاصة مع العربية، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن قرار حصر السلاح هو مطلب لبناني في الأساس بموجب اتفاق الطائف ولا علاقة له بإسرائيل. وقال سلام لم يحمي لبنان بل فشل في حماية الحزب نفسه. ختام الموجز، أعود وألقاكم في نشرة اللاحقة. إلى اللقاء.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. إيران تستطيع أن تضرب الخليج وأن تعطل بعض منشآته ومطاراته، لكن هل تستطيع هزيمته؟ هل انتصرت إيران على دول الخليج؟

0: قاعد تدفع نحو العداوة مع دول الخليج.
1: ما تعلمنا على الأمر هذا، احنا متعلمين المحبة والصداقة والسلام مع الناس هذه كلها.
2: تحاول انها تفرق ما بين الأطراف كلها،
3: تحاول تضغط عشان توقف الحرب.
4: احنا فاهمين اللعبة، فاهمين الحوار شنو بيدخلونا عشان بيجرون المنطقة كلها.
5: إيران عليها أن تعرف انه دول الخليج

0: يعني ما هي لقمة سهلة.
1: في غيرة من الوضع الاقتصادي، يعني إيران يمكن تقول لك عندنا بترول زي الخليج، ليه ما نعيش نفس عيشة الخليج؟
2: كلها مشاكل داخلية، فهذه المشاكل الداخلية تبقى تصدرها هي للأسف لدول الخليج.
3: إن شاء الله أن نوقف إيران عند حدها.
4: الواحد يتعامل معها بنفس طريقته.
5: يعني مقاطعة لإيران من دول الخليج عامة. يعني
6: اليوم إيران ما حد معاها من أفعالها.
7: بين القدرة على إلحاق الضرر والقدرة على فرض نتيجة استراتيجية مسافة كبيرة، وبين القدرة على الإيذاء والقدرة على الاستمرار مسافة أكبر. من هنا يمكن طرح واحد من أكثر الأسئلة إثارة للجدل منذ اندلاع الحرب الأخيرة: هل انتصرت إيران على دول الخليج؟ لو كانت الصواريخ وحدها هي مقياس الانتصار لبدت إيران قوة لا تقهر. هكذا يرى البعض إيران أنها بالفعل تستطيع إطلاق الصواريخ وتهديد الملاحة وإرباك المطارات والمنشآت الخليجية، لكن آخرين يقولون إن وراء هذه القوة العسكرية اقتصادا مثقلا بالعقوبات وأزمة ثقة واحتجاجات متكررة وأسئلة داخلية حول كلفة المشروع الإقليمي. في المقابل يتلقى الخليج الضربات، لكنه يواصل الاستثمار والتنمية والانفتاح الاقتصادي. فهل كانت قدرة إيران على إلحاق الضرر بالخليج انتصارا فعليا، أم أن الانتصار يقاس بقدرة الدول على امتصاص الضربات والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها وبناء قوتها للمستقبل

0: لنقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي السعودي، مرحبا بك معنا أستاذ جاسر. وينضم إلينا أيضا الأستاذ نبيل العزاوي المحلل السياسي العراقي، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا من بيروت دكتور علي مراد الأكاديمي اللبناني، مرحبا بك دكتور علي. ومن بيروت أيضا ينضم إلينا الأستاذ محمد علوش الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، مرحبا بكما. بداية أستاذ جاسر، أصبح هناك سؤال مطروح ويثير جدلا واسعا، هل انتصرت إيران على دول الخليج؟
1: ممكن نسأل سؤال، هل دخلت أصلا دول الخليج حربا مع إيران من أجل أن يثبت الانتصار أو ما يثبت الانتصار؟ لم تدخل. دول الخليج حافظت على التوازن الاستراتيجي طوال الفترة الماضية، لم تدخل في اشتباك لأسباب عديدة. أولا أنها دول تسعى للاستقرار والتنمية، ولأنها تدرك أن هذه التحولات خطيرة، هذا التهديد الإيراني لم يكن، لا لم تنتصر أصلا يعني في المعادلة العامة لم تنتصر. نحن شهدنا بالعكس، نحن شهدنا هذه الاعتداءات الإيرانية ومحاولات الاعتداء الإيرانية. اليوم مثلا إيران لا تستطيع أن تهاجم السعودية مباشرة، فتلجأ مثلا إلى الميليشيا الحوثية لاستخدامها في هذا السبب للضغط، من أجل أن تقوم السعودية بدور يساند إيران في تخفيف الضغوط عنها وليس في القدرة. النجاح مثلا نتكلم على نجاح سلاسل الإمداد طوال الفترة الماضية، التهديدات رغم الهجمات، النجاح في السعودية في النفط. أمين الناصر أمس طلع وتحدث عن المسارات اللي موجودة تمتلكها المملكة، اللي المملكة في الفترة على فكرة ليست فقط انتصرت على التهديدات الإيرانية المتعددة المستويات والاتجاهات، انتصرت أيضا لحماية الاقتصاد العالمي. ترى قدرة المملكة على امتصاص هذه الصدمات ومعالجة سريعة للأضرار اللي تحدث في المنشآت النفطية وحماية الاقتصاد العالمي هي علامة مهمة جدا، تقوم وحدها بعبء حماية الأمن الاقتصاد العالمي من خلال امدادات النفط. ولعل هذا واحد من أهم الأسباب التي شهد المملكة تؤكد أن وقوف العالم اليوم التحول.

0: من الناحية الواقعية هناك من يرى أن إيران سواء هي أو أذرعها استطاعت بالفعل أن تهدد أمن الخليج، استطاعت أن تضرب منشآته الحيوية المهمة للغاية، وبالتالي من الناحية العسكرية هم يعتبرون وهددت الملاحة الدولية وأثرت على عائدات النفط بالنسبة لدول الخليج، وبالتالي بمعايير الانتصار والهزيمة هم يعتبرون أن هذا انتصار.
1: يعني رشا لو أخذنا من منطق أخرى، الحوثي يطلق مسيرات وصواريخ، نعرف أن مسيرات وصواريخ إيرانية وبأيدي إيرانية، الحوثي مجرد ميليشيا يعني تافهة تختبي بين المنازل والبيوت وليس لها وجود عسكري حقيقي بالمعنى، وتغرر بالشعب اليمني. هل يعني هذا أن الحوثي هو شكل تهديد حقيقي عسكري؟ هل هو شكل انتصار؟ هذه العمليات أنا أعتبر إيران مثل مسلح داخل قفص يطلق النار على المحيط، فما له ثلاث خيارات، أما يستسلم أو تنتهي ذخيرته أو يصاب بالإرهاق ويجي. لكن هذا التهديد المستمر لأن أخذناه بالمنطق الطبيعي، هل انتصرت دول الخليج؟ نعم، استقطبت العالم، تحققهم السعودية أسست أو أنشأت التحالف البحري المتعدد الجنسيات يغطي ضعف الأمم المتحدة في حماية المرأة الدولية، لتستطيع المملكة أن تضرب وتحقق مثلا في باب المندب وتسيطر. لكن تؤكد على الشرعية، هناك فرق. إيران تخرب الشرعية الدولية وتسيء لمعنى التعاون الدولي، المملكة تسعى للتعاون. هل تعزز هذا التعاون الدولي؟ نعم تعزز، نشهد التحولات. في المقابل مثلا حلف مكة الدفاعي شكل حصانة وضمان، ليس هجوميا وليس عدائيا، لكن يشكل حصانة وضمان لبوابة أحد الخيارات المهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. إذن إطلاق الصواريخ والمسيرات ليس شجاعة وليس نجاحا وليس قدرة، هو محاولة. لأن إيران هذا ما فعلته طوال عقود، ماذا فعلت إيران إلا أنها تستثمر في بناء في صناعة الصواريخ والمسيرات.
0: طيب، هذه نقطة مهمة جدا يثيرها الآن أستاذ جاسر، وهو تعريف معنى الانتصار. الدول وجدت من أجل رخاء شعوبها، من أجل أمن واستقرار شعوبها. هو يقول أن التجربة الخليجية حققت هذا الهدف، بينما إيران استثمرت في الصواريخ، استثمرت في العمل العسكري، لكن المحصلة النهائية هو أن شعبها يعيش في فقر، تعاني من أزمات كبيرة، اقتصادها مكبل للغاية. أين هو المعنى الحقيقي للانتصار وليس المعنى المتعلق فقط بالقدرة على إطلاق الصواريخ أو تهديد أمن الدول؟
2: المعنى الانتصار هو الثبات على الموقف، الثبات على المبادئ، تحييد الظروف لصالحي وأن أستثمر الظروف مهما كانت. وهذه الحرب أثبتت للجميع هي ليست فقط على إيران، المخطط كان كبير جدا وكان الهدف ما بعد إيران، لكن الأمور وقفت عند إيران والأمور اللي كانت في ذهن الآخر حساباتها تغيرت. أعتقد الحصافة اللي تتمتع بها دول الخليج لم تذهب للصدام، ولذلك نتنياهو هو الذي حرض ترامب على هذه الحرب، لكن ترامب لم يستطع أن يحرض دول الخليج على الدخول بالمواجهة. ليش السعودية ما تقدر تواجه وتضرب؟ لكن أكو تقدير مخاطر، أكو استراتيجية بعيدة المدى.
0: ولكن السؤال الذي نطرحه بشكل مباشر لأنه بصراحة شديدة، هذا ما يقال من أنصار إيران في المنطقة، لقد استطاعت إيران أن توجع الخليج وأن هذا يعد انتصار عليه. أستاذ جاسر يقول لك هذا ليس انتصارا، لأن في النهاية هي أصبحت بمعزل، تعاني من عزلة دولية، تعاني من اقتصاد هش.
2: هذا بحث بالنتائج دون معرفة الأسباب. احنا خلنا نعرف الأسباب حتى نبحث بالنتائج. هو لماذا هو ماكو أصلا هو حرب بين دول حتى نقول انتصرت إيران على دول الخليج؟ ما دخلت في حرب. الدول حينما تدخل في حروب تقطع العلاقات الدبلوماسية.
0: والتهديدات التي قامت بها إيران على الخليج ألم يكن حربا؟
2: هذه الأمور
0: يعني لما تطلق صواريخ وتطلق مسيرات وتضرب مطارات وتضرب منشآت، ما هو المعنى الحقيقي للحرب إن لم تكن هذه حرب؟
2: هذا وضحها قبل أكثر من 6 أشهر الرئيس الإيراني بزجكيان. اعتذر لدول الخليج، اعتذر بهذه المرحلة،
0: وظلت الهجمات حتى اليوم،
2: لكن أمريكا ظلت تقصف وتضرب من هذه القواعد.
0: يعني لا يجب أن نريد
1: يمكن معلش يمكن ندخل إحنا في مغالطات منطقية بغض النظر عن الموقف. الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ليست مبررة بأي شكل من الأشكال، ولم يحدث، دول الخليج لم تسمح باستخدام القواعد اللي موجودة فيها. المملكة مثلا لا يوجد فيها قواعد عسكرية أمريكية، في تعاون عسكري لا علاقة له بالقواعد العسكرية. قطر فرغت العديد مثلا على سبيل المثال من الإمكانات. لم تساهم دول الخليج. عمان تستقبل وزير الخارجية وتضرب ثاني يوم لأنها سمحت فقط بوجود ممر مائي.

0: من السفن اللي تعبر وهذا ضد رغبة إيران. لا ليس صحيح. لا الاعتداءات الإيرانية اعتداءات مجرمة، اعتداءات تسيء الاستقرار، اعتداءات.
1: ولكن أستاذ نبيل كان يرى دوما وفقا لمتابعتي له أنه يرى أن إيران نجحت في انتصار واضح في تحييد القوى العسكرية الأمريكية عبر هذه الضربات في الخليج، سواء كانت بادعاء مسألة القواعد أو عدمه. أنت كنت ترى أنها أيضا نجحت في تهديد الملاحة الدولية، وأن كل الأوراق التي جمعتها واستطاعت الاستفادة بها خلال الفترة الماضية تعد انتصار. هذا ما كنت تقوله دوما.
2: أنا أقول وواضح جدا بكلامي أن إيران هي ردة فعل لما حدث. الصواريخ التي انطلقت، الولايات المتحدة تقول بأنها انطلقت من هذه الأمكنة، خل أسميها، وأكو قواعد، باكستان عندها قواعد، تركيا عندها قواعد، لماذا لم تنطلق؟ وهذا الدافع الذي يقول يراد توريط الخليج. اليوم الخليج أنا أعتقد دول هي تفهم، وبقراءتي البسيطة، أن ما بعد الحرب سيختلف
0: صدقني
2: ما قبل الحرب.
0: بس هذا الرجل لو أن دول الخليج سمحت باستخدام قواعدها لرأت إيران نارا شديدة تحرقها، ما لم تسمح دول الخليج إطلاقا.
2: أنا أتفق بهذه الجزئية،
0: من السهل جدا.
1: طيب لماذا يضرب الخليج إذن؟ أنت تتفق في هذا الأمر؟
2: أتفق في هذه الجزئية.
1: لماذا يضرب الخليج إذن؟
2: لكن الضربات لو تحدديها وتتابعين الضربات، كانت مصادر النيران حينما ترى إيران أن هنالك مصدر للنيران يقول الحرس الثوري نضرب هذه المصادر، لكننا في نفس الوقت تابع البيانات، لكننا لن نعادي. يعني البيان الحرس الثوري الأخير وبيان خاتم
1: يعني مطار الكويت انطلقت منه رأس لفان، انطلقت منها
2: هذه راد بحث بها من الذي يعني أطلق
1: المناطق المدنية الجنوبية في
2: هذه يعني هذه القضية. أنا أعتقد أكو بها دخول طرف ثالث، طابور خامس يريدي.
1: لا لا لا يعني مسألة النظريات المتعلقة بهذا الأمر تبدو من
2: طيب. إحنا نستقي المعلومة من طيب مقر.
1: أنت ترى أنها استطاعت أن تحقق بعض الأهداف فيما يتعلق بتحييد هذا الأمر، وفي كنت تقول أيضا عن مسألة تهديد الملاحة باعتبار أنها ردت فعل وليس فعل. دكتور علي مراد، يمكن أن تشاركنا هذا الأمر؟ هناك من يرى مثل أستاذ نبيل أن إيران رغم أن الخليج لم يكن طرفا مباشرا في هذه الحرب، ورغم أنه أدخل أو أقحم في هذا الصراع الأمريكي الإيراني، لكن هناك من يرى أن إيران خرجت منتصرة على الخليج بقوتها العسكرية.
3: اولا مساء الخير لك وللضيوف الكرام وكل المشاهدين والمشاهدات. يعني اذا كنا نريد ان نقيم مفهوم الانتصار بانه القدره على الايذاء، حسنا، ولكن القدره على الاستمرار كما جاء في التقرير، والقدره على ان تعيش في مكان اكثر امنا، وان تستثمر اقتصاديا، وان تنتظر بعد الحرب ان تكون علاقاتك مع جيرانك مختلفه وافضل، فهذا امر اخر. خيارات إيران والسياسة الخارجية دائما لإيران كانت قائمة على استخدام الحد الأقصى من العنف وليس البناء. إيران قادرة على التعطيل، على التدمير، على القصف، لكنها غير قادرة على بناء الثقة. اليوم عندما نسمع الضيف الكريم الذي يتحدث من استوديو، وهو الذي يقول من جهة أن إيران قد انتصرت، أو أن إيران استطاعت أن تضع حدا للمخطط التي كان يواجهها، ومن ثم يقول أن دول الخليج ليكون تبريره الوحيد هو أن هنالك طابور خامس كي يحاول أن يفسر موضوعيا قصف مطار الكويت. هذا الأمر يدل على أن هذه السياسة الإيرانية في النهاية هي قائمة على وضع حد أقصى من القوة دون القدرة على بناء الثقة مع الآخرين. كيف يتوقع البعض إذا كان هنالك انتصار أن يكون هنالك قدرة على بناء علاقات سليمة مع دول الجوار؟ إيران تقول لدول الخليج عليك أن تخرج أمريكا والقواعد الأمريكية من الخليج. هل ما تقوم به إيران اليوم يسهل هذا الأمر؟ أعتقد أن علينا أن نعود إلى ثابتة أساسية. السياسة الخارجية الإيرانية هي فارسية، وسياستها الداخلية قد تكون إسلامية أو قد تكون شاهية. في المحصلة، في الدور الإقليمي لإيران، عامل التاريخ وعامل الجغرافيا لم يكن يوما مريحا لدول الخليج، إن كان في عصر الشاه عندما كان على رأس السلطة تاج، أو عندما كانت في عهد الخامنئي والخميني عندما كان على رأس السلطة.
1: ولكن حينما تضرب خطوط الطاقة حينما تضرب منشآت وخطوط الطاقة والتصدير وتؤثر على تصدير النفط بشكل كبير، وتشل الحركة بهذه الصورة، وتشل حركة الملاحة، وتصل صواريخها إلى قلب العواصم الخليجية، ألا يعد

0: هذا انتصارا بالمعنى العسكري؟
1: لا، ما هذا هو جوهر السؤال. إذا كنا نريد أن نتحدث عن الانتصار هو القدرة في الإيذاء والتعطيل، حسنا ليسجل هذا انتصار إذا كان بهذا المعنى، ولكن هذه القوة الإيرانية هل هي قوة بناء؟ هل هي قوة ثقة؟ هل ما قدمته إيران في السنوات الأخيرة، وأتحدث كلبناني أنا هنا، إيران تتعرض لحصار والاعتداءات والاشتباك مع الولايات المتحدة، لنسهل النقاش، أمريكا معتدية منذ 79 على إيران، ومن ثم منذ 2 أدار مع ما قامت به إسرائيل من خرق للسيادة وقتل وما شابه. ولكن إيران عندما كانت تواجه هذا الضغط، ما هو النموذج التي قدمته لبلد كالعراق، لبلد كلبنان، لبلد كسوريا، لبلد كيمن؟ ما هو النموذج؟ قامت على تدمير الدولة الوطنية، على إضعاف هذه الدول، على استغلال أزماتها والبناء على ما هو النموذج؟ هل اليوم هل بلد كلبنان بمنطق القوة الناعمة يريد أن يكون هناك استثمار وعلاقات اقتصادية بمنطق المصالح مع إيران؟
0: طيب، هذا سؤال مهم يمكن أن يرد عليه
1: أنها تدعم لبنان.
0: أستاذ علوش يمكن أن يرد على هذا الأمر، لأن ما يقوله دكتور علي مراد يحتاج إلى نقاش حقيقي. إيران سواء بالنسبة لها أو للدول التي خلقت فيها أذرع عسكرية تابعة لها، لم تجني إيران وهذه البلدان سوى الخراب والدمار. انظر إلى الجنوب في لبنان، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ انظر إلى اليمن من خلال دعمها للحوثي، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ انظر إلى العراق، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ إيران وأذرعها من الناحية العملية هي تقدم نموذج أو صورة للدمار والخراب وليس للبناء والاستقرار. بماذا ترد أستاذ علوش على هذا المنطق؟
2: نعم، تحية لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. يعني أن نقول بأن إيران بنت أذرع عسكرية في المنطقة فهذا أمر ينافي التاريخ، لأن هذه الأذرع المسمات بأذرع عسكرية أنشئت قبل انتصار الثورة الإسلامية بإيران. على سبيل المثال في لبنان المقاومة ضد إسرائيل نشأت قبل وجود إيران الإسلامية الحالية، وبالتالي هذه المقاومة لجأت إلى إيران عندما لم تعد تجد من يدعمها ويسلحها ويدافع عنها من أجل استمرارها في مواجهة المشروع الإسرائيلي. أيضا في العراق، من أنشأ الحشد الشعبي العراق هو المرجعية العراقية، وقد أنشئ لأجل
0: أنت تنكر الآن أن حزب الله أنت تنكر الآن أن حزب الله ذراع لإيران، تنكر أن الفصائل المسلحة في العراق ذراع لإيران، تنكر أن الحوثي ذراع لإيران. هي نفسها كونت ما سمي بمحور المقاومة، هذا اعتراف صريح لا يحتاج إلى نفي.
2: هذا هو، نعم، هناك فارق كبير بين كلمة أذرع وكلمة محور مقاومة أو جبهات تعمل كل جبهة منها.
0: طب بغض النظر عن المسميات، بغض النظر عشان الوقت، ما يقول أستاذ
2: كبير.
0: علي مراد يقول لك نعم. لن تجلب لهذه الدول سوى الخراب والدمار. انظر إلى الجنوب اللبناني وأنت نعم. لبناني وهو أيضا لبناني.
2: نعم، أولا يا دكتور علي، في لبنان من جلب الدمار هو إسرائيل، هذا بطبيعة الحال متفقون على ذلك. أما بالنسبة إلى الحرب الحالية فهي حرب تخاض في المنطقة، يخوضها الأمريكي ضد إيران ويخوضها الإسرائيلي في سبيل التوسع، ولا داعي لإعطاء الكثير من الأمثلة من سوريا إلى غير سوريا حول كيفية التصرف الإسرائيلي بموضوع هذه المنطقة والحدود الموجودة فيها وكيفية.
0: ما هو لم يختلف معك، قال لك أن هناك اعتداء، قال لك أن هناك اعتداء أمريكي إسرائيلي، ولكنه يسألك عن المحصلة النهائية للنتائج. ما الذي حدث على الأرض؟ هل أصبح الجنوب اللبناني أصبح أكثر ازدهارا؟ هل أصبحت اليمن أكثر استقرارا وازدهارا؟ هو يقول لك أن هناك تجربة لدول تستثمر من أجل شعوبها، من أجل التنمية، من أجل الاستقرار، وهناك دول تعسكر وتنفق الكثير على الصواريخ والمسيرات من أجل الهيمنة والنفوذ.
2: أولا، إيران لم تختر أن تكون معاقبة دوليا منذ نشأة هذا النظام، ولم تختر أن تعاديها الولايات المتحدة بعد أن كانت إيران الشاه هي شرط المنطقة وكانت متسيدة للمنطقة، لأن قرارها في أمريكا وإسرائيل كان هذا الأمر مسموحا لها أن تقوم به. إنما بعد انتصار الثورة الإسلامية أصبحت معاقبة وأصبحت محاصرة وأصبحت مهددة، وشاهدنا حرب العراق كيف بدأت فور انتهاء الثورة الإسلامية، كل ذلك في
0: سبيل. هل أنفقت إيران الأموال؟
1: ولكن هذه مشكلة.

0: إيران ليست مشكلتنا، ليست مشكلتنا أن تريد إيران أن تحافظ على نظامها.
1: مش مع إيران أن
2: تريد. استمع إلى بعضنا البعض يا سادة.
0: لا لا لا لا
2: لا بعضنا يا سادة.
0: أبدا.
2: أستاذ علوش ثانية أعطي له فرصة للرد.
1: سابقة للوجود الإيراني. طب لا تستطيع أن
2: طيب أعطي له فرصة للرد. أستاذ مراد عقب لننتقل إليه. دكتور مراد.
0: يعني سريعا يعني أنا أعتقد أن من يريد أن يضع المنطقة والعرب بين خيار إيران وإسرائيل هذا أمر مرفوض. إيران بلد يسعى للدفاع عن نفوذه. إيران تستخدم عندما تريد الوحدة الإسلامية، وعندما تريد تستخدم ترفض عندما يقال الخليج العربي ترتعد الفرائس لأنها لا تتحمل كلمة الخليج العربي. أنا لا أقول أن إيران لا تتعرض لتحديات ولا تتعرض لضغوط، وأحيانا كثيرة تعرضت للظلم، ولكن الشيء بالشيء. إذا كانت أمريكا هي الشيطان الأكبر وإسرائيل الشيطان الأصغر، فبالتأكيد أن الإيرانيون ليسوا ملائكة. لقد أضروا بالمنطقة. ماذا فعلوا في سوريا؟ لنعود إلى المراجعة. ماذا كانت النتيجة؟
2: يعاقب ثانية واحدة يا دكتور مراد.
0: لا أحد يعطينا، لا أحد يضعنا أن أختلف مع إيران وحزب الله لا يعني أبدا أننا مع.
2: طيب لو سمحت عقب يا أستاذ علوش أعود إلى الأستوديو. لو سمحت
0: ليس قدام خيار.
2: طيب يا أستاذ علوش عقب سريعا لأنقل لأستاذ جاسر.
1: ليس المطلوب أن نختار بين الدول العربية وإيران، المطلوب أن نختار نحن أبناء هذه المنطقة منطقتنا، أن نرفض الغريب، والغريب فيها هو الأمريكي والإسرائيلي. لا يوجد عربي.
2: ماذا يريد أبناء المنطقة
1: يا أستاذ علوش؟ يمكن لنا أن نبني نظام إقليمي جديد.
2: أستاذ علوش، ماذا يريد أبناء المنطقة؟ يريدون الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء. هل حققت إيران ومحور مقاومة هذا الهدف؟ هذا الهدف هل حققته؟
1: وهل هذا مسموح للدول التي تؤيد أمريكا ومرفوض من للدول التي تعارض إسرائيل وأمريكا؟
2: طيب
1: يعني دول الطوق المحيطة بإسرائيل في سوريا، لبنان، الأردن ومصر، هل تعيش الرخاء؟ هل تعيش الاستقرار الاقتصادي كما تريد؟
2: أشكرك على هذا الطرح.
1: من يريد السيطرة على خيراتها؟
2: طيب أستاذ جاسر رد على هذا الأمر.
3: أنا أعتقد هناك إشكالية في الذهنية العربية، إشكالية خطيرة للتبعية لإيران بهذا الشكل وهذا التبرير. يعني تصنيف تسمية المقاومة، مقاومة ضد من؟ نحن لم نشهد المقاومة ضد إسرائيل ولا ضد أمريكا. حزب الله مثل ما قال الدكتور علي يعني عانت منه سوريا، قتل السوريين وخرف السوريين وخلق مجاعات في سوريا. حزب الله كان يدرب الحوثيين على إطلاق الصواريخ على المملكة. حزب الله كان يشارك في كل الجرائم اللي وقعت في العالم العربي. ليست مقاومة، نحن نعيش في وهم. هل إسرائيل يعني بهذا الشكل؟ هل أمريكا هي اللي تشكل؟ ماذا قدمت إيران؟ أولا لا يجوز لدولة أن تبني ميليشيات تخلخ الدول يعني أو سيادة الدولة الوطنية.
2: حزب الله هي تنصر المستضعفين، هي تقول أنها تقدم يدها من أجل تحرير الأراضي من العدو الإسرائيلي في وقت لم تقدم فيه الدول العربية هذا الدعم.
3: المشكلة هذا طبعا كلام غير صحيح. لبنان منذ أن بدأ حزب الله مع انتماء من إيران وهو يعاني في انتكاسات اقتصادية. الأردن ومصر يعني علوش تعيش في استقرار وفي نمو وتطور، تواجه عجقبات اقتصادية أحيانا. هذا شان كل الدول تواجه في اضطرابات اقتصادية، لكنها في استقرار،
2: لكنها لا تعاني،
3: لكنها في استقرار،
2: لكن في النهاية
3: ونمو ووحدة وطنية وعندها خطط تنموية.
2: لا لا لا ثانية واحدة بس يا أستاذ علي،
3: لا تصارع من أجل الوجود والوحدة.
2: مصر كدولة أو الأردن كما يقول أستاذ،
1: وأنا أفهم موقفك من المقاومة، فمن لا يقاوم يجب أن يضرب كل فكرة مقاومة أخرى. أنا لا أريد منك أن تدافع عن لبنان، دافع عن القضية الفلسطينية، لكننا نحن قد ارتحنا على الاقل من اسناد غزه. لو وجدت تعرف من
3: تعرف على فكره
1: يدافع
3: تعرف
1: عنها
3: تعرف
1: طوال المرحله الماضيه
3: تعرف تحالف حل الدولتين الذي تقوده المملكه الذي الى الان 150 دوله تنضم اليه. تعرف انه الان 7 دول اوروبيه حضرت المنتجات المستوطنات الاسرائيليه من غزه. تعرف انه الى قبل امس المملكه عقدت الاجتماع التحالف لاجل حل الدولتين وتستقطب هذا الجهد الذي يدعم، هذا الجهد الذي يقدم فلسطين. تعرف ان المملكه لديها موقف ثابت من حل القضيه واشترطت رغم الضغوطات ان لا حل الا بقيام دوله فلسطينيه. اذا عملت ايران لم تعمل شيء. ايران استهدفت المملكه ايران،
1: والحمد لله اننا وصلنا الى هذه المرحله.
2: طيب
1: اليوم المملكه تبدل فكرها الامني في المنطقه، هذا امر ايجابي جدا لنا كلنا.
2: تبدل الفكر الامني للمملكه.
3: معلش اذا كنا بندخل في جدل وصراخ ترى انا يعني
2: طب أعتدل. هل
3: المملكه منذ تاريخها المملكه منذ يومها الاول وهي تعمل في هذا الاتجاه

0: لست أنت من تقرر ماذا تعمل. المملكة مواقفها معروفة، واليوم المجتمع الدولي بأجمعه يقف إلى جانب المملكة في الاعتداءات. ما نشهده هالاعتداءات الحوثي خلال السنوات الماضية، 750 صاروخ تستهدف المملكة من إيران وأذرع إيران، هي كانت من أجل إيران، من أجل القضية الفلسطينية.
1: ولكن أريد أقول لحضرتك حاجة، شيء هذا فرض على إيران لم تختاره، كان هناك عدوانا أمريكيا إسرائيليا عليها. هو يقول لك هذا الأمر، كان هناك عدوانا أمريكيا إسرائيليا.
0: أنا أذكر حفلة، أذكر حفلة الراقصين في البرلمان الإيراني عندما قالوا نسيطر على 4 عواصم عربية. اليوم سوريا الحمد لله خرجت وتدخل في استقرار، ونتمنى أن لبنان يدخل أيضا في الاستقرار، والعراق يسعى لتحقيق هذا الاستقرار، والحوثي سينتهي ميليشيا
1: إرهابية. هو يقول لحضرتك أن كانت هناك، ليس من باب نظرية المؤامرة، ولكن كانت هناك ضغوط وعقوبات كبيرة على النظام الإيراني منذ تأسيسه حتى لا تكون هناك قوة اقتصادية قوية.
0: إيران لم تعمل، إيران حاولت مع كل الدول، حتى باتفاق بكين بين المملكة وإيران على أجل كان تفعيل اقتصاد، الاتفاقية الاقتصادية، تفعيل اقتصادية، الاتفاقية الأمنية، لم تقدم إيران أي محاولات.
2: دكتور جاسر أقدر،
0: اضطرت
3: أن يعني
1: سنوزع الوقت فقط حتى لا نظلم أستاذ نبيل.
2: دكتور جاسر تفضلت بي وتفضل بي الضيوف، بس أنا عندي فد نقطة يعني، وهاي أعتقد هي من عندها راح نحلل كل الأمور ببساطة جدا. اليوم هل إن الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها وجبروتها فعلت شيء بهذه الضربات اللي يسموها اعتداءات، أو ما الذي فعلته؟
1: دمرت البنية التحتية في إيران.
2: أنا أتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي صديق موثوق؟
1: إيران عليها المليارات، حاصرت الاقتصاد الإيراني، فرضت عقوبات.
2: هل إن الولايات المتحدة صديق موثوق اليوم لدول الخليج وثقت بالولايات؟
1: هذه ليست،
2: هذه لا، هذا راح أسأل سؤال مهم جدا.
1: لا هذا ليس محور النقاش، هو محور النقاش الرئيسي ما هي النتائج التي حصلت عليها إيران من مشروعها، سواء كان لدعم المقاومة أو مواجهة أمريكا وإسرائيل، ماذا جلبت لشعوبها؟
0: جلبت يعني عدم الاستقرار على استقرار المنطقة، تجويع الشعوب الإيرانية، ونحن لا نتكلم على الفارسية، إيران مجموعة شعوب، نزعة الحرس الثوري، هي هو نفسه فكرة ميليشيوية وحاول يزرع ميليشيات في الدول العربية.
2: القواعد الموجودة، البعض يقول بأن هذه القواعد حتى نحيد إيران.
4: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها، تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.

0: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك.
1: العربية اف ام، مشروع نفوذ ام من اجل اهداف نبيلة وسامية؟ يعني هتعطي لك
2: احنا القضية خلينا نفصلها بتفصيلة ابسط. نقول بعد ما انتهت قضية الشاه كانت هنالك بال 81
1: الأسطول الخامس. أنا أريد الحاضر.
2: الحاضر يقول الحاضر بأن إيران لحد الآن، وأنا أتكلم مع حضرتك، هنالك مفاوضات جدية تجري لأنها لا تريد أن تدخل في مشروع.
1: يا أستاذ نبيل، سأطرح عليك هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل. يا أستاذ نبيل، بشكل واضح هي قدمت نموذج يقوم على التفوق العسكري، بناء الصواريخ الباليستية، الاهتمام ببرنامج وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت حينما تعرضت لاعتداء من الولايات المتحدة الأمريكية قصفت نماذج التنمية في الخليج. هذا هو السؤال الحقيقي، وبالتالي هنا منافسة ما بين مشروعين، مشروع يعزز من قدراته العسكرية ومشروع يعزز من مشاريع التنمية من أجل مواطني. بعد الفاصل يمكن أن ترد حضرتك على هذا السؤال. فاصل قصير ونعود.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
4: في يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلاً طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
3: سمعت كثيراً أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70
4: تقريباً. 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
3: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: تفرعنا في أمور كثيرة، ولكن السؤال طرحته قبل الفاصل. تبنت إيران مشروعا يتعلق ببناء قوة عسكرية، تبنت دول الخليج مشروعا يقوم على التنمية والاستقرار لشعوبها. الآن إيران التي قادها هذا المشروع المواجهة مع أمريكا وإسرائيل تقوم بضرب هذا المشروع التنموي، لماذا؟ هذا
6: إيران تضرب المشروع التنموي، هاي عبارة كبيرة جدا. إيران تعادي الخليج مثلا؟ ما أعتقد.
7: لا فقط ترسل صواريخ
6: بس. لا ما أكو فرق، هاي حالة وقتية.
7: الإيرانيين لطيفين
6: في السياسة
7: جداً. بس يرسلون صواريخ ومسيارات بس فقط
6: في السياسة. درسنا السياسة، ماكو شيء ثابت بالسياسة. اليوم تكون أكو مشكلة، باكر راح تنحل المشكلة. أكو مشكلة كبيرة.
5: تضربهم بالصواريخ ليه؟
6: يا أستاذة إحنا مو هذا.
5: هذا ليس سلوك عدائي.
6: تكلمنا به كثيراً.
5: هذا ليس سلوك عدائي.
6: هذا السلوك رد فعل وليس فعل.
5: بغض النظر هو في النهاية أنت بتضرب منشآت الطاقة بتاعتي ليه؟ هذا أنت لا ترى أن هذا ليس سلوك عدائي؟ هل منشآت الطاقة، هل مطار الكويت، هل كل هذه المنشآت المدنية، خط أنابيب شرق غربي بتاع السعودية، كل هذه
6: راح أسلم بسردية حضرتك وسردية.
5: لا مش سردية، احنا بنطرح الأمر.
6: راح أتكلم بالواقعية. ماذا تفعل إيران حينما تتعرض لإنهاء الوجود كوجودها؟ وتكلم ترامب بهذه القضية، بالأربعة أيام سأنهي إيران. وتكلم نتنياهو بأنه القضية ستكون من الماضي. إيران لم تعادي أحد، هي من اعتدي عليها. أطلقت الصواريخ من هذه القواعد. هذا مو كلامي، كلامهم دا يتكلمون بأنه هذه القواعد اللي أثرت علينا ودول الخليج
5: يعني
6: ستراجع.
5: رأس لفان كان فيها قواعد؟
6: نعم
5: رأس لفان
6: ما بيها قواعد.
5: هذه المؤسسة الاقتصادية في قطر.
6: طيني جي
5: مطار مدني
6: وهو الكويت
5: كان فيه. لا بس ثانية واحدة، خط أنابيب شرق غربي بتاع السعودية في صواريخ انطلقت منه، يعني ما هو أنا فهمني دي
6: يا أستاذة. النظرية تقول قطع الرأس حتى أنهي الجسد، هذه النظرية اللي متبنيها الولايات المتحدة إسرائيل. إذا تتكلمين عن قضية قواعد مدنية لماذا ضربت، هكذا تقولين هذه القواعد المدنية المطارات أو هذه، أنا أعتقد إيران ما تكلمت بصراحة بأنه ضربت هذه القواعد المدنية. احنا خلينا نجزئ الامور ونخليها.
5: الحوثي اللي بيضرب السعوديه بيضرب لصالح مين؟
6: انا اخذ
5: لصالح مين؟ بيضرب لصالح مين؟
6: انا ما دافع عن الحوثي. الحوثي اكو من يدافع عنه.
5: لا انا بس لصالح مين؟ لصالح مين لما يقول لن نسمح بتهديد السفن في البحر الاحمر؟ هو بيدي البحر الاحمر وبيحاول يستخدم البحر الاحمر وباب المندب لصالح مين؟ ما هو ربنا عرفوه بالعقل برضه. يعني انا بقول لحضرتك عن سلوكيات عدائيه ضد مشروعات التنميه في السعوديه في دول الخليج.
6: أني راح أجيب لشيها من الأخير. إيران
5: رئيس وزراء قطر قالها، قال أنتم تضربون مصادر دخلنا.
6: شوفي أستاذ،
5: ألا يعد هذا استهداف للتنمية؟
6: شوفي أستاذ، من الأخير حتكلم وياك بأنه القضية هاي كل اللي دا يصير هي قضية وقتية لأن يكون هنالك قوة تجاه هذا الجبروت وهذا الابتلاء والافتراس. خل أسميه أكو افتراس إسرائيلي للمنطقة.
5: خلص.
6: لولا هذا الرد، لولا هذا الرد.

0: قبلها كانت تركيا ومصر كلها كانت ابتدعت.
1: طيب يا دكتور علي رد على هذا
0: بس بجزئيه واحده. طيب. وبالتالي يعني وبالتالي يعني ما تفضل به السيد الضيف المراد يمكن من بيروت بأنه وصف إيران وكأنه هي الغول والذي يبتلع المنطقة ونسى هاي الجرائم التي ترتكب في غزة.

0: أم ضربك؟ الخليج أطلق صواريخه عليك؟ الخليج هدد منشآتك؟ مش هو اللي عمل ده؟ ردة فعل عليه
1: هذا الخليج قضية مؤقتة. علاقات طيب. الإيرانية الخليجية في أفضل حالتها، اتصالات
0: أفضل حالتها؟
1: في أفضل طبعا اتصالات دبلوماسية بين السيد وزير الخارجية.
0: واضح أن الصواريخ والمسيرات دي ألعاب نارية.
1: هذه قضية وهذه قضية.
0: ألعاب نارية
1: أستاذ. طيب. هذه قضية
0: علي.
1: خلينا
0: طيب. نفصل لو سمح أستاذ علي، دكتور علي ممكن ترد على هذا الأمر لو سمح؟ هو بيقول لحضرتك أن العلاقات يعني طيبة، أن إيران إيران هي من تصدت لأمريكا وإسرائيل.
1: لا يمكن إيران دول المنطقة أن الخليج، ولا يمكن
0: على دول المنطقة أن تقدم يعني الشكر لإيران على دول المنطقة.
2: تفضل. يعني هذا يذكرنا بوسائل التعليم القديمة التي تقول أنا أضربك لمصلحتك. لا أعتقد أن كل هذا المنطق هو منطق متهافت. إيران أدارت مع الولايات المتحدة العراق وتحالفت دارت ولعبت دورا أساسيا في أفغانستان. إيران تمارس أقصى درجات البراغماتية التي تلامس الانتهازية وتغلف كل هذه الأمور بعباءة إيديولوجية. يقال أنها اليوم في معركة مؤقتة. لماذا ضرب الأردن ولم تضرب إسرائيل؟ لأن لإيران حسابات، وكل دولة لديها حسابات ولديها مصالح. لماذا لكن إيران تغلف مصالحها القومية والجيوستراتيجية بغلاف إيديولوجي، أحيانا ديني وأحيانا قومي، ولكن في الجوهر سياسة إيران هي سياسة نفوذ.
0: ولكنها تتصدى للمشروع الإسرائيلي التوسعي من وجهة نظر
2: تتصدى
0: للمشروع الإسرائيلي
2: التوسعي. نعم، لا أنا سأتحدث عن هذا الموضوع. نعم تتصدى للمشروع التوسعي الإسرائيلي. هذا الأمر كيف كانت تتصدى له في سوريا؟ حزب الله عندما استخدم حزب الله للذهاب للقتال في سوريا واليمن والعراق، أين كان الموضوع هنا؟ اليوم هنالك من استخدم النفوذ في لبنان مثلا، وتم الحديث عن ودفع أهل الجنوب والجنوبيين، لأن حرب سوريا ليست مقاومة إسرائيل، وحرب في العراق ليست مقاومة إسرائيل، والحرب في اليمن وانغماس حزب الله ومن ورائه إيران. ماذا كان لمصلحة لبنان أن يغرق في كل هذه الأمور؟ ولكن في النهاية نتحدث عن الأمن القومي وغيره. أنا كبلد كلبنان، مارست إيران في لبنان 40 سنة تدعم حزب الله، لا يوجد مطعم فارسي وتعاون ثقافي مع المجتمع اللبناني. بقيت علاقة إيران علاقة ضيقة مع جزء معين ليس من الشيعة لكن من بيئة حزب الله. نحن في النهاية كلبنان نبني علاقاتنا بمنطق المصلحة. مصلحتنا هي مع دول الخليج. نعم هنالك نموذج تنموي في الخليج. لا نستطيع كلبنان أن نبني نفسه. ليس لدينا النفط وغيره، ولكن أنا مصلحتي أن أكون شريك مع دول الخليج، أن أب المعنى الثقافي والمعنى التاريخي والمعنى
0: طيب.
2: الاقتصادي.
0: لو سمحت يا دكتور علي،
2: آلاف من اللبنانيين في الخليج. ما الذي قدمته إيران؟
0: طب هذا سؤال مهم.
2: قدمته إيران طيب كنموذج للبنان
0: طيب.
2: أو لسوريا أو لليمن أو للعراق.
0: طيب لأن الوقت أريد أن أوزعه بشكل عادل. يا أستاذ علوش، هو يقول لحضرتك أين هو الرخاء؟ أين هي التنمية؟ أين هي مشروعات التعاون الثقافي والحضاري؟ أين ما قدمته إيران لهذه الدول؟ هو يرى أنها لم تقدم سوى الخراب للجنوب اللبناني مثلا.
3: ست رشا، يعني حاولت عدم المقاطعة قدر الإمكان طمعا منك بأربع إلى خمس دقائق أتحدث فيها الموقف قبل أن تنتهي الحلقة إذا سمحت.
0: تفضل.
3: بداية، نحن تقريبا شبه اتفاق أن عنوان المعركة في المنطقة ليس بين إيران والدول العربية، بين إيران وأمريكا. والمساحة العربية جغرافيا وكبنى تحتية واقتصاد هي ساحة المعركة وجزء من هذه المعركة التي تخوضها إيران لمحاولة تحقيق الردع الاقتصادي بوجه أمريكا والعالم باستخدام المنطقة. هذا هو الواقع. أنا لا أدافع على الضربات الإيرانية التي تستهدف أي منشأة مدنية في العالم العربي، فقط المنشآت الأمريكية هذه أمور مشروعة، أما المدنية فلا، حسابات مختلفة أنا لن أدافع عنها ولن أدخل بها. ولكن
0: هل ضربت المنشآت الأمريكية في الأردن، في السعودية، في الكويت، في قطر؟ أين هي المنشآت الأمريكية التي تضرب؟
3: أنا أقول أي مكان يكون فيه جندي أمريكي يخوض هذه الحرب، هناك 50 إلى 60 ألف جندي أمريكي في المنطقة. وهناك عشرات بل مئات القطع العسكرية في المنطقة في هذه الدول.
0: بس لماذا لا تجيب على سؤال دكتور مراد الرئيس؟
3: ترد عليها من باب الدفاع عن
0: ما الذي جلبته إيران لدول المنطقة؟ هو أستاذ

0: جاسر ودكتور علي يقول لحضرتك جلبت عدم الاستقرار، جلبت الدمار والخراب، ليس هناك تعاون اقتصادي.
1: سأتحدث لك عن ذلك
0: سريعا لو سمحت.
1: نعم نعم. إذا المشكلة بين إيران وأمريكا حسب ما، هل إيران تريد تدمير التجربة الاقتصادية العربية؟ إيران ليست كما تقولون هي فقط أنتجت صواريخ ومسيرات، إيران أنتجت طاقة نووية سلمية يخشاها العالم اليوم. إيران وصلت إلى شبه اكتفاء ذاتي من كل السلع والخدمات والمنتجات لأنها تعرضت للعقوبات. إيران أنتجت السلاح لأنها منعت من شرائه كما تفعل دول المنطقة من أجود وأحدث وأكثر الأنواع تطورا في العالم، تقوم هذه الدول بشرائها. إذن إيران ليس صحيحا أنها لم تقدم سوى تجارب عسكرية. المشكلة في العراق كانت بالنظام السابق والآن هي المشكلة بالأمريكيين وأيضا بتقاسم النفوذ. نحن في لبنان نتحدث اليوم،
0: لا أنا عايزة بس تعقيب من أستاذ
1: لوجود توازن.
0: طيب بس أنا هعود للضرورة، لكن هو بيقول لحضرتك
1: فقط دقيقة.
0: طيب
1: دقيقة
0: تفضل، أريد أن أنقل إلى أستاذ جاسر ليعقب وسأعود إليك. هو يقول لحضرتك أن إيران غير صحيح أنها قدمت هذه النماذج للخراب. إيران قدمت تنمية، قدمت مشروعا نوويا استطاعت أن تتصدى به أمام التوغل الإسرائيلي باعتبار أن إسرائيل تملك أيضا سلاحا نووي. لماذا تلام إيران على كل هذا الأمر؟
2: أعتقد دائما وعبر التاريخ قيمة الإنسان هي الهوية والمواطنة. حينما تصبح المواطنة درجة ثانية وتصبح الهوية درجة ثالثة ويصبح الولاء للآخر وتسخير البلد للآخر ومن أجل الآخر، هذه كارثة. ولذلك من الطبيعي أن تتمدد إيران في هذه المناطق بسبب نوعيات هذا السلوك، الإحساس أن إيران هي على حق. نحن نقول بكل بساطة إيران دولة معتدية، ليست دولة نامية ولا مزدهرة، دولة تعاني من التضخم بشكل، تعاني من الشح. الرئيس الإيراني يتكلم عن الحصار والضغط، الوزير الخارجي الإيراني، ليسنا نحن من نتكلم. إيران حاولت ترسل الصواريخ إلينا بشكل مستمر. مسألة القواعد أنا أعتقد صار فيها كلام كثير في هذا الجانب، ليست هي مشكلة القواعد، هي مشكلة الذهنية والتبعية لإيران، وأن هذا إيران هي ما تقوم فيه هو حق. هذا الاستلاب، استلاب الشخصية، ويعني أقصد أنه تمسح إلى درجة أنه يصبح الوطن بلا قيمة والهوية. أنا أعتقد أني كمواطن أنا في أي مكان، جيراني وأصحابي وأهلي وبلدي وأرضي اللي عيش فيها أولى من أي أحد آخر أيا يكن. بالتالي هذه الاعتداءات الإيرانية في لبنان، في العراق، في اليمن، في سوريا سابقا، هي دمرت هذه البلدان بشكل كامل. ما الذي نشهده في الاعتداءات على دول الخليج؟ أنا أعتقد أنها كانت تطيح صخرة يوما لي هنا وأوها قرنه الوعلو. لم تنجح في هذه المسألة. من يقتنع من بكمل بس إذا سمحت مني،
3: حتى لا أنساها. هل هنالك تكتل خليجي من هذه الدول، دول مجلس التعاون الخليجي، أن تكون هنالك قوة وإرادة ضد ضرب إيران في هذه الفترة اللي تسميها اعتداءات حضرتك؟
2: نعم وقفنا، أوقفت على فكرة أكثر من مرة وقفت الضربات الأمريكية.
3: أنا أتكلم عن موقف واحد خليجي.
2: أوقفت دول الخليج الضربات الأمريكية أكثر من مرة على
3: موقف
2: إيران
3: خليجي،
2: من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وليس دفاعا. أنه يا جماعة نحن نسعى للسلم والاستقرار، وهذا السعي ليس ضعفا وليس جبنا وليس تخاذلا، بل هو قدرة. ترى الصبر والامتياز والحكمة والإدارة الذكية هي مهارة وليست ضعفا. نحن نشهد أن إيران تدمر الآن بسبب سلوكها وليس
0: ولكن
2: بسبب
0: ألم تشكل إيران مصدر تهديد للمشروعات التنموية في الخليج؟
2: ولا زالت وستشكل. اليوم تهدد باستهداف الطيران المدني، تهدد باستهداف الطيران المدني بسبب الحرب الإيرانية.
0: كونها قادرة على
2: نتكلم على دولة لا تجيد إلا التهديد، على نظام، احنا نتكلم على نظام ميليشياوي لا يجيد إلا التهديد والتخريب. هذه المهارة الوحيدة اللي يتقنها. الشعب الإيراني يعيش في مأساة، وبالتالي تبني أي تبني مواقف إيران. إذا أرادت إيران تعتدل، لماذا الخليج باقي على دول الخليج باقي على هذا العلاقة؟ على أمل أن تكون إيران عاقلة وتدرك المخاطر.
0: طيب أستاذ نبيل، يمكن أن ترد على مسألة مهمة أشار إليها سريعا أستاذ جاسر. مؤشرات الاقتصاد الإيراني في تراجع غير مسبوق. أنت تتحدث عن
1: خلي بالدقيقة.
0: أكيد أكيد سأعطي لحضرتك رد. هناك تراجع في قيمة العملة، هناك
1: يعني
0: تضخم
1: دكتور وصل. دكتور يبدو أنه لم يكن يستمع لما نقول.
0: لا لا لا يستمع،
1: هو مصر على أن يعتبر أننا نريد أن ندافع عن إيران بشكل أعمى، وهذا غير صحيح.
3: لا بس
1: نحن في لبنان نريد أن يكون، وهذا أمر مثبت سياسيا، نعلم في لبنان أن هناك نفوذ إيراني ونفوذ سعودي أيضا، ونريد أن يكون هناك توازن بين النفوذين. وتحدث رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن ذلك الأمر.
0: هو الحقيقة
2: لا نريد لبنان لا نفوذ إيراني ولا نفوذ سعودي، نريد لبنان تكون دولة مستقلة. لماذا تريد أن تنتهي؟

0: المنطقة هو
1: لماذا تخضع لبنان للنفوذ أيا يكن؟ لا أحد يريد نفوذ
2: إيران حولت
0: ليس أخضاعاً ليس أخضاعاً هكذا هي اللعبة السياسية والمصالح الاقتصادية. طيب
3: هو في سؤال بس
0: هو في سؤال ليس أخضاعاً
3: هو في سؤال هو
0: لا أن إسرائيل هي التي تحاول إخضاعنا
3: طيب
0: اليوم كلنا
3: طيب هل استفاد هل استفاد لبنان من هذه العلاقة مع إيران؟ هل أصبح يعني إذا كان لبنان الآن مستقر ومزدهر فليكمل مشروعه مع إيران وسواء السعودية أو غيرها عليها أن تستجيب لإرادة الشعب في لبنان إذا كان هذا في مصلحته ويحقق له عوائد اقتصادية واستقرار وتنمية. لا يجب للسعودية ولا لغيرها أن تقف في وجه أي مشروع تنموي تستفيد به هذه الدول. المشكلة التي يطرحها الدكتور مراد أن هذه الاستراتيجية الخاصة بإيران كبلت المنطقة المزيد من الخسائر، المزيد من الاستقرار، المزيد من الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عربية. انظر للجنوب اللبناني ماذا بعد فتح جبهة المسالمة.
0: هذه نتيجة وليست أساس الفعل.
3: ما هو الأشياء بالنتائج.
0: يعني لماذا
3: الأشياء بالنتائج.
0: هو على هذه الحال بسبب
3: الأشياء بالنتائج.
0: بسبب المشروع.
3: طيب أنا بس لي سؤال. هو أظهر أستاذ جاسر التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد، التضخم، البطالة، الوضع الاقتصادي السيء، انخفاض العملة، ارتفاع مؤشر الفقر.
2: هذا مو جديد.
3: هذه نتائج لسياسة.
2: هذا مو جديد. 40 سنة أستاذ 47 سنة إيران بهاي المشكلة. رفعت شعار وتتحمل المسؤولية. هاي مو جديدة. يعني أنا أتكلمش بالواقعية.
0: الضيف الكريم اللبناني وقعت أزمة مصرفية في لبنان. من كان سبب الأزمة المصرفية وسرقة أموال الناس في لبنان؟ هل هي إيران؟
2: تحويل المسار.
0: هل هي شركة أم هي الفساد اللبناني؟ من كان
3: ده سبب؟ ده قصة داخلية إيرانية.
4: الحياة السياسية في لبنان. هنالك من عطل الحياة السياسية في لبنان. عندما يقال البعض نريد توازن. نعم عندما
0: هل هي إيران أم هي أمريكا وإسرائيل؟
4: نعم عندما يكون الحديث عن صراع نفوذ أو تقاسم نفوذ في لبنان وبين في لبنان بين السعودية وإيران، أنا أوافق من حيث المبدأ نريد أفضل العلاقات مع إيران، ولكن السؤال هل تتعاطى أو تعاطت يوما إيران إلا بمنطق الاستلاب والهيمنة؟
3: طيب.
4: كل الوقت إيران تهيمن.
3: طيب.
4: تهيمن على لبنان، تهيمن على العراق، تهيمن على لا تتصرف إلا بمنطق الهيمنة على الدولة.
3: وبالتالي المشاهد لن يستطيع. لو سمحت أنت قادة رأي. لو سمحت
4: لبنان في هذه
3: لو سمحت يا
4: ليس لديه اي مصلحه ان يبقى.
3: طيب علق استاذ نبيل.
4: التي تقوم على توظيف طاقات.
3: طيب لو سمحت يا دكتور مراد.
2: اي استلاب او اي هيمنه
4: ان تشتبه مع الولايات الامريكيه الاسرائيليه ازمتها تريد ان تحصل
2: لو على سمحت.
3: لو سمحت يا دكتور مراد
4: عن مصلحه
3: دكتور مراد
4: انا بالتحديد
2: اي استلاب او اي هيمنه هي الان من يريدها الامريكي والاسرائيلي. ايران لا تبحث عن اي استلاب او اي هيمنه مطلقا في هذه الفتره. هذه الفتره مد جسور ما يربط ومشتركات إيران مع دول الخليج أكثر من الخلاف.
3: طيب رد يا أستاذ جاسر.
2: مشتركات كثيرة ستنتهي هذه الحرب.
5: رد على إيش؟
2: ستذهب هذه الغيمة.
3: لا لو سمحت.
2: ستذهب هذه الغيمة.
3: طيب.
2: وستكون
3: هو يقول أن إيران حريصة على الخليج.
2: واحتمال حتى دخول.
3: طيب. إيران حريصة على علاقتها بالخليج.
2: إلى حلف مكة.
3: الوقت انتهى.
2: هذا مو كلام.
3: الوقت انتهى أستاذ جاسر.
5: إيران لن تدخل حلف مكة. حلف مكة
2: مفتوح.
5: حلف قائم. مفتوح لكنه قائم.
2: حتى يثبت أنه ليس ضد إيران.
3: انتهى وقتنا. انتهى وقتنا وصلنا. لختام محل النقاش. أشكر ضيوفي الأعزاء. إلى اللقاء.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة.

0: الدراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
2: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
1: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
2: الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
1: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
2: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
1: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
2: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
1: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات الهوية.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية FM أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أقفل الكاميرا خلاص.
0: من العربية FM بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
14: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
15: من الرئيس السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
16: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
17: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
18: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
0: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM العالم اقرب.
19: لا تذهبوا بعيدا،
20: قسم بمعركة مخيم جنين
19: فنحن دائما معكم،
20: دائما معكم
19: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
21: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
19: أكبر شبكة من المراسلين،
22: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
19: وأفضل باقة من المختصين.
23: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
19: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
24: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة.

0: لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم محدثكم ماجد الثبيتي ومن الإعداد هذه تحية بقية الشركاء في هذا البرنامج من الإعداد سارة القحطاني ومن التنسيق وعد الدوسري والإخراج لرامي حمزة. برنامج ليالي العربية وكما تعودتم يا أصدقاء مساحة حوار مختلفة نفتح ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: هذه الحلقة طربية بامتياز، فنانة استثنائية منذ بدايتها عبر المنصات الرقمية. اختارت ضيفتنا اليوم مسارا غنائيا يجمع بين القصيدة العربية والألحان الشرقية والتجارب الموسيقية المعاصرة. من أغنية أحب يديك ونحب البلاد إلى ألبومي بيناتنا في بحر وحكايا القلب، تنقلت في أغنياتها بين الحب والوطن والذاكرة وحافظت على حضور يرتبط بالكلمة واللحن معا. واليوم تبدأ مرحلة جديدة من تجربتها من ألبوم مع ألبوم فصول، وتطرح أولى أغنياتها روحي وروحك التي كتبت كلماتها ولحنتها بالتزامن مع استعدادها للقاء جمهورها في جدة ضمن أمسية تقدم فيها أعمالها برؤية موسيقية مختلفة. عن البدايات، رؤيتها للفن وتحولات تجرباتها والكتابة والتلحين، وعن فصول كذلك وما يحمله القادم، نرحب بضيفتنا اليوم الفنانة الاستثنائية فايا يونان. أهلا وسهلا بك أستاذة فايا، وسعداء جدا بوجودك معنا في ليالي العربية. أهلا وسهلا.
2: شكرا شكرا ماجد، وشكرا على المقدمة الجميلة، يعني اختصرت كتير أشياء.
0: أنت تستحقين أكثر صراحة، وشكرا لقبولك الدعوة، وسعداء جدا بوجودك معنا. عندي ما شاء الله الشباب هنا في الكنترول كلهم متحمسين صراحة لهذا اللقاء. أهلا وسهلا.
2: وأنا بالأكثر فيك. شكرا لاستضافتي، ويعني هيك بشرفني أني أكون معكم اليوم.
0: حياك الله. نبدأ معك يعني من النشأة. أنت نشأتي في سوريا، بعدين انتقلتي مع عائلتك للسويد في سن تقريبا 11 سنة، ودرستي هناك العلوم الاجتماعية. كيف أثر الانتقال من سوريا للسويد في شخصيتك واختياراتك الفنية؟
2: كتير، يعني أنا نحن أصلا لما كنت بسوريا كان كمان بابا شغله متنقل، فكنا كتير نتنقل يعني بين المحافظات. يعني أنا ولدت بمدينة اسمها أو بلدة اسمها المالكية، هي بشمال شرق سوريا على حدود الموصل بالعراق والحدود التركية. ف هذه البلدة مسقط رأسي، عشت بدير الزور، عشت بالشام، بس أكثر فترة كانت أطول فترة كانت بحلب. فهيدا التنقل الدائم يعني كان من أنا وصغيرة هيك بيعمل غنى أو ثراء بالشخصية، لأنك بتشوف ثقافات مختلفة، اللهجات مختلفة لحالها، يعني فكرة أنه أدنك تتعود على لهجات مختلفة. طبعا النقلة على أوروبا بعمر الـ 11 هذا هون بقى يعني الفرق الكبير بين
0: وفي سن صغير، يعني
2: سن صغير صحيح. وكانت يعني الهجرة كانت طبعا كانت مع العيلة بسبب انه اهل ماما هونيك، وكان في يعني اسباب ما خاصة بالوضع يعني اللي صار، مش فكان انه نحن كنا كتير انا واخواتي انه بدنا نضل بسوريا، يعني كان عندنا هيدا الحنين من نحن وصغار. وبنفس الوقت انه السويد هي هيك يعني البلاد الاسكندنافية كمان كتير مختلفة فيهم الثقافة. طبعا يعني أنا كتير ممتنة

0: كثير جوانب صقلت شخصيتي. مثلا السويد هي من أكثر البلدان يلي بتدعمك يعني كطفل، بيقولوا هي بلد كثير منيحة للأطفال، ويعني فيها نظام رعاية اجتماعية حتى يعني دائما بتركز على، مثلا لأعطيك مثال هيك كتير صغير، يعني إنه بما إنه السؤال هو كيف أثر على شخصيتي، يعني مثلا نحن ببلادنا هو طبيعي التنافس، المنافسة بالصف والمقارنة ودرجات
1: صحيح.
0: أولى ثاني ثالث، هذا الشيء ممنوع بالسويد لأنه أنت بتتنافس بس مع حالك، ما في حتى يعني درجات. فأنا كان عندي شوك لأنه أنا حدا كتير كومبتيتيف وبتنافس، إنه كيف يعني أنا تعبت شقيت كل هالفصل ما أعطوني حتى إنه فهو يعني هو الفروقات هيك يعني بتخليك بس
1: فانه الشيء
0: تفكر
1: هذا
0: إنه
1: لك
0: آه
1: انت، مش انه منافسة بينك وبين احد.
0: صح. وانه حتى يعني فكره انه بالمدرسه في كتير مواد مختلفه، انه هن مش يعني الرياضيات مش اهم مثلا من ماده النجاره او الخياطه، لانه ممكن انت تكون مبدع بالطبخ، فانه كلهم عندهم نفس الكريدت يعني بعلاماتك. فهذا الشيء كمان هيك يعني اكيد اثر فيني، وفكره انه دائما في هيك دعم يعني خلينا نقول للأطفال وهيك، فهذا الشيء كان حلو. بس كان عندنا دايما طبعا حنين. ولما يعني أنا بعمر ال 18 كمان رجعت انتقلت على بريطانيا لأدرس جامعة بجلاسكو، لأنه أنت ذكرت إنه العلوم الاجتماعية كانت اكشلي ببريطانيا،
1: اي
0: فكمان رجعت هاي النقلة. وبعدين لما بلشت غني رحت على لبنان، فبحس إنه حياتي كلها هيك محطات.
1: اي يعني الطفولة سويد، المرحلة الجامعية بريطانيا، بعدين الفن بلبنان، يعني محطات تقريبا في وجهة نظر المتلقي مش مترابطة او مش مخطط لها. لكن انا اللي
0: مفاجأة.
1: اثار فضولي، يعني في سن 11 سنة انت انتقلتي للسويد، كيف حافظتي على المخزون الفني؟ او مين الفنانين اللي كانوا
0: هذول
1: مؤثرين على
0: أهلي.
1: ايوه كيف مين الفنانين اللي كانوا مؤثرين في طفولتك، او كنت تشوفيهم الايدل تبعك وبتتابعيهم، وكيف يعني في بلاد الغربة حافظتي على هذا المخزون؟ انت اليوم بتغني كمان بالفصيح كذلك، يعني
0: صحيح
1: شيء ممكن اصعب.
0: 100%. بدي اقول لك شيء، نحن لما انتقلنا اهلي كان عندهم خوف انه نحن ننسى العربي، حتى يعني حتى القنوات التلفزيون يعني عندنا بالبيت ضل كثير سنين عربي، حتى انه الانسات بالمدرسه كانوا يقولوا لاهلي انه لازم يحطوا تلفزيون سويدي لانه هيدا بيقوي لغتهم السويديه، فماما تقول السويدي والانجليش رح يجي بعدين، اهم شيء انه وصار بابا يجيب لنا كتب وروايات بالعربي انه لازم نقرا بالعربي، فقط لانه كنا بالغربه، فصار التركيز اكثر انه نضل متواصلين مع اللغه، مع الفن. يعني نحن بابا فنان، يعني فنانينه المفضلين وديع الصافي وصباح فخري،
1: يا
0: نسمع
1: سلام.
0: كثير كنا هذا النوع من الميوزك، وماما طبعا فيروز الصباح، وطبعا يعني هيك الزمن الجميل، بالاضافه لكل شيء بوب يعني كنا نسمعه انا واخواتي وقصص معاصره، بس دائما كان يعني حتى بحفلاتنا بمناسباتنا انه دائما هيدي يعني الموسيقى تبعنا، انه نحكي عربي، دبكاتنا نحن،
1: يا
0: رقصاتنا
1: سلام.
0: نحن، اكلاتنا نحن. يعني هلا على سيره درس الطبخ، حتى مرات انه بالمدرسه نروح يعني نعمل ورق عنب، يعني بس just because يعني انه نحن بدنا نفرجي
1: انه هذه
0: كل اجزاء
1: ثقافتنا.
0: ثقافتنا.
1: هذه
0: يس.
1: ثقافتنا. طيب في هذه النقطة صراحة، وهي نقطة مرة مهمة، يعني كثير من أولياء الأمور، الأمهات والآباء كذلك، يحرصوا أنه تكون اللغة الأولى اللي يكتسبها ابنهم اللغة الثانية، وبيقولوا أنه مثلا اللغة الأساسية وهي العربية تجي مع الوقت. وش رأيك في هذه الفكرة؟ بما أنك أنت صاحبة
0: كيف
1: تجربة،
0: يعني؟
1: يعني كثير من الآباء والأمهات يعني في تنشئة الجيل الجديد يحرصوا على اكتساب مثلا اللغة الثانية اللي هي الإنجليزية والفرنسية وغيرها، بعد كذا يهتموا في فكرة اللغة العربية أنه هي
0: أنا
1: اللغة
0: بحس
1: الأم.
0: بالعكس، يعني أنا بحس اليوم الأفلام والبوب كولتشر والأغاني يعني صار في انفتاح، نحن اليوم زمن العولمة ولسه السوشيال ميديا يعني أكثر، إنه أنت اليوم قديش في من

0: الجيل الجديد مثلا بيسمع كي بوب، انه مين كان بيقول انه نحن في اطفال عندنا بمجتمعنا حيسمعوا اغاني كوري ويفهموا؟ فنحن اليوم اصلا يعني في عندك اكسس وعندك قدره انك انت تتعلم او تكون معرض انك تسمع وتحفظ اي لغه او يعني تتمرن عليها. بس النشأه يعني في هي ليش بسموها لغة الأم؟ يعني هذا شيء حيجي من الأهل. فأنا صراحة أنا بزعل لما بشوف، وهذا شيء للأسف يعني عم ينتشر أكثر وأكثر، إنه أولاد عايشين ببلاد عربية وأهلهم بيحكوا عربي بس بيحكوا
1: بس
0: معهم إنجليش، فهن ما عم يفهموا يعني
1: هذه
0: ما بيقدروا
1: النقطة.
0: يردوا بالعربي، فشيء كتير غريب يعني.
1: اي هذه النقطة. فانت
0: هي مشكلة
1: هذه يعني انت ضد الفكرة هذه.
0: طبعا، ضد الفكرة، وهي في هوية كاملة عم تنمحها، لأنه هي اللغة يعني كل بيقولوا كل لسان هو إنسان. يعني أنا لما أنا بعرف أتواصل بالعربي، فأنا هي إنسان كامل بكل، لأن يعني المشاعر، كيف بعد، كيف بحلم، كيف بفكر. يعني هي مش بس فكرة
1: صحيح.
0: إنه منا بس لينغويستيك أو قصة يعني لغة، هي يعني كينونة كاملة. فأنا إنه هي خسارة للشخص اللي هو ما عم يمارس هاي اللغة ببلد مفروض هو يعني يعني في بلاد عربية.
1: نعم.
0: إنه هو شيء مؤسف، بس بحس إنه هو مشكلة الكل عم بيعاني منها، فلازم هيك يلتقى حلول يعني.
1: جميل. طيب نجي للتركيبة اللطيفة والجميلة اللي بدأت من السويد وثم بريطانيا إلى لبنان. أنت انتقلت إلى بريطانيا لدراسة العلوم الاجتماعية، متى أدركت أنه الغناء راح يكون مسارك المهني وتحولت إلى لبنان؟ كيف جات يعني الفكرة؟
0: بآخر سنة بالجامعة قبل التخرج، كل ما كان يعني كل ما يقرب التخرج أنا أحس إنه يا إلهي أنا هلأ لازم أدور على شغل، يعني
1: اي هذه معضلتنا
0: بشركات
1: كلها.
0: وفوت إيه، إنه صرت توترت من الموضوع إنه لا
1: اي
0: لا بليز. فآخر سنة بالجامعة أنا فتحت قناتي على اليوتيوب،
1: اي
0: وبعز الامتحانات وبعز أنا بلشت نزل كوفرز. يعني بالأول كانوا أغاني هيك كل شهر غنية، بس كان هيك يعني كأنه في شيء عم يقول لي إنه
1: بعز
0: لازم
1: الامتحانات.
0: تغني. إيه يعني أنا كانت يمكن طريقة ما بدي واجه الواقع إنه أنا هلأ رح أتخرج ولازم أشتغل، وإنه أنا
1: والله
0: لا أنا بدي
1: هذا هروب
0: غني.
1: قوي من المذاكرة صراحة.
0: هروب بس شو يعني، هو بالنهاية الحلم يعني قد ما بتفكر بالقصة بتصير واقع، يعني هذا اللي بيقولوا عنه مانيفستيشن، أنت بتجذب هذا الشيء. فخلصت يعني خلصت جامعة من هون ورحت قدمت على برنامج هواة، وأنا خلص كل ثقة إنه هذا. طبعا ما مشي الحال بالبرنامج، بس أنا كملت يعني، ضليت حط قصص على اليوتيوب هيك، ضليت لبين ما يعني صار بلش يصير فيها هيك انتشار. وكان وقتها نزلت فيديو مع شقيقتي ريحان وانتشر، وحسيت انه صرت جاهزة.
1: بجي لهذا الفيديو. ولكن تجربتك انت الان قلتي لي انه ما مشي الحال، كيف تلقيتي الموضوع هذا انه ما مشي الحال؟ هل بدأت تشكي مثلا في قدراتك، او مثلا اللون مش مفهوم، او ايش بالضبط؟ كيف كان
0: لا
1: احساسك؟
0: لأقول لك شو، اكيد صار معي احباط، بس يعني انا الاحباط اجمالا بيطول معي يومين، ثالث يوم
1: جميل.
0: والخمس يلا. فحسيت انه عندي كتير ثقة بالتوقيت يلي بيحطه يعني ربنا لكل شيء بحياتنا. فحسيت انه معناتها هذا مش الوقت، يعني مش هاي الطريقة يلي انا العالم حيعرفني فيها، وكملت عادي يعني.
1: جميل. طيب بجي لموضوع الفيديو، انت نشرتي او بدأ حضورك الواسع في عام 2014 بعد انتشار فيديو اللي هو الى بلادنا مع شقيقتك ريحان. ايش قصة العمل هذا؟ وطبعا هل كنت تتوقع رجع الصدى هذا؟
0: أكيد لا، يعني نحن ما توقع، يمكن لو عرفنا انه هو هالقد حينتشر وحياخذ صدى كنا يعني هيك فكرنا، مو فكرنا مرتين، بس كنا يعني عقدنا القصه، وحتى الفينشينج تبع الفيديو كيف عملناه، يمكن كنا حيكبر الموضوع براسنا. نحن قلنا انه بنحط هيك يعني عمل
1: ايش القصة؟ كيف يعني كيف بدأ العمل؟
0: اوف.

0: احنا ندري انه كان وقت اختبارات.
1: لا هذا هون كنت خلصت جامعة. كان صيف 2014 وكان صيف دامي كتير على بلاد الشام، فقررنا نعمل هيك يعني نمزج أغاني فيروز للمدن إنه أنا غنيتهم، وشقيقتي هيك كتبت مثل نثر، وعملنا هيك ماشاب والعالم يعني تفاعلت معه. ومن بعدها أنا حسيت إنه صار عندي مثل في اهتمام في قاعدة. صار بتذكر وقتها صار هيك فجأة صار عندي 10,000 فولوور على انستغرام، وحسيت إنه أوكي يعني هلأ أنا إذا غنيت حيسمعوني هدول 10,000، إذا اشتغلت حيكبروا. فحسيت لازم في مومنتوم، في هيك في موجة أنا لازم ركز واستغلها وقول يلي عندي. فهيك كملت يعني من بعد كو نزل بأكتوبر 2014، وأنا 2015 نزلت أول سينجل أحبه يديك.
0: يعني كان رجع الصدى ما كان متوقع، وهو اللي أعطاك الدافع هذا بسبب 10,000 اللي صار.
1: بسبب الاهتمام بشكل عام يعني بالإعلام وهيك، مش بس أكيد بسبب يعني مش بس إنه بسبب الفولوورز، هو صار فيه هيك
0: يعني صار البداية. في ضجة
1: البداية
0: هو الدافع. طيب وش اللي تغير في حياتك الفنية بعد انتشار هذا الفيديو؟
1: هي ما كان عندي حياة فنية قبله يعني. مش انه شو اللي تغير.
0: يعني رميتيها كذا
1: انه يعني انا
0: يعني هيك نزلت الفيديو هذا كتجربة شخصية، نجحت ما نجحت.
1: بس انه انا كنت عارفاني انه انا ما بدي، هي مش بس قصة انه ننزل، انه ما بدي بس نزل كوفرز واغاني واعمل، بدي اطلع من السوشيال ميديا، بدي يكون مغنية موجودة بأرض الواقع كمان. فالفكرة كانت أنه أعمل أغنية الخاصة وبلش غني مسارح يعني هيك.
0: أي هذا بجيك من الهواية للاحتراف. بس الآن يعني هذه الأغنية هي أو هذا رجع الصدى هو اللي أثر، حسيتي أنه خلاص يعني
1: أكيد. بس أنا بقول يعني أنا بحس أنه لو ما كانت مثلا صارت هيك كان يمكن صار غيرش. يعني بحس انه كنت انا عارفه، كنت حاطه هدف انه انا بدي غني وعندي شيء اقوله وعندي مشروع، فكان يعني بحس كان صار يمكن اذا مش بهالطريقه بغير طريقه. بس ما فيني ما اقول انه هو كان حجر الاساس يعني.
0: بس على الطار يعني او في هذه النقطه فايا، يعني انت من طفولتك يعني كنت بتسجلي طموحاتك، كان عندك هذه النقطه. أنا عشان كذا قاعد أحاول أربط، أنت من وأنت صغيرة كتبت أنك أنت حابة تكوني مغنية، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: من الطفولة
1: لقيت مذكراتي كان عمري 15 وكاتبة، هي الفكرة أنه كيف المجتمع بحسسك أنه لازم يكون عندك مهنة حقيقية تقليدية. فأنه أنا بتذكر أنه مثلا كل الصفحة حاطة يعني أول شيء حتى سايكولوجيست بعدين سوسيولوجيست بعدين إنه مدري شو بعدين آخر شيء هيك بآخر صفحة كاتبة إنه بس إنه عن جد حلمي الحقيقي إنه أكون يا مغنية يا كاتبة. فلما قريتها
0: هلا ما شاء الله جمعت الاثنين.
1: فإنه لما قريتها من فترة قلت أف يعني أنا عن جد كنت حتى لو أنا بعقلي عم برضخ وعم بحط بلان يعني حقيقي. لأنه تعرف أنت يعني إذا خاصة إذا كبران بعيلة خلينا نقول مثلا ما أنا من الوسط الفني أو بعيدة نوعا ما، فبيحسوا أنه الفن هو شيء طريق كتير بعيد، طريق صعب، أو بيقلك أنه الفن ما بيطعمي خبز، أو بيقلك فيه كتير محاربة ومنافسة وهيك بيصعب لك ياها يعني. طبعا بزمن السوشيال ميديا وهيك لازم يعني نعترف انه الموضوع صار اسهل. يعني اليوم عندنا فرصه اي حدا يكون عنده منبر ويفرجي موهبته. وهذا لا يعني انه الموضوع سهل، لانه اكيد في كتير منافسه وفي انه كل الناس صار عندها منابر، فبمحل ما صارت المنافسه اصعب بس صار في فرصه. يعني انت مانك مضطر تستنى منتج او راديو مثل كانوا يعني من قبل، او اذاعه تحط لك تعمل لك اسطوانه.
0: مثل في السابق الان قناه وخلص.
1: فهي هيك انه بيحسوك انه مثل انه لا يو هاف تو هاف ا ريل جوب، فبصير احلامك اللي انت عن جد جوا قلبك بتصير باخر الصفحه. بس انه الاصرار بخليك تحققها.
0: طيب متى تحب

0: تحول الموضوع عندك من هواية إلى أنه خلاص هذا طريقي، هذا الاحتراف؟
1: لا، أنه من بعد أول أغنية، يعني من بعد أحب يديك، حسيت أنه هذا الشيء اللي بدي أعمله. والحفلات، يعني الحفلات اللايف على المسرح كمان، يعني مثلا أنا شخصياً أنا كتير بحب الحفلات المسرح، يعني بحبهم أكثر من أنه، يعني أكيد بحب أعمل أغاني وهيك، بس أنه كمتعة أنا بستمتع على المسرح أكثر من الاستوديو، لأنه أنا بحب هالتواصل الإنساني اللي بيصير، لقاء
0: وراجع
1: مع
0: الصدى.
1: الجمهور، لقاء الطاقة، يعني إنه نجتمع كلنا بقاعة أو بمسرح أثري أو بأي مكان ونغني سوا، إنه بحس هاي الطاقة في عن جد هيك لا تعوض. فهيك يعني أخذني سنين، ولليوم مرات أنا بكون واقفة على المسرح هي لحظات هيك تذكير لإلي، يعني لحتى ضلني ممتنة إنه أنا عن جد أنا هاي حياتي، إنه أنا عم عيش شغفي، إنه هذا الشيء كتير حلو.
0: جميل. على طاري العمل أحب يديك، هو أول خطواتك الغنائية الخاصة مثل ما ذكرتي،
1: يس.
0: لكن في نقطة لافتة أنك اعتمدتي على الإنتاج وعلى دعم الجمهور، وكانت هذه يعني لافتة شوي، غير عن باقي
1: لافتة كتير.
0: غير عن باقي الفنانين. ليش اخترتي التمويل الجماعي لإطلاق أول أعمالك؟
1: هي كانت فكرة مجنونة. كانت فكرة المانجر بوقتها، يعني حسام عبد الخالق، قال لي إنه طيب أوكي بدك تبلشي تغني هيك، بس ما في، يعني ما في إنتاج، وأنا ما كنت، يعني كان في بعض عروض، يعني كان في عروض إنتاجية واجتمعت بكم شركة إنتاج، بس إنه أنا كنت جدا واضحة إنه أنا بدي أعمل أغاني هاتفي وبدي أعمل فصحى وهيك، فأنا لأني كنت واضحة حبيت، يعني هن كان ما كان في اهتمام بهذا، ما كان في إيمان، فما كان، ما التقيت، يعني ما اتفقت مع ولا شركة
0: ليش
1: إنتاج، فأنا ما
0: السبب؟
1: عندي جهة منتجة، بس أنا عندي هذا الحلم أنا مآمنة فيه، فأنه أوكي خلص. في قال لي في شيء اسمه تمويل جماعي، اللي هي إنه أي حدا بيقدر يعرض يعني مشروعه أو فكرته الإبداعية على الجمهور، على الناس، وهن بيدعموك. فكانت اول شيء، انا اخذني وقت اني انا، يعني كانت فكره غريبه، يعني بال 2000 عم نحكي بال 2015، بس بعدين انه قلت يلا
0: نجرب.
1: يعني منجرب. وعم نحكي يعني انا كمان يعني سوريه، وبلدي كانت عم تمرق بظروف كتير
0: نعم.
1: صعبه، انك انت تجي تطلب مساهمات لتعمل غنية كانت فكرة غريبة جدا، بس الحمد لله انه هيك حسيت اوكي هاي طريقة كمان لحتى
0: بس
1: اشوف اذا عن جد الناس مآمنة فيني، والحمد لله يعني وصلنا للهدف وانتجت الغنية.
0: بس قبل يعني ما نروح لثمار التمويل، انت ذكرت انه تواصلتي مع اكثر، او كان في تواصل بينك وبين اكثر من شركه، ولكن ما وصلت لنقطه الاتفاق. هل هو بسبب مثلا اللون اللي بتقدميه او اللي انت
1: ايه اكثر
0: تطرحيه؟
1: شيء، ايه لانه هن،
0: يعني ايش كانت
1: يعني
0: نقاط
1: بتذكر
0: الاختلاف؟
1: شركتين هن تواصلوا معي، ولما اجتمعت فيه انه انا كان قلت لهم بدي اعمل هيك وهيك وهيك فانه كنت عم اقول لهم بدي، عبالي اعمل شيء مختلف، عبالي اعمل قصائد، عبالي، فبعرف انه هو كان هذا السبب، بس انا احترمت انه هن كانوا واضحين، انه في حدا حتى قال لي بالحرف انه نحن بالنهايه شركة ربحية، يعني نحن ما حنجي نستثمر بشيء نحن ما بنعرف إذا حينجح أو لا،
0: يعني
1: ما
0: كان
1: أنا وصفة
0: اعتراضهم
1: ما
0: على
1: هم أنا.
0: اللون أكثر؟
1: إيه؟
0: يعني إيش كان مطلوب طيب؟
1: إنه نعمل الشيء الوصفة المجربة وناجحة، يعني نعمل شيء قريب
0: نعم.
1: للسائد
0: أوكي.
1: والبوب، يعني الشيء المنتشر أكثر.
0: أي فهمتك.
1: وما عم بحكي شيء، طيب طبعا يعني انا بسمع بوب وبسمع الشيء السائد وبسمع كل الالوان، بس انا كان عبالي كان في هيك فكره
0: انا عندي
1: براسي
0: هدف، حاب انه اقدمه او
1: صحيح.
0: لون جديد، انا حاب يعني حاب اني انفرد فيه، ولكن الهدف تجاري.
1: حبيت ان انت ماجد عم تاخذني في البدايات، انه انا عم بسترجع يعني
0: وبالعكس
1: الاوقات،
0: والله جدا
1: صار
0: مستمتعين.
1: اكثر من 10 سنين.
0: وجدا مستمتعين. لكن كيف كان شعورك لما او ايش كان

0: يعني لفايا لما وصل فعلا التمويل للهدف المطلوب، لما انت تختاري اول اغنيه وفعلا يمولها الجمهور بشكل كامل، كيف كان شعورك وقتها؟
1: كتير يعني كان شعور كتير حلو انه هدول الناس ما سمعوا اصلا شو عندي بس مآمنين فيني بموهبتي، فانا ما فيني اخذلهم يعني. فكان شعور، وهلا بتذكر هن 111 مساهم
0: حتى
1: فبنسميهم
0: الرقم مميز.
1: كو بايلوت، ايه. فكان شيء كتير حلو يعني، رح ضلني دائما ممتنه انه اول اغنيه انا عملتها بسواعد الناس اللي امنت فيني، مش يعني انه مع الناس، مع المحبين نفسهم. ايه
0: بس ما كان عندك تخوف وقتها انه ما يكون في تفاعل؟
1: اكيد اكيد، بس انه بالنهايه ما فينا نخلي الخوف فيه هيك. الخوف دائما مو هو خوف، اكثر من انه قلق فينا نسميه، بس ما فينا يعني انه ما فينا نرضخ او نسمع للخوف ونخليه يوقفنا من شيء. بالنهايه انه بدنا نقتنع انه هو شعور طبيعي انه يرافقنا، او القلق او التخوف اكثر من انه خوف يعني انه شو حيصير. لا، بالنهايه انه تحس انه ما عندك شيء تخسره انت اذا عندك شيء مآمن فيه.
0: جميل. طيب في هذه النقطة وهذه التجربة، أنت جربتي تواصل أو تواصلوا معك شركات إنتاج وجربتي التمويل، اليوم هل ما زال الاستقلال الفني من وجهة نظرك ممكن، ولا تشوفين أنه لا والله المنصات وشركات التوزيع ممكن أنها تؤثر على خيارات الفنان، خصوصا أن أنت كان عندك هدف أو لون معين أنت حابة تظهري من خلاله أو ما تبي تقدمي غيره؟
1: اول شيء حبيت انه خلص طرنا باليوم. انا حسيت انه كثير استرسلت، انا بسترسل يعني هلا.
0: بالعكس سعيدين جدا.
1: لا، اليوم شوف، اكيد اكيد هذا شيء ممكن، بالدليل انه انا اليوم، هلا اليوم عم بنتج رابع البوم لإلي كفنانه مستقله، فأكيد هو شيء ممكن، ما هو شيء مستحيل. بس لازم يكون عندك استراتيجية، يعني لازم يكون في عندك رؤية وترافقها ب، يعني ما تكون، يعني ما تكون مش كتير دارس خطواتك. يعني أنت تعرف، يعني أنا اليوم بعرف مثلا أنا عم بعمل حفلات هالسنتين لأني عم بعمل سيفينج إني أعمل ألبوم. أوكي، يعني أنا عندي أتليست خطة. هلأ عم تسألني الفرق بين هلأ وعشر سنين. شوف، في فترة يعني اليوم رجع هيك شوية، رجع دخل خلينا نقول رأس المال والشركات الإنتاج دخلوا حتى بالمنصات كلها. يعني اليوم حتى على يوتيوب صار في عندك إنه يعني حتى من عشر سنين بس كان أسهل إنك أنت على يوتيوب توصل لكل السبسكرايبرز اللي عندك. اليوم رجع فيه، صار فيه هيك مونوبوليز بمحل او احتكار بمحل، او اكيد اسهل يكون عندك شركه انتاج. بس انه ما له مستحيل يعني نرجع
0: يعني
1: لفكره
0: صعوبه، بس مش يعني بالصوره اللي مثلا واصله
1: في صعوبه. انه ما عم اقول انه هو شيء سهل، انا بس عم اقول انه هو شيء ما له مستحيل اذا انت بتخطط شوي وبتعمل اولوياتك. يعني يمكن اليوم مثلا انه في حدا بده ينتج، انه اوكي ما عنده القدره يعمل البوم بس بيقدر يعمل، يبلش بغنية. هالغنية يعني يقدر يعمل حفلة، من الحفلة يعمل غنية. يعني عم تفهم شو قصدي؟
0: اي فاهمك. طيب في هذه النقطة على طاري البدايات، انت يعني واللون اللي انت اخترتيه، يعني ارتبطتي اكثر بالوطن والانسان، هل حسيتي فعلا بانه جمهورك وضعك داخل هذا الاطار واصبحتي نوعا ما مقيدة داخل هذا الإطار؟
1: لا، ما في شيء بيقيدك. بالنهاية كان هو يعني لون أنا كمان اخترت إني أقدمه، والفن أصلا يعني أنت قد ما عملت، أنا بحس إنه الفنان يعني هو بشكل دائم نحن بنتغير، نحن كبشر بنتغير، العالم حوالينا بيتغير، فنحن مش منطق انه نحن تجاربنا الموسيقيه تكون نفسها. يعني لازم يكون في تجديد، لازم يكون في تنويع، لازم يكون في يعني اكسبيرمنتينج بمحل انه نحن نجرب. ما عم بحكي نجرب الوان مختلفه يمكن ما تشبهنا ونحن مش مقتنعين فيها، بس يمكن انا اليوم مثلا انه

0: لا أعطيك مثال. اليوم أنا الألبوم اللي عم بعمله اليوم يلي هو اسمه فصول، إن شاء الله يكون معنا وقت، يعني ضل معنا وقت نحكي كتير أكثر عن اللي عم حضر له
1: لا
0: اليوم
1: أكيد.
0: وهي مختلف كتير عن أول 3 ألبومات عملتهم، وهن أصلاً أول 3 ألبومات مختلفين عن بعض. بس اليوم أنا هذا الألبوم كله من كتابتي وألحاني، حسيت إني أنا جاهزة اليوم إني أعمل هذا النوع من الألبوم. هو الأغاني فيه كتير يعني من تجارب شخصية، ما كان يزبط إنه أنا أعمله هذا أول ألبوم، يمكن أنا ما كنت جاهزة. لا يعني خلينا نقول إبداعيا حتى، يعني ككتابة وتلحين، أو لأنه اليوم أنا رسخت صورتي بالألوان اللي عملتها، أنا اليوم قادرة أجرب، قادرة
1: يعني
0: ألعب،
1: كونت
0: يعني to
1: قاعدة
0: play
1: ممكن،
0: around.
1: إيه
0: Yes.
1: كونت قاعدة أو أساس متين، بعد ذلك ممكن انك تدخلي في التجارب اللي ذكرتيها. لكن بجي للبدايات او الالبومين السابقين، فايا كيف تختاري النص وتحوليه الى اغنيه؟
0: يعني
1: انا بروح
0: في طرق
1: للفصول
0: مختلفة.
1: اللي هو تجربه استثنائيه، كلماتك والحانك، بس بخليه بالاخر. لكن انا بتكلم عن البدايات.
0: أنت
1: كيف؟
0: بتحب البدايات.
1: اي كيف؟
0: أنت شكلك
1: لا، لانه فعلا فايا انت
0: أنا حاسة
1: لون.
0: راح اللقاء كله على البدايات.
1: لا لا،
0: بس
1: لانه في للامانه هو شيء لافت. انت ماخذه مسار خاص فيكي انت، و ف من اللي اثار فضولي انه فايا كيف تختار نصها؟
0: هلا شوف الحلو انه انا اليوم هي عن جد هذا الشيء حقيقي عم حسه، انه اليوم حاسه حالي بالبدايات، مش انه بالبدايات يعني انا حاسه انه انا اكيد بلشت وهيك، بس حاسه عم عيش لاني حاسه انه عم بعمل تغيير او بدايه جديده حتى باللون الموسيقي والمرحله اللي انا فيها فنيا. حاسه هيك في هذا حماس، يعني في اكسايتمنت معينه، فمش غلط تحكي عن البدايات. لا حعتبر انه انا لسه
1: عرفتي ليش احب
0: بالبدايات.
1: البدايات؟ بس
0: هو كل يوم هو بدايه جديده.
1: فكيف
0: كيف
1: تختار
0: بختار
1: النص؟
0: النص؟ عوده لسؤالك، اول قاعده هي لازم النص يلمسني، لانه يعني اذا ما حسيته انا ما راح اقدر اوصله. فانا مش مع، يعني انا مش من الناس اللي بتقدر تعمل شيء لانه والله هيك اليوم هيك الماشي او هيك السوق بده او هذا المطلوب. بحس انا ما بيزبط معي هذا الشيء، يعني انا اذا مش عن جد حسيت كل كلمه وكنت مقتنعه فيها ما راح اقدر اني انا اوصله، لانه حغنيه هيك من قفا، مش من قفا ايدي، يعني مش من
1: ما راح أحسه، ما في روحي.
0: وحتى يعني مثلا حتى انه كل جمله انا قايلتها بكل اغانيه هي انا عن جد قناعاتي، ما في يعني ما في شيء. مثلا بتذكر لما عملنا احب يديك، الشاعر مهدي منصور بنوجه له تحيه اكيد، فكان في المقطع الثاني ستكون لي لو تعشق الاوطان مثلي، ممن ستاخذني اذا ما عاد للاوطان اهلي. فانا جيت قلت له انه شو ياخذني ما ياخذني، انا كنت هون يعني اوائل العشرينات والفيمينست باور، قلت له شو ياخذني، انا مش سلعه، انا ما راح مني اللي هي صوره شعريه يعني يا فايا مشي. قال له لا، فعملناها ستكون لي لو تعشق الاوطان مثلي، ساكون لك لو عاد للاوطان اهلي. فهي انه يعني يمكن اليوم انا اليوم ما عندي مشكله اقول ممن ستاخذني اذا ما عاد للاوطان اهلي، بس عم بحكي انه انا بوقتها كنت عايشه مرحله هي الثوره النسائيه والتمرد،
1: ايه
0: وانا مش رح اغني هاي. فانا بوقتها ما قدرت اقولها، يعني مع انه انتبه هلا من شهر بس اجوا طلبوني واخذوني من اخذوني، عملت طلبه تقليديه، انا يعني عايشه العادات والتقاليد عادي. بس قصدي انه اذا شيء حسيت انه هذا الشيء ما بيشبهني هلا بهاللحظه مش رح اقدر اقوله. فهيدا مثال صغير يعني على انه كيف لازم اكون مقتنعه بالكلمات، يعني ما بقدر اقول شيء ما بيشبهني.
1: ايضا كمان يعني في مساله فهم الـ الـ الـ الكلمات اليوم، الـ الـ الاغنيه الفصحى، هل تشوفي انه قادره على الوصول او للوصول للجيل الجديد، او تحس
0: يس.
1: انه بتكون في تحديات؟
0: في تحديات اكيد، بس انه اكيد قادره، يعني انا عم حس انه في هيك ال شو بيقولوا، لا يصح الا الصحيح. فنحن اللغه العربيه

0: العربية بتجمعنا نحن بالمنطقة كلها، يعني كل بلادنا هي اللهجة الموحدة، وهي شيء حلو. وأصلا يعني أنا أكثر الأغاني اللي العالم تطلبها مني بالحفلات وبتحبها، وأكثر شيء عليها حتى يعني إنه استماعات، هي الأغاني الفصحى، يا قاتلي يا ليته يعلم في الطريق إليك. والأعمار ما أنا كبير، يعني الأعمار من العشرينات والثلاثينات، هذا الشيء بيفرجي إنه لا، في أكيد في ناس بتسمع، يعني أوكي مش يمكن مش كل الناس، بس في ناس بتقدر الفصحى، وفي ناس يعني اللي بيقرأ بالعربي اللي بيحب الأدب إنه الفصحى قريبة منه، واللي بيقرأ شعر فصحى قريبة منه. يعني أنا بحب الفصحى يعني
1: بس
0: شخصياً.
1: البدايات كانت فصحى، ليش اخترتي مثلا الغناء بلهجات مختلفة؟
0: هذا ألبوم أصواتنا، ثالث ألبوم. أول ألبومين يلي هن بيناتنا في بحر وحكايا القلب، كانوا نص الأغاني فصحى نص الأغاني اللهجة المحكية، يعني لهجة بلاد الشام اللي هي لهجتي. الثالث ألبوم عملناه إنه كل أغنية لهجة، عملنا عراقي، مصري، تونسي، جزائري، وخليجي سعودي. صورت الأغنية بالشرقية. يعني حسيت إنه أنا بدي أخوض التجربة مش بس كلهجات، يعني أخذنا حتى القوالب الموسيقية بكل بلد،
1: يا
0: عملنا
1: سلام.
0: الإيقاعات، المقامات. ف يعني كانت تجربة أنا تعلمت منها كتير شخصيا، وهيك عملت لي غنى يعني بمحل. فهني هذا اللي كنت عم أقول لك إياه، إنه من حق الفنان إنه هو الفن أصلا، يعني هو الفن إذا بدنا نعرفه هو شو، هو تعبير عن شيء معين داخلي، هو ممكن أنت تحس فيه، فهو تعبير وأيضا تواصل، هو بيبني هاي الجسور. فنحن يعني بحالة مستمرة من النمو،
1: يا سلام.
0: وعم نتطور وعم نتغير، فإنه أنا أكيد بدي أعبر عن شغلات مختلفة بمراحل مختلفة من حياتي. وهذا الحلو إنه نحن ما نكرر حالنا، دائما نجرب شيء جديد. فبال 2023 حسيت بدي أخذ هاي التجربة، إني أعمل ألبوم لهجات مختلفة، ورح تضل، يعني رح تضل الفصحى. رجعت بعد عملت يعني نزلت أغنية اسمها بحق الهوى كمان بالفصحى، يعني لا غنى طبعا عن الفصحى ولا عن أي لهجة. وحتى بدي أقول شيء كمان، لأنه في ناس سألتني عن الموضوع، إنه رح ضل أنا أتعاون مع شعراء بعتز، وأسامي كبيرة بعتز إني اشتغلت معها، أكيد رح ضل أشتغل مع شعراء وملحنين بس هذا الألبوم اللي هلأ عم بعمله إنه هو هيك تجربة إلي بالكتابة وبالتلحين، ويعني
1: هذه تجربتك الأولى صح؟
0: هاي تجربتي الأولى. بس أنا منزلة في أغنية منفردة، يعني في سنجل أنا نزلتها بال 2021 اسمها مثل اليوم، كانت أول مرة بنزل شيء من كلماتي وألحاني. بس كتلحين أنا ملحنة كثير من أغانيي، يعني كمان الأغاني اللي كثير الناس بتحبها مثل يا قاتلي، في الطريق إليك، يا ليته يعلم، يمكن نسي، يعني بحب، يعني بحب لحن،
1: آه
0: بحس
1: جميل.
0: انه في نصوص انه بس شوفها بحس انه ما بتحرر لحن غيري، انه انا بدي اوصلها بطريقتي،
1: اي
0: وبصير
1: انا
0: عم دندنها
1: انا
0: عم دندنها لا هيك بدون ما احس.
1: طيب هذا كان محورنا الثاني، علاقتك بالكتابة والتلحين متى بدأت؟
0: تعرف ما بتذكر، يعني انا من انا وصغيره
1: هو من
0: بكتب
1: الدفتر،
0: اغاني، هلا ما رح
1: هو من
0: سمعك الاغاني لانه اكيد كانت بتفشل. بس انه من انا وصغيره عندي هاي عندي حب اني اكتب ولحن،
1: بس ما كان عندك
0: وحتى
1: الجرأة انك تظهريها هذا
0: لا يعني اليوم عم نزل هذا الالبوم في اغاني مكتوبه من 6 و7 سنين ومطبوبه هيك بالجارور. وحتى يعني كتابه الاغاني بالنسبه لي حتى كانت طريقه تشافي بمحل. أنا يعني عشت الفقد، أنا فقدت أخي، توفى
1: يا
0: بال 2008، فأنا كان
1: الله
0: عمري
1: يرحمه ويغفر له
0: 16.
1: ان شاء الله.

يعني لقيت حالي فجأة إنه عم بحبس حالي بغرفتي، وعم فرغ الطاقة أو الحزن اللي جواتي إنه أنا أكتب أغاني، أكتب نصوص ولحنهم، أو أكتب

0: بتذكر حتى مرة وقتها في غنية كتبتها، يعني غنيتها بحفلة آخر المدرسة، وحسيت إنه هاي نوع من العلاج الروحي لإلي، إني أنا أعبر عن شيء حقيقي حسيته، إني أنا أكتبه لحن وغنيه كلهم مع بعض. سو هي يعني هو جزء مني حتى يعني بتذكر إنه بلحظات معينة بمواقف معينة أنا أحس إنه بدي أعبر بالكتابة. فهي في أغاني يعني ما حدا سمعهم ويمكن ما حدا يسمعهم بحياته، بس هذا الحلو إنه أنا بيني وبين حالي، هاي طريقتي أنا اللي لجأت لها لحتى أنا ما أكون وحيدة بلحظات. طبعا ما عم بحكي بس إنه بالحزن أو بمشاعر يمكن سلبية، عم بحكي حتى بالفرح والمشاعر الإيجابية، إنه أنا بلجأ لهذا الشيء. فاليوم يمكن عندي هيك صرت أمتلك من الشجاعة ما يكفي إنه أنا انشر هاي الأغاني، وحس إنه تكون هاي جزء من مسيرتي كمان ومشواري، والناس تسمعها مش بس إنه أنا أكتب وضب بالجارور بالدرج.
1: طيب نجي للألبوم اللي هو من كتاباتك وتلحينك، وتحديدا أطلقت أغنية روحي وروحك. هذه طبعا أولى أغنيات فصول، طبعا كتبت
0: نعم.
1: كلماتها ولحنتيها بنفسك. ايش الحكايه اللي بدات منها روحي وروحك؟
0: روحي وروحك كتبتها لخطيبي بعد اسابيع، يعني يمكن بعد شهر ما التقينا، بس مش بعد شهر ما التقينا، بعد شهر يعني ما انه بلشنا نحكي وهيك بلشت علاقتنا. حسيت انه كان في شعور كتير قوي بالالفه، حسيناه انا وهو، حسينا انه نحن بنعرف بعض من كتير زمان، يعني لحتى نحن هيك في قصص تخطيناها، بنحس انه بنشبه بعض، بنحس انه بنفهم مع بعض بدون ما نحكي. فطلعت فكره انه يمكن يعني يمكن نحن بحياه سابقه كنا سوا، فهي هيك الفكرة إنه روحي يمكن من شي 1000 سنة بأقدم أرض بهالدنيا، روحي وروحك كانوا دايما يا حبيبي معلقين. وبعدين طورت النظرية، ونحن من يعني نحن هو خطيبي سرجون عراقي، أنا من سوريا، بس نحن يعني هو من شمال العراق وأنا من شمال شرق سوريا، فنحن جغرافيا رابع بعض، وبيسموها بلاد ما بين النهرين، فقررنا يمكن هي هاي أقدم أرض بهالدنيا، فهيك صارت القصة يعني كتير شخصية. بس لما يعني لما بعد ما نزلت على اليوتيوب وشفت ردود أفعال رائعة، كتير ناس كتبت إنه هذا الشعور اللي أنا حسيته لما التقيت بشريكي أو لما التقيت بشريكتي، فحبيت إنه هي عبرت يعني أو بتعبر عن كتير قصص حوالينا.
1: لامست ناس كثير والله، ودنا نسمعها منك
0: لايف.
1: لايف
0: ولا راح تحطوها؟
1: لا لا، نبي نسمع منك أكثر مقطع مثلا أو جزئية كذا تحسيها يعني

0: الله الله الله، يعني
1: شكرا.
0: صراحة من أجمل الأغاني فعلا. أنا شفت الكومنتات عليها فعلا، كيف لامست يعني مش بس إحساسك أنت، لا إحساس ناس كثير عايشين تقريبا نفس
1: نفس
0: الإحساس
1: القصة.
0: بالضبط. طيب نجي لألبوم فصول اللي من ضمنه هذه الأغنية، ليش اخترتي اسم فصول؟
1: ليش اخترت اسم فصول؟ فصول يعني بالعربي فصول بتحمل معنيين، بتحمل فصول بكتاب وبتحمل فصول السنة. ف حسيت انه الاغاني لاني يمكن كاتبتهم بهيك يعني بفترات مختلفة من حياتي، هن مختلفين مثل فصول السنة، يعني في الفرح وفي الحزن وفي الوحدة وفي ومثل يعني مثل فصول بكتاب هن مترابطين، يعني هن يعني تسلسلهم هو اللي عملني أنا. فهو هيك كلنا يعني بالحياة مرات بنحس نمرق بفترات مختلفة، بنقول اف أنا هيك كنت من سنتين، بعدين بتقول إنه لو ما كنت هيك أنا ما كنت صرت هيك. فحسيت إنه هذا يعني الاسم

0: هيك المناسب.
1: يا سلام. طيب هذه قصة أغنية روحي وروحك اللي هي من ضمن ألبوم فصول من الأغاني اللي فعلا أثرت، واللافت أنه الألبوم كامل هو تلحينك وكلماتك. إيش في أغنية ثانية برضو لها قصة عند فايا؟
0: هي كل أغنية حنزلها حقول حأحكي قصتها، يعني كل أغنية لها خلفية ولها قصة ولها، بس هلأ ما يعني هي روحي وروحك هي الوحيدة اللي نزلت، فرح أترك الباقي الفصول هيك
1: لا احنا
0: مفاجأة.
1: نبغى شيء كذا، شيء بسيط لنا لبرنامج ليالي العربية.
0: والله مش عارفة هلأ، رح وعد رح ارجع اعطيكم، يعني رح اغني
1: مرة
0: لكم شيء هيك اكسكلوسيف، بس هلا ما مش عارفه شو يعني.
1: طيب قصة، بلاش الأغنية، قصة.
0: قصه قصه اوكي. مثلا في في أغنية حتنزل هي بآخر السنة، هي أغنية كتبتها لحالي لأنه هي كلمات أنا كنت بحاجة أسمعها، بعدين كل ما سمعها لحدا من رفقاتي يقول لي إنه هذا الشيء اللي أنا محتاج كنت أسمعه، فاكتشفت إنه هو مرات في مثل هيك بيب توك أو شو بيقولوا طاقة إيجابية نحن لازم نحكيها مع حالنا، فحطيتها بأغنية. فهي انه بلشت انه انا هاي الاغنيه كتبتها لحالي، وهلا بحس انه بتمنى انه توصل لكل العالم انه هي هيك بمثابه تذكير انه نحن اليوم بعصر بعصر السرعه وبعصر كل شيء حوالينا عم يتغير وعصر الذكاء الاصطناعي، انه كيف نحن نذكر حالنا انه نضل حقيقيين. فانا كنت بمرحله كتير هيك فتت بدوق فتت بنفق انه اش نحن وين، يعني كل سنة عم بتكون الـ أصعب من السنة اللي قبلها، بمعنى مو أصعب يعني التطور قام بيصير خطير بالنسبة للـ AI وكل شيء والسرعة التكنولوجي اللي نحن فيها. فهيك كانت بس إنه كلمات عم أقولهم لحالي إنه ضلي حلمي ضلي مدري شو.
1: طيب
0: فهي
1: ايش اسم الأغنية؟
0: ما بدي أقول
1: صح؟
0: اسمها عشان
1: طب متى حتنزل؟ متى حتنزل؟ طيب
0: حتنزل ب قبل راس السنة، فحتسمعوا عن قريب.
1: مرة ما في شيء ليالي العربية؟
0: رح فكر إذا في بقول منها مقطع. لا بتعرف ما بدي، حسيت هلا بالضغط ما بدي. خلص قلت
1: طيب
0: لها من الصبح.
1: طيب ما ودنا صراحة نضغط عليك، لكن أنت الآن بالنسبة لألبوم فصول هو حينزل تباعا أغنية مع أغنية ولا
0: لا
1: حينزل؟
0: حينزل منه كم أغنية وبعدين حينزل، يعني حينزل كاملا ب خلينا نقول الشهور الأولى من السنة الجاية.
1: جميل. طيب انت من بالحديث عن الحفلات وهو تقريبا ختاما معانا، انت راح تستعد ان شاء الله يوم 25 سبتمبر للقاء جمهور جدة ضمن أمسية تعيدين فيها تقديم مجموعة من أغنياتك بروح الجاز. ليش اخترتي هذا اللون لإعادة تقديم أعمالك؟
0: نرجع لفكرة إنه حلو دائما يكون في هيك تجديد أو تنويع بالتجارب. عملنا من فترة عملنا بأبو ظبي حفلة، كان يعني هيك عملنا إعادة توزيع للأغاني بستايل الجاز، وجربت مثلا أغاني قديمة والعالم كتير حبت، وحتى لما كنت عم نزل على السوشيال ميديا العالم قالت لي بدنا نسمعك اكثر بهذا اللون، فقررنا هيك نعمل تور زغطوره، يعني تور صغيره كتير. عملنا حفلات بالرياض وهلا عم نعمل بجده كمان
1: يا سلام.
0: ب 25 الشهر بالنادي الادبي الثقافي. وهيك يعني توليفه جديده فينا نقول، و يعني ان شاء الله بنقول هيك، يعني حنغني روح وروحك اكيد، ونشوف اذا بنغني شيء تاني من الالبوم الجديد
1: يا سلام.
0: واغاني قديمه واغاني الاوريجينال تبعي كمان اللي اوريدي نزلت من سنين، كمان في اغاني عم نعملها هيك بستايل جاز، يعني
1: هل في شيء
0: تجربه.
1: خاص يعني مثلا مجهزته لجمهور جدة؟
0: اكيد. تعال انت معزوم، تعال احضر الحفله
1: أكيد
0: واسمع.
1: أكيد والله.

0: تشرف. طيب في أغنية مثلا فاجأتك بعد إعادة توزيعها؟
1: هني كل يعني هي لأنه الآلات مختلفة وتوزيع الجاز بيبقى مختلف. لا يعني هو الأغاني نحن اخترناهن لحتى يكونوا مناسبين لهاي يعني ما عم بختر لي شيء إنه فاجئني بس يا تعال حضر الحفلة.
0: أكيد إن شاء الله بإذن الله. طيب علاقتك بالجمهور السعودي، أنت سويتي حفلة في الرياض والآن في جدة، كيف كانت العلاقة؟ كيف كان رجع الصدى؟ كيف شفتي تفاعل الجمهور معك؟
1: أنا يعني أنا بحس الجمهور السعودي جمهور سميع ويعني ذويق برتبة عالية حتى بالأغاني الهادية مثلا. بتلاقي بالأخير حدا بهيك بيقول كومنت بتقول قديش كانوا عم يسمعوا وقديش كانوا مركزين يعني. فأنا كتير بحب يعني تغني بالسعودية ودائما بتشرف ودائما بحس إنه السعودية من البلاد اللي مرة عن مرة بتفرق عليك يعني بتحس بالتطور. هذا الشيء مفرح إنه لحدا هيك جاي من برا وصار فيه هيك خبز وملح يعني.
0: يا سلام.
1: غنيت بالعلا، غنيت كذا مرة بالرياض، بالشرقية بالخبر غنيت، وبجدة غنيت. ف يعني إنه حلوين، أنا بحبكم مرة ودائما لما أرجع بكون في هيك حماس يعني من نوع تاني. فإن شاء الله الحفلة بنهار 25 الشهر 25 سبتمبر بجدة تكون هيك، يكون أنا على يعني شو بيقولوا على قد تطلعاتكم وننبسط ونقضي وقت حلو ونغني سوا
0: بإذن الله. وفعلا الحديث معك لا يمل، يعني مرت ساعة كلام
1: مرت ساعة وحسن.
0: كلام حل البصر. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، نشكرك كل الشكر لوجودك معنا وإثراء هذه الحلقة وإمتاعنا الفنانة فايا يونان، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة وعلى هيك الحوار اللطيف، وبتمنى لكم كمان كل التوفيق ونلتقى على خير يا رب
0: بإذن الله. وللطف أكيد وجودك معنا، شكرا لك كفاية.
1: كلك زو.
0: والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية. نلتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس.
5: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
5: المتخالفون.
7: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
5: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
5: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
9: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
10: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
10: التحليل والقراءة العميقة لتطورات

0: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
2: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
3: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية الخبر وصداه.
4: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
5: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
6: حنقفلها
7: اقفل الكاميرا خلص.
1: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
10: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
11: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
1: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
12: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
1: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه اف ام، العالم اقرب.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الإخبارية، والبداية مع العناوين. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا يجتمعون في الرياض لبحث التهديدات الأمنية ويؤكدون الالتزام بالدفاع الجماعي. مصادر العربية مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى تفاهمات أمريكية إيرانية، وواشنطن تصف المحادثات بالبناءة.
1: أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن.
0: غداة أعلن النفير العام العليمي يؤكد بأن الهدف استعادة مؤسسات اليمن وبث سيادته وصولا إلى صنعاء. ترامب يستقبل الرئيس الصيني مجددا قبل مغادرته واشنطن، ودعم بكين لطهران في صلب المحادثات.
2: ما في دعم سريع، الدعم السريع غاشينا، الدعم السريع غاشي العالم.
0: الجيش السوداني يسيطر على مدينة استراتيجية شمالي كردفان، والانشقاقات تتوالى في صفوف الدعم السريع. بوتين يستبعد الصراع مع أوروبا، ويصف إعلان إستونيا استعدادها لمواجهة روسيا بالتهريج السياسي.
3: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام،
4: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلينا،
7: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
9: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين.

0: العربية، الخبر وصداه. ملف الأسرى يحتل المقدمة.
1: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
2: أقفل الكاميرا خلاص.
3: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
5: ملعب 27.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير مستمعينا الكرام، متابعينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملعب 27. الملاعب، البرنامج الذي يواكب بطولة خليجي 27 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، والتي نطل فيها على مسامعكم عبر أثير العربية FM، وأيضا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM يوتيوب وإكس. اليوم أنا معكم أحمد السعيفان في هذه الحلقة، والتي نخصصها للحديث عن بداية البطولة، عن الجولة الأولى التي انتهت بالأمس. جولة أولى كانت مثيرة، كان فيها فوز للسعودية أمام المنتخب الكويتي، وشهدت أيضا تعادل العراق وعمان في الجولة الأولى، هذا بالمجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة الثانية، شهدت فوز قوي وساحق للمنتخب الإماراتي على اليمن برباعية نظيفة، ثم بعد ذلك قطر تفوقت على البحرين بهدفين دون مقابل. سنتحدث عن كل ما جرى في هذه الجولة، عن أبرز الأرقام، الإحصائيات، نتائج الفرق، من هو الفريق أو المنتخب الأفضل، من هو اللاعب الأفضل. أيضا سنتحدث عن ما سيحدث في الجولة الثانية التي ستنطلق غدا بمجموعة من المباريات، على رأسها مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب العماني، وأيضا المباراة المهمة غدا وواحدة من المباريات الكلاسيكية في بطولة الخليج عندما يلتقي الكويت مع نظيره المنتخب العراقي. طبعا الحديث سيكون شيق إن شاء الله مستمعين الكرام مع ضيوفنا في هذه الحلقة. معنا أرحب بضيفنا الأول، معنا من صلالة من سلطنة عمان، الصحفي الرياضي عيسى سعيد. مساء الخير أستاذ عيسى.
1: مساء النور أستاذ أحمد، جزاك الله خير على الاستضافة، أتشرف أني أظهر معكم في إذاعة هلا FM، وإن شاء الله نقدم شيء محتوى طيب للمتابعين.
0: نعم، نرحب فيك، نحن في العربية FM في هذه الحلقة. أيضا معنا عبر الاتصال المرئي زوم من جدة الصحفي الرياضي السعودي عبد العزيز الزيد. مساء الخير عبد العزيز.
2: مساء النور أحمد، رحب فيك ورحب بضيفنا العزيز من سلطنة عمان عيسى، وإن شاء الله نقدم حلقة ثرية إن شاء الله مستمعين ومشاهدين
0: بإذن الله تعالى. أولا أبدأ مع عيسى. اليوم يعني نعرف مباراة عمان والسعودية تكررت كثيرا، لكن قبل أن نذهب إلى هذه المباراة، أنت كيف شاهدت المنتخب العماني، وكيف شاهدت الجولة الأولى للمنتخبات كلها تقريبا حتى نهاية الجولة، واليوم نشوف أول يوم راحة في البطولة؟
1: بالنسبة لجميع المنتخبات، أنا شاهدت تقريبا 3 مباريات من الأربعة، اللي المباراة الوحيدة اللي ما شاهدتها مباراة اليمن والإمارات. بالنسبة للمباراة الثلاثة، صراحة هذا الرتم المتوقع من البطولة، يعني المباريات المتواجدة حاليا في البطولة بسبب الرطوبة الكبيرة الموجودة في جدة، يعني مش متوقع أن نشوف رتم عالي في يعني للفرق جميع الفرق. كنت أتوقع المنتخب السعودي، خاصة أنه متعود على هذه الأجواء، كثير من اللاعبين في الشرقية وجدة، يعني كنت متوقع جدا أن

0: المنتخب السعودي يقدم افضل. بالنسبه لمنتخبنا امام المنتخب العراقي، بصراحه نقدر نقول تعادل عادل. المنتخب العراقي قدم 20 دقيقه، وبعد ال 20 دقيقه الاولى اختفى تماما. ولكن على سوء منتخبنا يعني التعادل يعني يعتبر عادل. نحن للاسف قدمنا شوط اول بالنسبه للمنتخب لاول مره. يعني انا تابعت المنتخب باهميه كبيره من 2006، لم اشاهد المنتخب العماني بهذا السوء من زمان. ولكن رغم كل هذا يعني على هذا السوء كله تعادلنا مع المنتخب العراقي، هذا شيء ايجابي جدا للكابتن طارق سكتيوي اللي انا متاكد انه لا زال يتعرف على اللاعبين. لو كان الكابتن طارق يعرف اللاعبين بشكل جيد انا متاكد انه الخيارات راح تكون يعني بشكل ثاني.
1: طيب اذهب لك عبد العزيز واسالك ذات السؤال تقريبا، كيف شفت المنتخبات الثمانيه؟ كيف شفت المباريات الاربعه؟ كيف يعني نظرتك، النظره العامه لهذه البطوله بعد نهايه الجوله الاولى؟
2: يعني خلينا نقتبس من حديث الزميل عيسى في نقطة مهمة حول الأجواء، يمكن أتفق معه شوي أن الرطوبة أثرت بشكل كبير ربما على عطاء المنتخبات. بالنسبة للمنتخب السعودي أعتقد كمان

0: كيف يعني نظرتك النظرة العامة لهذه البطولة بعد نهاية الجولة الأولى؟
1: يعني خلينا نقتبس من حديث الزميل عيسى في نقطة مهمة حول الأجواء، يمكن أتفق معه شوي أن الرطوبة أثرت بشكل كبير ربما على عطاء المنتخبات. بالنسبة للمنتخب السعودي أعتقد كمان لازم نحط في عين الاعتبار أنه الأندية السعودية تقريبا خاضت من 9 إلى 10 مواجهات، في حين أن نظيراتها مثلا في الدول الخليجية يمكن لعبت نصف هذا العدد من 5 إلى 6 مواجهات بالنسبة

0: زلاتكو دانيتش، الرجل الخبير
1: صحيح.
0: بكرة القدم الخليجية، الرجل اللي يعرف خبايا كرة القدم الإماراتية، إبان تدريبه لنادي العين الإماراتي. عملية التعرف كانت سهلة، الرجل سلس مرن جدا. لما تيجي تشوف مثلا على مستوى المنتخب الإماراتي، رباعي خط الدفاع ثلاثة منهم يلعبون في نادي الوحدة الإماراتي، أمضوا تقريبا 3 مواسم يلعبون مع بعض، فبالتالي الرجل ما حاول يغير كثير. أنا أحترم بشكل كبير جدا المدرب اللي يحاول يدخل أفكاره بشكل تدريجي. يمكن في ثنايا الحلقة راح نبدأ نتكلم عليها نقطة نقطة بشكل موسع.
1: طيب إذا بدأنا بالحديث عن المجموعة الأولى تحديدا، شفنا مثل ما ذكرتم العراق وعمان هدف لهدف، والسعودية والكويت هدف دون رد في المباراتين، 3 أهداف فقط. يعني البعض يرى أنها حصيلة شحيحة نوعا ما، لكن إذا ما بدأت معك عيسى عن المنتخب العماني في مباراته مع العراق، ذكرت أنت أن الشوط الأول كان سيء للغاية، يمكن الأسوأ في تاريخ عمان الحديث على الأقل، لكن الشوط الثاني كان جيد. لكن هل المنتخبان العماني والعراقي في هذه المباراة كان عندهم مشكلة في إنهاء الفرص؟ يعني الشوط الثاني المنتخب العماني أهدر مجموعة من الفرص إذا رجعنا لأحداث المباراة، وأيضا المنتخب العراقي أهدر الكثير من الفرص في الشوط الأول. هل في مشكلة هجومية في المنتخبين العماني والعراقي؟
2: يعني كنت شاك في نفسي، هل هذه مباراة رسمية في كأس الخليج يعني بقيمة الحدث، ولا مباراة ودية؟ مش معقول ان الرطوبة تعمل كذا في الفريقين. انا اعرف اللاعبين المنتخب العماني، ونحن نفسي عندنا رطوبة في عمان، لكن مش لهذه الدرجة ان تشوف اللاعبين مثلا اللي قطعت منه الكرة في خط الوسط يرجع بالسهولة، يعني بصعوبة، حتى يعني تحس انه كأنه لاعب 60 الى 70 مباراة في الموسم، ونحن بداية الموسم. أنا مستغرب جدا خاصة الشوط الأول، قلت معقول إلى هذه الدرجة الرطوبة في جدة تأثر عليهم؟ بخصوص الفرص، أنا بالنسبة لمنتخبنا ما كان كثير الفرص بكل صراحة.
1: في أول ربع ساعة من الشوط الثاني كان بعض الفرص.
2: خاصة أيمن حسين كان عنده فرصة في تقريبا آخر 5 دقائق، فرصة محققة. بالضبط بالضبط، ولكن ما هي فرصة حقيقية اللي هي يعني وجه لوجه، فقط راسية مرت بجانب الغايب من الأيسر للمنتخب العماني. ونفسي، لكن نحن عندنا افراد جيدين اللي هم ناصر الرواحي، خاصه المنتخب الحديث الى القادسيه الكويتي، ولد ما شاء الله عليه يعني سريع ومهاري، لكن لو يركز في يعني على المرمى كثير، نفس ما استغل يكون سبب كبير للدفاع السعوديه مباراه القادمه.
1: نواجه مشكلة في الصوت نوعا ما معك، يمكن ما أعرف المشكلة من السماعة أو لا عيسى، لكن سأذهب إلى عبد العزيز وأسأله عن المنتخبين الثانيين في المجموعة، أتكلم عن السعودية والكويت. تقريبا الكويت لم تهاجم السعودية، يعني حتى المدرب في المؤتمر الصحفي ذكر أنه الكويت هاجمت مرة واحدة في 100 دقيقة، يعني نتحدث على أنه كان المنتخب الكويتي نوعا ما في عنده مشاكل هجومية. لكن المنتخب السعودي مشكلته كانت في إهدار الفرص، كانت في فرص أكثر لكن ضاعت الفرص، مشكلة في الإنهاء. طبعا حتى نكون واضحين، كان في مثل حملة أو هجوم نوعا ما من البعض على عبد الله الحمدان. إحنا لسنا بصدد أن نهاجم اللاعب شخصيا، نحن نتكلم عن الأداء داخل الملعب. الآن الكل يقف خلف عبد الله الحمدان وخلف راس بريكان وخلف جميع اللاعبين السعوديين في هذا المرحلة من الموسم أو في من البطولة، من أجل أن تمر البطولة إلى بر الأمان. أنت تشوف إيش مشكلة السعودية في الشق الهجومي؟ هل هي بالأفراد فعلا أنه فلان وفلان ما عندهم إنهاء جيد، ولا لا المشكلة في منظومة ما في خلق فرص، أو في مشكلة أخرى ربما؟
0: أولا نشكرك أحمد على طرح هذه النقطة تحديدا، نقطة عبد الله الحمدان. يمكن إحنا تحدثنا بوجه آخر لمشكلة مماثلة، تكلمنا يمكن تذكر على عبد الله الخيبري.
1: صح.
0: كنا نتكلم أنه في صورة نمطية أحيانا تأخذ عن بعض اللاعبين ويحاسبون بطريقة غير عادلة، وأعتقد أنه النقد باب النقد دائما مفتوح ومسموح فيه، لكن هنالك دائما خيط رفيع ما بين النقد وما بين الإساءة. نحاول قدر المستطاع أنه انتقاداتنا ما تصل لمرحلة الإساءة. أعتقد أنه عبد الله يقدم بداية موسم ممتازة مع نادي النصر، لا أراه بهذا السوء، بل بالعكس خلينا نقرأ الموضوع أو الأمور من طريقة أخرى. في مرحلة سابقة كان دائما ما كان يتم انتقاد غونزالو هيغوين لو تتذكر مع المنتخب الأرجنتيني،
1: صح.
0: وكانت الناس تتكلم انه كونزالو

0: وين على الأقل هو يظهر بشكل سيء لأنه جريء، يحاول يأخذ الكرة، يحاول أنه هو يحاول على المرمى حتى إن كانت تسديداته لا تصل. في نوعية من المهاجمين دائما ما يتوارى عن الأنظار، يحاول أنه يكون في موقع مضمون 100%. عبد الله جريء، عبد الله يحاول من وضعيات مختلفة، عبد الله يذكرني كثير بتحركات جونزالو هيغوين. ربما هو مش موفق لعدة اعتبارات، الرجل عملية الإنهاء عنده مش أحسن شيء، هذا أمر طبيعي في كرة القدم. لكن خلينا نتكلم عن نقطة مهمة ألا وهي العزلة. الرجل يعيش عزلة كبيرة في تواجده كمهاجم. صالح أبو شامات تحديدا، المفترض أنه يلعب كلاعب 10، دائما يلعب بشكل عرضي، وهو اللي يخليه بعيد عن لعيبة خط الوسط، يخليه بعيد عن الأجنحة، وبالتالي عبد الله دائما معزول. يمكن الحلقة الماضية كان زميلنا العزيز زهير الشامسي ذكر نقطة مهمة جدا، ألا وهي إما أن أنت تلعب بمهاجمين أو أن أنت تحاول توجد حلول. أنا بوجهة نظري أنه لو نيجي نرجع لبطولة كأس العرب تحديدا أحمد، واحد من أبرز الحلول الهجومية اللي كانت المنتخب السعودي كان محمد كنو. محمد كنو حتى لما كان في مرحلة ما في بداية الموسم مع السيد سيموني إنزاغي، كان يتم الاستعانة فيه هو وميلينكوفيتش سافيتش كحلول دائما في الكرات العرضية للدخول أكثر من منطقة الجزاء. أنا ما أقول لك لاعب مهاجم، لكن أقول لك لاعب تحت عبد الله الحمدان وخليه قريب جدا يعمل الزيادة العددية، يستغل المساحات اللي تركها عبد الله الحمدان، ولعب بمختار علي وناصر الدوسري كلاعبة وسط إذا أنت لازلت مصمم على رسم الأربعة ثلاثة ثلاثة. أما إذا أنت تبغى تلعب بمهاجمين وتبدأ تعطي أريحية كبيرة وخيارات تمرير أكثر، فأعتقد إنه هذا الخيار راح يكون أفضل بالنسبة للمنتخب السعودي. لكن أعتقد إنه عبد الله الحمدان في نوع من القسوة بشكل مبالغ فيه، وهذه القسوة تعود إلى صورة ذهنية مأخوذة عن اللاعب، وأعتقد إنه بالعكس اللاعب مستواه في ارتفاع ونسق مرتفع بشكل مستمر، ونتمنى له التوفيق بطبيعة الحال.
1: صحيح. وعبد العزيز أنا أتفق معك يعني جملة وتفصيلا بما ذكرت. يعني أولا ترى عمره 27 سنة، يعني ممكن لسه يعطي على الأقل 7 سنوات على الأقل، يعني إذا قلنا حتى 34، وهذا متوسط الأعمار 34-35 سنة للاعتزال لأعمار اللاعبين. أتذكر بما أنك ذكرت مثال عالمي، أتذكر كريم بنزيمة. كريم بنزيمة عندما كان في ريال مدريد أول ما جاء وحتى سنين طويلة ما كان ذاك الهداف السفاح اللي الآن اللي يقول هذا مثلا بولندور أو هدف أفضل لاعب في العالم أو أفضل مهاجم في العالم. عندما يقارن المهاجمين لا يوضع بنزيمة سابقا، وذكر الزميل عصام الشوالي كان يقول عصفور للصح، يعني عبارة تهكمية على على كريم بنزيمة. لكن عندما طور نفسه كريم بنزيمة أولا، وعندما جاءت طريقة لعب تناسب ما يستطيع أن يفعله كريم بنزيمة مع أنشيلوتي في الفترة الثانية، كيف استطاع أن يكون هو نجم الفريق الأول ويصير أفضل مهاجم في العالم، ويتم مقارنته مع مع مع رونالدو الظاهرة، مع لويس سواريز، مع ليفاندوفسكي في جيله، مع نجوم كبار في عالم الهجوم. لذلك عبد الله الحمدان يستطيع أن يعمل على موضوع التطوير الآن في طريقة تناسبه هو. يعني
0: أحمد حتى نقطة مهمة، يعني أنا أحترم بشكل كبير جدا اللاعب اللي يحاول، اللاعب اللي رغم الانتقادات ما يلتفت لها، يحاول يطور نفسه. عبد الله الحمدان انتقد بشكل كبير مع الشباب وراح للهلال وعمل مسيره جيده، وانتقد في الهلال وخرج من الهلال وراح النصر، وكان من احد اهم الاسباب اللي اثرت في شكل الفريق النصراوي في النصف الثاني من الموسم. صح. اليوم في بدايه هذا الموسم يقدم عطاء ومستوى جيد، حتى في الدقائق القليله اللي لعب فيها في كاس العالم الولد يحاول. أنا أحترم كثيراً اللاعب اللي يحاول، وفي النهاية أنا ما أحاسبك على المحصلة، أنا أحاسبك على المجهود اللي أنت بذلته، أنت سوي اللي عليك وأنا ما أطلب منك أكثر من كذا، والباقي رب العالمين. فأنا أحترم بشدة اللاعب اللي يحاول ويقدر أنه في جماهير جالسة تحترق.
1: نعم. واليوم نذكر أنه اليوم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ظهر في فيديو، ويعني في حديث خاص بينه وبين عبد الله الحمدان أثناء التمرين الأخير قبل مواجهة منتخب عمان غدا. عيسى حاب أخذ رأيك في موضوع هجوم المنتخب السعودية وعبد الله الحمدان والأزمة التي يمر بها السعودية منذ سنوات. أكيد أنت متابع، السعودية تمر بأزمة المهاجم الصريح الهداف. طبعا السعودية سابقا لديها ياسر القحطاني ولديها نايف هزازي ولاعبين هذا في الجيل السابق من هذا الجيل تقريبا، وزمان كان عندهم ماجد عبد الله وسامي الجابر وغيرهم، يعني نجوم كبار وكلهم ثقيلين في أرضية الملعب. أنت عندك وجهة نظر حول هجوم المنتخب السعودي؟
2: أنا أشوف أنا عبد الله الحمدان اللي الشارع الرياضي السعودي يريد عبد الله الحمدان كما يريد نايف الزازي أو ياسر القحطاني اللي هو يسجل مباشرة. عبد الله سائل غير، نفس ما ذكر الزميل عند عبد الله الحمدان نفس سائل بنزيما اللي هو يساعد أكثر شيء ومهم جدا لأي مدرب. أنا أشوف

0: اللي هو في راس البريكان عنده الحاصه التهديفيه الكبرى الكبيره اكثر من من اكثر من عبد الله عبد الله الحمدان. واشوف ان الثنائيه عبد الله الحمدان في راس البريكان راس حرب ثنائيه ممكن تكون هي الحل الافضل للمنتخب السعودي حاليا.
1: يعني انت قصدك يلعب براسي حربة مثل ما ذكر زميلنا زهير شماسي في حلقة سابقة، واليوم عبد العزيز اكد انه ممكن احد الحلول يكون انه يلعب براسي حربة. سمعتني عيسى او يمكن في مشكلة عندك في الاتصال؟ لكن
0: محمد الصوت عندي
1: الان تسمعني؟ تسمعني جيدا الان؟
0: ايوه انا اسمعك، لكن انا في شكله يمكن عندي اشكاليه في السماعه فما اسمع يعني بالضبط اللي السؤال.
1: اي لا بس كنت اقول لك انه انت يعني وجهه نظرك انه تفضل يلعب براسي حربه اثنين هجوم فراس بريكان وعبد الله حمدان معا بنفس الوقت يعني.
0: ايوه لو كان يعني التركيبه تشكيله المنتخب تساعد فانا اشوف ان عبد الله الحمدان وفراس البريكان ممتازين جدا يعني يكملوا بعض مجهود وواحد يعني النواقص اللي موجودة عند عبد الله الحمدان متواجدة عند فراس البريكان والعكس.
1: نعم نتمنى انه يكون الكلام هذا يسمعه دونيس ويفكر بهذه الطريقة ربما انه يلعب باثنين في خط المقدمة. اذهب الى المجموعة الثانية. اذا تكلمنا عن الحصيلة في مبارتين 6 اهداف عبد العزيز، يعني اكثر حصيلة الاهداف منها 4 اهداف لمنتخب الامارات اللي انت يعني من اول يوم ذهبت مع ان الامارات الفريق الاجهز ومنتخب قوي جدا، المنتخب الاماراتي متكامل يعني عنده في كل الخطوط لاعبين متميزين، وفوق هذا كله مثل ما ذكرت مدرب جيد. في المباراة الثانية ايضا قطر والبحرين، لكن قطر تفوقت بهدفين. الان اكلمك عن الهجوم الاماراتي فقط لان المنتخب اليمني كان يعني نوعا ما ما كان مركز او كان اقل من المستوى، ولا لا هم قادرين يسجلوا دائما 3 و4 حتى على الفرق الاخرى في المباريات القادمة؟
2: يعني تختلف حسب ظروف المباراة، بس أحمد نقطة مهمة جدا على المنتخب الإماراتي. هو مشروع محترم من عدة سنوات، يمكن أنا قرأت عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الانتقادات مثلا على ملف التجنيس وما إلى ذلك، لكن أنا بالنسبة لي أنا كعبد العزيز كرأي شخصي أنا أشوف أن الموضوع ما في شيء. في نهاية المطاف أنا قد لا أتفق مع التجنيس لكني أفهم وأحترمه كخيار. في منتخبات عالمية على مستوى العالم عندها خيارات كبيرة جدا، ومع ذلك قامت على أكتاف اللاعبين المجنسين. تكلم على فرنسا في فترة من فترات، تكلم على ألمانيا اللي عادت إلى الواجهة بعد فترات طويلة. يوما ما قبل أن يوجد كريستيانو رونالدو كان أسطورة كرة قدم البرتغالية هو رجل موزمبيقي اسمه إيزيبيو. فبالتالي في بلداننا الخليجية اليوم مع الكثافة السكانية المنخفضة مع التعداد السكاني القليل وقلة الخيارات على مستوى القاعدة، فأعتقد أن التوجه لخيارات التجنيس أعتقد أنه بالنسبة لي أمر منطقي ومفهوم. المنتخب الإماراتي والاتحاد الإماراتي لكرة قدم عامل عمل ممتاز وكبير جدا فيما يتعلق بما يسمى بملف اللعيبة المقيمين مع الأندية، وهم اللاعبين اللي يتم الاستعانة فيهم لتجنيسهم بعد كذا والاستفادة منهم في المنتخبات الوطنية. وأعتقد أنه خيارات زي مثلا كوليبالي اللي شارك في هذه البطولة يعتبر تقريبا أول مشاركة للاعب له 3 أو 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات موجود مع نادي الجزيرة الإماراتي، وأنت اليوم تمتدح العين الخبيرة. يمكن أحمد واحد من الخيبات الأمل بالنسبة لكرة القدم الإماراتية هو إيغور خيسوس مهاجم نادي نوتنغهام فورست اللي أنهى اتفاقه تماما مع النادي الأهلي شباب الأهلي دبي، وكان قريب من أنه يكون لاعب إماراتي، لكن في آخر لحظة نادي بوتفوق احتفظ باللاعب ومنها انفجر وقدم كأس عالم ممتاز وانتقل بعد ذلك من نوتنغهام فورست. فهذا يوريك العين الخبيرة الموجودة في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وأعتقد أن المنتخب الإماراتي اليوم مقبل على مرحلة قادمة، ولكن هذه البطولة تحديدا الفوز فيها قد يعطي دفعة معنوية تأثيرها قد يبان في كأس آسيا القادم، والعكس بالعكس ربما خيبة أمل وشكل مخيب للآمال للمنتخب الإماراتي قد يؤثر عليه حتى في كأس آسيا. ولكن الأكيد أنه إحنا اليوم نعيش نقطة انطلاقة جديدة لكرة القدم الإماراتية على مستوى المنتخب اليمني. أعتقد أنه يحتاج إلى كثير من العمل، وإن شاء الله الظروف تتحسن ونشوف المنتخب اليمني ونتائج تتحسن، لأنه له جماهيرية كبيرة كبيرة كبيرة جدا، وأعتقد راح تشوف حضور جماهيري كبير في المباراتين القادمة.
1: صحيح. بالنسبة لهذا الملف عيسى أنتقل معك، يعني ذكر عبد العزيز نقطة مهمة أنه التجنيس يمكن يكون حل في لحظة من اللحظات.

0: يعني يمكن ما يكون الحل الأنسب والمثالي والدائم للمستقبل، لكن حل طارئ. يمكن اليوم تمر في شح مواهب أو في عملية بناء جيل للمستقبل. في مرحلة المراحل الإمارات ما كان عندها هذا الشيء، لكن الآن انتقلت إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التجنيس الآن، وشفنا عدد كبير من اللاعبين. الآن قطر أيضا فعلت هذا الشيء سابقا، لماذا عمان لا تتجه إلى هذا الاتجاه؟ وأنت ما رأيك في المشروع الإماراتي؟
1: اولا اذا راح نتكلم عن فكره التجنيس، اولا اللاعب اللي راح يجي الى الدوري العماني هل عنده الامكانيات المتواجده في الدوري القطري والاماراتي؟ طبعا لا. الدوري العماني يعني ما هو جاذب للاعب، والمحترفين اللي عندنا اسوا من اللاعبين المحليين. من وين نقدر نجنس؟ ما عندنا يعني ما عندنا اللاعب اللي هو جاهز للتجنيس. كان عندنا صراحه اللاعب من سنتين كان اسمه كينان، اللي هو لاعب المنتخب الاثيوبي حاليا انتقل الى الدوري الكويتي هذا السنه الى نادي العربي، اصبح حاليا لاعب في المنتخب الاثيوبي، لاعب ممتاز، هداف، لاعب جيد. فلو كنا عندنا هذه الفكره المسؤولين انهم فكره التجنيس، فهو كان اقرب لاعب للتجنيس. لكن انا اختلف يعني بخصوص التجنيس بين الاتحاد الاماراتي والاتحاد القطري. الاتحاد الاماراتي والقطري كل واحد اخذ نوعيه مختلفه. الاتحاد الاماراتي يعني اعتقد بكثرة على المواليد، حتى شفنا قبل تقريبا اسبوع من الان تعاقدوا مع اخوان بيزيره من نادي الزمالك المصري، ولد صغير عمره تقريبا 22-23 سنه، هذا يعني 100% اتجاهه الى التجنيس يعني. لكن لو نشوف اللاعب المحلي في الدوري الاماراتي حتى في الفئات السنيه للاسف يعني ما اخذ الدور اللي يعني كان ياخذه زمان. ما يعني نفس بيت خاطر، عمر عبد الرحمن،
0: اسماعيل مطر،
1: الصغار راح يواجهوا صعوبه كبرى في الدخول الى المنتخب الاول. اسماعيل مطر يعني راح يواجهوا صعوبه كبيره. نحن مثلا عندنا نحن في المنتخب العماني الاولمبي ثلاثه من اللاعبين المنتخب العماني الاولمبي راحوا للامارات لعبوا هناك سنه مقيمين، وعندهم نيه انهم يجنسوهم اللي يلعبوا في المنتخب الاماراتي الاول، لكن كفكره انه راح يواجهوا صعوبه بخصوص خاصه الارجنتينيين البرازيليين المتواجدين كذا، راح يواجهوا العمانيين حتى اللي هم قبائلهم من نفس قبائل بعض، نحن والاماراتيين اهل بعض، فراح يواجهوا صعوبه في التواجد في المنتخب الاماراتي.
0: طيب المنتخب القطري قلت انه اخذ مسار مختلف، ايش هو المسار اللي كان عند المنتخب القطري؟
1: اكاديميه الصغيره اللي هي من 2006 متواجد فيها، تلعب سنويا، تجيب انديه من افريقيا، انديه من اوروبا، انديه من امريكا اللاتينيه، فاذا شافت فيها عناصر جيده تستدعي عائلات هذول الشباب ويسكنوا عندهم 5-6 سنوات، لكن يتبنى مشروع الدوله، يعيش اجواء الدوله، يتناغم مع الدوله. نفس بيدرو الحين صار له 7 سنوات في المنتخب الامارات، مش 7 سنوات تقريبا 10 او ازيد
0: منتخب القطري. صح
1: شفت بالضبط، شفت كيف يعني حتى ابنائه يعني تاقلم بشكل كبير. اما المنتخب الاماراتي يعني المسار يعني تقدر تقول يعني
0: عاجل اكثر،
1: عاجلوا بسرعه، استعجلوا على الامر.
0: صحيح، مثل ما ذكر عبد العزيز هم اللاعبين المقيمين.
1: انا عندي نقطه، انا
0: تفضل
1: احمد، انا عندي نقطه بخصوص المنتخب الاماراتي. انا متاكد ان المنتخب الاماراتي ما وصل الى 30% من قوه اللي هو مرحله التجنيس. 30 من قوه. انا متاكد السنوات القادمه راح يكون المنتخب غير، يعني ما راح يكون له منافس في منطقه الشرق الاوسط. صعب صعب صعب جدا، خاصه اللاعبين، نوعيه اللاعبين اللي جايبينهم من الدوريات الاوروبيه اللي هم من مواليد دوله الامارات.
0: طيب نتمنى التوفيق لهم طبعا في المشروع في نهايه المطاف. اسالك ايضا عيسى عن المباراه الثانيه اللي ذكرتها انت، وانك تابعتها، مباراه قطر والبحرين، شفنا فيها تفوق المنتخب القطري، لكن في ظاهره موجوده في المنتخبين وهي الاعمار الكبيره، يعني متوسط الاعمار للمنتخبين عالي نوعا ما. منتخب قطر نفس اللاعبين مثل ما ذكرت قبل قليل، ميغيل صار له تقريبا 10 سنين موجود مع المنتخب، حسن الهيدوس اكثر، المعز علي واكرم عفيف وكل اللاعبين تقريبا، عاصم ما دبو، كلهم يعني 80% من الطاقم الاساسي او التشكيله الاساسيه كبيره بالعمر، وهذا ينطبق ايضا على المنتخب البحريني، المعدل عالي. تشوف هذا انه ما تشوف انه بطوله الخليج كان يمكن استغلالها بشكل امثل لانه يستثمروا للمستقبل؟
1: طبعا كان يفترض هذا الامر، يعني تقريبا الستة منتخبات البقيه غير المنتخبين اللي ذكرتهم استغلوا، يعني اضافوا عناصر شابه، خاصه المنتخب الكويتي، المنتخب العماني، المنتخب السعودي.

0: المنتخب اليمني. طبعا كلهم اضافوا عناصر شابه، نفس ولا ننسى المنتخب العراقي نفس الامر، المنتخب القطري والمنتخب البحريني دخلوا البطوله هذه بهدف الاستقرار. المنتخب البحريني هو حامل اللقب، والمنتخب القطري اللي هو يعني الجيل اللي هو عايش على بطولتين كاس اسيا، فهم ما يريدوا يقيلوا بسرعه، يعني راح يضيفوا عناصر بالتدريج، نفس ما حارس المنتخب القطري ابو ندى، يعني هو دخل اثناء كاس العالم، وحاليا بيدخلوا عناصر شابه جديده، مثلا الهيدوس بدا يعتزل ولكن طلبوه يرجع لانه ما في عناصر جاهزه انها تشارك في المنتخب، فهو رضى حتى انه بدور البديل ويدخل اخر 10 دقائق كمساعده او مساعده الشباب على التاقلم والخبره الكبيره اللي متواجده عنده. بخصوص المنتخب البحريني، انا متاكد ان المدرب يعني يحب هذه المجموعه اللي متواجده معه، وما شايف شباب انهم يعني ما شايف حد من الشباب انه جاهز يدخل معاهم على المجموعه، هذا اللي انا شايفه. والمباراه محمد احمد مباراه كانت عنيفه جدا، اعنف مباراه في البطوله حتى الان على كميه الانذارات والطرق.
1: نعم صحيح، فعلا المباراة كانت خشنة جدا. لكن عبد العزيز، يعني حتى نختم حديثنا عن المباريات اللي لعبت، متوسط الأعمار اللي شفته أنت يعني طبيعي ولا أنا مبالغ إنه كان ممكن يعني يستثمر ببطولة الخليج؟ نعرف بطولة الخليج صح فيها متنافسية، لكن في بطولة كأس آسيا على الأبواب، في بطولات كثيرة قريبة، كأس عالم سيكون على أرض عربية 2030، يعني لما تدخل جيل جديد ممكن تستثمر فيه يعني.
2: لا لا احمد، انا اهنيك بصراحه عن نظره في محلها. احنا عندنا مشكله اليوم في منتخباتنا العربيه، وهي مشكله قديمه، احنا نخاف نغير بعد الانجاز، ودائما عندنا ارتباط عاطفي باي منتخب او اي تركيبه منتخب حققت منجز، حتى وان كنا نعرف في قراره انفسنا انه تجاوزها الزمن وانه حلت مرحله الاحلال، ولكن دائما ننتظر انتكاسه طيب علشان نبدا بعد كذا عمليه التغيير. انا اعتقد انه المنتخب القطري يخاف يغامر لانه الاستحقاقات كثيره على الابواب، هو يعلم انه الظهور اللي حصل في كاس العالم غير جيد، لكنه في بطبيعه الحال يراهن على الخبرات التراكميه اللي موجوده عند هذه التركيبه وهذه العناصر في التظاهرات زي كاس الخليج وزي كاس اسيا. على مستوى المنتخب البحريني الامور مختلفه. ليش مختلفه؟ لانه من 21 شهر النتائج سيئه بشكل كبير مع السيد دراغان. تخيل احمد، اخر 9 مباريات رسميه للمنتخب البحريني 8 هزائم وانتصار وحيد، انت تتكلم على رقم مرعب، ومع ذلك دراغان زي ما ذكر عيسى هو عنده مجموعه يحبها من اللاعبين. ودراغان ترى على فكره حتى لما كان مدرب هنا في فترات مع نادي الاتحاد ومع نادي النهضه، مدرب فكرته الأساسية قائمة على العلاقات بين اللاعبين، هو مان مانجمنت أكثر من أنه تكتيكال، يعني الرجل يحب دائما يبني علاقات مع اللاعبين، وبالتالي في ارتباط عاطفي بينه وبين اللاعبين. أعتقد أنه المنتخب البحريني ربما تكون بطولة الخليج هذه هي آخر عهد لدراغان مع البحرين، لا أرى خط عودة للبحرين. يمكن ذكرت لك في الحلقة الماضية قلت لك أكثر حاجة أخاف عليها في المنتخب البحريني هو تعاطيه السلبي مع الترشيحات، لأن المنتخب البحريني لما ما كان مرشح في كأس الخليج الماضية كان يلعب بدون ضغوطات وحقق البطولة، دخل في بطولة عربية كان فيها ينظر إلى بأنه بطل البطولة الخليجية، قدم أداء سيء، هزيمتين وانتصار
1: صح.
2: والآن يكمل، حتى ترى على فكرة قبل البطولة العربية منتخب البحرين كان متصدر التصفيات كأس العالم، وبعدين أكمل بقية التصفيات بدون أي انتصار، بل بالعكس كمل بسلسلة هزائم. وهذا يوريك أنه مشكلة المنتخب البحريني ترى مش وليدة اللحظة، هي 21 شهر بدون أي حركة أو بدون أي ردة فعل حقيقية من الاتحاد البحريني لكرة القدم، وهو أنا أمر أستغربه لأنه أحد أفضل الاتحادات في 3-4 سنوات الأخيرة هو الاتحاد البحريني لكرة القدم.
1: كان ممكن يستغلوا الفترة الحالية لبناء منتخب جيد، لكن يعني هذه بالنهاية القرارات. وطبعا نعرف أن البحرين ستكون في كأس آسيا في مجموعة فيها أوزبكستان والأردن وكوريا الشمالية، لذلك الموقف سيكون ليس بالسهل، صعب. منتخبات مثل الأردن وأوزبكستان تحديدا متفوقة جدا وأقوى في المرحلة الأخيرة في قارة آسيا، كان ممكن يستغلوا البطولة الآسيوية البطولة الخليجية عفوا لإقالة دراغان اللي مر في مراحل سيئة والاستخدام مدرب جديد يبني معاهم، يعتبر كأنه موسم تحضيري بطولة الخليج، لكن كل اتحاد له قراءته للموقف. ننتقل إلى مباريات الغد وانطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج خليجي 27. المباريات الأولى ستكون عند 6:55.

0: دقيقة مباراة الكويت والعراق، ثم بعد ذلك عمان والسعودية أو السعودية وعمان عند 9 مساء. لكن مباراة الكويت والعراق عيسى يعني مباراة كلاسيكية من الكلاسيكيات كأس الخليج، قوية دائما، تنافسية دائما، ربما العراق أقوى نوعا ما في هذه المرحلة من التاريخ، يعني يوما ما كانت الكويت أقوى، الآن لا، المنتخب العراقي أقوى وأجهز ولديه كوكب من من اللاعبين النجوم. هل تتفق معي ولا لا؟ الكويت لا يعترف بهذه الفوارق الفنية، وفي كأس الخليج يظهر بثوب مختلف.
1: الإضافة إلى ذلك إن المباراة حاسمة، رغم اللي ذكرته أنت كلها، مباراة حاسمة. الكويت خسرت والعراق تعادلت، والعراق المباراة اللي بعد الكويت السعودية في أرضها، فالمباراة أهم مباراة في الجولة الثانية للمجموعتين هي مباراة العراق والكويت، يعني مباراة يعني شديدة الحساسية، عشان كذا حطوا لها حكم المغربي جلال جيد. مباراة
0: حكم
1: أنا
0: عالمي،
1: أتوقع أن المباراة راح تكون حكم جيد جدا صراحة، اسمه علام سماه.
0: صحيح.
1: أنا بالنسبة لي مباراة صعبة جدا على الفريقين، راح تكون نفسية أكثر منها فنية. تعرف انت المنتخبين تقريبا قادمين، المنتخب العراقي قادم من يعني انتقادات شديده بعد المباراه امام المنتخب العماني، والمنتخب الكويتي رغم التحضير الكبير للبطوله قبل 3 اسابيع في والتحضير الكبير اللي صار في الدوحه، خسر من مباراه امام السعوديه. وبالنسبه لي انا قدم على عمر اللاعبين قدم اداء جيد، فانا منتظر هذه مباراة بتشوق صراحة، رغم اني اشوف انها راح تكون صعبة نفسيا على الفريقين.
0: لمن تكون الغلبة؟ للتاريخ، المنتخب الكويتي اللي فايز 10 مرات بالبطولة، ولا المنتخب العراقي اللي الآن يمر، أعود وأقول، قادم من مشاركة جيدة في كأس العالم، منتخب مقدم كأس عرب جيدة، كأس آسيا اللي قبلها جيدة، منتخب عراقي يعني في نجوم صراحة. انت تتوقع مين يفوز في المباراه؟
1: احمد انا اتفق معك، احمد انا اتفق معك، اسماء المنتخب العراقي فوق المنتخب الكويتي بكثير، ولكن لا تنسى ان في اهم مباراتين في تصفيات كاس العالم العراق لم تقدر على الفوز امام المنتخب الكويتي، ومنها مباراه وتعادل في اخر الدقائق في البصره 1-1، رغم انه الامكانيات الكبيره للمنتخب العراقي امام المنتخب الكويتي. في النهايه هذه مباراه ديربي ما لها حسابات، نفس ما قلت لك انا قيمه المباراه بسبب انتاج مباريات الجوله الاولى، يعني اشوفها راح تكون نفسيه اكثر منها فنيه.
0: نعم،
1: المدربين راح تكون حساباتهم ان يعني يخرجوا سالمين الى الجوله الثالثه.
0: صحيح. عبد العزيز، انت مع التاريخ ولا مع الحاضر؟
2: انا والله مبدئيا مع نفسي.
0: حلو.
2: لكن
0: لا اقصد لما تتوقع الغلبه يعني.
2: ماشي، بس لا انا من اول نفسي اقول الكلمه هذه بس ما لقيت فرصه. بس خلينا نتكلم احمد امانه، يعني على نقطه مهمه جدا ذكرها عيسى، قال لك انه اخر لقاء بين الفريقين رغم الفوارق الفنيه لانه انتهى بالتعادل واحد منهم في البصره. واحده من اكبر مشاكل كره القدم العراقيه هو التعاطي السلبي على المستوى الاعلام العراقي مع نتائج المنتخب اثناء سير البطوله. يعني انت تشوف رده الفعل العنيفه اللي حصلت بشكل سلبي بعد اول مباراه للمنتخب العراقي، تشعر وكانه مشاركه العراق انتهت. في هجوم غير مبرر لدرجه انه جراهام ارنولد ظهر امس في مؤتمر بعد التدريب وقال في ناس، هو وصفهم بهذا اللفظ، قال كاذبين لا تصدقونهم، اسمع مني انا. وهذا يوريك أنه في مشكلة تدور حول آلية التعاطي الإعلامي مع المنتخب. الرجل دافع عن اختياراته في المباراة الأولى، وهذا يخلينا نتوقع ظهور مختلف في المباراة الثانية، لأنه قال أنه كثير من اللاعبين اللي جوا من خارج منطقة الخليج أو كانوا محترفين برا جوا تقريبا قبل يوم واحد من بداية البطولة، وأنه ما خاضوا إلا تمرين مران وحيد، وبالتالي هو اضطر أنه يستعين بالعناصر اللي تلعب في منطقة الخليج وتلعب به الدوري المحلي العراقي، وهذا أثر بشكل كبير على ظهور المنتخب حسب تعبيره في مواجهة عمان، وبالتالي ننتظر شكل أعلى فنياً أتكلم على مستوى المنتخب العراقي. ولكن في بعض المعطيات أنت ما تقدر تتجاهلها. في نقطة مهمة جداً ذكرها عيسى، قال لك أنه هذه المباراة أهم مباراة على مستوى 4 مباريات. ليش؟ المنتخب العراقي يلعب وهو في ذهنه أنا لازم أفوز علشان ما أدخل في حسابات معقدة مع صاحب الأرض السعودية.

0: في آخر مباراة، ويمكن ذكرناها، تتذكر تكلمنا فيها على المنتخب السعودي، كنا نقول يجب على المنتخب السعودي يخلصها في مواجهة عمان علشان ما يدخل مواجهة العراق بحسابات معقدة، أنا أبقى ولا أطلع. وهنا تبدأ تدخل في مرحلة نفسية شد وجذب أنت في غنى عنه. أعتقد العراق له نفس الحسابات. الكويت، المنتخب الكويتي منتخب محترم، قدم دقائق لعب ممتازة، لكن مشكلته الأساسية هو تعامل هوليو سوزا في أثناء المباراة، أحيانا يكون تعامل سلبي في مباراة السعودية تحديدا. أنت تعلم أنه هذا المنتخب الكويتي يلعب في دوري هو، وهو مش بهدف، يعني مش انتقاص، لكن هو حديث عن أنه يفتقد هذا النوعية من الرتم العالي في المباريات. فلما يلعب رتم عالي هو صعب أنه يعطيك 90 دقيقة مستمرة، خصوصا أنه الأجواء رطوبة عالية وما تساعد. فبالتالي هو في مرحلة ما في بداية الشوط الثاني طمع في المباراة، بدأ يبحث عن الثلاث نقاط، رغم أنه دخل في ذهنيته أنا ألعب على النقطة، أحاول أن أفاجئ المنتخب السعودي في اللحظات اللي تسنح لي. هذا الأمر اللي أعطى المنتخب السعودي يمكن أريحية كبيرة في إيجاد المساحات، وبدأنا نشوف مساحات أكثر خلف الظهيرين. من المفترض أنه أنت تدخل في مواجهة العراق أنت تبحث عن النقطة وتلعب على نتائج المنتخبات الباقية. لو تعثرت عمان، شوف، لو تعثرت عمان، خسرت عمان أمام السعودية، طيب، فأنت حتكون في الترتيب الثالث بنقطة متساوية مع عمان، والعراق بنقطتين، والسعودية مثلا بستة. فبالتالي عمان تلعب مع، أو العراق تلعب مع السعودية في آخر مباراة، وأنا مصيري بيدي أمام عمان، أفوز أتأهل. فهوليو سوزا وآلية تعامله مع المباراة الأخيرة أعتقد هي نقطة الفصل بالنسبة للمنتخب الكويتي.
1: فيها حسابات كثيرة، وكل مدرب وقراءته
0: معقدة.
1: صحيح، معقد جدا. لكن أذهب إلى المباراة المنتظرة ما بين المنتخب السعودي والمنتخب العماني. إذا بدأنا الحديث ما بين عيسى عن المدربين، مدارس مختلفة، نمط مختلف، طريقة لعب مختلفة، لكن في قاسم مشترك ان المدربين جديدين، يعني سواء المدرب اللي يقود المنتخب السعودي او المدرب اللي يقود المنتخب العماني. انت تشوف الافكار الفنيه تميل لمصلحه من كفكر مدرب، سواء مدرب عمان او مدرب السعودية؟
2: طبعا بعد الفوز تميل للمنتخب السعودي خاصه.
1: لا انا اقصد في

0: الافريقيه والانديه الافريقيه. اما دونيس تقريبا خبير في الكره الخليجيه مع الانديه، سواء الهلال، الخليج، المنتخب السعودي. فحتى المشاركه دونيس شارك في كاس العالم، وطارق سكتوي للان ما شارك الا في بطوله الخليج، يعني كبطوله رسميه، يعني مش رسميه اللي هي يعني تنافسيه. انا اميل الى دونيس اكثر منه والى كابتن طارق السكتوي. يعني هذا ما ينتقص من كابتن طارق السكتوي، انا اقصد كتعامله مع المنتخبات المتواجده في الخليج.
1: السكتاوي اليوم شفت تصريحاته انت، ايش رايك في تصريحات السكتاوي اليوم قبل المباراه؟ يعني كان فيها نوعا ما شبه تحدي، ويعني حمل اللاعبين او عفوا حمل الموضوع اللياقي جزء كثير من المؤتمر، كل ما سالوه يقول احنا مشكلتنا لياقيه لياقيه، يمكن ذكرها مرتين او ثلاث في المؤتمر.
0: لا انا عجبني صراحه التصريحات، اعطى المنتخب السعودي حقه ولكن لم ينتقص من لاعبيه، وهذا شيء مهم جدا، لان في النهايه اللاعبين عندهم سوشيال ميديا ويتابعون المدرب بايش ايش قال في المؤتمر. فانا عجبني صراحه التصريحات بخصوص اللياقه البدنيه. تعرف انت بيني وبينك التدريبات في الانديه العمانيه في الدوري العماني ضعيف جدا جدا جدا، اكاد اجزم ان الدوري الدرجه الثانيه السعودي اقوى من دوري العماني اللي هو
1: قوية هذه والله يا عيسى، قوية لما تقول ان
0: طبيعي
1: الدوري
0: انه
1: دوري الدرجة الأولى
0: الحمال
1: السعودي
0: شفنا ثلاثة
1: أقوى من الدوري العماني، هذه تصريح قوي منك، يزعلوا عليك أصحابك العمانيين.
0: لا مش قوي، هذا منطق في فرق منطق، نحن نتكلم منطق بكل صراحة، ما نتكلم بش يعني يعني بمجاملة، هذه منطقية صراحة. منتخب الدوري العماني دوري ضعيف، دوري حتى الحين ضعيف، أنا أتمنى إنه يكون أفضل من دوري روشن. أنا كعيسى سعيد أتمنى يكون أفضل من دوري روشن، لكن منطقيا ما هو أكبر من دوري حتى الدرجة الثانية السعودي. نحن حاليا في هذه المرحلة، اللاعبين رتمهم في الدوري العماني بطيء جدا جدا، يعني يلا يعني لو حسبنا دقائق اللاعب راح يكون من 90 دقيقة يمكن يوصل ما يوصل 40 دقيقة دقائق لعب كاملة. لعب يعني الدقائق المكتسبة راح تكون صعوبة. ف يعني حتى شفنا ثلاثة لاعبين انصابوا أول ما راحوا المنتخب بسبب شدة التدريبات.
1: طيب عبد العزيز أسألك عن تصريحات المدرب دونيس اليوم، ظهر دونيس بمجموعة من التصريحات، يعني البعض يعني بعضها أنه كان في دعم كبير للاعبي، وعلى رأس اللاعبين اللي دعمهم اليوم هو عبد الله الحمدان، وذكر انه الاجواء رائعة في الفندق في التدريبات، يعني واضح انه في انسجام. ايضا من الاشياء اللي ذكرها دونيس انه اللاعبين يعني لديهن مشكلة في عملية انهاء الفرص، ذكرها بشكل جيد، لكن ذكر ايضا انه المنتخب السعودي قوي دفاعيا، لم يتعرض لهجمات كثيرة امام الكويت، او ربما هو ذكر حرفيا لم نتعرض الا لهجمة واحدة. انت كيف تشوف تصريحات دونيس قبل المباراة؟
2: تصريحات منطقية، عارف سياسة العصا نمسك العصا من النص، أعتقد أنه هي سياسة دونيس. دونيس رجل زي ما قال عيسى أمضى فترات طويلة جدا في كرة القدم السعودية، يعرف كيف يفكر اللاعب السعودي، يعرف كيف يفكر الإعلام السعودي، يعرف المزاج العام للمشجع السعودي، وبالتالي هو يحاول أن يوازن بين هذه الأمور في تصريحاته. يعلم أن الجوانب النفسية مهمة جدا في مثل هذه البطولات المجمعة، فكرة أنه أنت تهاجم اللاعبين أو تضع الضغط تحت اللاعبين هو أمر راح يكون انعكاسه سلبي على نتائج المنتخب عموما، وهو يعلم أنه في نهاية المطاف سيكون هو الضحية في حال ساءت النتائج، بالتالي هو دائما ما يحاول أنه يكون في حافز معنوي كبير جدا. واحد من أهم النقاط اللي أنت ذكرتها أحمد هو موضوع إنهاء الفرص، أعتقد أنه إنهاء الفرص يعود بشكل كبير جدا إلى قلة جودة الصناعة، متى ما كانت الفرص تصنع بشكل أفضل، متى ما كان في زيادة عددية فإن معدل الإنهاء راح يتحسن بشكل كبير. أعتقد أنه نفس الكلام يقال على طارق سكتاوي، طارق سكتاوي من الشخصيات الجميلة، حتى في بعد المباراة الأولى لما تحدث عن الظروف اللي واجهت عمان كان رجل ذكي جدا وانتقائي في عباراته، قال لك أنا ما ألوم الاتحاد العماني سخر له كل الإمكانيات، بس قال صعب جدا أن أنت تلقى مواجهات ودية في هذا الوقت من العام، وأن المنتخبات لسه عايدة من كأس العالم، هو كلام منطقي، بس تبغى تشوف قيمته كمدرب على المستوى النفسي، شوف كيف بعد ما سجلت عمان الهدف، هدف التعادل امام العراق، اللاعبين راحوا لطارق سكتاوي. انت تتكلم على مدرب جديد،
1: صح،
2: هو شخصيه لطيفه، شخصيه حتى في مؤتمره متزن، حتى في حديثه مع المنتخب المغربي لما حقق بطوله

0: كأس العرب كيف كان التفافة اللعيبة المغرب المغاربة
1: واضح
0: حوالي،
1: أخلاق عالية جدا يعني، حتى في طريقة التصريحات تحس في نوع من الأخلاق
0: ونغمة
1: والنبل
0: صوته
1: يعني.
0: ونغمة صوته هادية ورجل هادئ ورجل رزين، وعلى فكرة كان على رأس قائمة المرشحين مع محمد وهبي لتولي تدريب المنتخب خلفا لوليد الركراكي. وبالتالي أعتقد عشان كذا احنا ذكرنا في بداية الحلقة أن احنا أهن المنتخب أو الاتحاد العماني لكرة القدم على آلية اختيار المدربين. أنا يمكن لو سألتني يعني سألتني عموما ها على مستوى المنتخبات، تقول لي أنت في المنتخب السعودي تبغى غوارديولا ولا كيروش؟ أنا أبغى كيروش. أنا كيروش كتدريب منتخبات، أنا هذا الرجل أشوفه واحد من أفضل المدربين ترى اللي جاءوا المنطقة الخليجية ترى آخر 10 سنوات في تعامل مع المنتخبات.
1: ونجح في
0: فالمنتخب
1: كل
0: العماني
1: مكان صراحة كيروش. لما أنت الآن أنا بدأت أتذكر مع إيران قدم سنوات جيدة،
0: مع
1: مع
0: مصر
1: منتخب مصر صح،
0: او مع عمان، وحتى مع تجربته مع المنتخب الغاني رغم انه جاء في فتره
1: صح
0: احلال،
1: كأس
0: الا انه
1: عالم أخير ممتاز.
0: بسط ورجل صريح يا ابو احمد. يعني يمكن عيسى يتذكر حديثه الشهير لوسائل الاعلام العمانيه لما سئل قالوا له احنا يا كابتن احنا ملينا من سوء النتائج، فهو نظر للمذيع قال له من جد حقيقي انتم مليتوا؟ انتم لو مليتوا كان اخذتوا يعني رده فعل اخرى مختلفه واخذتوا مشروع حقيقي للامام. واعتقد انه الرجل صريح بزياده، رجل يعني صدامي بعض الاحيان لكنه رجل ذكي. اعتقد انه مباراه الغد مفصليه جدا لدونيس. دونيس ايضا رجل يعني هادئ ومتزن ويعرف كيف يفكر الشارع السعودي.
1: طيب عيسى أسألك عن المنتخب العماني غدا، أبرز نقاط القوة اللي أنت تشوفها ممكن لاعبين يصنعوا الفارق في المباراة؟ يعني أنا من واحد من اللاعبين اللي كنت معول عليه في البطولة وظهر في مستويات سابقة، عصام الصبحي كان يظهر أقوى من هذا، المباراة الأولى ما ظهر بتلك الجودة، شفنا ناصر رواحي هو ما سجل هدف وكان مستوى أعلى حتى في تقييمات المواقع كان تقييمه أعلى، أنت تشوف من اللاعب اللي ممكن يصنع الفارق أو إذا لاعبين أو ثلاثة ممكن؟
2: بخصوص صلاح اليحيى، بخصوص عصام الصبحي، بسوء مستواه في المباراه الاولى هي قدومه من تايلاند، هو محترف حاليا في الدوري التايلندي. المشوار كان كبير، حتى جميع الناس ما كانوا يتوقع، الشارع الرياضي العماني ما كانوا يتوقعون انه راح يكون في التشكيله الاساسيه. بخصوص ناصر يعيش حاله معنويه جيده جدا خاصه بعد انتقاله للدوري الكويتي ونادي القادسيه، رغم مني شخصيا ما كنت افضلها. أنا صراحة كنت أتمنى، بما أن نادي السيب جاهز حاليا للمشاركات الآسيوية، كنت أتمنى أنه يبقى في نادي السيب، راح كان يقدم إضافة كبيرة لنادي السيب وراح يتطور، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يقدم من المطلوب منه في الدوري الكويتي ويتطور أكثر ويكون له وجهة أكبر من الدوري الكويتي بإذن الله تعالى. اللاعبين اللي ممكن يصنعوا الفارق، عندك سلطان بدر صغير في السن 21 سنة، لاعب نادي الظهار، لاعب نادية صغير في السن وعمره 21 سنة، هو اللي يعني مدرب بطارق سكتاوي حطه في موقع ما كان يلعبه في دور العماني اللي هو خلف المهاجم. أنا استغربت لما شفته حطه في هذاك المركز.
1: طيب أنا عندي سؤال عن اللاعبين العمانيين، دائما أول ما يجي ببالي اسم عمان يجي بالي مجموعة من اللاعبين، يعني تتكلم عن عماد الحوسني، عن بدر الميمني، أحمد حديد، علي الحبسي، جيل كان رائع جدا. لماذا عمان لا تملك ولا حتى يعني ما ودي أقول لك ولا نصف هذول اللاعبين ولا حتى ربعهم من ناحية لا الأداء ولا حتى العدد؟ يعني كان في مجموعة، إيش اللي كان هناك شغال ووقف ما عاد يشتغل حتى ما نطلع جيل ثاني مرة ثانية بنفس هذه الجودة؟ يعني
2: نحن اللاعبين اللي عندنا كانوا جيل اللي هو صعد إلى كأس العالم 2002 للشباب، وبعدها انتقلوا بشكل كبير جدا منهم تحت قيادة الكابتن رشيد جابر إلى المنتخب الأول في كأس الخليج 16 اللي هو أقيم في الكويت اللي توج فيه المنتخب السعودي 2003. بعدها لعبوا في كأس آسيا، تدرجوا من مرحلة إلى مرحلة فانشافوا كثير، فلعبوا انتقلوا الى الدوريات الخليجيه الكبرى، منها الى الدوري القطري، الدوري السعودي، الدوري الاماراتي. فاللاعبين لما انتقلوا الى هذه الدوريات يعني احتكاك صار اقوى، فالمنتخب العماني انتقل هذه اللاعبين فتطور المنتخب العماني. فهذا انا اتوقع انه احد اسباب الاحتراف الخارجي. اتوقع

0: عماد الحوسني، احمد حديد، احمد كانو، فوزي بشير، لو بقوا في الدوري العماني انا متاكد ان مستواهم كان راح يتراجع كثير الى دون المستوى.
1: طيب انا اذهب الى عبد العزيز، اسالك عن نفس النقطه لكن بطريقه اخرى، وبعدين اتكلم انت
0: احمد انا
1: برضه.
0: عندي بس نقطه، انا
1: اتفضل
0: عندي
1: اتفضل.
0: احمد انا عندي نقطه بخصوص زميل عبد العزيز اللي هو ذكر كيروش. انا صراحه كنت نفسك قبل ما اتعامل معه شخصيا وقبل ما اشوف يعني اللي صار مع منتخبنا، هو من اكثر المدربين اللي شوه كرتنا. نحن منتخبنا صراحه على قد امكانياته، كلنا يعني نتوقع عارفين هذا الوضع، ولكن انك تحول المنتخب العماني الى منتخب دفاعي بنسبه 90%، فهذا شيء يعني صادم بالنسبه لنا.
1: يعني انت
0: انا لو
1: عفوا
0: خيروني
1: الصوت
0: بين
1: راح شوي،
0: اسوء مدرب
1: بس دقيقة عيسى،
0: وكابتن كيروش،
1: كيروش كان جيد ولا سيء؟
0: سيء جدا جدا
1: سيء.
0: للمنتخب العماني، مش لانه هو سيء، لا لا لا، مش لانه هو سيء، هو مدرب اسطوري ما حد يختلف عليها، ولكن ما يناسب الكره العمانيه فقط.
1: طيب هذا رد عليك يا عبد العزيز، لكن انا بدي اسالك عن ذكر عيسى نقطة، انه الجيل العماني اللي تألق هو كان نفس الجيل لعب كأس عالم، تقريبا نفس الجيل لعب كأس خليج، تقريبا نفس الجيل لعب كأس آسيا، واستمر نفس الفريق. انت مع هذه النمط من الاتحادات تمشي على هذه الطريقة، تعتمد على جيل يستمر؟ ترى الإمارات سوتها في فترة من الفترات مع مهدي علي، كان مدرب ناشئين شباب يأخذ الفريق كامل، ولا انت مع النظام اللي يقول لا انا في عندي نجوم اطعم تطعيم، كل مرة يدخل الى المنتخب اسم اسمين ثلاثة، اسم اسمين ثلاثة، اي نمطين تحب؟
2: لا انا مع النمط الثاني، لكن كمان احمد ترى في عوامل محيطه بكره القدم العمانيه، اتكلم على مستوى كره القدم الخليجيه، ساهمت انه هذاك الجيل يبرز بشكل كبير. يعني على سبيل المثال ترى في الدوريات الخليجيه، الدوري السعودي والدوري الاماراتي والدوري القطري، ميزانيات الانديه كانت محدوده، ففكره انه اللاعب العماني كانت تكلفته منخفضه لكن جودته كانت عاليه. طيب فكانت كثير من الانديه مثلا، يعني مثلا تجربه بدر ميمن وخليفه عايل وعماد الحسن الاولى ما كانت ترى مع انديه القمه، كانت مع نادي الرياض، وقدموا عطاءات جدا ممتازه ومنها راحوا للدوري القطري. وحتى على مستوى الدوري الاماراتي اصبح اللاعب العماني تحديدا بعد خليج 15 اللي اقيم في قطر لما حققوا لقب الوصافه، كان المنتخب او خليج 17 عفوا
1: 17
2: كان المنتخب اي المنتخب لعيبه المنتخب العماني حرفيا وصلوا الى قمه اعلى طلب على مستوى سوق الانتقالات الخليجيه. بدنا نشوفهم ينتشرون على مستوى الدوري القطري، ينتشرون على مستوى الدوري الاماراتي، فالظروف كانت مختلفه. اليوم في ملاءه ماليه في قطر، في ملاءه ماليه اليوم في الدوري الاماراتي والدوري السعودي، فاصبحت الخيارات اليوم متاحه وبجوده اعلى اكثر من اللاعب العماني، لذلك
1: اللاعب
2: اليوم تشوف
1: القادم من اوروبا او من البرازيل او شيء.
2: عشان كذا تشوف اللاعب العماني موجود مثلا في الدوري الكويتي، موجود في الدوري البحريني، موجود في الدوري العراقي، الدوريات اللي لا زالت تبحث عن لعيبه بجوده عاليه وبتكلفه منخفضه.
1: طيب اسالك اخيرا على عجاله عن المنتخب السعودي، كيف تتوقع ممكن حيغير على التشكيل المدرب، ولا حيلعب نفس التشكيل المباراه الماضيه؟
2: لا انا اشوف انه يلعب تقريبا نفس التشكيله، ممكن يغير في بعض الافكار، لكن اعتقد انه السيد دونيس عنيد وعنيد جدا راح يلعب بنفس التشكيله.
1: طبعا يعني اكيد راح يكون التغيير الاول العويس، يعني هذا
2: العويس اكيد
1: اكيد طبعاً، لانه بديلا للمدرب الحارس نواف العقيدي اللي غادر المعسكر،
2: ونتمنى له بطبيعه الحال الشفاء العاجل ان شاء الله، ويرجع باقوى ان شاء الله، ويرجع لناديه نادي النصر، ويرجع المنتخب السعودي ان شاء الله في بطوله اسيا
1: ان شاء الله. لا نودي منكم توقعات على السريع. عبد العزيز، السعوديه وعمان
2: 1-1
1: 1-1، والكويت والعراق
2: 2-0 العراق.
1: طيب عيسى، توقعك لمباراة عمان والسعودية بدون عاطفة؟
0: 2-0 السعودية.
1: حلو، ما روحت العاطفة. طيب العراق والكويت
0: 1-1.
1: نتمنى التوفيق للمنتخبات الأربعة. نعم عبد العزيز،
2: على فكرة ترى أنا الأخطبوط بول بس بالمقلوب، ها 64 توقع في كأس العالم ولا واحد صح. المعلومية ترى.
1: خلاص كويس، كويس انك خبرتني عشان توقعاتك ادخلها من الاذن هذه يطلعها من الاذن الثانيه.
2: ابدا ولا كانك سمعت
1: ما يقال في الاستوديو يبقى في الاستوديو.
2: خلاص.
1: شكرا عبد العزيز زيد الصحفي الرياضي كنت معنا من جدة. ايضا الشكر موصول للصحفي العماني عيسى سعيد كنت معنا من صلالة من ظفار، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ايضا انتم مستمعين الكرام، وشكر موصول لمخرجنا رامي حمزة، ونلتقيكم ان شاء الله غدا في ذات التوقيت عند 11 مساء بتوقيت الرياض في برنامج

0: برنامج ملعب 27. إلى اللقاء.
1: ملعب 27. العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. عقد رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة اجتماعا في الرياض، استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. قال مصدر رفيع للعربية بأن العودة إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أمر ممكن، وأضاف بأن رسائل متبادلة نقلت بشأن فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار والعقوبات، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية من الجانبين وبأن الأمر يتوقف على الموافقات النهائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي بأن طهران قدمت لأمريكا خطة ملموسة تمتد على مدى 7 أيام، مؤكدا بأن القرار بات الآن بيد واشنطن. وأوضح عرقشي بأن إيران ستفتح مضيق هرمز في اليوم 6 من تطبيق الخطة المطروحة، على أن تعود إلى المفاوضات في اليوم 7 منها. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا، وشدد بوتين على عدم وجود خطط أو مبررات للتصعيد مع الدول الأوروبية. هذا وشن بوتين هجوما حادا على إستونيا، ووصف تصريحات وزير دفاعها بشأن استعداد بلاده لمواجهة مع روسيا بأنها تهريج سياسي. أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة سودري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة بأن قوات الجيش والقوات المساندة لها تمكنت من استعادة المنطقة، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد بحسب قولها. هذا وأفادت مصادر عسكرية للعربية بأن الجيش بدأ مطاردة عناصر الدعم السريع، مضيفة بأن قواته دمرت تحصينات ومواقع دفاعية. ختام الموجز، بعد قليل إلى الرياضة مع زميل عبدالله.
1: الصقور الخضر يأملون بتخطي المنتخب العماني إلى الدور الثاني من بطولة كأس الخليج. مدرب المنتخب السعودي يستبعد حارس المرمى العقيدي بداعي الإصابة ويستدعي عبد القدوس عطية. فرصة أخيرة للأزرق الكويتي أمام أسود الرافدين. اللجنة المنظمة تعلن تخفيض أسعار تذاكر المباريات.

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تخفيض أسعار تذاكر المباريات للبطولة المقامة حاليا في جدة. جاء ذلك بعد الاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لخليج 27 بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات، بما يعكس المكانة التي تحظى بها كأس الخليج العربي لدى جماهير كرة القدم في المنطقة حسب ما قال الاتحاد في بيانه. وبموجب الأسعار الجديدة أصبحت تذاكر مباريات دوري المجموعات متاحة عبر 5 فئات تبدأ من 20 ريالا، بينما تبدأ مباريات نصف النهائي والنهائي من 30 ريالا. وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن تسيير 3 طائرات من الكويت إلى جدة دعما للمنتخب الأزرق في مباراته ضد نظيره العراقي التي ستقام اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. كما أعلن الاتحاد الكويتي عن توزيع التذاكر على جماهير المنتخب بدءا من 2:00 اليوم. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات اليوم 3 من البطولة. لجنة الحكام أسندت قيادة مباراة الكويت والعراق إلى الحكم المغربي جلال جيد، بينما سيقود الحكم البحريني عمار محفوظ مباراة السعودية وعمان. وأوضحت اللجنة في بيانها أن البطولة تشهد حكاما من المغرب في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحادين الخليجي والأفريقي، إلى جانب حكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال لتعزيز المنظومة التحكيمية للبطولة. استبعد اليوناني جورجوس دونس مدرب المنتخب السعودي الحارس نواف العقيدي من قائمته بسبب الإصابة. وكان العقيدي تعرض للإصابة خلال مواجهة الكويت الأولى ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل العويس بديلا له، حيث كشفت الفحوص الطبية إصابته في مرفقه وفي المرفق وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي. واستدعى دونس الحارس عبد القدوس عطية في وقت سابق لينضم إلى معسكر الأخضر في جدة.

0: مباشرة إلى جدة معنا من هناك نايف الثقيل مراسلنا، حياك الله نايف. نايف، أولا أريد أن أسأل عن التغيير في أسعار التذاكر، لماذا اتجه الاتحاد الخليجي إلى هذا الطريق؟
1: طبعا عبد الله، هو الامر لا يقتصر فقط على التغيير الذي حصل في تذاكر او اسعار تذاكر المباريات. بعد الجوله الاولى كان هناك اجتماع بين الاتحاد الخليجي وايضا اللجنه المحليه لمراجعه كافه الامور، يعني حتى تجربه الجمهور. هناك انظمه وضعت في خلال الاجتماعات السابقه، ولكن عند تطبيقها على ارض الواقع تحتاج إلى بعض التحسينات، من ضمنها أيضا أسعار التذاكر. تم الاتفاق بين اللجنة المحلية والاتحاد الخليجي على تخفيض التذاكر بفئات مختلفة، يصل التخفيض إلى 50%، لأنهم وجدوا أن الأسعار بالفعل يعني مبالغ فيها ووضعت بشكل لم يكن، أو الدراسة التي استندت عليها لم تكن يعني منطقية على أرض الواقع. أيضا عبد الله، للجماهير سيكون هناك تحسين في تجربة الحضور الجماهيري في ملاعب البطولة، سيكون هناك تحسينات كثيرة جدا في البيئة المحيطة للملاعب، وهذه من ضمن التحسينات التي تظهر أيضا حتى في التنظيمات داخل الملعب. اليوم كان في اجتماع لجنة المسابقات وكان هناك مراجعة للبروتوكولات المعمولة في البطولة لتحسينها وتطويرها، وسيتم هذه الاجتماعات ستتم بعد كل جولة. عبد الله،
0: جيد، هذا فيما يتعلق بالتذاكر والأمور التنظيمية. دعنا نتجه الآن إلى قرار استبعاد نواف العقيدي وأيضا يعني إصابة محمد القحطان التي تحدثنا عنها البارحة. ما الذي جد في موضوع العقيدي نايف ودعا المنتخب إلى استبعاده من القائمة؟

0: يمكن عبد الله ذكرت معك امس انه اللاعب سيخضع لرقابه مده 24 ساعه لن يكون هناك اي فحوصات طبيه اضافيه، وبالفعل يعني كان هناك محاولات لبدء جلسات العلاج الطبيعي مع اللاعب، ولكن اللاعب يشتكي من الام في موضع الاصابه وايضا يشتكي من انتفاخ في منطقه الاصابه، لذلك لا يمكن ان تبدا جلسات العلاج الطبيعي والبرنامج العلاجي حتى يتجاوز اللاعب الالام والانتفاخ. هذا دعا الامر للاجتماع بين الجهاز الطبي ظهر اليوم ودونيس، وتم الاتفاق على استبعاد اللاعب لان يعني عودته ستكون في مراحل متقدمه من البطوله، وحينها ايضا يحتاج وقت حتى يمتلك حساسيه المباريات وحساسيه التمارين ومع بقيه زملاء. وايضا محمد في جانب فني ان محمد العويس البديل سيكون في رتم عالي، حينها من الصعب الاستعانه بنواف العقيدي في المباريات النهائيه سواء في نصف النهائي او النهائي. فيما يخص محمد القحطاني، محمد القحطاني يعاني من نزله معويه، اليوم تحدثت مع المختصين في المنتخب السعودي، بدا اللاعب بتناول الادويه الخاصه بالنزله المعويه لكن لا يمكنه المشاركه في التمارين الجماعيه، ولكن هو يؤدي التمارين اللياقيه في النادي الصحي في الفندق حتى يحفظ او يحافظ على قدر محدد من المخزون اللياقي ويتمكن من المشاركه في التمارين الجماعيه بعد شفائه عبد الله. ايضا عبد الله فيما يخص المباراه الغد امام عمان، يعني المنتخب السعودي يامل في ان يحسم النتيجه حتى يدخل بشكل مرتاح اكثر امام العراق في المباراه الاخيره من دور المجموعات. اليوم دونيس يعني هو في حديثه مع اللاعبين في الاجتماع الفني الرئيسي ذكر انه نحن حققنا نصف الهدف وهو صناعه الفرص، ولكن تبقى لنا النصف الاخر هو استغلال الفرص، لذلك اليوم كان يعمل على تكتيك معين لتحسين الانهاء في الهجمات والاحراز الاهداف عن طريق الاستعانه بالاطراف والبحث عن طريقه تناسب ايضا المهاجمين المنتخب وتمنحهم مساحه اكبر لتسجيل الاهداف. فيما يخص التذاكر عبد الله، رغم تخفيض التذاكر لان الاتحاد السعودي يعني اقر توزيع 10,000 تذكره مجانيه للجمهور السعودي حسب اخر البيانات التي حصلت عليها، تم توزيع 6,000 تذكره وتبقت 4,000 تذكره سيتم توزيعها في الساعات المقبله.
1: شكرا جزيلا نايف على كل هذه التوضيحات، كنت معنا من جده، ونحن نتوقف مشاهدينا مع فاصل ثم نعود لنكمل هذه الحلقه، وفيها ايضا فرصه اخيره للازرق الكويتي امام اسود الرافدين.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.

0: حكم الكويت الكويت والسعودية السابق؟ ما أعرف والله.
1: ما أعرفه.
2: والله أعتقد برتغالي بس يعني ما أعرف اسمه ما أذكره.
3: هو حكم بلجيك الظاهر أو بس ماني ما يعرف اسمه صراحة.
4: أني يعني أفاجئك إني ما تابعتها.
5: ما يحضرني اسمه والله.
6: صراحة ما أعرف صراحة مين الحكم. تابعت المباراة واستمتعنا صراحة.
7: والله هو عربي لكن والله ما أدري من.
5: والله شفت الحكم كنت حاضر المباراة في الملعب بس هو أجنبي بس ما أعرف.
8: السعودية والكويت كان حكم برتغالي تقريبا ومساعده حكم صيني.
9: أهلا بكم من جديد. تنطلق اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج بمواجهة قوية تجمع الكويت والعراق على ملعب عبدالله الفيصل في جدة. المنتخبان يدخلان المباراة بالهدف نفسه وهو تحقيق الفوز الأول وتعزيز الحظوظ في بلوغ الدور نصف النهائي بعدما خسرت الكويت المباراة الأولى أمام السعودية المستضيفة وتعادل العراق أمام عمان.
10: بطولة يشارك بها العراق لازم يكون منافس. متعودين احنا ما عندنا بطوله دائما احنا لما انت كمدرب احنا وكاتحاد نزرع عند اللاعبين دائما نروح كل بطوله احنا لازم نروح منافسه.
11: كيف رايت المنافسه من المنتخب اللي يخيفك
10: لحد الان بعد صوره مواضحه؟
9: قمة خليجية كلاسيكية بين المنتخبين الأكثر تتويجا في تاريخ كأس الخليج. المزيد في تقرير مخلد محمد من بغداد.
12: قمة نارية منتظرة في كأس الخليج تجمع العراق والكويت في مواجهة كلاسيكية تحمل تأريخا طويلا من الندية والإثارة والإرث التنافسي. أسود الرافدين يدخلون اللقاء بطموح تحقيق الفوز الأول في البطولة ويزيد من صعوبة المباراة أهمية المباراة للمنتخب الكويتي المهدد بالإقصاء في حال الخسارة.
13: أعتقد هذه المباراة راح تخرج من معايير التقييم لما مر به الفريقين فيما سبق. مباراة راح تكون يعني بها بها بها بها متعة، بها كثير من التفاصيل الفنية اللي ممكن أن تحضر.
12: مدافع المنتخب العراقي أكام هاشم ما زال قيد التقييم من قبل الكادر الطبي للمنتخب العراقي مع احتمال غيابه عن اللقاء. المدرب الأسترالي أرنولد طالب الجماهير العراقية بحضور المباراة ودعم المنتخب الوطني بعيدا عن نتيجة الفريق في الجولة الأولى.
14: المنتخب العراقي ببطولات الخليج إلى تاريخه وإلى سمعته واسمه، فأكيد هاي المباراة كلش مهمة يعني خصوصا الشارع العراقي والشعب العراقي يعني دائما ينتظر نتائج.
15: تعرف هاي مباراة كلاسيكو من زمان، كلاسيكو احنا الكويت، فالجمهور انتظرها فارغ الصبر، فإن شاء الله احنا فائزين بحيل الله.
12: الشارع العراقي ينتظر من الفريق المونديالي استعادة الثقة وتحقيق الفوز على الفريق الكويتي، خاصة أن لهذه المباراة أهمية خاصة لدى أنصار أسود الرافدين بسبب التنافس التقليدي بين المنتخبين منذ السبعينيات.

0: الحديث عن المباراة يلتحق بنا من الكويت اللاعب الدولي السابق راشد بديح، ومن بغداد ينضم إلينا جبار هاشم. أهلا بكما، أبدأ معك كابتن راشد، هل يعني ننتظر من هيليو سوزا أن يبدأ هذه المباراة بنفس الطريقة التي بدأها أمام المنتخب السعودي، أو أنها يعني كانت طريقة خاطئة ويحتاج إلى أن يصحح الخطأ؟
1: ما في شك أخوي عبد الله، أول شيء أمسي عليك وأمسي على ضيفك الكريم من العراق.
0: حياك الله.
1: ما في شك أن يعني منتخب الكويتي لا يعني صولات وجولات في كأس الخليج، لكن بنفس الوقت اليوم إحنا نتكلم عن مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فهوية الفريق وعدم أداء الأداء الدفاعي يحتاج مقومات. كذلك أنت لما تلعب بالناحية الدفاعية وتسكر الملعب نفس الشيء، أنت يكون إذا معاك الكرة شو راح تسوي، ولا على طول أنت راح تدافع تدافع تدافع. أنا أعتقد المدرب عارف خفايا الفريق، وعموما هو مدرب يعتبر جديد يعني بالنسبة للمنتخب الكويتي، فيحتاج وقت على أساس يثبت.
0: أنت عجبتك الطريقة اللي كانت أمام المنتخب السعودي كابتن راشد؟ كانت عجبتك الطريقة الفنية، أو تشعر أنه لا المنتخب عنده أفضل من كده؟
1: لا يمكن. لا لا لا لا طبعا منتخب الكويت لا يمكن، منتخب الكويت هو يعني يعتبر زعيم الخليج، فلا كأرث تاريخي بالنسبة لبطولات الخليج. لكن بنفس الوقت فريق السعودي فريق محترم جدا، فريق مميز وأدى أداء مميز أمانة من ناحية الهجومية. صحيح تأخر في التسجيل، لكن فريق مميز عند الضغط على حامل الكرة، ويعني ما كان يعطي فرصة للبناء للمنتخب الكويتي. فأنا أعتقد أن الآن الفريق العراقي لا يقل عن الفريق السعودي، عند القوة وعند الضغط العالي. فأنا أعتقد الآن إحنا في حاجة إلى 3 نقاط، مثل ما الفريق العراقي في حاجة للثلاث نقاط. أعتقد أن سوزا راح يكون إن شاء الله عنده يعني فكرة جيدة.
0: طيب كابتن جبار أهلا بك، يعني هذه المباراة هل من الممكن نقول أنها هي مباراة فعلا حسم التأهل، وأنها تحدد يعني مسار المنتخب العراقي في البطولة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي عبد الله تحية لك وإلى
0: أهلا بك
2: راشد. واقعا يعني من خلال يعني
1: حياك الله
2: الأداء الأخير مع المنتخب العماني واللي ظهر به المنتخب العراقي وخصوصا بالشوط الثاني، يعني كان حقيقة لم يكن بالمستوى المطلوب، يعني من خلال يعني عدم يعني رضا الجماهير بهذا المستوى، وظهر واضح أنه هناك انخفاض بالجانب البدني. أعتقد أنه هذه المباراة مصيرية، يعني طالما أن المباريات اللي مع الفريق الكويت قد تكون لا تخضع للمعايير التكتيكية، باعتقادي أكثر تخضع إلى المعايير النفسية، لأن هذا ديربي، يعني دائما يكون ديربي قوي، ودائما المنتخبات يعني سواء الكويت أو العراق تكون مباريات حساسة. فأعتقد أنه إحنا أمام فريق لا نستهان بالفريق الكويتي حقيقة يا أخ عبد الله. فريق الكويتي من ناحية الدفاعية فريق يعني حقيقة تنظيم عالي جدا، وأعتقد يعني لو استثمر الجوانب أو التحولات على الفريق السعودي

0: بشكل صحيح لكان المباراة خرجت بشكل ثاني.
1: وش يحتاج المنتخب العراقي في هالمباراة كابتن جبار؟ يعني مباراة ثلاث نقاط، وش يحتاج فيها جراهام أرنولد والمنتخب العراقي حتى يعني يخرجوا بالنتيجة؟
0: أنا أعتقد يعني هناك لاعبين يجب إشراكهم في هذه المباراة حقيقة، لاعبين مجلين وأساسيين مع المنتخب العراقي مثل الأمير عماري يجب أن يكون موجود، زيدان إقبال، تفعيل الأطراف في هذه المباراة مهم جدا، لأنه إحنا نلعب بأسلوب حقيقة مع عمان اختفى أيمن حسين، أيمن حسين طالما يعتمد على الأطراف مع المنتخب العراقي في الكرات العكسية وبالتالي يسجل، لذلك يجب الانتباه إلى هذا الموضوع. فأعتقد العراق يحتاج إلى تفعيل الأطراف ومشاركة بعض اللاعبين حقيقة الأساسيين مع المنتخب، بالتالي حقيقة أنا أقول لك يمكن نقدر يعني نكسب هذه المباراة.
1: الطريقة اللي يلعب فيها كابتن هيليو سوزا، كابتن راشد، الطريقة اللي يلعب فيها هيليو سوزا طريقة تسجل أهداف ولا هي فقط تحمي المرمى من استقبال أهداف؟
2: هو في تكتل دفاعي ما في شك، يعني هو يحاول انه يعني يسكر الملعب على الخصوم، خاصة يعني انت يعني احنا خلنا لما نروح للفريق السعودي وتسكيرة الملعب عليه، لانه ما يقدر يفتح الملعب على مع فريق السعودي، فريق السعودي فريق مميز، كذلك فريق العراقي فريق مميز وعنده مثل ما قلت لك قبل شوي عنده الضغط العالي، عنده صحيح عنده اللعب المباشر نوعا ما، يعني يلعب الكرات الطويلة على ايمن، لكن ايمن خطر اذا الكرة يعني من الطرف يعني على الجانبين من تكون من حسن عبد الكريم او علي جاسم او بايش ابراهيم بايش، هني خطوره ايمن تكون توضح بالنسبه لنا راح تكون خطره بشكل كبير، لان العاب الهواء مميز فيها، لكن احنا يعني عندنا انا اعتقد انه يعني فريق العراقي زيد اسماعيل وزيد اقبال في نص الملعب وتنظيمهم اللعب هو اللي قاعد يعمل الفارق يعني بالنسبه للفريق العراقي.
1: كابتن جبار، المنتخب الكويتي مقلق يعني من مباراة الأولى أمام المنتخب السعودي، تشعر أنه منتخب مقلق هجوميا أو أنه فقط يعني يتكتل في مناطقه، وهل جراهام أرنولد قادر على تفكيك هذه التكتلات فعلا؟
0: شوف يعني احنا دائما تعودنا على سوزا يعني من كان مع البحرين دائما يلعب بتنظيم دفاعي عالي، لكنه يكون هناك ضعف في عملية التحولات والبناء الهجومي، لكنه الكويت حقيقة يمتلك لاعبين، يعني عيد الرشيدي سبق أن احترف بالعراق، لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة جدا يعني في التحولات ممكن يخدم الفريق الكويتي، كذلك محمد دحام، عندك شبيب الخالدي كمهاجمين، عندك الحارس سعد الحوشان حارس جيد، مجموعة لاعبين حقيقة يمتلكون مقومات جيدة، هنا لازم الفريق العراقي يجب أن لا يندفع بشكل مفرط ويترك مساحات وفراغات لهؤلاء اللاعبين، فأنا أعتقد أنه التوازن في عملية البناء الهجومي، وخصوصا أنا قلت لك يعني إحنا طالما في تسجيل الأهداف نعتمد بشكل كبير على أيمن حسين، وبالتالي إذا فعلنا الأطراف وانطينا يعني أفضلية للظهيرين بالصعود وخاصة إذا شارك مرخاز دوسكي يكون وضع العراق أفضل، لكنه يجب إعادة النظر في قلبي الدفاع وذلك التنظيم الدفاعي للفريق العراقي. الفريق الكويتي حقيقة من ناحية التنظيم ممتاز جدا، أعتقد أنه سوزا قادر على أنه يعني دائما ما يفاجئنا بعملية البناء الهجومي، قد نفاجئ بضغط الفريق الكويتي، لذلك يجب أن حقيقة هذه المباراة وممكن من خلال سير المباراة نقدر نحقق نتيجة طيبة، يعني أنه تسجل هدف في البداية وبالتالي تقدر تحافظ على وضعك وتخرج يعني حقيقة تكون مخرجات هذه المباراة أنه تحصل على ثلاث نقاط، لكنها مباراة بالعموم صعبة أستاذ عبد الله.
1: جيد كابتن راشد، لو كنت مكان هيليو سوزا ستدخل بنفس الأسماء والطريقة أو بتغير شوي في المنهجية؟
2: لا شوف، مثل سوزا ما اعتقد يعني هو مع الفريق ومتابع بشكل افضل، يعني دائما احنا نقول عندنا كلمه نقولها عندنا نقول ان يعني المدرب هو اقرب شخص للفريق ويعرف امكانيات الفريق، لكن امانه انا اتكلم عن الشارع الكويتي الان، الشارع الكويتي كله يعني يطلب يعني ان نطلع من عباءه الدفاع، ولا يمكن يكون طموحنا طموح ان نكون ندافع 90 دقيقه، فانا بنفس الوقت انا قاعد اقول لك المدرب محتاج فرصه محتاج وقت محتاج عمل على اساس يقدر يغير المنهجيه اللي موجوده، احنا مشكلتنا ومشكله المنتخب الكويتي بالذات هي عدم الاستقرار الفني كمدربين، عدم الاستقرار الفني كإداريين.

0: ذلك يعني الاتحاد قاعد يتغير كل سنتين ثلاث سنوات يتغير، فمو معطين ما في فرصة للبناء الفريق القوي. الفريق القوي يحتاج وقت، يعني اليوم لما تتكلم عن الفريق السعودي أو الفريق العراقي أقل شيء هذا إعداده صار له 5 إلى 6 سنوات، لكن الفريق الكويتي لا، راح يكون إعداده لمدة سنتين سنة ونص، فهذا يأثر تأثير مباشر على الأداء.
1: جيد. راشد بديح اللاعب الدولي السابق كنت معنا من الكويت، وأيضا من بغداد جبار هاشم اللاعب الدولي السابق كنتما معنا، شكرا جزيلا لكما. يتطلع المنتخب السعودي لحسم تأهله لنصف النهائي عندما يواجه نظيره العماني على ملعب الإنماء. وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بالفوز على الكويت، بينما تعادل منتخب عمان أمام نظيره العراقي. ويتفوق الأخضر السعودي تاريخيا على نظيره العماني بعد فوزه ب 13 من 17 مباراة سابقة مقابل 3 انتصارات فقط لعمان وتعادل واحد.

0: قبل لقاء السعودية وعمان يتفوق الأخضر في المواجهات المباشرة ضمن بطولة كأس الخليج.
1: على مدار النسخ السابقة من بطولة كأس الخليج التقى المنتخبان السعودي والعماني في 17 مباراة، تفوق واضح للأخضر نجح في تحقيق 13 انتصارا مقابل 3 للعمانيين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتعود أولى المواجهات بين الطرفين إلى النسخة الرابعة من البطولة التي استضافتها قطر، حين حسمها السعوديون بثلاثة أهداف مقابل هدف. آخر مواجهة بينهما في البطولة الخليجية كانت في نصف نهائي النسخة الأخيرة. عمان حرمت الأخضر من بلوغ المباراة النهائية كما في نسخة 2023 في العراق، حين خرج المنتخب العماني فائزا على الأخضر في البصرة. أكبر نتيجة في مواجهة المنتخبين كانت في النسخة الخامسة عام 1979، رباعية نظيفة للمنتخب السعودي سجل فيها سعود جاسم ثنائية. وسجل المنتخب السعودي 33 هدفا خلال مواجهاته أمام عمان في كأس الخليج مقابل 12 هدفا لنظيره العماني.
0: وعن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو حسن العتيبي وأحمد الفريدي اللاعبين الدوليين السابقين، حياكم الله، سعيدين بوجودكم معنا. أبدأ معك حسن، مباراتنا أمام عمان، هل تعتقد أنها هي مباراة التأهل فعلا؟
2: طبيعي تكون. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد أني أنضم لك
0: وفنا والله سعيد
2: أني أقابلك. مباراة السعودية وعمان مباراة يعني ما هي مباراة تأهل، نقدر نقول أنها ممكن توصلك للتأهل. السعودية مطالبة أنها تظهر بنتيجة إيجابية ما نخسر فيها، ما ودنا نستعجل فيها. منتخب عمان دائما يحب يقفل ويلعب على المرتدات، لازم نعرف طريقة لعب المنتخب العماني ونتعامل معها بشكل صحيح. الاستعجال في تسجيل هدف ممكن يكلفك مساحة في الخلف يستفيد منها المنتخب
0: العماني. وش الأشياء اللي في مباراة

0: مباراة الكويت حدثت تتمنى انك ما تشوفها في مباراة عمان؟
1: والله شوف احنا في مباراة الكويت لعبنا براس راس حربة يعني صريح ولا استغل الفرص بشكل كويس. اتمنى ان المدرب يفكر فكره جديده يعني مبتكره. انا يعني انا لو لي راي يعني معين انا ودي ان نلعب براس حربه وهمي، بمعنى اني العب محور ثابت دفاعي وقدامه ثلاثه محاور، اخلي محمد كنه راس الحربه الوهمي اللي يكمل مع الهجمه، واخلي سلطان مندش ينزل لانه عنده حس تهديفي عالي، محمد ابو الشامات استغله كمحور ثاني برضو ينزل ويكمل، همام الهمامي برضو ينزل ويكمل، لأنهم كلهم عندهم حس تهديفي. إحنا كنا نتكلم عن رأس الحربة في المنتخب السعودي إنه ما يستغل الفرص صحيح. فعندك لاعبين أطراف عندهم حس تهديفي عالي ممكن أستفيد منهم في المباراة هذه.
0: مباراة عمان أحمد أو منتخب عمان منتخب مختلف عن منتخب الكويت، هل هذا يعني أنه دونس مطالب بتغيير شكل المنتخب في هالمباراة؟
2: أتوقع لابد أنه يغير. إحنا ما اختبرنا يعني بشكل كبير مع منتخب الكويت، موجودة الإمكانيات وضعف الإمكانيات والعناصر اللي موجودة في منتخب الكويت، لكن منتخب عمان أتوقع أنه يحتاج إلى انضباط تكتيكي أكثر داخل الملعب. الأظهرة يعني يحتاج أنه ما يطلع بشكل دائم، لأنه خطرتهم دائما على الأطراف.
0: المنتخب العماني مميز جدا على مستوى التحولات، هذه ما كانت موجودة عند المنتخب الكويتي مثلا،
2: ما كانت موجودة.
0: وأيضا دفاعيا هو جيد،
2: هو جيد دفاعيا وعنده التحول سريع جدا. الخطورة دائما في التحرك، في التحرك بدون كرة، الأجنحة تحاول أنها تنزل تسحب الأظهرة للأمام وتترك الفراغ دائما خلف لترك المساحة واستغلال سرعتهم مهاراتهم يمتلكوا حتى إنهاء الهجمة. أتوقع الخطورة دائما تكون على طرف.
0: حسن مختلف المنتخب العماني.
1: إيه مختلف كثير
0: تماما يعني، ومنتخب واضحة طريقة لعبة من المباراة الأولى والشي مع طارق السكتياوي، تحولات
1: الطبيعي كل لما يكون المدرب فاهم نقاط قوة الفريق راح يوظفها بشكل كويس. منتخب عمان يملك أطراف سريعة ويملك رأس حربة بدنيا قوي، فعنده طريقتين للتحول. الطريقة الأولى تحت الضغط، عصام الصبحي يفك الضغط يلعب كرة طويلة ويحاول يوزع على الأطراف، أو يستغلون سرعة الرواحي أعتقد
0: واليحمدي
1: إيه؟ فهذه هذه طريقة المدرب، يحاول يقفل العمق باثنين محاور ارتكاز في الافتكاك عالي. فأنا تكلمت قلت المنتخب السعودي يلعب بأربعة في يسمى رأس حربة وهمي مثلا، لسبب أن لأن أصلا قلوب الدفاع في المنتخب العماني ما راح يطلعون، ولا هو من طبع المنتخب العماني أنه يبني من قلب الدفاع
0: ويلعب في مساحات ضيقة المنتخب العماني يعني.
1: فعشان كذا أنا أقول اثنين محاور قدامهم أربعة، يضطرون واحد من قلوب الدفاع يطلع يساعدهم عشان يقفل الزحمة هذه، فنستغل الفراغ من الأطراف يدخلون على العمق.
0: جيدين احنا في التحول الهجومي يا أحمد، يعني هل المنتخب عنده بناء واضح للهجمة مع دونس تشعر من خلال المجموعة اللي يلعب فيها؟
2: دونس هو يحب بناء الهجمة يعني واضح، سواء على الأندية اللي دربها أو حتى على مستوى المنتخب المباريات الماضية. مدرب شجاع فيه بناء هجمة من الخلف، العناصر تساعد إن كان قلوب الدفاع إلى العمري، يمكن نشاهد المباراة الجاية حسان تبكتي لظروف المباراة القادمة. وجود الدوسري وكنه يساعد كثير في بناء الهجمة، فتح الأطراف دائما والدخول للعمق أيضا يعني يجد حلول اللاعب المحور للعب التمريرات والباصات. وجود ممكن المباراة القادمة مهاجم غير عبد الله فراس، ممكن
0: تشعر أنه مهم أنه يتغير المهاجم، وليش يعني إذا هو ضروري يتبدل مثلا بفراس؟
2: ممكن يعني العامل النفسي له دور كبير المباراة القادمة بالنسبة لعبد الله، وأنا أوجه له رسالة عموم يعني دائما اللاعب اللي يبغى يشوف نقاط نقص عنده أو الضعف يحتاج أنه يتكلم دائما مع المدرب. الإعلام يعني دائما ما تعرف هل هو يبحث عن مصلحة اللاعب أو يبحث دائما عن الألوان أو عن أمور ثانية أخرى، لكن دائما النقد يأخذه
0: اسمع متخصصين
2: نعم ياخذ من المدرب، هو اقرب شخص.

0: فيحرص انه ياخذ من المدرب. الجهاز الاداري يجب ان يتعامل مع عبد الله المباراه القادمه بشكل كبير، خصوصا بتواجد الكابتن فهد مفرج، ويعرف يتعامل مع مثل هذه الاشكاليات. اتمنى له التوفيق، وجه رساله لعبد الله ان شاء الله نشوفك مباراه قادمه سواء اساسي او احتياط، ونفرح بالتهديف معك باذن الله.
1: الاسماء كلها تلعب المباراة الجاية ولا يكون في تغيير؟ نتكلم طبعا نواف العقيدي ما راح يكون موجود لسبب الإصابة، بيكون لويس موجود، لكن نتكلم عن رباعي الدفاع، الوسط، الهجوم، عندك؟
2: والله أنا بس الفكرة اللي في بالي أتمنى سلطان مندش هو اللي يبدأ المباراة.
1: مكان مين؟
2: مكان
1: عبد الله
2: الحمدان. لأني أنا تكلمت عن لو تابعنا مباراة العراق ومنتخب عمان، كان أيمن الحسين رأس حربة صريح، الكل كان يلومه إنه يعني ما قدم المستوى المطلوب منه، وأنا أقول هو جاب بين اثنين قلوب دفاع قويين بدنيا، فهم أصلا متواجدين في خط 18، فأنا ليش أسلم لهم رأس حربة ويصير عندي لاعب يعني ضايع؟
1: أنت تستفيد من زيادة كنو.
2: زيادة كنو هي أفضل طريقة ممكن تستخدمها. كنو ما شاء الله في الكرة الرأسية عالي، وفي التصويب من برا المنطقة.
1: كيف يكون دور كنو في المباراة؟ يعني
2: يصير زي بوكس تو بوكس. أكمل مع الـ شو اسمه، المحاور أو نص الملعب المعين هذا، لأن دائما الأربعة يغلبون أي.
1: استشعر هذا النوع من الأفكار موجود عند دونس؟
2: كل المدربين عندهم أفكار، يعني أنت لازم تتعامل مع كل مباراة من الخصم اللي قدامك، ما تتعامل بس أنا مين
1: طريقتي.
2: فبعض الأحيان تلعب مع منتخب أعلى منك يتطلب تحولات سريعة، يتطلب كذا. أنت تلعب مع منتخب يحب يقفل دفاعيا، فأنت لازم تشوف أفكار جديدة. رأس الحربة عندنا الصريح مو قاعد يسجل، معناته أن زيادة عددية ممكن مضرة وتزيد عدد اللاعبين في وسط 18. أنا لازم أطلعهم من برا 18 بعدد أكبر في نص الملعب. هذا الفكرة اللي أتوقع
0: التغييرات بتكون على الأظهرة بشكل
1: من يعني
0: ممكن نشوف حسن كادش على الجهة اليسرى بدل متعب، ممكن نشوف فيه حرص على موضوع الأظهرة، يعني ما يطلعوا كلهم في وقت واحد.
1: نواف يثبت
0: ممكن نواف ومحمد، يعني هم أدوارهم الدفاعية والهجومية متساوية. متعب أدوار الهجومية أكثر من كادش في الناحية الدفاعية، فأتوقع أنه ممكن يكون في تغييرات في مواقع الأظهرة.
1: جيد، ابقي معي سأعود إليكم، ولكن بعد أن نتجه إلى فاصل ثم نقول أيضا بعد الصقور الخضر يأملون بتخطي المنتخب العماني للدور الثاني من بطولة كأس الخليج.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
2: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
1: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
2: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
1: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
2: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
1: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس؟

0: في هذا المخطط.
1: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
0: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: فؤاد أنور،
1: محمد نور،
2: ممكن ماجد عبد الله،
3: فؤاد أنور أمين،
4: سالم،
5: فؤاد أنور عام 1994 في الإمارات،
1: ماجد عبد الله،
6: محمد نور،
7: ياسر القحطاني،
8: كاسر خليج، يوسف ثنيان،
9: محمد دعيع،
10: سامي الجامر،
11: فؤاد أنور،
12: فؤاد أنور.
13: حياكم الله من جديد. لاعبو المنتخب السعودي وعدوا الجماهير بتقديم أقصى ما لديهم لمواصلة الانتصارات وضمان التأهل.
14: الحمد لله بدأنا بانتصار مهم بين أرضنا وجمهورنا. بإذن الله المباراة الجاية نكرر الانتصار ونضمن التأهل لنصف النهائي بإذن الله. لا أبدا، فين الضغط، الحمد لله فائزين أول مباراة. بالعكس هذا الشيء يعطينا ثقة إنه نواصل الانتصارات. الجمهور يستاهل والشباب اللي موجودين قاعدين يعطوا مجهود عالي. أول مباراة عدت الحمد لله بثلاث نقاط، وإن شاء الله المباراة الجاية نأخذ ثلاث نقاط الثانية. والله الجمهور السعودي ما يقصر، 30,000 والعدد اللي أنت قلت عليه حضر ما قصر المباراة اللي فاتت. إن شاء الله نتمنى نشوفهم دبلهم المباراة الجاية ويعبوا الملعب، وبإذن الله نوعدهم إنه ما يرجعوا إلا هم فرحانين.
15: لا أتوقع إحنا متعودين على الأجواء هذه، والأجواء علينا كلنا مو علينا إحنا بس، فإن شاء الله أننا جاهزين وما هو عذر للجوابد. أكيد قاعد نشتغل على كل الأشياء السلبية اللي كانت في المباراة الماضية. أنا أشوف أنه كان في عدم توفيق، وهذا شيء طبيعي في الكورة يصير، مو بكل المباريات بتكون فيها موفق وتسجل أهداف كثيرة، لكن علينا أن نشتغل أكثر ونكمل أن نوصل، تجينا فرص كثير، وإن شاء الله المباريات الجاية بتكون فيها أهداف أكثر بإذن الله.

0: بكم من جديد. نعود للحديث عن المباراة. معنا هنا حسن العتيبي وأحمد الفريدي، حياكم الله. كابتن حسن، بيسأل عن جزئية اتخاذ القرار داخل الملعب عند اللاعب، هل هي فعلا أحيانا تشكل مشكلة؟
1: الطبيعي،
0: أنا أقصد أن الكرة جت للاعب، القرار الأخير فيها.
1: شوف، اتخاذ القرار خصوصا في الدفاع المتكتل ترى يكون صعب، لأنك أنت دائما تبحث أنك تدخل بشكل عمودي، وإذا كان فيه تكتل كبير فيكون فيه نسبة الخطأ أكثر. دائما الأخطاء اللي ما نتقبلها هي في الثلث الأول، اللي في يعني مرحلة البناء والدفاع، لأنها مكلفة جدا. ولكن في مرحلة الهجوم أنت لازم تتخذ قرار، ما راح يكون سهل. قدامك ثلاثة لاعبين، لازم تخترق الكور، الباص هذا يخترق الثلاثة عشان يوصل للاعب المستهدف. كصانع لعب، كلاعب في الثلث الهجومي، احتمالية أنك تغلط واردة، ولكن اللاعب المميز هو اللي يوصل أكثر عدد ممكن من اللاعب.
0: وش رأيك أحمد؟ يعني في قرار يبدو أنه أسهل قرار عند أي لاعب، أني ما سلم الكرة للخصم على الأقل. يعني
2: شوف، هو القرار يعود إلى شخصية اللاعب، ويفرق بين لاعب إلى لاعب ثاني. دائما القرار يحتاج جزء من الثانية، وخاصة في الهجمات المرتدة أو في اللمسة الأخيرة للمهاجم. لفت انتباهي الهدف الأول المنتخب السعودي ضد الكويت. لو لاحظنا، محمد أبو الشامات قبل ما يستلم الكرة هو أشر لهمام أنه ترى أنا بجيني الكرة وبلعبها لك باص طويل، فهذا يدل على أنه قراره مسبق، يعني كان متخذ القرار. فيه بعض اللاعبين اتخذ القرار من قبل، وفيه بعض اللاعبين يعني اتخذ القرار لما تجي الكرة أثناء يعني يتراجع في لعب الباص. محمد أبو الشامات صراحة قدم مباراة كبيرة.
0: وصالح، بما أنك صانع ألعاب أنت وتشوف صالح، يعني صالح هل يبالغ في الاستعراض أحيانا على حساب القرار؟
2: أنا يعني شوف، صالح يمتلك الموهبة، يمتلك المهارة. بعض الأوقات تحتاج أنك تلعب الكرة من أول لمسة أو ثاني لمسة. التأخير في اتخاذ القرار أو التأخير في وجود حل دائما يبطئ من لعب الكرة. لذلك شفت محمد في المباراة الماضية كان قراره سريع.

0: كان متواجد دائما سواء على الزيادة العددية لدخول منطقة الثمنتاعش سجل هدف والغي. محمد جارسي يقدم مستوى جدا ممتاز على مستوى النادي الفريق القدساوي أو على
1: مستوى
0: المنتخب، يعني مفتاح لعب كبير ممكن نستفيد منه إن شاء الله المباراة القادمة.
1: جيد، أسألك عن همام الهمامي، وجوده في المنتخب كان إضافة جيدة للجهة اليسرى بعد لتعويض سالم.
2: همام في الدوري يعني موسمين هو قاعد يقدم مستوى كويس، كان يستحق الفرصة هذه، وأول ما جت فرصة يلعب أساسي طلع بشكل كويس، وإن شاء الله يستمر، لاعب موهوب جدا ونعول عليه كثير بإذن الله.
1: طيب في في فيه ملاحظة مهمة كانت في مباراة السعودية والكويت، 14 ضربة زاوية للمنتخب، ما استفاد المنتخب ولا من أي ضربة زاوية،
2: مع العلم ان عندنا لاعبين طوال القائمه، فان شاء الله
1: المشكله في التكنيك في في في تكنيك الكورنر ولا في في وقوف اللاعبين ولا
2: طبعا الكرات الثابته هذه تحتاج وقت للتدريب، دونس لسه جاي المنتخب وهذا اول معسكر لهم، فاتوقع انه راح يسوي اكثر من طريقه يفهمونها اللاعبين يتشربونها يقدرون ينفذون، ما اتوقع انه من اول معسكر راح ياخذون
1: يعني أكثر. المفروض انه اذا ما نجحت على الاقل في ثلاث تنفيذ ثلاث ضربات زاويه انك تغير الطريقه
0: بعض الأحيان طريقة التنفيذ تكون خاطئة، يعني صالح
1: أو حتى اللاعب اللي عنده
0: صالح لعب 12 أو 13 ركنية ما استفدنا منها ولا شعرة، لذلك بعض الأحيان لابد يدخل المدرب يغير اللاعب بدل صالح يحط لاعب ثاني، خاصة أنه في وجود خلل كبير في المنتخب العماني في العرضيات والكرات الثابتة، لابد أن نستغلها المباراة القادمة. شفنا مهاجم العراق يمكن نستغل ثلاث أربع فرص خاصة بين قلوب الدفاع، كانت فيه إشكاليات كبيرة في العرضيات. أنا أتوقع أن المباراة القادمة لابد يعني في الجهة اليسرى يستخدم الجهة اليسرى رفع الكرة، والجهة اليمنى يستخدم الرجل اليمنى للعب الكرة الداخلية تكون أكثر خطورة إن شاء الله.
1: مباراة صعبة ولا سهلة بكرة؟
0: لا مباراة صعبة، ما هي
1: صعبة.
0: صعبة.
1: حسن
2: والله هي إذا إحنا تأخرنا تسجيل هدف بتصير صعبة جدا.
1: طيب شكرا جزيلا حسن العتيبي وأحمد الفريدي، نشوفكم إن شاء الله معنا بكرة ونتكلم تفاصيل أكثر عن المباراة.
2: نبارك البعض إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا. رافقت الأغاني الحماسية منتخب الكويت منذ السبعينات وباتت رفيقة للأزرق في حله وترحاله. محمد البلوشي يتحدث للزميل مناف فضلي عن أغنية يم تكتك.
3: قصة أغنية يم تكتك طبعا كانت الفكرة من الملحن الكبير الأستاذ يوسف المهنة ومن كلماته طبعا. عرض علينا الأغنية هذه مع المطرب الكبير عبد المحسن المهنة والمرحوم غريد الشاطئ، وأنا كنت موجود معهم في هذه الأغنية. طبعا سجلت بتسجيل بسيط، يعني ما كانت فرقة موسيقية كاملة أو يعني كمانجات، ويعني كانت إيقاعات والعود، كانت آلة العود كانت معنا. عزف هذه الأغنية المرحوم الملحن محمد رويشد، وطبعا شاركت معنا بنت الملحن المرحوم الأسير عبد الله الراشد، كانت البنت كانت هي اللي تلفظ تكتك، هي كانت هي اللي تلفظ الكلمة. وبالنسبة حق أغنية طقة الصبع هذه كانت فكرة غريد الشاطئ، كان عملها في داخل الاستديو، يعني ما كانت مرتبة، أو مثلا يعني يوسف الأستاذ يوسف منا قال له طق هاي أو شيء، لا طلعت عفوية وقال عجبته طلعت حلوة قال خلاص ناخذها مرة، خذيناها بتركب روحها، وبالفعل يعني سجلت هذه الأغنية. مناسبتها كان دورة الخليج 86، طبعا كان منتخب الكويت ما كان معد يعني إعداد يعني لهذه الدورة، كان عليه إيقاف أو حاجة كذا، فبالفعل يعني صارت بسرعة، و يعني المنتخب راح يعني آخر الوقت يعني إيه، وفاز في الدورة طبعا.

النجم الكويتي عبد العزيز العنبري كتب اسمه في تاريخ بطولة كأس الخليج، شارك 3 مرات، رفع فيها كأس البطولة 3 مرات. نتابع.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ومفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. اتصالات غير مباشرة بين أمريكا وإيران عبر الوسطاء. عراقجي يؤكد أن إيران قدمت لأمريكا خطة على مدى 7 أيام.
1: أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنشير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة.
0: العليمي يدعو للتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة ويؤكد العزم على استعادة مؤسسات الدولة. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا يؤكدون التزامهم بالدفاع الجماعي والعزم على البدء بتنفيذ التزامات اتفاق مكة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة سوداري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع. وبوتين يؤكد أن روسيا لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا ويبحث احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من تطورات أزمة إيران وتحديدا من الأمم المتحدة، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. وصرح عراقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن إيران نقلت الخطة إلى الولايات المتحدة عبر قطر، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع. أضاف عراقجي أيضا مشاهدين أن الخيار يعود الآن للولايات المتحدة، وشدد على أن إيران لن تتخلى تحت الضغط عما وصفها بحقوقها السيادية.
2: إيران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
0: قبل ذلك قال مصدر للعربية إن العودة لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أمر ممكن، وأضاف المصدر أنه تم نقل رسائل متبادلة بشأن فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار والعقوبات، وتوجد مؤشرات إيجابية من أمريكا وإيران وأن الأمر متوقف على الموافقات النهائية. المصدر أكد للعربية وجود اتصالات غير مباشرة عبر الوسطاء لتوفير الضمانات وترتيب الخطوات بين أمريكا وإيران، حيث يتم الإعداد لترتيبات مرحلية، مؤكدا أن الأمور الآن تتوقف على رد واشنطن. وفي تصريح صحفي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش ملف الحرب مع إيران مع الرئيس الصيني.
3: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
4: Did he offer you anything concrete?
3: Do you think there will be progress made in the Strait of
5: Hormuz? I think we're going to do great.
0: هذا وقال السفير الأمريكي لدى الصين إن ترامب طلب من الرئيس الصيني وقف أي مساعدة لإيران. ونقلت أكسيس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران استخدمت صور أقمار صناعية تجارية صينية

0: لأغراض عسكرية في مواجهتها مع أمريكا. وأضافت المصادر لأكسيوس أن هذا الاكتشاف دفع أمريكا إلى تغيير إجراءاتها التشغيلية لمنع إيران من تحديد مواقع سفن البحرية واستهدافها.
1: Any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday. President Xi and President Trump have agreed that Iran will never have a nuclear weapon. They also agreed to open up the Strait of Hormuz and that no one ever would be allowed to have tolls inside that strait.
0: معنا من لندن مشاهدينا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر معنا في هذه النشرة. كيف قرأت بداية وتقيم خطة الأيام السبعة الإيرانية، ولماذا قدمت في هذا التوقيت تحديدا؟
2: بداية أحييك أستاذ أحمد والمشاهدين الكرام. أعتقد أن ما يجري الآن هو نتيجة مسار دبلوماسي طويل ومعقد انطلق يعني بريادة قطر قبل سفره إلى الصين، وبعد ذلك من خلال باكستان وصلت بعض الشروط كما قال رضائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم استعيدت إلى باكستان وأجريت عليها بعض التعديلات، وثم عادت الولايات المتحدة الأمريكية. وأتصور بأن هناك كثير من التغييرات حصلت في هذه الشروط التي حتى الآن لا نعرف آخر نسخة وآخر صيغة منها قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كل هذا مقرون بأمرين، أعني أنه توفيق هذا المسار سوف يكون مقرون بأمرين. أولا الآن نحن نعرف أن هناك حديث جرى بين ترامب وبين الرئيس الصيني، لكن على ماذا اتفقا وما هي سعة هذا الاتفاق الذي حصل؟ أعني نطاق التدخل الصيني، وثانيا التعديلات التي أجريت على هذه الشروط التي يتحدث عنها الإيرانيون. ولذلك
0: بالفعل التعديلات غير واضحة حتى الآن دكتور جعفر، ولكن الإطار العام يتحدث عن ربط مضيق هرمز أو فتح مضيق هرمز بالعقوبات أو رفع العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية. إذا يعني ماذا سيكون رد الإدارة الأمريكية على ذلك وفق هذه المعادلة؟
2: يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي اليد العليا في هذه المرحلة، وإيران في وضع لا تحسد عليه خاصة بعد العقوبات الأخيرة وهذا الحصار الجوي على إيران فيما يتعلق بحظر الطيران، كما أنه الولايات المتحدة الأمريكية في النسخة الأخيرة التي أرسلتها إلى باكستان كما رشح بأنه كل الترتيبات يجب أن تنتهي خلال 50 يوم، بمعنى أنه بعد 7 أيام إذا ما تم الاتفاق يجب على إيران أن تنخرط في مفاوضات جدية فيما يتعلق في الملف النووي، وستكون حصيلة هذه يعني التفاهمات الولوج مباشرة في أصل الموضوع الذي يتعلق في الملف النووي. لكنما مضيق هرمز قد لا يبدو في غاية الأهمية الآن بالنسبة للسيد دونالد ترامب، وقد لا يسعفه كثيرا في موضوع الانتخابات.
0: يعني هذا هو السؤال دكتور جعفر، يعني لماذا قد ترفض الإدارة الأمريكية هذه الخطة الإيرانية وهي بحاجة إلى فتح مضيق هرمز بصورة طبيعية كما باقي العالم وليس أمريكا فقط؟
2: صحيح هي بحاجة، ولكن ما يعني طالما سمعنا من دونالد ترامب أن مضيق هرمز فتح ونحن نسيطر عليه، وهذه يعني التصريحات كانت كثيرة ومتكررة، لا أتصور بأنه الآن يتنازل للإيرانيين من خلال يعني فتح مضيق هرمز كما يقولون، ولذلك يريد مكاسب أكثر من ذلك، سيما وأن لديه أوراق مستحدثة جديدة فيما يتعلق في العقوبات، الحصار، وأيضا الحظر الجوي. هذا أخذ يضغط كثيرا على الإيرانيين، وربما الأمريكيون الآن يفكرون بأنهم هم في أريحية، وهذا الحصار وهذه العقوبات الاقتصادية قد تأتي أكلها أكثر حتى من الهجمات العسكرية.
0: إذن لدى الأمريكيين خيارات كما تفضلت، لكن ماذا عن الإيرانيين؟ هل لهم خيارات أيضا في حال رفض ترامب لهذه الخطة؟ وهل يمكن أن نشهد انتقالا سريعا من لغة التفاوض إلى رفع مستوى التصعيد؟
2: لا أتصور أن الإيرانيين لهم الآن خيارات، وهم ليس في رفاهية من وقتهم، ويدركون حتى إذا ما فوتت هذه الفرصة التي صنعها الوسطاء وفي ظل هذه الأجواء، سيما بعد هذا السفر، سفر الرئيس الصيني للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف حتى قبل ذلك يعني الصين قدمت ورقة في

0: موضوع الفيتو لإيران على ما يبدو في مقابل شروط، ومن أهم الشروط أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز.
1: نعم.
0: لذلك التصعيد هو ليس خيارا لإيران أساسا، لأن إيران لا تمتلك أوراقا في هذا المجال. وحتى رأينا اليوم ارتباكا في التصريحات وتهديدات إلى الدول الصديقة لإيران مثل العراق وسلطنة عمان التي انخرطت في موضوع الحظر الجوي. لذلك أعتقد أنه إيران في وضع لا تحسد عليه وليس لديها خيارات، ولذلك هي يعني تستنزف كل إمكانياتها
1: واضح.
0: من أجل الانخراط
1: نعم.
0: في مفاوضات على أقل التقديرات تحل مشاكلها ولو كان مؤقتا.
1: شكرا، شكرا لك من لندن. إذا كنت معنا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. في تصريحات للعربية، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين. ولدينا أيضا مطارات أربيل والسليمانية والنجف وبغداد تتوقف عن تقديم الخدمات للرحلات من وإلى إيران.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس، الثانية عشرة على العربية بزنس.
3: مشاهدينا، إلى كلمة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي السيد أنطونيو كوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أهنئ معاليكم على انتخابكم رئيساً للدورة 81 للجمعية العامة، متمنياً لكم التوفيق في إدارة أعمالها، ومعرباً عن تقدير مملكة البحرين لبلدكم الشقيق جمهورية بنغلاديش الشعبية، ولمعالي الأمين العام على جهوده الدؤوبة في خدمة السلم والأمن الدوليين وأهداف التنمية المستدامة. ويشرفني أن أنقل إلى الحضور الكريم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما لأعمال هذه الدورة بالتوفيق والسداد. معالي الرئيس، لقد اخترتم لهذه الدورة شعاراً يلامس جوهر التحديات التي نواجهها: استعادة الثقة وإدارة التحول وأمم متحدة في خدمة الجميع. والثقة لا تستعاد بالبيانات ولا بتكرار الدعوات، بل بتطبيق القانون وبترجمة قرارات هذه المنظمة إلى حماية فعلية لأرواح الناس وحقوقهم.

هم ومصادر رزقهم. ينعقد اجتماعنا وقد بلغت منطقة الخليج العربي ظرفا أمنيا لم تعرف له مثيلا منذ عقود، فقد تعرضت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهي اعتداءات عشوائية لا مبرر لها في أي قانون. كما تدين بلادي اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديدها حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وضع أمامكم الحقائق بالأرقام. لقد تعرضت دولنا لما يقارب 7000 اعتداء من إيران، منها 1700 صاروخ باليستي و80 صاروخ كروز و5220 طائرة مسيرة، واحتجزت 1000 سفينة شحن وناقلة يعمل على ظهرها 20,000 بحار، وجرى استهداف 72 سفينة تجارية ووفاة 22 بحارا. وليست هذه أرقاما مجردة، فخلف كل رقم منها سفينة وميناء وسوق وأسر تنتظر عودة معيليها. لقد استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، وزرعت الألغام في ممر ملاحي دولي، وفرضت قيود على العبور تتعارض مع القانون. وأثر ذلك يتجاوز حدود الخليج العربي إلى أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في العالم أجمع. وإذ تجدد المملكة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، فإنها تشيد بكفاءة قوة دفاع البحرين والدفاعات الجوية في الدول الشقيقة وجاهزيتها في التصدي لها، مؤكدة حق هذه الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، مع تمسكها بأعلى درجات ضبط النفس وحرصها على أن يعم الأمن والسلام شعوب المنطقة. معالي الرئيس، إن موقف مملكة البحرين يستند إلى القانون الدولي والمصالح العالمية وحقوق الشعوب، فمضيق هرمز ممر ملاحي دولي وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو إخضاعه لشروط تفرضها دولة واحدة. وعلى هذا الأساس ترفض المملكة رفضا قاطعا أي نظام تصاريح أو رسوم يفرض على العبور، وترفض استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، وترى في ذلك
سابقة بالغة الخطورة.

لأن ما يقبل اليوم في مضيق واحد سيطالب به غدا في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم. ولا يجوز أن تعتبر الطرق البديلة حلا لمخالفة القانون، فتدابير التخفيف إجراء اضطراري لا ذريعة للقول بأن المضيق لم يعد ضروريا ولا قبولا بأمر واقع، فحق المرور لا يسقط بوجود بديل، ولا تزول المخالفة لأن المتضرر وجد سبيلا لتقليل خسائره. ولا يقتصر هذا التهديد على مضيق هرمز، فقد أشار قرار مجلس الأمن رقم 2817 إلى باب المندب كذلك، مدركا أن ما يهدد ممرا مائيا واحدا يهدد الملاحة في الممرات جميعا. فأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب جزء من المنظومة ذاتها، ونحن لا ندافع عن مصلحة إقليمية بل عن قاعدة تسري على كل ممر مائي دولي. ولو سرت في مضيقنا وحده لما كانت قاعدة، ولم تكتف المملكة بإعلان موقفها بل قادت نيابة عن دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وبحكم رئاستها الحالية لمجلس التعاون وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن استصدار قرار مجلس الأمن رقم 2817 بدعم تاريخي غير مسبوق من 136 دولة، والذي أدان الاعتداءات على دولنا وأكد سيادتها ورفض أي إجراء يهدف إلى إغلاق المضيق أو إعاقة الملاحة فيه. كما تقدمت بلادي بمشروع قرار تحت الفصل السابع لحماية الملاحة التجارية، وقد أكد قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس الماضي وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 أن القاعدة الدولية الرافضة لهذا السلوك أوسع من مجلس التعاون مجلس الأمن، ونؤكد ضرورة تنفيذ هذه القرارات بما يكفي مساءلة المسؤولين وتعويض الأضرار. وفي 17 من هذا الشهر عقدت المملكة في مجلس الأمن جلسة بصيغة آريا خصصت لحرية الملاحة، استمعنا فيها إلى 53 دولة متضررة وإلى قطاع النقل البحري والهيئات الدولية المعنية، وخرجنا بقناعة عبرت عنها الوفود جميعا، وهي أن حرية المرور في المضائق الدولية شرط لازدهار الاقتصاد العالمي، وتسهم المملكة في حماية نظام بحري قائم على القواعد في مساحة تتجاوز 3 ملايين ميل مربع، باستضافتها مقر القيادة البحرية المشتركة في المنامة التي تضم 47 دولة، وترحب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعتز بمشاركتها فيه عضوا مؤسسا دعما لتأمين خطوط التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وفقا للقانون الدولي. وإذ تتواصل الجهود في مجلس الأمن فإن لهذه الجمعية دورا لا يقل أهمية باعتبارها المحفل

الذي تتساوى فيه الدول جميعا. ومن هذا المنبر ندعو الدول الأعضاء إلى دعم موقف جماعي حازم يثبت حرية الملاحة وحق المرور العابر وفقا للقانون الدولي، ويؤكد أن أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية لا تخضع لتفاهمات ثنائية. هذه هي استعادة الثقة في صيغتها العملية، وليست هذه دعوة تمليها الأزمة. فقد قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من هذا المنبر قبل عامين إن الأنظمة التي أنشئت لحفظ النظام الدولي تتعرض لضغوط شديدة، وإن على هذه المنظمة أن تتطور لمواجهة التهديدات المتزايدة داعياً إلى إصلاح شامل قائم على التوافق يشمل هيئات القرار كافة بما فيها مجلس الأمن. وما حدث منذ ذلك الحين لم يغير هذه القناعة بل أكدها. معالي الرئيس، لا يقتصر اختبار مصداقية الأمم المتحدة على مياهنا، بل تظل القضية الفلسطينية في صميم الاهتمامات، وتجدد المملكة تأكيدها على موقفها الثابت الداعم لإنشاء دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافيا بجوار دولة إسرائيل في أمن وسلام، كما انضمت المملكة إلى مجلس السلام عضوا مؤسسا استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 تأكيدا لدعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وتؤكد المملكة دعمها لوحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، ولجهود رفع العقوبات بما يمكن الشعب السوري الشقيق من إعادة البناء. وفي السودان ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ووصول إنساني دون عوائق، وإلى حل سياسي يحفظ وحدة السودان ومؤسسات دولته. وفي اليمن نجدد دعمنا لحل سياسي برعاية أممية بقيادة الحكومة الشرعية، ونقدر جهود المملكة العربية السعودية في هذا المسار. وموقفنا من سائر النزاعات بما فيها أوكرانيا مبدئي لا يتغير بتغير الأطراف. التمسك بالميثاق واحترام السيادة وسلامة الأراضي وتسوية المنازعات سلميا. معالي الرئيس، إن مملكة البحرين التي تتجاور على أرضها المساجد والكنائس والمعابد منذ أجيال تؤمن بأن التسامح والتعايش ليس سياسة تعتمد بل هوية المجتمع البحريني وعنوان وحدته الوطنية. ومن هذا المنطلق تقدمت بالمبادرة التي اعتمدتها الجمعية العامة بتحديد 28 يناير يوما دوليا للتعايش السلمي، وأصدر جلالة الملك المعظم إعلان مملكة البحرين لحرية الدين والمعتقد، وأنشئ مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وأطلقت جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح. وعلى هذا النهج ذاته تقوم مسيرتنا التنموية، إذ تمضي المملكة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030
والتزامها به

أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المرأة البحرينية، وتتبنى أجندتي المرأة والأمن والسلام والشباب والأمن والسلام، ولها أولوية خلال عضوية المملكة في مجلس الأمن. ولا يكتمل الحديث عن التنمية دون الحديث عن التقنية التي تعيد تشكيلها. فمن هذا المنبر وقبل عامين دعا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إقرار معاهدة دولية لحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لتسهم في السلام لا في تفاقم النزاعات. وقد خطت الجمعية العامة منذ ذلك الحين خطوات إيجابية، لكن الحوار يقارب ولا يلزم، وليس المقصود تعطيل تقنية لا يملك أحدا تعطيلها، بل أن يحاط نموها بضمانات كما أحاط المجتمع الدولي الطاقة النووية بضمانات صانت منافعها ولم تمنعها. فهذه التقنية لا تعترف بالحدود، والضابط الذي تعتمده دولة واحدة ليس ضابطا، كما أن القاعدة التي تسري في مضيق واحد ليست قاعدة. ولذلك نجدد دعوتنا إلى إطار دولي ملزم يجعل منها دافعا للابتكار وليس للانقسام، وهذا في تقديرنا معنى إدارة التحول الذي اخترتموه أنتم شعارا لدورتكم. معالي الرئيس، وتجمع هذه الملفات جميعا على تباعدها حقيقة واحدة، أن الأمن والازدهار ليس هدفين متوازيين، بل هدف واحد في مسارين. فلا ازدهار في ظل غياب الأمن، ولا أمن مستدام دون اقتصادات مترابطة ومجتمعات مطمئنة. وليست هذه ملاحظة خليجية بحكم موقعنا، بل درس تعلمته البشرية من حروبها، وتعلمته أوروبا حين بنت سلامها ليس على المعاهدات وحدها، بل على مصالح تشابكت حتى صار تفكيكها أكثر كلفة من بقائها. ومن هذا المنطلق ننظر إلى حرية الملاحة، فالممر المائي ليس ملفاً أمنياً يخص دول ساحلية، بل شريان تنمية يعبره غذاء أمم ودوائها وطاقتها. وحين يعطل ممر واحد تتضرر فاتورة أسرة في بلد لا يطل على بحر. فالاقتصاد الذي يصعب تعطيله يصعب أخضاعه، والترابط حين يترسخ يصبح حصانة من الإكراه. وهذا النهج ليس اجتهادا تمليه اللحظة، فهو ما ظل يدعو إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إيمانا من جلالته بأن أمن هذه المنطقة وازدهارها وجهان لحقيقة واحدة، وأن السلام العادل والاستقرار المستدام هما السبيل إلى حياة كريمة لشعوب المنطقة كافة على اختلاف أديانها وثقافاتها. ومن هنا نؤكد أن ما تحتاجه الأمم المتحدة اليوم ليس مزيدا من القرارات، بل مزيدا من القدرة على تنفيذها. فلا قيمة لقرار يتخذ ولا ينفذ، ولا معنى لحق يقر ولا يحمى.

0: وأختم بالقول إن مملكة البحرين تمضي على هدي رؤية جلالة الملك المعظم، فالسلام كما يراه جلالته لا يعلن بل يبنى، ولا يقوم إلا على احترام الإنسان في كرامته ومعتقده، وعلى حوار ليس تنازلا بل قوة. وستظل المملكة حافظة للعهود والمواثيق الدولية، ملتزمة بالقانون الدولي وحرية الملاحة والسلام العادل الشامل المستدام، وفاء لنهج جلالته، وإيمانا بأن أمن هذه المنطقة وازدهار شعوبها أمانة مشتركة لا تصان إلا بتظافر الجميع. نسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمال هذه الدورة بالتوفيق والسداد، وأن يمن على شعوبنا وعلى البشرية جمعاء بالأمن والسلام والنماء والازدهار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Thank you. I thank the minister.
2: كنا معكم مشاهدينا في متابعة هذه الكلمة لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومما قاله الوزير أيضا: نقدر جهود السعودية الداعمة لحل سياسي في اليمن برعاية أممية، وأضاف: ندعو إلى وقف فوري للنهر في السودان وحماية المدنيين. وقال أيضا وزير الخارجية البحريني: ندعو إلى وقف، بل قال إن أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية لا تخضع للتفاهمات الثنائية، ونرحب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. نعود مشاهدينا إلى سياق نشرتنا وإلى اليمن، حيث دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة اليمنية، وذلك أثناء كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر.
3: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
2: وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن الهدف الآن هو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وصولا إلى صنعاء، مشددا على أن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بالتقدم والتراجع المؤقت.
3: أيها الشعب اليمني العظيم، إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك، ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك. وقد فعل شعبنا ومؤسساته الوطنية ذلك مرارا، فكلما حاولت الميليشيات أن تغلق بابا فتح اليمنيون ألف باب، وكلما ظنت أنها صنعت واقعا بالقوة أثبتت الأيام أن السلاح المنفلت لا يمكن أن يكون بديلا عن مشروع الدولة الجامعة مهما كانت التضحيات. ولهذا أقول لكم اليوم أن هدفنا واضح للجميع في الداخل والخارج: استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني وصولا إلى صنعاء، ولن يثنين عن ذلك تقدم مؤقت أو خسارة موقع أو تبدل في خطوط المواجهة.
2: كما أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي العفو العام عن كل من يبادر لترك الميليشيات الحوثية، معلنا باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية.
3: مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثار والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا.
2: من الرياض مشاهدينا معنا المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أهلا بك أستاذ فارس، لماذا دعا السيد العليمي إلى التعبئة العامة في هذا التوقيت؟

0: التوقيت تحديدا، وهل يؤشر ذلك إلى انتقال المواجهة مع الحوثيين إلى مرحلة أكثر اتساعا؟
1: رمزية الإعلام ليلة أو عشية ثورة 26 سبتمبر 62، هذه الثورة كانت ثورة أو هي أم الثورات اليمنية التي قضت على الإمامة وأزاحت الحكم الإمامي تماما. وبالتالي اليوم هذا الإعلان في هذه الليلة المباركة تعني استمرار المعركة ضد أحفاد الإمامة وضد أذناب الإمامة المتمثلة في جماعة ميليشيا الحوثي بشكل أو بآخر. وبالتالي هذا الإعلان في تقديري هو تدشين مرحلة جديدة، يمكن أن نقول أنه تدشين معركة المعركة الشاملة لمواجهة ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة اليمنية تماما وبسط سيادتها على كل جبر من أراضيها. هذا الإعلان في تقديري الآن يقدم لليمنيين الفرصة الكاملة للاشتراك والانخراط في جهود الدولة اليمنية لاستعادة الدولة، كل في موقعه ومن مكانه وبكل جهد يمكن أن يبذل. وأعتقد أنه انتقال لمرحلة المواجهة الكاملة، المواجهة الشعبية بعد أن كانت المواجهة مع ميليشيا
0: الحوثي. وهنا السؤال، يعني ما هو تصورك لمدى استجابة الشارع اليمني أستاذ فارس لهذه الدعوة وتفاعله معها أيضا، يعني وهل الظروف الراهنة الآن مهيئة لتحويل هذه الدعوة إلى حراك ملموس على الأرض؟
1: كان ينتظر اليمنيون مثل هذه الدعوة بشكل واضح، وأعتقد أن هنالك حماس لافت لتقبل هذه الدعوة. واليمنيون منذ أكثر من شهر عندما بدأت هذه المعارك زادت الحمية والوعي الوطني لديهم، وبدأ اليمنيون للاستعداد لخوض هذه المعركة. ربما أصابهم بعض نتيجة بعض التغيرات على الساحة، بعض التغيرات العسكرية تحديدا، لكن أعتقد أن هذه الدعوة هي تحشيد لكل الجهود الوطنية لكل المؤسسات والأفراد لكل اليمنيين للانتقال إلى معركة شاملة، باعتبار أن هذه معركة اليمنيين جميعا ليست معركة الدولة في مواجهة فصيل، إنما نتحدث عن مشروع للدولة في مواجهة جماعة انقلابية، واليمنيون مشتركون جميعا ومستهدفون في الخوض في هذه المعركة.
0: طيب،
1: ونيل الشرف مواجهة ميليشيا الحوثي.
0: طيب، السيد العليمي قال أيضا جملة مهمة جدا يعني في سياق خطابه، يعني قال إن المعركة الوطنية الكبرى لا تقاس بالتقدم والتراجع المؤقت. ألا تحمل هذه التصريحات قدرا من التقليل من خطورة التطورات الميدانية وحجم التقدم الذي حققه الحوثيون على الأرض في الساحل الغربي في اليمن؟
1: طيب، هذا سؤال مهم، وأعتقد أن هذه الرسالة هي نوع أولا من الشفافية الواضحة من قبل الرئيس العليمي، في نفس الوقت تقدير موقف أمام الناس لما حصل ولما حدث، وإدراك من رأس الدولة لليمنيين في أن المعارك هذا شأنها، هنالك قد تحدث انكسارات، قد تحدث انسحابات، قد تحدث تغيرات عسكرية، قد تحدث حتى هزائم صغرى، لكن بالمجمل المعركة والفكرة العامة هي معركة استعادة الدولة اليمنية، ولا يعني في لحظة ما أن يصاب اليمنيون بنوع من الحسرة في موقف ما أو إزاء حدث ما أن يغير ذلك في مسار المعركة أو في توجهاتها أو أفكارها أو قيمها، إنما هذه معركة شاملة. وأعتقد أن هذه رسالة واضحة من الرئيس العليمي لكل اليمنيين حتى يخرجوا من دائرة الانهزامية التي حلت بهم للحظات في الفترة السابقة.
0: نعم، شكرا لك من الرياض المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة.
2: The members of the Security Council condemned in the strongest terms continued Houthi attacks against the Kingdom of Saudi Arabia, including attacks impacting civilian and energy infrastructure, which have resulted in the injury of civilians, including women and children.
0: عقد رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة اجتماعا في الرياض، استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكافل

تكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وأكد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. في الأخبار العاجلة مشاهدينا، وزير الدفاع السعودي يقول بحث مع قائد الجيش الباكستاني الاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة. يقول أيضا وزير الدفاع السعودي بحث مع قائد الجيش

0: للقوات المسلحة إن قوات الجيش والقوات المساندة لها تمكنت من استعادة المنطقة، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد حسب قولها. وأفادت مصادر عسكرية العربية بأن الجيش بدأ مطاردة عناصر الدعم السريع، مضيفة أن قواته دمرت تحصينات ومواقع دفاعية. تشهد مناطق في شمال إثيوبيا انقطاعا في الإنترنت، جاء ذلك بينما اشتدت المواجهات العسكرية بين الحكومة الفيدرالية وتحالف المعارضة، حيث استولت القوات المعارضة على مطارات محلية في المنطقة، كما شنوا هجمات على ولايات مجاورة. وفي إقليم أمهرة قالت القوات الفيدرالية إنها قتلت أكثر من 700 مقاتل من جبهة تحرير تيغراي. أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي مواجهة أو أعمال عدائية مع أوروبا، مشددا على عدم وجود خطط أو مبررات للتصعيد مع الدول الأوروبية.
1: من جانب الدول الأوروبية يعد هذا بلا شك تصعيدا متعمدا للموقف واستفزازا، فالجميع أو بالأحرى الكثيرون في أوروبا يتحدثون عن توقع هجوم من جانب روسيا ويعتقدون بضرورة الاستعداد للأعمال العدائية أو لحرب معنا. أود التأكيد مرة أخرى، نحن لا نعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا، ليس لدينا مثل هذه الخطط، والأهم من ذلك لا توجد أي مبررات لها، إذ لا توجد دوافع حقيقية لتصعيد الموقف مع أوروبا بغض النظر عما يقوله أي شخص بما في ذلك الأطراف في دول البلطيق.
0: هذا وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده تدرس الموقف من استئناف المفاوضات بهدف وضع حد للحرب مع أوكرانيا. وقال بوتين إن جميع المقترحات بشأن استئناف المباحثات على طاولة البحث قبل اتخاذ قرار نهائي. هذا ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم أكثر من 6 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لأوكرانيا، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وأضافت كالاس أن 900 مليون يورو ستخصص للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومليار يورو لتمويل شراء معدات مشتركة جديدة، وحوالي 5 مليارات يورو لتعويض الدول الأعضاء عن التكاليف. من كوبنهاغن معنا الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أهلا بك سامر معنا في هذه النشرة. بيننا في بوتين القاطع وتحذيرات وزير الخارجية البولندي من أن موسكو تعد لشيء كبير ضد أوروبا، من علينا أن نصدق وأي روايتين تسندها الوقائع على الأرض؟
2: الجانب الروسي أعتقد بأنه غير مهتم بفتح صراع مباشر مع أوروبا، بمعنى اقتحام عسكري، بمعنى أن يرسل جيوش إلى هذه المنطقة. اليوم قال الرئيس فلاديمير بوتين بسخرية ربما عن إستونيا التي تقول بأن روسيا تحضر لضربات لها، بأن عدد الجيش الروسي يتجاوز 1,500,000 شخص، بينما عدد سكان إستونيا كاملة هي 1,300,000 بما فيهم الرضع. كل هذا الحديث يقول الرئيس فلاديمير بوتين بأنه مهزلة سياسية وأن روسيا لا تنوي فعل ذلك. أعتقد بأن الجانب الروسي غير قادر وغير راغب في الفترة الحالية على خوض أي حرب مباشرة مع أوروبا. هناك إمكانية لاستمرار أعمال التخريب، لاستمرار إطلاق مسيرات، اختبار أنظمة في داخل الناتو. هناك رغبة روسية حقيقية بأن تتوقف أوروبا عن دعم أوكرانيا، وهي النقطة.
0: طيب أستاذ سامر، عذر المقاطعة، لكن إذا كان الوضع أو الحال كذلك، يعني فلماذا ما الذي يدفع دول أوروبية إلى تسريع استعداداتها العسكرية؟ يعني لماذا لا يلقى هذا النفي من الرئيس الروسي أذانا مصغية في أوروبا؟
2: نظرا لأنه في الأوقات السابقة كان هناك تعهدات روسية بأنها لا يمكن أن تقتحم أوكرانيا ولا يمكن أن تحتل القرم أو أي مناطق في أوكرانيا، ولاحقا جرى عكس ذلك تماما. روسيا شجعت على النزعة الانفصالية في القرم في عام 2014، وقام الرجال المؤدبون كما قيل حينها باحتلال شبه جزيرة القرم واندلعت الأحداث في دونباس. وبعدها أيضا كان الرئيس فلاديمير بوتين قال بأن بأن ليس لدى روسيا أي نوايا توسعية في دونباس، هي تريد حماية المواطنين الروس هناك، وقامت باتفاقيات مينسك 1 ومينسك 2 في 2014 و2015، لكن لاحقا روسيا أعلنت غزوا شاملا لأوكرانيا في عام 2022.

0: 20 هي الحرب التي
1: نعم
0: تتواصل منذ أكثر من 4 سنوات ونصف. العام لا يوجد ثقة. العامل الآخر ربما أن القادة الأوروبيين يريدون تبرير المصروفات العسكرية الكبيرة في الآونة الأخيرة. أوروبا ارتخت منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1991، وهي اليوم عليها أن تنفق كثيرا على قضايا الدفاع، وهناك أزمات اقتصادية كبيرة. لذلك هي تبرر لشعوبها لماذا ندعم أوكرانيا ولماذا نخصص موازنات إضافية في الدفاع.
1: نعم، طيب الرئيس بوتين أيضا من ضمن تصريحاته أفاد بأنه يبحث استئناف المفاوضات مع أوكرانيا مرة أخرى، إلى أي مدى تبدو موسكو جادة في استئناف هذه أو العودة إلى طاولة المفاوضات؟ وما هي المؤشرات التي يمكن أيضا يعني أن التي يمكن أن تكشف إذا ما كان هذا التوجه حقيقيا أم أنه مجرد مناورة سياسية؟ سريعا أستاذ
0: نعم
1: سامي.
0: الرئيس فلاديمير نعم الرئيس فلاديمير بوتين أعطى إشارتين متناقضتين. الأولى بأنه يود الانتقام من الأعمال التي قامت بها أوكرانيا، وعدد ذلك منذ منتدى سان بطرسبورغ قبل حوالي 4 أشهر إلى الآن، ولاحقا تحليق المسيرات الأوكرانية فوق مراكز الاقتراع وقتل المواطنين الروس. ويجب على أوكرانيا أن تجيب على كل هذه
1: نعم
0: القضايا. وفي المقابل قال كل المواضيع على
1: واضح.
0: الطاولة ونحن منفتحون على
1: نعم
0: التفاوض
1: طيب
0: واستمرار
1: الصورة وضحت تماما
0: ولكن
1: الوقت،
0: بشروط.
1: شكرا لك من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. إلى أخبار الرياضة.
2: تلعب اليوم مباراتان في ثاني جولات كأس الخليج التي تستضيفها جدة السعودية، وتشهد المجموعة الأولى لقاء الكويت أمام العراق، وأيضا مباراة عمان أمام السعودية. ويتصدر منتخب السعودية الترتيب لهذه المجموعة بثلاث نقاط، فيما لدى عمان والعراق نقطة وحيدة. استبعد دونيس المدير الفني لمنتخب السعودية اللاعب نواف العقيدي من المعسكر الأخضر بناء على تقرير الجهاز الطبي بسبب الإصابة. تعرف المجموعة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة قدم اليوم لقاء إنجلترا أمام ضيفتها إسبانيا بطلة العالم في ملعب ويمبلي في لندن. نواصل مع مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفي المجموعة الأولى انتصرت فرنسا مع مدربها زين الدين زيدان على تركيا بهدف دون رد. وأيضا بالمجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية خسرت إيطاليا أمام بلجيكا بهدفين دون مقابل. فاز منتخب السودان على إثيوبيا بهدف دون رد في المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أفريقيا لكرة القدم. تعادل منتخب مصر أمام أنغولا بلا أهداف في المجموعة الثانية من تصفيات كأس أفريقيا، وأيضا في تصفيات كأس أفريقيا فازت الجزائر على زامبيا في المجموعة التاسعة، وتفوق المغرب على الجابون بالمجموعة الأولى. في منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، أضافت السعودية ميداليتين برونزيتين في رمي المطرقة للرجال ومنافسات الرياضات الإلكترونية.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. اتصالات غير مباشرة بين أمريكا وإيران عبر الوسطاء، عراقجي يؤكد أن إيران قدمت لأمريكا خطة على مدى 7 أيام.
3: أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن.
1: العليم يدعو للتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة، ويؤكد العزم على استعادة مؤسسات الدولة. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا يؤكدون التزامهم بالدفاع الجماعي والعزم على البدء بتنفيذ التزامات اتفاق مكة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة صودري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع. وبوتين يؤكد أن روسيا لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا، ويبحث احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: thoughts to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
14: stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
0: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
15: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
16: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
15: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
16: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
15: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
17: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
18: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: اتصالات غير مباشرة بين أمريكا وإيران عبر الوسطاء العراقي يؤكد أن إيران قدمت لأمريكا خطة على مدى 7 أيام.
1: شعبنا العظيم، إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول
0: العلم. يدعو للتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة ويؤكد العزم على استعادة مؤسسات الدولة. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا يؤكدون التزامهم بالدفاع الجماعي والعزم على البدء بتنفيذ التزامات اتفاق مكة. وبوتين يؤكد أن روسيا لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا ويبحث احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجديدة من العربية. البداية من تطورات أزمة إيران وتحديدا من الأمم المتحدة، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. وصرح عراقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن إيران نقلت الخطة إلى الولايات المتحدة عبر قطر، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيقة وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع. أضاف عراقجي أن الخيار يعود الآن للولايات المتحدة، وشدد على أن إيران لن تتخلى تحت الضغط عما وصفها بحقوقها السيادية.
1: إيران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
0: قبل ذلك قال مصدر للعربية إن العودة لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أمر ممكن، وأضاف المصدر أنه تم نقل رسائل متبادلة بشأن فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار والعقوبات، وتوجد مؤشرات إيجابية من أمريكا وإيران وأن الأمر متوقف على الموافقات النهائية. المصدر أكد للعربية وجود اتصالات غير مباشرة عبر الوسطاء لتوفير الضمانات وترتيب الخطوات بين أمريكا وإيران، حيث يتم الإعداد لترتيبات مرحلية، مؤكدا أن الأمور الآن تتوقف على رد واشنطن. دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة اليمنية، وذلك أثناء كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
2: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن الهدف الآن هو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وصولا إلى صنعاء، مشددا على أن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بالتقدم والتراجع المؤقت.
2: أيها الشعب اليمني العظيم، إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك. وقد فعل شعبنا ومؤسساته الوطنية ذلك مرارا، فكلما حاولت الميليشيات أن تغلق بابا فتح اليمنيون ألف باب، وكلما ظنت أنها صنعت واقعا بالقوة أثبتت الأيام أن السلاح

0: المنفلت لا يمكن أن يكون بديلا عن مشروع الدولة الجامعة مهما كانت التضحيات. ولهذا أقول لكم اليوم أن هدفنا واضح للجميع في الداخل والخارج: استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني وصولا إلى صنعاء، ولن يثنين عن ذلك تقدم مؤقت أو خسارة موقع أو تبدل في خطوط المواجهة.
1: كما أعلن العليمي العفو العام عن كل من يبادر لترك الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية مفتوح.
0: انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثار والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا.
1: أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثية على السعودية، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة.
2: The members of the Security Council condemned in the strongest terms continued Houthi attacks against the Kingdom of Saudi Arabia, including attacks impacting civilian and energy infrastructure, which have resulted in the injury of civilians, including women and children.
1: قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن منطقة الخليج العربي تمر بظرف استثنائي في ظل الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن. وأكد الزياني في كلمة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الاعتداءات الإيرانية غير مبررة وتنتهك القانون الدولي.
3: ينعقد اجتماعنا وقد بلغت منطقة الخليج العربي ظرفا أمنيا لم تعرف له مثيلا منذ عقود، فقد تعرضت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهي اعتداءات عشوائية لا مبرر لها في أي قانون.
1: بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، بحثا مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول الاتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحثا الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه أكد وقائد الجيش الباكستاني أثناء اللقاء الذي جمعهما أكد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.
4: We once again condemn in the strongest possible terms the recent deplorable attacks by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of Makkah al-Mukarrama has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime.
1: وكان رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة عقدوا اجتماعا في الرياض استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاثة وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وأكد المشاركون

0: يكون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكان الدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي نيويورك التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث مسجدات الأوضاع في المنطقة وتثمين الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما جرى الاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. وفي تصريحات للعربية أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين أحدهما نظامي والآخر ميليشيا، في إشارة إلى حزب الله.
1: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين، فيها جيش وميليشيا، فيها دولة قرارة في مكان وفي طرف تاني قراره في مكان آخر. ما في ممكن يكون في دولة وفي سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.
0: أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة سوداري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن قوات الجيش والقوات المساندة لها تمكنت من استعادة المنطقة، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد حسب قولها. وأفادت مصادر عسكرية العربية بأن الجيش بدأ مطاردة عناصر الدعم السريع، مضيفة أن قواته دمرت تحصينات ومواقع دفاعية. أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي مواجهة أو أعمال عدائية مع أوروبا، مشددا على عدم وجود خطط أو مبررات للتصعيد مع الدول الأوروبية.
2: من جانب الدول الأوروبية يعد هذا بلا شك تصعيدا متعمدا للموقف واستفزازا، فالجميع أو بالأحرى الكثيرون في أوروبا يتحدثون عن توقع هجوم من جانب روسيا ويعتقدون بضرورة الاستعداد للأعمال العدائية أو لحرب معنا. أود التأكيد مرة أخرى، نحن لا نعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا، ليس لدينا مثل هذه الخطط، والأهم من ذلك لا توجد أي مبررات لها، إذ لا توجد دوافع حقيقية لتصعيد الموقف مع أوروبا بغض النظر عما يقوله أي شخص بما في ذلك الأطراف في دول البلطيق.
0: هذا وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أيضا أن بلاده تدرس الموقف من استئناف المفاوضات بهدف وضع حد للحرب مع أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي إن جميع المقترحات بشأن استئناف المباحثات على طاولة البحث قبل اتخاذ قرار نهائي. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: تلعب اليوم مباراتان في ثاني جولات كأس الخليج التي تستضيفها جدة السعودية، وتشهد المجموعة الأولى لقاء الكويت أمام العراق، وأيضا مباراة عمان أمام السعودية، ويتصدر منتخب السعودية الترتيب لهذه المجموعة بثلاث نقاط فيما لدى عمان والعراق نقطة وحيدة. استبعد دونيس المدير الفني لمنتخب السعودية اللاعب نواف العقيدي من المعسكر الأخضر بناء على تقرير الجهاز الطبي بسبب الإصابة. تعرف المجموعة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة قدم اليوم لقاء إنجلترا أمام ضيفتها إسبانيا بطلة العالم في ملعب ويمبلي في لندن. نواصل مع مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفي المجموعة الأولى انتصرت فرنسا مع مدربها زين الدين زيدان على تركيا بهدف دون رد. وأيضا بالمجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية خسرت إيطاليا أمام بلجيكا بهدفين دون مقابل. فاز منتخب السودان على إثيوبيا بهدف دون رد في المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أفريقيا لكرة القدم. تعادل منتخب مصر أمام أنغولا بلا أهداف في المجموعة الثانية من تصفيات كأس أفريقيا.

0: وأيضا في تصفيات كأس إفريقيا فازت الجزائر على زامبيا في المجموعة التاسعة، وتفوق المغرب على الجابون بالمجموعة الأولى. في منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، أضافت السعودية ميداليتين برونزيتين في رمي المطرقة للرجال ومنافسات الرياضات الإلكترونية.
1: وفي نهاية النشرة نذكر بالعناوين: اتصالات غير مباشرة بين أمريكا وإيران عبر الوسطاء، عراقجي يؤكد أن إيران قدمت لأمريكا خطة على مدى 7 أيام.
2: أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف.
1: العليمي يدعو للتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة، ويؤكد العزم على استعادة مؤسسات الدولة. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا يؤكدون التزامهم بالدفاع الجماعي والعزم على البدء بتنفيذ التزامات اتفاق مكة. بوتين يؤكد أن روسيا لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا، ويبحث احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. النشرة انتهت مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم، دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
5: يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كانوا المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
4: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
5: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
4: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، وضيفك العادة الأستاذ سامي النصب. مرحبا بك.
1: يا هلا والله.
0: عندنا موضوع شوية مشعل، يعني موضوع شوية راح ياخذ الحلقة ومولع على قولتهم. الإخوان المسلمين، وايد نتكلم على الإخوان المسلمين. يمكن السؤال يدرج كمشاهد لما يشوفنا، لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني انهم ينشروا افكارهم خلال جمعياتهم؟ وايضا كان موقفهم المسيء سنه 90 وتكرر في ازمه 2026 بالاعتداءات الايرانيه على دول الخليج، ايضا حماس وبياناتهم كانت مواقف مخيبه. لماذا دائما نخلي الاخوان المسلمين ينتشرون عندنا؟
1: يعني الاسباب عديده اقول لك اياها. هي طبعا اولا دول الخليج الست دول محافظه، وعندنا يعني توجه ديني أمر طبيعي، ما كان أمر مستغرب، وهذا يسهل لنا استقطاب الإخوان المسلمين. والله هل دين وهل يعني إصلاح، وهذه كانت يعني لدى البعض وفي بعض الحقب، إنما في حقب أخرى مرة أخرى ألقي اللائمة على نظام جمال عبد الناصر لما بدأ بعد 54. وحقيقة الحال أنهم حاولوا يقتلوه، يعني هذه ما فيها خلاف، أنا قاري حتى محاضر التحقيق معهم. وبالتالي الفارق حتى بين محاولة اقتيال عبد الناصر وما قام به الإخوان الانقلابيون أبان العهد الملكي لما اقتالوا النقراشي باشا رئيس وزراء، اقتالوا أحمد ماهر رئيس وزراء، اقتالوا الخزندار قاضي حكم دار القاهرة وغيرها، وتفجيرات. الفارق أبان العهد الملكي كان يحاسب فقط من قام بالعملية، إلى أن بعد النقراشي باشا بديسمبر 48 واقتياله بعد اقتيال أحمد ماهر حل تنظيم الإخوان. إنما ما كان فيه تعسف كما حدث بعد محاولة اقتيال جمال عبد الناصر، اللي هو ما نجحوا باقتياله، ومع ذلك كان هناك ظلم شديد وتعسف. فهنا بدأوا يبحثوا عن أوطان بديلة. ما هو أكثر من ذلك، بدأ عبد الناصر يقوم بما تقوم به إيران لاحقا، اللي هو تصدير الثورة، وبدأ يعني يعمل بما هو أقرب لمخلب قط للكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي والشيوعيين، وبدأ يتدخل ويقوم بالانقلابات بعدة، يمكن هي نفس الخمس دول اللي تدخلت بها إيران. يعني تدخل، هو أحد أسباب انقلاب 14 تموز 58 المشؤوم اللي تلاه كثير من الاغتيالات، كان الملحق العسكري المصري أحد الناس اللي قاموا بها. التدخل في سوريا، التدخل بلبنان اللي أدى إلى حرب صيف 58، التدخل بالقضية الفلسطينية، التدخل باليمن حتى انقلاب سبتمبر 62 طبخ بالقاهرة. الآن لما رأت الدول الخليجية أنه والله اللي سيأتينا مثلا من مصر قد يأتينا مسيس يتبع نظام عبد الناصر، وللمعلومة كان عبد الناصر يعتمد في تدخله بالدول الأخرى على اثنين، بكل سفارة مصرية، وكانوا أقوى من السفير ولا يرجعوا للسفير، ملحق عسكري هذا لطبخ الانقلابات دائما، وهذا يتبع عبد الحكيم عامر هذا الرجل المدمر. هذا ولا كل الانقلابات لو تشوفها بالدول العربية مرت عن طريق الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية اللي السفير ما يدري عنه، تجد السفير رجل فاضل. وعندهم ملحق عمالي هذا لإخراج المظاهرات. أنا أذكر إلى الآن يتكلمون ناصريين وين العنفوان العربي، كان كل ما حدث أمر خرجت المظاهرات، وإحنا كنا صغار بالكويت حتى تخرج المظاهرات. كل هالمظاهرات كانت مطبوخة بالسفارة، لأن كان المدرسين ناصريين فيتصل فيهم من السفارة، والله مبارح الملك حسين قال كلام غلط، ولا بريطانيا عملت ولا أمريكا عملت، اخرجوا المظاهرات.

0: مظاهرات يقومون للحين اذكرها، كانوا المدرسين هم اللي يجونا يطلعوننا يكسرون الابواب وتطلع. بالتالي اصبحت الدول الخليجيه خاصه من اصابها ضرر كانت في محاولات انقلابيه رسميه في دول خليجيه تابعه لعبد الناصر، وحتى امور
1: يعني حاول عبد الناصر
0: لا عده محاولات لا وبعضها ظاهره، يعني البعض كان في طائرات خليجيه عسكريه تلجأ لمصر ايام عبد الناصر على ابو تضامن مع مصر ومع عبد الناصر، وفي حتى وصلت الى امراء احرار يعني. فاصبح البديل لهؤلاء أن تأتي بالجماعة الخيرة النيرة أصحاب الأصلاح أهل الدين، وهذولا ما هم انقلابيين، هذولا بالعكس مع ولي الأمر وغيره. فبالفعل في البدايات صار في نوع من معادلة ون ربح ربح، هو يبي ملجأ الإخواني اللي موجود بمصر بسوريا وغيره، لأن النظام أصبح علماني يساري معادلة كثير من التعسف ورميهم بالسجون، وبنفس الوقت الدول الخليجية بحاجة إلى أيدي عاملة، بحاجة للمدرس والطبيب وغيره،
1: فدخلوا من تلك الأبواب.
0: دخلوا ملتحي أحسن من غير ملتحي، متدين خير من علماني، هذا بالعكس ما يأتي منه الضرر، هذا يؤمن. وهم عندهم فن في اختيار ما يريدوه من أحاديث، إن أرادوا المسالمة دوروا لك الأحاديث المسالمة وقالوا لك إحنا هذا ما يعكس وجهة نظرنا،
1: وإن كان جهاد
0: وإذا بقوا ينقلبوا على الحكام بحثوا. فعندهم كتالوج دائما يستعينوا فيه.
1: حلوة كتالوج
0: بقى. لا هذه حقيقة في وقت، أعطيك مثال يعني، في وقت اللي دمروا أوطاننا العربية وقضية من أفغانستان الشيشان وما بقى مكان ما ذهب له شبابنا وماتوا فيه، وبعدين بالعراق وسوريا، الجهاد ما في بالإسلام إلا الجهاد، هو سلام الإسلام
1: بالخلج كله طيب جهاد
0: ما يخالف. لما تلك الحقبة انتهت أو أرادوا التغيير بحثوا عن والله البر بالوالدين، والله اعمل الخير، يعني هم يقيروا. فهم دخلوا على الدول الخليجية كناس بالظاهر مسالمين مع الأنظمة أحسن وأفضل من الانقلابيين القوميين واليساريين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع للذئاب، لأن هذول مو ناس عاديين ولا هم ناس يعني متفرقين.
1: وهذا يدفع لي سؤال مهم أخوي سامي، شنو أثروا على بعض الدول الخليجية؟ شنو أهم التغييرات اللي يعني ممكن نشوفها إحنا بالكويت بدول ثانية؟ شنو التغييرات اللي أثروا فيها؟
0: جدا. اولا هم عندما دخلوا ضمن يعني عملهم المنظم ذهبوا للتعليم، وذهبوا الى حتى مرافق اخرى، قضاء، وزاره عدل، اعلام، وبداوا يقيروا العقول. التعليم تدري هو جزء من تشكيل عقل الطالب الرخو، هذا التعليم. فدخلوا كمدرسين، إنما مو كمدرسين، عذرا يعني الصفة الخارجية مدرسين، ألا أنهم ادعوا أنهم دعاة، كانت توصياتهم للمدرس مو إلا فقط مدرس دين أو مدرس مثلا تاريخ، لا حتى لو كنت أنت مدرس جغرافيا أو مدرس علوم أنت داعية. طيب أنا بفهم شيء الداعية، وهذا حسن الهضيبي بعد حسن البنا يعني عشان يبين للدولة المصرية أننا ما عدنا كما كنا يعني نحكم على القاضي، وخزندار كان قاضي والحكم دار، وعلى رئيس الوزراء بالإعدام، احنا تغيرنا أصبحنا دعاة ولسنا قضاة. هذه كان أساس يظهر الطابع المسالم، ألا أنهم بعد قليل حولوا حتى قضية الدعاء إلى عكس ما يقصد منها الدعاء. أخي أبو أحمد، أن تذهب إلى دول غير مسلمة وتدعو للإسلام، هذه دعوة الإسلام من اليوم الأول للإسلام كان في الدعاء بهالشكل يذهبون للبلدان، هذولا لا، أنتم دعاة للإسلام ببلدان إسلامية. فالحقيقة هم ما كانوا دعاة للإسلام، هم كانوا دعاة للإخوان. فهذولا المدرسين أصبحوا ماكنة ومصنع لتفريخ جيل كاره للحياة، عاشق للموت، مؤمن بالجهاد، زاهد وبعيد عن علوم العصر. يعني هم كانوا يوجهوهم لقضايا الشريعة والقضايا المماثلة، وقليلا قليلا بدأت المجتمعات الخليجية تبتعد عن العصر علما.

0: بأن حتى من هو خلف العقول العقول والمفكرين الإخوان اللي أغلبهم يعيش بالقرب، القرب ترى مؤمن بهالنظرية، يقول لك ما في ضرر من شعب دراويش لا يصنع يستورد منه الأكل والغذاء وكله، وحتى لو يريد أن يعمل حرب أهلية يأخذ السلاح مني. هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة ومفكرينهم يريدونها، فأتت الرسائل من مفكرينهم للإخوان بالخليج: ها لديكم يعني شعوب طرية وشباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت، من التعمير بالأوطان إلى التدمير، من حتى يعني، وعليكم أن تعادوا الوطنية وتعادي علوم العصر وتعادي اللغة الإنجليزية وتعادي الموسيقى وتعادي كل ما يحبذ ويحبب الإنسان بالحياة. اشتغلوا أخي أبو أحمد على هذا، لهذا السبب شهدنا تغيير بأجيال قدمت، وهي هذه الأجيال اللي بادت أصبحت تموت في أفغانستان وبالشيشان بقلب روسيا وفي كوسوفو في كل مكان، وكأن لدينا احنا فائض عددي. يا أخي حتى لو كانت هذا المفهوم أو مفهوم الجهاد مطلوب، أولى به الإندونيسيين، أما من 350 مليون شفت لك إندونيسي راح حق الشيشان ولا راح أفغانستان، أولى به النيجيري 200 مليون، أولى به حتى بالأمم، يعني أولى به أمم بعيدة عنا إحنا كخليجيين أعداد قليلة من السكان ومن الشباب، ومع ذلك قرروا بهم، وأصبح في بعض البلدان عدد الخليجيين كان هو العدد الطاغي. فهذا ما قام به الإخوان اتجاه دولنا.
1: لهم أطماع في السلطة كان من ضمن أجندتهم
0: جدا. شوف كل اللعبة الإخوانية بها عشق لأمرين: السلطة والمال دائما، والاثنين مرتبطين، السلطة هم تأتيك بالمال والمال يوصلك للسلطة. فكل ما يقوم به وحتى اختراقهم للمجتمعات الخليجية تم عن طريق هذا الأمر، وأعطيك أمثلة. أولا أنشأوا البنوك الإسلامية اللي يعني جعلت قياديينهم فاحشي الثراء، تعرف هم المؤسسين، تشوف لي كم بنك إسلامي، وكانوا طبعا يصاحب هذا فتاوى في حرمة وضع الأموال لدى البنوك الأخرى، فأصبحت هذه المؤسسات المالية وبعدين خلوها تتشعب. يعني حتى البنك العادي أخي أبو أحمد شغله فقط هي قضية التمويل المالي، تلاحظ البنوك مالتهم لا تروح بالعقار بالزراعة بالصناعة بكل شيء، فتفرق شركات واقتصاد يثريهم، يثري كل من ينتمي لهم. الحال كذلك مع الشق السياسي، تجدهم كذلك هم يدعموا من ينتمي لهم، سواء في مجتمعات ديمقراطية مثل الكويت تشوفهم هم يدعموا الحملات الانتخابية، أو الأردن أو البلدان اللي فيها ديمقراطية، ويوصلوا تلك القيادات ثم يسيطروا على حتى بيوت الزكاة، يسيطروا عندنا على الجمعيات التعاونية كلها أموال. لو تشوف حصيلة وحصيلة الأموال اللي ينتهي بها المنتمي للإخوان تجد عمره ما يموت عن عوز، كلهم يصبحوا بالمليونيرية. زين، فهذه جزء لعشق المال، من عشق المال إلى عشق السلطة. وبالفعل حاولوا محاولات انقلابية أشهرها ما جرى، خل لو نرجع بالتاريخ، هم بدأوها باليمن بال48، كانت أول عملية انقلابية قاموا بها باليمن على الإمام يحيى وقتل بها، وكانوا إخوان مسلمين منهم من مصر منهم من الجزائر حتى. إنما بال2011 يعني تكشفت وتساقطت كذلك الأقنعة، يعني ثبت أنهم باحثين عن السلطة. كلامهم حتى تعهدهم مثلا في مصر، تعهدوا ما راح نرشح أحد للرئاسة، ما راح يكون ترشيحنا لمجلس الشورى والشعب أكثر من الثلث، هذا كان تعهد على لسان المرشد. ما جف الحبر ما جف، وإذا هم يرشحون محمد مرسي للرئاسة، يذهبوا ويستولوا على الأغلبية بمجلسي الشورى والشعب عن طريق الزيت والأموال، لأن عندهم فلوس وهم منظمين. فجأة تحولت مصر من نهج الحزب الوطني اللي هو الرئيس الجمهورية، هو رئيس الوزراء، هو رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى. طيب أنت عملت حراك 25 واحد علشان ترجع مرة أخرى لنفس الشيء، الرئيس هو مرسي.

0: رئيس الوزراء من الإخوان، رؤساء وأغلبية مجلس الشورى والشعب منهم. بالتالي واضح أن طموحهم ورغبتهم بالحكم قضية يعني لا خلاف.
1: ذكرك أخوي سامي أيضا مسيرة كرامة جداً، ثورات وثيقة الإصلاح بالإمارات، تحرك في السعودية أيضا كان في تحركاتهم.
0: لو أقول لك
1: دعواتهم لثورة، تذكر كل جمعة، جمعة الغضب، جمعة الحزم.
0: أبو أحمد أقول لك، وهذا قضية صحيحة، بعد أن سيطروا على الحكم في أكبر دولة اللي هي مصر، بس ما في قدرات مالية تعرف مصر، وسيطروا بتونس وكانوا يأملوا على بالسيطرة في سوريا، لأن بدأ الحراك وكان المعتقد أنه كلها شهر شهرين وتنتهي بما انتهى إليه الحال، وليبيا وغيرها من أماكن، وحتى في اليمن جماعة الإصلاح. فبدأ عقول الشر عندهم أنه هذه احنا سيطرنا على هالدول بس ما عندها موارد مالية، نبي المال. وين المال؟ المال بالسيطرة على الدول الخليجية. فبدأ الحراك عندنا بالكويتي وكان يهدف للحكم عن طريق دعاوى عديدة، منها والله نبي ملكية دستورية، معناته الشيوخ بس قعدوا برا، احنا عندنا أغلبية البرلمان، أغلبية الحكومة، إذن عندنا الميزانية العامة للدولة كلها عندنا. وقاموا بالشيء نفسه بالإمارات، وتم الحراك حتى بالسعودية وغيره وبعمان وغيره. بالتالي كانوا بالفعل الرؤوس والدهاء وأشرارهم اللي يفكرون لهم كانوا يريدون الحكم في الدول الخليجية حتى عن طريق ميزانياتها يمولوا الدول اللي كانوا يعتقدون
1: تغريداتهم وخطبهم الدينية كانوا يدعون إلى الانقلاب.
0: جدا جدا.
1: نطلع الفاصل ونستكمل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل معكم.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لIL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس. 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: الإرهابية، وفي دول خليجية أخرى ما زالت تتعامل مع جمعياتهم. شو تفسر هذا الاختلاف؟
1: والله إحنا نظل 6 دول خليجية ذات سيادة، فبالتالي علينا أن نتوقع أن يكون هناك تباينات. هذه التباينات مقبولة طالما ما يصيب الضرر من خلالها دول أخرى. يعني أنت تريد أن تحالف طرف يمكن تكشفت أوراقه عند الآخرين، ما يخالف، هذا قرارك السيادي. إحنا لا، مثل ما قلنا، إحنا مو دولة واحدة، إحنا 6 دول، فهذا حقك المطلق بأن تقوم بهذا الأمر على شرط واحد، أنه هذا الأمر ما يأتي منه ضرر على الدول الأخرى. فإحنا إلى الآن ضمن هذه المعادلة، وبالتالي يعني الدول اللي صادقت، وإن كنا رأينا بعد ذلك تغير بالمسار لأن عملوا بها ما عملوه بالآخرين. يعني اليوم التعدي الإيراني على هذه الدول اللي استضافت، ما شفنا منهم موقف ضدها، بالتالي هي وثقت بهم ويعني حصدت منهم ما حصدته دولنا الخليجية الأخرى. ويمكن اليوم الواحد شاهد الفرق حتى في بعض الدول اللي يعني بقيت على صلة معهم، بالفارق بين كيف تعاملوا مع حرب غزة اللي بدأتها حركة حماس، هذه ما نقدر نكذب فيها، أتى الرد عنيف، لا نختلف، تعاطفنا كامل مع الشعب الغزاوي ولا نختلف على هذا، اللي يعني ظلم من طرفين، من حماس من طرف اللي هي تشعل الحروب دون إعداد واستعداد وتخبئ رجالها تحت الأرض وتترك الشعب الغزاوي عرضة للضرب، وإسرائيل طبعا اللي ردت بما يعني بأكثر مما يفترض من عنف. فبالتالي اليوم شهدنا كيف جيروا وسخروا البيانات والدول والمقاطعة حتى شركات خليجية وغيرها. إنما لما أتى العدوان على الدول الخليجية، ونحن نتكلم عن خليجيين من الإخوان، أنا ما أتكلم لك عن خليجيين من الإخوة العرب أو غيرها، الخليجي الإخواني اللي نزلت للشارع وساحة الإرادة وقاطعوا تطلع صبح وظهر وليل بالفضائيات،
0: ما نستقبل السفير الأمريكي.
1: طيب يوم صار الآن العدوان على دول الخليج، جمعية الإصلاح عندنا أصدرت منشور لا أرى لا أسمع لا أتكلم، اللي يعني بقصد لا، إنما بحقيقة الحال ليش ما صدرتوه حتى أبان الحرب على حماس؟ لا، يعني الحرب على حماس أشوف وأسمع وأتكلم. هني لما القضية قضيتنا أصبح
0: إعلاميهم وخطبائهم ودعاتهم كان
1: بعدين
0: خطاب،
1: حتى خطاب حماس، يعني الرسالة أننا مع الأشقاء في إيران ونطلب منهم عدم التعرض للجيران. مين الجيران؟ ترى الجيران مو الضرب فينا إحنا دول خليجية، ما قيل حتى الجيران الخليجيين، الجيران أنا أفسرها حماس هي بالنهاية يعني من يروا مرجعيتهم في تركيا، وبالتالي لأن أطلقت مسيرتين على تركيا، فهذا البيان كتب بخبث.
0: لماذا ما يعني أخوي سامي، ليش الإخوان المسلمين الخليجيين لم يتبرؤوا من خطاب وتأييد حماس لإيران؟ ليش ما تبرؤوا منها؟ بل وجدوا لهم العذر.
1: جداً.
0: يعني لما تقرأ ردودهم كانوا يعاتبونهم، لكن ما عنفوهم او تبرؤوا من خطابهم.
1: لا لا لا،
0: باعتقادك ليش؟ يعني هل هي مثلا شعرة معاوية؟ هل هم ما يقطعون خط معاهم؟
1: لا لا لا، هي
0: شنو السبب؟
1: السبب هي الطاعة العمياء. نعم، والسبب انه هم في حقيقة داخلهم يروا ما ترى حماس، هم اساسا ما يؤمنوا بالوطن.
0: هل حماس تقودهم ولا هم يتبعون حماس؟
1: لا لا، هم كلهم تابعين للتنظيم الدولي.
0: جميل.
1: هم كلهم يعني ناس مسخرين وأتباع وأذلة حتى للتنظيم الدولي.
0: يعني ما يقدروا يطلعون خطاب تبرؤ منهم.
1: ولا يمكن، حتى مثل ذكرنا مرة أنه حتى لما يقولون إحنا مو إخوان، إحنا والله نتبع مثلا الحركة الدستورية، إحنا المسميات حركة الإصلاح. يا أخي الفاضل، القضية ليست المسمى، هي المحتوى. إذا أنت غيرت مسماك، إنما أنت متطابق بدرجة 100% بالمواقف مع حركة الإخوان المسلمين مع التنظيم الدولي، إذن أنت إخوان. لا تقعد يعني لا تعتقد بنا السطحية والقباء لهالدرجة. وبالتالي هذا الخطاب اللي أرسلته حماس هو حقيقة الحال ما يمثلهم. هم تعاطفهم مع إيران أكثر من تعاطف مع الوطن، لأن أساسا يؤمن بأن الوطن وثن وأن الوطن

أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل نستكمل حوارنا شيق مع أخونا سامي النصر. في خلاف بين دول الخليج على الإخوان المسلمين، في دول خليجية اعتبرتها جماعة إرهابية.

وطنية وثنية، والمناهج التعليمية اللي هم ركزوا عليها أول ما ألقوا، مما ألقوا مثل ما قلنا ألقوا علوم إنسانية وعلوم تحبب بالحياة، وكانوا هذه الحصص ألقوها وغيروا المناهج من

0: حتى مرشد الإخوان في مصر قال أنا أرى أن يحكم مصر مسلم من بنغلاديش ولا قبطي.
1: هذا قبطي صار الإخوان قال مشروعنا ليس غزة مشروع أو مشروع قضية أكبر.
0: فهي بس بيني وبينك هي هذه إحنا شعارات
1: يعني حزنة. وين الإخوان المسلمين بالكويت أو بالخليج يتبرؤوا من هذا الخطاب؟ قاعد تعتدى على دول الخليج، وين ردود أفعالكم؟ رد فعل
0: مخير. وين ردود أفعالهم بالكويت لما قزينا من قبل صدام؟
1: جميل.
0: وينها؟ وين لما راحوا يفاوضوا وقالها بلسانه هذا اللي بسويسرا بجنيفا، وأنه اقترح أنه يزال الحكم بالكويت وندخل تنسحب أنت وندخل جيش إسلامي. جيش إسلامي منهم؟ جيش إسلامي هم. هذا هذا هذا كان المقترح وذكره.
1: يمكن منهم الحرس الثوري بعد.
0: هو قال جيش إسلامي ما قال. بالتالي هم كانوا يريدون أن تكون الكويت لقمة يلتقي. إنما طبعا صدام كان يريدها لنفسه.
1: النظام الإيراني، الناصريين، الإخوان المسلمين، حماس، كلهم قضيتهم الأولى القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين. ما لاحظتهم؟
0: اي نعم.
1: الإخوان المسلمين أول قضية ويحطون شعاراتهم فلسطين، وعمره ما قدموا دولار واحد. اكتشفنا أن كل المساعدات اللي في السابق كانت تروح وجدناها في بنوك، لقيناها في بنوك أوروبا وأمريكا الجنوبية وما ذلك. لماذا هذا يعني هالأنظمة هذه كلها تعتمد على قضية رفع شعارات تحرير فلسطين؟
0: سؤال هام. لا لا سؤال هام جدا. يعني هو من جزئين بالنسبة حق هذه الأنظمة، إنه والله هذه قضية إنسانية وشيء جميل
1: أن نرفع رايات العربية.
0: إيه يعني. حصان بالنسبة مثلا لإيران أو حتى تركيا في بالداخل العربي هي حصان طروادة. كيف أصل في يعني حتى معادلة منطقية بعلم المنطق أخي أبو أحمد، يعني أخذ عندك إسرائيل تقتل الفلسطينيين، حماس وحزب الله يحارب إسرائيل، إذن حماس وحزب الله جماعات خيرة. شفت شلون المعادلة؟ أنت تأخذها بالمنطق هذا. فهذه المنطق دائما يسوق أنه بما أن هذولا يرفعوا الشعار. طبعا ما حد يقول ما بعد الشعار. هذا الشعار بعد كل هالسنوات الطويلة أنجز شيء؟ حررت؟ رفعت معاناة؟ ولا العكس؟ حقيقة الحال يقابل هذا الشعار المرفوع ستجد أن كل معاناة الفلسطينيين دون استثناء هي تماما من هؤلاء المتاجرين بقضية فلسطين،
1: كلهم استغلال وتكسب القضية الفلسطينية. يمكن هذا السؤال المهم يعني أبو عبد اللطيف، وقد يكون السؤال الأخير في حلقتنا اليوم. شو التقارب الفكري ما بين الإخوان المسلمين والنظام الإيراني الحرس الثوري؟ في تقارب قضية فلسطينية مرشد تقارب استغلال القضية الفلسطينية، هناك تقارب فكري بينهم يخدمون بعضهم البعض. أسبابه وشنو هدفه؟
0: شوف هو أساسا قضية المرشد بإيران يقال أنها قدمت من مصر، يعني من الإخوان، وكانت لهم علاقات أبان عهد الشاه. من الأمور المحيرة أنه الإخوان طبعا حزب الله يتبع الحرس يتبع إيران، والإخوان القريب أن يختلفوا في سوريا. في سوريا معروف أنه كان بإمكان سوريا تنتهي القضية خلال شهر شهرين بأحد خيارين، أما أن يتنازل بشار عن بعض المطالب، يعني يعطي مثل ما صار مع محمد الثالث ملك المغرب، بدأ الحراك في المغرب وسوريا مع بعض والمتشابهات كثيرة. الحراكين ما كانوا حراكين للتغيير، كانوا حراك للإصلاح. ما في الشعب يريد تغيير النظام، ما كان فيه. فكان بإمكان بشار وهو نفس المرحلة السنية مع الملك محمد السادس. الملك محمد السادس شوية إصلاحات دستورية، شوية فساد حاربه وأبعدها، ما صار شهر 8/2011 إلا ولا في نقطة دم. بشار كان في خيارين، أما أن يقوم بما قام به محمد السادس ويقول حق وكانت الحراك يرأس الإخوان، ما يبي لها قولين، هم الأكثر تنظيما سلاحا. كان إما أن يقدم هذا التنازل بضغط من إيران. إيران عندها دلالة تقدر تقول حق بشار عشان تبقى، تعال قدم تنازلات، وخاصة نحن من لدينا

0: دلالة على الإخوان وتنتهي القضية السورية شهر شهرين ولا نقطة دم. اللي صار العكس، شهدنا العجب العجاب، إيران حليفة الإخوان تدفع ببشار لسفك الدماء أنهارا وإسقاط البراميل المتفجرة اللي ما تميز، ويقتل ما يقارب 600,000 ويهجر 8 مليون.
1: مش هالوقف مع
0: القريب أنه في سوريا حزب الله ضد حزب الإخوان، هذا مع بشار يقتل في في في هذاك وهذاك العكس، الاثنين اختلفوا في سوريا فدمروها. نجي على غزة، هنا اتفقوا فدمروا غزة، إن اختلفوا دمروا الوطن اللي هم فيه، وإن اتفقوا دمروا الوطن اللي هم فيه. شفتم حماس، حماس جزء منها هي وحدة الجبهات، إنه والله إحنا هذه الحرب نصرة لإيران وحزب الله يفتح بلبنان والحوثي والحشد. طيب أنتوا الحين قضية محيرة، إن اختلفتوا دمرتوا وإن تحالفتوا دمرتوا، معناته مشروعكم من الألف إلى الياء هو تدمير.
1: جميل.
0: فهذه وحدة. الأمر الثاني، هذه النصرة نصرة ليست نصرة على عمل الخير، هذه نصرة على أعمال شر، ما بين تفجير أوطان، خلق حروب أهلية للمال بها شأن كبير. أنت لاحظت أن هذول المنظمات وحزب الله والأذرع كلها تتاجر بالسلاح وبالمخدرات وبكل أمر يأتي بالمال، وتسرق الميزانيات العامة، وحتى المرتبطين بها هم الأكثر فسادا، يمكن جربوا بالعراق وغيره. وبالتالي هل يعقل أنكم أنتم توجهات دينية تحاربوا الفساد، تحاربوا سفك الدماء اللي قيل إن قطرة دم مسلم يمكن هدم الكعبة، ولا قطرة أي قطرة دم يا رجل، لو تجمع عدد ضحاياهم هذولا وهذولا نفسهم، هذول التوجهات اللي إذا اختلفوا قتلوا وإذا تصالحوا أسفكوا الدماء، قتلاهم بالملايين من المسلمين، مهجريهم من المسلمين بعشرات الملايين لما تجمع اللي تسببت بهم هالأذرع هذه، وحتى الكلفة المالية بالتريليونز وليست بالمليارات،
1: والهدف تدمير الأمة العربية
0: جدا أثنين. جدا
1: الأخ سامي النصف، شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

0: التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطيني، تخيل.
3: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
3: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
4: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
3: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
4: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
3: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.